به وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بما

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: إذاعة سلطنة عمان.

عيون المستقبل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم عيون المستقبل. ضيف هذه الحلقة يعرب بن محمد المسكري، يعرب مبدع في مجال ورياضة السباحة.

0: يا عرب، سلام الله عليك.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: احنا سعيدين بوجودك معانا اليوم في إذاعة سلطنة عمان وفي برنامج عيون المستقبل اللي غالبا يسلط الضوء على مواهب شابة يافعة تمثل سلطنة عمان في مجالات مختلفة. واليوم مجال رياضة جميلة لها العديد من المهارات اللي الواحد لازم يتقنها عشان يكون مبدع فيها، وهي رياضة السباحة. انت يا عرب، كيف بدأت قصتك مع السباحة؟
1: في البداية بديت ان أبوي دخلني أتمرن سباحة كتعليم عادي، بعدين بدأ مدرب هناك ما أذكر اسمه الصراحة، قال إنه عندي موهبة، فبديت إني أتمرن بشكل يومي. في عام 2023 بديت تمرين العادي اللي هو Normal Professional Training مع منتخب KJS، ومن هنا بدأت رحلتي في الاحتراف السباحة.
0: احتراف السباحة، بداية كانت كهواية عادية يمكن بمبادرة من الأهل. أغلب الضيوفنا أعزائنا المستمعين يكون كذا الموضوع، الأهل الله يحفظهم يا رب يحثوا ابنهم لرياضة معينة لمهارة معينة، بعدين سبحان الله يكتشف الفرد نفسه المشارك أو حتى المدربين إن هذا عنده ميزة معينة أو موهبة فذة في هذا المجال. واليوم الموهبة اللي نسولف عنها رياضة السباحة. بدأت مثل ما قلت التدريب الاحترافي في مجال السباحة، نتحدث عن تفاصيل التدريب في رياضة السباحة وبعدين مشاركتك أيضا وتمثيلك للمنتخب.
1: في العادة التمرين يكون في الإجازات مرتين ثلاث مرات في اليوم مع الجيم. في التمرين الصباح الساعة مثلا 7:30 نبدأ وننتهي 9:30، هذا تمرين الصباح. بعد تمرين الصباح نأخذ لنا سناك ونأكل شوية، بعدين نبدأ الجيم. بعد الجيم ناخذ قيلوله نتغدى ونبدا تمرين الافترنون. افترنون سيشن يكون بعد نخلص افترنون سيشن ناخذ قيلوله، او ان يعني يكون في تمرين بعدين يعني خلاص يكون هذا كان جدول الدي.
0: وهذا يعني الجدول اليومي ولا؟
1: ايوه في الاجازات. اما في اليوم العادي يكون ننتهي من المدرسه نتغدى، بعدين ناخذ قيلوله 30 دقيقه، نروح الجيم، نرجع من الجيم ناكل، نبدأ السباحة.
0: يعني السباحة تتطلب تمارين في النادي الرياضي الجيم كما تقول، يعني على أساس أن الواحد يبني
1: الكتلة العضلية.
0: الكتلة العضلية، كلمنا عن تفاصيل هذه التمارين، هل تختلف تمارين الشخص السباح يعني عن التمارين الأخرى؟ إيش هي أكثر التمارين اللي تركزوا عليها العضلات اللي يجب تنميتها؟
1: أنا في العادة في الجيم أمارس تمارين الظهر والصدر والكتف، لأني أنا أسبح سباحة الصدر ويتطلب كثير من عضلات الظهر.
0: يعني على حسب نوع السباحة اللي أنت متخصص فيها يمكن تركز أكثر في التمارين.
1: أيوه.
0: ولكن أكيد في تمارين عامة الجميع يركز عليها، جميع السباحين، مثل إيش؟
1: تمارين رفع الأثقال. في العادة يفرق بين السباح 50 متر وسباح 1500 متر. في العادة سباح 50 متر يحتاج كتلة عضلية أقوى لأنه يسبح روحة واحدة، أما سباحة ال 1500 يطول شوية، يروح يرجع يروح يرجع أكثر عن مرة، فيحتاج تكنيك أفضل.
0: يعني يختلف سواء كانت تقنية أو حتى وزن الجسم. يعني من الأشياء اللي فيها مفارقات في رياضة السباحة يا رب وصحح لي إن كنت مخطئة، اللي هي كتلة الجسم. البعض يفضل أن يكون واحد يعني أخف كتلة عضلية أو وزن في الجسم، ولكن يتقن تقنيات السرعة، الحركة، التنفس بشكل مستمر ليؤدي أرقام جيدة في نوع معين من السباحة. نوع آخر يتطلب، لا يمكن يتطلب أكثر كتلة يعني عضلية ويمكن أقل حتى تقنيات في التنفس. كيف يكون موضوع الموازنة بينهن؟
1: في العادة سباح 50 متر ما يأخذ ولا نفس أثناء السباق، ويكون بنيته كبيرة يعني وزنه عالي يكون وممتلئ بالعضلات. أما سباح 1500 لازم يركز على التنفس، يكون جسمه خفيف يعني يكون تتراوح وزنه بين 60 و70 كيلو.
0: يعني هذا يؤدي ويحسن من أرقامك النتائج اللي تحصل عليها.
1: أيوه.
0: ممتاز. وأنت بالنسبة لك على إيش تركز بالتحديد؟ خبرتني أنك تحب أو مركز على سباحة الصدر بشكل محدد. ماذا عن المسافات اللي تسبحها؟
1: أنا أسبح في المسافات القصيرة اللي هي 50 متر و100 متر
0: اللي تتطلب نفس واحد.
1: تطلب نفس واحد، لكن في تمرين سباحة الصدر لازم نأخذ نفس بعد كل بعد كل ستروك.
0: يمكن هذا من الأشياء الصعبة جدا اللي هي المحافظة على النفس بشكل جيد. في تمارين معينة خاصة خارج مثلا النادي الرياضي، بعضهم يقول لك من بداية الصباح لازم الواحد يمارس تمارين مثلا تنفس، أنت بالنسبة لك كيف تركز على تحسين أدائك في النفس؟
1: في النفس المدرب بيعطينا تمارين في الماء تكون مثلا نروح 25 متر بدون نفس، بعدين نبدأ أخذ نفس كل 3 مرات.
0: جميل جدا. كلمنا عن مشاركاتك يا يعرب في رياضة السباحة مع المنتخب، لك مشاركات على مستويات عالية، لك إنجازات معينة حققتها.
1: شاركت العديد من المشاركات، من مثل دبي أوبن سبيدو، هذه بطولات تقام في دبي بين العالم كامل. حققت مراكز جيدة، الثالث على العالم والثاني. كنت متوتر في البداية، بس مع الوقت كل ما تمارس البطولات أكثر كل ما التوتر يبدأ يخف. إنجازاتي مع المنتخب، شاركنا في بطولة CIS في أذربيجان، كانت هي على مستوى آسيا كامل، وحققت أفضل أسرع 25 متر في البطولة كامل، لكن جبت المركز الرابع.
0: جميل. يعني المركز الرابع يعتبر أيضا من المراكز المتقدمة، خاصة أن في دولة بعيدة، يمكن مشاركين من مختلف دول العالم. كلمنا عن المشاركات العالمية هذه، لما تشوف عندك سباحين من مختلف دول العالم، يمكن أكيد عندهم تقنيات للتدريب مختلفة، مشاركات يمكن طويلة عديدة في مسابقات كثيرة. أنت لما تكون سباح ممثل لمنتخب سلطنة عمان، ممثل لاسم عمان في هذه المسابقة الدولية، ما هي أعظم استفادة يمكن الواحد يستفيدها، وأيضا الإحساس أنك تمثل بلدك في هذه المناسبات؟
1: الإحساس أشعر أني فخر أني مثلت وطني. في العادة قبل السباق لازم أكون متوتر، بس أول ما نوصل عند نقطة البداية خلاص يبدأ التوتر يروح، ونركز على التكنيك مالنا.
0: بإذن الله تعالى توفق في بقية المشاركات اللي بتشاركها يا عرب، وتحمل اسم سلطنة عمان، وتعود لنا بإنجاز في رياضة السباحة بإذن الله. في ختام حديثنا معك يا يعرب، هذا الحديث الملهم عن رياضة السباحة، أسألك عن طموحك المستقبلي.
1: الطموح إني أحقق أول ذهبية 50 متر سلطنة عمان في الأولمبيات السباحة.
0: بإذن الله تعالى نرى هذا الإنجاز ماثلا في قادم الأيام يا يعرب، وعلك توجه أيضا رسالة لكل من دعمك لتصبح بهذا الإصرار ويكون عندك مثل هذا الهدف الكبير.
1: أود أن أشكر أبوي وأهلي أول شيء، ثم مدربي كوتش إيفان، هو كان من بداية عنده أسبح، بدأت مدى مستوى يتطور كثير.
0: بإذن الله تعالى يستمر هذا الدعم لك ولموهبتك يا يعرب، وتستمر أعزائنا المستمعين في استماعكم لعيون المستقبل. هذه نهاية حلقتنا مع ضيفنا يعرب بن محمد المسكري المبدع في السباحة، على أمل أن نلقاكم في حلقات أخرى قادمة. كونوا بخير، إلى اللقاء. كنتم مع عيون المستقبل، مع تحية عائشة الهنائية ومنى المسلمية.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
2: أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم ماذا لو؟ اليوم سنفتح ملفا فلكيا مهيبا ونستدعي واحدا من أكثر كوابيس الفضاء غموضا ورعبا ليعبر فناءنا الكوني. ماذا لو تصادم ثقب أسود صغير مع المجموعة الشمسية؟ كيف سيتبعثر نظامنا الهادئ حينما يتجول هذا الشبح الجاذبي بين كواكبنا؟
3: عندما نقول ثقب أسود صغير فنحن لا نتحدث عن حجم ميكروسكوبي، بل عن ثقب أسود كتلته تعادل كتلة كوكب أو جبل ضخم، ولكنه مضغوط في مساحة لا تتعدى حجم كرة صغيرة. علمياً، هذا الزائر الخفي لن يعلن عن نفسه بأضواء أو انفجارات، بل سنشعر به عبر اختلال مدارات الكواكب وشدها بقوة خارقة تمزق استقرار المنظومة.
2: صحيح، وأول المناطق التي ستعيش الذرة الفلكي تكون عند أطراف المجموعة الشمسية. عندما يمر الثقب الأسود من هناك سيقوم بقذف ملايين الكويكبات والمذنبات الجليدية من مداراتها ليرسلها في رحلة عشوائية ومميتة نحو الكواكب الداخلية بما فيها الأرض لنعيش أمطاراً نيزكية لا تتوقف.
3: ولو تغلغل هذا الوحش الجاذبي أكثر واقترب من العمالقة الغازية مثل كوكب المشتري أو زحل، سنشهد معركة بين عمالقة الفضاء. الثقب الأسود رغم صغر حجمه البصري سيقوم بامتصاص الغازات الخارجية لهذه الكواكب، مما يخلق حوله حلقة متوهجة جداً ومشعة بأشعة إكس، وستصبح سماء الأرض ليلاً مضاءة بتوهج كوني غريب ناتج عن هذا الالتهام.
2: أما إذا كان مسار هذا الثقب الأسود يمر مباشرة بالقرب من كوكب الأرض فهناك تبدو السيناريوهات مرعبة طبيعيا وجيولوجيا. ليس شرطا أن يبتلع الأرض بالكامل، بل يكفي أن نمر على مسافة قريبة لتقوم جاذبيته القاسية بتمزيق الغلاف الجوي ورفع مياه المحيطات في طوفان جاذبي عملاق وتحريك الصفائح التكتونية لتنفجر الأرض بالزلازل والبراكين التي لم تعرفها البشرية من قبل.
3: هذا حقيقي، وحتى مدار الأرض نفسه سيتغير، فقد يقوم الثقب الأسود بدفع الأرض بعيداً عن الشمس لندخل في عصر جليدي سرمدي تموت فيه الكائنات تباعا، أو قد يجذبنا نحو الشمس لنحترق بدفئها الطاغي. كل هذا يعتمد على زاوية المرور والسرعة التي يتحرك بها هذا الزائر المجهول.
2: ولكن لماذا لا نتخيل السيناريو الأكثر دقة؟ ماذا لو اصطدم الثقب الأسود الصغير بالأرض مباشرة؟
1: ماذا لو؟
2: علمياً لن تنفجر الأرض كقنبلة، بل سيخترق الثقب الأسود القشرة الأرضية كما تخترق الرصاصة قطعة من الحلوى. سيدخل من جانب ويخرج من الجانب الآخر في ثوان، ولكنه سيترك خلفه نفقاً صهارياً عملاقاً يمتص جزءاً من نواة الأرض، مما يؤدي إلى انهيار المجال المغناطيسي للكوكب للأبد.
3: سبحان الله، حينما نتأمل كل هذه الاحتمالات الكارثية ندرك كم أن نظامنا الشمسي هو واحة آمنة ومحمية بعناية إلهية فائقة. الفضاء مليء بالصخب والمخاطر، ولكن موقعنا الحالي واستقرار شمسنا والمسافات الشاسعة التي تفصلنا عن غرائب الكون هي التي تضمن لنا هذا الهدوء اليومي الذي نعيش فيه.
2: بالتأكيد، فالفلك المحسوب بدقة هو رحمة للإنسان ليمضي في عمارة بيته الأرضي. نحن ندرس الثقوب السوداء اليوم عبر التلسكوبات على بعد آلاف السنين الضوئية، نتعلم منها قوانين الفيزياء، ونحمد الله أنها تبقى عالقة في مواقعها البعيدة دون أن تقترب لتبعثر أمان هذا الكوكب الجميل.
3: كلمات تعكس عظم الخلق ودقة التدبير الكوني نختم بها حلقتنا لهذا اليوم، لنشكر الله على نعمة السماء المحفوظة التي تحرس حياتنا من عواصف المجرات الخفية. شكرا لكم أعزائنا المستمعين على كرم المتابعة، ونتمنى أن تكون هذه الرحلة الفيزيائية المثيرة قد نالت إعجابكم. دمتم في أمان الله.
1: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيليه.

0: إذاعة سلطنة عمان تحدق بصرك بشكل آسر، متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. مررنا بمناطق السهل، ويعني كما تحدثنا في الحلقات السابقة عن هذه السحب القادمة من بحر العرب عندما تصطدم بالسهل فيتحول إلى بساط أخضر، ثم الأقدام الجبل لتظهر فيه بعض أشجار السرح وأشجار السير وأشجار خفوت وزبروت وتشكيلة واسعة من الأنواع المحلية الشجرية متقزمة إلى حد ما، العطرية في بعض الظروف مثل سبحيط، مثل هدم، مثل الريحان أو طير، الكثير من الأنواع العطرية أو الطبية مثل عطراء، أيضا عطراء من الأنواع المزعجة لكنه من نوع طبي مهم جدا للأسف الشديد لأنه لا يستخدم، فانتشر بدرجة كثيفة جدا في السهل وأصبح يؤثر على النظم البيئية. لذلك عدم تدخل الإنسان إيجابا في النظم البيئية سواء من حيث الاستخدام أو الاستهلاك يعني يفقد النظم البيئية توازنها. لذلك من المهم جدا أن تقوم صناعات على شجيرة عطراء، هذه الشجيرة المتسلقة، شجيرة تنشر مثل الحبال المربعة، هذه الحبال تتسلق على الأشجار وتعمل لها وكأنه شعر، زوائد من الشعر كذا تغطي الأشجار وتؤثر بشكل سلبي على هذه الأشجار، تمنع عنها البناء الضوئي. قد تحمي الشجيرات الصغيرة من الإبل لكن في النهاية هي ضارة لهذه الأشجار بسبب الكثافة الشديدة. هذه المجموعة من الشجيرات شجيرات طبية مشهورة عالميا ويمكن أن تستخدم بشكل كبير جدا في المجال الطبي وإنتاج الأدوية. للأسف الشديد الإنتاج المواد الخام لا يوفر المنفعة الاقتصادية الحقيقية، لكن استخدام هذه الأشجار لإنتاج المواد ذاتها يكون له أثر مضاعف جدا اقتصاديا، ويساعد المجتمعات المحلية على الاستفادة من النظم البيئية، وكذلك يساعد على التحكم بهذه الشجيرة التي أو هذا العشب معمر، ما ندري نسميها شجيرة نسميها عشب، هي يعني نبتة معمرة متسلقة أحبالها مربعة منتشرة على أقدام الجبل بدرجة كبيرة، ومنتشرة أيضا في المناطق الجافة بدرجة كبيرة، وإلى حد ما أقل منتشرة في منطقة الخريف، لكنها موجودة وتغلف حتى الأشجار الكبيرة وتؤثر سلبا عليها. كان في السابق رعاة الإبل يتعمدون قطعها بشكل مستمر، هي أيضا طبية صحيح لكنها سامة ولا يتم الرعي عليها، فيها مواد سامة، وكل الأشجار السامة هي في الأصل أشجار طبية لأن المواد السامة هذه تخفف وتستخدم كعلاج يصف الطبيب بمستويات معينة. ثم ننتقل مع سحب الخريف إلى السفوح شديدة الانحدار التي تحدثنا عنها في الحلقات السابقة. هذه السفوح مليئة بالأشجار البرية المحلية يصل ارتفاعها إلى 15 متر أو 12 متر وكثيفة جدا، مستكة إلى حد ما في الكثير من المواقع، وتستك أكثر في فصل الخريف بنسبة تغطية تصل إلى 100%. عند انكشاف سحب الخريف وظهور الصرب ثم الشتاء ثم القيض يبدأ انكشاف التربة، يرى الإنسان التخلخل اللي يحدث بين هذه الأشجار، وهذا التخلخل يمكننا من قياس معدل التصحر كل عام في مناطق معينة. فالتعرف على هذه المناطق الجافة اللي تحدث بين الأشجار وهذا الانكشاف أيضا، هذا الانكشاف الجاف للتربة يساهم في تشقق التربة وفي امتصاص المياه منها التبخر ويؤثر على الغطاء النباتي. كلما كانت المنطقة ظليلة كلما تناسب ذلك طرديا مع التنوع الحيوي ومع قدرة النباتات على الازدهار، والنباتات أيضا مرتبطة ارتباط تام ببقية الكائنات الحية التي تعيش عليها لأنها هي الفصل الأول في السلسلة الغذائية، المستهلك الأول هي النباتات، كلما انتشرت النباتات انتشرت بقية الكائنات الحية. ثم تنتقل سحب الخريف مع اشتدادها إلى مناطق قطن، كلما كانت سحب الخريف قوية انسكبت خيرا ونعمة على السهل والجبل ووصلت أيضا إلى مناطق قطن، فهذه المناطق يعني ينتقل إليها رعاة الإبل في فصل الخريف هروبا من الخريف من المناطق الوحلة، لأنها القطن في العادة يكون أكثر صمودا أمام الأمطار لا يتحول إلى وحل، لكن عندما يشتد الخريف ويصل إلى مناطق قطن على ارتفاع 1000 متر يبدأ أيضا بالترحال مرة أخرى إلى ظل الخريف إلى مناطق أبعد لا يصلها الخريف نهائيا. وهكذا تتشكل البيئات الثلاثة المميزة جدا في محافظة ظفار في منطقة الخريف: السهل والجبل وقطن. استكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. مجال
1: أرض السفن.
0: مجال
1: ميناء السفن.
0: تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
1: مجال
0: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: المجال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامج مجان الذي يتحدث عن تاريخ عمان القديم منذ نشأة الحياة والنشاط البشري إلى بداية ظهور الإسلام. تحدثنا في الحلقة السابقة عن تاريخ صناعة السفن في مجان وتاريخ الملاحة البحرية وتسلسل هذا التاريخ، سواء كانت تاريخ الملاحة على المستوى العالمي، على مستوى الجزيرة العربية والمواقع القريبة منها، وادي الرافدين ووادي النيل. وتحدثنا أيضا عن تسلسل صناعة السفن والملاحة في مجان. نواصل الحديث اليوم في هذه الحلقة عن تطور الملاحة البحرية وصناعة السفن في مجان خلال الفترات السابقة لذلك أو ما بعدها. طبعا الناس والبضائع كانت تنقل لمسافات شاسعة عن طريق الدواب في البر منذ 3500 سنة تقريبا في المنطقة في شبه الجزيرة العربية، يعني كانت تستخدم الدواب اللي هي الحمير بالذات. طبعا استخدام الجمال جاء فترة متأخرة عن ذلك بكثير، قد يكون في الألف الأول أو نهاية الألف الثاني قبل الميلاد. أما استخدام القوارب في العالم، طبعا استخدام القوارب كان سابق لذلك بكثير جدا، ويعتقد أن القوارب استخدمت منذ 8000 سنة من الآن إلى 12000 سنة من الآن، واستخدمت في مواقع كثيرة من العالم، في اليابان، في الدنمارك، في المحيط الهادي والمحيط الهندي وغيرها، وفي طبعا شبه الجزيرة العربية. الملاحة البحرية في الخليج العربي بالذات، ويعني استخدام الأنهار أيضا يعني في الملاحة عن طريق السفن داخل الأنهار، كان منذ الألف السادس قبل الميلاد. وطبعا النصوص المسمارية يعني ثابتة اللي هي تذكر عن السفن

من مجان إلى وادي الرافدين لصناعة نوع من السفن تسمى سفن مجان، تمتاز بالقوة، تمتاز بكبر الحجم، تمتاز بجودة الصنعة، وذكرت هذه طبعا في النصوص المسمارية. وهذا القارب طبعا مثل ما قلنا أنه هو قارب مجان، وقوارب مجان كانت تصنع في عمان في مجان، وكانت تصنع في بلاد الرافدين وتسمى بقوارب مجان. والقوارب المصنعة من القصب تم التعرف عليها عن طريق بعض النماذج المجسمات القليلة والكبيرة الأحجام التي عثر عليها في المقابر الملكية في أور، طبعا قبل فترة من الآن، بضعة قرون يعني عثر على هذه القوارب، بينما بقايا القوارب الحقيقية عثر عليها في مجان. طبعا مجان خاصة في منطقة رأس الجنس عثر على أكثر من 300 قطعة من القار. هذه القطع اللي عثر عليها من القار في رأس الجنس كان فيها طبعات من الخشب أو طبعات من القصب، تدل على أن السفن كانت تصنع من القصب، وفي نهاية الألفية الثالثة بدأ استخدام الخشب اللي كان يقلب من وادي السند، خاصة خشب الساج. وتضم هذه القطع أشكالا وأحجاما مختلفة، أغلبها على هيئة ألواح يتراوح سمكها بين 2 إلى 3 سنتيمتر. وفي أحد هذه القطع طبعات للخشب، يحمل الجانب الآخر أيضا بصمة حصير قصب أو على شكل حزم من القصب المحكم الوثاق، وحزم القصب تربط مع بعضها بعض بصورة مجدولة بواسطة حبال من أغصان وخيوط شجر النخيل، وتظهر على شكل مجموعات منتظمة 2 أو 3 في الحصير الواحد، وطبعا تحزم مع بعضها لتشيد بها السفن. وقطع من كتل القار رغم قلة عددها فقد عرفت منذ 1000 قبل الميلاد في مواقع، طبعا هذه عثر عليها في مواقع داخل الخليج العربي، ومن بينها طبعا قلعة البحرين، ومن بينها أم النار، وهذه كانت طبعا تحمل القار، كان يحمل بصمات من القصب والحصير. كما أن قطعا من القار استخدمت لسد شقوق قوارب الحصير البحرية، عثر عليها في منتصف 1005 قبل الميلاد، وعثر عليها هذه في منطقة عين السيح في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، وعثر عليها أيضا في منطقة الصبية في دولة الكويت. وطبعا التجارة داخل الخليج العربي من المعروف أنها كانت نشطة منذ 1006 قبل الميلاد. طبعا صناعة السفن في مجان من أعقد البنى الهندسية التي يمكن أن ينتجها أي مجتمع كما توصف يعني في بعض المؤلفات، فقد صنع العرب أنواعا مختلفة من السفن من حيث الحجم والشكل وطريقة صناعتها والمواد المصنوعة منها. وتعد سفينة مجان أقدم السفن العمانية المصنوعة من القصب أو البوص، ويعود تاريخها إلى 1003 قبل الميلاد. ووضحت الدلائل الأثرية المكثفة والمكتشفة في رأس الجنز بولاية صور من سلطنة عمان أن المادة الأساسية لصناعة مراكب القصب كانت تتألف من مواد طبيعية مستخرجة من الأقليم نفسه. يعني معظم المواد اللي كانت تصنع منها سفن مجان من القصب، وطبعا حتى من الخشب أحيانا كان يقلب من مجان، وأحيانا يقلب خشب الساج من الهند. وطبعا المواد الأولية اللي كانت تصنع منها هذه السفن القصب، جلود الحيوانات والخشب ومادة القار وزيوت الأسماك أو الثدييات البحرية والصوف والشعر المستخرج من الماعز والضأن. وعند تحزيم القصب يمكن استخدامه على شكل ألواح أو أطر لجسم المركب، وبسحقه إلى ألياف يمكن استخدامه كحبال، وبتقطيعه إلى شرائط يمكن نسجه على شكل حصائر تستخدم في إكساء جسم المركب وفي حماية البحارة والبضائع أيضا وفي صنع الأشرعة. نكتفي بهذا القدر أحبة الكرام في هذه الحلقة من الحديث عن سفن مجان وصناعتها، ونواصل بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة الحديث عن نفس الموضوع وهو الملاحة وصناعة السفن في مجان.

0: الجان. إلى اللقاء بكم قريبا بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مجال تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجال الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: المجال.
1: إذاعة سلطنة عمان.

0: نافذة المشرع على البوح والأسئلة. عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري. تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
1: موتى هزليون. ميت يظهر حيا على سطح حساب. حثونا عليه التراب وسوينا قبره بالأرض وتركنا خلفنا شاهدة تنطق بكل اللغات عن مقام الفقيد وعن صيته العظيم. قلت لنفسي كيف سيتصرف وحيدا هناك وبلا لسان ولا حواس؟ كيف سيدغدغ إبط الرمل بأصابعه الميتة؟ وكيف سيحك قدم التراب بأظافر هامدة لا حراك فيها؟ عدت إلى البيت، جهزت زوجتي لي الطعام، رأيت على صفحة الحساء وجه صديقي الميت. بهرني وجهه الصارم الذي صرخ في وجهي: هل أنت مغفل؟ كتاب رجل ميت. هذا الكتاب الذي أقرأه الآن قد استله رجل من بين الكتب، قرأه أثناء حياته، وها هو الآن يموت. شبح الميت منطرح على صفحات الكتاب. أنت ترى مثلا في أعلى الصفحة 18 من جهة اليمين أثر بتر للصفحة بواسطة الأصابع، فما إن وصل القارئ إلى هذه الصفحة كما يبدو حتى ضايقه شيء محشور بين أسنانه، فقص طرف الورقة العلوية ليطويها ويدفع بها بين اثنين من أضراسه كي يخرج الزائدة الطعامية العالقة هناك ولكي يتابع القراءة. بدورها فالصفحة 18 تبدأ بهذا السطر: أي اللحم الرديء لدرجة أن الإدانة الانفعالية للحشود لا ترتفع بعيدا عنه. في الصفحة 29 مثلا إلى الناحية اليسرى من هذا السطر الذي كتبت فيه هذه الكلمات، ومع أن هذه أشياء ثانوية إلا أنها ضرورية للتعبير عن الذكورة، وهي جرأة لا يسمح بها إلا الذكور. في هذه الصفحة أجد أثر لون أشبه بخيط دم، خيط كثيف من الأعلى ورفيع من الناحية السفلية، متخيلا أن ذلك القارئ قد حك أنفه آنذاك من الداخل فلحق بإصبعه بقية رعاف فمسحه في الكتاب دون أن يكبد نفسه عناء البحث عن ممسحة أو منديل ورقي. ماذا يعني أن نتتبع آثار القراء السابقين في كتاب؟ ربما لا يعني ذلك شيئا سوى أن نهندم آثارنا نحن القراء الأحياء الكتب الحالية التي نقرأها لكي نرسم صورا غير مخدوشة لنا في ذاكرة القادمين. فلا زوائد طعامية بين أسناننا ننزعها بالأوراق، ولا مخاط أو دم على تلك الكتب التي اصطحبناها في رحلات قراءتنا. إننا أنيقون جدا ونظيفون جدا وطهرانيون جدا، ولا نوسخ الكتب كما يفعل طلاب الابتدائية التعساء. ممثل ميت في برميل. كان من المفترض أن يكون نائما منذ يومين هنا كما حدث وأن شاهدته حين ذاك، هانذا أمر إلى جواره الآن ليجده بذات استلقائه في البرميل الملقى بحافتيه على الأرض بلا حراك وبجفون مسدلة وشوارب متيبسة باهتة ووجه كاب ممتقع كأنه مات منذ يومين إثر استلقائه في ذلك البرميل. قلت لنفسي هل هذا ميت؟ ثم ذهبت إلى حال سبيلي، وعندما عدت مرة أخرى رأيته على حالته تلك. سألت نفسي هذه المرة في غمغمة هل هذا ميت فعلا أم نائم؟ وفي الحال نهض الوجه الثقيل مبتسما كأنه ليرد على سؤالي بأنه نائم فحسب، ثم عاد من فوره إلى النوم أو الموت. كان هناك على مقربة من رجل البرميل رجل آخر جالس على مصطبة يحمل كتابا، ما إن تراه لأول وهلة حتى تظنه شاعرا أو فنانا. قال لي ما إن نظرت إليه أراد المخرج أن يمثل ذلك الرجل دور ميت في برميل، ولكن النوم والبرميل طابا له وظل على حالته. أظنني عدت مرة أخرى إلى رجل البرميل، وفي أثناء تلفتي إلى وجهه الكاب الممتقع قلت بصوت هامس: مت يا عزيزي. حريق في مقبرة. بينما كان رجال المطافئ نائمين وكان أهل البلدة نائمين، خرج الموتى من قبورهم يساعدون النار التي اندلعت في المقبرة في التهام القبور والرمم وعظام الموتى وشواهد القبور والنبتات والحشائش الصغيرة المنتشرة في أرجاء المقبرة. كان الأحياء يغطون في نوم عميق، أما الأموات فكانوا يتميلون كالأطياف فوق الحرائق يرقصون وينشدون: أن تحترق مملكتنا سيكون لنا مملكة أخرى، أن تجتثنا نيران من جذورنا سيكون لنا جذور في مكان آخر. موتى هزليون.
0: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
1: عين أخرى.
2: على امتداد أفق الصباح ضياء آسر تخلده اللحظة الأولى وتجلياتها، مع تناغم يوقع الصوت بالكلمة وجوهر الوصل بالأحبة. في أحلى صباح نلتقيكم كل جمعة وسبت من 7:30 وحتى 9:00 صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح. أحلى صباح.
3: الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، خطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
4: فأنا شخصياً تعلمت الكتابة بالكتاب،
5: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
6: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
7: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
8: العازف دايماً مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوماً،
9: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
3: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8:00 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
10: المستكشف الرقم.
11: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل
10: المستكشف.
11: تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء.
10: المستكشف الرقمي
11: مع عبد الله البحراني.
12: واني بقلبي ساكن.
13: استمرارا للمسيرة المباركة في العناية بكتاب الله تعالى وتشجيع حفظته، يستقبل مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني طلبات التسجيل لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم في دورتها 34 وفق مستويات التنافس الآتية: المستوى الأول حفظ القرآن الكريم كاملا، المستوى الثاني حفظ 24 جزءا متتاليا، المستوى الثالث حفظ 18 جزءا متتاليا، المستوى الرابع حفظ 12 جزءا متتاليا. ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2001 ميلادي فأعلى. المستوى الخامس حفظ 6 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2012 ميلادي فأعلى. المستوى السادس حفظ 4 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2016 ميلادي فأعلى. المستوى السابع حفظ جزئين متتاليين، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2019 ميلادي فأعلى. للراغبين في المشاركة يمكنكم الاطلاع على الشروط وإتمام عملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.quran.gov.om. آخر موعد للتسجيل يوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 ميلادي. لمزيد من الاستفسار يمكن التواصل هاتفيا أو عبر تطبيق الواتساب على الأرقام 243-5-93-88 أو 243-5-94-24.

السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في أهم العناوين من إذاعة سلطنة عمان. جلالة السلطان المعظم يهنئ فخامة رئيس جمهورية جيبوتي بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. جلالته حفظه الله ورعاه يقوم بزيارة رسمية إلى الجمهورية الفرنسية الصديقة بعد غد الأحد. سلطنة عمان وإيطاليا تعقدان جولة مشاورات سياسية لبحث مجالات التعاون الثنائي بين البلدين. شرطة عمان السلطانية تحتفي باليوم العالمي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الذي يصادف 26 يونيو سنوياً. واشنطن تمدد محادثات إسرائيل ولبنان يوم إضافي وسط جهود لوقف إطلاق النار، وفرنسا وإيطاليا تؤكدان دعم سيادة لبنان وتدفعان نحو تسوية دبلوماسية. حصيلة زلزال فنزويلا ترتفع إلى 235 وفاة وأكثر من 4300 مصاب. من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم أهم العناوين، المزيد من التفاصيل في فتراتنا الإخبارية القادمة. إلى اللقاء.

0: سلطنة عمان.
1: طبعا بديت القرآن لما كنت صغير.
2: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
3: لما كنت في الصف الخامس قرأت 80 كتاب.
4: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه،
5: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
6: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
7: يعني الشخص يستخدم أقرب وقت الحاجة،
8: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
9: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
10: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل.
0: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجا سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
11: اسمي إبراهيم بن قحطاب بن محمد بن ناصر الرحبي، عمري 7 سنوات، مدرسة المحامد للتعليم الأساسي في الموالح.
12: إبراهيم يهوى القراءة وإلقاء الشعر والرسم ويتمنى أن

0: ليصبح في المستقبل طبيبا. مرحبا إبراهيم.
1: حطين.
0: كيف حالك؟
1: الحمد لله بخير.
0: أنت ما شاء الله طالب متفوق في مدرسة المحامد للتعليم الأساسي، صحيح؟
1: صحيح.
0: ما شاء الله، وتحب القراءة وتحب الشعر، صح؟
1: صح.
0: جميل. إيش قصة الخليل بن أحمد؟
1: كان في ولد وجد جالسين يأكلوا مع بعض. وبعدين الولد قال العشاء اليوم لذيذ، I like it. وبعدين الجد قال له لماذا أصبحت تتحدث بمصطلحات أجنبية، يعني لماذا تتحدث بالإنجليش خلال حديثك؟ قال الولد نحن في عصر التطور، يجب أن نحفظ لغات أجنبية لكي تساعدنا. بعدين الجد قال وهل هذه التطورات ستمنعك من هويتك العربية؟ قال ماذا تقصد يا جدي؟ قال الجد أيها الفراهيدي ليتك معنا الآن. بعدين الولد قال له من يكون الفراهيدي؟ بعدين الجد ما رجع، قال له أنا بروح أرتاح. بعدين الولد راح في مكتبة أبوه، جالس يدور في الكتب عشان يعرف من هو الفراهيدي. بعدين لقى كتاب مكتوب فيه الخليل بن أحمد الفراهيدي. بعدين تخيل من مخه أن الخليل بن أحمد الفراهيدي قدامه، وقال نفس الصورة التي رأيتها في الكتاب. بعدين قال هل أنت الخليل بن أحمد الفراهيدي؟ قال نعم يا مرشد يا ولد. بعدين قال الولد سمعت عنك أنك ذو ذكاء خارق، كيف أصبحت كذلك؟ بعدين الخليل بن أحمد الفراهيدي قال له كنت أطوف حول الكعبة ودعيت ربي أن يعطوني ذكاء يعني ما وصل لأحد في الحياة.
0: هو طبعا دعا أن يهبه الله علما لم يهبه لأحد من قبل، صح؟
1: صح.
0: تعرف إيش هو هذا العلم؟
1: أيوة.
0: إيش هو؟
1: علم العروض.
0: علم العروض، ما شاء الله عليك، ممتاز.
1: علم العروض. بعدين الولد قال ما هو علم وما هو علم العروض؟ بعدين الخليل بن أحمد الفراهيدي قال تخيل أن تكون حياتك غير منظمة، ما هو كتاب العين؟ بعدين قال الخليل بن أحمد الفراهيدي قال كتاب العين هو أول معجم قمت بتأليفه وأنصحك بقراءته.
0: ما شاء الله عليك يا إبراهيم، جميل. يعني حكيت لي يعني جبت لي حكاية حياة الخليل بن أحمد الفراهيدي على هيئة قصة جميلة، ما شاء الله. وإيش بعد؟ إيش بعد قرأت؟
1: عن أحمد بن ماجد بحار عمان.
0: جميل. بعد عندك قصة عن أحمد بن ماجد؟
1: أيوه.
0: سمعني إياها.
1: كان أحمد لأن البحر يعني شهور عشان تروح وترجع شاق، وأبوه كان يرفض عشان يشله لأن البحر شاق وشهور عشان تروح وترجع. بعدين سافر أبوه على البحر. بعدين أحمد بن ماجد جالس يقرأ عن البحر، وبعدين يوم رجع أبوه من السفر فرح يوم شاف أحمد بن ماجد كذا جالس حافظ واجد عن البحر ويقرأ متعلم. وبعدين خلاه يسوق السفينة تحت إشراف أبوه. بعدين عاد هو يوم كبر جالس يطور البوصلة والأسترلاب ويطورهن ويألف كتب واجد عن البحر ويسوق سفينة واحدة.
0: ما شاء الله عليك يا إبراهيم، جميل إنك يعني الشخصيات العمانية تتكلم عنهن على هيئة قصص جميلة، ما شاء الله عليك. يعني أنت اللي جذبك ليهم هذي لأنهم عمانيين ولا لأنهم يألفوا كتب ولا إيش؟ ليش أنت حبيتهم هذي الاثنين، الخليل بن أحمد وأحمد بن ماجد؟
1: لأنهم من بلدي عمان الحبيبة، وكنت يعني واجد أحبهم لما قرأت عنهم في المجلة وكل شيء، قرأت عنهم القصص.
0: أي مجلة قرأت عنهم؟
1: مجلة مرشد.
0: ما شاء الله عليك يا إبراهيم. وأنت تحب الشعر بعد، صح؟
1: صح.
0: تحفظ شعر؟
1: أيوه.
0: واجد ولا شوية؟
1: واجد.
0: واجد ما شاء الله.

0: ايش بتسمعني من الاشعار؟
1: الاشعار في واجد اشعار، اقول واحد بس.
0: يعني اول شيء قول واحد واذا عجبني بطلب الثاني. ايش شعر ايش؟
1: صبر لحبيبي ولو قفى، ما كل من تهواه يهواك قلبه، ما كل من صافيته لك قد صفى. إذا لم يكن صفو الوداد طبيعة، لا خير في ود يجيء تكلفا، ولا خير في خل يخون خليله يلقاه من بعد المودة بالجفا، وينكر عيشا قد تقادم عهده، ويظهر سرا كان بالأمس قد خفى. سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصفا.
0: ما شاء الله عليك يا إبراهيم، تعرف من الشعر؟
1: الإمام الشافعي.
0: صحيح، ما شاء الله عليك. تحفظ شيء للمتنبي؟
1: نعم
0: نعم.
1: شعرين.
0: شعرين قصيدتين قصدك؟
1: أيوة.
0: ما شاء الله، ايش حافظ للمتنبي؟
1: وحرق قلباه ممن قلبه شبم، ومن بجسمي وحالي عنده سقم، مالي أكتم حبا قد برى جسدي، تدعي حب سيف الدولة الأمم، إن كان يجمعنا حب لغرتي، فليت أنا بقدر الحب يقتسم. قد زرته وسيوف الهند مغمدة، قد نظرت إليه والسيوف دم، كان أحسن خلق الله كلهم، كان أحسن ما في الأحسن الشيم. فوت العدو الذي يممته ظفر، في طيه أسف في طيه نعم، قد ناب عنك شديد الخوف واصطنعت لك المهابة، ما لا تصرف بك في آثاره الهمم، عليك هزمهم في كل معترك، ما عليك بهم عار إذا انهزم.
0: الله، ما شاء الله عليك يا إبراهيم، فعلا قصيدة جميلة وحفظك رائع، ما شاء الله عليك. قلت لي قصيدتين للمتنبي حافظ أنت صح؟
1: أيوه.
0: إيش القصيدة الثانية؟
1: إذا غامرت في شرف مرومي، فلا تقنع بما دون النجوم، وطعم الموت في أمر صغير، طعم الموت في أمر عظيم، ستبكي شقوها فرسي ومهري، ضاح دمعها ماء الجسوم، قربنا النار ثم نشأنا فيها، كما نشاء العبعي اللئيم، وكل شجاعة في المرء تغني، ملا مثل الشجاعة في الحكيم، كم من عاب قولا صحيحا آفته من الفهم السقيم، ولكن تأخذ الآذان منه على قدر القرائح والعلوم.
0: ما شاء الله، ما شاء الله عليك يا إبراهيم، جميل. أنت سمعت للمتنبي، أنت ما حافظ لشعراء آخرين غير المتنبي؟ متنبي حافظ. حافظ ايش بعد؟
1: هذا الامام الشافعي قالنا بعد.
0: ايوه الامام الشافعي. وانا بعد خبرني ابوك قبل ما ندخل في الحلقه انك انت حافظ شعر لعنترة صح؟
1: صح.
0: ايش حافظ لعنترة؟
1: حصاني كان دلال المنايا، فخاض غباره وشرع وباعه، سيفي كان في الهيجا طبيبا، داوي رأسا من يشكو الصداع، أنا العبد الذي خبرت عنه، قد عاينتني فدع السباعة، لو أرسلت رمحي مع يبانا، لكن بهيبتي يلقى السباعة، ملأت الأرض خوفا من حسامي، وخصمي لم يجد فيه اتساعة، هذا الأبطال فرت خوف بأسي، ترى الأقطار باعا أو ذراعا.
0: ما شاء الله، ما شاء الله عليك يا إبراهيم، أنت ما شاء الله عيون الشعر العربي حافظ لنا. شيء بعد عندك؟ ما شاء الله. إيش بعد عندك؟
1: الحلاج.
0: حافظ للحلاج؟
1: هيا.
0: جميل، سمعني.
1: فليتك تحلو والحياة مريرة، ليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، بيني وبين العالمين خراب، إذا نلت منك الود فالكل هين، كل الذي فوق التراب تراب، وليت شربي من ودادك صافيا، شربي من ماء الفرات سراب.
0: ما شاء الله، ما شاء الله. من متى أنت بديت تحب الشعر إبراهيم؟
1: ممكن من العمر 6 سنوات كذا.
0: آه. وهذا الشعر موجود في المنهج المدرسي ولا من خارج المنهج؟
1: خارج المنهج.
0: آه. من يحفظك إياه؟
1: أبوي.
0: أبوك. آه. أبوك يحب الشعر بعد؟
1: واجد.
0: آه ما شاء الله، عشان كذا هذا الشبل من ذاك الأسد. ممتاز ممتاز. إيش هواياتك الثانية غير إلقاء الشعر؟
1: القراءة والرسم.
0: آه جميل.
1: والشعر.
0: الرسم. الرسم إيش ترسم بالضبط؟
1: طبيعة. أو
0: وجوه ترسم؟
1: وجوه. أيوة. أشكال.
0: من يشوف رسوماتك؟ توريهن حد لما ترسم؟
1: أمي وأبوي.
0: آه. ويعجبنهم ولا يقول لك ما حلوة؟
1: يعجبنهم.
0: أيوة ما شاء الله.

0: جميل. وفي المدرسة أنت تشارك في نشاطات؟ إيش تشارك في المدرسة؟
1: في الإذاعة المدرسية.
0: آه ها، إيش دورك في الإذاعة المدرسية؟
1: أقرأ قرآن.
0: ما شاء الله.
1: وحتى كنت أقرأ قصائد معهم حتى.
0: آه مثل هذه القصائد اللي قريتها؟ ما شاء الله. قلت لي تقرأ قرآن، أنت تحفظ قرآن؟ جزء عم حافظنه ولا سور منه بس؟
1: نصه.
0: وإيش بتسمعني؟
1: بسمعك
0: أي سورة؟
1: سورة القارعة.
0: سورة القارعة، يلا بسم الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم. ما شاء الله عليك يا إبراهيم، ما أنت رائع، ما شاء الله عليك. إيش أمنيتك تصير في المستقبل؟
1: دكتور طبيب.
0: دكتور طبيب، ليش عاد؟
1: عشان أعالج الناس.
0: عشان تعالج الناس، زين. دكتور والطبيب يعني منوع شيء، هناك طبيب أطفال، هناك طبيب جراحة، هناك طبيب نساء، هناك طبيب يعني طبيب عظام. أنت إيش تتمنى؟ ولا طبيب عام للجميع؟
1: طبيب للجميع.
0: للجميع إن شاء الله تتحقق أمنيتك وتصير طبيب كبير في المستقبل. وما تتمنى تكون شاعر؟
1: ترى أنا أكون طبيب بعد أحفظ الشعر.
0: آها، تتمنى تكون طبيب وتحفظ الشعر.
1: أيوه.
0: ما شاء الله عليك، وأنت ما شاء الله بديت تحفظ الشعر من الحين. في نهاية هذا الحوار الجميل معك أطلب منك حكمة.
1: الحكمة هي إذا غامرت في شرف مروم لا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر صغير طعم الموت في أمر عظيم.
0: ما شاء الله عليك يا إبراهيم، هذا حكمة رائعة، وهي مطلع قصيدة المتنبي اللي قريتها في الحلقة. أنا سعيد بمحاورتك يا إبراهيم. إذن إبراهيم بن قحطان بن محمد الرحبي، البالغ من العمر 7 سنوات، الطالب الرائع في مدرسة المحامد للتعليم الأساسي في الموالح. شكرا جزيلا لك.
1: العفو.
2: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
3: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
4: رفعة الجادرجي.
5: فن العمارة خلاه يسميه يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
4: معاذ الألوسي.
6: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة؟ وهذا لا تجد في المدن الحديثة.
4: راسم بدران.
7: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
4: شهيرة فهمي.
2: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
8: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
2: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في 1:00 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.
9: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
2: رفعة الجادرجي،
3: فن العمارة خلاه يسميه يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
2: معاذ الألوسي،
4: التكوين العمراني المادي هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة؟ وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
2: راسم بدران،
5: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
2: شهيرة فهمي،
0: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
6: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة الواحدة ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.
7: صحتنا،
8: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
9: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
10: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يرجع.
7: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
11: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
12: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
13: طبعا تعريف الصداع، إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
7: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين في الساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
14: رؤاني بقلبي ساكن.
0: استمرارا للمسيرة المباركة في العناية بكتاب الله تعالى وتشجيع حفظته، يستقبل مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني طلبات التسجيل لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم في دورتها 34 وفق مستويات التنافس الآتية: المستوى الأول، حفظ القرآن الكريم كاملا. المستوى الثاني، حفظ 24 جزءا متتاليا. المستوى الثالث، حفظ 18 جزءا متتاليا. المستوى الرابع، حفظ 12 جزءا متتاليا، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2001 ميلادي فأعلى. المستوى الخامس، حفظ 6 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2012 ميلادي فأعلى. المستوى السادس، حفظ 4 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2016 ميلادي فأعلى. المستوى السابع، حفظ جزئين متتاليين، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2019 ميلادي فأعلى. للراغبين في المشاركة يمكنكم الاطلاع على الشروط وإتمام عملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.quran.gov.om. آخر موعد للتسجيل يوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 ميلادي. لمزيد من الاستفسار يمكن التواصل هاتفيا أو عبر تطبيق الواتساب على الأرقام 24-35-93-88 أو 24-35-94-24.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. 7 صباحا في إذاعة سلطنة عمان، فترتنا الإخبارية الأولى لهذا اليوم نستهلها بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يقوم غدا الأحد بزيارة رسمية إلى الجمهورية الفرنسية الصديقة. الولايات المتحدة تعلن تنفيذ ضربات ضد مواقع إيرانية، والحرس الثوري يرد باستهداف مواقع عسكرية أمريكية في المنطقة. لبنان وإسرائيل يوقعان على اتفاق إطاري برعاية أمريكية في واشنطن، وفرنسا وإيطاليا تؤكدان دعم سيادة لبنان وتتفقان على تشكيل تحالف دولي بعد انتهاء مهمة اليونيفيل. ارتفاع عدد ضحايا زلزالي فنزويلا إلى أكثر من 900 حالة وفاة، والأمم المتحدة تتحدث عن 50,000 مفقود. السلام عليكم ورحمة الله. صباح الخير. تفاصيل الفترة يقرأها أحمد بن عبد الله الندابي. بمشيئة الله تعالى وتوفيقه يقوم حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بزيارة رسمية إلى الجمهورية الفرنسية الصديقة غدا الأحد. جاء ذلك في بيان صادر عن ديوان البلاط السلطاني فيما يأتي نصه. تعزيزا لروابط الصداقة بين سلطنة عمان والجمهورية الفرنسية الصديقة، وتلبية للدعوة الكريمة الموجهة إلى حضرة صاحب الجلالة سلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه من فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، سيقوم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه عاهل البلاد المفدى بزيارة رسمية إلى الجمهورية الفرنسية من تاريخ 28 إلى 29 من شهر يونيو الجاري لعام 2026. وتأتي زيارة جلالتها يده الله إلى الجمهورية الفرنسية في إطار تعزيز كل ما من شأنه الارتقاء بأوجه التعاون القائمة بين البلدين في مختلف المجالات وسبل تطويرها بما يخدم مصالحهما وتطلعاتهما حاضرا ومستقبلا، واستمرار التشاور والتنسيق بين القيادتين لبحث مختلف التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية. ويرافق جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه خلال زيارته وفد رسمي رفيع المستوى يضم كلا من صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، ومعالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، ومعالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، ومعالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومعالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص، ومعالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، ومعالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وسعادة السفير أحمد بن محمد العريمي سفير سلطنة عمان المعتمد لدى جمهورية فرنسا. حفظ الله عاهل البلاد المعظم في حله وترحاله، محاطا بكريم عنايته ورعايته، وممدودا بموفور الصحة وتمام العافية، ووفقه لكل ما فيه الخير للوطن العزيز والعالم أجمع، إنه سميع مجيب. وتأتي الزيارة الرسمية التي يقوم بها جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه إلى الجمهورية الفرنسية تأكيدا على عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والتي شهدت تطورا مستمرا منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية قبل أكثر من 5 عقود. وتقوم العلاقات العمانية الفرنسية على أسس من الاحترام المتبادل والتعاون البناء، وهو ما أسهم في تعزيز شراكة راسخة شملت مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية، ووسع آفاق التنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك.
1: تعد العلاقات العمانية الفرنسية نموذجا متطورا للشراكة بين الشرق والغرب، تقوم على الاحترام المتبادل والإرث التاريخي المشترك والتطلع نحو مستقبل مشرق ومستدام. وتأتي زيارة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى الجمهورية الفرنسية لتفتح فصلا جديدا من التعاون والشراكة بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات. سعادة فيصل بن عبد الله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان.
2: تحمل الزيارة السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى الجمهورية الفرنسية رسائل استراتيجية واقتصادية بالغة الأهمية، تؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة والتعاون بين البلدين الصديقين. وتأتي هذه الزيارة في وقت تمضي فيه سلطنة عمان نحو تحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040 وتعزيز مكانتها كواجهة جاذبة للاستثمار وشريكا اقتصاديا موثوقا على المستويين الإقليمي والدولي. نحن في القطاع الخاص نتطلع لهذه الزيارة السامية باعتبارها فرصة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع الجانب الفرنسي والاستفادة من الخبرات والتقنيات المتقدمة في القطاعات ذات الأولوية.
1: وتعمل سلطنة عمان والجمهورية الفرنسية على إطلاق حزمة من المشروعات الكبرى وتوقيع اتفاقيات سترسم ملامح التعاون بينهما خلال السنوات المقبلة، خاصة في مجالات معالجة المياه والبيئة والنقل والفضاء والتكنولوجيا والتحول في قطاع الطاقة وغيرها من المجالات. سعادة نبيل حجلاوي سفير الجمهورية الفرنسية لدى سلطنة عمان.
3: العلاقات العمانية الفرنسية في الفترة الأخيرة شهدت تطور كبير جدا. أكبر دليل على ذلك هو إطلاق أول حوار استراتيجي بين فرنسا وسلطنة عمان، كان ذلك في شهر أبريل الماضي. الآفاق هي تجسيد للمشروعات الكبرى التي يقوم الطرفان بالإعداد لها، مجالات عديدة، أولها طاقة وهو مجال واعد ومهم جدا بسلطنة عمان، وباتجاه الطاقات المتجددة. مجموع هذه المشاريع حوالي 7 مليار دولار، بالإضافة إلى مجموعة من الاتفاقات في مجالات جديدة مثل الطيران المدني، الفضاء، التكنولوجيا، صناديق الاستثمار.
1: ويسعى الجانبان العماني والفرنسي إلى وضع مستهدفات لزيادة حجم التبادل التجاري وتنويع قاعدته السلعية مع تعزيز حصة المنتجات غير النفطية بما في ذلك الصناعية والغذائية والدوائية والتقنية. وأظهرت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع خلال العام الماضي ليتجاوز 100 مليون ريال عماني، فيما بلغ عدد الشركات المسجلة في سلطنة عمان التي تضم مساهمات فرنسية قرابة 300 شركة. مصطفى بن أحمد بن سلمان عضو مجلس الأعمال العماني الفرنسي.
4: فرنسا واحدة من الدول الأوروبية المهمة جدا واللي هي لها شراكات قوية مع عمان. عندنا تبادل تجاري للنصف الأول أكثر من 50 مليون ريال عماني. هناك منتجات فرنسية كثيرة موجودة في السوق المحلي. أيضا هناك كان دور لمجلس الأعمال العماني الفرنسي في جذب الاستثمارات الفرنسية للسلطنة.
1: وتتطلع الشركات الفرنسية إلى توسيع استثماراتها في سلطنة عمان واستعراض خبراتها في مجالات إدارة الموانئ واللوجستيات وتطوير وسائل النقل الصديقة للبيئة مثل القطارات الكهربائية والمترو، إلى جانب التقنيات المتقدمة كالأقمار الاصطناعية وأنظمة الرادار والنقل الجوي والعديد من القطاعات الأخرى التي من شأنها الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040. أعد التقرير محمد بن صالح لبلوشي.
0: جرى اتصال هاتفي بين معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وتبادل الوزيران خلاله وجهات النظر حول عدد من التطورات في المنطقة وخاصة ما يتصل بالملاحة عبر مضيق هرمز، حيث أكد الجانبان على دعم بلديهما لكافة الجهود المبذولة لإنجاح التفاهمات التي تم التوصل إليها بما في ذلك حرية الملاحة وسلامتها وأمنها في المنطقة عامة وفقا لقواعد القانون الدولي واحترام سيادة الدول. كما جرى اتصال هاتفي بين معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية ومعالي الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بجمهورية مصر العربية الشقيقة، وبحث الوزيران آخر التطورات الإقليمية والمساعي الدبلوماسية الرامية إلى احتواء التوتر وتثبيت مسارات التهدئة وتهيئة الظروف الداعمة لاستئناف الحوار وفتح آفاق أوسع للتفاهمات السياسية والتشاور حول القضايا محل الاهتمام المشترك، وفي صلبها صون أمن وسلامة الممرات البحرية وضمان استدامة انسياب حركة التجارة والطاقة عبر مضيق هرمز والممرات الدولية الحيوية. وأكد الجانبان على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين الشقيقين ودعم الحلول السياسية والسلمية بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وتلقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من معالي الدكتور محمد سالم ولد مرزوق وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين بالخارج. تناول الاتصال العلاقات الأخوية بين سلطنة عمان والجمهورية الإسلامية الموريتانية، حيث نقل معالي الوزير الموريتاني تقدير قيادة بلاده للسياسة التي تنتهجها سلطنة عمان وقيادتها الحكيمة في سبيل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والوفاء بدورها المعهود وقيمها الحضارية في تحقيق السلم والوئام وتعاونها البناء مع الجميع، كما عبر عن اعتزازه بالعلاقات الأخوية القائمة مع سلطنة عمان وحرص بلاده على تطويرها في كافة المجالات الحيوية. من جانبه عبر معالي السيد وزير الخارجية عن ذات المشاعر تجاه الجمهورية الموريتانية قيادة وشعبا، مؤكدا على مواصلة التعاون وتطويره بين البلدين الشقيقين بما يعود بمزيد من الخير والمنافع ويرسخ المصالح المشتركة. تسلم معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية نسخة من أوراق اعتماد سعادة برشانات بيسي سفير الجمهورية الهند المعين لدى سلطنة عمان، وقد رحب معاليه خلال المقابلة بسعادة السفير معربا عن تمنياته له بالتوفيق في أداء مهام عمله وللعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين مزيدا من التقدم والازدهار. عقدت في العاصمة الإيطالية روما جولة المشاورات السياسية بين سلطنة عمان والجمهورية الإيطالية. تم خلال اللقاء بحث مجالات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تطويرها، خاصة في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية والتعاون الثقافي، ومناقشة مقترح رفع مستوى المشاورات السياسية إلى حوار استراتيجي. كما تم تبادل وجهات النظر حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وخاصة التطورات في المنطقة والمستجدات المتعلقة بالحفاظ على حرية الملاحة في مضيق هرمز بالتعاون بين كافة الأطراف المعنية. ترأس الجانب العماني سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، ومن الجانب الإيطالي سعادة الدكتورة ماريا تيربودي وكيلة وزارة الخارجية والتعاون الإيطالية.

0: ما زلنا نوالي تقديم الفترة الإخبارية الأولى لهذا اليوم من إذاعة سلطنة عمان. شن الجيش الأمريكي هجوما ضد إيران ردا على ضربة جوية إيرانية بطائرات مسيرة استهدفت سفينة شحن، إذ اتهم كل طرف الآخر بانتهاك شروط وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن الطائرات قصفت مواقع تخزين صواريخ وطائرات مسيرة إيرانية بالإضافة إلى مواقع رادار ساحلية. وأفاد مسؤول أمريكي بأن العملية الأمريكية انتهت. من جهته قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف مواقع عسكرية أمريكية في المنطقة ردا على ضربة أمريكية جديدة ضد إيران، ولم يقدم الحرس الثوري تفاصيل عن المواقع الأمريكية التي تم استهدافها في المنطقة. في غضون ذلك قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إن الوكالة تمتلك مذكرة تفاهم تنص على إشرافها على تفتيش المنشآت النووية الإيرانية، وهي مستعدة للمضي قدما في أداء عملها الفني في إيران. وأكد غروسي أن تخفيف اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب أو نقله إلى الخارج هو أحد الحلول المطروحة شريطة موافقة طهران على ذلك، مشيرا إلى ضرورة إجراء عملية تحقيق من تخفيف اليورانيوم في طهران بشكل معمق لضمان عدم تطوير أسلحة نووية حسبما تعهدت به طهران بعدم امتلاك أي سلاح نووي. من جانب آخر ذكرت القيادة المركزية الأمريكية أنها شنت غارات استهدفت مواقع لتخزين الصواريخ ومسيرات إيرانية ومواقع رادار ساحلية. وفي سياق متصل نفت وزارتا الدفاع والخارجية الإيطاليتان مشاركة إيطاليا في العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران، ورفضتا تصريحات إعلامية نسبت إلى الأمين العام للناتو تحدثت عن انطلاق طلعات جوية من قواعد أمريكية داخل إيطاليا. وأكدت وزارة الدفاع الإيطالية أن إيطاليا لم تشارك بأي شكل في تلك العمليات، مشددة على أنها بعيدة تماما عن النزاع.
1: العلاقات بين حلف الشمال الأطلسي ناتو وإيطاليا قد تشهد توترا خلال الفترة المقبلة. السبب تصريحات الأمين العام للحلف مارك روتا التي تحدث فيها عن استخدام قواعد عسكرية أمريكية في إيطاليا لدعم العمليات الجوية ضد إيران. هذه التصريحات أثارت ردود فعل غاضبة داخل روما ودفعت الحكومة الإيطالية إلى توضيح موقفها. مارك روتا في مقابلة إعلامية أكد أن أوروبا قدمت دعما واسعا للعملية العسكرية الأمريكية ضد إيران، مشيرا إلى أن آلاف الطلعات الجوية انطلقت من قواعد أوروبية لدعم المهمة. روتا ضرب مثلا بإيطاليا مؤكدا أن أكثر من 500 طائرة أمريكية أقلعت من قواعد أمريكية موجودة على الأراضي الإيطالية للمشاركة في العملية، معتبرا أن هذا الرقم يعكس حجم الدعم الأوروبي للولايات المتحدة. هذه التصريحات أثارت انزعاجا في إيطاليا، حيث صارعت وزارة الدفاع الإيطالية إلى التأكيد على أن البلاد لم تكن طرفا في الحرب الأمريكية ضد إيران، وأن استخدام القواعد العسكرية الإيطالية يتم فقط وفقا للدستور الإيطالي والمعاهدات الدولية والاتفاقيات المنظمة لوجود قوات الحلفاء. الوزارة أكدت في بيان لها أن إيطاليا لم تسمح بأي أنشطة عسكرية خارج الأطر القانونية المعتمدة في محاولة لنفي أي انطباع بأن روما شاركت بشكل مباشر في العمليات ضد طهران. الغضب تصاعد أيضا داخل الحكومة الإيطالية، حيث عبر وزير الخارجية الإيطالي عن استيائه من طريقة عرض الأمر، معتبرا أن تصريحات الأمين العام للناتو قد تعطي انطباعا مخالفا لموقف إيطاليا الرسمي. ويرى مراقبون أن الخلاف لا يتعلق فقط بتصريحات إعلامية، بل قد يفتح نقاشا أوسع داخل إيطاليا حول حدود الالتزامات تجاه حلف الناتو ومدى توافق استخدام القواعد العسكرية مع السياسة الخارجية الإيطالية، خصوصا في ظل حساسية الرأي العام تجاه أي مشاركة محتملة في حروب خارج الحدود. مجدي يوسف، إذاعة سلطنة عمان، بروكسل.
0: وقعت لبنان وإسرائيل على اتفاق إطاري برعاية أمريكية بعد محادثات بين الجانبين في واشنطن. وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الاتفاق يمثل البداية، وإن هناك عملا طويلا للتوصل إلى اتفاق شامل ومستدام. من جانبها أكدت سفيرة لبنان في الولايات المتحدة ندى حمادة أن اتفاق الإطار خطوة أولى نحو استعادة سيادة لبنان. هذا وأكدت فرنسا وإيطاليا مواصلة دعمهما للبنان لاستعادة سيادته الكاملة، وأعلنتا دعمهما لإنشاء بعثة أوروبية لتعزيز الاستقرار والتعاون الأمني خلال خريف عام 2026، وجدد الجانبان دعمهما لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل، مع التشديد على أهمية الحلول الدبلوماسية لخفض التوترات في المنطقة. كما رحبت باريس وروما بمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدتين دعمهما لتسوية دبلوماسية تضمن عدم امتلاك طهران للسلاح النووي. وشددت القمة الفرنسية الإيطالية على تعزيز التعاون في البحر المتوسط وإفريقيا ودعم جهود التنمية والاستقرار ومواجهة الأزمات الإنسانية. هذا وتظل التكهنات قائمة بشأن إمكانية تنفيذ الشق المتعلق بلبنان في اتفاق وقف إطلاق النار في ظل استمرار الخلافات الداخلية في إسرائيل. وفي السياق ذاته تشير المعطيات إلى أن التصعيد في الأراضي الفلسطينية قد يستخدم كورقة سياسية مرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية.
2: خلافات في المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر الكابينت بشأن السياسة في لبنان برزت خلال اجتماع أمس لمناقشة مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية لوقف إطلاق النار. القناة 12 الإسرائيلية كشفت عن انتقادات وجهها وزراء متطرفون أبرزهم إتمار بن جفير الذي تحدث عن خطورة السياسة الحالية في لبنان على سلامة الجنود الإسرائيليين. لكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير جيشه كاتس أكدا أن الاتفاق لا يمنع الجنود من الرد الفوري على أي تهديد في لبنان، وأن الإدارة الأمريكية تتفهم ذلك في سياق الدفاع عن النفس على حد تعبيرهما. ويبدو أن نتنياهو يعيد استخدام استراتيجية تسويف، فحسب هيئة البث الإسرائيلية لا ينوي الجيش الانسحاب من مواقع استراتيجية جنوب لبنان مثل قلعة الشقيف مع الاحتفاظ بالسيطرة على منطقة الصفراء العازلة، ما يعني محاولة الإمساك بالعصا من المنتصف. فمن جهة يظهر نتنياهو للإدارة الأمريكية انصياعه لضغوطها، ومن جهة أخرى تبقى بوابة التصعيد تحت بند الرد على التهديدات مفتوحة لإرضاء الأطراف الإسرائيلية المتطرفة الرافضة لوقف إطلاق النار. الأمين العام لحزب الله اللبناني صرح أن لا خيار أمام إسرائيل إلا الانسحاب بالكامل من الأراضي اللبنانية دون قيد أو شرط، وهو ما يتمسك به الوفد اللبناني المفاوض المطالب بأن يكون الانسحاب ضمن سقف زمني محدد. هذه الحالة انعكست بصورة ميدانية، فالجيش الإسرائيلي أغار على بلدتي النبطية الفوق والمنصوري، وتسببت غارة على الطريق بين بلدتي زوطر الشرقية وميفدون في استشهاد لبنانيين. ونتيجة اشتباك مسلح عنيف بين عناصر حزب الله والقوات الإسرائيلية في بلدة بيت يحون أعلن عن إصابة ضابطين واثنين من الجنود الإسرائيليين. مزيد من الأمور يتوجب عملها ضد إيران وحركة حماس هو ما صرح به نتنياهو في توجه صريح نحو مزيد من التصعيد في الأراضي الفلسطينية. في القدس المحتلة شدد الاحتلال إجراءاته لعرقلة أداء الفلسطينيين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، ونفذ الجيش اعتقالات شمال القدس مع تجريف أراض في قرية مخماس شمال المدينة المقدسة بهدف إقامة بؤرة استيطان. وفي الضفة الغربية قرر جيش الاحتلال إقامة مجمع عسكري في الأغوار الشمالية، وشن حملة اعتقالات خلال اقتحامات لعدة مناطق مع تنفيذ مستوطنين إسرائيل اعتداءات على أراض زراعية. في وقت ودع سكان غزة شهيدا متأثرا بجروحه في قصف يوم أمس، وأصيب آخرون في استهدافات طائرات مسيرة لجباليا وبيت لاهيا شمالا وخان يونس في الجنوب، مع استمرار القصف المدفعي واستهداف البحرية للصيادين وسط معاناة السكان من أزمات حادة منها أزمة المياه. فحسب منظمة ميرسي كوربس الإغاثية فإن 75% من سكان غزة يعانون انعداما حادا في الأمن المائي، مع توثيق لحياة مليون فلسطيني في الخيام. وانتشال غزة وسكانها من كل المآسي والنكبات يكمن في تنفيذ سريع ودون تسويف لاتفاق وقف إطلاق النار المعطل بفعل التعنت الإسرائيلي. لإذاعة سلطنة عمان، رولا عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين القويين اللذين ضربا فنزويلا الأربعاء الماضي وخلفا دمارا هائلا إلى أكثر من 900 حالة وفاة، وتجاوزت الإصابات 4300 مع تواصل أعمال البحث، فيما قدرت الأمم المتحدة عدد المفقودين بأكثر من 50,000. وتواصل السلطات الصحية تقديم الرعاية للمصابين في وقت تعد فيه ولاية لاغاويرا الأكثر تضررا من الكارثة. وأكدت وزارة الصحة الفنزويلية أن معظم الإصابات طفيفة، فيما لا يزال عدد من المصابين يتلقون العلاج والرعاية المتخصصة داخل المستشفيات. رفعت اليابان مستوى التأهب مع اقتراب إعصارين وعواصف مدارية من سواحلها، وسط تحذيرات من فيضانات وانزلاقات تربة وأوامر بإجلاء أكثر من 2,000,000 شخص. وتتوقع السلطات تأثر جنوب وغرب اليابان بالعاصفة المدارية ميكالا مع احتمال اندماجها بعاصفة أخرى، وهو ما يزيد صعوبة التنبؤ بمسارها. وأدت الأحوال الجوية إلى إلغاء عشرات الرحلات الجوية وتعطيل أنشطة مدنية وعسكرية بالتزامن مع تشديد إجراءات السلامة في المناطق المهددة. تواصل جمهورية الكونغو الديمقراطية مواجهة تفشي فيروس إيبولا بعدما تجاوز عدد الوفيات الناجمة عن المرض 320 حالة في ظل استمرار تسجيل الإصابات. ودفعت التطورات السلطات الصحية إلى تشديد الإجراءات الاحترازية وفرض قيود صارمة على السفر والحجر الصحي للحد من انتشار العدوى. ويأتي ذلك بالتزامن مع تفشي سلالة بونديو التي لا يتوفر لها حتى الآن لقاح مرخص أو علاج نوعي معتمد. إلى أخبار الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم لكرة القدم، حيث تلعب في هذه اللحظات منافسات المجموعة السابعة بلقاء يجمع المنتخب المصري ضد نظيره الإيراني ونيوزيلندا مع بلجيكا. وتشير نتيجة اللقاءين الآن إلى تعادل المنتخبين المصري والإيراني بهدف لكل منهما، وتعادل نيوزيلندا وبلجيكا سلبيا بدون أهداف. وقبل هذه الجولة يتصدر المنتخب المصري الترتيب بأربع نقاط، فيما يحتل المنتخب الإيراني المركز الثاني بنقطتين وبفارق الأهداف عن بلجيكا، بينما تتذيل نيوزيلندا الترتيب بنقطة واحدة. ختام الفترة مستمعين الكرام، تذكير بالعناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يقوم غدا الأحد بزيارة رسمية إلى الجمهورية الفرنسية الصديقة. الولايات المتحدة تعلن تنفيذ ضربات ضد مواقع إيرانية، والحرس الثوري يرد باستهداف مواقع عسكرية أمريكية في المنطقة. لبنان وإسرائيل يوقعان على اتفاق إطاري برعاية أمريكية في واشنطن، وفرنسا وإيطاليا تؤكدان دعم سيادة لبنان وتتفقان على تشكيل تحالف دولي بعد انتهاء مهمة اليونيفيل. وارتفاع عدد ضحايا زلزالي فنزويلا إلى أكثر من 900 حالة وفاة، فيما الأمم المتحدة تتحدث عن 50,000 مفقود. حرر الفترة الإخبارية الأولى لهذا اليوم الزميل رياض بن صالح الغساني، نفذها على الهواء مباشرة الزميل أحمد بن

0: صحتنا.
1: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
2: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
3: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
0: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
4: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
5: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
6: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
0: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة 1 ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.

0: سلطنة عمان.
1: على امتداد أفق صباح ضياء آسر تخلده اللحظة الأولى وتجلياتها، مع تناغم يقع الصوت بالكلمة وجوهر الوصل بالأحبة. في أحلى صباح نلتقيكم كل جمعة وسبت من 7:30 وحتى 9 صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح. أحلى صباح.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الله صباحكم مستمعينا الأحبة، وأهلا وسهلا بكم في هذا المشوار الصباح المتجدد معكم عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، برنامجكم أحلى صباح. تحياتنا الصباحية لكم مستمعينا أينما تكونوا، ونسعد بكم في هذه المساحة الصباحية حتى 9 صباحا. أهلا وسهلا بكم في حلقة اليوم السبت 12 من محرم لعام 1448 للهجرة، الموافق 27 من يونيو لعام 2026 للميلاد. صباحات سعيدة إن شاء الله، ودروب سالمة للجميع، لكل من يستمع لنا الآن وهو في طريقه إلى مختلف الوجهات والأماكن. إن شاء الله تصلوا إلى مقاصدكم بسلام وأمان بإذن الله تعالى. أهلا بتواصلكم ورسائلكم الصباحية التي نستقبلها من خلال رقم الواتساب 72442010 72442010، مجموعة من المحطات والموضوعات التي نشارككم تفاصيلها في هذا الصباح بما يمتعكم ويفيدكم إن شاء الله في مختلف ما نطرحه. إن شاء الله يكون معكم في حلقة اليوم في الإعداد والتقديم إدريس بن محمد البشري، وفي الإخراج يرافقني الزميل أحمد بن علي المرشودي.

حياكم الله جميعا مستمعينا في برنامجكم أحلى صباح. تحياتنا لكل من يستمع لنا ويشاركنا هذه المساحة الصباحية في مختلف المحطات، وأيضا من خلال رسائلكم الصباحية التي نستقبلها على رقم الواتساب 7244201. صحافة اليوم ضمن محطاتنا الصباحية التي نقرأ لكم فيها أبرز العناوين والموضوعات الصادرة في صحيفة عمان لهذا اليوم. ضمن موضوعاتنا أيضا عن اعتماد مستشفى صحن موقعا تدريبيا لجمعية القلب الأمريكية. إن شاء الله سنتحدث عن هذا الموضوع بشيء من التفصيل مع الدكتورة أمل البلوشي مدير مستشفى صحم، والكثير من المحاور حول معايير هذا الاعتماد وهذه الاتفاقية. لماذا يضعف التركيز والقدرة على التفكير خلال موجات الحرب؟ ما علاقة الأمرين ببعضهم البعض؟ هذا ضمن موضوعات المحطة الصحية غذاء ودواء. وأيضا ماذا عن نظام روبوتي قابل للارتداء يقلل الجهد العضلي لعمال المصانع ب 65% في تكنولوجيا؟ ضمن أخبارنا وموضوعاتنا في هذه المحطة، وأيضا ما يتعلق كذلك بالذكاء الاصطناعي. ما قصة مونديال تيراميسو في إيطاليا؟ الجائزة أكل بلا حدود. المنصات تتفاعل مع مونديال وصف بمونديال تيراميسو في إيطاليا. ما قصة هذا المونديال أو هذا التنافس؟ وما هي الجائزة تحديدا في من كل مكان؟ أيضا ضمن أخبارنا والقصص المنوعة التي نشارككم إياها في أحلى صباح. والأهم والمهم هو أيضا استماعكم ورفقتكم مستمعينا لنا في هذا المشوار الصباحي، وأيضا نسعد بتواصلكم ورسائلكم الصباحية على رقم الواتساب 7244201.

صحافة اليوم. في الصفحة الأولى من صحيفة عمان لهذا اليوم كتبت الصحيفة: جلالة السلطان يقوم بزيارة رسمية إلى الجمهورية الفرنسية غدا تعزيزا للارتقاء بأوجه التعاون بين البلدين. سلطنة عمان وفرنسا شراكة استراتيجية راسخة وآفاق واعدة للتعاون المشترك. الزيارة السامية تؤكد متانة العلاقات الثنائية وتفتح مجالات أوسع للاقتصاد والاستثمار. وزارة التعليم تعتمد شروط الالتحاق بالتخصصات التربوية ودبلوم التأهيل. وزير الخارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير الهندي. مشروعات طلابية توظف الذكاء الاصطناعي لمواجهة التحديات البيئية والصحية. سلطنة عمان وإيطاليا تعقدان جولة مشاورات سياسية لبحث مجالات التعاون الثنائي. مراكز التأهيل بالداخلية تختتم عاما حافلا بالإنجاز والتمكين. كلية البريم الجامعية توقع اتفاقية لطرح دكتوراه إدارة الأعمال. الملتقيات البحثية رافد علمي لصناعة حلول تعليمية تواكب تحولات المستقبل. ومختصون يؤكدون لصحيفة عمان: تبادل الخبرات يعزز الابتكار ويرفع جودة المخرجات. سوق بهل التراثي هوية جديدة لإحياء دوره الاقتصادي والسياحي ومناقشة تفعيل المحال المرممة ودعم الصناعات الحرفية. وفي الملحق الاقتصادي من صحيفة عمان لهذا اليوم: النفط يتراجع 2% مع استئناف الشحنات عبر مضيق هرمز، وخام عمان عند 64 دولارا. انطلاق فعاليات مهرجان كروم العنب بالعوابي. و21.4% مساهمة المؤسسات المتوسطة والصغيرة والصغرى في الناتج المحلي لسلطنة عمان. وحزم الدعم والمساندة توطد الثقة في آفاق ريادة الأعمال.

وفي صفحة الأخبار الثقافية. هنا حوار مع الكاتبة والفنانة والمخرجة واهبة الراهب، تؤكد الأدب والفنون يسهمان في إعادة تشكيل الوعي النوعي، والدراما السورية قد تعود للواجهة. هذه كانت جولتنا الصحفية في محطة صحافة اليوم من برنامجكم أحلى صباح. نتواصل معكم مستمعينا، وأهلا وسهلا بكم في أحلى صباح حتى التاسعة صباحا.

0: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح.
1: هذه بداية الثامنة صباحا هنا من استوديوهات إذاعة سلطنة عمان، نتواصل معكم مستمعينا في برنامجكم أحلى صباح، وتحياتنا لكل من انضم إلينا في هذه الدقائق. حديثنا القادم عن اعتماد مستشفى صحم موقعا تدريبيا لجمعية القلب الأمريكية. وقعت المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة شمال الباطنة ممثلة في مستشفى صحار ومستشفى صحم اتفاقية اعتماد مستشفى صحم كموقع تدريبي معتمد لجمعية القلب الأمريكية في إطار جهودها المستمرة لتطوير منظومة التدريب الصحي وتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة بالمحافظة. ما الذي يعنيه اعتماد مستشفى صحم موقعا تدريبيا لجمعية القلب الأمريكية؟ ما انعكاس هذه الاتفاقية على الكوادر وأيضا فيما يتعلق كذلك باستثمار وتطوير منظومة التدريب الصحي وتطبيق أفضل الممارسات العالمية لتقديم خدمات صحية آمنة وعالية الجودة وغيرها من الجوانب التي نتحدث عنها في إطار هذه الاتفاقية؟ تحدثنا عنها إن شاء الله بشيء من التفصيل الدكتورة أمل البلوشي مدير مستشفى صحم. صباح الخير دكتورة أمل وأهلا وسهلا بك.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح النور أخ إدريس، أسعد الله صباحكم جميعا ومستمعينا الكرام.
1: يسعد صباحك دكتورة أمل، نسعد بالحديث معك عن هذا الموضوع، ولا شك لهذا الاعتماد وهذه الاتفاقية لها انعكاسها فيما بعد. بداية دكتورة أمل، لا تحدثين كذا بشكل عام عن هذه الاتفاقية الموقعة.
2: طبعا جاءت اتفاقية الاعتماد مستشفى صحم، جاءت من فكرة ومبادرة بناء على طبعا مؤشرات، استنادا على مؤشرات وإحصائيات الواردة من قسم التطوير والتوجيه المهني بالمستشفى، والتي أظهرت الحاجة المتزايدة لتوفير برامج دعم الحياة للعاملين الصحيين والكوادر الصحية بالمستشفى والمؤسسات الصحية بمحافظة شمال الباطنة. طبعا جاءت هذه المبادرة بهدف تعزيز القدرة الاستيعابية للبرامج التشغيلية، تسهيل حصول العاملين الصحيين على هذه الدورات التدريبية المطلوبة في الوقت المناسب، وأيضا تجديدها بشكل دوري. طبعا توقيع هذه الاتفاقية واعتماد مستشفى صحم كموقع تدريبي للجمعية القلب الأمريكية أيضا سوف يكون له إسهام كبير في تخفيف الضغط على مركز التدريب بمستشفى صحار، والذي يستقبل أعداد كبيرة من المتدربين في مختلف المؤسسات الصحية. طبعا اعتماد هذه الاتفاقية سوف يكون له طبعا دور كبير في إطار جهود مستمرة لتطوير منظومة التدريب الصحي وتعزيز وجودة الخدمات الصحية أيضا وسلامة المرضى المقدمة بالمحافظة.
1: نعم. طيب دكتور أمل، ما هي المعايير المعتمدة لمستشفى صحم كموقع تدريبي معتمد لجمعية القلب الأمريكية؟
2: طبعا هي كمعايير أخ إدريس، طبعا هو جاء بسبب التحديات الموجودة، بسبب تزايد الأعداد، بسبب طبعا اعتماد على المستندات والمؤشرات والإحصائيات، جاءت الفكرة. طبعا كمعايير، طبعا نحن اعتمدنا مستشفى صحم كمعايير لأنه هو يعتبر كمتوسط في محافظة شمال الباطنة. طبعا يتيح تقديم برامج ودورات دعم الحياة وفق أحدث المعايير البروتوكولات المعتمدة من جمعية القلب الأمريكية، وتأهيل الكوادر الطبية والتمريضية والفنية ورفع جاهزيتها للتعامل مع الحالات الحرجة والطارئة بكفاءة عالية. طبعا هو كمستشفى صحم كمعايير كان يجد هناك الكثير من التحديات اللوجستية على مستوى المستشفى صحم. طبعا من أبرز هذه التحديات كان تطوير وتجهيز البنية الأساسية للموقع التدريبي، طبعا بما يتوافق مع متطلبات الاعتماد. عملنا كقسم طبعا التطوير والتوجيه المهني بمستشفى صحم وإدارة مستشفى صحم على تهيئة المرافق والقاعات التدريبية. كذلك تولت المديرية العامة للخدمات الصحية ممثلة بقسم تنمية الموارد البشرية الدور الأهم والأبرز بالتعاون مع الجهات المعنية من خلال توفير طبعا الأجهزة، المواد التدريبية، متابعة الإجراءات والمناقصات والتوريد والتعاقد. أيضا تم زيارة المكان وتقييم المكان وتأهيل أيضا كوادر الوطنية من المدربين المعتمدين لضمان استدامة البرامج التدريبية.
1: نعم، لضمان استدامة البرامج التدريبية، ولا شك أن أيضا هذا الاتفاقية تنعكس بشكل أو بآخر في تعزيز هذه الكوادر. نتحدث بشكل أكثر تفصيلا دكتورة أمل عن انعكاس الاتفاقية الموقعة في تعزيز الكوادر الطبية وكفاءتها في التعامل مع الحالات الحرجة.
2: نعم طبعا، وجود المشروع هذا أو الاتفاقية أو الموقع كموقع تدريبي لجمعية القلب الأمريكية في مركز ثاني غير مستشفى صحار، طبعا سوف يعزز طبعا استدامة البرامج التدريبية، سوف يكون لها دور كبير في رفع كفاءة ومهارات الممارسين الصحيين في التعامل مع حالات توقف القلب والتنفس والحالات الطارئة والحرجة، تعزيز أيضا سلامة المرضى من خلال رفع جاهزية الكوادر الصحية والاستجابة السريعة والفعالة للحالات الطارئة، تحسين جودة الخدمات الصحية، طبعا توفير برامج تدريبية مستمرة ومعتمدة على أحدث الأدلة والبروتوكولات العالمية، دعم تطوير المهني لدى العاملين الصحيين، تعزيز ثقافة التعليم الطبي المستمر والتدريب، طبعا هو القائم على المحاكاة السريرية، سيكون هناك محاكاة سريرية من خلال برامج تدريبية، أيضا إعداد وتأهيل كوادر وطنية، نزلنا مستمرين في إعداد وتأهيل كوادر الوطنية من المدربين المعتمدين.
1: نعم.
2: تعزيز أيضا شراكة والتكاملية بين المؤسسات الصحية، مثلا بين مستشفى صحة ومستشفى صحة بالمحافظة، أو إن شاء الله هناك تكون مراكز أيضا أخرى بسبب زيادة عدد المتدربين العاملين الصحيين. أيضا بهذه المراكز دور في نشر الوعي المجتمعي بمهارات الإنعاش القلبي الرئوي والإسعافات الأولية، لأن هناك كثير من البرامج التي يتم عملها في المجتمع من خلال تنفيذ برامج تدريبية موجهة لأفراد المجتمع بما يسهم في رفع فرص التدخل المبكر وإنقاذ الأرواح. وأيضا طبعا دعم توجهات وزارة الصحة نحو تنمية الموارد البشرية أولويات رؤية عمان 2040 نحو اللامركزية، وتوسيع أيضا نطاق مواقع التدريب المعتمدة.
1: نعم، إذا هذه الاتفاقية لا شك أنها تحقق أهمية في استثمار وتطوير منظومة التدريب الصحي في شمال الباطنة أو المؤسسات الصحية هذه، لكن مؤكد أن يعني هذه الاتفاقية أتت نتيجة جهود أيضا يعني خلال الفترة الماضية. نتحدث عن الجهود التي بذلها مستشفى صحم خلال الفترة المنصرمة لتطبيق أفضل ممارسات العالمية لتقديم هذه الخدمات الصحية على مستوى آمن وعال من الجودة.
2: نعم طبعا مثل ما قلت استاذي، يعني هي طبعا بدت كفكره بناء على مؤشرات واحصائيات، تكللت الجهود واستمرت المطالبات والجهود من قبل المعنيين سواء كقسم تطوير وتدريب مهني في مستشفى صحم واداره مستشفى صحم.
1: نعم.
2: طبعا بالتعاون مع قسم التدريب في مستشفى صحار وبدعم من المديريه العامه للخدمات الصحيه متمثله بقسم تنميه الموارد البشريه، فالحمد لله يعني من واقع ملموس من وجود مؤشرات وإحصائيات تدعم هذا المشروع وتوقيع هذه الاتفاقية، وتهيئة أيضا المكان والتجهيزات واللوجستية لتنفيذ هذا المشروع من خلال تطوير البنية التحتية، توفير الأجهزة والمعدات، أيضا تأهيل الطواقم الطبية المؤهلة المعتمدة للتدريب. فكل هذه طبعا كانت عملية ليست بسيطة، يعني خلال يمكن 3 أو 4 سنوات منصرمة كان في جهود مستمرة لتحقيق هذا الهدف وهذا المشروع.
1: نعم، ولهذه الجاهزية والكفاءة العالية في التعامل مع مختلف الحالات وكذلك في مسار تطوير الكوادر الطبية، لذلك يعني بات مستشفى صحة مصحار أيضا يعني كموقع تدريبي أو اعتماده كموقع تدريبي لجمعية القلب الأمريكية. نرجو لكم كل التوفيق في هذه الاتفاقية الموقعة دكتورة أمل، وبارك الله كل هذه الجهود.
2: شكرا لك أخي دويس. طبعاً في النهاية أنا أحب أشكر قسم تنمية الموارد البشرية بالمديرية العامة للخدمات الصحية مستشفى صحار ومثلا بمركز التدريب المعتمد على ما قدموه لنا من دعم وتعاون وتكامل، طبعا كان لها تأثير كبير في تحويل هذه الفكرة إلى واقع ملموس، والشكر طبعا للقائمين في مستشفى صحم وإدارة مستشفى صحم أيضا على الوصول لهذا الإنجاز، متمنين إن شاء الله بإذن الله الارتقاء بالخدمات الصحية وتحقيق المزيد من الإنجازات في ظل حكومتنا الرشيدة
1: بإذن الله تعالى. دكتورة بارك الله فيك ويومك سعيد.
2: جزاك الله
1: حياك الله، مع السلامة. إذن عن اعتماد مستشفى صحم موقعا تدريبيا لجمعية القلب الأمريكية، كانت معنا في الحديث عن هذا الموضوع الدكتورة أمل البلوشي مدير مستشفى صحم. نتواصل معكم مستمعينا في هذا المشوار الصباحي من برنامجكم أحلى صباح.

0: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح. غذاء ودواء.
1: في هذه المحطة الصحية بداية نتحدث عن ضعف التركيز والقدرة على التفكير. لماذا يضعف مستوى التركيز خلال موجات الحر؟ لا تقتصر أثار موجات الحر على الشعور بالإرهاق والانزعاج الجسدي، بل تمتد أيضا إلى التأثير في أداء الدماغ والقدرات الذهنية. كثير من الأشخاص يلاحظون خلال الأيام شديدة الحرارة تراجعا في التركيز وبطئا في التفكير وصعوبة في اتخاذ القرارات أو إنجاز المهام التي تتطلب جهد ذهني. رغم أن هذه الأعراض قد تبدو عابرة، فإنها تعكس استجابة فسيولوجية طبيعية يقوم بها الجسم للتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة. مع موجة الحر الشديدة يواجه كثيرون أكثر من مجرد الشعور بعدم الارتياح بسبب الحرارة، تؤثر درجات الحرارة المرتفعة سلبا في الأداء الإدراكي، مما يسبب الإحساس بالخمول وضعف التركيز وما يعرف شائعا بضباب الدماغ. لفهم هذه الظاهرة تحدثت صاحبة إندبندنت مع ناتالي ماكنزي، اختصاصية العلاج المعرفي التأهيلي، التي شرحت الأسباب العلمية الكامنة وراء ضباب الدماغ أو هذه الظاهرة المرتبطة بالحرارة. توضح أن مصطلح ضباب الدماغ رغم أنه ليس تشخيصا طبيا رسميا، يستخدم لوصف مجموعة من الأعراض تشمل تشوش تفكير وصعوبة اتخاذ القرارات وضعف الانتباه أو الشعور العام بعدم القدرة على التركيز، مشيرة إلى أن هذه الأعراض قد تختلف من شخص إلى آخر، كما تؤكد أن هذه الحالة ترتبط غالبا ببعض الظروف التي يمر بها الإنسان، ظروف المرضية المصاحبة لارتفاع درجات الحرارة، وأيضا غير أن هذه الاستجابة الفسيولوجية التي تترافق مع زيادة معدل ضربات القلب تؤدي في الوقت نفسه إلى تحويل جزء كبير من الطاقة وتدفق الدم بعيدا عن الدماغ، ونتيجة لذلك تكون الوظائف الإدراكية الأساسية مثل الانتباه والتركيز هي التي تشكل قاعدة الهرم الإدراكي، أولى القدرات التي تتأثر بارتفاع درجات الحرارة. تضيف أنه عندما يعجز الشخص عن التركيز والانتباه بصورة كافية، يصبح من الصعب الاحتفاظ بالمعلومات أو معالجتها بكفاءة داخل الذاكرة العاملة، مما يعرقل انتقالها إلى الذاكرة طويلة المدى، كما تتأثر الوظائف المعرفية العليا مثل اتخاذ القرارات والوظائف التنفيذية. تقول لا يستطيع الناس تقييم المعلومات بشكل الكافي، كما تتباطأ سرعة معالجة المعلومات، وغالبا ما يعانون من تأثير متسلسل يمتد إلى مختلف المجالات المعرفية. لا تقتصر تأثيرات الحر على الجوانب الإدراكية فحسب، بل تمتد أيضا إلى الحالة المزاجية. تشير هذه الباحثة إلى أن ضعف القدرة على اتخاذ القرارات إلى جانب استجابة الجسم للضغوط النفسية أثناء الحر قد يزيد من حدة ردود الفعل العاطفية، ويجعل الأشخاص أكثر سرعة في الانفعال أو أقل قدرة على ضبط مشاعرهم. ولهذا سبب من الأسباب اللي لما أحد يسأل ليش أحيانا بعض الأشخاص يكونوا أكثر انفعالا في فترات الجو الحار أو في أثناء ارتفاع درجات الحرارة. وكذلك مما ذكرت أن انخفاض مدة النوم العميق يؤثر في بنية النوم، هو ما ينعكس بدوره على عملية ترسيخ الذاكرة، وقد يؤثر أيضا في آلية التخلص من الفضلات داخل الدماغ. يؤدي هذا النقص في النوم إلى تفاقم التحديات الإدراكية التي يفرضها الحر أصلا، لتصبح صعوبة التركيز وضعف الأداء الذهني أكثر وضوحا. هل التغيير في النظام الغذائي قد يجعلك نوعا ما أصغر سنا؟ خلال فترة معينة؟ هل يمكن لتغيير نظامك الغذائي أن يجعل هذا الجسم كما يبدو في حالة عمر أصغر أو أن يبدو أصغر سنا؟ تشير الأبحاث منذ سنوات إلى أن النظام الغذائي يؤثر بشكل كبير في الصحة، لكن الدراسة الجديدة توحي بأن تأثير الطعام قد يكون أسرع وأعمق مما يعتقد سابقا، وقد أظهرت النتائج أن إجراء تغييرات غذائية مدروسة قد يساهم في خفض العمر البيولوجي خلال 4 أسابيع فقط. حسب الدراسة التي نقلها موقع Verwell Health، فإن الأنظمة الغذائية الغنية بالكربوهيدرات المعقدة والألياف مثل البقوليات والحبوب الكاملة والخضروات والفواكه مع تقليل الأطعمة المصنعة والدهون الحيوانية حققت أفضل النتائج. شملت الدراسة 104 بالغين تتراوح أعمارهم بين 65 و75 عام، جرى تقسيمهم إلى 4 مجموعات غذائية مختلفة، منهم من اتبع نظام غذائي مرتفع الدهون ويشمل المنتجات الحيوانية، ونظام غذائي مرتفع الكربوهيدرات ويشمل المنتجات الحيوانية، ونظام شبه نباتي مرتفع الدهون أو نظام شبه نباتي مرتفع الكربوهيدرات. أظهرت النتائج أن المشاركين الذين اتبعوا النظام الغذائي المرتفع الدهون هو الأقرب إلى نمطهم الغذائي المعتاد لم يسجلوا تغيرات تذكر في العمر البيولوجي، هو مقياس يعكس مدى صحة الجسم على المستوى الخلوي. في المقابل شهد المشاركون الذين اتبعوا النظام الغذائي الغني بالكربوهيدرات المعقدا انخفاضا واضحا، وذا دلالة إحصائية في العمر البيولوجي، كما سجلت المجموعتان شبه النباتيتين تحسنا أيضا، وإن كانت النتائج أقل وضوحا من الناحية الإحصائية. ما المقصود بالعمر البيولوجي؟ يوضح الاختصاص الباحث في جامعة هلسنكي والمتخصص في علوم التغذية والتمارين الرياضية ديفيد جولدمان أن العمر الزمني يتقدم بالمعدل نفسه لدى الجميع، بينما يعكس العمر البيولوجي الحالة الصحية الحقيقية للجسم على المستوى الخلوي والجزيء. وقال أيضا أن 3 أنماط غذائية برزت بشكل خاص: زيادة استهلاك الكربوهيدرات المعقدة من الأطعمة قليلة المعالجة، واتباع نظام غذائي نباتي أو شبه نباتي غني بالبقوليات والحبوب والحبوب الكاملة والفواكه والخضروات، وكذلك زيادة تناول الألياف مع خفض البروتينات الحيوانية والدهون المشبعة. أوضح أن هذه الأنماط تختلف بصورة واضحة عن الأنظمة الغذائية المعتادة للمشاركين، ويبدو أن هذا التغيير كان العامل الرئيسي وراء التحسن الملحوظ في العمر البيولوجي. يعني من النتائج اللافتة في الدراسة أن كبار السن أظهروا تحسنا أكبر مقارنة بالفئات العمرية الأصغر. أحد الباحثين في هذه الدراسة يقول: تشير النتائج إلى أن التدخل الغذائي قد يكون أكثر تأثيرا على العمر البيولوجي لدى كبار السن مقارنة بالأشخاص الأصغر سنا، وكما يقول يمكننا أن نستنتج أن الوقت لا يفوت أبدا لبدء اتباع نظام غذائي صحي. مما أشارت أيضا إليه نتائج هذه الدراسة إلى أن النظام الغذائي قادر على إحداث تغييرات ملموسة في مؤشرات الشيخوخة خلال فترة قصيرة نسبيا لا تتجاوز 4 أسابيع، وليس بعد سنوات أو عقود كما كان يعتقد سابقا، وأن هذه النتائج مهمة لأنها تشير إلى أن الشيخوخة البيولوجية أكثر قابلية للتعديل مما كان يعتقد، وكذلك أن التغييرات الغذائية قد تساعد في تحسين سنوات الحياة الصحية وجودتها. يحذر الباحثون أيضا من أن الدراسة كانت محدودة من حيث عدد المشاركين ومدة المتابعة، لذلك لا يمكن اعتبارها دليلا قاطعا على أن تغيير النظام الغذائي سيؤدي بالضرورة إلى خفض العمر البيولوجي. مع ذلك فإن النظام الغذائي الذي حقق أفضل النتائج

يعني تتضمن سلوكيات يعني مختلفة تماما في نمط الحياة الصحي، وبعض الأطعمة التي تدخلها في نظامك الغذائي أو تستبعد بعض الأنواع منها. من المهم جدا يعني متابعة الطبيب، خصوصا بالنسبة للأشخاص الذين لديهم أمراض مزمنة، سلمهم الله جميعا وسلمنا وسلمكم جميعا من كل مكروه. صباحاتكم صباحات الصحة والعافية مستمعينا، متواصلين معاكم في برنامجكم أحلى صباح.

0: أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح. أحلى صباح.
1: من علامات رقي الإنسان قلة فضوله واحترامه لخصوصيات الناس وابتعاده عن تتبع التفاصيل لا تعنيه. دائما أعطي لنفسك وذاتك الأولوية لتطويرها وبنائها. اجعل اهتمامك بها في المقدمة دائما. صباح الخير لمن يمنحون صباحنا بهجة وسعادة. شكرا لك يا فايز العلوي، شكرا لرسالتك. تحياتنا الصباحية لك. أيضا رسالة فريق عبر للمغامرات. صباح الخير والمسرة طاقم برنامج أحلى صباح إدريس وأحمد. صباح الهمة والنشاط من فريق أبطال عبري للمسير والمغامرات. اليوم مسيرنا 12 كيلو في عبر الجميلة مع الأجواء الصباحية مع المدربين خميس البلوشي وعلي المرشودي وعلي الكلباني والكثير من المشاركين. أهلا بك سالم سكيتي، تحياتنا الصباحية لك.

صباح النور لمحمد زهيمي. محمد يدعوكم لزيارة جنوب محافظة جنوب الشرقية في مختلف الولايات والأماكن الجميلة هناك. شكرا يا محمد. أبو أسعد السعدي، تحياتنا الصباحية لك. الصباح هدية جديدة أضيفت لعمرك، فأحسن شكر الله عليها وتقبلها كما هي، ولا تقرب أوجاع الأمس فأمس فالأمس قد مضى. تفاءل بيوم وصباح مختلف وجميل. شكرا لك يا أبو أسعد السعدي من جعلان بني أبو علي، تحياتنا الصباحية لك. كيف تبدو درجات الحرارة في الأماكن اللي موجودين فيها حاليا؟ يعني يهمنا كثير نتابع درجات الحرارة بشكل يومي في مختلف الأماكن. يعني ربما خلال هذه الأيام شوي اعتدنا على درجات الحرارة، يعني هذا التفاوت النسبي منذ بداية ارتفاع درجات الحرارة في الأيام الأولى شعرنا بهذا الفرق، لكن فيما بعد نوعا ما تعودنا أو تكيفنا أيضا مع الأجواء الحارة. وبالتالي نشوف عن أو نبحث عن أي مكان لطيف وربما تكون فيه درجات الحرارة أقل، نقضي فيه وقت ماتع أو نقوم بأي نشاط رياضي سياحي ونستمتع بالكثير من الأماكن والمواقع الجميلة هنا في سلطنة عمان. درجات الحرارة في بعض المدن العمانية في خصب 35 درجة، صحار 37، نزوة 43، صور 38، إبرة 42، هيمة 45، 42 درجة في البريمي وجبل شمس 33، جبل سمحان 31 والدقم 38 درجة. حالة الطقس بشكل عام عن حالة الجو، صحو بوجه عام على معظم المحافظات وغائم جزئيا. أو طيب ربما بعض الدرجات الحرارة في تفاوت بين الأمس واليوم. طيب خلنا نروح بالنسبة لحالة الطقس بالنسبة لهذا اليوم، صحو بوجه عام على معظم المحافظات وغائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار مع فرص تساقط الرذاذ وهطول أمطار متفرقة واحتمال تشكل السحب المنخفضة أو الضباب آخر ليل وصباح الباكر على محافظتي جنوب الشرقية والوسطى والمناطق الساحلية المطلة على بحر عمان. حركة الرياح تهب على سواحل بحر عمان، رياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة تتحول إلى متغيرة الاتجاه خفيفة ليلا، فيما تهب على سواحل بحر العرب رياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة وتكون جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة على بقية المحافظات. وأخيرا عن حالة البحر، متوسط إلى هائج الموج على سواحل بحر العرب ويصل أقصى ارتفاع للموج إلى 3 أمتار وهادئ الموج على بقية السواحل ويصل أقصى ارتفاع للموج إلى 1.25 متر. صباحاتكم سعيدة دائما مستمعينا، نسعد بكم في برنامجكم أحلى صباح.

0: أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح. أحلى صباح. تكنولوجيا.
1: تكنولوجيا، ماذا عن نظام روبوتي قابل للارتداء يقلل الجهد العضلي لعمال المصانع بنسبة 65%؟ كما يقول الباحثون الذين طوروا هذا النظام أو هذا الروبوت، طور باحثون في الجامعة التقنية في ميونخ نظاما يجمع بين هيكل خارجي يرتديه العامل وذراع روبوتية تعاونية بهدف تخفيف الجهد العضلي خلال رفع الأجسام ومناولتها داخل المصانع. أظهرت الاختبارات أن النظام يستطيع خفض الجهد الواقع على عضلات الذراعين بنسبة تصل إلى 65% من خلال تنسيق المساعدة التي يقدمها الهيكل الخارجي مع المعلومات التي تجمعها الذراع الروبوتية عن وزن الجسم وطريقة توزيعه. تعمل الروبوتات في كثير من المصانع داخل مناطق منفصلة أو خلف حواجز أمان، حيث تنفذ مرحلة من العمل قبل أن ينتقل المنتج إلى العامل لإكمال المرحلة التالية. لكن هذه الآلية لا تلغي الحاجة إلى تنفيذ مهام جسدية متكررة مثل رفع المكونات ووضعها خلال فحوص الجودة، وقد تؤدي هذه الحركات المتكررة إلى زيادة الإجهاد البدني، خصوصا عندما تكون القطع ثقيلة أو غير متوازنة. يحاول النظام الجديد الذي يحمل اسم ويركوب جعل التعاون بين الإنسان والروبوت أكثر اتصالا، ويجمع الاسم بين مفهوم الأجهزة القابلة للارتداء والروبوتات التعاونية، إذ يعمل الهيكل الخارجي الذي يرتديه العامل بالتنسيق مع ذراع روبوتية ذات مفصل واحد. صمم الهيكل الخارجي للجزء العلوي من الجسم ويرتدى بطريقة تشبه حقيبة الظهر، يضم محركا كهربائيا مثبتا خلف المستخدم تتصل به أسلاك رفيعة عالية المتانة تمر فوق الكتفين وترتبط بدعامات تشبه وسادات المرفق. عندما يسحب المحرك هذه الأسلاك فإنها تتحمل جزء من الجهد الذي تؤديه عادة عضلات العضد أثناء رفع الذراعين أو حمل الأجسام. في الوضع الأساسي يعوض الهيكل وزن الذراعي المستخدم، لكنه يستطيع تقديم مساعدة إضافية عند حمل جسم معين بناء على البيانات التي ترسلها الذراع الروبوتية، وتلتقط الذراع الروبوتية الجسم المطلوب نقله وتحدد وزنه قبل تسليمه إلى العامل، ثم ترسل هذه المعلومات لاسلكيا إلى الهيكل الخارجي. استخدم الباحثون ذراع روبوتية تعاونية مزودة بسبعة مفاصل ما يمنحها مرونة في الحركة داخل مساحة العمل، كما يمكنها أيضا إبطاء حركتها تلقائيا عند الاقتراب من الأشخاص، وهي خاصية تساعد على جعل التعاون المباشر أكثر أمانا في البيئة البحثية. من المزايا الأساسية للنظام سهولة تعليم الذراع الروبوتية مهام جديدة، بدلا من كتابة تعليمات برمجية مثلا، يستطيع المستخدم توجيه الذراع بيده عبر المسار المطلوب لتتعلم الحركة من خلال العرض العملي. يرى الباحثون أن هذه الطريقة قد تقلل من التعقيد المرتبط بإعادة برمجة الروبوتات الصناعية، خصوصا في خطوط الإنتاج التي تتغير فيها المهام أو المكونات باستمرار. لكن فيما يتعلق أيضا بالروبوتات، هناك تقنية جديدة تمنح الروبوتات ذاكرة للمكان والزمان. باحثون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا طوروا إطارا جديدا للذاكرة طويلة الأمد، يهدف إلى تمكين الروبوتات من تذكر الأماكن والأشياء والأحداث التي رصدتها في أثناء تحركها في البيئات الحقيقية. قد يتيح هذا التوجه مستقبلا للروبوت الإجابة عن أسئلة بسيطة مثل أين تركت محفظتي، أو أين وضع الجزء الذي كنا نعمل عليه بالأمس. لكن النظام لا يشمل أو لا يزال مشروعا بحثيا، ولم يتحول بعد إلى أداة منزلية جاهزة للبحث عن الأشياء المفقودة. أول مفتاح السيارة مثلا يحمل هذا النظام اسم دام، هو اختصار لعبارات تعني وصف أي شيء في أي مكان وفي أي وقت، يجمع بين الخرائط الثلاثية الأبعاد والرؤية الحاسوبية والنماذج اللغوية لبناء ذاكرة مكانية وزمنية تستطيع أو يستطيع الروبوت البحث فيها باستخدام اللغة الطبيعية. تستطيع روبوتات كثيرة اليوم رسم خريطة للمكان وتحديد موقعها داخله، لكن هذه الخرائط تركز غالبا على الأبعاد الهندسية والعوائق والمسارات ولا تحتفظ بالضرورة بوصف غني للأشياء الموجودة في كل موقع. أما نماذج الرؤية المتعددة الوسائط فيمكنها التعرف على محتوى الصور ووصف الأجسام والمشاهد، لكنها قد لا تكون مصممة لتخزين هذه المعلومات داخل خريطة واسعة ومتغيرة عبر الزمن. يحمل هذا النظام الجمع بين القدرتين، على سبيل المثال عند تحركه داخل منزل أو مصنع أو حرم جامعي مثلا، يسجل الأشياء التي يراها ويربط أوصافها بمواقعها على خريطة ثلاثية الأبعاد. فقد يتذكر أن دراجة حمراء مثلا ذات إطار مثقوب كانت موجودة في موقف خارج مبنى معين، أو أن قطعة صناعية تركت في صندوق تخزين في منطقة محددة خلال اليوم السابق. يسمح هذا الروبوت أو هذا الربط للروبوت بفهم السؤال من حيث المكان والزمن والصفات بدلا من البحث عن اسم الشيء وحده. هذه محطة تكنولوجيا في برنامجكم أحلى صباح.

0: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح، أحلى صباح من كل مكان.
1: في الوقت اللي يتحدث فيه العالم عن مونديال 2026 وكأس العالم، كأس العالم 2026، هناك أيضا تحضير لمونديال من نوع آخر، مونديال التيراميسو، لتحضير حلوى التيراميسو في أكتوبر المقبل. حصد الإعلان عن ماراثون وكأس عالم لطبخ حلوى التيراميسو في مدينة تريفيزو الإيطالية، تفاعلا لافتا بين النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، خصوصا أن الفائز سيحصل على جائزة فريدة، تيراميسو بلا حدود. وفقا للجنة المنظمة، ينظم الحدث أو ينظم في أكتوبر المقبل في المدينة الإيطالية التاريخية، ويمتد لمسافة 10 كيلومترات عبر المعالم الأثرية والقنوات المائية التي أكسبت مدينة تريفيزو لقب البندقية الصغيرة، بمكافأة غريبة للفائز وهي تناول التيراميسو بلا حدود. جاء اختيار تريفيزو لأنها المدينة التي يعتبرها الكثيرون منبع صناعة هذا النوع من الحلوى، حيث سينطلق الماراثون وينتهي عند أسوارها التاريخية في محاولة لترويج المدينة سياحيا. يشكل الماراثون بوابة لحدث أضخم يقام سنويا في المدينة، وهو مونديال العالم للتيراميسو الذي يجمع مئات الطهاة من حول العالم للتنافس على طبخ أفضل طبق من الحلوى الإيطالية الشهيرة. يتطلب التأهل إلى نهائي المونديال تجاوز التصفيات التي ستقام نهاية هذا الشهر في مدينة فانكوفر الكندية، حيث يتنافس المشاركون في فئتين: الوصفة الأصلية الصارمة المكونة من 6 عناصر فقط، وفئة الوصفة الحرة التي تسمح بإضافة أي مكونات إضافية. هذا الماراثون وكأس العالم مخصصان بالكامل للطهاة الهواة وليس المحترفين، حيث يمنح كل متسابق 40 دقيقة فقط لطهي الحلوى. من كل مكان، السلطات البريطانية تمنع إعلانات أديداس وكليفن كلاين ويونيكلو بسبب مزاعم إعادة التدوير. منعت السلطات في المملكة المتحدة إعلانات هذه الشركات في المملكة المتحدة بسبب مزاعم مضللة بشأن المحتوى المعاد تدويره في ملابسها. وجدت الهيئة البريطانية لمعايير الإعلانات أن باعة التجزئة الثلاث استخدموا كلمة معاد تدويره لوصف تركيبة الأنسجة أو المنتجات الخاصة بها، ولكن لم تقدم أي معلومات توضح هذا الزعم بحسب وكالة الأنباء البريطانية. أديداس قالت أنها توقعت أن المستهلكين سوف يفسرون إعلانها الذي يقول أحذية تركض معاد تدويرها على أنه يعني أنها تحتوي على مواد مشتقة من مصادر معاد تدويرها. وأوضحت أنها لم تقل أنها طرحت مجموعة مستقلة من أحذية ركض معاد تدويرها، ولكن قالت أن بعض المنتجات عبر مجموعاتها قد تتضمن مواد معاد تدويرها. أمريكا تعتزم إنشاء مستودع لحفظ جينات الأنواع المهددة بالانقراض، على ما أعلنت شركة متخصصة في التكنولوجيا الحيوية ووكالة حكومية أمريكية عن خطة لإنشاء أرشيف للخلايا الحية والجينات لكل الأنواع المحمية بموجب قانون الأنواع المهددة بالانقراض في الولايات المتحدة، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى حماية ما يقرب من 2300 نوع من الحيوانات والنباتات التي تعد مهددة أو معرضة لخطر الانقراض. هذه كانت محطة من كل مكان، وبها نختم لقاءنا وحديثنا معاكم مستمعينا في حلقة اليوم من برنامجكم أحلى صباح. شكرا لكم على طيب المتابعة، وشكرا لكل من كان معنا في هذه الرحلة الصباحية، ولكل من تواصل معنا بالرسائل الصباحية. إن شاء الله موعدنا يتجدد معكم في الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى. كنت معكم في حلقة اليوم في الإعداد والتقديم إدريس محمد البشري، وهذه تحيات المخرج أحمد بن علي المرشودي. في أمان الله.

0: سلطنة عمان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يقوم غدا الأحد بزيارة رسمية إلى الجمهورية الفرنسية الصديقة. الولايات المتحدة تعلن تنفيذ ضربات ضد مواقع إيرانية، والحرس الثوري يرد باستهداف مواقع عسكرية أمريكية في المنطقة. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد استعدادها لعمليات التحقق من أنشطة إيران النووية، وتطرح حلولا لمخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب. لبنان وإسرائيل يوقعان على اتفاق إطاري برعاية أمريكية في واشنطن، وفرنسا وإيطاليا تؤكدان دعم سيادة لبنان، وتتفقان على تشكيل تحالف دولي بعد انتهاء مهمة اليونيفيل. شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على وسط قطاع غزة. روسيا وأوكرانيا تنفذان عملية جديدة لتبادل الأسرى شملت 160 شخصا من كل جانب. وارتفاع عدد ضحايا زلزالي فنزويلا إلى أكثر من 900 حالة وفاة، فيما الأمم المتحدة تتحدث عن 50,000 مفقود. عناوين الأخبار قدمناها لكم من إذاعة سلطنة عمان.

0: ساعة سلطنة عمان. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصياً تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دايماً مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوماً،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
7: في جوهر الأحداث الثقافية
8: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي،
7: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
9: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه،
7: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
10: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
7: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
11: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
7: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

مال. التنفيذ الفني فاطمة الرواس. المخرج المساعد صلاح بن جمعة الرئيسي. تأليف وإخراج طالب بن محمد البلوشي.

0: بتخلي لي واقف على الباب؟
1: حشا يا وي حشا، تفضل ادخل. حياك يا الغالي، حياك.
0: الله يحييك يا ولدي، الله ما الله أجرك يا فنة يا بنتي.
2: الحمد لله على السلامة يا عمي، طولت الغيبة.
0: الحمد لله على كل حال، هذه سنة الحياة، حد موجود وحد مفقود. الله يرحمه ويغمد روح الجنة. نأخذ خميس كان ونعم الأخ والصديق، الله يتقبل منا ما فعل من خير في دنياه ويرزق نعمة الجنة في الآخرة إن شاء الله.
2: راح الأب والقلب والأمان في حياتي يا عمي.
0: الله يرحمه، الله يرحمه. الله يعوضك بحمد، هو بيصير كل شيء لك الحين. وبعدين هذا أنا قدامك موجود، وبكون لك الأب والأمان. لا تخافي يا بنتي، لا تخافي.
1: وصلتنا عليك يا أبوي، ما خلينا مكان ما سألنا عنك. عمي حسين قال يمكن أبوكم راح عند الحي صالح، خال أبوكم في الجنوب.
0: يا والله إن حسين شهم وطيب، خال أبونا الحاج صالح أنا نسيته من زمان، كيف تذكر حسين؟ لا يا حمد يا ولدي، أنا ما رحت مكان، أنا كنت موجود بينكم وقريب منكم عشان أشوف إيش يصير، ولو أنا فعلا رحت ولا صار لي شيء لا قدر الله.
1: الله يحفظك يا أبوي من كل سوء ومكروه. زين يعني أنت وين كنت؟
0: ما تخيلت أن المصنع بيتوقف، ولا تخيلت بهالسهولة الكل يتخلى عني، ولا تخيلت بعد أن أمك ممكن تبيعني وما يهمها وجودي. أنا قريب يا ولدي يا حمد، قريب وايد قريب، وببقى قريب. أنا عندي خبر بكل شيء، حتى حضور حسين وعياله، ويمكن هالشيء الوحيد اللي خلاني أفرح إن حسين رجع البلاد.
1: عم حسين راح يا أبوي ورجع لمكانه، ما طاع يلس زيادة، وعياله بعد راحوا وخذوا حسين معاهم. أبويا ما أصدق إيش كثر حسيت بحلاوة الدنيا لما حسين كان نايم في حضني.
0: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ما تعرف يا ولدي قيمة الوالدين إلا لما الله يرزقك بعيال.
2: أنا الله ما رزقني عيال، حتى أبوي راح من الدنيا وبقيت وحيدة.
0: ما وحيدة يا بنتي، لا لا تقولي هالكلام. قلت لك يا بنتي أنا موجود، ودامك في قلب حمد لا تخافي البر.
1: زين أبويا، الحين إيش بتسوي؟ بتروح البيت ولا بتبات معنا؟ والصباح تروح؟
0: لا يا حمد لا، أنا بروح، وما باك تبين لحد إنك شفتني وحتى عرفت عني. أنا موجود قريب منكم وراح أزوركم عشان أطمن عليكم، ما باك تسأل عني أبدا. أبل كل إنساني علشان أشوف قدري بينهم. بس ها أباك تهتم بالمصنع، وبعد في موضوع أباك تخبر أخوي حسين يجي يشتري البيت، أو حسب ما المفروض يصير خليه يشتري نصيبي ويملك البيت.
1: زين أبويا، بس كيف وانت ما موجود؟
0: بجيب لك توكيل رسمي تبيع البيت لحسين من غير ما حد يعرف.
1: وامي اللي مخلي قيمة الشراء مليون يا أبوي.
0: مليون شيطان يزهق روحها، ما عليك منها. خلي الأمور كلها سرية، واتفق مع عمك من غير حتى زوجته وعياله يعرفون، وأنا بحط السعر.
1: زين يا أبوي اللي تشوفه.
0: فنة يا بنتي، سرنا هذا يكون كبير، انتوا سووا اللي اقولكم عليه، والباقي بتعرفونه بعدين، وانا رايح عنكم.
2: خلك يا عمي، بات عندنا والصباح رباح.
0: الليل يا بنتي ستر والنهار فضاح. يلا في امان الله.
3: لازم نستعجل وما يوقف الشغل ولا يوم. السفينة هذه لازم تنزل البحر.
4: قولوا إن شاء الله يا النوخذة. إن شاء الله كل شيء بأمر الله وبقوته. إن شاء الله راح نجتهد نعمل مناوبة، وإن شاء الله بنزلها البحر في وقتها.
3: تعرف يا حسين إيش حلمي؟ حلمي إن نكون في بحر واسع، وإحنا رافعين بنديرة الوطن، والسفينة تمخر عباب البحر للهند والصين وكل العالم.
4: خلي البحر بأمر الله يقرر وين يودينا، واحنا متوكلين على المولى عز وجل.
3: حنا واخذه يا حسين نواخذه، ويشهد لنا التاريخ وكل البشر.
4: نعم يشهد لنا التاريخ وكل البشر.
2: حمد قال لك توصل هالكلام لنا؟
5: ايوه ما غيره.
2: غريبه، ايش اللي خلى حمد يفكر بهالسالفه؟ وبعدين البيت ملك لعمك حسين وابوك، حمد كيف يقدر يتخذ هذه الخطوه؟
5: عنده توكيل رسمي من ابوي.
2: توكيل؟ من متى عنده هالتوكيل وكيف وليش؟
5: كل هذه الاسئله جوابها عند حمد.
2: ما قال لك ان امك حطت قيمة الشراء لنصيب ابوك مليون؟
5: مثل ما حط عمي حسين قيمة الشراء لنصيبه مليون، خالتي الموضوع الحين عند حمد، وحمد يقول شوفوا انتوا كم تدفعوا والامور طيبة.
2: لا يا زكريا، الموضوع ما يطمن، واحنا ما نقدر نحط القيمة. اسأل حمد كم يحط القيمة.
5: زين خالتي زين، بس انا
6: هلا ومرحبا زكريا، من متى انت هنا ومتى جيت من البلاد؟ ولا خلاص قررت ترجع للدراسة؟
5: ما برجع للدراسة، وبشتغل عشان اعتمد على نفسي وابني حياتي. خلاص ما عادت احلامي كلها تهمني، لو قدرت احقق بعضها خير وبركة.
2: يقول زكريا ان مطرش من اخوه حمد يطلب منه نشتري نصيب عمك حمدان.
6: نعم مطرش ونشتري؟ ليش؟ حمد صار هو اللي يملك البيت؟
5: حمد عنده توكيل من أبوي ببيع نصيبه.
6: وين أبوك يا زكريا؟ بعد ما ظهر؟
5: لا بعد ما ظهر.
6: ليش الحين رسلك حمد لبيع النصيب فجأة؟ ها؟ وين كان التوكيل أول؟ وهل يجوز إن في غياب أبوك يبيع؟
5: أحسن عن يتوقف المصنع ويضيع كل شيء.
6: وانت معاه في هالشور؟
2: وين عنيدة أمك عن كل هذا؟ هل عندها خبر؟ عندها علم؟ ولا بتدخلنا في طريق احنا في غنى عنها؟
5: خالتي قلت لكم المصنع يهمنا، واظن يهمكم بعد، ما نريد يضيع ونحن نتفرج، ولو جلسنا على امي انتوا ادرى باللي راح يصير فينا. خالي ناصر يحوم حوالينا مثل النسر اللي يدور على فريسته الضعيفة.
6: ايوه هنا مربط الفرس. شوف يا ولد عمي، احنا عيال حسين، والشهد الله ما نبغي نستغل ضعف أحد، ولا نبغي نكون سبب في مشكلة يمكن تصير عندكم. وانتوا عيال عمنا وأمركم يهمنا.
5: أنا قلت اللي عندي والشور لكم، بس لا تنسون أن المصنع بيروح من يدينا إذا استمر الحال، وخالي ناصر جاهز أنه يرمينا برا المصنع والبيت بعد.
7: شف شف الحالة، شف شف الحالة، لو انك انتي ماسكة الولد ومخلتنا عندك كان ما بتبقين بروحك في البيت، كان على الأقل يعني سليك بياسة وحدك قابلة المراية.
2: ما من حقي امسك عيال الناس، الولد عنده أمه وحتى أبوه موافق انه يعيش معها.
7: ولو انك يبتيله ولد كان ما صار حالك كيه. نعم وانتي لا عندك لا ولد ولا تلد، حتى ما حتى أبوك ما موجود. ايه أبوك ما موجود، روح الله يرحمه توفى.
2: الله هو اللي يعطي هو اللي ياخذ، كلنا أمانة عند الله.
7: والنعم بالله. زين ما قال لك حمد وين أبوه؟ ما راح يدور عليه ولا طرش حد يشوفه يعني وين دياره؟
2: لا ما قال، ما قال،
7: ما يعرف وين دياره يعني.
2: لا ولو محصلنه كان أول مكان يرجع له بيته، وبتلقينا قدامك.
7: ايش أقول العظيم، ايش اقول، ايش ارد عليه؟ قلت لي ما منك فايده، ما منك فايده، لكن انا اقول احسن لي ارجع بيتي. نعم قلت هي سليك، لكن الظاهر مشي فايده، بروح بيت اخوي ناصر، الشيخ ناصر عنده شيخه البنات، هو شيخ وبنت شيخه. اي نعم، ولو ان متزوجينها حمد كان ما صار حاله مثل الحينه، لكن مسكين ولد يا مسكين.
2: الله يحفظك ويحفظ لك زكريا، زوجيه يمكن حالكم بيتغير.
8: كان شرطي واضح واضح، يتزوجها ويعيش معانا هنا في البيت، مستعد أعطي شغل، بس بنتي ما تروح بعيد عني.
7: مسكينة البنية، نعملها مساكينة مساكينة. أنا ما أعرف أنت ليش حارمنها من الفرحة، ليش؟ الحرمة لها بيت زوجها، ما يصير يعيش عندك وبلادها بعيدة. اسمعني
8: نجدة، ما يهمني. بنتي ما أقدر أفارقها، هذه وحيدتي ومن دونها أحس البيت بيظلم، ويمكن حياتي كلها بتظلم.
7: الله إنه زكريا غبي، نعم إنه غبي. عيل خال مثلك يحب هالخير لبنته ما يباها. الله غلطان.
8: يا خاسي، أنا اللي ما باه إيش أريد الله؟ لا شغل لا مال ولا خير، واحد منتف أبوه ما حد يعلم وينه. ترك وايد مختر بعيالك انتي.
7: عيالي بيصيروا سندك. اي نعم، لان ما حد يعلم بالدنيا. اي ما حد، والعمر بيد الله.
8: فال الله ولا فالك. جاي وجايب الشؤم معك. سري سري دوري على زوجك اللي ما حد يعرف وين مغرق عمره. سري سري.
4: النوخذة، ايش رايك الجمعة الجاية ننزل شرق؟ أبا اطمن على مصنع النوخذ عيد.
9: مصنع النوخذ عيد ولا مصنع أخوك حمدان؟
4: حمدان هو اللي قلقني، ما أعرف وينه. ما يصير عياله ساكتين عن غيابه ولا حد يدور عليه، لازم يدورون عليه ويلقونه، ما حد يعرف حاله.
9: كلامك صحيح يا حسين، فعلا الموضوع مقلق. غريبة هذه الغيبة، يعني وين يكون راح وليش أصلا راح؟ إيش يبغى من هذه الغيبة؟
4: البارحة وأنا في نومي حلمت إن أبوي ياني يسألني عن حمدان، إلى يصرخ في وجهي وحملني سبب غيابه. قال لي ليش ما تدور عليه؟
9: زين عياله ليش ما يدورون عليه؟
4: وأنا ما أخو والواجب إني أدور عليه؟
9: وأنت إيش بيديك تسويه؟
4: ما أعرف ما أعرف يا النخذة، ما أعرف ما أعرف ما أعرف ما أعرف.
7: أبوي ما حد مدور براسي، ما حد مدور براسي غير هالزكريا هذا. الله وين راح وين؟ هو ما يقول إنه ما يريد يكمل دراسته؟ ها عيب نصحى، خليه يروح عند خاله، خليه يكون قريب منه. ترى ناصر عنده دكاكين، عنده خير، خليه يمسك دكان من دكاكينه، يمكن يحبه ويحن عليه. سمعوني زين.
1: ليش هو قال ليش هالكلام؟
7: كيف تبغى يقول لي؟ كيف تبغى ناصر يقول لي؟ يعني أبوي خليكم أذكياء، ما تصيروا مثل أبوكم ما يعرف يتصرف ويكسب حب الناس اللي عنده خير.
1: هي قصدك أنت يروح يطر من عنده ويبوس يده ويترجع عشان يشغل عنده صح؟
7: غبي غبي، ولا راح تتعلم لا أنت ولا هو. خليه يقرب منه علشان يتزوج بنته. ناصر عنده فلوس مكنكنهن، مكنكنهن، وما عنده غير هالبنت هذه الوحيدة. عندك خبرنا النوخذة بن خاطر يبا يخطب البنت لولده؟
1: من؟ بن خاطر ما غيره؟
7: اي نعم بن خاطر، بس اخوي عنيد عنيد عنيد، عوين ما باغنها تصير بعيد عنه. اسمعني اسمعني زين يا حمد، هذا زكريا لازم يتعلم كيف يتقرب من اخوي. هي نعم، لا تخلوا الخير يروح بعيد عنه. اسمعوا كلامي انا المينونه، هذه البنت كنز، كنز ثمينه هذه البنت، يهره.
1: لا حول ولا قوه الا بالله، حتى بنت اخوك تريدينها تكون بيض الذهب عشان تكسبين من وراها؟ يعني انت ما تبغين لزكريا يختار اللي قلبه يباها. بعدين تعالي ترى البنت اكبر منه بوايد.
7: بس عيب، وهذا انت قلبك بقى هذيك المخبولة ابو حبيتي، ايش حصلت من وراها غير الشقة؟ حصلت حب شقة وعذاب.
1: امي الله يرضى عليك لا تعيد اللي صار عشان ما اغلط وربي يغضب علي.
7: عادي عادي، سويها سويها، لا تردي دينك. عادي عادي، قولها ترك تربيت ذاك الشارد الهربان.
1: تونت علامش هذاك اللي تقولي عنه يكون ابوي يكون زوجش اللي ما يالسه حتى تهتمي في النشي الدوري عليه، او زعلان انه غايب وما موجود في البيت.
7: يغيب، انا اقول يغيب. هو يعني فايدني بشيء؟ بقول لك فايدني. قولي قولي رد علي، وجوده مثل عدمه. لكنك انت كلم اخوك اللي ما عارف وينه من امس، قول له اقل اقل عشان ما تخسر خالك، قول له الشيمه والقيمه.
1: لا قول له ولا يقولي، قولي له بروحش. أنا خلاص أنا مالي قيمة عندش، لا أنا ولا أبوي. يمكن هذا اللي تم بالزكريا الوحيد اللي باقي له شوية رحمة عندش. سمعيني أنا رايح.
7: وين رايح؟ وين وين وين؟ ليش كل كل ليش كل ما أكلمك وأنا في موضوع مهم تتهربوا؟ ليش
1: وين بزول يعني؟ رايح المصنع أشوف إيش اللي ممكن أسويه عشان ما يضيع مثل ما إحنا ضايعين بهالبيت.
7: غيب، اطفر، طلع طلع من وجهي. عليكم ما تربحتوا إن شاء الله. يا خسارتي من كل اللي أنا فيه، خسارة يا خسارة.
5: مساء الخير.
7: لا مساء الخير ولا فيكم خير.
5: الله يلعن الشيطان.
7: بس بس.
10: صالح زعل، فخرية خميس، أمينة عبد الرسول، محمد السيابي، فارس البلوشي، غالية السيابية، وفاء المعشرية، سامي البوسعيدي، خالد الكعبي، مسعود العيسري، رزان الوضاحية، والطفل سام الخصيبي، بالاشتراك مع أحمد الحمداني وخالد الطياني، ولأول مرة عبد الحميد اليعقوبي وخليفة اليعقوبي. أهل البحر، أوه يا مال. نهمة راشد الكاسبي، أوه يا مال. للمخرج طالب بن محمد.

إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الأفكار العظيمة تبدأ من هنا، من خيال طفل، من حلم يلامس السماء، من فكرة صغيرة قد تبدو بعيدة لكنها تحمل في طياتها مستقبلا عظيما.
2: أريد أن أكون عالمة، أكتشف علاجات جديدة،
3: وأنا سأصمم مدنا تسحر العقول،
4: وأنا أحلم أن أكون عالم روبوتات مشهور.
1: نرافق كل حلم ونؤمن بكل فكرة لنمهد الطريق لجيل يقودنا نحو المستقبل.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا أحبائي الأطفال، وأسعد الله صباحكم بكل خير، ومرحبا بكم في حلقة جديدة ورحلة ممتعة في مفكرتنا المفكرة الذكية.
1: صباح سعيد وجميل نتمناه لكم أصدقاء الأطفال في هذا اليوم، ومع إطلالة جديدة وجميلة من خلال هذه الفسحة الأسبوعية المنوعة مع فقرات ومحطات مختلفة.
0: ومفكرتنا الذكية يا أصدقاء كما تعرفون تحمل في طياتها العديد من الأفكار الذهبية التي تتضمنها أيام الأسبوع، بالإضافة إلى معلومات قيمة وجوائز نقدية لكم أيها الأحبة.
1: لذا استعدوا يا أصدقائي لتخبرونا عن أهدافكم وطموحاتكم وأحلامكم المستقبلية. دونوا أفكاركم واكتبوا أهدافكم لتصلوا إلى مبتغاكم.
0: نعم أيها الأطفال، اكتبوا أهدافكم وارسموا طموحاتكم لتحققوا أحلامكم، فكل شجرة أصلها بذرة وكل إنجاز أصله فكرة.
1: إذن يا أصدقائي الأطفال كونوا معنا وتابعونا، وهذه أحلى وأجمل تحية من أسرة برنامجنا، ومعكم في الإعداد الأستاذ يوسف بن سيف الدغيشي، وفي التقديم أنا عبد الرحمن بن أسعد الشبلي،
0: وأنا رفال بنت عبد الله الذيابية،
1: وهذا مخرج البرنامج أحمد المرشودي ومساعده أحمد العريمي. يتمنى لكم متابعة شيقة لحلقة اليوم، فأهلا بكم وحياكم الله في المفكرة الذكية.
0: حياكم الله مستمعينا. وأيضا لا ننسى عبد الرحمن، هذه تحية خاصة لطلاب الثاني عشر، فهم على مشارف الانتهاء من الاختبارات النهائية، إن شاء الله هكذا يبشرون بالنتائج الطيبة ويصلون إلى أحلامهم بإذن الله تعالى. نتمنى لكم كل التوفيق والنجاح، هذه البداية لمستقبل أعظم لكم بإذن الله تعالى.

0: أهلاً وسهلاً بكم أحبائي الأطفال من جديد عبر أثير إذاعتنا إذاعة سلطنة عمان وبرنامجكم المفكرة الذكية واللي يأتيكم كل سبت من الساعة 9:30 وحتى 11:00 صباحاً. وخلوني هكذا أرحب بزميلي عبد الرحمن. صباح الخير يا عبد الرحمن.
1: صباح النور والسرور يا زميلتي رفال، أهلا وسهلا فيكي، وصباح الخير لكل من يتابعنا الحين. وإحنا سعداء جداً جداً اليوم إن رح نلتقي بأصدقائنا الأطفال مباشرة في هذا الموعد الأسبوعي، نستقبل اتصالاتهم ونتعرف على أصدقائنا النشيطين اللي يقوموا الصباح بكل حيوية ونشاط في الإجازة الصيفية، وإن شاء الله رح نطرح مواضيع وفقرات متنوعة خلال الحلقة.
0: بالضبط يا زميلي عبد الرحمن، فقراتنا منوعة وجميلة ورائعة، أتمنى هكذا أصدقائنا الأطفال يستمتعوا معنا في رحلتنا لحلقة اليوم. وخلونا هكذا نعرف للأصدقاء بمسابقة برنامجنا، وهي مسابقة مفكرتنا الذكية. وهذه المفكرة الذكية نقوم نتصفحها وفيها مجموعة من الأفكار الذهبية الخاصة فينا يا أصدقاء. الأفكار الذهبية اللي راح تكون معانا أنا نعطيكم إياها تستفيدوا منها، وفي كل فكرة ذهبية أيضا سؤال يحمل معلومة معينة في أحد المجالات. صحيح يا عبد الرحمن؟
1: بالطبع يا رفال.
0: وكيف تحس الأصدقاء معانا في الحلقات الماضية في هذه المسابقة؟
1: كانوا صراحة يعني إجاباتهم دائما كانت صحيحة إن شاء الله، وفي بعض الأصدقاء فازوا.
0: بالضبط.
1: والله يوفقك.
0: وفي يعني يا أصدقاء المسابقة جدا جميلة أنها تعطيكم ومضة أو فكرة ذهبية رائعة تستفيدوا منها، ومع هذه الفكرة يعطيكم سؤال.
1: نعم.
0: تشوفوا فيه ثقافتكم، نختبركم فيه، وبعد هذا السؤال أيضا تستفيدوا من معلومة رائعة من مسابقتنا. أصدقائنا الأطفال مواصلين معكم برنامجنا، فاصل وراجعين.

0: أصدقائنا الأطفال، عدنا إليكم من بعد الفاصل، وإن شاء الله هكذا تستمتعوا معنا في رحلة المفكرة الذكية. في البداية خلونا هكذا نعرف بالمدرسة اللي راح تكون معنا في مسابقتنا مفكرتنا الذكية، وهي مدرسة نور المعرفة للتعليم الأساسي بمحافظة شمال الشرقية. ونشكر الأستاذة حميدة بنت سليمان بن سالم الإسماعيلية، معلم أولى في المجال الأول، على تنسيقها معنا هؤلاء الطلاب الشعلة. إن شاء الله يكونوا من النشاط، وأيضا هكذا يستفيدوا معانا من حلقة اليوم من مسابقتنا، وأيضا نحن نستفيد منهم بمشاركتهم معانا في برنامجنا. خلونا هكذا ناخذ أول اتصال معانا ونقول السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا، من معانا؟
1: ديما.
0: كيف حالك يا صديقتنا؟
1: بخير والحمد لله.
0: عرفينا عن نفسك صف كم يا صديقتنا ديمة، وإيش هي مواهبك؟
1: أنا رفيقة الكتب وصديقة الأحلام الكبيرة. أنا الطالبة ديمة بنت خليل الحارثية في الصف الرابع في مدرسة نور المعرفة. اليوم أتممت عامي العاشر،
0: ما شاء الله.
1: وأنا سعيدة أن أكون معكم في برنامج المفكرة الذكية.
0: ونحن أيضا سعيدين بوجودك معنا في حلقة اليوم. خبرينا إيش هي مواهبك يا صديقتنا؟
1: أحب إلقاء الشعر لأنه يمنحني الثقة وينقلني إلى عالم من الجمال والإحساس بالكلمات، كما أنني شغوفة بالقراءة لأنها تفتح لي أبواب المعرفة. وأكثر ما يسعدني هو مشاركة أصدقائي ما تعلم، لأن المعرفة تصبح أجمل عندما ننفع بها من حولنا.
0: صحيح يا صديقتنا. طيب ممكن هكذا تشاركي قصة أو كتاب قرأتيه وتنصحي الأطفال إنهم يقرأوا؟
1: لدي قصيدة.
0: لديك قصيدة، يلا تفضلي صديقتنا.
1: نحن العمانيون في تاريخنا قيم، أهل التسامح فينا الصبر والشيم، السلم ديدننا والصفت منهجنا، والحلم والعزم والإيثار والكرم. نحن العمانيين مزدادت عقيدتنا، سيف مع الحق إن حاقت به الظلم، في صمتنا ورع في نطقنا حكم، إن حل خطب فنحن الفيصل الحكم.
0: الله الله يا صديقتنا، صح لسانك على هذه القصيدة الجميلة والرائعة. والحين صديقتنا جاهزة للمسابقة؟
1: نعم.
0: إنزين، تعرفي كلمة السر إيش نقول للمفكرة عشان تشتغل؟
1: نعم.
0: يلا إيش كلمة السر؟
1: ذكية. أعطني فكرة ذهبية.
0: ويلا يا مفكرة.
2: الأحد، تعرف على السمت العماني الأصيل.
0: إذن يا صديقتنا، نقترح عليك أن تجلسي مع والديك العزيزين ليخبروك عن بعض مظاهر السمت العماني الأصيل، مثل احترام الآخرين والتعامل مع كبار السن وإكرام الضيف. طيب يا صديقتنا؟
1: طيب.
0: زين، الحين جاهزة للسؤال؟
1: نعم.
0: يلا نركز. السؤال يقول: طلبت الأم من ابنتها مريم أن تساعدها في إعداد وجبة الغداء، لكن مريم اعتذرت من أمها لانشغالها بلعبة إلكترونية على الآيباد. ما رأيك بتصرف مريم؟
1: خاطئ.
0: نعم، تصرف خاطئ. لماذا؟ ليش تصرف خاطئ؟
1: لأنها لم تساعد أمها،
0: ويجب عليها احترام
1: الكبار.
0: صحيح. إذن يا صديقتنا إجابتك صحيحة، ويجب على مريم الاحترام وطاعة الوالدين. حابة تقولي شيء آخر يا صديقتنا؟
1: شكرا لك.
0: شكرا لك على هذه المشاركة الجميلة.
2: وناخذ اتصال آخر ونقول السلام عليكم. أهلا وسهلا،
0: كيف حالك يا صديقنا إبراهيم؟
3: أهلا وسهلا.
2: كيفك يا إبراهيم؟
3: الحمد لله.
2: ممكن تعرفنا عن نفسك؟
3: إبراهيم بن أحمد بن عبد الله بن عامر الطاوي.
2: والنعم فيك يا إبراهيم. أنت في أي صف؟
3: أنا في الرابع.
2: جميل يا صديقنا، أخبارك وكيف الإجازة معك؟
3: جميلة حلوة.
2: هل عندك هدف تريد تحققه مثلا في الإجازة، إنك تكون لاعب محترف كرة القدم أو مثلا سباح أو قارئ متميز؟
3: هو لا، لكن بحكيكم قصة مفيدة.
2: جميل جدا، يلا تفضل.
3: كان يا مكان عليهم زمان عاش ملك في قصر كبير، ولكنه كان حزينا. وفي يوم من الأيام استدعى أحد الحكماء وقال له: ما هو سر السعادة؟ قال له: سر السعادة الذهب والمال والشهرة. ولم يستفيد من الكلام، وذهب حزينا إلى القصر. ويوم من الأيام ذهب متحفيا ووجد فقيرا مزارعا يعمل في الشمس الحارة وهو سعيد ويفهم. قال له: ماذا أنت سعيد وتعال في هذه الشمس الشاقة؟ قال له: لأن أهلي يحبونني ويفيضون بي. ثم عاد مبتسما، يعني وعرف أن السعادة ليس بما والشهرة، بل هي مع أسرته.
0: جميل، قصة رائعة. طيب إيش استفدت منها يا صديقنا؟
3: أن السعادة ليست بالمال والشهرة، بل هي مع الأهل. ولا
2: بالفعل يا صديقنا، بالفعل. طيب يا صديق،
0: شاطر صديقنا.
2: إبراهيم، أنت عندك مفكرة في البيت؟
3: أيوة.
2: إيش تحب تكتب فيها؟
3: مفكرة؟
2: أيوة، يعني مثل دفتر خاص فيك تكتب فيه أسرارك أو إيش تكتب فيه؟
3: نكتب فيه
2: دفتر. جميل يا صديقنا. طيب إيش رأيك نروح للمسابقة؟ يلا خلا، يلا، لكن لازم تقول كلمة السر، تعرفها؟
3: أيوة.
2: إيش هي كلمة السر؟
3: هي يا مفكرة يا ذهبية، أعطيني فكرة ذهبية.
2: ويلا يا مفكرة.
0: الاثنين، اشتري كتابا جديدا.
2: طبعا يا صديقنا إبراهيم، تقترح عليك مفكرتنا الذكية انك تشتري بعض الصحف والمجلات والكتب، وانك تقرأها في الإجازة الصيفية عشان تكتسب معلومات وايضا معارف. طيب يا صديقنا، يلا جاهز للسؤال؟ نريد حماس. طيب يلا نزين. السؤال يقول: صح أم خطأ، فهرس المحتويات في الكتب يرتب الموضوعات والفصول بطريقة منظمة؟
3: صح.
2: وإجابتك صحيحة يا صديقنا، واسمك دخل معانا في السحب.
0: شكرا لصديقنا إبراهيم على هذه المشاركة الجميلة والرائعة. أصدقائنا الأطفال، ناخذ اتصال آخر ونقول السلام عليكم.
4: السلام عليكم. السلام.
0: أهلا وسهلا، من معانا؟
4: اسمي آية بنت محمد بنت سلمان الحافية.
0: أهلا وسهلا فيك يا آية، عرفينا عن نفسك في البداية يا صديقتنا.
4: اسمي آية بنت محمد بنت سلمان الحافية، متخرجة من الصف الرابع وانتقل للصف الخامس.
0: ما شاء الله، وإيش هي هواياتك؟
4: القراءة والخياطة، وأحب الطبخ أيضا.
0: ما شاء الله، وتعرفي عاد نحن الحين في وضع الإجازة، شكلك تساعدي الوالدة في الطبخ صح؟
4: أجل، وأطبخ لهم الكوكيز والكعك.
0: جميل رائع، أنا أحب الكوكيز البراونيز، تسوي لنا أنا وعبد الرحمن؟
4: أجل إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا صديقتنا. طيب أنت تعرفي أن عنوان برنامجنا المفكرة الذكية، يعني نحن نحب نسأل الأطفال إذا هم يمتلكوا مفكرة. عندك مفكرة في البيت؟
4: أجل.
0: إيش تكتبي في المفكرة؟
4: أكتب ذكرياتي ويومياتي في المدرسة، وكذلك أكتب بعض القصص من تأليفي.
0: رائع، أعطينا هكذا عنوان قصة كتبتيها يا صديقتنا في المفكرة.
4: هل أقرأ لك من قصة؟
0: تفضل يا صديقتنا، كلنا آذان صاغية.
4: كان الشجرتان حنين ورنين. كان يا مكان في قديم الزمان، كان هناك شجرتان جميلتان تحبان الأطفال كثيرا، لأنهم يلعبون معهما ويسقونهما كثيرا. ويوجد طفل واحد فقط يتساءل: هذه الشجرتان من سقاهما لكي تكبران؟ ومن سماهما بهذا الاسم حنين ورنين؟ فكان ينفكر ويفكر وقال: عندي فكرة. سأذهب وأسألهما: من سقاكم لكي تكبران؟ وقالت حنين: إنه رجل سماني اسمه إنه رجل سقاني اسمه خالد. وقال ثورين: إنه رجل سقاني اسمه أحمد. فقال: أخيرا عرفت الإجابة. وقال بحماس: من سماكما بهذا الاسم؟ قالت حنين: إنها امرأة اسمها منار. فقالت رنين: إنها امرأة اسمها فاطمة. فقالت رنين: وشكر الطفل شجرة عن حنين ورنين، وذهب إلى البيت بسرعة، وكان يكتب كل المعلومات عن الشجرتان. وفي يوم من الأيام حدث شيء محزن، أن اللصوص جاءوا وقطعوا الشجرتان حنين ورنين. والطفل الصغير بكى كثيرا، وواسته أمه وجاءت به بفكرة وقالت: ما رأيك أن تزرع شجرتان وتسميهما حنين ورنين؟ وقال: شكرا يا أمي، هذه فكرة جميلة. وذهب بسرعة واشترى بذورا وزرعها، وكان يسقيها كل يوم حتى كبرتها، وكان مثل حنين ورنين السابقات. وحكى لحنين ورنين الجديدات حكاية الشجرتان القديمتان.
0: جميل، قصة رائعة. طيب إيش رأيك كذا تخبري المستمعين إيش استفدتي من القصة؟
4: استفدت أن أحصل على معلومات من الرجل أو الامرأة التي تسقيهما وترعاهما لكي تكبرا، لكي استفيد وأفعل مثلهما.
0: جميل يا صديقتنا، قصة رائعة، واتمنى هكذا الأصدقاء استفادوا من قصة صديقتنا الجميلة آية. طيب يا صديقتنا، الحين جاهزة ندخل إلى السؤال؟
4: أجل.
0: إيش نقول للمفكرة؟
4: هيا يا مفكرة يا ذكية، أعطيني فكرة ذهبية.
0: ويلا يا مفكرة.
2: الثلاثاء، قم بزيارة أحد المتاحف العمانية واكتب تقريرا عنه.
0: إذن يا صديقتنا، نقترح عليك في يوم الثلاثاء أن تقومي بزيارة أحد المتاحف في السلطنة، وتتعرفي على قاعاته ومحتوياته، وتكتبي تقرير عنه وتعرضيه على أسرتك. طيب؟
4: حسنا.
0: الحين جاهزة للسؤال؟
4: أجل.
0: السؤال يقول يا صديقتنا، يتيح هذا المتحف للزوار مشاهدة العديد من السيارات الفريدة التي استخدمها سلاطين عمان، فهل هو إيش اسم هذا المتحف؟ هل هو متحف عمان عبر الزمان، أم متحف السيارات السلطانية، أم المتحف الوطني؟ متحف يقوم الزوار فيه مشاهدة العديد من السيارات الفريدة التي استخدمها سلاطين عمان. استخدموها
4: متحف السيارات.
0: إجابة صحيحة يا صديقتنا، إذن الإجابة هي متحف السيارات السلطانية. وأيضا يا أصدقاء، يضم هذا المتحف تشكيلة فاخرة من السيارات المتنوعة الفريدة التي تجمع بين القديم والعصري، وبعضا من السيارات النادرة المحدودة في التصنيع. ويقع المتحف في قصر البركة العامر بولاية السيب. طيب يا صديقتنا،
4: أجل،
0: حابة تقول شيء آخر؟
4: أنا شكرا لأنكم استخدمتم
0: استضفناش معانا في الحلقة، صح؟
4: أجل، أنا استفدت كثيرا وأصبحت أكتب أكثر وأكثر في المفكرة.
0: ونحن أيضا من هذا المنبر نشكر صديقتنا على مشاركتها الرائعة. أصدقائنا الأطفال، مكملين معاكم رحلة المفكرة الذكية. فاصل وراجعين.

0: أصدقائنا الأطفال، نعود إليكم من بعد هذا الفاصل ومع فقرتنا موهبتي تصنعني. واليوم معانا طالبة موهوبة ومتميزة في مجال المشاريع العلمية والابتكار، وهي الطالبة المتميزة مريم بنت يحيى بن عامر الرواحي، ولديها ابتكار وهو حبر طابعات مستدام. خلونا نرحب فيها مع بعض ونتعرف على تفاصيل هذه الابتكار. في البداية صباح الخير يا مريم، كيف حالك؟ وأهلا وسهلا فيك في برنامجنا المفكرة الذكية عبر أثير إذاعتنا، إذاعة سلطنة عمان.
1: السلام عليكم، أنا طالبة مريم يحيى براحي من مدرسة دوحة الأدب. أنا طالبة مهتمة بالابتكارات والمشاريع العلمية.
0: جميل، صديقتنا يعني عندها مواهب أكيد. إيش رأيك كذا تخبرين عن مواهبك وهواياتك أيضا؟
1: من مواهب الابتكارات القراءة، وخصوصا قراءة الكتب العلمية وأيضا الكتابة.
0: رائع يا صديقتنا. طيب خبرينا عن اهتمامك بمجال الابتكار والمشاريع العلمية، متى بدأ الشغف عندك في هذا المجال؟
1: بدأ شغفي في الابتكارات العلمية لما بدأنا زيارة المختبر. كل ما كنا نزور المختبر كنت أريد أني أسوي تجارب أكثر.
0: حلو، طيب ليش تحبي بالذات مجال الابتكارات؟ إيش أضاف لك هذا المجال؟
1: لأنه الابتكار ساعدنا على تحويل الأفكار إلى حلول واقعية. حلو. كما أنه علمني التفكير وحل المشكلات والعمل على روح الفريق، بروح الفريق.
0: رائع. طيب الحين خلينا نتكلم عن المشروع أو الابتكار الخاص فيك وهو حبر طابعات مستدام. خبرينا عن فكرة هذا المشروع وإيش هي فوائد هذا الحبر، وإيش اللي يميز هذا الحبر بالذات اللي أنت ابتكرتيه عن الأحبار الثانية؟
1: مشروعي مشروع حبر مستدام، مشروع بولي إنك. هو مشروع يجمع بين مخلفات النخيل ومخلفات البلاستيك، ثم نصنع بذلك حبر الطابعات. من فوائد هذا الحبر أنه يقلل النفايات ويقلل التلوث ويرفع من اقتصاد الدولة. أيضا من مميزات هذا الحبر، هناك العديد من المميزات. أول كما قلت سابقا أنه يقلل النفايات، غير من الأحبار أيضا يمتص الأشعة فوق البنفسجية عكس الأحبار الأخرى، ويعني يبقى على الورق فترة طويلة.
0: جميل، رائع. طيب يا صديقتنا، خلينا نوضح لأصدقائنا الأطفال معنى كلمة حبر مستدام. إيش يعني حبر مستدام كذا يعني بطريقة مبسطة للأطفال عشان يفهموا هذا المفهوم؟
1: إنزين، حبر نحاول صنعه بطريقة تحافظ على البيئة، بحيث نقلل التلوث ونهدر مواد أقل، ونستخدم نستخدم الأشياء اللي ممكن نحن نعيد تدويرها بدل من رميها.
0: حلو يا صديقتنا. إنزين، هل شاركتي بهذا الابتكار أو المشروع في مسابقات وفعاليات معينة؟
1: نعم، شاركت في الأولمبياد الوطني للابتكارات العلمية والريبوت والذكاء الاصطناعي، وحصلت على المركز الثالث على مستوى السلطنة.
0: ما شاء الله. وهل هناك أيضا ابتكارات أخرى عملتيها سابقا؟
1: نعم، السنة الماضية شاركت في مشروع بلورة الصدف، مشروع تحويل الأصداف إلى مادة شبيهة بالزجاج. حلو. وحصلت على المركز الرابع على مستوى السلطنة.
0: هذا ثاني ابتكار أنت قمتي فيه؟
1: أيوة.
0: كم ابتكار حاليا سويتي؟
1: 3 أو 4.
0: ما شاء الله. الأول حبر مستدام، الثاني؟
1: الأول أصداف نحولها إلى زجاج، والثاني حبر مستدام،
0: والثالث والرابع تخبرينا بعد؟
1: أيضا وضعت مصاصة لتقليل من الإسهال، والآن أعمل على قرص يعمل بالذكاء الاصطناعي لتقليل الدهون في الأوعية الدموية.
0: من وين تجيش الأفكار؟
1: تجينا لما نقرأ الكتب، نتعلم، نشوف المشاكل، وبعدين من هذه المشاكل نقدر أن نحن نستنبط بعض الأفكار.
0: إنزين، من يساعدكم في هذا المجال؟
1: كثير من الأشخاص اللي ساعدوني، أول شيء أهلي، وبعدين معلمتي مشرفتي أستاذة إيمان، ساعدتني أني أطور مهاراتي وأطور ابتكاراتي، وأيضا أشكر المدرسة.
0: يعني المدرسة توفر لكم المختبر تقدروا تستخدموا فيه عشان تبتكروا؟
1: نعم، وأيضا جامعة السلطان قابوس لأنه قمنا فيها بعض التجارب أو الأدلة أو التقارير.
0: حلو. طيب هل تشجعي الأطفال والطلبة أنهم يدخلوا لمجال الابتكار؟
1: نعم، أشجعهم كثيرا. الابتكار يفتح لهم مجال واسع وينمي مهاراتهم في التفكير والقراءة والتحدث.
0: إنزين كذا تنصح الأطفال كذا كتاب قرأتي من الكتب العلمية اللي تقرأيها وتحسيها دائما تعطي الشغف وتخليش تستمتعي أكثر وتبدعي في هذا المجال؟
1: أنصحهم بقراءة عن العالمة ماري كوري، هي أول عالمة حصلت على جائزتي نوبل في مجال الفيزياء والكيمياء. وأيضا هناك كتاب اسمه The Brain, The Story of You، هو كتاب هو بعيد عن مجالاتي لكن كتاب يتحدث في العلوم.
0: جميل يا صديقتنا، طيب خبرينا عن طموحاتك المستقبلية.
1: أطمح أن أكون مبتكرة وأحل المشاكل اللي تواجهها العالم في الوقت الحالي، مثل الاحتباس الحراري أو الأمراض اللي يواجهها الأشخاص ويموتون بسببها، وأيضا أن أكون دكتورة.
0: الله يوفقك يا صديقتنا الموهوبة مريم بنت يحيى الرواحي على المشاركة الجميلة معنا. قبل لا نختم معاش كذا كلمة أخيرة تقدميها من منبر برنامجنا المفكرة للأطفال.
1: نعم، أولا أشكركم على استضافتي، فتح لي أنه أتكلم وأتحدث وأخبر الناس عن ماذا عملت في هذه السنوات الماضية، وأيضا أشكر ربي وأشكر ثم أهلي وأخيرا أستاذة إيمان وجميع المشرفات اللي ساعدوني أني أوصل هنا وجميع الأشخاص الذين آمنوا بي حتى أكون هنا وأتحدث وأخبر الناس عن ابتكاراتي.
0: صديقتنا مريم كل التوفيق لك، وإن شاء الله هكذا نشوفك في أعلى المراتب ونورتينا في برنامجنا المفكرة الذكية وفي فقرة موهبتي تصنعني، ونتمنى هكذا أن الطلاب والأصدقاء استفادوا من تجربة صديقتنا مريم ويصير عندهم كذا شغف وحماس في مجال الابتكار. أصدقائنا الأطفال مكملين معاكم الحلقة، فاصل وراجعين.

0: في فقرة موهبتي تصنعني من محافظة الداخلية الطالبة مريم بنت عبد الله بن خالف المحروقي، طالبة بالصف العاشر وهي موهوبة في الابتكار والمشاريع العلمية. صباح الخير يا صديقتنا مريم، كيف الحال؟
1: الحمد لله.
0: في البداية خبرينا عن نفسك أكثر وعن مواهبك وهواياتك.
1: أنا مريم بنت عبد الله بن خلف المحروقي، شغوفة بالعلوم والابتكار والبحث عن حلول ابداعية تخدم المجتمع والبيئة. أحب خوض التجارب العلمية وتحويل الأفكار إلى مشاريع واقعية يمكن أن يكون لها أثر إيجابي، وأهتم بمجالات الابتكار والذكاء الاصطناعي والروبوتات والعلوم البيئية. ومن هنا ومن مواهبي أيضا تصميم وصناعة النماذج والبحث العلمي والمشاركة في المعارض والفعاليات التي تنمي مهاراتي وتوسع مداركي.
0: جميل جدا يا مريم، وأنت أكيد لك الكثير من المشاركات والإنجازات، خبرينا عنها.
1: بحمد الله كانت لي مشاركات متعددة في مجالات العلوم والابتكار، ومن أبرز إنجازاتي مشاركتي في الأولمبياد الوطني للابتكار العلمي، حيث حصلت على المركز الثالث على مستوى السلطنة في مجال علوم الأحياء والبيئة، وهو إنجاز أعتز به كثيرا لأنه جاء بعد جهد وبحث وتطوير مستمر للمشروع. كما شاركت في عديد من المعارض والفعاليات العلمية والابتكارية مثل معرض المبتكرون وأسبوع ستيم في متحف عمان عبر الزمان، وكانت جميعها تجارب ثرية أسهمت في ساق مهاراتي وتنمية شغفي بالبحث العلمي والابتكار.
0: جميل جدا يا صديقتنا مريم، وكلمينا بالأخص عن مشاركتك في معرض المبتكرون، كيف كانت طبيعة هذه المشاركة؟
1: كانت مشاركتي في معرض المبتكرون هي تجربة ثرية جدا، حيث أتيحت لي الفرصة لعرض مشروعي أراكورا والتعريف بفكرته وأهدافه وشرح الجانب العلمي والبيئي الذي يقوم عليه. كما كانت فرصة للالتقاء بالمبتكرون ومختصين وتبادل الخبرات والأفكار والتعرف على مشاريع متنوعة تعكس روح الإبداع لدى الشباب العمانيين.
0: جميل يا صديقتنا، ولو تحدثنا أيضا عن مشاركتك في أسبوع ستيم في متحف عمان عبر الزمان.
1: استفدت الكثير من هذه المشاركة، فقد ساعدتني على تطوير مهارات العرض والإلقاء والتواصل، وعززت ثقتي بنفسي وفكرتي. كما حصلت على ملاحظات قيمة من المختصين كان لها دور كبير في تطوير مشروعي وتحسينه، بالإضافة إلى تكوين علاقات وشبكة تواصل مع مهتمين ورواد في مجال الابتكار.
0: جميل يا صديقتنا، وانتي ايضا كان لك مشروع او ابتكار وهو معجون الاراك الطبيعي، ممكن تخبرينا عن فكرة هذا المعجون؟
1: اراكورا هو مشروع مبتكر مستوحى من البيئة العمانية، يقوم على الاستفادة من شجرة الاراك لانتاج معجون طبيعي وقل العناية بالفم والاسنان. يستخدم معجون اراكورا للعناية اليومية بالفم والاسنان، حيث يساعد في تنظيف الأسنان والمحافظة على صحة اللثة وإنعاش رائحة الفم. يعتمد على مستخلصات طبيعية من شجرة الأراك، تحتوي هذه المستخلصات على مركبات فعالة مثل الفلوريد الطبيعي والسيليكا وبعض الزيوت العطرية، هي عناصر تساعد على تقليل نمو البكتيريا والمحافظة على صحة الفم.
0: جميل.
1: وأيضا يحمل بعدا بيئيا لأنه يعتمد على مواد طبيعية وصديقة للبيئة.
0: جميل يا صديقتنا، وهل شاركت بهذا المشروع في أي مسابقة معينة أو فعالية؟
1: نعم، شاركت بمشروع أراكورا في عديد من المسابقات والفعاليات والمعارض العلمية، من أبرزها مشاركتي في الأولمبياد الوطني للابتكارات العلمية، حيث حقق المشروع المركز الثالث، وأيضا شاركت في معرض المبتكرون ومعرض ستيم في متحف عمان عبر الزمان. وهذه المشاركات كانت فرصة لعرض فكرة أمام المختصين والاستفادة من آرائهم وتطوير مشروعي بشكل أكبر.
0: ما شاء الله عليك يا صديقتنا، وهل لديك ابتكارات علمية أخرى يا مريم؟
1: نعم، لدي اهتمام واسع بمجالات الابتكار والتقنيات الحديثة، وأسعى باستمرار إلى تطوير أفكار جديدة تخدم المجتمع وتواكب التطور العلمي. كما أنني حاليا أشارك في تأسيس فريق العلا، وهو فريق يهدف إلى تقديم الاستشارات والدورات في مجال الابتكار والروبوتات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، بهدف صقل مهارات الشباب العمانيين وتطوير قدراتهم والمساهمة في بناء مستقبل رقمي آمن ومليء بالفرص.
0: جميل يا صديقتنا، وأكيد نحن وجمهور المفكرة الذكية نتمنى لك كل التوفيق دائما. وفي الختام نريد نعرف طموحك المستقبلي، إيش تحب تصير لما تكبري؟ ها يا صديقتنا،
2: مريم. مريم يا مريم،
1: إن شاء الله سأني أهتم بمجال الابتكار أكثر، وأنشأ ابتكارات تفيد المجتمع أكثر وبخاصة الطبيعة العمانية.
2: ونحن من هذا المنبر نشكرك ونتمنى لك كل التوفيق والنجاح. نشكر الطالبة مريم بنت عبد الله المحروقي الموهوبة في الابتكار والمشاريع العلمية على مشاركتها معنا في برنامج المفكرة الذكية، متمنين لها كل التوفيق والنجاح. أصدقائنا الأطفال مكملين معاكم برنامجنا فقط.

0: أصدقائنا الأطفال، عدنا إليكم في رحلتنا المفكرة الذكية، ونعود للاتصالات في مسابقتنا مفكرتنا الذكية. وخلونا ناخذ اتصال آخر ونقول السلام عليكم يا مازون.
1: وعليكم السلام،
0: كيف حالك يا صديقتنا؟
1: بخير
0: يا صديقتنا. في البداية كذا عرفينا عن نفسك وإيش هي مواهبك.
1: أنا طالبة مازون سعيد الدويكية من الصف الثالث، مدرسة نور المعرفة، ولاية إبرة. لدي العديد من المواهب مثل التقديم في الإذاعة المدرسية والإلقاء وكتابة القصص القصيرة والرسم.
0: الله، مواهب جميلة ورائعة يا صديقتنا. طيب، عندك مفكرة في البيت؟
1: نعم.
0: إيش تكتبي في هذه المفكرة؟
1: أكتب فيها الواجبات المدرسية ومواعيد الاختبارات والأشياء التي أرغب في فعلها لأنظم وقتي وأنهي أعمالي أول بأول.
0: جميل. وهل تنصحي الأصدقاء أنهم يقتنوا مفكرة معاهم؟
1: نعم.
0: لأنها إيش سوت ليش المفكرة؟ ساعدتك في ويش؟
1: على تطوير مهاراتي والاهتمام لكي لا أتشتت في فعل أشياء أخرى عن الدراسة واللعب.
0: طيب يا صديقتنا، كيف الإجازة معاش؟
1: حلوة.
0: خبرينا كيف جدولك في الإجازة الصيفية؟ إيش الروتين اللي معتمدتنا حالياً؟
1: حفظ القرآن الكريم وتنمية مهاراتي في الرياضيات واللغة.

0: ولا ما جاهزة؟ ها؟
1: عندي قصيدة.
0: نعم؟ قصيدة؟
1: عندي قصيدة.
0: تفضلي تفضلي، يلا نستمع إليك بالقصيدة.
1: شكرا لكل معلم رباني، وبكفه كأس العلوم سقاني، أثنى من الزمن الجميل حياته، لأكون نجما في سماء زماني، وأضاء لي بين الدروب مشاعلا، سحبت شموع العلم في وجداني، فله المحبة والوفاء مبجلا، وله الدعاء بموجة ولساني. فشكرا لمعلمات الرائعة المتابعة وتشجيع المستمع.
0: ونحن أيضا من هذا المنبر نشكرك على مشاركتك الجميلة والرائعة لهذه القصيدة. طيب الحين جاهزة للمسابقة؟
1: نعم.
0: إيش نقول للمفكرة؟
1: هيا يا مفكرة يا ذكية، أعطيني فكرة ذهبية.
0: ويلا يا مفكرة.
2: الأربعاء، اختر مهنة أو وظيفة مستقبلية تحلم بها واكتب تقريرا عنها.
0: إذن يا صديقتنا، نقترح عليك أن تختاري مهنة أو وظيفة مستقبلية تحلمي بها، وأن تقرأي عنها أكثر وتتعرفي عليها وتكتبي تقريرا عنها وتخبري والديك بها. طيب؟
1: أطمح بأن أكون معلمة لأبني وطني وأصنع جيلا متميزا.
0: ونتمنى لك كل التوفيق، ويا رب تصيري أفضل معلمة. الحين جاهزة للسؤال؟
1: أيوة.
0: السؤال يقول يا صديقتنا، أخصائي الأمن السيبراني يساعد في حماية البيانات والمعلومات الرقمية، صح أم خطأ؟
1: نعم.
0: صح أم خطأ؟ قولي صح. إجابة صحيحة يا صديقتنا، ودخل اسمك معانا في السحب، وإن شاء الله تكوني من الفائزين. شكرا لك يا صديقتنا مزون.
1: العفو.
0: نشكر صديقتنا مزون وناخذ اتصال آخر. نقول السلام عليكم.
2: أهلا وسهلا من معانا.
1: خالد بن عقوب.
0: معانا خالد، كيف حالك؟
1: الحمد لله.
2: والنعم فيك يا صديقنا خالد. إيش رأيك تعرفنا بنفسك؟
1: اسمي خالد بن يعقوب الخلفان بالراشي الحوري، محافظة شمال شرقية، ولاية كبر.
2: والنعم.
1: مدرسة نور المعرفة.
2: والنعم فيك يا صديقنا. عندك مفكرة في البيت؟
1: نعم.
2: إيش تحب تكتب فيها؟ ها يا خالد، وينك؟
0: إيش تكتب في المفكرة يا صديقنا خالد؟
1: ذكرياتي وأنا.
2: تكتب فيها أسرارك؟
1: جميلة.
2: جميل يا صديقنا، أنت تكتب في المفكرة أسرارك ولا لا؟
1: نعم.
2: جميل يا صديقنا، كيف الإجازة معك؟
1: الحمد لله زينة.
2: إيش تحب تسوي في الإجازة؟ كيف تقضي وقتك في الإجازة الصيفية؟
1: أقضي وقتي أذهب إلى المراكز الصيفية، وأقضي وقتي في قراءة القرآن الكريم.
2: جميل جدا يا صديقنا. وإيش رأيك نروح للمسابقة؟
1: زين،
2: بس لازم تقول كلمة السر، تعرفها ولا أساعدك؟
1: هيا يا مفكر يا ذكية، أعطيني فكرة ذهبية.
2: ويلا يا مفكرة.
0: الخميس، اقرأ سورة قرآنية وتدبر معانيها مع والديك.
2: طبعا يا صديقنا، تقترح عليك المفكرة انك تخصص وقت لقراءة سورة قرآنية يوم الخميس، وانك تتعرف على معانيها وتكتشف أسرارها مع والديك. طيب يا صديقنا؟
1: ديب.
2: اي يوم؟ يوم الخميس. اي وقت انت فاضي يوم الخميس، شل المصحف وروح عند والديك وقولهم يلا نتدبر القرآن. طيب؟
1: طيب.
2: يلا الحين نروح للسؤال. تريد سؤال سهل ولا صعب؟
1: ايه.
2: اوكي يلا سهل. قال تعالى: إن الله يحب المحسنين. هذه الآية تشير إلى أهمية الإحسان ومساعدة الآخرين، ولا قيمة الصبر، ولا إتقان العمل؟ ها يا صديقي. أيوة إجابتك صحيحة، وإن اسمك دخل معانا في السحب.

0: تشير الآية إلى أهمية الإحسان ومساعدة الآخرين. شكرا لك يا صديقنا خالد.
1: أحبت القصيدة؟
0: لا طبعا عادي.
1: وطني أحبك لست أدعي، في القلب شوق لوعي، منك الأمانة ومنك الندى، في حبك الخاطف سعى.
0: جميل جدا يا صديقنا، ما شاء الله أبيات جميلة، شكرا لك.
1: عفوا.
0: يلا مع السلامة.
2: أصدقائنا الأطفال مكملين معاكم، فاصل وراجعين.

0: عرضنا لكم يا أصدقائي في مسابقة مفكرة الذكية، وناخذ اتصال آخر ونقول صباح الخير، ما معانا؟
1: سعيد،
0: كيف حالك يا سعيد؟
1: بخير والحمد لله.
0: أخبارك؟ ممكن تعرفنا عن نفسك؟
1: أنا سعيد بن ناصر الحارثي، عمر 10 سنوات، من الصف الرابع، في الصف الرابع، أتعلم في مدرسة نور المعرفة.
0: ما شاء الله، جميل يا صديقنا. كيف الإجازة معك؟
1: جميلة.
0: كيف تحب تقضي وقتك في الإجازة؟ إيش تحب تسوي في أوقات الفراغ؟
1: أقرأ قرآن، ألعب قليلا بالألعاب الإلكترونية، وأقرأ قصص.
0: ما شاء الله عليك يا صديقنا. طيب يا صديقنا، أنت عندك مفكرة في البيت؟
1: نعم.
0: إيش تحب تكتب فيها؟
1: قصص.
0: جميل يا سعيد. طيب تعرف كلمة السر ولا نساعدك؟
1: أعرفها.
0: إيش هي كلمة السر؟
1: هيا يا مفكرة يا ذكية، أعطني فكرة ذهبية.
0: ويلا يا مفكرة.
2: الجمعة، تابع نشرات الأخبار واستفد منها.
0: طيب يا سعيد، تقترح عليك المفكرة إنك تتابع نشرات الأخبار وتتعرف على بعض المصطلحات والمعلومات التي تقال فيها، وتستفيد منها وتدونها في مفكرتك الورقية. طيب يا صديقنا.
1: طيب،
0: أي يوم تسوي هذا يا سعيد؟
1: يوم الجمعة والسبت.
0: لا، يوم الجمعة. أي وقت أنت فاضي يوم الجمعة تسويها، تمام؟
1: تمام.
0: حلو، الحين نروح للسؤال. متحمس؟
2: ها يا صديقنا، وين الحماس سعيد؟
1: نعم
2: حماس، أشوف نايم أنت ولا مصحصح معانا؟
0: لا مصحصح، توي ركز في السؤال.
2: مصحصح سعيد؟
1: نعم.
2: جاهز للسؤال مصحصح؟ قل نعم بصوت
1: نعم.
2: عالي. أيوة،
0: كفو. يلا يا سعيد، السؤال يقول،
2: ركز في السؤال يلا.
0: المراسل في نشرات الأخبار هو كاتب ومعد نشرة الأخبار، شخص ينقل الأخبار من موقع الحدث، مخرج نشرة الأخبار. أعيد لك السؤال.
2: سعيد وينك؟
1: الأولى،
0: المراسل في نشرات الأخبار. ركز يا سعيد. المراسل في نشرات الأخبار هو كاتب ومعد النشرة، أم شخص ينقل الأخبار من موقع الحدث؟
1: الشخص الذي ينقل الأخبار من مكان الحدث.
0: شاطر يا صديقنا. إجابتك صحيحة واسمك دخل معانا في السحب. شكرا. تحب تضيف شيء آخر؟
1: نصائح للأطفال،
0: تفضل.
2: يلا، وش نصائحك للأطفال؟
1: تعلم بجهد، واعمل بإخلاص، واحترم الآخرين، ولا تتوقف عن المحاولة.
0: جميل يا صديقنا، شكرا لك.
2: شكراً لصديقنا سعيد على هذه المشاركة. أصدقائنا الأطفال، فاصل ونرجع.

0: أصدقائنا الأطفال، عدنا إليكم من بعد الفاصل، والحين معانا مكالمة مع صديقتنا الطالبة دانا بنت عزيز بن سعيد البلوشي، وهي من الطلبة المتأهلون لتمثيل سلطنة عمان في أولمبياد الكيمياء العالمي. خلونا نرحب بصديقتنا دانا، نقول السلام عليكم.
1: عليكم السلام،
0: كيف حالك يا صديقتنا؟
1: الحمد لله بألف خير.
0: صديقتنا، في البداية هكذا نشكرك على وجودك معنا في فقرتنا، ونبارك لك اختيارك للمشاركة في الأولمبياد العلمي العالمي. إيش تعني لك هذه المشاركة وأنت تمثلي السلطنة في هذا المحفل العالمي؟
1: هذه المشاركة تعني لي الكثير، يعني لأنها ما بس مجرد منافسة عالمية، بل شرف ومسؤولية أعتز فيها. كوني حظيت بالفرصة مرة ثانية، يعني هالشي يحسسني بالفخر والامتنان، ويعطيني دافع أكبر عشان أبذل كل ما عندي وأمثل السلطنة بأفضل صورة.
0: جميل يا صديقتنا، وبالمناسبة أيها الأطفال، يشارك مجموعة من طلبة السلطنة في أولمبياد الكيمياء العالمي بنسخته 58 في أوزباكستان في شهر يوليو القادم، وصديقتنا دانا إحدى المشاركات في تمثيل السلطنة في هذا الأولمبياد العالمي. طيب يا صديقتنا دانا، إيش تعني لك، كيف هو شعورك لما عرفتي أنه تم اختيارك للمشاركة في هذا الأولمبياد؟
1: صراحة كان شيء ما أنساه، يعني كانت فرحتي ما تنوصف. ما كنت مستوعبة أني بمثل السلطنة عالميا للمرة الثانية، فهالشيء واجد كبير بالنسبة لي وإنجاز أعتز فيه جدا. وفرحت أكثر لما عرفت أن جهدي وتعبي ما راحوا على الفاضي، ولله الحمد. وأكيد مع هذه الفرحة كان في إحساس بالمسؤولية أني أكون عند حسن الظن، وإن شاء الله مع زملائي في الفريق بندخل المنافسة بكل جد واجتهاد.
0: الله يوفقكم، إن شاء الله هكذا تفرحونا بالبشائر والأخبار الطيبة. طيب ممكن تخبرينا وتخبر الأصدقاء اللي تابعونا الآن، إيش هو أولمبياد الكيمياء العالمي؟ نحن نريد نعرف أكثر عن هذا الأولمبياد.
1: أكيد، أولمبياد الكيمياء العالمي هو أكبر منافسة دولية في مجال الكيمياء لطلبة المرحلة الثانوية، يشارك فيها الطلاب من مختلف دول العالم. والمسابقة ما بس تعتمد على حفظ المعلومات، لكن تقيس مدى فهم الطالب للكيمياء وقدرته على التحليل وحل المشكلات العلمية، وهذا يصير من خلال أداء اختبارات نظرية وعملية تكون بمستوى متقدم في جميع فروع الكيمياء. وقبل لا نوصل لهالمرحلة، نمر إحنا المشاركين بفترة تدريب مكثف من قبل الدكاترة والمدربين، يعني جزاهم الله ألف خير، وبكذا نكون جاهزين للمنافسة على المستوى الدولي بإذن الله.
0: إن شاء الله يا صديقنا. طيب إيش هي أهم المهارات أو الأشياء اللي تتوقعي إن تستفيدي منها أو تكتسبيها من هذه المشاركة العلمية؟
1: بكل تأكيد إن هالمشاركة بتستفيد منها بشكل كبير، سواء على المستوى العلمي أو على المستوى الشخصي. فعلميا رح أتعلم أساليب جديدة في التفكير وحل المسائل الكيميائية، وأطور مهاراتي في الجانب العملي داخل المختبر، يعني بحيث أكون أكثر دقة في أداء التجارب. أما على المستوى الشخصي فهي فرصة كبيرة أني أتعلم كيف أتعامل مع التحديات تحت الضغط الكبير. وأكثر شيء متحمسة له أني أتعرف على طلاب من دول مختلفة ونتبادل مع بعض الخبرات والثقافات. هذه من أجمل الأشياء الموجودة في المحافل الدولية.
0: الله يوفقك يا صديقتنا دانا، ونشوفك في أعلى المراتب، وإن شاء الله هكذا تبشرونا بالفوز وبالنتائج اللي ترضيكم. قبل لا نختم، معاش كلمة أخيرة تقدميها للأطفال من منبر برنامجنا المفكرة الذكية.
1: أريد أقولهم أن دائما اسعوا لأحلامكم وأنكم توصلوا لها، وعرفوا أنه في أشخاص مقربين يتمنوا أن يشوفوكم تنجزوا أكثر وأكثر، فلازم أنه يعني تسووا كل المستحيل علشان تشوفوا هالفرحة في وجوههم.
2: إن شاء الله.
0: إن شاء الله. في الختام نتمنى لك كل التوفيق في هذه المشاركة العالمية، أنت وبقية زملائك وزميلاتك الطلبة والطالبات الذين سيمثلون سلطنة عمان في هذا الأولمبياد العلمي العالمي المهم جدا. شكرا لك مرة أخرى، ومن إنجاز إلى آخر بإذن الله تعالى. شكرا لك يا دانا.
1: شكرا.
0: أصدقائنا الأطفال، مكملين معاكم وراجعينكم.

0: أصدقائنا الأطفال، ها نحن وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم، وطبعا مسابقتنا المفكرة الذكية فازوا معنا أشخاص رائعين، ولكن القرعة اختارت من ضمن الفائزين 3 أشخاص، ونقول ألف ألف مبروك لي
1: ديمة بنت خليل الحارثية، ألف ألف مبروك،
0: ألف مبروك، وألف مبروك لي صديقتنا
1: آية بنت محمد الحارثية، ألف ألف مبروك، وأيضا صديقنا خالد بن يعقوب الحارثي، ألف ألف مبروك، وأيضا من المواهب المبدعة اللي كانت معانا في فقرة موهبتي تصنعني، الطالبة مريم بنت يحيى بن عامر الرواحي، ألف ألف مبروك، والطالبة مريم بنت عبد الله بن خلف المحروقي، ألف ألف مبروك. شكرا لكم أيها الأحبة، وهذه أجمل تحايا تقبلوها من أسرة البرنامج، وكان معكم في الإعداد الأستاذ يوسف بن سيف الدغيشي،
0: وفي التقديم أنا رفال بنت عبد الله الذيابية،
1: وأنا عبد الرحمن بن أسعد الشبلي،
0: وهذه تحيات مخرجنا أحمد المرشودي ومساعد المخرج أحمد العريمي. تقبلوا تحياتنا، ونلتقيكم الأسبوع القادم في نفس الموعد كل سبت من الساعة 9:30 حتى 11:00، وإلى اللقاء.
1: شكرا لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. 11 صباحا في إذاعة سلطنة عمان، هذه نشرة الأخبار. الولايات المتحدة تعلن تنفيذ ضربات ضد مواقع إيرانية، والحرس الثوري يرد باستهداف مواقع عسكرية أمريكية في المنطقة. لبنان وإسرائيل يوقعان على اتفاق إيطالي برعاية أمريكية في واشنطن، وفرنسا وإيطاليا تؤكدان دعم سيادة لبنان وتتفقان على تشكيل تحالف دولي بعد انتهاء مهمة اليونيفيل. وارتفاع عدد ضحايا زلزالي فنزويلا إلى أكثر من 900 حالة وفاة، والأمم المتحدة تتحدث عن 50,000 مفقود. السلام عليكم ورحمة الله. تفاصيل النشرة يقرأها أحمد بن عبد الله الندابي. جرى اتصال هاتفي بين معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وتبادل الوزيران خلاله وجهات النظر حول عدد من التطورات في المنطقة، خاصة ما يتصل بالملاحة عبر مضيق هرمز، حيث أكد الجانبان على دعم بلديهما لكافة الجهود المبذولة لإنجاح التفاهمات التي تم التوصل إليها، بما في ذلك حرية الملاحة وسلامتها وأمنها في المنطقة عامة وفقا لقواعد القانون الدولي واحترام سيادة الدول. كما جرى اتصال هاتفي بين معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية ومعالي الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بجمهورية مصر العربية الشقيقة، وبحث الوزيران آخر التطورات الإقليمية والمساعي الدبلوماسية الرامية إلى احتواء التوتر وتثبيت مسارات التهدئة وتهيئة الظروف الداعمة لاستئناف الحوار وفتح آفاق أوسع للتفاهمات السياسية والتشاور حول القضايا محل الاهتمام المشترك، وفي صلبها صون أمن وسلامة الممرات البحرية وضمان استدامة انسياب حركة التجارة والطاقة عبر مضيق هرمز والممرات الدولية الحيوية. وأكد الجانبان على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين الشقيقين ودعم الحلول السياسية والسلمية بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وتلقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من معالي الدكتور محمد سالم ولد مرزوق وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين بالخارج. تناول الاتصال العلاقات الأخوية بين سلطنة عمان والجمهورية الإسلامية الموريتانية، حيث نقل معالي الوزير الموريتاني تقدير قيادة بلاده للسياسة التي تنتهجها سلطنة عمان وقيادتها الحكيمة في سبيل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والوفاء بدورها المعهود وقيمها الحضارية في تحقيق السلم والوئام وتعاونها البناء مع الجميع، كما عبر عن اعتزازه بالعلاقات الأخوية القائمة مع سلطنة عمان وحرص بلاده على تطويرها في كافة المجالات الحيوية. من جانبه عبر معالي السيد وزير الخارجية عن ذات المشاعر تجاه الجمهورية الموريتانية قيادة وشعبا، مؤكدا على مواصلة التعاون وتطويره بين البلدين الشقيقين بما يعود بمزيد من الخير والمنافع ويرسخ المصالح المشتركة. عقدت في العاصمة الإيطالية روما جولة المشاورات السياسية بين سلطنة عمان والجمهورية الإيطالية. تم خلال اللقاء بحث مجالات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تطويرها، خاصة في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية والتعاون الثقافي، ومناقشة مقترح رفع مستوى المشاورات السياسية إلى حوار استراتيجي، كما تم تبادل وجهات النظر حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة التطورات في المنطقة والمستجدات المتعلقة بالحفاظ على حرية الملاحة في مضيق هرمز بالتعاون بين كافة الأطراف المعنية.
ترأس الجانب العماني سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، ومن الجانب الإيطالي سعادة الدكتورة ماريا تيروبودي وكيلة وزارة الخارجية والتعاون الإيطالية. ما زلنا نوالي تقديم نشرة الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. شن الجيش الأمريكي هجوما ضد إيران ردا على ضربة جوية إيرانية بطائرات مسيرة استهدفت سفينة شحن، إذ اتهم كل طرف الآخر بانتهاك شروط وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن الطائرات قصفت مواقع تخزين صواريخ والطائرات المسيرة إيرانية، بالإضافة إلى مواقع رادار ساحلية. وأفاد مسؤول أمريكي بأن العملية الأمريكية قد انتهت. من جهته قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف مواقع عسكرية أمريكية في المنطقة ردا على ضربة أمريكية جديدة ضد إيران، ولم يقدم الحرس الثوري تفاصيل عن المواقع الأمريكية التي استهدفها في المنطقة. وقعت لبنان وإسرائيل على اتفاق إطاري برعاية أمريكية بعد محادثات بين الجانبين في واشنطن. وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الاتفاق يمثل البداية، وإن هناك عملا طويلا للتوصل إلى اتفاق شامل ومستدام. من جانبها أكدت سفيرة لبنان في الولايات المتحدة ندى حمادة أن اتفاق الإطار خطوة أولى نحو استعادة سيادة لبنان. هذا وأكدت فرنسا وإيطاليا مواصلة دعمهما للبنان لاستعادة سيادته الكاملة، وأعلنتا دعمهما لإنشاء بعثة أوروبية لتعزيز الاستقرار والتعاون الأمني خلال خريف عام 2026، وجدد الجانبان دعمهما لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل، مع التشديد على أهمية الحلول الدبلوماسية لخفض التوترات في المنطقة. كما رحبت باريس وروما بمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدتين دعمهما لتسوية سياسية تضمن عدم امتلاك طهران للسلاح النووي. وشددت القمة الفرنسية الإيطالية على تعزيز التعاون في البحر المتوسط وإفريقيا ودعم جهود التنمية والاستقرار ومواجهة الأزمات الإنسانية. في أوكرانيا قتل 3 أشخاص في غارات جوية روسية بطائرات مسيرة استهدفت منطقة دنيبرو بتروفسك ومنطقة سومي الحدودية. وقالت السلطات الأوكرانية إن الهجمات الروسية استمرت طوال اليوم وألحقت أضرارا بمبان سكنية. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين القويين اللذين ضربا فنزويلا الأربعاء الماضي وخلفا دمارا هائلا إلى أكثر من 900 حالة وفاة، وتجاوزت الإصابات 4300 مع تواصل أعمال البحث، فيما قدرت الأمم المتحدة عدد المفقودين بأكثر من 50,000. وتواصل السلطات الصحية تقديم الرعاية للمصابين في وقت تعد فيه ولاية لاغويرا الأكثر تضررا من الكارثة. وأكدت وزارة الصحة الفنزويلية أن معظم الإصابات طفيفة، فيما لا يزال عدد من المصابين يتلقون العلاج والرعاية المتخصصة داخل المستشفيات. الخبر الأخير في هذه النشرة: أجلت السلطات اليابانية أكثر من 2 مليون شخص من المناطق المعرضة للخطر، وأصدرت تحذيرات واسعة من الفيضانات والانهيارات الأرضية مع اقتراب إعصارين، في وقت تسببت فيه الأمطار الغزيرة المصاحبة في حدوث فيضانات في أجزاء من غرب اليابان، وهو ما أدى إلى غمر أكثر من 30 منزلا بالمياه وتعطل بعض رحلات القطارات والرحلات الجوية في المنطقة. ختام النشرة مستمعين الكرام، تذكير بالعناوين: الولايات المتحدة تعلن تنفيذ ضربات ضد مواقع إيرانية،
والحرس الثوري يرد باستهداف مواقع عسكرية أمريكية في المنطقة. لبنان وإسرائيل يوقعان على اتفاق إطاري برعاية أمريكية في واشنطن، وفرنسا وإيطاليا تؤكدان دعم سيادة لبنان وتتفقان على تشكيل تحالف دولي بعد انتهاء مهمة اليونيفيل. وارتفاع عدد ضحايا زلزالي فنزويلا إلى أكثر من 900 حالة وفاة، والأمم المتحدة تتحدث عن 50,000 مفقود. حرر هذه النشرة الزميل رياض بن صالح الغساني، نفذها على الهواء مباشرة أحمد بن علي المرشودي، قرأتها أحمد بن عبد الله الندابي. شكرا لكرام المتابعة مستمعين الكرام، في أمان الله.

0: صحتنا.
1: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
2: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
3: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
0: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
4: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
5: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
6: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
0: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين في الساعة 1 ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
7: رؤاني بقلبي ساكن.
8: استمرارا للمسيرة المباركة في العناية بكتاب الله تعالى وتشجيع حفظته، يستقبل مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني طلبات التسجيل لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم في دورتها 34 وفق مستويات التنافس الآتية: المستوى الأول حفظ القرآن الكريم كاملا، المستوى الثاني حفظ 24 جزءا متتاليا، المستوى الثالث حفظ 18 جزءا متتاليا، المستوى الرابع حفظ 12 جزءا متتاليا، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2001 ميلادي فأعلى. المستوى الخامس حفظ 6 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2012 ميلادي فأعلى. المستوى السادس حفظ 4 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2016 ميلادي فأعلى. المستوى السابع حفظ جزئين متتاليين، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2019 ميلادي فأعلى. للراغبين في المشاركة يمكنكم الاطلاع على الشروط وإتمام عملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.quran.gov.om. آخر موعد للتسجيل يوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 ميلادي. لمزيد من الاستفسار يمكن التواصل هاتفيا أو عبر تطبيق الواتساب على الأرقام 243-5-93-88 أو 243-5-94-24.

إذاعة سلطنة عمان. من المحافظات تعد اللامركزية والتنمية الإقليمية للمحافظات أحد المسارات الاستراتيجية المحورية. تضع هذه الاستراتيجية الأفراد والشركات في صلب عملية التنمية الشاملة والمستدامة على مستوى كل ولاية ومحافظة. من المحافظات يكشف لكم عن عجلة النمو في محافظات سلطنة عمان.

0: إعداد وتقديم يعقوب بن سليمان المعمري، تنسيق ومتابعة عبد الله بن مختار البلوشي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. من المحافظات.
1: السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مستمعينا في هذه الحلقة لبرنامج من المحافظات الذي يسلط الضوء على أبرز المشاريع والمبادرات الوطنية في مختلف محافظات سلطنة عمان، وأيضا يواكب الجهود التنموية والاقتصادية اللي تشهدها البلاد في مختلف القطاعات. لطالما ارتبط الأمن الغذائي بقدرة الدول على بناء منظومات إنتاج محلية مستدامة لا تكتفي بتوفير الاحتياجات الأساسية، بل أيضا تخلق قيمة اقتصادية حقيقية تمتد من المزارع إلى المستهلك ومن الحقل إلى سلاسل الإمداد الوطنية. مستمعينا، في سلطنة عمان يبرز قطاع الزراعة كأحد المسارات اللي تحظى باهتمام متزايد ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الإنتاج المحلي وأيضا تنويع الاقتصاد. يمثل القمح أحد المحاصيل الاستراتيجية اللي ترتبط طبعا بشكل مباشر بمفهوم الاستدامة الغذائية وتعزيز قدرة المجتمع على مواجهة المتغيرات العالمية. من مختلف محافظات سلطنة عمان يعود موسم حصاد القمح العماني في عامه السادس ضمن برنامج استقبال وشراء المحصول اللي تنفذه شركة المطاحن العمانية بالشراكة مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، في نموذج يعكس تكامل الأدوار بين الجهات الوطنية لدعم المزارعين وتطوير أيضا الإنتاج المحلي. مستمعينا، هذا البرنامج هو تحول إلى منظومة متكاملة لدعم المزارع العماني وأيضا توفير سوق منظم ومستقر وتشجيع أيضا التوسع في زراعة القمح بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتحويل الموارد الزراعية إلى قيمة اقتصادية وغذائية مضافة، وأيضا مع مؤشرات النمو في مشاركة المزارعين وتنوع أصناف القمح المستلمة تتواصل الجهود لتعزيز حضور المنتج العماني في منظومة الأمن الغذائي الوطني وترسيخ مفهوم الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الصناعي في بناء مستقبل زراعي أكثر استدامة. من المحافظات مستمعينا، نتابع قصة القمح العماني ومسار الجهود الوطنية اللي تبدأ من الأرض وتنتهي على موائد المجتمع. ضيفنا في هذه الحلقة الأستاذ فيصل بن سالم المعشني، مدير مكتب الرئيس التنفيذي في شركة المطاحن العمانية. أهلا وسهلا أستاذ فيصل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا أستاذ يعقوب، يسعدني ويشرفني أن أكون معكم اليوم عبر هذا البرنامج الإذاعي المميز. في البداية أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لكم على هذا الاستضافة الكريمة وعلى إتاحة الفرصة للحديث عن موضوع مهم يرتبط بالقمح العماني وجودته وأهمية تخزينه والمحافظة عليه باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية المرتبطة بالأمن الغذائي.
1: أهلا وسهلا أستاذ فيصل، كذا نخرج لفاصل ثم نعود لنبدأ الحوار معك إن شاء الله.

0: أهلا بكم مستمعينا من جديد. موضوعنا في هذه الحلقة يتناول مسار القمح العماني من مرحلة الزراعة والحصاد إلى منظومة الاستقبال والتصنيع ودور أيضا الشراكات الوطنية في دعم المزارع العماني. ضيفنا هو الأستاذ فيصل بن سالم المعشني، مدير مكتب الرئيس التنفيذي في شركة المطاحن العمانية. مرة أخرى أهلا وسهلا أستاذ فيصل. دائما ما تعد زراعة القمح يعني أحد النماذج الوطنية الناجحة في تعزيز الأمن الغذائي في سلطنة عمان، ودورها أيضا يعني لما نأتي لشركة المطاحن العمانية دورها هو استكمال ما بدأت في هذه المنظومة من حيث استقبال هذا القمح وأيضا يعني تحويله إلى منتجات على يعني المجتمع. كيف تصف استقبال وشراء القمح العماني من المزارعين ضمن هذا البرنامج الذي يعد الآن السادس؟
1: يمثل طبعا هذا البرنامج أحد المبادرات الوطنية المهمة لدعم منظومة الأمن الغذائي في سلطنة عمان، حيث نوفر من خلال سوق مستقر

0: مثل ما ذكرت سابقا في حديث سابق أنه لما نتحدث عن محصول القمح في عام 2021 منذ بداية استلام أول دفعة من المحصول أو بداية البرنامج، نرى أن البرنامج حتى يومنا هذا تضاعف أكثر من 20 مرة. يعني لما نقول أنه في عام 2021 استلمنا ما يقارب 325 طن فقط، يمكن من أقل من 20 مزارع، اليوم نرى أنه الكميات يعني مثل ما ذكرت أنه بتصل هذا العام لربما تصل إلى 9000 طن، يعني بزيادة أكثر من 20 ضعف مقارنة بموسم 2021.
1: طيب برأيك يعني ما العوامل اللي أسهمت في هذه الزيادة في نمو محصول القمح يعني في سلطنة عمان؟
0: يعني أولا هو وعي المزارعين. يعني سابقا كان مثلا الفدان الواحد يعطيني مثلا طن أو 0.9 أو 1.1، يعني جهود كبيرة قامت بها وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في الإرشاد الزراعي وعمل زيارات ميدانية للمزارعين. نرى أنه يعني بعض المزارع يعني وصلت يعني الفدان إلى 2.5، وهو يعني رقم قياسي في فترة قصيرة أنه الفدان يعطيني 2.5 طن لبعض المزارع، فهذا يعني إشادة كبيرة يعني للمزارعين على وعيهم. رأينا أن البعض صار بعض المزارعين يعني بحكم الحديث معهم يعني يذكروا أنهم يعني يعملوا زيارات خارجية لعدة دول يعني يشار لها بالبنان في هذا المجال لمعرفة الآليات، مثل آليات الحصاد، آليات مثلا الزراعة، نوع الصنف المناسب وفق مناخ معين. فيعني الإشادة الكبيرة هو بالمقام الأول يعني وعي المزارع والشراكة بين وزارة الزراعة وشركة المطاحن العمانية لحث المزارعين على الاهتمام بهذا المحصول.
1: بكل تأكيد يعني لما نتحدث عن ملف الأمن الغذائي يا أستاذ فيصل، نجد أن الحكومة أولت هذا الملف اهتمام كبير جدا، وهناك من يعني أثر واضح على أنه هذا الملف فعلا يمشي في الطريق الصحيح، مثل ما أشرت في حديثك لنمو إنتاج القمح في سلطنة عمان، والقمح يعتبر نموذج مهم ويعتبر أيضا عمود رئيسي في جانب الأمن الغذائي في سلطنة عمان. فمن خلال حديثك يتبين أنه هناك علاقة تغيرت فعلا ما بين المزارع وما بين الإنتاج الزراعي، من خلال يعني أنه بعض المزارعين أصبح يطلع على تجارب عالمية خارجية ويشارك أيضا في مشاركات خارجية عالمية. كل هذا يأتي ضمن ملف الأمن الغذائي في سلطنة عمان بكل تأكيد. طيب برأيك يعني هل يمكن أن تتوسع تجربة يعني أو تجربة المنتجات الزراعية في سلطنة عمان بخلاف تجربة القمح؟ تجربة القمح تعتبر تجربة ناجحة، ما زلنا في البدايات، ما زال الإنتاج ينمو ولكن ينمو بوتيرة مقبولة يعني مع بداية هذا الملف. هل برأيك أن التجربة الزراعية في سلطنة عمان قادرة على إنتاج منتجات زراعية أساسية تدخل ضمن منظومة الأمن الغذائي؟
0: نعم بالفعل، وهذا يعني ما لمسناه. يعني هنا نذكر كذلك وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، هناك يعني وقعت العديد من هو أراضي الانتفاع للمزارعين، فمساحات يعني جيدة جدا. نرى أن المزارع سابقا لما نتكلم في بدايات البرنامج أن المزرعة كامل تكون محصول القمح، الحين لا، رأينا شيء آخر، رأينا أنه مثلا جزء من المزرعة يتخصص مثلا 3 محاور 4 محاور للقمح العماني، والجزء الآخر لأصناف مختلفة من الخضروات يعني ومختلف الأنواع الزراعية. ففعلا في هناك أصناف تزايدت، وفي هناك يعني كنت مع أحد الأخوة كذلك اللي هو من في مجال الاستيراد والتصدير، يعني في بعض المنتجات الزراعية قل استيرادها. يعني هناك في بعض المزارعين اهتموا ببعض الأصناف معينة، فما شاء الله زادت يعني إنتاجيتها فقلوا الاستيراد، فما شاء الله تجربة القمح يعني كانت نموذج يعني حسن إنه يفتح المجال للعديد من الأصناف الأخرى يعني للزراعة، وهذا طيب. ما رأيناه يعني.
1: طيب أستاذ فيصل، لما يعني نتكلم عن محافظات سلطنة عمان وأنه هذه المحافظات تتميز بميزات نسبية وأن هذه المحافظات واعدة زراعيا، هناك عدد من المحافظات تعتبر من المحافظات الواعدة زراعيا على الرغم من التحديات الموجودة، محافظة ظفار وأنت طبعا أقرب للمحافظة، محافظة ظفار تمثل مساهمتها تقريبا 76% يعني من إجمالي الإنتاج الوطني للقمح، تأتي في المرتبة الثانية طبعا محافظة الظاهرة. كيف تنظر أنت اليوم يعني لإنتاج المحافظات يعني من خلال هذه النسب للقمح؟ هل ترون أيضا أنتم في شركة المطاحن العمانية بكل تأكيد لكم دراسة أيضا

0: لواقع المحافظات في سلطنة عمان ومدى مساهمتها مستقبلا بشكل أكبر يعني في القمح؟ لماذا محافظة ظفار أيضا حازت النصيب الأكبر في هذا الجانب؟
1: لعل السبب الرئيسي هو منطقة النقد الزراعية، وهذا كذلك لما نرى الآن الخطط العمرانية نرى أن هناك في خطة مدروسة وواضحة لمنطقة النقد، يعني مساحات زراعية كبيرة وفورات في المياه، وكذلك يعني هناك مخططات أنه يعني مش فقط القمح، أصناف مختلفة توزع على مناطق معينة في منطقة نقد. ولكن لما نتكلم عن القمح العماني فنرى أن كل محافظة تتميز يعني لها ميزة نسبية فيما يتعلق بالقمح العماني. في محافظة ظفار نرى أنه لماذا يعني النصيب الأكبر هناك، لأن هناك ما يسمى بنص يعني بصنف نقد واحد ونقد اثنين.
0: نعم.
1: هو يعني يعني نسبته أكبر فنراها غالبا في محافظة ظفار، ولكن هناك أصناف يعني مميزة جدا نراها مثلا في محافظة الداخلية في نزوة وبهلة، هناك قريات 110، هذه يعني أصناف يعني مميزة جدا. يعني قبل عامين كانت هناك زيارة من أحد كبار يعني المصدرين للقمح الأسترالي من الجمعية الأسترالية للقمح.
0: نعم.
1: يعني عمل زيارة خاصة هنا في سلطنة عمان ورأنا أن هناك يعني فعلا أصناف يعني تضاهي كذلك القمح الأسترالي من ناحية نسبة البروتين وجودته وكذلك الخصائص الفيزيائية للقمح. فيعني كل محافظة لها ميزة نسبية فيما يتعلق بالقمح العماني.
0: إذا نحن نقول إنه ما يميز القمح في سلطنة عمان الجودة في ذات
1: بالفعل.
0: الوقت إنه ذا جودة عالية
1: بالضبط.
0: يعني لا تقل عن جودة المنتجات التي تستورد أيضا من الخارج، مما
1: بالضبط.
0: يعني يفتح مجال كبير للاستثمار
1: أيس.
0: في هذا الجانب
1: بالضبط.
0: خاصة يعني مع تطور التقنيات الزراعية. طيب كيف انعكس هذا البرنامج الذي تقوم به شركة المطاحن العمانية على واقع المزارع العماني أستاذ أيوة. فيصل؟
1: يعني المزارع الحين سواء يعني صار الآن عنده مثل ما نقول الواحد يعني فائدتين رئيسيتين. يعني أول شيء اللي هي الفائدة الغذائية، صار أنه من المحصول نفسه هو يوفر نفسه يعني لعائلته لسكان الحي يعني
0: بالضبط.
1: لعام كامل يعني، وكذلك صار انه يعني يخلي جزء من الحصاد من البذور للعام القادم على اساس انه يزيد الكميه. وكذلك من الناحيه الاقتصاديه يعني نرى انه بعض المزارعين ما شاء الله يعني يعمل دراسه يعني تفصيليه انه تكلفه الزراعه تكون اقل، بحيث انه لما يبيع مثلا لشركه المطاحن العمانيه يكون هامش الربح ماله جيد.
0: نعم.
1: فهذا ما لمسنا من ناحية الاقتصادية،
0: وهو نوع من الاطمئنان أيضا للمزارع العماني
1: بالفعل.
0: في أنه هناك احتياج وطلب محلي
1: بالضبط.
0: على القمح الموجود ويحظى بالأولوية، خلينا نقول يعني
1: بالضبط.
0: من ضمن خطط شركة المطاحن العمانية. لذلك نقول أنه شركة المطاحن العمانية لها دور كبير في هذا الجانب، بحيث أنها يعني فتحت خلينا نقول جانب تسويقي مهم
1: بالضبط.
0: للمزارعين لشراء هذه المنتجات وهي منتجات القمح. طيب بما أنه هذه طبعا الزراعة، زراعة القمح زراعة واعدة في سلطنة عمان، زراعة تهتم بها شركة المطاحن العمانية، تعطيها أولوية سواء كانت في دعم جوانب الاستثمار في تحقيق قيمة محلية مضافة أيضا للاقتصاد الوطني، يعتبر أيضا جانب دعم للمزارعين. ما زالت طبعا زراعة القمح في سلطنة عمان وحالها حال باقي الدول في العالم أيضا، وهي يعني تحديات عالمية
1: أيوة.
0: والبحث فيها عن حلول ليس فقط على المستوى المحلي في سلطنة عمان وإنما على المستوى العالمي أيضا، تحديات هيكلية يعني تتعلق بندرة المياه، قلة المخزون الجوفي، تقنيات الري أحيانا قد تكون مكلفة أحيانا قد تكون غير متوفرة أيضا، التربة ومحدودية خصوبتها أيضا، هذه أحد العوامل التي تشكل تحدي في نمو مثلا محصول القمح في سلطنة عمان. أنتم في شركة المطاحن العمانية كيف تتعاطون وتنظرون مثلا لهذه التحديات مع المزارعين، بحيث أنه أيضا مسألة إيجاد الحلول ممكن أن تكون مشتركة ما بين كافة الأطراف؟ يعني
1: فعلا منذ بداية البرنامج كان من ضمن أبرز التحديات هو مثلا على سبيل المثال توفل هو الحصاد الكومباين هارفستر، فبالتنسيق مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه قامت الشركة بدعم المزارعين بآلة حصادة كبيرة يعني لتساعد المزارعين على حصاد اللي هو القمح. كذلك هناك في بعض التحديات، نحن عادة لما نستلم مثلا القمح وكذا نرشد المزارعين نقول لهم مثلا انه مثلا يعني ما شاء الله الحصاد ممتاز جودة عالية، لو مثلا عملت هذه الطريقة مثلا طريقة مثلا التخزين المناسبة مثلا يكون في مثلا الوير هاوسز، مخازن معينه للحفاظ على القمح من تاثير الحراره وما الى ذلك. يعني هناك في توعيه، وهناك كذلك من جانب وزاره الزراعه الارشاد الزراعي. طبعا هناك مثلا بعض التحديات مثلا اللي يواجهها المزارع اللي هو مثلا النقل.
0: نعم.
1: ولكن ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني المزارع دائما مثل ما يقول لديه حل واحد، حل اثنين، حل ثلاثة. فرغم التحديات هذه، يعني حتى هذه اللحظة استلمنا أكثر من 50% لما نتكلم عن هذا العام يعني.
0: نعم.
1: فالعملية الوتيرة يعني ماشية على قدم وساق، ولكن هناك مناقشات مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وهناك مقترحات من قبل المزارعين أنه مثلا عملية التسجيل تكون مثلا نطول مدتها، تكون فترة أطول، بدل ما تكون شهر تكون شهرين، حتى المزارع يعني يأخذ الوقت الكافي لاتخاذ القرار ما إذا أنه راح يبيع المحصول أو لا. كذلك أنه الوزارة يكون لها الوقت الكافي لفرز الأعداد الكبيرة من المزارعين الذين يقومون بتسجيل في القوائم، حتى يقوموا بالزيارات الميدانية ومعاينة الكميات المتوقعة للتصدير يعني أو إرسالها للشركة.
0: كيف رأيتم التقنيات الزراعية المستخدمة حاليا في زراعة القمح، يعني كونها تشكل أحد التحديات أيضا في هذا الجانب؟
1: يعني رأينا أن هناك في كذلك دور كبير قامت به وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، أنه أنواع الهارفستر ماشين، الكومباين هارفستر هو يعني مثل ما أقول النواة يعني للحصاد. فإذا كان الكومباين هارفستر ذو جودة عالية، يكون بالنتيجة المقابلة الحصاد جودة يعني ممتازة. فما شاء الله هذا العام مقارنة بالسنوات الماضية رأينا أنه جودة القمح المستلمة حتى الآن يعني نسبة كبيرة من المزارعين وفق النطاق المقبول اللي نحن نستقبله، يعني في نطاق معين. فالكل أسفل هذا النطاق، يعني مثل على قولتهم مثل ما يقول الواحد نطاق الخطر يعني.
0: نعم.
1: فما شاء الله جميع الأصناف اللي استلمناها بشتى الأنواع، سواء قريات نجد واحد نجد اثنين، رأينا يعني أو ما لمسناه منه أنه الجودة ما شاء الله يعني جيدة جدا، وأنه صالحة مباشرة أنه تدخل في عملية التصنيع في المصنع مباشرة يعني.
0: طيب نحن اليوم نتكلم على أنه شركة المطاحن العمانية يعني في سلطنة عمان تشتري محصول القمح من المزارعين لإنتاج تقريبا مثل ما أشرت أستاذ فيصل.
1: أيوه.
0: وصل تقريبا يلامس 10 طن.
1: أيوه.
0: 10,000 طن عفوا يعني.
1: أيوه.
0: في هذا الجانب احتياجنا في سلطنة عمان كم في الأساس سنويا يعني من من من من القمح؟
1: الاحتياج السنوي من القمح تقريبا يصل إلى ما يقارب من 800,000 طن. ولكن خلال السنوات الستة الماضية زاد ما يقارب 2-3%، وهو يعتبر يعني حقق الهدف المرجو يعني. فكان يعني هذا البرنامج يعتبر مثل برنامج يعني دراسة ومعرفة مدى جدوى هذا المشروع. فيعني زراعة القمح كانت وفق نطاق معين.
0: نعم.
1: يعني مساحة معينة، وما شاء الله كان في هناك ازدياد يعني في الكميات، ومقارنة بنسبة الاحتياج زادت النسبة تقريبا من 1-3% في هذا الحدود.
0: نعم. خلينا نقول يعني أستاذ فيصل، يعني دائما عالميا على المستوى العالمي حتى بعض المؤشرات تشير إلى أنه بحلول تقريبا عام 2030 وما يتقدم كل ما تقدمنا في السنوات، مؤشر الطلب على القمح عالميا في تصاعد كبير جدا.
1: بالضبط.
0: يعني بخلاف السنوات السابقة يبدأ عملية يعني الاحتياج للقمح يتصاعد تصاعديا لعدة أسباب طبعا واضحة. أيوة. هناك أيضا الاضطرابات الجيوسياسية أحد المسببات في هذا الجانب، إيقاف بعض سلاسل الإمداد أيضا أحد هذا الجوانب، وأعتقد أن سلطنة عمان حالها حال باقي الدول. أيوة. تأثرت جراء يعني الاضطرابات الدولية والحروب التي حصلت على المستوى العالمي وعلى مستوى. أيوة. المنطقة، فبالتالي هون أيضا سلطنة عمان حالها حال باقي الدول، يعني سوف ترتفع مع النمو السكاني الموجود. أيوة. سوف يرتفع بكل تأكيد يعني الطلب على هذا القمح. كيف تخطط أيضا شركة المطاحن العمانية لهذا الموضوع بحيث أنها تتفادى أي نقص في الإمدادات الخارجية مثلا أو الواردات الخارجية؟
1: فعلا إضافة إلى هو المشروع القمح العماني، طبعا هناك الشركة تعمل لرفع كفاءة منظومة الأمن الغذائي. هناك لدينا شركة في أستراليا اسمها الشركة العمانية الأسترالية، وهي شركة مملوكة 100% للمطاحن العمانية، وسبقا كانت لنا يعني تجربتين أنه قمنا بشراء القمح مباشرة من المزارع الأسترالية دون أي وسيط. يعني هناك جانبين رئيسيين، أولا أنه الكمية يعني تم حجزها بشكل مباشر للمطاحن العمانية، لن تذهب إلى أي جهة أخرى. كذلك من ناحية الوفورات المالية، يعني مثل ما يقول واحد السيفين كوست كان جدا عالي، وما زلنا الحين في نقاشات إضافية أنه نستلم المرحلة الثالثة. كذلك عندنا زيارات ميدانية من قبل فريق المشتريات عندنا أنه يقوم بزيارة لعدة دول بالإضافة إلى المعارض. فالحمد لله لربما بسبب الأوضاع الحالية هي خير مثال على ذلك. يعني نحن يعني في شركة المطاهي العمانية لدينا اللي هو شقين، هو شق اللي هو المنتجات الطحين ومنتجات الأعلاف، سواء المواد الخام المتعلقة بالطحين أو المواد الخام المتعلقة بمنتجات الأعلاف. فولله الحمد في ظل الأوضاع الراهنة المخزون الاستراتيجي لدينا وصل من 8 إلى 10 أشهر، يعني يكفينا من 8 إلى 10 أشهر قدام.
0: نعم.
1: لما نذكر أفضل مثال أيام كورونا، يعني لما قبل بداية أزمة كورونا قامت الشركة بشراء محصول ل9 إلى 12 شهر قدام يعني. وحتى هذه اللحظة في ميناء سلطان قابوس ما زلنا نقوم باستلام يعني مواد خام من مختلف الأصناف من مختلف دول العالم تصل مباشرة إلى ميناء سلطان قابوس أو ميناء صحار.
0: نعم، وهذا واضح جدا يعني كلامك ما يدلل عليه يعني أستاذ فيصل، أنه على الرغم من كثير من المتغيرات العالمية التي حدثت يعني في العالم، إلا أنه سلطنة عمان يعني لم يوجد هناك إحساس بنقص مثلا في هذا الجانب المهم. يعني على الرغم من الكثير من المتغيرات أيضا مثل جائحة كورونا أو مثلا الأوضاع الجيوسياسية والمتغيرات العالمية والتقلبات الاقتصادية، وهذا بطبيعة الحال هو طبيعة الرؤية الحكيمة لسلطنة عمان أيضا في هذا الجانب، بحيث أنه المتطلبات الأساسية تكون حاضرة موجودة وأيضا لها خلنا نقول امتداد مستقبلي، بحيث أنها تستوعب أي متغير من المتغيرات
1: بالضبط.
0: وهذا أحد الأشياء المهمة. طيب لما نأتي إلى دور القطاع الخاص أستاذ فيصل ودوره في توسعة الزراعة الوطنية وتحويلها أيضا إلى يعني قطاع اقتصادي أكثر تنافسية، كيف تنظرون أنتم كونكم جزء من منظومة الأمن الغذائي في سلطنة عمان لدور القطاع الخاص وأهمية دوره خلال المرحلة المقبلة، بحيث أيضا يتكاتف معكم لتحقيق هذا الهدف؟
1: طبعا القطاع الخاص يعني مكمل لنا، فعلى سبيل المثال نرى أن هناك طبعا هناك في القمح العماني وهناك ما يسمى في أحد المحاصيل الأخرى الحين نحن ننظر إليه اللي هو محصول الدخن.
0: نعم.
1: فنرى كذلك أنه القطاع الخاص وكذلك وزارة الثروة الزراعية والسمكية والموارد المائية أولت اهتمام بهذا النوع من الأصناف اللي هو الأصناف الصحية، يعني اللي هو يسموه الملت. طبعا القطاع الخاص في منهم على قولتهم يعني السبلاير، انهم يوفرون لنا مثلا قنوات كثيره تساعدنا في استقطاب او استيراد يعني المواد الاوليه، المكائن المتعلقه بالمصنع.
0: نعم.
1: كذلك من الناحيه اللوجستيه، يعني لاحظنا ما شهدنا حاليا هناك تحديات كبيره في القطاع اللوجستي.
0: نعم.
1: كون انه شركه المطاهي العمانيه حاليا تصدر منتجاتها الى اكثر من 23 دوله حول العالم بالإضافة إلى دول مجلس التعاون الخليجي. فرأينا القطاع الخاص ما شاء الله جدا متعاون معنا في مسألة اللي هو النقل، يعني شحناتنا تصل بكل سلاسة بشكل يومي دون أي انقطاع، يعني رغم الظروف والأوضاع الراهنة ولكن منتجاتنا تصل بشكل يومي، سواء منتجات الطحين المخبوزات وأصناف أخرى، يعني تصل بكل سلاسة إلى الأسواق الخارجية. فالقطاع الخاص يعتبر رافد مهم جدا.
0: نعم.
1: وكذلك يعني مكمل لنا في كثير من المجالات الصناعية،
0: بالإضافة إلى المقومات الموانئ وشبكة الموانئ وغيرها
1: بالضبط.
0: في سلطنة عمان كلها هذه من مكونات البنية الأساسية الداعمة لكم أيضا
1: بالضبط.
0: في شركة المطاحن العمانية. طيب يعني أستاذ فيصل، لو أردنا يعني كشركة مطاحن عمانية أن تقدم رسالة للشباب العماني للاستثمار أيضا في جانب زراعة القمح،
1: أيوة.
0: كيف يعني تشجع أنت الشباب مثلا، أو الرسالة التي تودون إيصالها للشباب خلينا نقول، أيوة. للاستثمار في في في في قطاع زراعة القمح، هل هو مجدي؟ هل هو في مخاطرة معينة بالنسبة مع على الرغم يعني أنت تحدثت اليوم عن وجود شركاء، يعني أيوة. أنتم شريك في شركة المطاحن العمانية، وزارة الزراعة والثروة الزراعية والسمكية وموارد مياه أيضا شريك، وزارة الإسكان والتخطيط العمراني شريك، بالإضافة إلى أنه إلى عام 2050 ما زال هناك طلب كبير على أيوة. القمح يعني في العالم وفي سلطنة عمان. كيف ما هي الرسالة خلينا نقول التي تودون إيصالها؟
1: رسالتي للشباب أنه قبل أي سواء للقمح العماني أو أي مشروع آخر أن تكون دراسة الجدوى دقيقة، أنه لا ينظر مثلا للموضوع أو المشروع الزراعة أو أي مشروع آخر على أساس أنه مشروع مالي وبيحقق لي عوائد مالية دون دراسة مثلا اللي هو الريسك أسسمنت، إدارة المخاطر، هل هناك في قنوات راح تأخذ منه المحصول، من وين راح يجيب الرو ماتيريالز المواد الخام. فدراسة الجدوى جدا مهمة. يعني هناك نماذج ما شاء الله يعني من المزارعين للقمح العماني يعني نرى نمو جدا ممتاز، يعني حتى تكلفة الفدان الواحد مقارنة بالمزارعين الآخرين لديه قليلة، فتحصلوا ما شاء الله في بعض المزارعين ما شاء الله في كل عام نرى أنه عنده هامش ربح ممتاز يعني. فرسالة أنه أول شيء دراسة الأرض، دراسة هل مثلا أنه يريد أنه المزرعة كامل تكون القمح العماني، هل يزرع أصناف أخرى، هل هناك مثلا لا سمح الله مثلا تأثر بصنف معين، هل الصنف الآخر راح يعوضه الخسائر مثلا لا سمح الله يعني.
0: نعم.
1: وكل هذه العوامل إذا أخذت بعين الاعتبار من كل الزوايا فالنتيجة راح تكون إيجابية
0: بكل تأكيد. أيضا للطلع على التجارب العالمية والتجارب بالضبط. الدولية، التقنيات الحديثة في العالم أين بالضبط. وصلت للمشاركة. أعتقد أنه مسألة أيضا يعني معرفة العالم أين وصل في التقنيات في جانب بالضبط. زراعة القمح للتغلب على التحديات الكثيرة، خاصة أنه درجات الحرارة أعتقد تعتبر أحد العوامل المهمة المؤثرة أيضا بالضبط. على زراعة القمح، ونحن في سلطنة عمان لدينا ارتفاع كبير في درجات الحرارة. يعني المزارع في محافظة الظاهرة كيف تفادى هذا الموضوع مثلا أستاذ فيصل كسؤال أخير؟
1: في محافظة الظاهرة في أول شيء بحكم أنه محافظة الظاهرة يعني قريبة من محافظة مسقط، فأغلبهم يعني بعد ما ينتهي من عملية الحصاد يمكن تقريبا فترة أسبوع أسبوعين يتم توريده إلى شركة المطاحن العمانية، لأن المسافة تقريبا 3 ساعات.
0: نعم.
1: فسيدة مباشرة تأتي الشحنات بعد التواصل مع المزارع إلى مخازن شركة المطاحن العمانية،
0: وهذه ميزة أيضا.
1: هذه ميزة نسبية طبعا. وطبعا كذلك نوعية اللي هي الباكز أو الأكياس اللي يتم تخزين القمح فيها.
0: نعم.
1: نوعيتها في ما يسمى فيه الباكز، وفي في السمول باجز وفي الجامبو باجز، هذه كل نوعية الماتيريال اللي هو اللي يحفظ فيها القمح لها كذلك عامل مهم، انه الباجز اللي راح يحفظ فيها القمح غير قابل للتشقق يعني ضد الحرارة وما الى ذلك، كل هذه العوامل تساعد بالإضافة إلى حكم المسافة يعني.
0: شكرا جزيلا لك أستاذ فيصل بن سالم المعشني مدير مكتب رئيس التنفيذي في شركة المطاحن العمانية على طبعا هذا الحوار ما تضمنه أيضا من رؤى وأيضا من جهود كبيرة تبذل من قبل شركة المطاحن العمانية، واللي هي تعتبر الدعم الأكبر للمزارعين، الدعم الأكبر لهذه المنظومة ولهذا النموذج إن صح التعبير، نموذج زراعة القمح في سلطنة عمان. شكرا جزيلا على وجودك معنا في برنامج مؤشرات.
1: شكرا لكم. شكرا، ونتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق، ونرى عمان من تقدم إلى تقدم في مصاف الدول المتقدمة إن شاء الله.
0: شكرا جزيلا على وجودك معنا في برنامج من المحافظات أستاذ فيصل. كان معكم مستمعينا في إخراج هذه الحلقة الزميل هاني السعدي. شكرا لكم، في أمان الله.
2: تتكامل حركة التنمية لتشمل كل أرجاء الوطن العزيز من المحافظات، مع تحيات يعقوب بن سليمان المعمري، عبد الله بن مختار البلوشي، وسيف بن سالم الجرداني. من

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: صحتنا.
2: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
3: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
5: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
6: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
7: طبعا تعريف الصداع، إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
1: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
8: رؤاني بقلبي ساكن.
0: استمرار للمسيرة المباركة في العناية بكتاب الله تعالى وتشجيع حفظته، يستقبل مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني طلبات التسجيل لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم في دورتها 34 وفق مستويات التنافس الآتية: المستوى الأول، حفظ القرآن الكريم كاملا. المستوى الثاني، حفظ 24 جزءا متتاليا. المستوى الثالث، حفظ 18 جزءا متتاليا. المستوى الرابع، حفظ 12 جزءا متتاليا، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2001 ميلادي فأعلى. المستوى الخامس، حفظ 6 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2012 ميلادي فأعلى. المستوى السادس، حفظ 4 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2016 ميلادي فأعلى. المستوى السابع، حفظ جزئين متتاليين، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2019 ميلادي فأعلى. للراغبين في المشاركة يمكنكم الاطلاع على الشروط وإتمام عملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.quran.gov.om. آخر موعد للتسجيل يوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 ميلادي. لمزيد من الاستفسار يمكن التواصل هاتفيا أو عبر تطبيق الواتساب على الأرقام 243-5-93-88 أو 243-5-94-24.

0: إذاعة سلطنة عمان حديث المؤتلف. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن سعيد المعمري. حديث المؤتلف. إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم حديث المؤتلف. تتناول هذه الحلقة عنوان القوة كإسهام، نهاية منطق الهيمنة. فأهلا وسهلا بكم جميعا. أعزائي المستمعين والمستمعات، عندما يتسع فهم الإنسان لمسؤوليته داخل العالم المترابط، يتغير أيضا فهمه للقوة نفسها. فالقوة في التصورات التقليدية غالبا ما ارتبطت بالقدرة على السيطرة، سيطرة الدولة على أخرى، أو نفوذ اقتصادي يفرض شروطه، أو تفوق عسكري يحدد موازين العلاقة. وقد شكل هذا التصور جزءا كبيرا من تاريخ العلاقات الدولية، حيث سعت القوى المختلفة إلى توسيع نفوذها لضمان أمنها ومصالحها. لكن العالم المعاصر بدأ يكشف حدود هذا النموذج، فالعلاقات بين المجتمعات لم تعد مجرد توازنات صلبة بين قوى متنافسة، وإنما شبكة معقدة من الاعتماد المتبادل. تشير تحليلات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام إلى أن الاستقرار في النظام الدولي المعاصر يعتمد بدرجة متزايدة على التعاون المؤسسي لا على التفوق العسكري وحده. في هذا السياق تظهر الحاجة إلى إعادة تعريف مفهوم القوة ذاته، بحيث لا يفهم فقط بوصفه قدرة على الهيمنة، وإنما بوصفه قدرة على الإسهام في استقرار النظام العالمي المشترك. أيها المستمعون والمستمعات، ظل منطق الهيمنة أحد الأسس التي بنيت عليها نظريات كثيرة في العلاقات الدولية، فقد افترضت بعض المدارس الفكرية أن الاستقرار العالمي يتحقق عندما تمتلك قوة كبرى القدرة على فرض النظام، غير أن التجربة التاريخية أظهرت أن الهيمنة غالبا ما تحمل في داخلها عوامل عدد من الاستقرار. فالقوة التي تعتمد على التفوق وحده تولد بطبيعتها ردود فعل من القوى الأخرى، لأن الشعور بعدم التوازن يدفع المجتمعات إلى البحث عن وسائل لمقاومة هذا التفوق. تشير دراسات معهد الاقتصاد والسلام المرتبطة بمؤشر السلام العالمي إلى أن المجتمعات الأكثر استقراراً ليست بالضرورة الأكثر قوة عسكرية، بل تلك التي تمتلك مؤسسات قوية ومستويات مرتفعة من الثقة الاجتماعية والتعاون الدولي. هذا التحليل يوضح أن القوة الصلبة رغم أهميتها في بعض السياقات لا تكفي وحدها لبناء استقرار طويل الأمد. فالعالم المعاصر بحكم ترابطه الاقتصادي والتقني يجعل الهيمنة أقل قدرة على إنتاج نظام مستقر. ومن هنا بدأت تتبلور فكرة أن الاستقرار العالمي لا يعتمد فقط على توازن القوة، بل على طبيعة استخدامها. فالقوة التي تمارس كوسيلة سيطرة فإنها تولد مقاومة، بينما القوة التي تمارس كوسيلة تنظيم يمكن أن تسهم في بناء نظام أكثر استدامة.
0: حديث المؤتلف.
1: أعزائي المستمعين والمستمعات، مع تطور التفكير في العلاقات الدولية بدأ يظهر مفهوم أوسع للقوة يتجاوز فكرة السيطرة المباشرة. فقد طرح الباحث جوزيف ناي مفهوم القوة الناعمة، مشيرا إلى أن الدول يمكن أن تؤثر في الآخرين ليس فقط عبر الإكراه، وإنما أيضا عبر الجاذبية الثقافية والمؤسسية. هذا المفهوم فتح الباب لفهم جديد للقوة، فالتأثير في النظام العالمي قد يتحقق عبر المعرفة، أو عبر القدرة على بناء مؤسسات دولية، أو عبر تقديم نماذج ناجحة للتنمية والاستقرار. تشير تقارير المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن الاقتصادات التي تستثمر في المعرفة والابتكار والتعاون الدولي تمارس تأثيرا عالميا يتجاوز بكثير حدود قوتها العسكرية. هذا التحول يشير إلى أن القوة في العالم المعاصر لم تعد تقاس فقط بحجم الموارد، وإنما أيضا بالقدرة على تحويل هذه الموارد إلى إسهام إيجابي في النظام العالمي. وعندما تتحول القوة إلى قدرة على الإسهام، يتغير شكل المنافسة بين المجتمعات، فبدل أن يكون التنافس على السيطرة، يصبح التنافس على الإنتاج المعرفي وعلى الابتكار وعلى القدرة على بناء الاستقرار. أيها المستمعون والمستمعات، في إطار المؤتلف الإنساني، لا تفهم القوة بوصفها امتيازاً يتيح الهيمنة، وإنما مسؤولية تتيح الإسهام في استقرار العالم المشترك. فالمجتمع أو الدولة التي تمتلك قدرات أكبر، فإنها تمتلك أيضاً قدرة أكبر على التأثير في شكل النظام العالمي. هذا التأثير يمكن أن يأخذ مسارات متعددة، فقد يظهر في تطوير المعرفة العلمية، أو في بناء مؤسسات تعاون دولي، أو في تقديم نماذج ناجحة لإدارة تعدد الرأي داخل المجتمع. تشير دراسات جامعة أكسفورد حول الحوكمة العالمية إلى أن الدول التي تنجح في بناء مؤسسات فاعلة وتعزيز الثقة داخل مجتمعاتها غالبا ما تصبح أكثر قدرة على التأثير الإيجابي في النظام العالمي. ومن هنا يتضح أن القوة في هذا التصور ليست مجرد امتلاك للموارد، وإنما القدرة على تحويل هذه الموارد إلى استقرار وتنمية داخل المجتمع وخارجه. وهكذا يتحول مفهوم القوة من أداة للصراع إلى عنصر في هندسة العالم المشترك. فالمجتمع الذي ينجح في تحويل قدراته إلى إسهام في الاستقرار العالمي، فإنه يمارس شكلا جديدا من القوة. قوة لا تفرض نفسها بالقوة، بل تكتسب تأثيرها من قدرتها على البناء.
0: حديث المؤتلف.
1: ختاما أيها المستمعون والمستمعات، إعادة تعريف القوة تمثل خطوة أساسية في أفق المؤتلف الإنساني. فالعالم المترابط لا يمكن أن يستقر إذا بقيت القوة محصورة في منطق الهيمنة. عندما تتحول القوة إلى قدرة على الإسهام، يتغير شكل العلاقات بين المجتمعات، فبدل أن يكون الهدف توسيع النفوذ على حساب الآخرين، يصبح الهدف تعزيز الاستقرار المشترك. هذا التحول يفتح الباب أمام نموذج جديد للعلاقات الإنسانية يقوم على التعاون أكثر من الصراع. ومن هنا ننتقل إلى الركيزة التالية في بناء هذا النموذج: الثقة كقوة خفية في انتظام العالم. نقف عند هذا الحد في هذه الفكرة، على أن نسلط الضوء عليه أكثر في الحلقة المقبلة بإذن الله. الثقة كقوة خفية في انتظام العالم. فإلى لقاء آخر يجمعنا بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: كنتم مع حديث المؤتلف.
2: حديث المؤتلف
0: مع تحيات الدكتور محمد بن سعيد المعمري وخالد بن درويش أولاد ثاني.
3: إذاعة سلطنة عمان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان، إذاعة سلطنة عمان.
1: إذا لم تسبح الفكرة في نفسك مرتين أو أكثر فلن تعكس الضفاف ظلك.
2: ظلال المعنى،
1: ظلال المعنى.

0: أصدقائنا، أهلا بكم في لقائنا الجديد.
1: نطوف وإياكم في ظلال الكلمات واحتمالها وترحالها،
0: وعبر هذه الحلقة نتوقف أمام كلمة البرج.
1: فأهلا بكم في تطوافنا.

0: تعتبر الأبراج نوعاً من التحصينات الحربية الدفاعية، إذ كان لها دورها المتميز في الدفاع عن المدن وأسوار القلاع، أو في استخدامها مع قلال الدفاع، أو في قيامها أحياناً بأعمال دفاعية مستقلة بذاتها كأبراج المراقبة وأبراج الإشارة.
1: لقد كانت الأبراج جزءاً لا يتجزأ من العمارة الحربية، فهي أداة للتمترس والدفاع والتحصين. لكن فنون الزخرفة والتشكيل في العمارة المدنية طالت الأبراج والأسوار والحصون أيضا، وفي ذات الوقت تعددت وظائف الأبراج وتنوعت. فبرج لندن مثلا الذي بدأ ببنائه ويليام الفاتح عام 1078 كان قد تحول لفترة إلى حديقة للحيوانات، ثم استخدم كمرصد وكسجن وكقصر ملكي قبل أن يصبح حاليا مكانا لحفظ مجوهرات التاج.
0: ومن أشهر الأبراج التاريخية طرة برج بابل، فلقد كان أول ما يطالع القادم إلى مدينة بابل صرحا شامخا وسطه برج ذو طبقات سبع مدرجة قد امتد في الفضاء إلى نحو من 93 مترا، شيدت جدرانه بآجر ذهبي اللون، ومن فوق البرج خلوة لمردوك معبود بابل تضم مائدة كبيرة من الذهب وسريرا مزخرفة.
1: ويقال إن هذا الصرح الذي كان يربي على الأهرام ارتفاعا والذي كان يسمو علوا على كل ما شيد في تلك العصور هو برج بابل الذي جاء ذكره في القصص العبري. وقد كان في أسفل هذا الصرح معبد عظيم لمردوك، ومن تحته المدينة بقنواتها وطرقاتها المستقيمة الواسعة وأزقتها الضيقة المتعرجة التي تموج بالغادين والرائحين وأسواقها العامرة بالسلع وألوان التجارات.
0: وهنالك مسمى شائع هو الزقورة، ويعنى به برج صلب البنيان ذو طوابق يمثل العمارة المقدسة لبلاد ما بين النهرين. وتأخذ الزقورة شكل هرم سقارة المدرج من الخارج، وإن اختلفت عنه في تصميمها الداخلي فعلى حين كان الهرم مقبرة كانت الزقورة معبدا ومدارج تهبط الآلهة على قممها ويستقرون في قاعدتها، ولا تزال المدن السومرية عامرة بهذه الأكوام الهائلة التي تمثل بقايا الزقورات، والتي كان المستكشفون الأوائل يرون في كل منها بقايا لبرج بابل الذي ورد ذكره في التوراة.

0: يقول أحد الشعراء اليونانيين في وصفه لأريس الجديد بأنه قائد جبار لا تلين له قناة، وهو يتميز من بين الجموع أنه واحد بمقام ألف. إن عينيه سراجان يشعلهما العزم، ونظراته ثابتة، وإذا ضحك رقص واهتز جسده الفارع، وفي غرفة جبينه المرصعة بالنجوم يسيطر الفكر وتحكم العظمة. له وجه كالبدر صفان، وعنقه المرمري يقف كالبرج بين كتفيه. إنه برج تغطيه أعشاب ذهبية، ولحيته النابتة المستديرة يتماوج فيها الذهب والفضة، فتنساب وتتدلى كأنها خيوط من تبر.
1: وفي طريق سوان لمارسيل بروست تشرع الأبراج وقت الغروب في القيام برقصة معقدة في الأفق، الشمس في طريقها إلى الغروب، أما الأبراج وهي تغير شكلها لونا وموقعا وشكلا، فهي تبرز وتختفي ثم تقفز إلى الأمام ثم إلى الخلف في علاقات متشابكة معقدة تسحر الصبي مارسيل. لقد صار لديه شعور بأن هناك شيئا أكبر من أن يقدر على النفاذ إليه أو فهمه، شيئا يقع وراء تلك الحركة وذلك الالتماع، شيئا تبدو الأبراج أنها تمتلكه وأنها تخفيه في آن واحد.
0: يضيف مارسيل بروست متذكرا تلك التجربة الخارقة: كنت مضطرا لعدم وجود صحبة أخرى أن أستعين بنفسي وأحاول أن أستعيد رؤية أبراجي، وعلى الفور أخذت سماتها وسطوحها المضاءة بالشمس كما لو أنها نوع من لحاء الشجر تتقشر وتنتزع، كاشفة قليلا عما كانت تخفيه عني وجعلته ظاهرة. وجاءت إلى ذهني فكرة لم تكن موجودة فيه قبل لحظة واحدة، وأطرت هذه الفكرة نفسها بالكلمات في رأسي. والمتعة التي منحني إياها رؤية تلك الأبراج لأول مرة قد ازدادت ازديادا شديدا، وقد تسلط عليها في تلك اللحظة نوع من النشوة، ولم أستطع حين ذاك أن أفكر بأي شيء سوى بتلك الأبراج.
1: أما الشاعر الأمريكي إزرا باوند فلقد أخذ ببرج لندن الذي بدا له رمزا للسلطة والقانون والاستقامة وقوة الذكورة، لكن كذلك للسراب والوهم، وليس البرج استقامة على الدوام أي برج مستقيما، فإذا انحنف الكون كله يترنح. لكن برج بيزا عنده دائما دلالة شؤم، ففي ظل البرج يشنق مجرمو الحرب ومغتصبو النساء، بينما ينتظر آخرون أفول الشمس، وباوند ينتظر معهم مثل منكود الحظ البيونر، منكود الحظ لكن اسمه سيأتي.

0: في قصيدة كتبها الشاعر العراقي سعد يوسف تحت عنوان البرج نقرأ هذه السطور: كلما ضقت بالسهل وجهني عاليا، كان صخر الجبال القريبة ينمو عليه وتنمو على الصخر أعشابه. كان برجا قديما منه أبصر حتى القلاع موطأة والسماء التي يحتويها سديمة.
1: كان برجا قديما مائلا لليسار قليلا ومنهدم الباب، يدخله الصاعدون ويخرج منه الذين يرون النجوم القريبة. ولقد يأخذ السائحون في حقائبهم بعض أحجاره للمعارض والكتب والمدن المستريبة.
0: وهو يسخر في صمته عاليا مشرعا بابه المنهدم، مائلا لليسار قليلا، مائلا في المعارض والكتب والمدن المستريبة هما مقيما. كان برجا قديما.
1: وفي بكائية للشاعر المصري صلاح عبد الصبور نقرأ ما يلي: أبكي برجا عريان الصدر المفتوح، الشمس الوشم الذهبي على المتن الصخري، والقمر على مفرقه العالي ديك الريح، إيهن يا زمن التبريح.

0: إذاعة سلطنة عمان. ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم ماذا لو. اليوم سنفتح ملفا فلكيا مهيبا ونستدعي واحدا من أكثر كوابيس الفضاء غموضا ورعبا ليعبر فناءنا الكوني. ماذا لو تصادم ثقب أسود صغير مع المجموعة الشمسية؟ كيف سيتبعثر نظامنا الهادئ حينما يتجول هذا الشبح الجاذبي بين كواكبنا؟
2: عندما نقول ثقب أسود صغير فنحن لا نتحدث عن حجم ميكروسكوبي، بل عن ثقب أسود كتلته تعادل كتلة كوكب أو جبل ضخم، ولكنه مضغوط في مساحة لا تتعدى حجم كرة صغيرة. علمياً، هذا الزائر الخفي لن يعلن عن نفسه بأضواء أو انفجارات، بل سنشعر به عبر اختلال مدارات الكواكب وشدها بقوة خارقة تمزق استقرار المنظومة.
1: صحيح، وأول المناطق التي ستعيش الذرة الفلكي تكون عند أطراف المجموعة الشمسية. عندما يمر الثقب الأسود من هناك سيقوم بقذف ملايين الكويكبات والمذنبات الجليدية من مداراتها ليرسلها في رحلة عشوائية ومميتة نحو الكواكب الداخلية بما فيها الأرض لنعيش أمطاراً نيزكية لا تتوقف.
2: ولو تغلغل هذا الوحش الجاذبي أكثر واقترب من العمالقة الغازية مثل كوكب المشتري أو زحل، سنشهد معركة بين عمالقة الفضاء. الثقب الأسود رغم صغر حجمه البصري سيقوم بامتصاص الغازات الخارجية لهذه الكواكب، مما يخلق حوله حلقة متوهجة جداً ومشعة بأشعة إكس، وستصبح سماء الأرض ليلاً مضاءة بتوهج كوني غريب ناتج عن هذا الالتهام.
1: أما إذا كان مسار هذا الثقب الأسود يمر مباشرة بالقرب من كوكب الأرض فهناك تبدو السيناريوهات مرعبة طبيعيا وجيولوجيا. ليس شرطا أن يبتلع الأرض بالكامل، بيكفي أن نمر على مسافة قريبة لتقوم جاذبيته القاسية بتمزيق الغلاف الجوي ورفع مياه المحيطات في طوفان جاذبي عملاق وتحريك الصفائح التكتونية لتنفجر الأرض بالزلازل والبراكين التي لم تعرفها البشرية من قبل.
2: هذا حقيقي، وحتى مدار الأرض نفسه سيتغير، فقد يقوم الثقب الأسود بدفع الأرض بعيداً عن الشمس لندخل في عصر جليدي سرمدي تموت فيه الكائنات تباعا، أو قد يجذبنا نحو الشمس لنحترق بدفئها الطاغي. كل هذا يعتمد على زاوية المرور والسرعة التي يتحرك بها هذا الزائر المجهول.
1: ولكن لماذا لا نتخيل السيناريو الأكثر دقة؟ ماذا لو اصطدم الثقب الأسود الصغير بالأرض مباشرة؟
0: ماذا لو؟
1: علمياً لن تنفجر الأرض كقنبلة، بل سيخترق الثقب الأسود القشرة الأرضية كما تخترق الرصاصة قطعة من الحلوى. سيدخل من جانب ويخرج من الجانب الآخر في ثوان، ولكنه سيترك خلفه نفقاً صهارياً عملاقاً يمتص جزءاً من نواة الأرض، مما يؤدي إلى انهيار المجال المغناطيسي للكوكب للأبد.
2: سبحان الله، حينما نتأمل كل هذه الاحتمالات الكارثية ندرك كم أن نظامنا الشمسي

0: هو واحة آمنة ومحمية بعناية إلهية فائقة. الفضاء مليء بالصخب والمخاطر، ولكن موقعنا الحالي واستقرار شمسنا والمسافات الشاسعة التي تفصلنا عن غرائب الكون هي التي تضمن لنا هذا الهدوء اليومي الذي نعيش فيه.
1: بالتأكيد، فالفلك المحسوب بدقة هو رحمة للإنسان ليمضي في عمارة بيته الأرضي. نحن ندرس الثقوب السوداء اليوم عبر التلسكوبات على بعد آلاف السنين الضوئية، نتعلم منها قوانين الفيزياء، ونحمد الله أنها تبقى عالقة في مواقعها البعيدة دون أن تقترب لتبعثر أمان هذا الكوكب الجميل.
0: كلمات تعكس عظم الخلق ودقة التدبير الكوني نختم بها حلقتنا لهذا اليوم، لنشكر الله على نعمة السماء المحفوظة التي تحرس حياتنا من عواصف المجرات الخفية. شكرا لكم أعزائنا المستمعين على كرم المتابعة، ونتمنى أن تكون هذه الرحلة الفيزيائية المثيرة قد نالت إعجابكم. دمتم في أمان الله.
2: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: طبعا بديت القراءة لما كنت صغير.
2: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
3: لما كنت في الصف الخامس قرأت 80 كتاب.
4: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه،
5: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
6: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
7: يعني الشخص يستخدم أقرب وقت الحاجة،
8: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
9: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
10: لازم تكمل القصة عشان تعرف الشخص.
0: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجا سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
11: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الصغار.
12: السلام عليكم، أنا اسمي إبراهيم بن قحطاب بن محمد بن ناصر الرحبي، عمري 7 سنوات، مدرسة المحامد للتعليم الأساسي في الموالح.
11: إبراهيم يهوى القراءة وإلقاء الشعر والرسم، ويتمنى أن يصبح في المستقبل طبيبا. مرحبا إبراهيم.
12: مرحبا.
11: كيف حالك؟
12: الحمد لله بخير.
11: أنت ما شاء الله طالب متفوق في مدرسة المحامد للتعليم الأساسي، صحيح؟
12: صحيح.
11: ما شاء الله، وتحب القراءة وتحب الشعر، صح؟
12: صح.
11: إيش قريت؟
12: قريت عن الخليل بن أحمد الفراهيدي والبحار العماني أحمد بن ماجد.
11: جميل. إيش قصة الخليل بن أحمد؟
12: كان في ولد وجد جالسين يأكلوا مع بعض، وبعدين الولد قال العشاء اليوم لذيذ I like it، وبعدين الجد قال له لماذا أصبحت تتحدث بمصطلحات أجنبية، يعني لماذا تتحدث بالإنجليش خلال حديثك؟ قال الولد نحن في عصر التطور، يجب أن نحفظ لغات أجنبية لكي تساعدنا. بعدين الجد قال وهل هذه التطورات ستمنعك من هويتك العربية؟ قال ماذا تقصد يا جدي؟ قال الجد أيها الفراهيدي ليتك معنا الآن. بعدين الولد قال من يكون الفراهيدي؟ بعدين الجد ما رجع، قال أنا بروح أرتاح. بعدين الولد راح في مكتبة أبوه، قاس يدور في الكتب عشان يعرف من هو الفراهيدي. بعدين لقى كتاب مكتوب فيه الخليل بن أحمد الفراهيدي. بعدين تخيل من مخه أن الخليل بن أحمد الفراهيدي قدامه، وقال نفس الصورة التي رأيتها في الكتاب. بعدين قال هل أنت الخليل بن أحمد الفراهيدي؟ قال نعم يا مرشد يا ولد. بعدين قال الولد سمعت عنك أنك ذو ذكاء خارق، كيف أصبحت كذلك؟ بعدين الخليل بن أحمد الفراهيدي قال له كنت أطوف حول الكعبة ودعيت ربي أن يعطوني ذكاء يعني ما وصل لأحد في الحياة.
11: هو طبعا دعا أن يهبه الله علما لم يهبه لأحد من قبل، صح؟
12: صح.
11: تعرف إيش هو هذا العلم؟
12: أيوه.
11: إيش هو؟
12: علم العروض.
11: علم العروض، ما شاء الله عليك، ممتاز.
12: علم العروض. بعدين الولد قال ما هو علم وما هو علم العروض؟ بعدين الخليل بن أحمد الفراهيدي قال تخيل أن تكون حياتك غير منظمة، هل ستكون إنسان يعني رائع؟ قال الولد بالطبع لا. وبعدين سأل الولد ما هو كتاب العين؟ بعدين قال الخليل بن أحمد الفراهيدي قال كتاب العين هو أول معجم قمت بتأليفه وأنصحك بقراءته.
11: ما شاء الله عليك يا إبراهيم، جميل. يعني حكيت لي يعني جبت لي حكاية حياة الخليل بن أحمد الفراهيدي على هيئة قصة جميلة ما شاء الله. وإيش بعد، إيش بعد قرأت؟
12: عن أحمد بن ماجد بحار عمان.
11: جميل. بعد عندك قصة عن أحمد بن ماجد؟
12: أيوه.
11: سمعني إياها.
12: كان أحمد منذ صغره يحب البحر كثيرا، وكان بعد صغير ما يعني ما عنده القدرة عشان يروح في البحر، لأنه البحر يعني شهور عشان تروح وترجع شاق، وأبوه كان يرفض عشان يشله لأن البحر شاق وشهور عشان تروح وترجع. بعدين سافر أبوه على البحر، بعدين أحمد بن ماجد قاس يقرأ يقرأ يقرأ عن البحر، وبعدين يوم رجع أبوه من السفر فرح يوم شاف أحمد بن ماجد كذا قاس حافظ واجد عن البحر ويقرأ متعلم، وبعدين خلاه يسوق السفينة تحت إشراف أبوه. بعدين عاد هو يوم كبر قاس يطور البوصلة والاسترلاب ويطورهن ويألف كتب واجد عن البحر ويسوق سفينة واحدة.
11: ما شاء الله عليك يا إبراهيم، جميل انك يعني الشخصيات العمانية تتكلم عنهن على هيئة قصص جميلة ما شاء الله عليك. يعني أنت اللي جذبك ليهم هذي لأنهم عمانيين ولا لأنهم يألفوا كتب، ولا إيش ليش أنت حبيتهم هذي الاثنين الخليل بن أحمد وأحمد بن ماجد؟
12: لأنهم من بلدي عمان الحبيبة، وكنت يعني واجد أحبهم لما قرأت عنهم في المجلة وكل شيء، قرأت عنهم القصص.
11: أي مجلة قريت عنهم؟
12: مجلة مرشد.
11: ما شاء الله عليك يا إبراهيم. و أنت تحب الشعر بعد صح؟
12: صح.
11: تحفظ شعر؟
12: أيوة.
11: واجد ولا شوية؟
12: واجد.
11: واجد ما شاء الله. إيش بتسمعني من الأشعار؟
12: الأشعار في واجد أشعار، أقول واحد بس.
11: يعني أول شيء قول واحد وإذا عجبني بطلب الثاني. إيش شعر إيش؟
12: إذا المرء لم يرعاك إلا تكلفا فجعه ولا تكثر عليه تأسفا، في الناس أبدال في الترك راحة في القلب صبر للحبيب ولو قفا، ما كل من تهواه يهواك قلبه، ما كل من صافيته لك قد صفى، إذا لم يكن صفو الوداد طبيعة لا خير في ود يجيء تكلفا، ولا خير في خل يخون خليله يلقاه من بعد المودة بالجفا، وينكر عيشا قد تقادم عهده ويظهر سرا كان بالأمس قد خفى، سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصفا.
11: ما شاء الله عليك يا إبراهيم. تعرف من الشعر؟
12: الإمام الشافعي.
11: صحيح ما شاء الله عليك. تحفظ شيء للمتنبي؟
12: نعم.
11: نعم.
12: شعرين.
11: شعرين قصيدتين قصدك؟
12: أيوة.
11: ما شاء الله. إيش حافظ للمتنبي؟
12: وحر قلباه ممن قلبه شبم، ومن بجسمي وحالي عنده سقم، مالي أكتم حبا قد برى جسدي، تدعي حب سيف الدولة الأمم، إن كان يجمعنا حب لغرتي فليت أنا بقدر الحب يقتسم، قد زرته وسيوف الهند مغمدة، قد نظرت إليه والسيوف دم، كان أحسن خلق الله كلهم، كان أحسن ما في الأحسن الشيم، فوت العدو الذي يممته ظفر، في طيه أسف في طيه نعم، قد ناب عنك شديد الخوف واصطنعت لك المهابة ما لا تصنع البهم، ألزمت نفسك شيئا ليس يلزمها، أن لا يواريهم أرض ولا علم، كلما رمت جيشا فانثنى هاربا، تصرف بك في آثاره الهمم، عليك هزمهم في كل معترك، ما عليك بهم عار إذا انهزموا.
11: الله ما شاء الله عليك يا إبراهيم، فعلا قصيدة جميلة وحفظك رائع ما شاء الله عليك. قلت لي قصيدتين للمتنبي حافظ أنت صح؟
12: أيوه.
11: إيش القصيدة الثانية؟
12: إذا غامرت في شرف مرومي فلا تقنع بما دون النجوم، وطعم الموت في أمر صغير طعم الموت في أمر عظيم، ستبكي شقوها فرسي ومهري ضاح دمعها ماء القسوم، قربنا النار ثم نشأنا فيها كما نشاء العذارى في النعيم، فارقنا الصياقل مخلصات أيديها كثيرات الكلوم، يرى القبناء وأن العكز عقل تلك خديعة الطبع اللئيم، وكل شجاعة في المرء تغني ملا مثل الشجاعة في الحكيم، كم من عاب قولا صحيحا آفته من الفهم السقيم، ولكن تأخذ الآذان منه على قدر القرائح والعلوم.
11: ما شاء الله ما شاء الله عليك يا إبراهيم، جميل. أنت سمعتنا المتنبي، أنت ما حافظ لشعراء آخرين غير المتنبي؟ متنبي؟ حافظ إيش بعد؟
12: هذاك الإمام الشافعي قالنا بعد.
11: أيوة الإمام الشافعي، وأنا بعد خبرني أبوك قبل ما ندخل في الحلقة أنك أنت حافظ شعر لعنترة، صح؟
12: صح.
11: إيش حافظ لعنترة؟
12: حصاني كان دلال المنايا فخاض غباره وشرى وباعه، سيفي كان في الهيجا طبيبا داوي رأسا من يشكو الصداعة، أنا العبد الذي خبرت عنه قد عاينتني فدع السباعة، لو أصلت رمحي مع يبانا لكن بهيبتي يلقى السباعة، ملأت الأرض خوفا من حسامي وخصمي لم يجد فيه اتساعة، إذا الأبطال فررت خوف بأسي ترى الأقطار باعا أو ذراعا.
11: ما شاء الله ما شاء الله عليك يا إبراهيم، أنت ما شاء الله عيون الشعر العربي حافظ لنا. شيء بعد عندك؟ ما شاء الله. إيش بعد عندك؟
12: الحلاج.
11: حافظ للحلاج؟ جميل، سمعني.
12: فليتك تحلو والحياة مريرة، ليتك ترضى والأنام غضاب، ليت الذي بيني وبينك عامر، بيني وبين العالمين خراب، إذا نلت منك الود فالكل هين، كل الذي فوق التراب تراب، فليت شربي من ودادك صافيا، شربي من ماء الفرات سراب.
11: ما شاء الله ما شاء الله. من متى أنت بديت تحب الشعر إبراهيم؟
12: يمكن من العمر 6 سنوات كده.
11: وهذا الشعر موجود في المنهج المدرسي ولا من خارج المنهج؟
12: خارج المنهج.
11: من يحفظك إياه؟
12: أبوي.
11: أبوك. أبوك يحب الشعر بعد؟
12: واجد.
11: ما شاء الله، عشان كذا هذا الشبل من ذاك الأسد. ممتاز ممتاز. إيش هواياتك الثانية غير إلقاء الشعر؟
12: القراءة والرسم.
11: جميل. الرسم إيش ترسم بالضبط؟
12: طبيعة. أو
11: ويوه ترسم؟
12: ويوه، أيوة، أشكال.
11: من يشوف رسوماتك؟ توريهن حد لما ترسم؟
12: أمي وأبوي.
11: ويعجبنهم ولا يقول لك ما حلوة؟
12: يعجبونهم.
11: أيوة ما شاء الله جميل. وفي المدرسة أنت تشارك في نشاطات؟ إيش تشارك في المدرسة؟
12: في الإذاعة المدرسية.
11: إيش دورك في الإذاعة المدرسية؟
12: أقرأ قرآن.
11: ما شاء الله.
12: وحتى كنت أقرأ قصائد معهم حتى.
11: مثل هذه القصائد اللي قريتها؟ ما شاء الله. قلت لي تقرأ قرآن، أنت تحفظ قرآن؟ جزء عم حافظنه ولا سور منه بس؟
12: نصه.
11: وإيش بتسمعني؟
12: بسمعك.
11: أي سورة؟
12: سورة القارعة.
11: سورة القارعة، يلا بسم الله.
12: أعوذ بالله.

0: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم، ما شاء الله عليك يا إبراهيم، ما أنت رائع ما شاء الله عليك. إيش أمنيتك تصير في المستقبل؟
0: دكتور طبيب.
1: دكتور طبيب، ليش عاد؟
0: عشان أعالج الناس.
1: عشان تعالج الناس. زين، دكتور والطبيب يعني منوع شيء، هناك طبيب أطفال، هناك طبيب جراحة، هناك طبيب نساء، هناك طبيب يعني طبيب عظام، أنت إيش تتمنى؟ ولا طبيب عام للجميع؟
0: طبيب للجميع.
1: للجميع إن شاء الله تتحقق أمنيتك وتصير طبيب كبير في المستقبل. وما تتمنى تكون شاعر؟
0: ترى أنا أكون طبيب بعد أحفظ الشعر.
1: آها، تتمنى تكون طبيب وتحفظ الشعر. ما شاء الله عليك، وأنت ما شاء الله بديت تحفظ الشعر من الحين. في نهاية هذا الحوار الجميل معك أطلب منك حكمة.
0: الحكمة هي إذا غامرت في شرف مروم لا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر صغير طعم الموت في أمر عظيم.
1: ما شاء الله عليك يا إبراهيم، هذا حكمة رائعة، وهي مطلع قصيدة المتنبي اللي قريتها في الحلقة. أنا سعيد بمحاورتك يا إبراهيم. إذن إبراهيم بن قحطان بن محمد الرحبي، البالغ من العمر 7 سنوات، الطالب الرائع في مدرسة المحامد للتعليم الأساسي في الموالح، شكرا جزيلا لك.
0: العفو.
2: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني.

الواحدة ظهرا بتوقيت مسقط، أهلا وسهلا بكم في عرض سريع لأهم الأنباء. شنت الولايات المتحدة ضربات جوية استهدفت مواقع مختلفة في إيران، وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن الغارات استهدفت مواقع لتخزين الصواريخ ومسيرات إيرانية ومواقع رادار ساحلية. من جانبه قال التلفزيون الإيراني إن دوي انفجارات سمع في الرصيف البحري بمدينة سيريك، مشيرا إلى أن قصفا أمريكيا أصاب برج اتصالات في المدينة. في المقابل اعتبرت إيران أن الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة ضد أراضيها تشكل انتهاكا لمذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين. وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان إن طهران ترين بشدة الغارات الجوية التي شنها الجيش على مواقع عدة على الساحل الجنوبي لإيران، مشيرة إلى أن هذه الهجمات تعد انتهاكا للبند الأول من مذكرة التفاهم. وقعت لبنان وإسرائيل على اتفاق إطاري برعاية أمريكية بعد محادثات بين الجانبين في واشنطن. وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الاتفاق يمثل البداية، وإن هناك عملا طويلا للتوصل إلى اتفاق شامل ومستدام. من جانبها أكدت سفيرة لبنان في الولايات المتحدة ندى حمادة أن اتفاق الإطار خطوة أولى نحو استعادة سيادة لبنان. في أوكرانيا قتل 3 أشخاص في غارات جوية روسية بطائرات مسيرة استهدفت منطقة دنيبروبتروفسك ومنطقة سومي الحدودية. وقالت السلطات الأوكرانية إن الهجمات الروسية استمرت طوال اليوم وألحقت أضرارا بمبان سكنية. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا الأربعاء الماضي وخلفا دمارا هائلا إلى أكثر من 900 حالة وفاة ونحو 3400 مصاب. وأعلنت الحكومة الفنزويلية أن أكثر من 100 شخص ما زالوا محاصرين، فيما قدرت الأمم المتحدة عدد المفقودين بأكثر من 50,000. من جهتها قالت الولايات المتحدة إنها ستخصص 150 مليون دولار للمساعدات وستخفف العقوبات، في حين أرسل الجيش الأمريكي سفينتين وأفاد بأن طائرات مروحية ستدعم جهود الإنقاذ. في اليابان أصيب 10 أشخاص في زلزال بلغت شدته 5 درجات و16 درجة ضرب مقاطعة يامانشي وسط اليابان والمناطق القريبة منها الليلة الماضية، كما شهدت أجزاء من اليابان هطول أمطار غزيرة، وهو ما تسبب في حدوث فيضانات مع اقتراب عاصفتين استوائيتين أضافتا مزيدا من الأمطار إلى الأمطار الموسمية. وأصدرت السلطات اليابانية تحذيرا من الفيضانات في أجزاء من كيوتو وأوساكا ومناطق أخرى في غرب اليابان. وأفادت وكالة إدارة الحرائق والكوارث اليابانية بأن أكثر من 30 منزلا غمرتها المياه في نارا وهيروشيما. وعطلت الأمطار الغزيرة بعض رحلات القطارات والرحلات الجوية في المنطقة. كان هذا عرضا سريعا لأهم الأنباء، المزيد من التفاصيل في فتراتنا الإخبارية القادمة. إلى اللقاء.

0: سلطنة عمان.
1: صحتنا.
2: نحن نتحدث عن أمراض دم وراثية ليست لها علاقة مباشرة بالغذاء.
3: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
4: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب.
5: المرضى المصابين بأمراض الدم الوراثي هل يكونوا عرضة أكثر لتعقيدات كوفيد-19؟
1: صحتنا.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات الكريمات، أهلا ومرحبا وسهلا فيكم وبرنامجكم الصحي التوعوي صحتنا. طبعا موضوع اليوم جميل، والأجمل فيه وجود أخوي وزميلي دكتور عبد الرحمن الفارسي، طبيب استشاري أول نساء ولادة، تخصص أورام نساء، صراحة معي هنا يعني في الاستوديو حلقة اليوم من برنامج صحتنا. طبعا ما شاء الله تخصص النساء والولادة، بحكم أنه للنساء يعني سبحان الله يمكن في بعض الدول إنه العرف إنه لازم أن تكون طبيبة امرأة، لكن نحن بإذن الله سبحانه وتعالى معنا في سلطنة عمان ولله الحمد كمان زملائنا، يعني الزملاء نجحوا في هذا التخصص وأبدعوا، ومن ضمنهم الدكتور عبد الرحمن الفارسي من المستشفى السلطاني. دكتور عبد الرحمن أهلا ومرحبا وسهلا، وكل عام أنتم بخير بالسنة الهجرية الجديدة.
7: العام أنتم بخير، وشكرا لكم للاستضافة الحلوة هذه، وإن شاء الله يعني تكون حلقة مفيدة وتفيد الجميع إن شاء الله
6: بإذن الله سبحانه وتعالى. دكتورنا الكريم، يعني سبحان الله أنا أزعل، وأتمنى بإذن مولاي سبحانه وتعالى إنه هذا الزعل ما يكون دائم، لما يجوا ويتم اكتشاف، يعني يجوا الناس وقد نكون نحن منهم سبحان الله والأسباب كثيرة، ويقولوا لهم أنه عندكم ورم وجيتوا فوقت متأخر، فما بالك لما يكون يعني عند النساء وأورام مرتبطة بالجهاز التناسلي الأنثوي. دكتورنا الكريم، خلينا نبدأ من هذا المحور، رأيك وهل شفت تجارب وإيش المشكلة؟
7: طبعاً الأورام تختلف مثل ما أنت تعرف، يعني الأورام في أورام يتم اكتشافها بدري، يعني فيها علامات، وعندنا مثال مشهور في الأمراض النسائية اللي هو مثلا أورام الرحم. أورام الرحم يعني من الأمراض اللي يتم اكتشافها بدري في الغالب، يعني طبعا ليش؟ لأن معها أعراض مصاحبة مثل النزيف.
6: نعم.
7: هذه علامة سيئة.
6: نعم.
7: مثلا هو في الغالب سرطان الرحم يصيب اللي هم كبار السن.
6: نعم.
7: ولكن قد يصيب مثلا النساء اللي هم في عمر 30 و25.
6: نعم.
7: و40.
6: نعم.
7: فهذه ممكن تصير، يعني ممكن انها تصير، في نحصلها ونشوفها ما بكثرة، ولكنها نشوفها بين فترة وفترة.
6: نعم.
7: وبالتالي هذا اللي هم أي واحدة مثلا يصير عندها نزيف مختلف غير الطبيعي لازم تلجأ للدكتور. بالتالي هذه يتم اكتشافها بدري لأنها تجي للمستشفى وعندها نزيف، أو يصير دم ونزول دم في غير موعد الصحيح.
6: نعم.
7: وبالتالي يتم اكتشاف المرض بدري.
6: نعم.
7: لكن لو مثلا انتقلنا إلى سرطان مثل سرطان المبيض.
6: نعم.
7: لأن أصل حجم المبيض داخل جسم الإنسان يمكن، أو داخل جسم المرأة 3 سنتي، 3 في 2.
6: نعم.
7: فيعني وين مكانه موجود وسط الأمعاء أو وسط هذه يكون جدا صغير، إلى أن يتم اكتشافه لازم يضاعف حجمه يمكن 3 مرات أو 10 مرات حتى أحيانا. عشان يوصل لمرحلة إن نقدر نشوفه.
6: نعم.
7: لما يوصل لهذه المرحلة اللي هي مثلا 10 مرات أو 10 أضعاف حجمه الحقيقي، يكون عاد خلاص المرض بدأ يطلع.
6: نعم.
7: بدأ يخرج من مكانه، يعني فهذه مرضين من الأنواع اللي هي واحد تكتشفيه متأخر جدا،
6: نعم،
7: واحد تكتشفيه من متقدم.
6: نعم.
7: يجي فيما بينهم مثلا سرطان عنق الرحم. سرطان عنق الرحم من الأمراض اللي هي المفروض أن يتم اكتشافها في الغالب في فترة بدري، ولكن بسبب يعني ما بقول الإهمال ولا بقول إن
6: إهمال يعني مشي يكون اليوم تسوي. دكتور عبد الرحمن اليوم نريدك تكون يعني فاهم، يعني شوية نبي نعطي كل شيء حقه، فقد يكون إهمال يعني الواحد يكون واقعي في هذه الأمور. نعم
7: بالفعل. أيوه، فعندك مثلا السرطان عنق الرحم يحتاج لمسحة سنوية، وكنا ونقول هذا الكلام بين فترة وفترة ودائما نكرر ونقول مثلا سنة، إذا ما كل سنة كل سنتين كل ثلاث سنوات، لكن مسحة ضرورية.
6: نعم.
7: لذلك هذا السرطان عنق الرحم هو الأشهر في عمان، الأمراض النسائية في الأورام النسائية سرطان عنق الرحم هو الأشهر، ما في عمان بس،
6: العالم.
7: كل دول العالم اللي هي هذا في دول المنطقة هذه. بينما لو تلاحظي في الغرب هذا السرطان يعتبر قليل. ليش؟ بسبب وجود الفحص الدوري.
6: نعم بارك الله.
7: يعني الناس عندهم وعي، حتى هنا عندهم وعي، ولكن
6: مشغولين يعني مشغولين مشغولين
7: مشغولين بحياتهم، مشغولين بأولادهم، مشغولين بأسرهم، بعوائلهم،
6: بس هذا مهم
7: بالبيت،
6: هذا مهم،
7: هذا مهم صراحة
6: دكتور عبد الرحمن،
7: وهذا مهم بالفعل.
6: نعم
7: بالفعل.
6: نعم.
7: فلذلك يتم اكتشاف المرض في مراحل متأخرة. فما أدري يعني، فهي هذه يعني هذا السرطان عنق الرحم يعني بإمكاننا نتخلص منه بسهولة، لكن في الوقت في المقابل إحنا نهمل هذا الموضوع.
6: نعم.
7: ولذلك صار المرض من الأكثر الأورام داخل لتصيب النساء.
6: نعم.
7: ورم عنق الرحم بعد يعني طبعًا غير موضوع الثدي، هذا أنا أتكلم على موضوع الأمراض النسائية.
6: نعم.
7: اللي هي عنق الرحم
6: جهاز تناسلي الأنثوي،
7: المبايض اللي هي الجهاز. نعم. التناسلي.
6: نعم.
7: هذا يعتبر الأشهر والأخطر بعد.
6: نعم.
7: يعني على مستوى العالم.
6: نعم.
7: تقريبا سنويا على مستوى العالم 500,000 امرأة.
6: نعم.
7: سنويا.
6: نعم.
7: يكتشف عندها هذا المرض.
6: نعم. نعم.
7: وتقريبا 250,000 أو 200,000 يموتوا من هذا المرض اللي هو مرض سرطان عنق الرحم على مستوى العالم سنويا.
6: نعم.
7: معظم. نعم. هذه تتركز هذه الحالات وهذه الوفيات في دول منطقتنا احنا، في دول اللي هي غير العالم اللي هو يعني العالم الغربي والعالم عالمنا احنا.
6: نعم.
7: عالمنا احنا يعتبر اكثر فيه، هو يشكل النسبة الكبيرة في هذه التعداد.
6: نعم نعم نعم، وما هي بنسبة يعني بسيطة حقيقة، سبحان الله دكتور عبد الرحمن، وسبحان الله الاكتشاف المبكر كثير مهم في أمراض كثيرة، ومن ضمنها يعني الأورام اللي تصيب عنق الرحم، ومثل ما ذكر أخوي دكتور عبد الرحمن قال بإذن الله سبحانه وتعالى هنالك فرص علاج. هو يعني حقيقة الواحد لما يقول كلمة علاج الورم، وخاصة لما يكون ورم يعني خبيث، هذه يعني أيوة. هذه جملة ثقيلة ثمينة، الواحد بالفعل. لازم أنه هو يستغلها يستفيد منها، وأهم طريقة أنه يستفيد منها الاكتشاف المبكر لهذا الورم. طيب دكتورنا الكريم، خلينا نتكلم عنه، يعني إيش طبعه، كيف يظهر، إيش في يعني إيش من علامات قد تظهر بسببه.
7: طبعاً شوفي، أولاً سرطان عنق الرحم له مرحلتين، يعني خلينا نقول في الإصابة العمرية، أولاً في مرحلة الأربعين هذه اللي هي أكثر انتشار أو أكثر وقت حصل المرض هذا بين 40 إلى 50.
6: نعم.
7: وفي موجة ثانية تصير بعد 70.
6: نعم.
7: فله موجتين أو له فئتين عمريتين يصيبهم الأكثر تتركز. طبعا هذا ما معناها انه ما يصير في الأعمار الثانية.
6: نعم.
7: بس هذه الأكثر انتشارا هي اللي بين فترة 40 يعني 40 الى 50.
6: نعم.
7: وبعدين يرجع للظهور في سنة في عمر 70.
6: نعم.
7: طبعا كلكم عارفين انه هو مرض يسبب فيروس ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي، فهو يسمى الفيروس الحليمي.
6: نعم. HPV.
7: HPV، فهو هذا المرض، هذا يعني هو من الأمراض اللي هي تصيب اللي مثلا السيدات أو النساء اللي هم يعني سواء كان متزوجات أو سبق لهم الزواج وكذا.
6: نعم.
7: بالنسبة للأعراض طبعا تبدأ بالأعراض عادة يبدأ فيه شوية نزيف، وهذه مسألة النزيف يعني لما نقول نزيف ما معناها أن المرأة تفقد كمية دم كبير.
6: نعم.
7: النزيف حتى نقط الدم،
6: نقط صغار ما متعودة، يعني شيء أنت ما متعودة عليه، يعني ما متعودة ينزل عليك دم.
7: صح. نعم. هو نزول أي نقطة دم يعتبر
6: تعتبر إن في شيء استفهام خطر. أرجوكم استفهام.
7: صحيح. تعتبر علامة خطر.
6: نعم.
7: ما يضر أنك أنت تروح طوالي شفتي هذا اللي صار، نزول قطرات من الدم في وقت غير وقتها المحدد، أنك تروحي للمركز الصحي، تروحي لأقرب مركز صحي يشوفوا المشكلة، بس ما بتأخذ منك يمكن نص ساعة إلى ساعة على الأقل، الواحدة تطمنه ورجعت بيتها مرتاحة.
6: نعم.
7: يعني لكن اللي يصير في غالب الوقت
6: نهمله
7: بالكمية المهمة،
6: نهمله
7: يتم إهمالها.
6: نعم نعم. طيب إيش سبب الإهمال؟ دقيقة، هل هو إهمال مقصد الإهمال ولا الخوف إنه وبالتالي إنه ما يريدنا الله يحفظهن أن يفتحن على إنه قد يعني الخوف اللي يخليهن يعني يكشن كذا يخافن انهن
7: بالفعل. هي كذا وكذا.
6: نعم.
7: لكن انا يعني في الغالب اللي اشوفهم بتقول مثلا انه ما كان كميه كبيره وكانت حاجه بسيطه
6: وتروح
7: وتجي.
6: نعم.
7: وراح واختفى.
6: نعم الله يحفظهم. نعم.
7: وهذا المرض يعطيك علامات بس.
6: صح.
7: علامات كذا، واذا لازم تلحقيها.
6: نعم.
7: لازم الوحده تلحقها.
6: نعم.
7: صارت العلامة لازم تروح المستشفى، لأن بعد شو بتختفي هذه العلامة، ما تقعد مع الوحدة مع المريضة فترة من الزمن،
6: يعني
7: بس بتصير فترة وبعد شوي بتختفي.
6: نعم.
7: فبالتالي لازم الوحدة في حصول أي اضطراب في هذا الدم، في هذا الدواء غير موعدها الشهري.
6: نعم.
7: لازم تروح للمستشفى، أو نعم. مثل ما قلنا اللي هي مثلا تعدت مرحلة الدورة الشهرية.
6: نعم.
7: فوق 50 تحتاج تروح في أي نقطة دم، في أي نقطة دم لازم تروح المستشفى تعرف إيش سبب الدم هذا.
6: نعم.
7: ما ليس من الطبيعي أن ينزل دم بعد انقطاع الطمث.
6: صح.
7: فالمفروض أن أي دم ينزل يعتبر علامة.
6: نعم.
7: لذلك يعني الفحوصات، شوف الفحوصات اللي هي تروح المستشفى وتروح المركز الصحي وتروح الوحدة الصحية، الفحوصات معروفة بسيطة وما
6: نعم.
7: تأخذ وقت.
6: نعم.
7: يعني أسهلها وأقلها اللي هم في المركز الصحي أو في العيادة أو في هذا يسوون مسحة عنق الرحم.
6: نعم.
7: على أساس الفحص السريري مهم جدا.
6: مهم تشخيصي السريري. تشخيصي.
7: بالضبط.
6: الله أكبر. وسهل سبحان الله.
7: وتكتشف إذا كان في أي مشكلة. ما فيها أي مشكلة خلاص انتهى الموضوع، على الأقل الوحدة اطمنت على صحتها.
6: نعم بإذن الله سبحانه وتعالى.
7: الإنسان إيش عنده غير صحته؟
6: والله رأس ماله يا دكتور. والله يعني وعلى فكرة يعني إحنا مثلكم ترى، إحنا في النهاية صحة طباء لكننا مثلكم ونحاول نهتم، ما بقولكم إحنا نتكلم فقط، لا إحنا أول ناس نطبق هذا الكلام صراحة.
7: صحيح. يعني الأعراض كذا تكون، بس هي هذه النزيف اللي يصير مفاجئ في غير وقته.
6: نعم.
7: وبالتالي إذا يتم اكتشاف المرض عند هذا، لكن للأسف في الغالب اللي يصير إنه بسبب الإهمال، بسبب الانشغال، بسبب إنه التسويف، إن أنا بسوف هذا الموضوع وبخليه بعدين، إذا تكرر مرة ثانية بروح المستشفى.
6: نعم.
7: ومع الوقت ينسي الموضوع. في الغالب اللي عندنا في البلد في سلطنة عمان للأسف إن هم يجون في فترة متأخرة. اللي هي المراحل اللي تتعدى مرحلة
6: العلاج.
7: العلاج
6: الكامل
7: السريع والعلاج الكامل والعلاج اللي
6: بإذن الله
7: الأفضل.
6: يعني نعم.
7: أيوة مشكلة عنق الرحم أو سرطانات عنق الرحم إن فقط لا علاجه بالعمليه فقط في المرحله
6: صح.
7: الاولى بس
6: صح صح
7: بعد ذلك ما يتمكن خلاص العمليه تصير غير ممكنه ويبقى العلاج فقط بالاشعاع والكيماوي
6: نعم
7: ومهما كان العلاج يعني انت لما تتكلمي عن مرض مثل سرطان مرض العلاج يعني لما اقول العلاج معناها رحله طويله
6: نعم
7: من من من سواء كيماوي سواء اشعاعي سواء عمليات
6: نعم
7: هذه رحله طويله
6: نعم
7: بينما ان احنا بمسحه عنق الرحم اللي هي البسيطه
6: نعم.
7: المرض يكتشف قبل حصوله طبعا السرطان سرطان عنق الرحم ينقسم الى مرحلتين مرحله اللي هي ما قبل السرطان ما قبل السرطان هذه تكتشفيها تعالجيها بعلاج بسيط جدا يتم متابعتها
6: نعم.
7: بعد ما تعدينا مرحلة ما قبل السرطان ندخل في مرحلة السرطان هذا علاجها يختلف وتكون العلاج إما بالعملية إذا كان في المرحلة الأولى
6: نعم.
7: أو بالإشعاع والكيماوي في المرحلة الثانية فما فوق
6: نعم.
7: طبعا مثل ما ذكرنا الفئات العمرية وموجود في الحين الحمد لله في معظم المستشفيات على مستوى السلطنة اللي هي الكشف المبكر
6: سرطان
7: أو العلاج المبكر لما قبل السرطان
6: بإذن الله
7: فهي يعني مثلا طلعت الوحدة عندها مسحة عنق الرحم فيها شك أو فيها أي خوف
6: نعم.
7: يتم تحويلها إلى المستشفى السلطاني مباشرة
6: نعم.
7: أو المستشفيات المرجعية اللي هي في المنطقة
6: نعم. صارت
7: السلطنة يعني
6: المستشفيات نعم.
7: المرجعية صار معظمها فيها
6: نعم.
7: هذه الـ الـ الـ الـ الآلية وفيها هذه الاستعدادات
6: نعم.
7: حيث أنه يتم يسموه منظار عنق الرحم
6: نعم
7: وهذا يتم في العيادة نفسها
6: نعم
7: نسويه في العيادة عبارة عن منظار ما يحتاج إلى تخدير فقط أنه هو الفكرة منه أن نضيف محلول أو نحط محلول على عنق الرحم
6: نعم.
7: ونشوف عنق الرحم بالمنظار اللي هو المكبر يكبر عنق الرحم عشرات المرات
6: نعم.
7: حيث أن نشوف إذا في أي خلايا متحولة أو خلايا غير طبيعية وناخذ عينة منها أو خزعة منها
6: نعم
7: وانتهت المرحلة إذا كان الموضوع أن طلع الموضوع بسيط يتم علاجه في المستشفى
6: نعم.
7: نفس المستشفى
6: نعم
7: وإذا كان طبعاً لا قدر الله أن طلع مرض متطور أو وصلنا إلى مرحلة السرطان يتم تحويلها إلى مراكز السرطان الموجودة في السلطنة.
6: نعم.
7: فهي هذه رحلة العلاج طبعاً قبلها تبدأ هي هذه الفحص الأساسي من انتقلتي من مسحة عنق الرحم ومسحة عنق الرحم طلع فيها شك
6: نعم.
7: يتم تحويل المريضة إلى المستشفى المرجعي.
6: نعم.
7: يسوي المنظار. سويت العينة طلعت العينة سلبية انتهى الموضوع
6: بإذن الله سبحانه
7: طلعت العينة إيجابية
6: نعم.
7: يتم التعامل معها على حسب درجة المرض هل
6: نعم.
7: هو مرحلة ما قبل السرطان
6: نعم.
7: فهذه يتم فيها إما بالليزر أو إما بإزالة الجزء المتأثر
6: نعم.
7: وانتهى الموضوع
6: نعم.
7: وإذا طبعا يتكرر يبدأ العلاج يكون مختلف
6: نعم.
7: عيب أنه هو طبعا عيب هذه المشكلة اللي هي سواء كانت مرحلة ما قبل السرطان أو بعد السرطان هو مثل ما ذكرنا فيروس
6: نعم
7: والفيروس هذا إذا جاء في الجسم صعب أنه يخرج منه لكن الشيء الزين فيه أو الأخبار الحلوة فيه فهذا اللي هم كل النساء اللي يصابوا في هذا المرض بهذا الفيروس 80% يتخلصوا أو الجسم يتخلص منه في السنة الأولى
6: بإذن الله
7: بعد سنة تماما
6: نعم.
7: تلاقي أن 80% خلاص انتهى منهم
6: نعم
7: ويمكن تبقى البقية الباقية في خلال سنتين يبدأ يروح منهم
6: نعم بإذن الله سبحانه.
7: لكن هم العدد البسيط اللي يبدأ الفيروس يتمكن من مناعتهم ويبدأ يسوي تأثيرات في الغالب ما يصير تأثير ليش المناعة هي اللي
6: الدافع
7: تقضي عليه
6: بإذن الله سبحانه وتعالى نعم
7: أيوة ولكن البعض منهم سواء كانت مثلا الوحدة في بعض يعني من الناس اللي عندهم المناعة الأقل أما الناس اللي عندهم مثلا يأخذوا أدوية مثلا لأي سبب من
6: مثبطة
7: الأسباب
6: للمناعة.
7: بالضبط، اللي هي مؤثرة للمناعة.
6: نعم.
7: أيضا تلاحظي يعني طبعا يمكن في مجتمعنا قليل، اللي هي النساء المدخنات. النساء المدخنات
6: نعم.
7: هم الأكثر عرضة لهذا الفيروس. إذا جاهم يأثر فيهم أو يستمر أو له القدرة أنه يتمكن من جهازهم المناعي لأسباب غير معروفة أو غير مفهومة.
6: نعم.
7: لكن نلاحظ أن المدخنة دائما هي الأكثر تأثرا بهذه
6: للأسف بهذا الفيروس. نعم نعم.
7: طبعا انتقال الفيروس مثل ما قلنا بالاتصال الجنسي، وهي طبعا ليش الصابب الفيروس تعتبر أقل في عمان؟
6: نعم.
7: لأن يعني العلاقات هي دائما علاقات زوجية، فبالتالي الفيروس ما يدخل في هذا الموضوع. لكن طبعا نشوفه في بعض الناس، بعض هذا تلاقي ان اللي هي الفيروس يصير موجود وينتشر.
6: نعم نعم، الله يحفظهن.
7: يمكن احنا في الفترة السابقة سمعنا عن مبادرة وزارة الصحة مشكورة،
6: نعم،
7: اللي سوت اللي هي التطعيم، وهذا موضوع يمكن اذا كان عندك مجال نتكلم فيه.
6: جدا مهم هذا دكتورنا الكريم. نعم، احنا على فكرة
7: صحيح.
6: كثير طرحنا يعني هذه من الجهود الجبارة يعني اللي يشرف عليها معالي وزير الصحة الموقر حقيقة.
7: صحيح.
6: يعني تفضل.
7: بالفعل فهو يعني طرح هذا الموضوع، والحمد لله الناس تقبلت بشكل كبير التطعيم. والتطعيم جدا مهم. ليش؟ لأنه هو يمنع الفيروس، يمنع هذا، طبعا ما يمنع منع نهائي، ولكن يمنع الإصابة بشكل كبير جدا. طبعا في بعض ليش؟ لأن الفيروسات معروفة، طبعا في 120 نوع، لكن في منها مشهورة اللي 4 أنواع أو 5 أنواع أو 9 أنواع، هي الأشهر في الإصابة، في إصابة المرأة، اللي هو سرطان عنق الرحم. وهذه تم إيجاد هذا التطعيم. طبعا التطعيم يعني تطعيم البلد ما شيء سهل. فأنت كانت التارجت أو الجهة المستهدفة كانت طلاب المدارس.
6: نعم.
7: هذه أفضل جهة ممكن، أو أفضل يعني فئة مستهدفة. ليش؟ لأن هذول اللي بعدهم ما دخلوا في مرحلة الإصابة بالفيروس.
6: نعم.
7: هذا قبل الإصابة، يعني اللي هم الأطفال بين 9 إلى 13 سنة أو 14 أو حتى 20.
6: نعم.
7: هذول هم الناس اللي هم الأفضل لهم الفيروس، عفوا التطعيم.
6: نعم. يعني دكتورنا الكريم رسالتنا متكررة، وقليل مستمر خير من كثير متقطع، صدقوني. هذه اللقاحات، وخاصة هذا اللقاح، يعني عالج يا جماعة، يقي ثم يقي ثم يقي الإصابة بسرطان عنق الرحم. يعني ويعني وزارة الصحة الموقرة صراحة مشكورة، يعني قامت بتوفيره. هذا من زمان دكتور عبد الرحمن، متوفر في القطاع الخاص، قيمته كانت عالية، والناس كانت تروح له يعني وتشتريه. تو موجود الحمد لله رب العالمين، ومتوفر يعني ببلاش. فنتمنى إنه الفئة المستهدفة من بناتنا الله يحفظهن يتوجهن إلى المراكز الصحية ويأخذنها. طيب دكتورنا الغالي، إحنا كذا تكلمنا عن يعني الأورام اللي تصيب عنق الرحم، ووضحناها أكثر شيء، وقلنا أنواعها وطرق العلاج منها بعد ما يتم بإذن الله سبحانه وتعالى. خلينا ناخذ سيناريو التفاؤل إنه بإذن مولاه سبحانه وتعالى التشافي الكامل. إيش خطط المتابعة معاكم؟
7: يعني هو طبعا أول ما يتم اكتشاف المرض يتم مثل ما ذكرت علاجه، والعلاج يتم إما بالعملية اللي هي استئصال الرحم بمتعلقاته إذا كان في المرحلة الأولى، أو إذا كان في مرحلة شوية متقدمة مثلا المرحلة الثانية فما فوق، يتم العلاج بالإشعاع زائد الكيماوي. العلاج يكون في هذه اللي هي بالإشعاع أو الكيماوي على مدى يمكن شهرين أو 3 شهور، بحيث أن تأخذ الوحدة أو المريضة تأخذ جلسات يومية.
6: نعم.
7: من الإشعاع وكيماوي كل أسبوع لغاية ما تنتهي من العلاج، يتم بعدين متابعتها في المراكز اللي هي المتخصصة مراكز أورام متخصصة، بحيث أن اللي نسوي لها مسحات عنق الرحم دورية، نسوي لها طبعا ما يكون أحيانا يكون سوينا العملية، ولكن ما زال نسوي المسحات لعنق الرحم.
6: نعم.
7: بالإضافة إلى الأشعات المقطعية اللي ممكن نسويها كل سنة أو كل سنتين على حسب الحاجة، والأشعة المغناطيسية لو اضطرينا أو لو في شك نسوي الأشعة المغناطيسية.
6: نعم.
7: فهذه هي اللي هي طبعا يتم المتابعة على مدى 5 سنوات من نهاية العلاج، من نهاية المرض، علاج المرض لمدة 5 سنوات متابعات متكررة ومستمرة.
6: نعم.
7: بعد 5 سنوات وشفنا الأمور صارت زينة وما في رجوع للمرض، خلاص ينتهي المتابعة وترجع للحياة الطبيعية، الحياة اللي هي انها تحتاج انها تسوي الفحوصات الدورية.
6: نعم.
7: كأي امرأة اخرى.
6: نعم نعم، بارك الله فيك. طيب دكتور،
7: بالنسبة لرحلة العلاج.
6: نعم نعم بإذن الله.
7: بعدين إذا في مجال بتكلم عن التطعيم في نهاية، لو حبيتي في نهاية.
6: إيش رأيك نتكلم عنه الحين، لأنه بإذن الله سبحانه وتعالى وبعد ذلك النصائح العامة بالنسبة للأورام التي تصيب عنق الرحم، على أساس بإذن الله سبحانه وتعالى بعدين نفتح على أورام مثلا المبيض. ناخذ اللقاح دكتور.
7: أيوة. طيب فاللقاح هو يعني هو مثل ما ذكرت يستهدف الفيروسات الأشهر. أنا مثل ما ذكرت لكم أن الفيروسات هذه أنواع، يمكن يوجد منها 120 نوع عالي الخطورة، لكن الأكثر والأشهر واللي تسبب سرطانات هي المعروفة اللي هي 16 و18 وغيرها. اللقاح يستهدف هذه الفئة الأكثر انتشار، الفيروسات الأكثر انتشار. والفئة العمرية المستهدفة مثل ما ذكرنا بين 9 إلى 13 سنة، بحيث أن هذول الفئة العمرية اللي هي ما دخلت في أي مرحلة زواج ومرحلة ما أدريش، اللي هي قبل الإصابة بالفيروس. فدائما أنا أنصح أن كلهم يأخذوا اللقاح
6: بإذن الله سبحانه.
7: تجيني في العيادة مثلا نساء اللي هم أصيبوا بالفيروس، يعني صار في عندهم خلل، صار في عندهم مسحة عنق الرحم
6: وطلعت موجبة،
7: أو في الحين صار في المراكز اللي هي الخاصة في الأغلب عندهم الآلية أو عندهم الفحوصات اللي هي يفحصوا الفيروس نفسه.
6: نعم.
7: هل عندك الفيروس أو ما عندك الفيروس، ويعطيك بالضبط أنواع الفيروسات اللي عندك أو أنواع نوع الفيروس اللي عند الوحدة.
6: نعم.
7: فيعطيك نوع الفيروس. الحين مثل ما ذكرنا أنه هي في أنواع، يسألوني في العيادة هل نأخذ التطعيم بعد الإصابة
6: أو جميل.
7: اللقاح طبعا ما يحمي من الفيروس اللي خلاص تم الإصابة به، يعني فقط يحمي من الأنواع الثانية. ولذلك أفضل أن دائما الوحدة، حتى الوحدة اللي مثلا عمرها 45 أو الوحدة اللي يعني تسألني عن هل أخذ اللقاح، أنا دائما أفضل أن الوحدة تأخذ اللقاح. ليش؟ لأنه يحمي من الفيروسات الثانية.
6: الله جميل دكتور، هذا سؤال أنت سألت نفسك وجاوبت عليه، ما أحلى وما أحلى الإجابة. إذن حتى بعد الإصابة بالفيروس يعني ممكن أخذ بإذن الله سبحانه وتعالى اللقاح.

0: الغالب ثلاث جرعات أو جرعتين،
1: نعم
0: من جرعتين إلى ثلاث جرعات، اللي هي المقوي، اللي تقوية اللقاح الأساسي. لكن حتى اللي تهمل الموضوع وتاخذ جرعة واحدة قد يكفيها وزيادة.
1: اللهم صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف احنا لما دكتورنا الكريم يعني كنا نزلنا في برامج كثيرة كثيرة صراحة توعوية بأهمية هذا اللقاح، كثير كانوا يعني يمسكون يتصور حتى في المناسبات الاجتماعية، دكتورة فنة هذا بيسوي لنا عقم، دكتورة فنة هذا، تعرف البنات الغير متزوجات بيأثر عليهن، رأيك دكتورنا الكريم في هذا الجانب؟ أنا صراحة يعني أفتيت بما كافي يعني.
0: ايوه، شوف هذا اللقاح الحين موجود في خلينا نقول في السوق، صار له الحين تقريبا اكثر ما من 20 سنه.
1: نعم
0: لو جينا على دول الغرب، بداوا هذه التطعيمات من فتره، يمكن من الحين يمكن اتوقع اكثر من 20 سنه، ودائما يستهدفوا طلاب المدارس، نفس الفئات العمريه اللي ذكرناها. وبالفعل درسوا هذا، يعني تم الحين عليه تجارب كثيره، هذا
1: نعم
0: الفيروس، هذا اللقاح،
1: نعم
0: واخذوه ناس، يعني ما بس تجارب، ولكن وصل للمرحله اللي هي ان احنا الحين خلاص صرنا نشوفه، ان الدول هذه اللي استخدمت اللقاح صار عندهم نزول كبير في مساله الاصابه بسرطان عنق الرحم.
1: نعم
0: لو جينا للتأثير على يعني الخصوبة وفرصة الوحدة للحمل، ما له علاقة، التطعيم مثل أي تطعيم ثاني.
1: نعم
0: الوحدة، يعني احنا كم من التطعيمات اللي ناخذها في مرحلة الطفولة؟ ما في حد يسأل ايش تأثيره على الـ على الـ على الـ على الـ على الخصوبة، او هل بالإمكان انه يأثر علي مقدرتي على الإنجاب. ليش؟ لأنه صار لفترات والناس يأخذوها باعتيادي، يعني صارت موضوع روتيني.
1: نعم
0: هذا اللقاح أيضا لازم يصير شيء روتيني، لأن خلاص تم دراسته بشكل يعني مستفيض.
1: نعم
0: فتأثيره ما في تأثير أبدا، بالعكس، هو إذا ما نفع
1: ما
0: وفي
1: بيضر.
0: الغالب هو ينفع، إذا ما نفع ما بيضر.
1: بإذن الله سبحانه وتعالى، بارك الله فيك. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة الدائمة لكل لنا ولكم ولكل من يسمعنا بإذن الله سبحانه وتعالى،
0: إن
1: وما
0: شاء
1: في
0: الله.
1: أحلى من الصحة. وإذا كان بإذن الله سبحانه وتعالى نستطيع الوقاية، نستطيع الوقاية، كررها 3 مرات، اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد، لماذا نتأخر؟ يعني أبي حد
0: صحيح.
1: والله يعني حاجني في هذه النقطة. في نفس الوقت يعني شيء والله في الدول برا دكتورنا الكريم يشتروه هذا اللقاح،
0: يشتروا.
1: يشتروه غالي.
0: بالفعل.
1: احنا هنا
0: بالفعل.
1: والله متوفر معانا في المراكز الصحية هدفا للعلاج وسلامتكم، وحقيقة يعني معنا من الكفاءات العمانية اللي مستحيل من سابع ملايين المستحيلات انه شيء يعني ينحط كعلاج، واحنا ما متأكدين انه هذا يعني ذو فعالية ما 100%، ملايين المئات صراحة الفائدة.
0: صحيح.
1: فيعني احموا نفسكم بناتنا، الآباء مسؤولين والأمهات انه يحموا بناتهم، قنعوهم حقيقة ومتوفر يعني، واحنا مسؤولين امام الله سبحانه وتعالى على هذا الكلام. يعني شوفوا نحمل نفسنا مسؤولية امام الله سبحانه وتعالى، امام الله سبحانه وتعالى دكتور عبد الرحمن، عن عن عن هذا الكلام اللي احنا نقوله، لان بالفعل احنا هدفنا باذن الله سبحانه وتعالى والله سلامتكم، يعني ما نتكلم الا لمصلحتكم. تفضل اخوي.
0: بالفعل. وللاسف يعني احنا يعني ما نتكلم الا من واقع مثلا عشناه وشفناه، يعني نساء في متوسط العمر، وعندهن اطفال، عندهن حياه زوجيه، عندهن التزامات، عندهم مسؤوليات، ومع ذلك تجيك في فجأة كذا ونكتشف المرض، مرض مثل هذا كان بالإمكان تجنبه، يعني سنة مراحل
1: بإذن
0: قبل ما
1: الله
0: نوصل لهذه المرحلة. وإذا تحبوا يعني ممكن أتكلم بشكل سريع على موضوع الوقاية، لأن يعني الحين احنا ذكرنا التطعيم.

0: والتطعيم كواحد من الطرق للحماية. أيضا مثل ما قلنا في بداية الحلقة، أن الفحص المبكر، والفحص المبكر في طريقتي،
1: نعم
0: في اللي هي مسحة عنق الرحم، أو اللي ما تحب أنها تسوي مسحة عنق الرحم ممكن تسوي فحص الفيروس.
1: نعم
0: تسوي فحص الفيروس يشوفوا إذا كان في عنده فيروس أو لا.
1: نعم
0: وبعدين تلتزم، مثلا اللي هي في نساء مثلا ما يحبون انهم يروحوا المستشفى باستمرار، ممكن تسوي مسحة عنق الرحم مع فحص الفيروس في نفس الوقت. وبالتالي إذا طلعت سلبية ممكن تنسي الموضوع لمدة 5 سنوات.
1: نعم نعم
0: شفتي؟ هذا لما تروحي يقول لك ضمان 5 سنوات، هذه 5 سنوات بإذن الله، ما
1: بإذن الله
0: تحتاجي إلا كل 5 سنوات تسوي هذا الفحصين.
1: نعم
0: وهذا يعني مثلا اللي هم مثلا يحب ما يحبوا انهم زيارة المستشفى باستمرار وكذا. أما اللي هم بإمكانهم انهم يلتزموا مثلا كل سنتين، كل 3 سنوات، تروح تسوي حتى مسحة عنق الرحم وتكفي.
1: نعم واضح واضح،
0: ففي طرق للوقاية،
1: وقاية وطرق سهلة دكتورنا الكريم،
0: والطرق متوفرة عندنا، وزارة
1: بكل حد
0: الصحة مشكورة، ما
1: ما
0: موفرة
1: مقصرين كل شيء.
0: طرق الوقاية وموفرة طرق العلاج. فليش احنا نوصل لمرحلة
1: لا قدر
0: يعني
1: الله،
0: حتى العلاج أحيانا ما ينفع؟
1: أو إنه سبحان الله يعني يكون علاج يعني كما يقولوا يعني أجريسيف، يعني نحتاج
0: بالفعل،
1: جراحة وكيمو وما تعرفوا
0: وإشعاع وهذا. نعم
1: يعني سبحان الله الناس، يلا نسأل الله مولاي سبحانه وتعالى لنا ولكم ولهم السلامة والصحة والعافية. ترى سبحان الله احنا صح نتكلم، لكن احنا قد نكون عرضة، يعني قد نكون نحن مهملين كذلك، فوجب
0: بالفعل
1: على
0: بالفعل
1: الإنسان أحد يكون واقعي، وجب علينا دائما نذكر أنفسنا بأن هنالك بإذن الله لصحتنا ولازم نحافظ عليها.
0: صحيح.
1: طيب طبعا كل الشكر دكتور عبد الرحمن، يعني ما يعني أحظني بوجودك اليوم معاي في برنامج صحتنا أخوي الدكتور عبد الرحمن الفارسي. أنا كثير كثير يعني شرح الدكتور عبد الرحمن كثير سلس بسيط ما شاء الله، واضح عليه إن من صوتك أخوي إنه تبي الفائدة للناس بإذن الله سبحانه وتعالى.
0: إن شاء الله الجميع يستفيد إن شاء الله.
1: اللهم آمين. طيب دكتور عبد الرحمن، نتكلم كذا نكون قفلنا بإذن الله سبحانه وتعالى عن أهم أورام عنق الرحم، وما شاء الله يعني باقي لنا يمكن 10 دقائق، الساعة يعني قريب بتقفل. فناخذ مثلا سرطان المبيض،
0: أيوة
1: يعني نتكلم بإذن الله سبحانه وتعالى مثلا أكثرها انتشارا معنا بالسلطنة مقارنة بدول الخليج والعالم والإقليم والعالم، وين احنا منهم وإيش أسبابه، يعني كله على بعضه بإذن الله.
0: طيب، مثل ما ذكرنا في البدايه ان سرطان عنق الرحم مثل ما قلنا هذا اللي هو يسموه الصامت، من السرطانات الصامته.
1: قصدك
0: ليش؟
1: المبيض؟
0: لانه صغير، حجم المبيض صغير في داخل الجسم،
1: نعم
0: ويصيب النساء اللي هم بالغالب يعني فوق الـ60.
1: نعم
0: فبالتالي دائما اعراضه اللي هي عدم ارتياح في البطن، وعدم يعني اللي حاسه بعسر هضم، واللي هي الاعراض المعتاده في مثلا في كبار السن الله يحفظهم،
1: نعم
0: اللي هي المعروفه مثلا الحموضه والهذه، وعدم وعسر الهضم والالام اللي تجي بين فتره وفتره،
1: نعم
0: ودائما الغالب يهملها.
1: نعم
0: فبالتالي بهذه الطريقة المرض يبدأ يزيد مع الوقت، يبدأ المبيض يتضاعف في الحجم.
1: نعم
0: فالأغلبية اللي يشوفها، وهذا على مستوى العالم طبعا، ما بس في عمان أو في الإقليم، في على مستوى العالم، سرطان عنق الرحم، عفوا سرطان المبيض، لما يوصلوا يكونوا في المرحلة الثالثة. ليش؟ لأن مثل ما ذكرت الأعراض مبهمة، وما في طريقة إن الوحدة تتابع عشان تكتشف إذا كان عندها مثلا مشكلة أو لا. يعني حتى لو الوحدة تكون حريصة
1: نعم
0: وتروح تسوي مثلا خلينا نقول أشعة تلفزيون باستمرار وفحوصات دورية مستمرة، مع
1: نعم
0: ذلك ما نقدر نكتشف هذا المرض للأسف، لأن مثل ما ذكرت أنه مرض صامت ما
1: سبحان
0: نكتشفه
1: الله،
0: إلا في مراحل متأخرة.
1: للأسف للأسف سبحان الله، سارق
0: أيوة،
1: صامت.
0: فهذا عاد بس الواحد يعني، طبعا كلها هي كل شيء برحمة رب العالمين،
1: وأمر
0: لكن
1: الله،
0: طبعا
1: لكن
0: الإنسان
1: الإنسان يأخذ بالأسباب.
0: صحيح،
1: هذا هو يعني،
0: لكن أيوة، لكن طبعا وجود أكياس، وجود هذه في المبيض، الواحد يكون بس يتابع، يكون منتبه يعني،
1: نعم
0: يروح للمركز الصحي، يروح للمستشفى،
1: نعم
0: كل ما حس بأعراض غريبة يسوي الفحوصات الدورية، قد
1: نعم
0: تساعد ونكتشف المشكلة من البداية.
1: نعم
0: طبعا يسوي، هي هذه نسمع دائما عن أكياس المبايض،
1: نعم
0: هذه الأكياس تظهر عند مثلا خصوصا في النساء أو البنات اللي هم في فترة العمرية اللي هي فترة الإنجاب، تحصل بكثرة، لأن بويضات تنمو كل شهر، وبويضات تسوي أحيانا سوائل تتجمع فيها، وأحيانا المبيض يمر بتغيرات مع الدورة وكذا، يبدأ يسوي، لأن المبيض يعتبر نشيط فيسوي هذه الأكياس. لكن ما أقول أن كل وحدة طلع عندها كيس حتى لو صغير أنها تحتاج أن تزيله، ولكن وجود الكيس يخلينا بس ننتبه ونتابع.
1: نعم
0: هذا بالنسبة للأكياس، وبالنسبة طبعا في فحوصات ثانية على أساس نتأكد عدم وجود الأورام الخبيثة،
1: نعم
0: هذه ندمجها مع، يعني مثلا نسوي فحص الدم مع وجود الأشعة، وفي في حسبة كذا، في حسابات تبين هل هذه الأكثر احتمال أنه يكون ورم خبيث أو ورم حميد.
1: نعم
0: مثل ما ذكرت طبعا هذه الفئة المستهدفة دائما اللي هم كبار السن، اللي هي أو خلينا نقول ما بس اللي كبار السن، أي واحدة انقطع عندها الطمث وجات بكيس، نبدأ ننتبه للأكياس في هذه المرحلة. ليش؟ لأن هذه المرحلة المبيض يعتبر غير نشيط
1: نعم
0: مثل الوحدة
1: نعم
0: اللي هي
1: نعم
0: في
1: نعم
0: المرحلة،
1: نعم
0: فالمفروض أنه ما يظهر في أكياس في هذه المرحلة.
1: نعم
0: فبالتالي أي كيس موجود في وحدة مثلا فوق عمر اللي هي الدورة الشهرية وفترة
1: بعد انقطاع الطمث.
0: الخطوبة،
1: نعم
0: خلاص بعد ما عدينا هذه المرحلة لازم ننتبه لأي كيس يظهر، نبدأ نتابع ننتبه.
1: نعم بارك
0: وبعدين
1: الله فيك.
0: سواء كان نضيف له مثلا اللي هو فحص الدم، ويبين لنا انه يعني يعطينا كصوره عامه هل الاحتماليه اكثر تميل الى الورم الخبيث او
1: نعم
0: الى الورم الحميد، ونتعامل مع المشكله على حسب هذه الحسابات.
1: بإذن الله سبحانه وتعالى،
0: ايوه،
1: بارك الله فيك. يعني شوف،
0: ولكن طبعا مرحله العلاج طبعا تكون أسهل، يعني ما بقول أسهل، ولكن مرحلة العملية دائما تكون هي الأساس،
1: نعم
0: وبعد العملية في أورام المبايض طبعا تحتاج الوحدة بعد العملية لازم ضروري أنها تحتاج إلى الكيماويات وكذا على أساس تكملة العلاج.
1: نعم دكتور عبد الرحمن أخوي، سبحان الله، يعني الأورام أو المرتبطة مثلا من الجهاز التناسلي الأنثوي، يا أخي أنا أحس يعني كل الأورام بشكل عام صراحة تحتاج إلى
0: نعم
1: انتباه انتباه. يعني أول شيء
0: بالفعل،
1: نعم والله، يعني بإذن مولاي سبحانه وتعالى ما تخلوها كذا تمر عليكم مرور الكرام، يعني فحوص دورية، يعني أي شيء تلاحظه ما متعود عليه مثل ما ذكر الدكتور عبد الرحمن، يعني حسيتي شيء، شفتي شيء ما هو طبيعي، يعني خاصة ترى احنا يعني المرأة تمر بمراحل بعد انقطاع سن انقطاع الدورة الشهرية، احنا ما بنقول الطمث وهذا، الدورة الشهرية
0: ايوه
1: نوب المرأة لازم تنتبه. احنا كنا يعني دخلنا هذا العمر الواحد واقعي دكتور عبد الرحمن،
0: صحيح
1: وكنا منتبهين حقيقة إلى أنه خلصنا
0: نعم
1: مرحلة معينة بإذن الله مولاي سبحانه وتعالى، تو دخلنا إلى مرحلة بعض الأعضاء خلاص يعني مثل المبيض، فالواحد
0: ايوه
1: لازم إنه ما هو بخطأ، ما هو بحرج، ما هو بعيب إن الواحد يتشيك أو لا قدر الله لاحظ شيء ينتبه على طول الاكتشاف
0: بالفعل
1: المبكر. نعم
0: بالفعل.
1: طيب، أكثر هنا انتشارا هنا معانا بالسلطنة سرطان أو الأورام، أورام
0: هو
1: المبيض.
0: رقم واحد مثل ما ذكرنا عنق الرحم،
1: هذا
0: عنق
1: تكلمنا عنه،
0: الرحم
1: خلصنا المبيض.
0: المبيض يعتبر يعني المبيض ما من الأمراض اللي هي منتشرة،
1: نعم
0: لكن عيب أنه من الأمراض اللي يعتبر
1: صامتة، سارق صامت.
0: أيوة يعني هو صامت. والشيء الثاني أن النتائج تكون يعني غير جيدة،
1: لا قدر
0: مثلا
1: الله سبحانه وتعالى، مثل عنق الرحم
0: مثل عنق
1: لو
0: الرحم أو
1: اكتشف،
0: حتى
1: لو اكتشف.
0: سرطان الرحم.
1: نعم، معدل كم حالة دكتور؟ معدل كم
0: فهو
1: حالة أنت تشوف في السنة؟
0: والله على حسب، لكن هو طبعا على مستوى العالم
1: أها.
0: الإصابة يعني مثلا واحدة امرأة كل 70 امرأة واحدة بتصاب بالمرض هذا، يعني من كل
1: بس ما
0: 70 امرأة
1: بقليل، ما بقليل، ما بقليل،
0: عدد يعتبر مهم.
1: ما بقليل، يعني حرمة
0: صح،
1: من 70. يا الله
0: من
1: دكتورنا
0: كل سبعين
1: الكريم، نعم يعني 70، قول كم في 1000 بتطلع لك 70، يعني ما هو بقليل حقيقة. فما بين قوسين اهتمن في نفسك، أقول لنفسي وأقول كن اهتمن اهتمن اهتمن، الوحدة ما تترك نفسها حقيقة، خاصة بإذن الله
0: بالفعل
1: سبحانه وتعالى، المرأة ربي
0: بالفعل
1: مولاي سبحانه وتعالى يعني أكرمنا وفطرنا على وظائف، قد تكون هذه الوظائف لما نكبر سبحان الله الأعضاء التناسلية معنا قد تكون خلاص، لكن ضروري إن بما أنها موجودة في أجسامنا وجب علينا إن إحنا نهتم بإذن الله سبحانه وتعالى. أنا جبتها من الآخر، إيش رأيك؟
0: صحيح. ولو كان في وقت
1: والله العظيم يعني من
0: يمكن
1: الآخر.
0: في حلقة ثانية يمكن نقدر نتكلم عن طرق الوقاية أيضا من هذا المرض،
1: نعم
0: لأن هذا المرض
1: والله والله
0: نتيجته
1: دكتور، دكتور معك اتكلم يعني أنا معك، وإذا الأستاذ المخرج شوي يعطينا وقت تفضل، والله قول الوقاية.
0: هو شوف هو يعني شوف من النساء اللي هم أكثر عرضة، اللي هم مثلا أو خلينا نقول الأقل عرضة، الأقل عرضة هم مثلا النساء اللي فترة الحياة الخصوبة
1: المنجبات
0: قاموا
1: اللي
0: اللي
1: أنجبت،
0: أيوة المنجبات، هي صارت فترة الرضاعة، كلما زادت فترة الرضاعة
1: نعم
0: كلما زاد قلت الاحتمال بالإصابة.
1: نعم
0: الولادات اللي هي المتكررة تقلل نسبة الإصابة،
1: نعم
0: استخدام حبوب منع الحمل تقلل الإصابة، تصوري.
1: نعم نعم نعم أنا قريت على فكرة أرتيكلز على هذا الموضوع.
0: أيوة يعني، والمشكلة إن دائما أنصحهم أقول لهم استخدموها يعني، بس هم الناس دائما
1: عندهم فكر
0: في
1: ثاني،
0: تخوف من
1: فكر ثاني.
0: الإصابة بالسرطان،
1: أيوة،
0: في حين إن هو استخدام هذه الحبوب يقلل من نسبة هذا المرض، إصابة بهذا المرض،
1: نعم
0: بالإضافة إلى يقلل من أشياء ثانية، يقلل من نسبة الإصابة بهشاشة العظام، لأنها كلها هرمونات، وهرمونات داخل الجسم أنت فقط تحفزيها. فهذه طرق للوقاية يعني. ليش؟ لأنه ترى عيب المبيض أنه هو سنوي، هو على مدى الحياة هو شغال
1: نعم الحمد
0: يطلع
1: لله.
0: البويض، من أول ما وصلت الوحدة مرحلة البلوغ إلى مرحلة انقطاع الطمث بويضات تطلع شهريا.
1: سبحان الله سبحان الله سبحان
0: فهذه
1: الله،
0: تعمل مثل ما تقولي، تعمل تسوي
1: تجديد.
0: كأنها تهييج في غشاء المبيض.
1: نعم
0: فالفكرة انك انت توقفي من هذه التبويض، من مرحلة التبويض، اما بالرضاعة،
1: نعم
0: اما بالحمل، اما بحبوب منع الحمل، واشياء اخرى طبعا. لكن هذه الاشياء بسيطة، البسيطة اللي ممكن الوحدة تستخدمها تقلل من نسبة الإصابة.
1: نعم
0: نعم.
1: يعني سبحان الله، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة دائما وأبدا، ما أحلى من دعاء لما الواحد يدعي يعني الإنسان يدعي
0: جميل إن
1: لأخوه.
0: شاء الله.
1: نعم نعم نعم الحمد لله،
0: أيوة.
1: يعني هذه أفضل هدية ممكن إنه نقدمها، إنه ندعي البعض بالشفاء، ندعي الله سبحانه وتعالى لبعضنا بعض بالصحة والعافية. دكتور عبد الرحمن ما يحس بقيمة الصحة إلا سبحان الله اللي تبدأ صحته تكون معلولة. شوف أنا عندي دقيقتين وخاف إنه أضيعهم، لأن بإذن الله بتكون معنا ضيف في برنامج صحتنا، وبنتكلم عن بإذن الله سبحانه وتعالى سرطان أورام الرحم بشكل عام، لكن بشكل عام عندي دقيقتين، أريد أختم بخلاصة الخلاصة بالنسبة لأورام عنق الرحم، أورام المبيض والوقاية، الابتعاد عن التدخين، السمنة، كل هذه الأشياء، تفضل.
0: ايوه، فهو شوف مثل ما ذكرنا، هي العادات اللي تعتبر سيئه، سواء كانت التدخين هذا من يعني تاثير على عنق الرحم تاثير سيء جدا.
1: نعم
0: السمنه يعني هذه، وكلها اشياء يعني كلها مشاكل بالامكان التخلص منها وبالامكان التعامل معها. يعني السمنه الحين صارت في طرق كثيره للوحدة
1: التخلص
0: للتخلص
1: منها،
0: منها،
1: نعم
0: وتعطيك امراض غير امراض، يعني مثلا سرطان الرحم وارتباطه بالسمنه، هذا غير ارتباطه بامراض ثانيه، امراض الشرايين وامراض المفاصل وغيرها.
1: نعم
0: عادات سيئه مثلا الوحده يعني لازم الرياضه، لازم ملاحظه الاكل وعدم يعني الإسراف في طريقة تناول الوجبات الغذائية. الأكل الصحي دائما، الأكل البيت وأكل هذا هو الأفضل دائما، متابعة الرياضة، متابعة تروح الصالة، تروح سواء حتى في البيت بالإمكان الوحدة في الرياضة، بالرياضة حتى رياضة المشي في المنطقة في الحارة، ما يمنع. هذه كلها عادات حلوة، ونبتعد عن الأشياء اللي ممكن تؤدي الى الامراض مثل السمنه، مثل التدخين. وتهتم الوحده بصحتها، سواء كانت تروح العياده تفحص باستمرار، تسوي مسحه عنق الرحم، تسوي الاشعه التلفزيونيه اذا تطلب الامر، يعني كل شيء متوفر.
1: نعم وي دكتورنا الكريم، بضيف لك شيء، قليل مستمر خير من كثير متقطع، يعني مش انه فقط سمعنا الدكتوره فنا والدكتور عبد الرحمن الحين بنطبقه بعدين ننسى، لا نستمر.
0: وننسى الموضوع،
1: اي والله،
0: صحيح.
1: سواء كان نمط حياه صحي، سواء كان يعني فحوص وقائيه باذن الله سبحانه وتعالى، او لا قدر الله سبحانه وتعالى يعني انصابت المراه او انصاب الشخص استكمال خطه العلاج. اخوي وزميلي دكتور عبد الرحمن الفارسي، طبيب استشاري اول طب النساء والولاده، تخصص اورام بالمستشفى السلطاني. لك اول شيء سلام خاص من الاستاذ خالد اولاد ثاني ابو الوليد، سلم عليك، لك كل المحبه،
0: الله
1: كل
0: يسلمك،
1: التقدير والاحترام دكتور عبد الرحمن.
0: لكم كل الشكر، وشاكر لكم، شاكر للمخرج، شاكر لك، شاكر للإذاعة
1: تسلم.
0: هذه الاستضافة، وإن شاء الله يكون بيننا لقاءات أخرى، وإن شاء الله يكون في يعني الناس تستمع وتستفيد من هذه الحلقات، وإن شاء الله يكون يعني الصحة الله ينعم عليها، يعني نعم الصحة على الجميع إن شاء الله.
1: اللهم آمين. تقبل تحياتنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحتنا.
2: نحن نتحدث عن أمراض الدم الوراثية ليست لها علاقة مباشرة بالغذاء.
3: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
4: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
5: الجزء هذا اللي فيه هذه الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب.
6: المرضى المصابين بأمراض الدم الوراثي هل يكونوا عرضة أكثر لتعقيدات كوفيد-19؟
4: صحتنا.
7: إذاعة سلطنة عمان.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. تمام الثانية ظهرا في إذاعة سلطنة عمان. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم أخبار عمان، نبدأها بقراءة العناوين. منصة نفاذ بهيئة تنظيم الاتصالات تسند مشروعات وفرصا تقنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بقيمة تتجاوز 32 مليون ريال عماني. هيئة البيئة تطلق المرحلة الخامسة من تطبيق قرار حظر استخدام الأكياس البلاستيكية للحد من التلوث. الأخبار بالتفصيل من إذاعة سلطنة عمان ضمن أخبار عمان. أسندت منصة نفاذ بهيئة تنظيم الاتصالات مشروعات وفرصا تقنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بقيمة تتجاوز 32 مليون ريال عماني. وتسهم المنصة في تعزيز ثقافة العمل الحر للشباب العماني للاستفادة من مهاراتهم التقنية وتحويلها إلى فرص عمل ومشروعات منتجة.
1: ترسيخا لدورها كأحد الممكنات الوطنية الداعمة للاقتصاد الرقمي والقيمة المحلية المضافة، أسهمت منصة نفاذ في إسناد 393 مشروعا وفرصة تقنية بقيمة تتجاوز 32 مليون ريال عماني، بما مكن من رفع مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والعاملين المستقلين في قطاع الاتصالات وتقنيات المعلومات. وشهدت المنصة منذ إطلاقها نموا متواصلا في حجم الاستفادة من خدمتها، فقد بلغ عدد المستخدمين المسجلين فيها أكثر من 12,800، فيما تجاوز عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة 3,000 مؤسسة، إلى جانب مشاركة 11 جهة وشركة في طرح الفرص والمشروعات عبر المنصة. وتمكنت المنصة من طرح 885 فرصة ومناقصة في عدد من المجالات التقنية، شملت الأجهزة والتطبيقات والملحقات الإلكترونية، مما أتاح للمؤسسات الوطنية والعاملين المستقلين فرصاً أوسع للمنافسة والوصول إلى المشاريع النوعية. وفي جانب تمكين الكفاءة الوطنية، نفذت المبادرة 12 دفعة تأهيلية متخصصة حتى الآن تم خلالها تأهيل العاملين المستقلين في مجالات البرمجة والشبكات والأمن السيبراني وقواعد البيانات وعلوم البيانات، بما يدعم جاهزية الكفاءات الوطنية للاستفادة من الفرص التي يتيحها الاقتصاد الرقمي. كما أسهمت المبادرة في دعم ثقافة العمل الحر وفتح آفاق جديدة أمام الشباب العماني للاستفادة من مهاراتهم التقنية وتحويلها إلى فرص عمل ومشروعات منتجة، بما يواكب التحولات المتسارعة في أسواق العمل ويزيد من مساهمة الكفاءة الوطنية في القطاعات المعرفية والتقنية. وتمثل منصة نفاذ قناة رقمية موحدة لربط الجهات الطارحة للمشروعات بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمستقلين، الأمر الذي وفر بيئة تتسم بالشفافية وتكافؤ الفرص ورفع كفاءة السوق وتحسين جودة العروض المقدمة للمشروعات التقنية.
0: رفعت الصناديق والمؤسسات الاستثمارية المحلية مشترياتها ببورصة مسقط الأسبوع الماضي، في الوقت الذي اتجهت فيه أسعار الأسهم إلى التراجع مع اتجاه العديد من المستثمرين إلى البيع لتوفير سيولة إضافية للاكتتاب في الأسهم التي طرحتها الشركة العمانية الهندية للسماد للاكتتاب العام. وبلغت قيمة مشتريات الصناديق والمؤسسات الاستثمارية المحلية الأسبوع الماضي أكثر من 132 مليون ريال عماني مقابل مشتريات بقيمة 114 مليون ريال عماني في الأسبوع الذي سبقه. وشهد الأسبوع الماضي زيادة في قيمة التداول بنسبة 16.7%. شهدت صادرات سلطنة عمان غير النفطية خلال الربع الأول من العام الجاري 2026 استمرارا في أدائها الإيجابي، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 1,611 مليون ريال عماني وفقا للبيانات الإحصائية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. كما ارتفعت قيمة إعادة التصدير بنسبة 4.6% لتصل إلى 337 مليون ريال عماني مقارنة ب 351 مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها من عام 2025 في مؤشر يعكس تنامي النشاط التجاري وحركة إعادة التصدير عبر المنافذ العمانية. تفتتح يوم الأربعاء المقبل التوسعة الجديدة لمصنع وحدة معالجة الكروم بولاية سمائل التابعة لشركة الخليج لمواد المعادن إحدى الشركات العمانية في قطاع التعدين والتحجير، ويعد من أكبر المصانع المتخصصة في معالجة وتقنية خامات الكروم في سلطنة عمان والمنطقة باستثمارات تبلغ نحو 2 مليون ريال عماني. يهدف المشروع إلى رفع القيمة المضافة للثروات المعدنية العمانية وتعزيز مساهمة القطاع في تنويع مصادر الدخل الوطني من خلال رفع نسبة نقاوة خام الكروم من نحو 10% إلى 40%، وهي نسبة تعد مرتفعة وفق المعايير الصناعية المتخصصة. وتتيح الطاقة الإنتاجية الحالية للمصنع معالجة نحو 25 ألف طن شهرياً من خام الكروم منخفض الجودة لإنتاج ما يقارب 10 آلاف طن من الخام العالي الجودة. نجح الفريق الوطني للبحث والإنقاذ التابع لهيئة الدفاع المدني والإسعاف في استكمال جميع إجراءات الاستجابة لمهمة دولية افتراضية في أقل من 5 ساعات ضمن تمرين عملي نفذته الهيئة لقياس سرعة الجاهزية والاستجابة، محققا بذلك المدة المثالية المعتمدة دوليا.
2: تواصل هيئة الدفاع المدني والإسعاف جهودها الرامية إلى تعزيز جاهزية فرقها وقدرتها على الاستجابة لمختلف الأحداث على المستويين المحلي والدولي من خلال تنفيذ تمرين عملي لقياس سرعة الاستجابة لدى الفريق الوطني للبحث والإنقاذ. ويعد الفريق من الفرق العالمية الحاصلة على التصنيف الثقيل، وهو أعلى تصنيف دولي تمنحه الهيئة الاستشارية الدولية للبحث والإنقاذ لفرق البحث والإنقاذ حول العالم. بدأ التمرين وفق الإجراءات الدولية المعتمدة بإرسال رسائل الاستدعاء لأعضاء الفريق استعداداً لتنفيذ مهمة دولية افتراضية أعقبها استكمال إجراءات الجاهزية، والتي شملت تجهيز المعدات والآليات وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة والتأكد من استيفاء الوثائق والمتطلبات، إضافة إلى التسجيل في موقع الهيئة الاستشارية الدولية للبحث والإنقاذ. كما تضمن التمرين التوجه إلى قاعدة سلاح الجو السلطاني العماني استعداداً للمغادرة جواً إلى موقع المهمة. وقد حقق الفريق الوطني للبحث والإنقاذ مستواً عالياً من الجاهزية وسرعة الاستجابة، حيث تمكن من إتمام جميع الإجراءات خلال أقل من 5 ساعات، في حين تعد 12 ساعة المدة المثالية المعتمدة دولياً لمثل هذه العمليات. يأتي هذا التمرين تأكيداً على جاهزية فريق البحث والإنقاذ العماني ورفع جاهزيته للاستجابة لأي نداء دولي، وتجسيداً لقدرة جميع أعضائه على تحمل المسؤولية والتعامل بكفاءة مع أي حادث وفي أي مكان. الرائد الجلندا بن محمد البلوشي، مسقط.
0: تدشن هيئة البيئة في الأول من يوليو المقبل المرحلة الخامسة من القرار رقم 8/2024 بشأن حظر استخدام أكياس التسوق البلاستيكية وفق الخطة التدريجية المعتمدة في إطار جهودها المتواصلة للحد من التلوث وتعزيز ممارسات الاستهلاك المستدام والحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع الأحيائي في سلطنة عمان. ويهدف القرار إلى تلافي التحديات الناتجة عن الاستهلاك المفرط لأكياس التسوق البلاستيكية في الأنشطة التجارية في القطاعين الحكومي والخاص. سجلت السينما العمانية حضورا بارزا في الدورة 7 من مهرجان الدشير الدولي للسينما بالمملكة المغربية من خلال ترأس سلطنة عمان لجان تحكيم المسابقات الرسمية والمشاركة بأربعة أفلام عمانية في خطوة تعكس التقدير الدولي والإقليمي المتنامي للكفاءات والإنتاج السينمائي العماني. ويعكس هذا الحضور العماني في المهرجان الواسع الحراك المتنامي الذي تشهده صناعة السينما في سلطنة عمان واستمرار حضورها الفاعل في المهرجانات السينمائية الإقليمية والدولية. البن في جبل شمس بدأ يكتب فصلا جديدا في قصة نجاح زراعة القهوة العمانية بأعلى قمة في سلطنة عمان. علي الخاطري يقدم لزوار الجبل تجربة القهوة العصرية التي تمزج بين جودة المذاق وجمال التقديم لتصبح محطة سياحية جديدة تضيف إلى سحر جبل شمس تجربة تستحق الاكتشاف.
3: لم يعد جبل شمس وجهة لعشاق الطبيعة والمرتفعات الشاهقة فحسب، بل أصبح اليوم موطناً لتجربة جديدة تنمو بين سفوحه الباردة. تجربة تبدأ من حبات البن التي وجدت في تربة جبل شمس بيئة مناسبة للزراعة، لتفتح آفاقاً واعدة أمام القهوة العمانية في أعلى قمم سلطنة عمان. ورغم التحديات التي تفرضها التضاريس ومواسم وفرة المياه في قمم الجبال، إلا أن مشروع زراعة القهوة يراهن على إعادة إحياء إرث زراعي قديم. فهنا مع زراعة البن تصنع هوية جديدة بعبق أصالة الماضي ونكهة إشراقة المستقبل. وبين المشاهد التي تخطف الأنظار يبدأ علي الخاطري يومه بتحويل حبات البن إلى مشروبات تحمل نكهة المكان وروحه. فالقهوة التقليدية ليست الخيار الوحيد في جبل شمس، بل تتنوع المشروبات الساخنة والباردة لتلائم مختلف الأذواق.
4: بدأنا في المشروع من 2023 إلى يومك، الحمد لله في إقبال كثير من السواح. عندك في الشتاء موسم أوروبيين وفي الصيف العرب بشكل عام.
3: ومن نافذته التسويقية ذات الطابع التراثي والمطلة على مشهد جيولوجي أخاذ، يجد الزوار أنفسهم أمام لوحة طبيعية تسر الناظرين، حيث تمتزج روعة الجبال بعبق رائحة القهوة في مشهد يصعب نسيانه. ولأن الصورة أصبحت جزءاً من الرحلة، يحرص كثير من الزوار على توثيق مشروباتهم بعدسات هواتفهم، مستفيدين من الإطلالة الفريدة التي تحولت إلى خلفية مثالية للذكريات والصور.
5: قمة الهدوء، قمة السكينة حتى النفسية. يعني ندعو الشباب ربعنا اللي أهل التأمل وأهل خلنا نقول المديتيشن، هذا مكانكم اللي تبحثون عنه بين هالأشجار وهالأجواء الطيبة.
3: وبين جمال الطبيعة وتجارب الضيافة المحلية والمشاريع الفردية الطموحة، يواصل جبل شمس تعزيز مكانته كوجهة سياحية متكاملة توفر للزائر مشاهد استثنائية وخدمات متنوعة، وتمنحه تجربة لا تقتصر على مشاهدة المكان فقط، بل على عيش تفاصيله الهادئة أيضا. من جبل شمس بولاية الحمراء، ذياب بن عبد الله النوفلي، محافظة الداخلية.
0: وختاما لأخبار عمان، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. منصة نفاذ بهيئة تنظيم الاتصالات تسند مشروعات وفرصا تقنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بقيمة تتجاوز 32 مليون ريال عماني. هيئة البيئة تطلق المرحلة الخامسة من تطبيق قرار حظر استخدام الأكياس البلاستيكية للحد من التلوث. قدمنا لكم أخبار عمان من إذاعة سلطنة عمان. هذه تحيات الزملاء، كان معكم في التحرير أحمد الندابي، ونفذ أخبار عمان على الهواء الزميل محسن بن سيف الحقاني، تقبلوا تحيات هلال بن سالم الهلالي. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.

إذاعة سلطنة عمان. لقد ابتدأ الإنسان منذ قديم الزمان بالبحث عن مسكن ملائم، فسكن الكهوف والجبال، ومع مرور الوقت عمر الأرض، فارتفعت البنايات إلى شاهق عظيم، وأصبحت العمارة كتاباً لتاريخ الأرض وجغرافيتها، وباباً للتعرف على ثقافات الشعوب. ومع ازدياد أعداد المباني والبشر على هذه الأرض، كان لزاماً على المعماريين أن يفكروا في استدامتها. صوت العمارة.

0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في فضاء العمارة وحكايات مبان صديقة للبيئة. صوت العمارة، الإعداد والتقديم المهندس علي بن جعفر اللواتي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير أعزائنا ومستمعين الكرام، وتحياتنا لكم أينما كنتم عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أهلا وسهلا بكم وحياكم معنا في حلقة جديدة من صوت العمارة. في حلقة هذا الأسبوع راح نتكلم عن الإشراف الهندسي على المشاريع. دائما في المشاريع عندنا مرحلة تصميم ومرحلة إشراف، ولعل مرحلة الإشراف شوية يعني أقل أهمية ربما عند كثير من المكاتب، وراح نتعرف ليش هذه المرحلة، هل هي فعلا أقل أهمية وإيش أهميتها ووين خطورتها. وراح نتكلم مع واحد من المهندسين المعماريين الاستشاريين في هذا الجانب. فباسمكم جميعا أعزائي المستمعين، أنا يسرني ويشرفني أن أرحب بضيفنا الذي ينضم إلينا عبر الاتصال من العاصمة الهاشمية عمان من المملكة الأردنية، الباش مهندس أسيد بن محمد العيطان. طبعا الباش مهندس أسيد هو مهندس معماري تخرج بدرجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية من الجامعة الأردنية، وبعدها واصل دراسته العليا للحصول على مؤهل الماجستير في إدارة المشاريع الإنشائية من جامعة ويست أوف إنجلند بريستول في المملكة المتحدة، وأيضا هو ممثل لجائزة التميز للعمارة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكانت مسقط وكانت عمان واحدة من المحطات التي زارها المهندس أسيد كممثل لجائزة التميز. وحاليا طبعا هو مؤسس ومدير لمكتبه الهندسي الاستشاري الخاص، المكتب الهندسي الكفو لإدارة المشاريع، ويدير عدد من المشاريع هناك في عمان وفي خارج عمان في دول أخرى في منطقة الخليج وفي أفريقيا. والمميز فيه الباش مهندس أسيد أيضا إلى جانب أنه هو يعني مهندس مهني وممارس، إضافة إلى أنه أيضا له يعني رجل في القطاع الأكاديمي، هو محاضر غير متفرغ بالجامعة الأردنية ينقل للطلاب هذه الخبرات العملية، وأيضا هو محكم للمشاريع في الأردن وخارجها. فأهلا وسهلا بك الباش مهندس أسيد، شرفتنا.
2: الله يسعدك، حياك الله دكتور، وشكرا جزيلا على هذا الترحيب وهاي المقدمة اللطيفة، وأنا أكيد بتشرف أني أكون معك في هذا البرنامج النوعي، والبرنامج اللي صراحة يشكل فارقة بالنسبة للعمارة في مجتمعنا ومنطقتنا العربية، ودائما احنا بنحييك على جهودك في هذا البرنامج وهاي الفكرة الرائدة اللي تنشر الوعي المعماري على مستوى منطقتنا، فيعطيك ألف عافية وبتشرف وشكرا جزيلا لك.
1: شكرا جزيلا لك باش مهندس أسيد، ونحن أيضا نتشرف أنك واحد من المتابعين الدائمين لهذا البرنامج والداعمين أيضا منذ انطلاقته يعني من سنوات. وقبل لا ندخل في موضوع حلقتنا اليوم عن الإشراف الهندسي على المشاريع، أنا أريد أعرج يعني هذا السؤال سئل يوما ما المهندس المعماري الكبير محمد مكية، وقيل له يعني أنت كيف نجحت في العمارة؟ فقال مش كل واحد يدخل إلى العمارة ينجح، وأنت اليوم يعني أحد الناجحين، لك بصمة في المملكة الأردنية الهاشمية وخارجها، فدعني أوجه لك نفس السؤال اللي يوما ما وجه للمعماري محمد مكية، خبرني عن سبب دخولك ونجاحك أيضا في العمارة، وليش تحديدا العمارة دون غيرها من التخصصات الهندسية؟
2: والله يعني شكرا عليك سؤال، يعني هذا بحد ذاته إطراء صديقي. يعني صراحة هندسة العمارة كان فيها نوع من الشغف تجاهها، من حيث أنك تستطيع أنك تبدع بالخيال والتصميم، تخلق شيء من فكرك ومن وحي الفكر وتستطيع أنك تطوره وليس فقط خيالا، لكنك تحول هذا ينبنى وكيف أرسمه وكيف ممكن يتطور قدامي وينبنى.
1: وأعتقد هذه واحدة من أهم يعني السمات اللي تميز المعماري، الخيال، كيف يتخيل الشكل قبل بناءه على قبل بناءه على الواقع وقبل رسمه على الورق.
2: بالضبط، يعني خلينا نحكي التصور والقدرة على الإبداع بالفكر وتتخيل الشكل المعماري أو التصميم المعماري، وإنك تقدر تصل بهذا الخيال تنقله عن طريق التولز أو الوسائل، سواء القلم والورقة المجسم الكمبيوتر، لرسومات قابلة للتنفيذ. هنا جمالية العمارة إنها ليست فقط فن، لكن هي فن ممتزج بالعلم وممتزج بمنطق الهندسة، فهي تجمع هاي ثلاث جوانب، فن وعلم وهندسة، بحيث يطلع منتج قابل للتطبيق على أرض الواقع.
1: صحيح. إذن أنت كنت متقصد، يعني أنت من المعماريين اللي كان عندهم هذا الشغف في التخيل، هذا الشغف في المباني، ومع الوقت يعني اليوم من شغف صار مسؤولية مهنية. أنت اليوم يعني تشرف على عدد كبير من المشاريع، وأنا متابع لصفحتك الشخصية وأشوف وقوفك يعني الميداني على هذا على هذه المشاريع. ولكن قبل لا أكمل في هذا الموضوع، موضوع الإشراف، أيضا أنت اليوم ممثل لجائزة تميز في الشرق الأوسط وفي أفريقيا، وهذه الجائزة اليوم يعني أصبحت رغم أنها كانت جائزة فتية، ولكن اليوم أصبح لها انتشار كبير.

0: فكلمني عن دورك يعني في الشرق الأوسط. هل تعتقد أن الجائزة اليوم غيرت شيء في المشهد المعماري العربي؟
1: والله يعني شوف، دورنا بالجائزة يعتمد على إحنا يعني رؤية جائزة التميز. رؤية جائزة التميز كانت بالأساس تسليط الضوء على الطاقات الشبابية المعمارية ودعم الشباب المعماريين ودعم المرأة خصوصا في منطقتنا وفي العالم بشكل عام. ومن هنا ابتدأت الفكرة الجائزة بتبني أفكار الشباب وأن تكون منصة لدعم هذا الشباب وإطلاقهم نحو المجتمع. وبنفس الوقت تركز كانت دائرة يعني مسابقة أو جائزة تميز على الدور الإنساني والمجتمعي للمعماري، وأنه المعماري بواجبه وبدوره مش فقط يبني بنايات للشكل أو للمنظور أو للقيمة التجارية، ولكن المعماري هو دوره يتعدى كونه يبني بنايات، هو يبني مجتمع، يبني أسلوب حياة، يبني ينعكس دور المعماري ومسؤوليته على التصرف الحضري والتصرف الإنساني للمجتمع. فبالتالي احنا شفنا صراحة انه كان في لجائزة التميز أثر بتأثير على الفكر الطلاب حتى من فترة اختيارهم وطريقة اختيارهم لمشاريعهم. صار يهتم الطالب اليوم بالجامعات بأنه يختار مشروع له قيمة مجتمعية، مشروع له أثر في المجتمع، وليس فقط مشروع له مجال للشكل المعماري. وهذا كان بالنسبة لنا أحد الجوانب الأساسية اللي خلتنا يعني نحس بنجاح هاي الرسالة، أنه الرسالة بلشت تنعكس بالأجيال الجديدة بفهمهم لمسؤولية وأهمية الدور المهندس المعماري في المجتمع من هم طلاب.
0: جميل، وهذه يمكن هي الرسالة اللي أنت تجسدها اليوم باش مهندس أسيد، سواء يعني من خلال عملك في هذه الجائزة كأحد المنظمين والإداريين، أو من خلال أيضا عملك الأكاديمي واحتكاكك مع الطلاب، أو من خلال أيضا أعمالك المهنية اللي تقدمها يعني عبر مكتبك الاستشاري. لأن اليوم المكتب الاستشاري هو ما بس ريادة أعمال وخطوة يعني مشروع استثماري، وإنما أنت قلت أنك أنت تصنع فارق للمجتمع. فخبرني عن تجربتك في العمل الخاص في تأسيس مكتبك الهندسي الاستشاري باشمهندس أسيد.
1: زي ما قلت يعني إحنا اللي عنده رسالة ويؤمن فيها بينشر هاي الرسالة ويطبقها بمختلف الميادين. الواحد سواء بعمله الأكاديمي يعني يحاول ينقل هاي الرسالة وهذا الفكر للطلاب ويحاول يأثر على الطلاب إنه بطريقة تفكيرهم وليس فقط بالمنتج تبعهم، لأنه مجرد الطالب استوعب طريقة التفكير أو وصارت عنده فكر ناضج وعميق، هذا الطالب رح ينقل الرسالة ويستمر بحمل هاي الرسالة بالمجتمع بكرة لما يصير مهندس معماري. وبالمكتب يعني إحنا صحيح المكتب هو خلينا نحكي مكتب يعني متوسط الحجم أو صغير الحجم، لكن الحمد لله يعني بنحاول برضو نؤدي هاي الرسالة من حيث دورنا أو مسؤوليتنا المجتمعية، سواء بدعم الطلاب بمراحل التدريب الميداني، فإحنا بنستقبل باستمرار على مدار السنة متدربين كطلاب اللي هو في مرحلتهم الدراسية فترة التدريب الميداني، بنستقبلهم بالمكتب وبنستقبلهم بمواقع العمل بحيث يأخذوا خبرة. وهذا جزء من مسؤوليتنا المجتمعية أنه نكرس جزء من جهد المكتب وموظفين المكتب ووقت المكتب لتدريب الطلاب ونقل خبراتنا لهم للطلاب هاي. فهذا جزء من مسؤوليتنا المجتمعية، بالإضافة أنه بنشارك ببعض المشاريع اللي تخدم المجتمع أحيانا كمشاريع سياحية ومشاريع مجتمعية كجزء برضو من المسؤولية المجتمعية للمكتب المعماري.
0: طيب أنت ذكرت يعني أن في هناك خبرة مهنية يأخذوها الطلبة من خلال المشاريع الميدانية. أنت يوما ما كنت طالب على يعني مقاعد الدراسة في كليات العمارة، واليوم أنت مهندس استشاري، فهل تعتقد أنه الخريج الذي يحمل شهادة دراسية في الهندسة المعمارية هل هذا كافي أنه يبدأ يعني رحلة الإشراف على المشاريع الهندسية؟
1: شوف يعني الخريج يكون عنده

0: التخرج، إنه مهندس الإشراف الحديث التخرج أو مهندس حديث التخرج ما بينفع يجي مباشرة مهندس مشرف، لازم تجي دورة تأهيلية، وبالفعل صارت الآن إلزامية لأي مهندس حديث تخرج بده يأخذ مجال الإشراف إنه يأخذ هاي دورة تأهيل الإشراف بالنقابة، بعدين يقدم امتحان ويصير مهندس مشرف، لأنه طبيعة التفاصيل اللي بيأخذوها بالإشراف مش كلها تتغطى خلال فترة التدريب الجامعي. أما المهندس اللي بده يأخذ مسار التصميم، فصراحة معظم الخريجين طبعا بتفاوت الكفاءات، معظم الخريجين قادرين إنهم يسلكوا هذا المسار مباشرة كمسار تصميم.
1: إيش الفرق الجوهري بين المهندس المصمم وبين المهندس المشرف؟
0: شوف، أنا بؤمن إنه التصميم والإشراف تكامليات، يعني المهندس المصمم إذا ما كان عنده خبرة بالعمل الميداني وبالإشراف رح يظل في عنده جزئية منقوصة بتفاصيل التصميم، ومهندس الإشراف إذا ما كان عنده الحس تبع التصميم راح يكون عنده جزئية منقوصة بفهم المخططات وتطبيقها وتوقع ما هو قادم أو استشراف ما هو قادم من تصميم. لكن المهندس التصميم متطلباته المهارات اللي بيحتاجها هي مهارات تصميمية، إظهار تفاصيل بهاي التفاصيل التصميمية. أما المهندس اللي بيشتغل بالإشراف بده يكون عنده على دراية بطريقة الإنشاء، طريقة البناء، تكنولوجيا البناء، مواد البناء، طريقة الاستلام. في جزء كبير من مهارات الإدارة والقيادة في الموقع لازم يتحلى فيها مهندس الإشراف، مش متطلب لمهندس التصميم. فكالتهيئة هم مختلفين عن بعض، لكن أي مهندس حاب يتطور بالمستقبل وحاب يكون مهندس متكامل خلينا نقول أو مهندس شمولي كمعماري، بعتقد أو بؤمن بأنه هذا المهندس لازم يكون مغطي جزء كبير من خبرة الإشراف وخبرة التصميم. الدمج بين هذول الخبرتين ينتج مهندس شمولي يستطيع الإبداع سواء بالتصميم أو بالإشراف.
1: طيب إذا لأن اليوم إحنا لما نسمع مهندس معماري يعني خلاص هو يسوي كل شيء، هو يصمم وهو يشرف، ولكن في الحقيقة يعني مثل ما أنت الآن توضح أن كل مهمة لها أدواتها ولها يعني مهاراتها الخاصة. فمن هذا المنطلق باش مهندس، يعني هل ممكن أقول أنه الإشراف الهندسي هو نوع من الامتداد للتصميم، أو ممكن أقول أن الإشراف هذه خدمة مستقلة ويعني بذاتها عن خدمات التصميم؟
0: هلا زي ما قلت لك هي خبرات بدها مهارات مختلفة، لكن أنا بؤمن برضو إنه هي امتداد للتصميم. من أفضل الأشياء، أو طبعا يعني بحسب رأيي أنا الشخصي، إنه من أفضل الأشياء إنه المهندس المصمم أن يتابع عمله التصميمي وهو ينفذ فيشرف عليه. وهي هيك بلشت، يعني أصلا إذا تشوف زمان المعماريين أغلبهم حتى المعماريين الكبار المعروفين على مستوى العالم كلهم كانوا يصمموا ويتابعوا مشروعهم، وتلاقي لهم صور بالسايت لأنه يتابع مشروعه كيف بنى ويقف على مشروعه. هي جزء من امتداده للتصميم، لأنه هم عندما يتخيل التصميم يتخيل حتى طريقة التنفيذ.

0: أكثر دراية بتفاصيل مشروعه وبطريقة البناء لمشروعه. لكن ذلك لا يمنع أنه في كوادر فقط متخصصة بالإشراف، وهي هون ترجع ل خلينا نحكي البزنس موديل، يعني طبيعة المكاتب الهندسية، طبيعة قوانين البناء في كل دولة، طبيعة المشروع، طبيعة الزبون صاحب العمل. لكن برجع أحكي لك برأيي الشخصي، الحالة المثالية الأكثر مثالية والنموذج المثالي هو أن يكون المصمم هو يستمر نفسه جهاز التصميم بالإشراف ليضمن مسؤوليته على العمل. أنا صممت وأنا بشرف على طريقة التنفيذ، فأنا أتحمل مسؤولية التصميم وأتحمل مسؤولية إني تابعت عملية التنفيذ وإنه تم التنفيذ بناء على التصميم اللي أنا عملته.
1: لأنه المصمم هو المرجع الفني يعني في الموقع. إذا ظهرت
0: نعم صحيح
1: تفاصيل فنية لربما قد في مرحلة التنفيذ ما واضحة، لما هو يكون المصمم بيحلها بدلا من أن يصير نوع من نتطلب إلى التواصل ما بين الفريق الإشراف وما بين فريق التصميم.
0: نعم صحيح، المهندس المصمم هو اللي لما يكون نفس الكادر هو اللي يرجع أي قرار يحتاج تعديل أو تعديل يحتاج إلى قرار تصميمي يستطيع أن يأخذه بسرعة، لأنه على دراية بكل مراحل التصميم وعلى دراية بكل متطلبات صاحب العمل خلال مراحل التصميم، فالتعديل يكون منطقي مش مستحدث. المشكلة تصير لما يكون التعديل يحصل بدون دراية المهندس المصمم، ولا وفي هنا يصير في حلقة مفقودة. فلا، الأفضل دائماً برجع أقول لك برأيي الشخصي، الأفضل دائماً أنه نفس الكادر التصميم هو اللي بينشرف، لحتى خلال مرحلة العمل أي تعديل أي طارئ أي حدث أي طلب تغييري أي أمر تغييري يكون من نفس روح العمل ولا يستحدث على العمل استحداث.
1: نعم، يعني حتى الأفكار التصميمية إذا ما وجدت طريقها الصحيح في مرحلة الإشراف إلى التنفيذ قد يعني نفقد الفكرة التصميمية ونفقد جزء يعني منها. فباش مهندس، طيب يعني في داخل الموقع وانت يعني مهندس مشرف ومهندس استشاري، في حال اذا انت شفت ان التصميم اصلا يعني خطأ، او ما نقول خطأ، خلينا نقول انه يعني غير واضح، فايش المسؤولية اللي تقع على عاتقك انت كمهندس مشرف داخل الموقع؟ هل دائما ترجع للمصمم لكن او باعتبار انك ايضا معماري وعندك القدرة تحلها بدون لا ترجع له؟
0: هلأ عشان نكون واضحين، صراحة أنا بطبيعتي شغلي ما بعمل إشراف على شغل غيري، يعني بالعادة بأخذ الإشراف على نفس المشاريع اللي أنا مصممها، فجرت العادة أنه إحنا عارفين شو التصميم اللي عملناه والأساس بطريقة التصميم. هنا اللي لما قلت لك المهندس اللي عنده خبرة يدمج بين خبرة الإشراف والتصميم هو مهندس شمولي، لأنه يستطيع خلال مرحلة التصميم أن يتخيل أو يعمل يعني محاكاة لعملية التنفيذ، فيستطيع أنه يكتشف التفاصيل اللي ممكن تواجه كادر التنفيذ فيحلها يعني أو يتجنب حدوثها. لكن فيما لو حصلت مشكلة غابت عن الذهن لأي سبب أو آخر، وأنت ككادر إشراف حتى لو بدك تفترضها وكنت معماري وعندك القدرة بدك تفترض، أنا بعتبر أنه من باب احترام المهنة سواء كنت نفس الكادر الجهاز الإشراف والتصميم أو منفصلات، أنه كادر الإشراف يرجع بالحل، يقترح الحل لكن يرجع فيه للمصمم الأصلي يقول له واجهت هاي المشكلة وأقترح هذا الحل وبدك تأخذ رأي المهندس، يعني من باب احترام المهنة يجب مراجعة المهندس المصمم حتى لو كان عندك الحل، هيك برأيي الشخصي.
1: طيب باش مهندس أسيد، لو سألتك سؤال، ويش الأصعب؟ هل الأصعب مرحلة التصميم أو مرحلة الإشراف على التنفيذ لاحقا؟
0: شوف، كل مرحلة صعوبتها تختلف، عشان أكون يعني ما بقدر أقارن الصعوبتين في بعضهم، لأنه مرحلة التصميم هي مرحلة إدراك حاجات صاحب العمل ومتطلبات صاحب العمل، صعوبتها بمحاكاة المشاكل، القوانين، صعوبة الأرض، طبيعة الأرض، إيجاد الحلول التصميمية، إيجاد الفكرة التصميمية، الخروج بمنتج يرضي رغبة صاحب العمل. فهذه صعوبة بحد ذاتها تختلف عن صعوبة الإشراف. وصعوبة الإشراف هي في أنك تضمن عدم حدوث المشاكل، تضمن أنك تتخيل المشكلة قبل حدوثها، يعني ريسك

0: مانجمنت، تعمل إدارة للمخاطر قبل حدوثها، تعمل توقع للمخاطر. صعوبة الإشراف بأنك أحياناً لازم تكون صاحب قدرة على اتخاذ قرار مباشر. الإشراف ما يتحمل الوقت الطويل زي التصميم، صار عندنا مشكلة نقدر نعيد دراستها خلال وقت. الإشراف بدك تأخذ قرار بلحظة، فعندك القدرة على صنع القرار واتخاذ القرار في وقت قصير، القدرة على تقدير الموقف من حيث إدارة فيها مهارات إدارية، صعوبات إدارية، صعوبات فنية من ناحية دخول التخصصات الأخرى بالتصميم. إذا صار عندك، إذا كنت غابت عن بالك أمور تحت مثلا احتياجات خدمات كهرباء وميكانيك، بيرجع لك مهندس الكهرباء والميكانيك في التصميم تعدلها. لكن في الواقع أثناء التنفيذ لا يجوز أن تغيب عن ذهنك، لأنه أي تعديل على التنفيذ فهو فيه خسارة وأذى على المبنى. فهي كل صعوبة تختلف بحد ذاتها، يعني ماهية الصعوبة مختلفة ما بين الإشراف والتصميم، ما بقدر أقارن لك بيناتهم. كل واحد صعب بطريقته، لكن بالضبط وتحدياته، لكن بنفس الوقت الحلول اللي بتجهزها بالتصميم هي بتساعدك بالإشراف. كل ما كان التصميم مخطط بتفصيل أكثر ومحاكاة أكثر للواقع، سهل على المشرف عمله أكثر. كل ما كان التصميم مبهم وتفاصيله قليلة، كل ما كانت الصعوبات والمخاطر ستواجه كادر الإشراف أكثر.
1: إلى أي درجة أنت يعني تعول على فهم المهندس المشرف؟ يعني مثلا في واحدة من المشاريع مرت علي، المهندس المصمم صمم، ولما جاء المهندس الاستشاري قال أريد أمر تغييري. ليش؟ قال والله في الخرائط التنفيذية ما رسم لي الووتر بروف، العازل المائي. فالمهندس المصمم يقول له أنا حتى لو ما رسمت لك هذه الطبقة فهي طبقة بديهية يفترض أنك أنت تعملها. ففي مثل هذه الأمور اللي هي تعتبر من الأساسيات، وأنت اليوم يعني أيضا مشرف، هل إلى أي درجة أنت تعتقد التفصيل في تفاصيل التفاصيل؟
0: أنا بعتقد أنه يجب على المهندس المصمم أن يخرج بمنتج تنفيذي تفصيلي لا يحتمل التأويل. فلا يجوز افتراض البديهيات، ولا يجوز افتراض الأساسيات. يجب أن توضح، وهذا جزء من دوري، وهي أدوات تصميمية. أنا جزء من دوري أن أرسم التفاصيل، مش بس التصميم الأولي. وهنا بيفرق، ليش قلت لك المهندس المصمم لما يكون عنده خبرة إشراف بيحط هاي التفاصيل أكثر، لأنه عارف شو راح يصير في الموقع. فلا لا أعتمد على البديهيات حتى لو كان المهندس المشرف من أقوى ما يكون. أنا ما بترك مجال للتأويل. الأصح بالمهندس المعماري لما يصمم أنه يكون التفاصيل واضحة إلى حد لا يمكن فيه التأويل إلى خيار إما أو، لا يوجد إلا هذا الحل، ويجب أن يتم التنفيذ بهذه الطريقة.
1: طيب من تجربتك ومن خبرتك، إيش أكثر الأخطاء أو خلينا نقول التحديات والمشاكل اللي أنت تشوفها في المشاريع بسبب ضعف الإشراف؟
0: بسبب أحيانا بيصير التنسيق ما بين المقاولين الرئيسيين والمقاولين الفرعيين، التنسيق بين الأعمال. ضعف الإشراف أحيانا لا ينتبه أنه في مرحلة ما يعني يجب التأسيس لأمور مثلا تحتاج العمل عليها خلال مرحلة التشطيب أو مرحلة متأخرة من العمل، بس يجب أن تؤسس لها من بداية المشروع. فالضعف بالإشراف قد يغيب عن ذهنه هاي التفاصيل حتى لو كانت مرسومة، يعتقد أنها يتم تنفيذها لأنها بمرحلة التشطيب يجب أن يتم تنفيذها فقط في مرحلة التشطيب، مع أنه يجب التأسيس لها من منذ مرحلة الأساسات يمكن، أو مرحلة بدايات العمل، الأعمال العظمى وأعمال الهيكل العام. فهاي أحد المشاكل اللي هي التنسيق الأعمال. وهنا بيدخل مهارة الإدارة المشروع في الإشراف اللي قلت لك، المهارات الإدارية. لما ينحط للإشراف خطة عمل يخيل فيها طريقة إدارة كل بند أو كل مهمة من مهام المشروع، ومتى هاي المهمة يجب أن يتم البدأ العمل فيها، فيصير عندك أنه والله بعرف أنه هاي الأعمال يجب الانتباه إلها منذ هاي المرحلة، فبالتالي يغيب عن ذهني. اللي ما عنده هاي القدرة وهاي الضعف، وهاي هون بنلاحظها كثير للأسف أحيانا تسبب مشاكل كثير، عدم الانتباه لهاي التنسيق بين الأمور، فبيسبب مشاكل لاحقا، إنه والله بتحتاج إنك تعدل على ما تم بناؤه لحتى تنفذ عمل ما. بالإضافة كثير من الأحيان تفاصيل صغيرة بطريقة التنفيذ يغيب عن ذهنهم، يفكروا أنه ما بتفرق، لكن هي بتفرق، سواء بطريقة العزل، طريقة التثبيت، طريقة الاستقامات، هاي تفاصيل صغيرة. طريقة يعني البيلدينج تكنولوجي والبيلدينج تكنيكس، يعني تقنية البناء، طريقة البناء، أسلوب البناء بيفرق كثير. فالمهندس المشرف لما يفهم بهاي التفاصيل بيقدر يتجنب كثير مشاكل. أحيانا المهندس المشرف بيكون بس قاعد، اللي هو مش كفو، بيكون بس قاعد يتفرج على المنفذ وهو ينفذ، يفكر انه الاشراف انا بس انه الماده صح، كيف يستلم المواد حسب المواصفه وبيستلم الكميه، لكن هي طريقه التنفيذ برضو مهمه، مش بس الماده والكميه وطريقه العمل.
1: في هناك يعني انطباع سائد، يعني إن المكاتب الاستشارية غالبا تركز على مرحلة التصميم، ومرحلة الإشراف يعني مجرد أنا أروح أعمل تقرير زيارة، وحتى تقارير الزيارة فيها كلمة كلمتين إنه والله موافق للمواصفات، استلمنا الكميات وانتهى. فهل تعتقد فعلا إنه في ضعف من المكاتب الاستشارية في مرحلة الإشراف؟
0: يعني هون أنا صراحة ما بقدر أعمم، أكيد في للأسف مكاتب ممكن ما بتقوم بدورها بالإشراف، زي ما في مكاتب ما بتقوم بدورها بالتصميم، وبرجع كل مكتب صراحة ودوره في العمل. لكن الأساس إنه الواحد يعني إذا عمل عمل أحدكم عملا فليتقنه. الواحد مسؤوليات الإشراف واضحة ومسؤوليات التصميم واحدة واضحة، مثل ما أنت أتميت ما عليك من مسؤوليات في التصميم، يجب أن تتم ما عليك مسؤوليات من إشراف حتى أدق التفاصيل. هذا الأصل، عدا عن ذلك مش كل حدا كيف يطبقه، يعني هي بتختلف، ترجع من كل مكتب لمكتب.
1: بس كيف أنا كمالك أو كعميل أو كزبون يعني أستطيع أن أميز بين الإشراف الحقيقي والإشراف الشكلي؟ يعني اليوم يعني في مراحل التصميم لربما التصميم هو واجهة فالكل يراها ويستطيع يحكم على الأشكال ومسألة ذوق، لكن مرحلة الإشراف غالبا هذه مرحلة يعني ما فيها يعني أوراق هكذا أنت تستطيع أن تحكم عليها بشكل مباشر. فإيش المؤشرات اللي من خلالها أنا أستطيع أن أقول والله هذا المشروع في ضعف في الإشراف الهندسي، والله هذا المشروع يعني جيد جدا من ناحية الإشراف في تنفيذه؟
0: خطة العمل، يعني المهندس المشرف لازم يكون عنده خطة عمل واضحة لطريقة البناء، ولما يكون في تقرير يومي مفصل يستطيع أنه صاحب العمل يتابع هذا الشيء. لما يشوف عن جد في تقرير مفصل يقدر يعرف أنه والله هذا عن جد مهندس مشرف قاعد يتابع العمل، وتبين من سلاسة الأداء وسلاسة التنفيذ وعدم كثرة الأخطاء، هاي اللي بتخلي صاحب العمل يتأكد أنه والله المهندس المشرف يقوم بعمله على أتم وجه، وقاعد أستلم شغلي تماما زي ما بدي، وعارف المهندس شو اللي بيعمله، مش والله بيكتشف شو بده بكل لحظة. يعني مثلا هاي المرحلة يكتشفها متأخر، لازم التحضير للمراحل من مسبقا، وكله يرجع لخطة العمل. إذا كان هناك خطة للعمل وخطة للبناء واضحة وخطة تفصيلية مرتبطة بالزمن وبالمهام، يستطيع ساعتها مهندس صاحب العمل أن يكتشف أنه مهندس الإشراف يعرف ويعي ما عليه من مهام ومسؤوليات.
1: طيب أنا يعني أريد شوية أنتقل من الإشراف، يعني الآن أعتقد أن نحن خلاص واضح عندنا أنه الإشراف الحقيقي في اللحظات الحرجة قد يعني يكلفك يعني قرار واحد يمنعك من خسائر قد تكون يعني مكلفة جداً.
0: صحيح.
1: وهذه الرحلة ما بين التصميم وما بين التنفيذ وما بين الإشراف وما بين إدارة المشروع، وأنت مصمم يعني معماري، مهندس معماري ومنفذ، وأيضا عندك ماجستير في إدارة المشاريع الإنشائية، وجمعت كل هذه الخبرات. فلكن أريد أنتقل إلى جانب آخر وهو جانب العمارة. يعني غالبا العمارة لها علاقة بالمكان، لها علاقة بالهوية، بالمواد المحلية، وأنت مهندس معماري أردني، والأردن فيها تجربة يعني معمارية غنية، وأنا من المفتونين بالتجربة الأردنية. دائما أشوف أنه يعني في جودة في المباني، في تركيز على التفاصيل، وفي تأكيد دائما على الجانب المعماري. ولما نروح مسيرة أي مهندس اليوم، الخبرة ما تتشكل فقط من الجانب الهندسي ولكن من البيئة التي نشأ فيها. فإلى طبعا. أي حد تعتقد أنه عمان، يعني المدينة اللي أنت فيها اليوم، يعني ساعدتك في أسلوب التفكير والتصميم المعماري، وهل يعني كان لها أثر في رؤيتك المعمارية خصوصا وانت تشتغل في الأردن وخارج الأردن؟
0: أكيد البيئة المعمارية اللي بتشتغل فيها بتسقل وبتشكل خبراتك وتطورها بشكل أو بآخر. عمان لها خصوصيات، أنا بعتبر خصوصيات فروقات الجو مثلا بتعثر علينا كيف نختار المواد البناء. فيها خصوصية الطبوغرافية، عمان مدينة جبلية زي ما بتعرف وانت شايف عمان كثير، وهاي تعاملنا مع مختلف التضاريس الطبوغرافية تشكل تحديات صعبة صراحة دائما، وكانت تخلي الواحد يبدع بطريقة الحلول ويجد حلول مختلفة. فأكيد أثرت أنه نقدر نتعامل مع مختلف التضاريس والأراضي، بالإضافة إلى أنه طبيعة شغلنا بعمان خلت، وانت بتعرف أنه الحجر مادة سائدة بالأردن ومادة سائدة بعمان، خلتنا أنا على صعيد شخصي أتعامل مع الحجر حتى بطرق إبداعية، بدل ما نظلنا بس بنكرر الحجر. فصار الواحد حتى أسلوب التعامل مع الحجر اختلف، لأنه يحاكي الطابع العام المعماري هو هون، وصار بإمكانك أنك تستحدثه بأسلوب حديث، أسلوب مختلف، أسلوب نوعي. فأكيد أثرت فيها لأنه صار نوع من البصمة تبعتنا كيف تتعامل مع الحجر وكيف تتعامل مع البناء، كيف تتعامل مع الطبيعة الطبوغرافية والتضاريس.
1: ذكرت نقطتين مهمات في عمان، نقطة المناطق الارتفاعات الجبلية، لأن اليوم كثير من العواصم اللي نروح لها لما تروح إلى السلطة البلدية وتريد تنفذ المشروع أول شيء يقول لك ساوي هذا الجبل بالأرض، في حين عمان لا، يعني فيها ارتفاعات وانخفاضات. فلما تأتوا على مرحلة الإشراف، يعني هل هذه ترفع تكاليف الإشراف؟ يعني هل لازم كل المشاريع يكون فيها مثلا ريتينينج وول وجدار يعني حاجز؟
0: هي ترفع تكاليف التنفيذ وليس الإشراف، لأنه التنفيذ منفصل عن الإشراف، التنفيذ يقوم به المقاول. فأكيد هي ترفع تكاليف التنفيذ، يعني اختلاف التضاريس وطبوغرافية الأرض واختلاف طبيعة التربة، ولما يعملوا فحص التربة هل هي صخرية هل هي رملية هل هي طينية، تختلف طبعا، لأنه هاي قد تؤثر بشكل كبير على تكلفة البناء وعلى النظام الإنشائي المتبع في البناء وعلى طريقة التعامل بالتصميم مع البناء. يعني كل أرض بطبيعتها بتخلي الحل التصميمي مختلف عن الحل الآخر.
1: فأعتقد هذا يعطي أيضا تنوع في الخبرات، يعني في
0: نعم صحيح هذه بيسقل خبرة جديدة. تفضل سيدي.
1: لا يعني كنت أقول بالمقارنة مع العواصم اللي تكون الأراضي فيها مستوية وطبيعة التربة تكون متقاربة، في مثل هذا النوع من العواصم على جمالها أيضا هناك في تحديات.
0: طبعا هذا يخلق تحديات نوعية مختلفة اللي مش متعود عليها، يعني قد يفتقر إلى هاي الخبرة. فهي تحدي كبير أنك تتعامل مع طبيعة الأرض وتحافظ عليها، مش زي ما قلت بالبداية أنه والله خلص سوي الأرض في المشروع في الأرض وامشي مستقيم. لا، كيف تعاملت مع الأرض ومع فرق المناسيب والارتفاعات، هذا بحد ذاته تحدي، وهو ما يخلق الميزة والجمالية تبعت المشهد الحضري أو المشهد العمراني لعمان بشكل عام. يعني تلاقي هيك المباني زي وكأنها تتسلق وتنمو على الجبال بدل ما أنها بتقص الجبال.
1: يعني تسمى عمان بمدينة الحجر الأبيض، واليوم هذا الحجر أيضا بدأ يصدر. أنا قبل فترة قصيرة كنت في مسقط، دخلت لأحد المعارض وشفت أعمال نحت في الحجر، وكان يعني الشخص اللي يشتغل هو شخص أردني، وأي زائر اليوم يزور المدن الأردنية راح يلاحظ يعني حضور قوي ولافت للحجر يغطي كل الواجهات إلى درجة أصبح من الهوية البصرية للمدن الأردنية. فأريدك تخبرني إيش سركم أنتوا العمارة الأردنية وارتباطكم بهذا الحجر الأبيض؟ يعني هل هو شيء جمالي ولا في سبب بيئي وراء ذلك؟
0: الأصل في استخدام الحجر في الأردن هو وجوده كمادة طبيعية محلية سهلة التعامل وسهلة الاستخراج. يعني وجود وفرة المادة هاي في الأردن سهلت من أنك تستخدم الحجر في البناء، وكون الحجر يحمل خصائص، يعني خصائص للبناء مفيدة من ناحية العزل ومتانة الواجهة، وبالإضافة للنواحي الجمالية. فأنت متوفر عندك المادة كعنصر طبيعي ومواد خام في البلد، فمتوفر بسعر منطقي، فمتوفر وبسهولة، واليد العاملة معتادة على التعامل معه، فهذا أثر بأنه يكون هو المادة الأساس للبناء. وبعد فترة، خلال الفترات يعني، صار اعتماده أنه خاصة في مدينة عمان أنه جزء أساسي. يعني أصلا في فترة من الزمن كان ممنوع تبني في عمان بدون حجر. اليوم حتى تبني بدون حجر تدفع ضريبة، على علمك. أي مبنى في عمان مش حجري بيدفع ضريبة مختلفة أثناء الترخيص لأنه غير من الحجر. لكن الأصل فيه، قلت لك، هو وفرت هاي المادة الأساس بالأردن بشكل عام. وصراحة الجميل فيها أنه بلشنا خلال الفترة الأخيرة نتطور بطريقة استخدامه. كان في هناك أشكال تقليدية وأسلوب تقليدي لاستخدام الحجر. اليوم الحجر صرنا نتنوع، وأنا بحكي عن تجربة شخصية. اليوم نستخدم الحجر بشكل مختلف، بتقنيات بناء مختلفة، بطريقة بناء مختلفة، بمظهر مختلف. نفس خامة الحجر قد تظهر بعدة تفاصيل وعدة أشكال وعدة منتج، يعني أشكال أو منتج نهائي. وصدقا يعني أنا حتى عن تجربة شخصية، حاليا عندنا مشروع في غانا، في يعني صدرنا الحجر الأردني لغانا في غرب أفريقيا، وقاعدين نبني هناك بالحجر الأردني، وحتى اليد العاملة الأردنية تبني في غانا.
1: هل طورتوا شيء في تقنية البناء وتكتيكات البناء بالحجر باش مهندس؟
0: أي نعم، في كثير يعني اشتغلنا مع الحجر بطريقة جديدة. وأنا عن تجربة شخصية في أنواع من الحجر بالأردن كانت تستخدم بطريقة، استخدمناها بطريقة أخرى، سواء بالفينش، يعني المظهر، السطح العام، التكستشر تبعها، الملمس النهائي، سواء خشن أو ناعم، طريقة المقاسات، طريقة التركيب، طريقة التعامل معه في الكتل البنائية. نعم، صرنا نحاول نبدع فيها ولا نستخدمها فقط بالطريقة التقليدية.
1: ممتاز. تعرف في كثير من الدول العربية اللي كان عندها يعني مهارات في الحجر، في الطين، في النحت، يعني في البناء، المواد المحلية اليوم ما تستخدم. يعني صار الزجاج، صار الإسمنت، صارت يعني المواد المستوردة حلت محل المواد المحلية، في حين أنتوا في الأردن الحجر الأردني لازال يعني من عقود طويلة لازال محافظ على مكانته رغم التحولات المعمارية العالمية. فهذا الشيء نحن نحييكم عليه باش مهندس. وأعتقد هذه التجربة يعني يمكن هذا الجانب ما كثيرين يلتفتوا له، إن يعني استخدام الحجر غالبا في كل الدول يعني أصبح مادة تغليف للواجهة، بينما أنتوا لا، صار عنصر أساسي في الهوية المعمارية نفسها. فمن منظورك كمعماري باش مهندس أسيد، هل لهذا الحجر يعني استخدامات أخرى غير الجانب الجمالي؟
0: الحجر، إحنا زمان البناء التقليدي كان هو جدار، يعتبر جدار حامل، وكان يعتبر عنصر حامل. أحيانا بهذيك الزمانات كانت سماكة الحجر يستخدم توصل 25 و30 سنتي قطعة الحجرية، فبالتالي كانت تستخدم كجدار، كعنصر إنشائي. اليوم هي عنصر بناء وليس عنصر إنشائي، لكن صارت جزء، لأنه سماكة الحجر صارت 5 و7 سنتي، فصار جزء من، هو ليس تغليف بس يطلع مع جسم المبنى، لكن هو يعتمد على أن يكون جزء أساسي من الجدار تبع المبنى، من غلاف المبنى، وليس فقط تغليف جمالي أو تلبيس زي ما نقول، هو جزء من الجدار المبنى. الحجر اليوم صار يستخدم عندنا بالأردن، قلت لك هي التفاصيل، إنه صار في نوع من كثير المهندسين إنه إحنا نشتغل على الإبداع باستخدام الحجر. اليوم الحجر صار يستخدم بالديكورات الداخلية، صار يستخدم حتى في تبليط الأرضيات نستخدم الحجر، صار يستخدم في، أنا كشخص صرت أستخدمه في تصنيع بعض قطع الأثاث، تصميم قطع الأثاث وتصنيعها، صار يستخدم كنوع من لوحات فنية جدارية. فالحجر خرج عن المفهوم التقليدي انه فقط عنصر انشائي، وهو صار عنصر جمالي، عنصر تصميمي، عنصر اثاث، عنصر وظيفي، مختلف الاحتياجات صارنا نسويها بالحجر. وهذا طبعا يعتمد على خصائص الحجر وجمالية الحجر، لأنه عندك تنوع بأنواع الحجر وأشكاله في الأردن، فتعطيك المجال بالتنوع في الإبداع.
1: طيب بحكم من ان احنا نتكلم عن الاشراف الهندسي، فلما تاتي على المشاريع اللي فيها استخدام يعني للحجر، وما اعتقد انه في مشروع بدون حجر عندكم في عمان، لكن بالمقارنه مع المشاريع الاخرى اللي هو يعني مجرد طابوق اسمنتي وبطبقه تكسيه من الاسمنت وبعدها طلاء، هل الاشراف على المشاريع يعني على تركيب الحجر مختلف عن المشاريع الأخرى العادية اللي ما فيها استخدام للأحجار؟
0: طبعا يعني اختلاف كبير، لأنه كل تقنية البناء في الحجر تختلف عن تقنية البناء بدون حجر، فتفاصيل البناء اللي تأخذها بالحجر متعبة جدا صراحة للكادر الإشراف، من ما بين استلام الحجر بحد ذاته وفرز الحجر، وأنك التأكد من أنه خامة الحجر مطابقة للمواصفة ومطابقة باللون، لأنه هذا الحجر مادة طبيعية أنت ما بتتحكم بلونه، ومطابقة للقياسات ومطابقة لطريقة البناء وما تغير لونها وما فيها كسر. يعني كل تفاصيل استلام الحجر وبناء الحجر والصب خلف الحجر تختلف عن تفاصيل البناء اللي بالطابوق. احنا نعتبرها اكيد البناء في الاردن انك بدون حجر هو بروسيس او عمليه الاشراف هي اسهل واقل تعقيدا على المهندس المشرف.
1: معقولة؟ رغم انه
0: صراحه نعم، لانه تفاصيل الحجر كبيره، واذا ما انشغل وفق التفاصيل من لحظة استلام الحجر أول ما ينزل على الموقع، إنه هل الحجر مطابق للمواصفة وللعينة، وهل الحجر قاعد ينبنى بالطريقة الصحيحة، لأنه الحجر قلت لك مادة طبيعية مش سهل التعامل معها، لازم أن يكون دقيق ما بين أسلوب البناء وأسلوب الصب وأسلوب التكسية وأسلوب التكحيل، يعني فيه تفاصيل كثير الحجر لحتى يخرج بالمنظر الجمالي اللي بدك إياه، اللي هو المنظر الجمالي الصحيح. أما إذا بدك تحكي عن الحجر وتبنيه فقط أي كلام، يعني مثل ما يقولوا، لا. فلا طب أكيد أكيد الإشراف على مبنى مغلف بالحجر يختلف تماما ومعقد أكثر من الإشراف على مبنى فقط بالطابوق.
1: إذن كل قطعة حجر تركب يعني وراها قصة، وراها
0: طبعا
1: قرارات. أحيانا يمكن الشخص العادي لما يمر أمام المبنى ما يشوف هذه الجماليات. يعني اليوم يمكن نحن في هذه الحلقة الباش مهندس أسيد يقولنا أن العمارة هي مش مجرد مخططات، مش رسومات، وإنما يعني نحن لما ننظر من خلال عين المهندس المشرف فنحن نشوف بطريقة مختلفة كل قصة، طريقة تراكب الأحجار بجانب بعضها، كل حجر هو كأنه يعني كأنه نافذة وراها معرفة وراها يعني قرارات. فالمهندس أسيد العيطان أخذنا في رحلة بداية من شغفه بالعمارة من قبل مرحلة يعني التحاقه بالكلية، وفيما بعد بالعمل الاستشاري والإشراف الهندسي، ونلاحظ أيضا هي ما هي مسألة هندسية فقط، وإنما علاقته بالمكان وعلاقته بالهوية وعلاقته بالمدينة، وهذه هي يعني سمات المهندس المعماري الحصيف. المشروع ما ينجح فقط من مرحلة الرسومات، ولكن بالإشراف على تنفيذ هذه الفكرة كيف أراد لها مصممها وكيف تندمج مع روح المكان. شكرا جزيلا لك مهندسنا الباش مهندس أسيد على يعني هذا الإثراء اللي والممتع أنا بالنسبة لي شخصيا في مواضيع الإشراف الهندسي.
0: الله يسعدك دكتور، وصدقا الشكر الجزيل لك على إتاحة هذه الفرصة، وبرجع أكد يعني تقديرنا لك على جهودك في هذا البرنامج وجهودك في التوعية المعمارية. صراحة أنت ما تقوم فيه عمل يعني مقدر من قبل الجميع، ودائما نشد على إيدك بأنك تستمر إن شاء الله في رسالتك، ويعطيك ألف عافية، ومبسوطين دائما في تواجدنا معك. شكرا جزيلا
1: كل
0: دكتور.
1: الشكر والتقدير لك الباش مهندس أسيد بن محمد العيطان، وأتمنى أنها يعني حلقة نالت استحسانكم أعزائنا المستمعين، وفي المرة القادمة لما تمروا على أي مبنى هذه المرة لازم تتساءلوا يعني كل تفاصيل المبنى، إيش من الأفكار، إيش من الخبرات اللي تقف خلفه وكانت في مرحلة الإشراف. وإلى أن نلتقي بكم في حلقة جديدة الأسبوع المقبل، إلى ذلك الحين تقبلوا أطيب التحيات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

صوت العمارة، تجوال أسبوعي في فضاء العمارة وحكايات مبان صديقة للبيئة. صوت العمارة، الإعداد والتقديم المهندس علي بن جعفر اللواتي، الإخراج حمد بن عامر الوردي.

0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء مع عبدالله البحراني.

استمرارا للمسيرة المباركة في العناية بكتاب الله تعالى وتشجيع حفظته، يستقبل مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني طلبات التسجيل لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم في دورتها 34 وفق مستويات التنافس الآتية: المستوى الأول حفظ القرآن الكريم كاملا، المستوى الثاني حفظ 24 جزءا متتاليا، المستوى الثالث حفظ 18 جزءا متتاليا، المستوى الرابع حفظ 12 جزءا متتاليا، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2001 ميلادي فأعلى. المستوى الخامس حفظ 6 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2012 ميلادي فأعلى. المستوى السادس حفظ 4 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2016 ميلادي فأعلى. المستوى السابع حفظ جزئين متتاليين، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2019 ميلادي فأعلى. للراغبين في المشاركة يمكنكم الاطلاع على الشروط وإتمام عملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.quran.gov.om. آخر موعد للتسجيل يوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 ميلادي. لمزيد من الاستفسار يمكن التواصل هاتفيا أو عبر تطبيق الواتساب على الأرقام 243-5-93-88 أو 243-5-94-24.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم، ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آتي أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لك مماتها ومحياها. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. نعوذ بالله مما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر ما يتقى. اللهم إنا نسألك خير ما عندك، وأفض علينا من فضلك، وانشر علينا من رحمتك، وأنزل علينا من بركاتك. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى.
2: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد إلى الخميس، من الخامسة وحتى السابعة مساءً عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما
2: استوديو الظهيرة. عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث، وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة، نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا، نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا، وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا. استوديو الظهيرة
1: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان تتابعون برنامج استوديو الظهيرة من 22 دقيقة حتى 4 عصرا من الأحد إلى الخميس.
2: استوديو الظهيرة. إذاعة سلطنة عمان.
1: أنتم مع عيون المستقبل.

عيون المستقبل. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم عيون المستقبل. ضيف هذه الحلقة يعرب بن محمد المسكري، يعرب مبدع في مجال ورياضة السباحة.

0: يا عرب، سلام الله عليك.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: احنا سعيدين بوجودك معانا اليوم في إذاعة سلطنة عمان وفي برنامج عيون المستقبل اللي غالبا يسلط الضوء على مواهب شابة يافعة تمثل سلطنة عمان في مجالات مختلفة، واليوم مجال رياضة جميلة لها العديد من المهارات اللي الواحد لازم يتقنها عشان يكون مبدع فيها، وهي رياضة السباحة. انت يا عرب، كيف بدأت قصتك مع السباحة؟
1: في البداية بديت ان أبوي دخلني أتمرن سباحة كتعليم عادي، بعدين بدأ مدرب هناك ما أذكر اسمه الصراحة قال إن عندي موهبة، فبديت أني أتمرن بشكل يومي. في عام 2023 بديت التمرين العادي اللي هو Normal Professional Training مع منتخب KJS، ومن هنا بدأت رحلتي في الاحتراف السباحة.
0: احتراف السباحة، بداية كانت كهواية عادية يمكن بمبادرة من الأهل. أغلب الضيوفنا أعزائنا المستمعين يكون كذا الموضوع، الأهل الله يحفظهم يا رب يحثوا ابنهم لرياضة معينة لمهارة معينة، بعدين سبحان الله يكتشف الفرد نفسه المشارك أو حتى المدربين إن هذا عنده ميزة معينة أو موهبة فذة في هذا المجال. واليوم الموهبة اللي نسولف عنها رياضة السباحة. بدأت مثل ما قلت التدريب الاحترافي في مجال السباحة، نتحدث عن تفاصيل التدريب في رياضة السباحة وبعدين مشاركتك أيضا وتمثيلك للمنتخب.
1: في العادة التمرين يكون في الإجازات مرتين ثلاث مرات في اليوم مع الجيم. في التمرين الصباح الساعة مثلا 7:30 نبدأ وننتهي 9:30، هذا تمرين الصباح. بعد تمرين الصباح ناخذ لنا سناك وناكل شوية، بعدين نبدأ الجيم. بعد الجيم ناخذ قيلولة نتغدى ونبدأ تمرين الأفترنون. أفترنون سيشن يكون بعد نخلص أفترنون سيشن ناخذ قيلولة، أو إن يعني يكون في تمرين بعدين يا يعني خلاص يكون ذاك أند أوف ذا داي.
0: وهذا يعني الجدول اليومي ولا؟
1: أيوة في الإجازات. أما في اليوم العادي يكون ننتهي من المدرسة نتغدى، بعدين ناخذ قيلولة 30 دقيقة، نروح الجيم، نرجع من الجيم ناكل، نبدأ السباحة.
0: يعني السباحة تتطلب تمارين في النادي الرياضي الجيم كما تقول، يعني على أساس أن الواحد يبني
1: الكتلة العضلية.
0: الكتلة العضلية، كلمنا عن تفاصيل هذه التمارين، هل تختلف تمارين الشخص السباح يعني عن التمارين الأخرى؟ إيش هي أكثر التمارين اللي تركزوا عليها؟ العضلات اللي يجب تنميتها؟
1: أنا في العادة في الجيم أمارس تمارين الظهر والصدر والكتف، لأني أنا أسبح سباحة الصدر ويتطلب كثير من عضلات الظهر.
0: يعني على حسب نوع السباحة اللي أنت متخصص فيها يمكن تركز أكثر في التمارين. ولكن أكيد في تمارين عامة الجميع يركز عليها، جميع السباحين، مثل إيش؟
1: تمارين رفع الأثقال. في العادة يفرق بين السباح 50 متر وسباح 1500 متر. في العادة سباح 50 متر يحتاج كتلة عضلية أقوى لأنه يسبح روحة واحدة، أما سباح 1500 يطول شوية، يروح يرجع يروح يرجع أكثر عن مرة، فيحتاج تكنيك أفضل.
0: يعني يختلف سواء كانت تقنية أو حتى وزن الجسم. يعني من الأشياء اللي فيها مفارقات في رياضة السباحة يا رب وصحح لي إن كنت مخطئة، اللي هي كتلة الجسم. البعض يفضل أن يكون واحد يعني أخف كتلة عضلية أو وزن في الجسم، ولكن يتقن تقنيات السرعة، الحركة، التنفس بشكل مستمر ليؤدي أرقام جيدة في نوع معين من السباحة. نوع آخر يتطلب لا، يمكن يتطلب أكثر كتلة يعني عضلية ويمكن أقل حتى تقنيات في التنفس. كيف يكون الموضوع الموازنة بينهن؟
1: في العادة سباح 50 متر ما يأخذ ولا نفس أثناء السباق، ويكون بنيته كبيرة يعني وزنه عالي يكون وممتلي بالعضلات. أما سباح 1500 لازم يركز على التنفس، يكون جسمه خفيف يعني يكون تتراوح وزنه بين 60 و70 كيلو.
0: يعني هذا يؤدي ويحسن من أرقامك النتائج اللي تحصل عليها. ممتاز. وأنت بالنسبة لك على إيش تركز بالتحديد؟ خبرتني أنك تحب أو مركز على سباحة الصدر بشكل محدد. ماذا على المسافات اللي تسبح فيها؟
1: أنا أسبح في المسافات القصيرة اللي هي 50 متر و100 متر
0: اللي تتطلب نفس واحد.
1: تطلب نفس واحد، لكن في تمرين سباحة الصدر لازم ناخذ نفس بعد كل بعد كل ستروك.
0: يمكن هذا من الأشياء الصعبة جدا اللي هي المحافظة على النفس بشكل جيد. في تمارين معينة خاصة خارج مثلا النادي الرياضي، بعضهم يقول لك من بداية الصباح لازم الواحد يمارس تمارين مثلا تنفس، أنت بالنسبة لك كيف تركز على تحسين أدائك في النفس؟
1: في النفس المدرب بيعطينا تمارين في الماء تكون مثلا نروح 25 متر بدون نفس، بعدين نبدأ أخذ نفس كل 3 مرات.
0: جميل جدا. كلمني عن مشاركاتك يا يعرب في رياضة السباحة مع المنتخب، لك مشاركات على مستويات عالية، لك إنجازات معينة حققتها؟
1: شاركت العديد من المشاركات من مثل دبي أوبن سبيدو، هذه بطولات تقام في دبي بين العالم كامل. حققت مراكز جيدة، ثالث على العالم والثاني. كنت متوتر في البداية، بس مع الوقت كل ما تمارس البطولات أكثر كل ما التوتر يبدأ يخف. بجازاتي مع المنتخب شاركنا في بطولة CIS في أذربيجان، كانت هي على مستوى آسيا كامل، وحققت أفضل أسرع 25 متر في البطولة كامل، لكن جبت المركز الرابع.
0: جميل. المركز الرابع يعتبر أيضا من المراكز المتقدمة، خاصة في دولة بعيدة، يمكن مشاركين من مختلف دول العالم. كلمنا عن المشاركات العالمية هذه، لما تشوف عندك سباحين من مختلف دول العالم، يمكن أكيد عندهم تقنيات للتدريب مختلفة، مشاركات يمكن طويلة عديدة في مسابقات كثيرة. أنت لما تكون سباح ممثل لمنتخب سلطنة عمان، ممثل لاسم عمان في هذه المسابقات الدولية، ما هي أعظم استفادة يمكن الواحد يستفيدها، وأيضا الإحساس أنك تمثل بلدك في هذه المناسبات؟
1: الإحساس أشعر أني فخر أني مثلت وطني. في العادة قبل السباق لازم أكون متوتر، بس أول ما نوصل عند نقطة البداية خلاص يبدأ التوتر يروح ونركز على التكنيك مالنا.
0: بإذن الله تعالى توفق في بقية المشاركات اللي بتشاركها يا عرب، وتحمل اسم سلطنة عمان، وتعود لنا بإنجاز في رياضة السباحة بإذن الله. في ختام حديثنا معك يا يعرب، هذا الحديث الملهم عن رياضة السباحة، أسألك عن طموحك المستقبلي.
1: الطموح أني أحقق أول ذهبية 50 متر سلطنة عمان في الأولمبيات السباحة.
0: بإذن الله تعالى نرى هذا الإنجاز ماثلا في قادم الأيام يا يعرب، وعلك توجه أيضا رسالة لكل من دعمك لتصبح بهذا الإصرار ويكون عندك مثل هذا الهدف الكبير.
1: أود أن أشكر أبوي وأهلي أول شيء، ثم مدربي كوتش إيفان، هو كان من عنده أسبح بدأت مدى مستوى يتطور كثير.
0: بإذن الله تعالى يستمر هذا الدعم لك ولموهبتك يا يعرب، وتستمر أعزائنا المستمعين في استماعكم لعيون المستقبل. هذه نهاية حلقتنا مع ضيفنا يعرب بن محمد المسكري المبدع في السباحة، على أمل أن نلقاكم في حلقات أخرى قادمة. كونوا بخير، إلى اللقاء. كنتم مع عيون المستقبل، مع تحية عائشة الهنائية ومنى المسلمية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الرابعة عصرا في إذاعة سلطنة عمان. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم الفترة الإخبارية الثانية، نبدأها بقراءة العناوين. تحضيرات في العاصمة الفرنسية باريس استعدادا للزيارة السامية لجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه. الولايات المتحدة تشن ضربات جوية على مواقع في الساحل الإيراني، وطهران تعتبرها انتهاكا لمذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين. لبنان وإسرائيل وقعان اتفاقا إطاريا برعاية أمريكية في واشنطن لإرساء سلام وأمن دائمين بين الجانبين. وحصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا تواصل الارتفاع لتتجاوز 900 وفاة وسط استمرار عمليات البحث عن آلاف المفقودين. التفاصيل من إذاعة سلطنة عمان ضمن فترتنا الإخبارية الثانية. في توقيت يشهد متغيرات متسارعة على الساحتين الإقليمية والدولية، تتجه الأنظار إلى الزيارة السامية التي سيقوم بها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى الجمهورية الفرنسية، بوصفها محطة مهمة في مسار العلاقات العمانية الفرنسية وفرصة لتعزيز الشراكة بين البلدين الصديقين.
1: هنا باريس العاصمة التي استقبلت على امتداد عقود طويلة قادة العالم، وما تزال تحتفظ بمكانتها كإحدى أبرز محطات الدبلوماسية الدولية. وقبل ساعات من الزيارة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى الجمهورية الفرنسية، تتجه الأنظار إلى قصر الإليزي، حيث الاستعدادات الرسمية لاستقبال جلالته أيده الله في زيارة تعكس متانة العلاقات بين سلطنة عمان وفرنسا، وحرص البلدين على مواصلة التشاور والتعاون في مختلف المجالات. وفي فرنسا تحظى الزيارات الرسمية رفيعة المستوى بمكانة خاصة ضمن التقاليد الدبلوماسية للجمهورية، وذلك لما تمثله من أعلى مستويات الاستقبال الرسمي وما تتيحه من فرص لتبادل الرؤى بين القيادات السياسية حول القضايا الراهنة، إلى جانب بحث آفاق التعاون والشراكة بين الدول. وتأتي الزيارة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم في وقت يشهد فيه العالم تحولات متسارعة على المستويات السياسية والاقتصادية، الأمر الذي يمنح لقاء جلالته أعزه الله مع فخامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أهمية متزايدة في بناء التفاهمات واستشراف الفرص المستقبلية.
2: إنها زيارة مهمة بالنسبة إلينا لسببين. الأول هو أن لدينا تقليديا علاقات جيدة مع السلطنة، لكن لا يزال بالإمكان تعزيزها وتكثيفها في مجالات مختلفة، بما في ذلك المجالات الاقتصادية والثقافية والإنسانية وغيرها. أما السبب الثاني فهو واضح ويتمثل في الظرف الراهن والملابسات الحالية، وكذلك الاتفاق الأولي الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران، فهذا موضوع بالغ الأهمية بالنسبة لبلدينا، بالنسبة لكم بصفتكم جيرانا، وبالنسبة لنا بصفتنا طرفا فاعلا في العديد من الملفات بما في ذلك الملف النووي.
1: وتنظر فرنسا إلى سلطنة عمان بوصفها شريكا تجمعه بها علاقات مستقرة ومتنامية عززتها سنوات من التواصل والتعاون في مجالات متعددة، كما أن الموقع الاستراتيجي لسلطنة عمان وما توفره من فرص اقتصادية واستثمارية واعدة جعلها وجهة تحظى باهتمام متزايد لدى المؤسسات والشركات الفرنسية.
3: أعتقد أن عمان وفرنسا تتقاسمان فكرة السلمية وفكرة تسوية النزاعات التي قد تنشأ عبر التفاوض والوساطة، ومن هذا المنطلق فإن عمان وفرنسا تتقاطعان في هذا المجال، وفرنسا تقف إلى حد ما على الموقف نفسه، أي إنها تمثل نقطة توازن في هذه المنطقة التي تواجه ضغوطاً من قوى محيطة ليست بالضرورة عدوانية، لكنها أثقل وزناً وأكثر تأثيراً. لذلك فبين فرنسا وعمان نوع من التحالف غير المكتوب، لا يتجسد في تبادل قواعد جوية أو قواعد عسكرية، بل في الثقة، ثقة قائمة على كفاءة كل طرف.
4: وعلى الصعيد الاقتصادي، تواصل العلاقات بين البلدين تسجيل حضور متنام في عدد من القطاعات الحيوية، من الطاقة والصناعة إلى الخدمات اللوجستية والتقنيات الحديثة. وتبرز المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ومشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر ضمن المجالات التي تفتح فرصاً إضافية للتعاون والاستثمار بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.
5: أما الجانب الآخر وهو الجانب الاقتصادي بشكل أكبر، بالإضافة إلى السياحة التي هي بالطبع عامل اقتصادي مهم، فهو النفط والغاز. فعمان تعد من بين دول الخليج التي تجذب الاقتصاد الفرنسي، أو على الأقل تدفع عدداً من الشركات الفرنسية إلى الاهتمام بهذا. هي وجهة مهمة ولا سيما من الناحية السياحية، لأن عمان معروفة لدى الفرنسيين بجمال مناظرها الطبيعية وجمال البحر فيها وروعة معالمها وجمال عمرانها، ولهذا فهي تبقى وجهة سياحية محببة للغاية.
4: ومع اقتراب موعد الزيارة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى باريس، تتجه الأنظار إلى ما ستشهده من لقاءات ومباحثات تعكس مستوى العلاقات بين البلدين وما تحمله من فرص لتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي في المرحلة المقبلة. فالزيارات رفيعة المستوى تظل مؤشراً على حيوية العلاقات بين الدول ورغبتها في البناء على ما تحقق واستكشاف آفاق جديدة للتعاون بما يخدم المصالح المشتركة.
0: أهلا بكم من جديد. شنت أمريكا ضربات جوية استهدفت مواقع مختلفة في إيران، وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن الغارات استهدفت مواقع لتخزين الصواريخ ومسيرات إيرانية ومواقع رادار ساحلية. من جانبه قال التلفزيون الإيراني إن دوي انفجارات سمع في الرصيف البحري بمدينة سيرك، مشيرا إلى أن قصفا أمريكيا أصاب برج اتصالات في المدينة. في المقابل، اعتبرت إيران أن الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة ضد أراضيها تشكل انتهاكا لمذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين. وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان إن طهران تدين بشدة الغارات الجوية التي شنها الجيش على مواقع عدة على الساحل الجنوبي لإيران، مشيرة إلى أن هذه الهجمات تعد انتهاكا للبند الأول من مذكرة التفاهم. وقعت لبنان وإسرائيل على اتفاق إطاري برعاية أمريكية بعد محادثات بين الجانبين في واشنطن. الاتفاق يهدف إلى إرساء سلام وأمن دائمين بين الجانبين.
6: اتفاق إطاري جرى توقيعه بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية في واشنطن يهدف إلى إرساء سلام وأمن دائمين بين الجانبين. وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الاتفاق يمثل البداية، وأن هناك عملا طويلا للتوصل لاتفاق شامل ومستدام، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق يمهد الطريق لإطار من أجل سلام دائم.
7: نحن أمام بداية البداية، ثمة عمل كثير ينتظرنا، ونحن لا نستهين بأي حال من الأحوال بصعوبة المهمة المقبلة، لكننا ندرك تماما أهميتها ومدى حيويتها، ونشعر بالفخر لأننا ساهمنا في إنجاز هذا الأمر.
6: من جهته أكدت سفيرة لبنان في الولايات المتحدة ندى حمادة معوض أن اتفاق الإطار خطوة أولى على طريق استعادة السيادة اللبنانية ووحدة أراضيها.
8: إن الإطار الثلاثي الذي وقعناه اليوم يمثل خطوة أولى على طريق استعادة السيادة اللبنانية وسلامة الأراضي وضمان وقف دائم ونهائي للأعمال العدائية وتمكين شعبنا من العودة إلى أراضيه وإتاحة المجال لجميع اللبنانيين للعيش في سلام وأمان وازدهار.
6: وبحسب وسائل الإعلام فإن الاتفاق الإطاري يؤكد على حق لبنان وإسرائيل في الوجود بسلام وإعلان نيتهما إنهاء الصراع ومعالجة أسبابه، كما ينص الاتفاق اللبناني الإسرائيلي على معالجة القضايا العالقة بين الجانبين عبر مفاوضات مباشرة بوساطة ودعم من الولايات المتحدة الأمريكية. ونص الاتفاق بالتزام لبنان وإسرائيل بعملية متبادلة لتولي الجيش اللبناني تدريجيا مسؤولية الأمن بمناطق تجريبية ينسحب منها الجيش الإسرائيلي لضمان احتكار الدولة اللبنانية للسلاح. وبموازاة ذلك تعمل الولايات المتحدة على حشد شركائها الدوليين لتقديم دعم فاعل للحكومة اللبنانية لإعادة الإعمار وتأهيل البنى الأساسية وإنعاش الاقتصادي وإيجاد آفاق للازدهار. ويبقى هذا الاتفاق بداية مرحلة جديدة ووسط ترقب لما إذا كان سيفتح نافذة أمام تثبيت دائم ومستدام لوقف إطلاق النار واحتواء التصعيد المستمر والصمود أمام تعقيدات الميدان والوقائع المليئة بالتحديات والعقبات على الأرض.
0: استشهد فلسطيني متأثرا بجراح أصيب بها في قصف إسرائيلي سابق على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. يأتي هذا في وقت استهدفت فيه مدفعية الاحتلال الإسرائيلي وآلياته مناطق متفرقة من القطاع، بينها المناطق الشرقية من مخيم المغازي وشرق مدينة خان يونس، كما توغلت الآليات الإسرائيلية في منطقة الترانس وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة بالتزامن مع إطلاق نار كثيف في المكان. إلى أوكرانيا، حيث قتل 3 أشخاص في غارات جوية روسية بطائرات مسيرة استهدفت منطقة دنيبر وبيدروفسك ومنطقة سومي الحدودية. وقالت السلطات الأوكرانية إن الهجمات الروسية تستمر طوال اليوم وألحقت أضرارا بالمباني السكنية. من جانبها، أكدت تركيا على ضرورة إنهاء الصراع الروسي الأوكراني في أسرع وقت ممكن، وأبدت استعدادها لإعادة تنظيم المفاوضات بين وفدي موسكو وكييف.
9: بعد الجمود التي تشهده حاليا في العملية الدبلوماسية وتصاعد حدة الصراع وتركيز كل من روسيا وأوكرانيا على تحقيق نصر عسكري، أعلنت تركيا ضرورة استئناف العملية الدبلوماسية في أسرع وقت ممكن، وقالت: نريد إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية عبر الحوار وعلى أساس القانون الدولي، مبدية استعدادها مرة أخرى لجمع الوفدين الروسي والأوكراني إلى طاولة المفاوضات في تركيا. الوساطة التركية لحل الصراع بين موسكو وكييف تتركز على استئناف المفاوضات المباشرة والبناء على مسار اسطنبول لتأمين ممرات التجارة والأمن الإقليمي، وتتبنى أنقرة استراتيجية الحياد النشط كقوة إقليمية مقبولة وموثوقة من الطرفين. وكرر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان استعداد تركيا الفوري لاستضافة جولات تفاوض جديدة لتقريب وجهات النظر والوصول إلى وقف إطلاق النار. وفيما لم يصدر أي موقف أوكراني تجاه عرض أنقرة لإحياء المفاوضات مع روسيا، جددت موسكو استعدادها للمفاوضات بالاستناد إلى المسودة والاتفاقات التي تم التوصل إليها في اسطنبول برعاية تركية مع مراعاة الوقائع الميدانية على الأرض. يذكر في السياق أن أوكرانيا وافقت قبل أيام على شن حملة مدتها 40 يوما للضغط على روسيا من أجل إنهاء الحرب ضد كييف، وهي تشن منذ أشهر موجات من الضربات على أهداف في روسيا أو في المناطق التي تسيطر عليها روسيا، وتركز بشكل أساسي على قطاع النفط. إذاعة سلطنة عمان، خزامة عصمت، أنقرة.
0: ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا الأربعاء الماضي وخلف دمارا هائلا إلى أكثر من 900 حالة وفاة ونحو 3400 مصاب. وأعلنت الحكومة الفنزويلية أن أكثر من 100 شخص ما زالوا محاصرين، فيما قدرت الأمم المتحدة عدد المفقودين بأكثر من 50,000. من جهتها، قالت أمريكا إنها ستخصص $150 مليون للمساعدات وستخفف العقوبات، في حين أرسل الجيش الأمريكي 2 سفينة وأفاد بأن طائرات مروحية ستدعم جهود الإنقاذ. إلى اليابان، حيث أصيب 10 أشخاص في زلزال بلغت شدته 5 درجات و16 درجة ضرب مقاطعة ياماناشي وسط اليابان والمناطق القريبة منها الليلة الماضية. كما شهدت أجزاء من اليابان هطول أمطار غزيرة، وهو ما تسبب في حدوث فيضانات مع اقتراب عاصفتين استوائيتين أضافتا مزيدا من الأمطار إلى الأمطار الموسمية. وأصدرت السلطات اليابانية تحذيرا من الفيضانات في أجزاء من كيوتو وأوساكا ومناطق أخرى في غرب اليابان. وأفادت وكالة إدارة الحرائق والكوارث اليابانية بأن أكثر من 30 منزلا غمرتها المياه في نارا وهيروشيما، وعطلت الأمطار الغزيرة بعض رحلات القطارات والرحلات الجوية في المنطقة. موجة حر استثنائية تجتاح أوروبا، ودرجات حرارة قياسية تضع ملايين السكان أمام تحديات صحية وبيئية متصاعدة، واستنفار رسمي وتحذيرات من حرائق غابات والضغط على الخدمات في مشهد يعكس تصاعد تأثيرات التغير المناخي على القارة.
6: تشهد القارة الأوروبية واحدة من أشد موجات الحر في تاريخها الحديث، بعدما اجتاحت كتلة هوائية شديدة السخونة معظم دول غرب ووسط أوروبا، رافعة درجات الحرارة إلى مستويات غير مسبوقة لشهر يونيو، ووسط تحذيرات من كارثة صحية وإنسانية وبيئية تتسع رقعتها يوما بعد يوم. وتشير تقارير الأرصاد إلى أن درجات الحرارة تجاوزت المعدلات الموسمية بأكثر من 15 درجة مئوية. وتشير هيئات الأرصاد الجوية الأوروبية إلى أن موجة الحر الحالية نتجت عن تمركز ما يعرف بالقبة الحرارية، وهي ظاهرة جوية تؤدي إلى احتجاز الهواء الساخن فوق مساحات واسعة لفترات طويلة، بالتزامن مع امتداد كتل هوائية حارة قادمة من شمال أفريقيا، ما تسبب في تجاوز درجات الحرارة معدلاتها الطبيعية. ففي فرنسا رفعت السلطات حالة التأهب إلى أعلى مستوياتها في عشرات المقاطعات، وأغلقت أكثر من 1800 مدرسة، بينما عززت المستشفيات والطواقم الطبية جاهزيتها بعد ارتفاع أعداد المصابين بالإشهاد الحراري وضربات الشمس، مع تسجيل وفيات مرتبطة بالحر الشديد خاصة بين كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة. أما في بريطانيا فقد حطمت الأرقام القياسية لدرجات الحرارة لليوم الثالث على التوالي، ما دفع السلطات إلى إصدار تحذيرات صحية واسعة، فيما واجهت خدمات الإسعاف والمستشفيات ضغطا متزايدا بسبب ارتفاع البلاغات المرتبطة بالإجهاد الحراري والجفاف، إضافة إلى اضطرابات في حركة القطارات نتيجة تمدد قضبان السكك الحديدية، مع تعطيل الدراسة في عدد من المدارس. وفي ألمانيا وبلجيكا وهولندا وسويسرا والنمسا تسببت الحرارة في أضرار بالبنية الأساسية، شملت ذوبان أجزاء من الطرق، بينما فرضت عدة دول قيودا على العمل في المواقع المكشوفة خلال ساعات الذروة حماية للعمال من مخاطر التعرض المباشر للشمس. وامتدت تداعيات موجة الحر إلى أسبانيا وإيطاليا ودول البلقان، حيث صدرت تحذيرات حمراء في عدد من المدن، وألغيت فعاليات جماهيرية في ظل مخاوف من اندلاع المزيد من حرائق الغابات واتساع رقعة الجفاف الذي يهدد القطاع الزراعي. ومع توقعات استمرار الأجواء الحارة خلال الأيام المقبلة، تتسابق الحكومات الأوروبية لاحتواء تداعيات الأزمة عبر توسيع مراكز التبريد وتعزيز جاهزية المستشفيات وإصدار تحذيرات متواصلة للسكان، فيما يرى مراقبون أن موجة الحر الحالية تمثل اختبارا جديدا لقدرة أوروبا على التكيف مع واقع مناخي يتغير بوتيرة أسرع من أي وقت مضى.
0: نوالي قراءة هذه الأنباء من إذاعة سلطنة عمان ضمن فترتنا الإخبارية الثانية. نجح المستشفى السلطاني بالتعاون مع مستشفى خولة والمركز العماني لتنظيم التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وزراعتها في إجراء عملية متكاملة للتبرع بالأعضاء من مريض أعلن عن وفاته دماغية، أسهمت في إنقاذ حياة 4 مرضى بعد الاستفادة من القلب والكبد والكليتين في واحدة من العمليات الوطنية التي تعكس مستوى التنسيق والكفاءة التي تتمتع بها المنظومة الصحية في سلطنة عمان. وشارك في هذا الإنجاز عدد من الكفاءات الوطنية من مختلف التخصصات، وتمثل هذه العملية نموذجاً وطنياً لتكامل الأدوار بين مختلف المؤسسات الصحية والكوادر العمانية. وتبرز أهمية العمل بروح الفريق الواحد. أسندت منصة نفاذ بهيئة تنظيم الاتصالات مشروعات وفرصا تقنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بقيمة تتجاوز 32 مليون ريال عماني، وتسهم المنصة في تعزيز ثقافة العمل الحر للشباب العماني للاستفادة من مهاراتهم التقنية وتحويلها إلى فرص عمل ومشروعات منتجة.
10: ترسيخاً لدورها كأحد الممكنات الوطنية الداعمة للاقتصاد الرقمي والقيمة المحلية المضافة، أسهمت منصة نفاذ في إسناد 393 مشروعاً وفرصة تقنية بقيمة تتجاوز 32 مليون ريال عماني، بما مكن من رفع مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والعاملين المستقلين في قطاع الاتصالات وتقنيات المعلومات. وشهدت المنصة منذ إطلاقها نمواً متواصلاً في حجم الاستفادة من خدمتها، فقد بلغ عدد المستخدمين المسجلين فيها أكثر من 12,800، فيما تجاوز عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة 3,000 مؤسسة، إلى جانب مشاركة 11 جهة وشركة في طرح الفرص والمشروعات عبر المنصة. وتمكنت المنصة من طرح 885 فرصة ومناقصة في عدد من المجالات التقنية شملت الأجهزة والتطبيقات والملحقات الإلكترونية، مما أتاح للمؤسسات الوطنية والعاملين المستقلين فرصاً أوسع للمنافسة والوصول إلى المشاريع النوعية. وفي جانب تمكين الكفاءات الوطنية، نفذت المبادرة 12 دفعة تأهيلية متخصصة حتى الآن تم خلالها تأهيل العاملين المستقلين في مجالات البرمجة والشبكات والأمن السيبراني وقواعد البيانات وعلوم البيانات، بما يدعم جاهزية الكفاءات الوطنية للاستفادة من الفرص التي يتيحها الاقتصاد الرقمي. كما أسهمت المبادرة في دعم ثقافة العمل الحر وفتح آفاق جديدة أمام الشباب العماني للاستفادة من مهاراتهم التقنية وتحويلها إلى فرص عمل ومشروعات منتجة، بما يواكب التحولات المتسارعة في أسواق العمل ويزيد من مساهمة الكفاءات الوطنية في القطاعات المعرفية والتقنية. وتمثل منصة نفاذ قناة رقمية موحدة لربط الجهات الطارحة للمشروعات بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمستقلين، الأمر الذي وفر بيئة تتسم بالشفافية وتكافؤ الفرص ورفع كفاءة السوق وتحسين جودة العروض المقدمة للمشروعات التقنية.
0: رفعت الصناديق والمؤسسات الاستثمارية المحلية مشترياتها ببورصة مسقط الأسبوع الماضي في الوقت الذي اتجهت فيه أسعار الأسهم إلى التراجع، مع اتجاه العديد من المستثمرين إلى البيع لتوفير سيولة إضافية للاكتتاب في الأسهم التي طرحتها الشركة العمانية الهندية للسماد للاكتتاب العام. وبلغت قيمة مشتريات الصناديق والمؤسسات الاستثمارية المحلية الأسبوع الماضي أكثر من 132 مليون ريال عماني مقابل مشتريات بقيمة 114 مليون ريال عماني في الأسبوع الذي سبقه. وشهد الأسبوع الماضي زيادة في قيمة التداول بنسبة 16.7%. شهدت صادرات سلطنة عمان غير النفطية خلال الربع الأول من العام الجاري 2026 استمرارا في أدائها الإيجابي، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 1,611 مليون ريال عماني وفقا للبيانات الإحصائية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. مؤشرات إيجابية تؤكد على استمرار تنامي حضور المنتج العماني في الأسواق الدولية، مدعوما بجودته وقدرته التنافسية والجهود الحكومية المتواصلة لتعزيز الصادرات الوطنية وتوسيع الشراكات التجارية وفتح أسواق جديدة، بما يدعم مستهدفات التنويع الاقتصادي. وقد تجاوز إجمالي صادرات سلطنة عمان غير النفطية 1,600,000,000 مليون ريال عماني خلال الربع الأول من هذا العام. وأوضحت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ارتفاع قيمة إعادة التصدير بأكثر من 4% على أساس سنوي لتبلغ 367 مليون ريال عماني في مؤشر يعكس تنامي النشاط التجاري وحركة إعادة التصدير عبر المنافذ العمانية. وسجل قطاع الصناعات الكيماوية أعلى معدل نمو بين القطاعات التصديرية بنسبة 17%، لتبلغ قيمة صادراته 216 مليون ريال عماني. وجاء قطاع المعادن العادية في المرتبة الثانية بقيمة 376 مليون ريال عماني، فيما بلغت صادرات الحيوانات الحية ومنتجات المرتبطة بها 104 ملايين ريال عماني. وتواصل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ممثلة في صادرات عمان تنفيذ برامج ومبادرات تستهدف رفع تنافسية المنتج العماني وتعزيز جاهزية الشركات الوطنية للتوسع في الأسواق الخارجية من خلال تطوير بيئة الأعمال وتحسين الخدمات المقدمة للمصدرين، إضافة إلى تسهيل الإجراءات التجارية وفتح قنوات جديدة للنفاذ إلى الأسواق العالمية، بما يعزز مكانة سلطنة عمان على خارطة التجارة الدولية. تفتتح يوم الأربعاء المقبل التوسعة الجديدة لمصنع وحدة معالجة الكروم بولاية سمائل التابع لشركة الخليج لمواد المعادن، إحدى الشركات العمانية في قطاع التعدين والتحجير، ويعد من أكبر المصانع المتخصصة في معالجة وتنقية خامات الكروم في سلطنة عمان والمنطقة باستثمارات تبلغ نحو 2 مليون ريال عماني. يهدف المشروع إلى رفع القيمة المضافة للثروات المعدنية العمانية وتعزيز مساهمة القطاع في تنويع مصادر الدخل الوطني من خلال رفع نسبة نقاوة خام الكروم من نحو 10% إلى 40%، وهي نسبة تعد مرتفعة وفق المعايير الصناعية المتخصصة. وتتيح الطاقة الإنتاجية الحالية للمصنع معالجة نحو 25 ألف طن شهريا من خام الكروم منخفض الجودة لإنتاج ما يقارب 10,000 طن من الخام عالي الجودة. أظهرت البيانات الإحصائية غير المدققة الصادرة عن هيئة الخدمات المالية أن إجمالي استثمارات شركات التأمين العاملة في سلطنة عمان بلغ أكثر من 876 مليون ريال عماني بنهاية الربع الأول من عام 2026، مسجلا نموا بنسبة 10.3% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، وهو الأمر الذي يعكس الدور المتنامي الذي يؤديه قطاع التأمين في دعم الاقتصاد الوطني عبر توظيف أصوله ومدخراته في مختلف الأوعية الاستثمارية، بما يسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي وتحفيز النمو. أوضحت المؤشرات الإحصائية الصادرة عن شركة مسقط للمقاصة والإيداع لعام 2025 نمو قاعدة المستثمرين المسجلين لتصل إلى 566,773 حسابا بنهاية العام، بزيادة بلغت 3,792 حسابا جديدا، ووصل عدد الحسابات النشطة إلى 43,816 حسابا. كما سجلت أنظمة الشركة أكثر من 1,320,000 عملية تسوية منفذة بكفاءة بلغت 99.99%، الأمر الذي يعكس متانة البنية التشغيلية وقدرتها على استيعاب مختلف العمليات المرتبطة بتداول الأوراق المالية. ووصلت القيمة السوقية للأوراق المالية المسجلة لدى الشركة نحو 34 مليار ريال عماني بنهاية عام 2025. نجح الفريق الوطني للبحث والإنقاذ التابع لهيئة الدفاع المدني والإسعاف في استكمال جميع إجراءات الاستجابة لمهمة دولية افتراضية في أقل من 5 ساعات ضمن تمرين عملي نفذته الهيئة لقياس سرعة الجاهزية والاستجابة، محققا بذلك المدة المثالية المعتمدة دوليا.
11: تواصل هيئة الدفاع المدني والإسعاف جهودها الرامية إلى تعزيز جاهزية فرقها وقدرتها على الاستجابة لمختلف الأحداث على المستويين المحلي والدولي من خلال تنفيذ تمرين عملي لقياس سرعة الاستجابة لدى الفريق الوطني للبحث والإنقاذ. ويعد الفريق من الفرق العالمية الحاصلة على التصنيف الثقيل، وهو أعلى تصنيف دولي تمنحه الهيئة الاستشارية الدولية للبحث والإنقاذ لفرق البحث والإنقاذ حول العالم. بدأ التمرين وفق الإجراءات الدولية المعتمدة بإرسال رسائل الاستدعاء لأعضاء الفريق استعداداً لتنفيذ مهمة دولية افتراضية، أعقبها استكمال إجراءات الجاهزية والتي شملت تجهيز المعدات والآليات وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة والتأكد من استيفاء الوثائق والمتطلبات، إضافة إلى التسجيل في موقع الهيئة الاستشارية الدولية للبحث والإنقاذ. كما تضمن التمرين التوجه إلى قاعدة سلاح الجو السلطاني العماني استعداداً للمغادرة جواً إلى موقع المهمة. وقد حقق الفريق الوطني للبحث والإنقاذ مستواً عالياً من الجاهزية وسرعة الاستجابة، حيث تمكن من إتمام جميع الإجراءات خلال أقل من 5 ساعات، في حين تعد 12 ساعة المدة المثالية المعتمدة دولياً لمثل هذه العمليات. يأتي هذا التمرين تأكيداً على جاهزية فريق البحث والإنقاذ العماني ورفع جاهزيته للاستجابة لأي نداء دولي، وتجسيداً لقدرة جميع أعضائه على تحمل المسؤولية والتعامل بكفاءة مع أي حادث وفي أي مكان. الرائد الجلندا بن محمد البلوشي، مسقط.
0: تدشن هيئة البيئة في الأول من يوليو المقبل المرحلة 5 من القرار رقم 8/2024 بشأن حظر استخدام أكياس التسوق البلاستيكية وفق الخطة التدريجية المعتمدة في إطار جهودها المتواصلة للحد من التلوث البلاستيكي وتعزيز ممارسات الاستهلاك المستدام والحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع الأحيائي في سلطنة عمان. يهدف القرار إلى تلافي التحديات الناتجة عن الاستهلاك المفرط لأكياس التسوق البلاستيكية في الأنشطة التجارية في القطاعين الحكومي والخاص. سجلت السينما العمانية حضورا بارزا في الدورة 7 من مهرجان الدشير الدولي للسينما بالمملكة المغربية من خلال ترأس سلطنة عمان لجان تحكيم المسابقات الرسمية والمشاركة بأربعة أفلام عمانية، في خطوة تعكس التقدير الدولي والإقليمي المتنامي للكفاءات والإنتاج السينمائي العماني. يعكس هذا الحضور العماني في المهرجان الواسع الحراك المتنامي الذي تشهده صناعة السينما في سلطنة عمان واستمرار حضورها الفاعل في المهرجانات السينمائية الإقليمية والدولية. البن في جبل الشمس بدأ يكتب فصلا جديدا في قصة نجاح زراعة القهوة العمانية بأعلى قمة بسلطنة عمان. علي الخاطري يقدم لزوار الجبل تجربة القهوة العصرية التي تمزج بين جودة المذاق وجمال التقديم لتصبح محطة سياحية جديدة تضيف إلى سحر جبل شمس، تجربة تستحق الاكتشاف.
12: لم يعد جبل شمس وجهة لعشاق الطبيعة والمرتفعات الشاهقة فحسب، بل أصبح اليوم موطناً لتجربة جديدة تنمو بين سفوحه الباردة. تجربة تبدأ من حبات البن التي وجدت في تربة جبل شمس بيئة مناسبة للزراعة، لتفتح آفاقاً واعدة أمام القهوة العمانية في أعلى قمم سلطنة عمان. ورغم التحديات التي تفرضها التضاريس ومواسم وفرة المياه في قمم الجبال، إلا أن مشروع زراعة القهوة يراهن على إعادة إحياء إرث زراعي قديم. فهنا مع زراعة البن تصنع هوية جديدة بعبق أصالة الماضي ونكهة إشراقة المستقبل. وبين المشاهد التي تخطف الأنظار يبدأ علي الخاطري يومه بتحويل حبات البن إلى مشروبات تحمل نكهة المكان وروحه. فالقهوة التقليدية ليست الخيار الوحيد في جبل شمس، بل تتنوع المشروبات الساخنة والباردة لتلائم مختلف الأذواق.
13: بدأنا في المشروع من 2023 إلى يومك، الحمد لله.

0: عدسات هواتفهم، مستفيدين من الإطلالة الفريدة التي تحولت إلى خلفية مثالية للذكريات والصور.
1: قمة الهدوء، قمة السكينة حتى النفسية. يعني ندعو الشباب ربعنا اللي أهل التأمل وأهل خلنا نقول المديتيشن، هذا مكانكم اللي تبحثون عنه بين هالأشجار وهالأجواء الطيبة.
0: وبين جمال الطبيعة وتجارب الضيافة المحلية والمشاريع الفردية الطموحة، يواصل جبل شمس تعزيز مكانته كوجهة سياحية متكاملة توفر للزائر مشاهد استثنائية وخدمات متنوعة، وتمنحه تجربة لا تقتصر على مشاهدة المكان فقط، بل على عيش تفاصيله الهادئة أيضا. من جبل شمس بولاية الحمراء، ذياب بن عبد الله النوفلي، محافظة الداخلية.
2: من الأخبار الرياضية، أخبار الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم لكرة القدم، حيث تأهل منتخب مصر إلى الدور الثاني من المونديال لأول مرة في تاريخه بعد تعادله بهدف لهدف مع إيران في ختام لقاءاته بالمجموعات السابعة، بينما تغلبت بلجيكا 5-1 على نيوزيلندا لتتصدر المجموعة بفارق الأهداف عن مصر. مصر التي تشارك في البطولة للمرة الرابعة حققت أول انتصاراتها على الإطلاق بفوزها على نيوزيلندا في الجولة الثانية من دور المجموعات، رفعت رصيدها إلى 5 نقاط، بينما اكتفت إيران ب3 نقاط من 3 تعادلات، وظلت نيوزيلندا في المركز الرابع والأخير بنقطة واحدة، وجاءت مصر في المركز الثاني ب5 نقاط متأخرة بفارق الأهداف عن بلجيكا، بينما ودعت إيران ونيوزيلندا البطولة من الدور الأول. تعادلت السعودية سلبيا مع الرأس الأخضر في ختام مشوارها ضمن منافسات المجموعة الثامنة ليحجز المنتخب الأفريقي المشارك لأول مرة في النهائيات بطاقة التأهل إلى دور 32 برفقة إسبانيا التي حسمت صدارة المجموعة بفوزها 1-0 على أورغواي صاحبة المركز الثالث. وودع المنتخب السعودي البطولة بعدما كان قد تعادل 1-1 مع أورغواي في المباراة الافتتاحية قبل أن يخسر برباعية أمام إسبانيا في الجولة الثانية، وكان بحاجة إلى الفوز على الرأس الأخضر للإبقاء على آماله في التأهل. وفي المجموعة التاسعة حسم المنتخب الفرنسي صدارة المجموعة بتغلبه على نظيره النرويجي 4-1 ليتربع على صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة بفارق 3 نقاط عن النرويج في المركز الثاني، فيما حل منتخب السنغال ثالثا ب3 نقاط بعدما اكتسح المنتخب العراقي بخماسية نظيفة ليغادر منتخب أسود الرافدين المونديال متذيلا مجموعته بلا رصيد وب12 هدف هزت شباكه مقابل هدف يتيم سجل به حضوره الباهت في الحدث الكروي العالمي. انتهت فترتنا الإخبارية الثانية والتي قدمناها لكم من إذاعة سلطنة عمان، نذكركم بأبرز ما جاء فيها. تحضيرات في العاصمة الفرنسية باريس استعدادا للزيارة السامية لجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه. الولايات المتحدة تشن ضربات جوية على مواقع في الساحل الإيراني، وطهران تعتبرها انتهاكا لمذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين. لبنان وإسرائيل يوقعان اتفاقا إطاريا برعاية أمريكية في واشنطن لإرساء سلام وأمن دائمين بين الجانبين. وحصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا تواصل الارتفاع لتتجاوز 900 وفاة وسط استمرار عمليات البحث عن آلاف المفقودين. من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم الفترة الإخبارية الثانية، شكرا لحسن متابعتكم. هذه تحيات الزملاء في التحرير، كان معكم أحمد الندابي، ونفذ الفترة على الهواء الزميل محسن بن سيف الحقاني. تقبلوا تحياتي هلال بن سالم الهلالي. إلى الملتقى، السلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
2: أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم ماذا لو؟ اليوم سنفتح ملفا فلكيا مهيبا ونستدعي واحدا من أكثر كوابيس الفضاء غموضا ورعبا ليعبر فناءنا الكوني. ماذا لو تصادم ثقب أسود صغير مع المجموعة الشمسية؟ كيف سيتبعثر نظامنا الهادئ حينما يتجول هذا الشبح الجاذبي بين كواكبنا؟
3: عندما نقول ثقب أسود صغير فنحن لا نتحدث عن حجم ميكروسكوبي، بل عن ثقب أسود كتلته تعادل كتلة كوكب أو جبل ضخم، ولكنه مضغوط في مساحة لا تتعدى حجم كرة صغيرة. علمياً، هذا الزائر الخفي لن يعلن عن نفسه بأضواء أو انفجارات، بل سنشعر به عبر اختلال مدارات الكواكب وشدها بقوة خارقة تمزق استقرار المنظومة.
2: صحيح، وأول المناطق التي ستعيش الذعر الفلكي تكون عند أطراف المجموعة الشمسية. عندما يمر الثقب الأسود من هناك سيقوم بقذف ملايين الكويكبات والمذنبات الجليدية من مداراتها ليرسلها في رحلة عشوائية ومميتة نحو الكواكب الداخلية بما فيها الأرض لنعيش أمطاراً نيزكية لا تتوقف.
3: ولو تغلغل هذا الوحش الجاذبي أكثر واقترب من العمالقة الغازية مثل كوكب المشتري أو زحل، سنشهد معركة بين عمالقة الفضاء. الثقب الأسود رغم صغر حجمه البصري سيقوم بامتصاص الغازات الخارجية لهذه الكواكب، مما يخلق حوله حلقة متوهجة جداً ومشعة بأشعة إكس، وستصبح سماء الأرض ليلاً مضاءة بتوهج كوني غريب ناتج عن هذا الالتهام.
2: أما إذا كان مسار هذا الثقب الأسود يمر مباشرة بالقرب من كوكب الأرض فهناك تبدو السيناريوهات مرعبة طبيعيا وجيولوجيا. ليس شرطا أن يبتلع الأرض بالكامل، بل يكفي أن يمر على مسافة قريبة لتقوم جاذبيته القاسية بتمزيق الغلاف الجوي ورفع مياه المحيطات في طوفان جاذبي عملاق وتحريك الصفائح التكتونية لتنفجر الأرض بالزلازل والبراكين التي لم تعرفها البشرية من قبل.
3: هذا حقيقي، وحتى مدار الأرض نفسه سيتغير، فقد يقوم الثقب الأسود بدفع الأرض بعيدا عن الشمس لندخل في عصر جليدي سرمدي تموت فيه الكائنات تباعا، أو قد يجذبنا نحو الشمس لنحترق بدفئها الطاغي. كل هذا يعتمد على زاوية المرور والسرعة التي يتحرك بها هذا الزائر المجهول.
2: ولكن لماذا لا نتخيل السيناريو الأكثر دقة؟ ماذا لو اصطدم الثقب الأسود الصغير بالأرض مباشرة؟
1: ماذا لو؟
2: علمياً لن تنفجر الأرض كقنبلة، بل سيخترق الثقب الأسود القشرة الأرضية كما تخترق الرصاصة قطعة من الحلوى. سيدخل من جانب ويخرج من الجانب الآخر في ثوان، ولكنه سيترك خلفه نفقاً صهارياً عملاقاً يمتص جزءاً من نواة الأرض، مما يؤدي إلى انهيار المجال المغناطيسي للكوكب للأبد.
3: سبحان الله، حينما نتأمل كل هذه الاحتمالات الكارثية ندرك كم أن نظامنا الشمسي هو واحة آمنة ومحمية بعناية إلهية فائقة. الفضاء مليء بالصخب والمخاطر، ولكن موقعنا الحالي واستقرار شمسنا والمسافات الشاسعة التي تفصلنا عن غرائب الكون هي التي تضمن لنا هذا الهدوء اليومي الذي نعيش فيه.
2: بالتأكيد، فالفلك المحسوب بدقة هو رحمة للإنسان ليمضي في عمارة بيته الأرضي. نحن ندرس الثقوب السوداء اليوم عبر التلسكوبات على بعد آلاف السنين الضوئية، نتعلم منها قوانين الفيزياء، ونحمد الله أنها تبقى عالقة في مواقعها البعيدة دون أن تقترب لتبعثر أمان هذا الكوكب الجميل.
3: كلمات تعكس عظم الخلق ودقة التدبير الكوني نختم بها حلقتنا لهذا اليوم، لنشكر الله على نعمة السماء المحفوظة التي تحرس حياتنا من عواصف المجرات الخفية. شكرا لكم أعزائنا المستمعين على كرم المتابعة، ونتمنى أن تكون هذه الرحلة الفيزيائية المثيرة قد نالت إعجابكم. دمتم في أمان الله.
1: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.

إذاعة سلطنة عمان. الشعوب من دون تاريخ كالشجرة من دون جذور. ماركوس كارفي. إذاعة سلطنة عمان تقدم من التاريخ العماني. التاريخ العماني. برنامج أسبوعي يكشف أسرار عمان عبر الزمن، يسرد حكاياتها وتفاصيلها العتيقة، نستذكر فيه الأمس القديم وملامح عماننا.

0: من التاريخ العماني.
1: من التاريخ العماني
0: نلتقي مع باحثين في التاريخ العماني، ننبش موضوعا ما، نستخرج الحقائق والوقائع المخفية، ونعرف قصصا مثيرة. من التاريخ العماني، موعد مع الماضي التليد عبر الأثير. إعداد الدكتور محمد بن حمد الشعيري، تقديم أحمد بن سالم الكلباني، إخراج علي بن عبد الله العجمي. من التاريخ العماني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج من التاريخ العماني. في كل حلقة نأخذكم إلى رحلة تاريخية في أعماق التاريخ العماني المتجذر في الحضارة الإنسانية. نقدم لكم مادة تاريخية معرفية لحقبة من الحقب الزمنية المتعاقبة على أرض عمان. في هذه الحلقة مستمعين الكرام سنقترب من الحديث حول موضوع أسرة آل الرحيل، إذ تعد ظاهرة الأسر العلمية التي ظهرت في العالم الإسلامي من أبرز مظاهر النهضة العلمية في الحضارة الإسلامية، حيث كانت هذه الأسر تعمل وفق منهج محدد وبتخصص معين، مما أدى بها إلى لعب دور بارز في ازدهار الحضارة الإسلامية وعلومها المختلفة. وقد سادت بين هذه الأسر نظم من العلاقات قائمة على التعاون والمحبة، تربط بعضهم بالبعض من أجل تحقيق أهداف الأسرة ككل. وعمان باعتبارها جزءا لا يتجزأ من العالم الإسلامي، شهدت أيضا هي الأخرى ظهور العديد من الأسر العلمية التي يربط أفرادها قبل الاشتغال بالعلم علاقات دم أو قرابة. وتعتبر أسرة آل الرحيل من أهم الأسر التي ظهرت في عمان في تاريخها، والتي لعبت دورا كبيرا في التاريخ العماني، سواء من الناحية السياسية أو من الناحية العلمية، إذ كان لها إسهامات كبيرة ومؤثرة في تاريخ هذه البلد. ولذلك ارتأينا في برنامج من التاريخ العماني أن نخصص حلقة كاملة للحديث عن هذه الأسرة ودورها في تاريخ هذا البلد، من خلال استضافة الأستاذة بدرية بنت محمد النبهانية الباحثة في التاريخ العماني. إذن مستمعين الكرام سنأخذكم إلى هذه الجولة التاريخية مع هذه الأسرة العلمية السياسية. ابقوا معنا مستمعين الكرام حتى تتعرفوا أكثر وأكثر على هذه الأسرة.
0: من التاريخ العماني.
1: من التاريخ العماني
2: أسرة آل الرحيل.
1: أسرة آل الرحيل

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام مجددا إلى حلقة هذا الأسبوع من برنامج من التاريخ العماني، والتي نخصصها للحديث حول أسرة آل الرحيل، دورها السياسي والعلمي عبر حقب تاريخية متعددة. يسرنا باسمكم جميعا مستمعين أن نرحب بالأستاذة بدرية بنت محمد النبهانية، وهي الباحثة في التاريخ العماني وأطروحتها في الدكتوراه أيضا حول هذا الموضوع تحديدا. أهلا ومرحبا بك أستاذة بدرية معنا في البرنامج.
1: أهلا بك أخي راشد.
0: أهلا بك أستاذ. يعني في المقدمة تحدثنا إجمالا حول فكرة ظاهرة الأسر العلمية التي وجدت في العالم الإسلامي، وعمان واحدة من هذه المنظومة التي أيضا بها هذه الأسر العلمية. قبل أن نتطرق للحديث عن نسب هذه الأسرة ومكانتها، الحديث بدءا عن الفترة الزمنية لظهورها على مسرح الأحداث في تاريخ عمان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بادئ ذي بدء أشكر لكم هذه الاستضافة الكريمة، وبركت هذه الجهود التي تلقي الضوء على فترات مهمة من تاريخ هذا البلد العريق، التي نتمنى أن تكون أرشيفا مسجلا وموضوعا للأجيال القادمة بإذن الله.
0: نعم.
1: بالنسبة لأسرة آل الرحيل، الظهور الفعلي والمؤثر للأسرة على مسرح الأحداث فيما يتعلق بتاريخ عمان وتاريخ الفكر الإباضي بشكل عام يمكن أن نؤرخه بحدثين مهمين.
0: نعم.
1: الحدث الأول هو تولي محبوب بن الرحيل الأب الأكبر لهذه الأسرة لرئاسة المذهب الدينية، وذلك بعد وفاة الإمام الربيع بن حبيب في حدود 170 إلى 175 هجرية. والحدث الثاني هو تولي ابنه محمد بن محبوب بن الرحيل لمنصب رئاسة العلماء في عهد الإمام السلط بن مالك الخروصي في حدود حوالي سنة 273 هجرية. المنصب منصب رئاسة العلماء ورئاسة المذهب كما يعرف الجميع هو منصب ديني دنيوي، ورئاسة العلماء تمثل رئاسة لأهل الحل والعقد في البلد.
0: يعني هذه المهنة كانت موجودة؟
1: موجودة في، هي تدخل ضمن إطار التنظير الفكري للمذهب الإباضي.
0: نعم، أن يكون هناك رئيساً للعلماء.
1: نعم، ولكن لا يعني الرئاسة هنا أنها رئاسة مطلقة.
0: نعم.
1: يعني هناك أهل حل وعقد يضم مجموعة من العلماء الآخرين، مجموعة من الفقهاء أيضا، ولا بد من استشارتهم. رئيس العلماء لا يقطع رأيا بدون الرجوع لأهل الحل والعقد.
0: نعم. وهل هناك معايير محددة لاختيار
1: أكيد
0: من يرأس العلماء؟
1: بالطبع هناك كثير من المعايير، أبرزها طبعا هي العلم بالعلوم الشرعية.
0: نعم.
1: أن يكون رئيس العلماء مشهودا له بالأمانة، مشهودا له بالأخلاق، ومشهودا له بالمعرفة الشرعية.
0: نعم. وهل بالضرورة أن يكون أعلمهم؟
1: نعم، لابد أن يكون أعلمهم. وغالبا رئاسة العلماء تأتي بترشيح.
0: نعم.
1: ممن سبقه في هذا المنصب.
0: نعم. إذن الفترة الزمنية كانت في القرن الثاني،
1: في القرن الثاني الهجري، بداية ظهور الأسرة على مسرح الأحداث.
0: نعم.
1: من خلال المدونات التي وجدناها، لكن الأسرة موجودة قبل هذه الفترة، لكن يعني ظهورها على مسرح الأحداث يبدأ من القرن الثاني الهجري. نعم.
0: ويمتد إلى
1: القرن الرابع الهجري مع تعيين سعيد بن عبد الله بن محمد بن محبوب إماما على عمان.
0: نعم. طيب الآن أستاذة بدرية، يعني ما دام ذكرت أن هذه الأسرة ظهرت على مسرح الأحداث في القرن الثاني الهجري، معنى ذلك أن لها يعني تاريخا قبل ذلك.
1: نعم.
0: نسبها نسب آل الرحيل.
1: حقيقة اختلفت المصادر.
0: نعم.
1: العمانية وغير العمانية في نسب آل الرحيل، مما زاد الأمر تعقيدا خلال دراستي وإعدادي لأطروحة الدكتورة هذه، أنه أفراد هذه الأسرة لم يؤرخوا لنسبهم ولم يكتبوا تاريخهم. شأنهم شأن كثير من الأسماء في التاريخ العماني، ولهذا كانت حقيقة رحلة شاقة نوعا ما، وإلى الآن لازلنا نبحث في هذا الموضوع. ولكن إجمالا يمكن أن نوزعه نسب الأسرة حسب ثلاث آراء مختلفة.
0: نعم.
1: المصادر العمانية ترى أن آل الرحيل ينسبون إلى الرحيل بن سيف بن هبيرة وبن أبي وهب بن عمرو بن عائد بن عمران بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي، أي أنهم ينسبون إلى بني مخزوم من مكة. وقالوا حسب المصادر العمانية أيضا أن سيف بن هبيرة هذا هو فارس رسول الله، دائما يقرونون الاسمين سيف بن هبيرة فارس رسول الله. وبعض المصادر الأخرى ذكرت العنبر بن هبيرة وهو من بني مخزوم. خلال رحلة بحثنا حقيقة في مصادر الأنساب العربية، باعتبار أن الأسرة هذه أسرة مكية وليست أسرة عمانية، فلكان لابد من الرجوع إلى مصادر الأنساب العربية المشهورة. لم نجد لإسم سيف بن هبيرة وجود، ولم نجد للعنبر بن هبيرة وجود.
0: وجود أين؟
1: كاسم ضمن شجرة نسب بني مخزوم.
0: نعم.
1: لا، لم نجد. وربما الشخصية الوحيدة التي وجدناها لأبناء هبيرة من بني مخزوم هو قعد بن هبيرة، والكل يعرف أن قعد بن هبيرة هذا تزوج ابنة جعفر بن أبي طالب، فهو النسب الوحيد الموجود. أما سيف بن هبيرة التي تذكره المصادر العمانية لا نعلم حقيقة من أين أتى، إذ لا يوجد في كتب الأنساب العربية ذكر لهذا الاسم. ولقب فارس رسول الله أيضا هو لقب كبير، وحسبنا أن الكتب التراث العربي ذكرته، فإحنا لم نجد أيضا أن فارس رسول الله هو هذا الاسم. ولعل الاسم يعني نقل من مخطوطة قديمة واختلط الأمر ما بين سيف هبيرة وسيف ابن هبيرة. هذا يعني ما يمكن أن نقوله في هذا الشأن بالنسبة للمصادر العمانية.
0: نعم. طيب الآن هل من الممكن الحديث عن يعني تأصيل واضح لأصول هذه الأسرة وأماكن سكنهم؟
1: نعم ممكن، يعني بالنسبة ل
0: أصولهم من أين ترجع مثلا؟
1: إلى مكة المكرمة، يعني هذه لا ممكن أن ننكرها. نعم. لأن هناك أحداث تاريخية كثيرة تربط الأسرة بمكة المكرمة. نعم. فهي الأسرة مكية
0: والمصادر متفقة عليها.
1: والمصادر متفقة، لكن هل هم من بني مخزوم فعلا؟ يعني إلى الآن لم أقع على رواية تاريخية تثبت هذا الأمر، عدا ما يوجد في المصادر العمانية، والمصادر العمانية لا تكتب مصادرها من أين أتوا بهذا الذي. في الجانب الآخر المصادر غير العمانية وخاصة المغاربية لا تذكر سيف بن هبيرة، تذكر العنبر بن هبيرة.
0: نعم. وهل توضح كتب التاريخ روايات واضحة لسبب رحيلهم من مكة إلى؟
1: لا يوجد أيضا تاريخ لماذا رحلوا، ولكن يعني من خلال استشرافنا لبدايات قيام المذهب الأباضي وتأصيل المذهب ما بعد 40 هجرية، ما بعد قضية التحكيم، نرى أن موسم الحج لعب دورا كبيرا حقيقة في التفاعل ما بين القبائل المختلفة. والعمانيون ومن خلال قبيلة الأزد كان لهم وجود حضاري كبير في مدينة البصرة، والبصرة كانت مركز إشعاع حضاري في تلك الفترة منذ أسسها عمر بن الخطاب. فوجود الأزد فيها كان كبير، وربما حدث هذا التداخل ما بين هذه الأسرة والقبائل العمانية الموجودة في البصرة، وربما التقوا في مكة المكرمة وتبنوا أفكار المذهب ثم ارتحلوا معهم إلى البصرة مرة أخرى.
0: طيب هل من الممكن تحديد مناطق سكنهم بشكل واضح في عمان؟
1: في عمان الأسرة موجودة في ولاية صحار، وبعضهم
0: حتى التاريخ يعني تاريخا قديما يعني في سكنهم في صحار
1: التاريخ بالضبط. البعض يقول أن محبوب بن الرحيل أتى إلى عمان واستوطن صحار، هذا لم نجد له شاهد تاريخي، لكن الشاهد التاريخي الموجود أمامنا أن محمد بن محبوب بن الرحيل عينه السلط بن مالك قاضيا على صحار سنة 249 هجرية، وبالتالي انتقل من نزوى محمد بن محبوب إلى صحار واستوطن فيها حتى وفاته 260 هجرية، أي أن 11 سنة قضاها محمد بن محبوب في صحار كانت كفيلة أنه يستوطن فيها، أبنائه نشأوا فيها، وبالتالي امتداد الأسرة برأيي أنا هو كان من بداية وجود محمد بن محبوب في صحار، وظلت سكناهم موجودة حتى يومنا هذا.
0: نعم. يعني هل الروايات التاريخية تذكر أن محبوب بن الرحيل سكن أماكن أخرى غير صحار؟
1: ما نجده محبوب بن الرحيل كان في البصرة.
0: نعم.
1: كان ربيبا للربيع بن حبيب، الربيع بن حبيب تزوج أمه.
0: نعم.
1: وهذا الالتقاء الاجتماعي ما بين الأسرتين هو الذي جعل محبوب يتولى منصب رئاسة المذهب بعد الربيع بن حبيب. نعم. وبالتالي فهو كان تلميذه، ومحبوب أيضا اتصل بأبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة فدرس على يديه أيضا في فترة من الفترات، وبالتالي فهو سكن البصرة وعاش جل عمره في البصرة. هل أتى إلى عمان؟ لم نجد ما يثبت ذلك، لكن وجدنا ما يثبت أن الرجل عاش في آخر أيامه في مكة المكرمة، ولحد حدود سنة 192 هجرية كان موجود في مكة المكرمة، أي أنه كان حي حتى نهاية القرن الثاني الهجري.
0: إذن البداية الحقيقية لوجودهم في عمان بدلا من محمد بن محبوب.
1: محمد بن محبوب. نعم. قدوم محمد بن محبوب بلا عمان.
0: نعم. طيب عند الحديث عن هذه الأسرة لابد أن نتوقف مع أبرز الأسماء أو الشخصيات التي تنتمي لهذه الأسرة والتي كان لها دور بارز في التاريخ العماني.
1: الشخصيات كثيرة التي تذكر، ولكنها تذكر ذكرا.
0: نعم.
1: بدون أي تأريخ لها، أغلبها تذكر ذكرا. نبدأ بجد أبو سفيان محبوب بن الرحيل، جده هبيرة. تذكر المصادر أن هبيرة هذا كان فاضلا تقيا، والبعض يقول أن الحجاج بن يوسف الثقفي نفى هبيرة إلى عمان وليس جابر بن زيد في هذه الرواية، وإلى الآن للأسف يعني هي ذات القضية في المصادر العمانية. الشخصية الأخرى هي الرحيل بن هبيرة عم محبوب بن الرحيل، وهناك رواية قالها محبوب أنه في هذا الصدد، ولا نجد له سيرة كثيرة. العنبر بن هبيرة جد محبوب بن الرحيل هذا الذي تذكره المصادر المغربية، لا تذكر سيد بن هبيرة، تذكر العنبر بن هبيرة.
0: نعم.
1: باعتبار رواية يرويها محبوب أن جده اسمه العنبر. محبوب بن الرحيل هو الشخصية الأبرز التي تولت رئاسة المذهب بزواج الربيع بن حبيب من والدته، وبالتالي نشأ في كنف الربيع. له من الأولاد ما تذكره الروايات سفيان والمحبر ومحمد. محمد طبعا هو الأشهر، ولا ندري لماذا هو يكنى بأبو سفيان رغم أن سفيان هو ابنه الأصغر، أصغر من محمد عمرا. وله مجموعة من الرسائل والأجوبة كثيرة محبوب بن الرحيل. الشخصية الأخرى الأبرز والتي خصصت ندوة تطور العلوم الفقهية جانب كبير في محور التدوين الفقهي عنه هو محمد بن محبوب. محمد بن محبوب بن الرحيل هو عالم وقاضي وداعية، كان له دور كبير، كان من أشهر تلاميذه الصلت بن خميس وعزان بن الصقر والفضل بن الحواري وموسى بن موسى. كان له دور كبير في عمان، تولى قضاء صحار 11 سنة حتى وفاته في 260 هجرية، أي قبل قضية عزل السلط بن مالك. من الشخصية الأخرى هو سفيان بن محبوب بن الرحيل. أيضا لدينا من الشخصيات الأبرز هو بشير بن محمد بن محبوب، هذا كان من الشخصيات العلمية التي لها تراث علمي، له بعض المؤلفات بعضها لا زال بصورته المخطوطة، وبعضها بدأت بعض الجهود لتحقيق هذه السير. عبد الله بن محمد بن محبوب هو ابنه الأكبر، ويكنى به كما يبدو لنا من الفتاوى الموجودة في المصادر العمانية كان فقيها، لكن لا يؤثر عنه أي مؤلفات ولا تؤثر له أي دور حقيقي في الساحة العمانية. الدور أسرة آل الرحيل طبعا يتكلل دائما كما نقول بتعيين سعيد بن عبد الله بن محمد بن محبوب إماما على عمان في حوالي سنة 320 هجرية، في فترة عاشت فيها عمان كثير من الانقسامات الداخلية السياسية والفكرية والقبلية أيضا.
0: نعم. طيب، يعني تذكرين كثيرا في حديثك حول هذه الأسرة وأبرز الأسماء فيها حول المصادر العمانية، الآن هل هناك مصادر أخرى تم الاعتماد عليها في هذه الدراسة لهذه الأسرة غير عمانية أيضا؟
1: نعم، كتب أهل المغرب مهمة جدا في هذه الرسالة، لأن المغاربة هم أول من ذكر هذه الأسرة، هم أول من دون تاريخ هذه الأسرة.
0: نعم.
1: أبرزها طبعا هو كتاب الطبقات للدرقيني، وهو كتاب معروف ومشهور له عند الأباضية. لدينا كتاب الخرساني المدونة الكبرى، هذا كان تلميذا، يأتينا بروايات عديدة عن الربيع بن حبيب ينقلها محبوب بن الرحيل طبعا. ولدينا كتاب ابن سلام الأباضي أيضا في نشوء المذهب، بالإضافة للكثير من الدراسات الحديثة لكثير من الباحثين المغاربة في هذا المجال، وخاصة فيما يتعلق بالعلاقات بين عمان والمغرب.
0: نعم، يعني هل هناك أسباب واضحة لسبب كتابتهم عن هذه الأسرة في المغرب؟
1: هو السبب يبدو مذهبيا أكثر من غيره، لأن البلاد المغرب لما نشأت فيها الكيانات السياسية الأباضية، بداية من إمامة السمح أبو السمح المعافري انتقالا إلى نشوء الدولة الرستمية، الوضع السياسي السائد كان يتطلب الرجوع إلى جذور الفكر الأباضي نفسه.
0: نعم. طيب، ما طبيعة الحديث عن هذه الأسرة في هذه الكتب؟ يعني حديث علمي فقهي؟
1: حديث علمي، حديث فقهي، حديث سياسي. كانوا في أي معضلة أو أي حدث سياسي خاصة في الثورات التي تقوم ضد الأئمة هناك لابد من الرجوع إلى المرجعية الفقهية، والمرجعية الفقهية كانت في ذلك الوقت تتمثل في الإمام محبوب بن الرحيل.
0: طيب، الآن ما طبيعة العلاقة التي ربطت بين أفراد هذه الأسرة، أسرة آل الرحيل، وقبائل الأزد في البصرة؟
1: حسب الروايات الموجودة العلاقة كانت ودية بين كافة القبائل التي تبنت المبادئ التي نادى بها الفكر الأباضي منذ بداية نشوئه في القرن الأول الهجري، وبالتالي وجودهم في البصرة، البصرة منطقة تجارية تلتقي فيها قبائل مختلفة، اندمجت هذه القبائل في علاقات مصاهرة، وربما اندمجت أيضا في شراكات تجارية مع قبائل الأزد وغيرها. انتقال مركز المذهب من البصرة إلى عمان عمل على انتقال أيضا زعامات هذا المذهب وانتقال المرجعية الفقهية، وبالتالي العلاقة بين الأسرة وقبائل الأزد تبرز واضحة طبعا في زواج الربيع بن حبيب من أم محبوب بن الرحيل. ولهذا محبوب نراه ليس مجرد ربيب لدى الربيع بن حبيب حقيقة، بل كان الساعد الأيمن له، يعني أغلب ما وصلنا من روايات الربيع بن حبيب هي جاءت بلسان محبوب بن الرحيل. فالأسرة كانت مكية، وكما قلت سابقا ربما كان الالتقاء في موسم الحج، هذا أمر أيضا وارد باعتبارنا الأسرة مكية ولها مضارب، ذكر المغاربة أنه لهم مضارب تسمى مضارب محبوب في الحج، فربما كان الالتقاء هناك ثم انتقلوا إلى البصرة مع الربيع بن حبيب.
0: نعم. طيب يعني هل هناك نتاجات علمية واضحة تبوأتها أفراد هذه الأسرة سواء في البصرة أو في عمان؟
1: نعم، المكانة العلمية لأسرة الرحيل كانت مكانة كبيرة وقليلة داخل المجتمع سواء في البصرة أو في عمان. رواية أبو سفيان مثلا عن جده العنبر عن جابر بن زيد تؤكد أن أفراد هذه الأسرة وجدوا في البصرة منذ بداية نشوء الفكر الأباضي. والمصادر التاريخية تؤكد أيضا هذه المكانة العالية منذ نشأته كما قلت وانتقاله إلى عمان أو نشوء كيانات سياسية في المغرب. حتى المكانة تبرز بتولي محبوب بن الرحيل المذهب زعامة المذهب الإباضي، وبالتالي بعد الربيع بن حبيب يأتي دائما في المرتبة محبوب بن الرحيل في كل قضية تحصل في الفترة الانتقالية هذه بعد وفاة الربيع بن حبيب. المكانة أيضا الفقهية لمحبوب كانت كبيرة، وهذه يعني لدرجة أن بعض الباحثين قرن اسم محبوب بن الرحيل باسم حملة العلم إلى عمان، والدرقيني مثلا وضع محبوب بن الرحيل في ذات المرتبة مع الربيع بن حبيب، المرتبة العلمية أقصد. الأسرة أيضا كان لها مكانة علمية كبيرة بتولي محمد بن محبوب رئاسة العلماء في نهاية عهد المهنة بن قيفر، لتبرز أكثر في عهد السلطة بن مالك بتعيينه بإجماع كل المصادر العمانية. كان شيخ الدين وإمام الدين محمد بن محبوب، عقد البيعة للسلطة بن مالك، عمل على استتباب كثير من الأمور، كان السلطة يرجع له في كثير من الأمور السياسية أحيانا، الفقهية أحيانا، يعني قضايا تستعصي على الإمام حلها يرجعها لي. وأحيانا أخرى نجد أنه يطلب من محمد بن محبوب يكتب له بعض الرسائل، مثلا عهده لأهل سقطرة كتبه محمد بن محبوب.
0: نعم.
1: كتب عهد ذي. والمكانة تستمر مع أبناء محمد، مع بشير بن محمد بن محبوب، مع عبد الله بن محمد بن محبوب. أيضا الإمام سعيد بن عبد الله كان فقيها، كان عالما، كان فقيها، ولهذا أبو المؤثر وضعه في ذات المكانة مع الجولندا من مسعود صاحب أول إمام في عمان في 132 هجرية.
0: نعم. طيب يعني هذه الجوانب السياسية سنتكلم عنها إن شاء الله في محور آخر، لكن هناك سؤال، لماذا يختفي ذكر هذه الأسرة في جوانب عديدة من التاريخ العماني وحتى على مستوى حقب تاريخية مستمرة؟
1: نعم، هذا السؤال أرقنا كثيرا في بداية إعداد هذه الأطروحة. بعد القرن الرابع الهجري تختفي الأسرة ويبدأ يظهر اسم آخر في بدايات القرن العشرين.
0: نعم.
1: حاولنا في الواقع أن نكون موضوعيين كثيرا في وضع فكرة عامة لماذا فعلا يختفي ذكر هذه الأسرة. عمان مرت بفترات عصيبة استدعت تدخل قامات علمية كبيرة في فترات زمنية كثيرة. ما وصلنا إليه حقيقة أنه أفراد هذه الأسرة بعد مقتل سعيد بن عبد الله نأوا بأنفسهم عن المشهد السياسي في عمان. ولربما انشغلوا بأعمال تجارية في صحار باعتبار أن صحار كانت مركزا تجاريا كبيرا، لأنه لا نجد ذكر لعالم ينسب لهذه الأسرة سواء من أحفادهم سواء أحفاد أحفادهم، لا نجد أي ذكر لهم سواء يبرز لنا في القرن العشرين الشيخ محمد بن سيف الرحيلي، وأيضا لا نجد له تاريخا سواء أنه كان قاضي في صحار خلال هذه الفترة التاريخية. أيضا لا يمكن أن نغفل أن العامل القبلي ربما لعب دور في غياب هذه الأسرة عن الساحة السياسية، ولعل في خلاف محمد بن محبوب في حادثة القول بخلق القرآن دليل على ذلك، لما حدث خلاف بينه وبين أحد العلماء وهو محمد بن هاشم من غيلان حول قضية الخلق، قال محمد سأرحل عن هذه البلاد. طبعا أصر محمد بن محبوب وقال بل أنا سأغادر هذه البلد لأنه أنا الغريب في هذه البلد.
0: نعم. طيب الآن ماذا عن أبرز الأدوار السياسية التي مارسها أسرة آل الرحيل من القرن الثاني الهجري وحتى القرن الرابع الهجري؟ بعد أن نتوقف مع فاصل قصير، بعده نستكمل مستمعين الكرام حوارنا في برنامجكم من التاريخ العماني.
2: من التاريخ العماني.
3: من التاريخ العماني.
0: أسرة آل الرحيل.
4: أسرة آل الرحيل.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام مجددا إلى حلقة هذا الأسبوع من برنامج من التاريخ العماني، والحديث عن أسرة آل الرحيل أدوارها السياسية والعلمية. من جديد نرحب بضيفتنا العزيزة الأستاذة الباحثة في التاريخ العماني بدرية بنت محمد النبهاني. أهلا بك أستاذة مجددا. الآن يعني في هذه الحقبة التاريخية من القرن الثاني للقرن الرابع الهجري، دور ووجود هذه الأسرة أسرة آل الرحيل، ما أهم المظاهر السياسية التي عاصرها علماء أسرة آل الرحيل؟
1: بالنسبة لمحمود بن الرحيل، عاصر فترة نضج المذهب الأباضي وفترة انتشار المذهب وانتقاله من البصرة إلى عمان وإلى بلاد المغرب وإلى اليمن، وحقيقة لم يؤثر عنه الكثير في هذا الشأن، ولم نجد له ذكر إلا مع تولي الربيع بن حبيب لرئاسة المذهب بعد وفاة أيضا شخصية أخرى اسمها وائل بن أيوب. فرئاسة المذهب كما أسلفت انتقلت مباشرة إلى محبوب، واعتبر هو المرجعية الفقهية الفكرية للمذهب الأباضي آنذاك. ابنه محمد بن محبوب شهد العديد من الأحداث السياسية، شهد نهايات عهد المهنة بن جيفر، وشهد العقدة لسلط بن مالك الخروصي، وكانت له كثير من العهود كتبها للسلط، لعل أشهرها كما قلت كتابه لأهل سقطرة، يذكر أنه محمد بن محبوب هو من كتب هذا العهد. أما بشير وعبد الله بن محمد فكانت قضية عزل السلط بن مالك وتبعاتها غالبة حقيقة في الكثير من النواحي في عمان وكثير من السير العمانية حتى سقوط البلاد بيد العباسيين في 280 هجرية، وجاءت تولية سعيد بن عبد الله طبعا للإمامة تكملة لهذا الدور السياسي لهذه الأسرة.
0: نعم. طيب، هل كان لفتاوى علماء آل الرحيل أهمية في الحياة السياسية في عمان؟
1: بالتأكيد كان لها، يعني
0: سياسياً
1: كان لها دوراً كبيراً ومهماً في تغيير مجريات الأحداث أو ترسيخها أحياناً. لعل أهم ما تذكره المصادر العمانية قضيتان مهميتان للشيخ محمد بن محبوب. القضية هي وهي لا زالت إلى الآن حقيقة محل خلاف بين كثير من الباحثين، هي البراءة من الإمام المهنة بن جيفر. والقضية الثانية هي قضية عزل الإمام السلط بن مالك الخروصي. وعلى سبيل المثال يعني لابد من التأكيد أن منصب رئاسة العلماء هو ليس منصبا دينيا ولكنه هو ديني دنيوي، وبالتالي يدخل في تفاصيل الحياة السياسية، من تنصيب الإمام، تحديد أعماله، مراقبة الإمام، تعديل سلوكه إذا لزم الأمر، خلع الإمام إذا خالف شروط تعيينه. أيضا محبوب بن الرحيل يعني كما أسلفت هو الدور الفقهي هو الدور أيضا يدخل يعني الأباضية من المذاهب التي أصلت للحياة السياسية حقيقة، ونهجوا منهج الخلفاء الراشدين، ولهم في عمر بن الخطاب قدوة حسنة في كثير من الجوانب في هذا الشأن.
0: نعم. الآن يعني محمد بن محبوب بن الرحيل، ما الدور الذي لعبه في الحياة السياسية في عهد كل من الإمامين المهنة بن جيفر والإمام السلط بن مالك؟
1: محمد بن محبوب برز اسمه في السنوات الست أو السبع الأخيرة من حكم المهنة بن جيفر، أي بعد وفاة شيخ العلماء آنذاك وهو أستاذه وأب زوجته وجد أبنائه الشيخ موسى بن علي، وكان من جملة العلماء الذين شكلوا أهل الحل والعقد لإمامته، وبالتالي لا يمكن للإمام أن يقطع أي أمر سياسي اجتماعي دون الرجوع لهؤلاء، خاصة فيما يتعلق بمصلحة الدولة ككل. ولعل ما تتناقل المصادر من موضوع براءة محمد بن المهنة يعطينا صورة عن ترجيح المصلحة العامة وإعمال المنطق في هذا الموضوع. موقف محمد بن محبوب ومن معه يؤكد أن العلماء هم ركيزة الدولة، وبالتالي أحكامهم لها تبعات كثيرة. فيروى أن محمد بن محبوب والوضاح بن عقبة وسعيد بن محرز وغيرهم من العلماء اجتمعوا فكتبوا كتابا وجهوه لأهل عمان.
0: نعم.
1: في شأن البراءة من المهنة بن جيفر تدخل في الموضوع الشيخ أبو المؤثر السلط بن خميس. محمد محبوب كان شيخ العلماء، ولكن لما تدخل أبو المؤثر قال لهم مقولة جعلتهم يتراجعون تماما، قال: أرأيتم من كنتم تتولونه من إخوانكم وهو متمسك ولاية هذا الإمام الذي قد ظهر لكم منه ما قد ظهر، إليهم هم على ولايتهم معكم حتى تقوم الحجة عليهم بمعرفة حدثه أو بإقامتكم الحجة عليهم بالذي كان منه. فإما نسألك بالله يا أبا عبد الله، ويقصد محمد بن محبوب، لما أمسكتم كتابكم، وبالتالي أعملوا المنطق. وهذا يعطينا صورة عن نوعية العلاقة السائدة بين هؤلاء العلماء، هي ليست علاقة رئاسة وإنما هي علاقة تواصل وعلاقة تغليب للمصلحة العامة على أي أمر آخر. وبالتالي يروى حتى بعد وفاة المهنة أن محمد بن محبوب كان يغضب من كل من يقول له أنك تبرأت من المهنة بن جيفر، وبالتالي نخلص أن ما قام به المهنة لم يكن يستوجب خلعه أو لم يستوجب عزله وبالتالي إدخال البلاد في معمعة من هذا الأمر. بالنسبة للقضية الأخرى هي قضية السلطان الملك، وهي قضية شائكة جدا والآراء كثيرة، ولا يمكن أن نقول أن هذه الفرقة رأيها خطأ وهذه الفرقة حقيقة رأيها صواب. الباحث في تاريخ إمامة السلط يدرك أن الرجلان هما محمد بن محبوب والسلط بن مالك كان على وفاق فكري وسياسي كبير، ولعل محمد بن محبوب هو من رشح السلط لهذا المنصب، لأنه لا نجد تاريخ لمن هو السلط بن مالك قبل أن يكون إماما. في الأثر أن أبو عبد الله كتب جوابا للإمام السلط بن مالك، هذا يبين طبيعة العلاقة. ماذا جاء في مقدمة الكتاب؟ قال له: بسم الله الرحمن الرحيم، للإمام السلط بن مالك، أما بعد، ثم يستطرد فيقول: وصل كتابك إلي، أحبك في الله، والذي أحب معرفة سلامتك وحسن حالك. هذا أيضا تعطينا صورة عن طبيعة العلاقة. ويمكن القول أن محمد محبوب كان فعلا الذراع الأيمن للإمام السلط، كلفه بالعديد من المهام، كتب له يستفتي في قضية تعرف لدينا باسم قضية الصقر بن الجراح. وهذه قضية الإمام الصقر بن الجراح قتل رجلا بدون قصد، كان يقصد أن يقتل رجلا فقتل رجلا آخر، فالإمام أودعه السجن. لكن بعد فترة زمنية راجع الإمام نفسه فكتب لمحمد بن محبوب يستفتي، وهي رسالة طويلة، عموما الوقت لا يسعفنا في ذلك. الخلاصة أن محمد محبوب قال له: يجب أن تخرج الرجل من السجن، وبالتالي الإمام تبع هذه النصيحة وبالفعل أخرجه بعد فترة زمنية طويلة.
0: نعم. طيب، ذكرت أن التأصيل التاريخي لهذه الأسرة يعود بتعيين محمد بن محبوب رئيسا للعلماء وقاضيا سنة 249 للهجرة. نعم. تقريبا في عهد الإمام السلط بن مالك.
1: نعم.
0: الآن كيف نفسر رئاسة محمد بن محبوب للعلماء وتعيينه قاضيا، ونتعرف على الأسباب والدوافع المرتبطة بهذين المنصبين؟
1: كان هذا تساؤل محوري أثناء إعدادي لهذه الأطروحة.
0: نعم.
1: كيف يمكن للإمام أن يستغني عن وجود رئيس العلماء وشيخهم في دار الإمارة كانت نزوة، ويرسله لأكثر من 10 سنين قاضيا على مدينة تبعد آلاف المسافات عن مقر الإمام، أي إلى صحار؟
0: نعم.
1: مع تعمقنا لقراءة سيرة هذين الشخصيتين، الأحداث التي كانت في صحار في ذلك وقبل حتى إمامة السلط بن مالك، تستدعي أن نقول حقيقة معينة، أنه مكانة صحار التجارية وانعكاساتها على الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحتى السياسية منها، استدعت أن يكون فيها رجلا بمقامة محمد بن محبوب.
0: نعم.
1: بمكانته، بفقهه، بتبحره في العلوم الشرعية، لأن الكل يعلم أنه صحار سكنتها جاليات كثيرة كالفرس كالهنود مثلا، وحقق كالعديد من التجار ثراء فاحش فيها حقيقة. ظهرت المنازل ذات الطوابق العالية، سادت تقاليد دخيلة سواء في الملابس أو الطعام أو الشراب، وظهرت ألعاب كالشطرنج مثلا. كل هذا يستدعي تبحرا في العلوم الفقهية ومرونة في التعامل مع الأحداث الجديدة التي ممكن أن تظهر من خلال هذا التواصل بين مختلف فئات. وبالتالي بحكم نشأة محمد بن محبوب وآرائه، هو منفتح على ثقافات كثيرة.
0: نعم.
1: فأنا أرى أن السلط بن مالك كانت له بعد استراتيجي في إرسال محمد بن محبوب قاضيا على صحار في تلك الفترة الزمنية. ورغم أن بعض الروايات رأت أنه خاشية من نفوذ محمد بن محبوب، وهذا لا يمكن أن يعني لا نجد له سندا تاريخيا أن محمد محبوب كان ممكن أن يعني يكون ضد الإمام السلط بن مالك، أو أن تكون هناك مثل الحساسية خلافات. بين أو الخلافات بين الرجلين. نعم.
0: نعم. طيب، يعني تولي سعيد بن عبد الله بن محمد بن محبوب الإمامة في عمان سنة 320 هجرية، ما دلالات وانعكاسات هذه الفترة تحديدا؟
1: نعم. سعيد بن عبد الله بن محمد محبوب المعروف بأبو القاسم، يرى أبو المؤثر أنه هو خير إمام ولي على عمان، ولا يشبهه في ذلك إلا الجلندة بن مسعود، بل هو يفوق الجلندة بن مسعود لسعة علمه. هذا كلام أبو المؤثر. لعل باب المقارنة هنا والمفاضلة بينهما، لأن الاثنان جمع المعرفة الفقهية الشرعية بالمنصب السياسي وهي الإمامة وحسن الإدارة، لكن لا تعني هذه أيضا إنقاص من مكانة الأئمة. الإمامة الإباضية الثانية شهدت ازدهارا سياسيا وثقافيا واقتصاديا كبيرا في عمان، لكن الظروف السياسية التي تم فيها تنصيب سعيد بن عبد الله تشبه ذات الظروف التي مرت بها عمان مع تنصيب الجلندة بن مسعود إماما على عمان. ولماذا يرى أنه يفوق الجلندة؟ لأن سعيد بن عبد الله كان فقيها، كان عالما مطلعا بأمور الفقه، له من القوة ومن الهيبة ما استطاع به أن يجمع الشقاق بين العمانيين ويعيد الهيبة لمؤسسة الإمامة. الفترة في القرن الرابع الهجري 320 كانت فترة اضطرابات، سلطة العباسيين كبيرة في البلاد، القرامطة كانوا يغيرون على البلاد فترات طويلة، الولاة العباسيين كانوا أقوياء، وبالتالي كانت الدولة تحتاج إلى إمام لديه القدرة الإدارية مقابل المعرفة الشرعية بالعلوم الدينية.
0: نعم، ذكرت كثيرا أن واحدة من المصادر المهمة التي تكلمت عن هذه الأسرة هي المصادر المغربية.
1: نعم.
0: كما ذكرت أيضا التواصل بين في الأسرة بين وعلاقتها في عمان مع البصرة. الآن السؤال، ما طبيعة الدور الذي لعبه علماء آل الرحيل في ترسيخ العلاقات السياسية بين عمان من جهة والمغرب من جهة أخرى، وأبرز القضايا التي ظهرت خلال هذه الفترة تحديدا؟
1: نعم، كان لآل الرحيل دور كبير وفعال. يكفي أن محبوب بن الرحيل مثل المرجعية الفقهية لإباضية المشرق والمغرب.
0: نعم.
1: كان المغاربة يكاتبونه في أمور كثيرة التي تشكل عليهم، ما بين تنصيب إمام أو خلعه، أو تلك المتعلقة بعلاقاتهم بغيرهم بحسب الظروف التي كانت تعيشها الكيانات السياسية آنذاك. من أبرز القضايا التي ذكرت وموجودة بالتاريخ هي قضية خلف بن السبح المعارفري.
0: نعم.
1: وهذا الرجل حاول أن ينصب نفسه إماما في جبل نفوسة في ليبيا، وتاريخيا جبل نفوسة كان يتبع الإمامة الدولة الرستمية، ولكنه أراد أن ينأى بنفسه وأن يؤسس دولة، ولكي يضفي على هذه الإمامة الشرعية كاتب هو ومن معه محبوب بن الرحيل في مكة، بحيث أنه هل تجوز لنا هذه الإمامة؟ طبعا محبوب بن الرحيل جاء رده قاطعا، قال لهم بأن يلزموا إمامهم، ولهذا هدأت الثورة. فخلف بن السمح لا يذكر له، يذكر له ثلاث ثورات ضد الإمام عبد الوهاب أولا ثم الإمام أفلح. الثورة الأولى هذه هدأت وركنت مكانها بفتوى محبوب بن الرحيل، فالفتوى من المرجعية الفقهية لها مكانة كبيرة، وبالتالي كل من كان مع خلف بن السمح بالفعل أطاع لمحبوب بن الرحيل. أيضا هذه العلاقة تعكس الاحترام المتبادل بين الرعيل الأول لهذا المذهب وبين من أتوا بعد ذلك، والعلاقات أيضا تبرز في بعض السير، في رواية في سيرة تذكر أنها لمحمد بن محبوب في كتبه أهل المغرب، والسيرة كبيرة وهي عقائدية، يعني حوالي 50 سؤالا في الفقه الأباضي أجاب عليها محمد بن محبوب. وكانت هناك علاقات أيضا في مواسم الحج بين المغاربة وآل الرحيل، باعتبار أن آل الرحيل كانت لهم مضارب معروفة في مكة المكرمة.
0: نعم، الحديث يعني بيسهب كان حول محورين مهمين، الدور السياسي لأسرة آل الرحيل، وأيضا الحديث عن المكانة العلمية لهذه الأسرة. الآن ماذا عن الدور الفكري الذي لعبته هذه الأسرة، أسرة آل الرحيل، على مراحل التاريخ المختلفة؟ نجيب على هذا المحور بعد أن نتوقف مع فاصل قصير، بعده نستكمل معكم مستمعين الكرام هذا الحوار في الحديث عن أسرة آل الرحيل ودورها الفكري والعلمي والسياسي.
2: من التاريخ العماني،
3: من التاريخ العماني.
0: أسرة آل الرحيل،
3: أسرة آل الرحيل.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام مجددا إلى حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم من التاريخ العماني، والتي نتحدث من خلالها حول أسرة آل الرحيل، إحدى الأسر العمانية التي أثرت في تاريخ عمان عبر حقبها المختلفة من الزوايا الفكرية والعلمية والسياسية. ومن جديد باسمكم جميعا نرحب بالأستاذة بدرية بنت محمد النبهانية، وهي الباحثة في التاريخ العماني. أهلا بك أستاذة مجددا. يعني نبتدي حديثنا حول الدور الفكري لأسرة آل الرحيل بالحديث عن النتاج العلمي لهذه الأسرة، فما أبرز المؤلفات المنسوبة لأفراد هذه الأسرة وطبيعة هذه المؤلفات؟
1: حقيقة لا توجد بين أيدينا حاليا أي من مؤلفات مؤسس هذه الأسرة محبوب بن الرحيل، سوى ما يؤثر عنه من الروايات الفقهية عن الربيع بن حبيب، وفي مواضع أخرى عن أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة، دون أن نجد حقيقة روايات

0: في المغرب حتى القرن الثالث الهجري أو الرابع الهجري، إلى أنه لم نجده، ليس موجودا. وأغلب الروايات ترى أنه حرق مع المحرقة الكبيرة التي أتت على المكتبة الرستمية بتاهرت من قبل الدولة الفاطمية الإسماعيلية. تخصيص سيرة أبي سفيان بالدراسة والعناية أيضا له دلالة كبيرة في التعبير عن الرغبة الملحة في التزود من المنابع الأولى والمصادر الصحيحة للمعرفة. ولهذا استفاد المغاربة كثيرا من هذه السيرة، وكل ما نجده في كتب المغاربة حقيقة هو نقل من هذا الكتاب الذي لم نجده إلى الآن، ربما هو فقد فعلا. بالنسبة لمحمد محبوب هو الشخصية الأبرز، ويروى أنه ألف كتابا من 70 جزءا، وجاء في الكتابات أنه أيضا الكتاب فقد. ويقول البرادي مثلا: وقعت على جزء واحد من أجزائه في جملته 70 جزءا. وبعض الباحثين العمانيين وجدوا في جزيرة جربة جزئي بسيط من 70 جزءا هؤلاء. بالنسبة للشخصية التي تبرز مؤلفاتها حقيقة ولا زالت موجودة بصورتها المخطوطة هو بشير بن محمد بن محبوب. بشير له عدة كتب، من أشهرها كتاب الخزانة في 70 جزء وهو مفقود. له المحاربة في أحكام الجهاد ويتألف من 80 باب، أولها في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وآخرها في تفسير الحماية. ولربما بشير هو أول عالم عماني حقيقة ألف في الجهاد وفي أخلاقيات الحرب، والكتاب كبير جميل جدا وفلسفي في 80 باب. وكتاب أيضا مختصر لدينا لمحمد بن محبوب، والجزء اللي بقي مطبوع طبعته وزارة التراث، اللي هو بصورة بسيطة جدا ولم يحقق بصورته المفترض حقيقة أن يحقق بها. عدا ذلك هناك بعض الرسائل القصيرة تنسب لبشير، كتاب المستأنف في التوحيد وأحكام القرآن والإمام وأسماء الدار، كل هذه توجد في كتاب اسمه كتاب الرصف في التوحيد وأحكام القرآن والأسماء. أبرز ما يميز كما قلت أسلوب أبو المنذر هو الصياغة والدقة في الوصف والاطلاع الواضح بعلوم الشرع واللغة العربية والفلسفة. أما الإمام أبو القاسم سعيد بن عبد الله له عدد من السير والجوابات، ولم نجد أيضا له مؤلف مذكور ككتاب، وربما اشتغل بالسياسة أكثر من التأليف.
1: نعم. هذا الحديث الذي تحدثت به يقودنا إلى سؤال الحديث عن ظاهرة أصبحت واضحة، وهي تعلق المغاربة واهتمامهم أكثر من العمانيين بمؤلفات هذه الأسرة تحديدا. تفسير ذلك:
0: التواصل العماني المغاربي يعود لبدايات نشأة المذهب في البصرة.
1: نعم.
0: كانت البصرة هي التي احتضنت علماء هذا المذهب كجابر بن زيد وأبو عبيدة، وهاجر إليها كثير من العمانيين والمغاربة طلبا للعلم. وبالتالي انتقال مركز المذهب من البصرة إلى عمان هو أيضا انتقال لعلماء هذا المذهب، وأصبحت عمان هي المركز، وبالتالي تقطن فيها ما يمكن أن نسميه بالمرجعية الفقهية أو المرجعية الدينية للمذهب. ونتيجة لهذا التواصل جاء اهتمام المغاربة بالتدوين، ليس فقط لتاريخهم بل تاريخ المذهب الأباضي، خاصة مع قيام أول كيان سياسي كبير هو الدولة الرستمية في 160 هجرية. أيضا لابد أن نؤكد أن طبيعة الحياة الجديدة هناك استحدثت قضايا من نوع آخر لم تعرفها المجتمعات الأباضية في المشرق، ولهذا نجد عند المغاربة تطور للقضايا وتعقيد هو ما دفعهم لحفظ كتب الرعيل الأول واستفتاء ما بقي منهم. عمان ظلت منغلقة نوعا ما، لا يوجد تواصل كبير بينها وبين فئات مختلفة، بعكس الدولة الرستمية كانت لديها كثير من كما نقول كثير من الأعداء ممن يتبعون الدولة العباسية أو هم ضد الدولة العباسية، وبالتالي كل هذا يستدعي قضايا فقهية جديدة، ولا بد من الرجوع إلى المرجعية الأساسية التي مثلها محبوب بن الرحيل في هذه الفترة التاريخية.
1: نعم. طيب، يعني من التراث التاريخي العماني المأثور الكتابة السير المأثورة، الآن ما أهمية السير المأثورة عن علماء الرحيل؟
0: نعم، السير العمانية هي تاريخ عماني في بوتقة فقهية.
1: نعم.
0: العمانيون كما أسلفت لم يهتموا بكتابة تاريخهم، وهذا ما ذكره الإمام السالمي.
1: نعم.
0: وإن كتبوا فيه شيئا هم يكتبون الأحداث المتعلقة بدولة الإمامة، عدا ذلك لا يدونون. وعليه بالباحث في التاريخ العماني لا يجد أمامه سوى الموسوعات الفقهية، والموسوعات الفقهية تعتبر السير العمانية جزءا منها، لأن عبارة عن رسائل متبادلة بين الطرفين، بها استفسارات، بها أسئلة في مواضيع فقهية، جلها في مواضيع فقهية أو في أحداث ظهرت في البلاد. هي أشبه بالمذكرات السياسية والعقائدية. لآل الرحيل لوحدهم ما حوالي 5 سير تنسب لهذه الأسرة، سيرتان لأبو سفيان محمود بن الرحيل، وسيرة لمحمد بن محبوب إلى إباضية المغرب، وسيرتان لبشير بن محمد بن محبوب، الأولى حول حادثة عزل السلطان بن مالك، والأخرى هي

0: المحاربة. والنسخة الأحدث للسير والجوابات التي وجدناها في وزارة التراث والثقافة تعنون بمخطوط السير المحبوبية.
1: نعم.
0: لماذا سميت بالسير المحبوبية؟ ربما لأن الأسرة هذه لها 5 سير، وربما وهو ما أرجحه أنا حقيقة أن أفراد هذه الأسرة هم أول من بدأ بجمع هذه السير العمانية.
1: نعم. طيب، هل كانت هناك انعكاسات واضحة للسير المنسوبة لآل الرحيل في ترسيخ العلاقات الثقافية بين عمان وبلاد المغرب؟ نتوقف بشكل مفصل الحديث عن هذا الموضوع أستاذة.
0: بالتأكيد، يعني أنا أسلفت أن عمان أضحت للإباضية مركز الإشعاع الفكري.
1: نعم.
0: وبالتالي مثلت المرجعية الفقهية، فالمراسلات ظلت مستمرة بين الطرفين.
1: نعم.
0: في كل ما أشكل عليهم سواء في أمور السياسة أو أمور الدين وحتى الأمور الاجتماعية. يعني مثلا حين يرغب الإمام بالذهاب إلى الحج في ضوء ظروف سياسية صعبة، لابد أن يستشير المرجعية، لأنه لم يحج قبل ذلك والحج فرض.
1: نعم.
0: أشار عليه الإمام المرجع أن يقعد في مكانه لأن الضرورة تستدعي أن يقعد في مكانه.
1: نعم.
0: كمثال، ولعل السيرة الأشهر هنا هي سيرة محمد بن محبوب لأهل المغرب، وأجاب فيها الشيخ على حوالي 50 سؤالا تمحورت مضامينها حول الإمام المقصود به الحاكم، هل هو الحاكم، هل هو الخليفة، وواجباته تجاه رحيته وحقوقه وكيفية مبايعته، ولفظ أمير المسلمين، يعني حتى اللفظ المستخدم لمخاطبة هذا الإمام سألوا عنه، جواز خلعه واستتابته إن وقع في الخطأ، وأخذ الزكاة من رعيته وتوزيعها، معاملة العمال على المذهب اللي كانوا على المذهب أو المخالفين للمذهب. وأيضا وصفوا لفظ الجبابرة وبينه محمد بن محبوب في هذه السيرة. وقد تناولت السيرة بالتمحيص والدراسة طبعا كما أسلفت سابقا خلال ندوة تطور العلوم الفقهية في عام 2002 في محور التدوين الفقهي، فأخذوا محمد بن محبوب كنموذجا للتدوين الفقهي في ذلك الوقت.
1: نعم. ماذا عن الدور الذي لعبه بشير بن محمد بن محبوب في قضية عزل الإمام الصلت بن مالك؟ ماذا تقول كتب التاريخ في هذا الأمر تحديدا؟
0: حقيقة يبرز هذا الدور من خلال سيرته المعروفة بسيرة الشيخ بشير بن محمد بن محبوب في الحدث الواقع في عمان. والدراسة اعتمدت التي نقوم بها حول أسرة آل الرحيل على مخطوطة السير المحبوبية المنسوخة للسلطان برغش بن سعيد بن سلطان سنة 1299. لاحظنا حقيقة أن هذه السيرة لا توجد في بعض نسخ السير والجوابات العمانية، ولا ندري هل هي وقعت سهوا أم يعني لم تنسخ إلى آخر. عموما ما يهمنا أن الشيخ أبو المنذر حاول في هذه السيرة الرد على الافتراءات والدعاوى التي تم على أساسها ما يمكن أن نسميه بمفهوم العصر بالانقلاب أو العصيان المدني ضد سلطة الإمام السلط بن مالك. وكما يعرف الباحثون، من تصدى لهذه الحركة هو موسى بن موسى بن علي، ولا يخفى على أحد أن موسى بن موسى هذا خال لبشير بن محمد بن محمود. ولعل هذه السيرة مميزة في عدة نواحي. أبو المنذر من خلال هذه السيرة كان صريحا ومباشرا، ولهذا تختلف عن السير العمانية لا توجد بها مقدمة طللية كبقية السير، بل هو دخل مباشرة ومباشرة بيّن الهدف من هذه. يقول مثلا: ولو أن لم نضع هذا الكتاب على الاستقصاء لذكرنا من عللهم، يقصد موسى بن موسى ومن معه، مما هو أقوى مما وجدناه لهم، ولبسطناه بسطا شافيا لمتأمله منا ومنهم، لكننا لم نأمن من أن يكون منهم المعتقد لذلك، وبالتالي يتخذ من هذا الأمر حجة ليرفع السلاح ويعلن أن البلاد في دار حرب. ولهذا اكتفى الشيخ بتحليله للدعاوى التي ادعاها موسى بن موسى. برزت بشكل عام، ادعى موسى بن موسى أنه أول سبب لعزل السلط هو كبر سنه وعدم قدرته على ممارسة مهام الإمامة. والشيخ بشير قال له أنه لم يفقد السلط بن مالك لا سمعه ولا بصره ولا أي من حواسه التي توجب عزله. في الادعاء الثاني، وكان حقيقة حليما في الرد في هذه السيرة، الادعاء الثاني الذي ادعاه هو تغير عقل الإمام، فما كان من بشير إلا أنه قاله بلغة جدا سهلة، قال له: لو كان الإمام تغير عقله لشهد عليه كل من يدخل عليه. في الادعاء الثالث قال له أنه وردنا كتاب بن عزام بن تميم وأن الإمام أرسل إشارات الإمامة. الادعاء الرابع أن السلط اعتزل وعقد لراشد بن نظر، لكن أنا ما أرى شخصيا أنه هي كانت حركة سياسية مقصودة، لربما كان موسى بن موسى كبش الفداء فيها حقيقة. يعني وقبل هذا جرت مفاوضات عديدة لما تحرك موسى بن موسى ومن معه بالعسكر إلى نزوة، ووصلوا إلى فرق، وكثير من عسكر الإمام كانوا معهم. يعني تخيل هذا المشهد السياسي. وبالتالي دخل العلماء ومن ضمنهم بشير بن محمد بن محبوب وجرت مفاوضات كثيرة بينهم. ما أرى أنا أن الأطراف اتفقت، وأعتقد أن السلط وافقهم في هذا، أن السلط يعتزل ويأتي موسى بن موسى ومن معه إلى نزوة كما هو معتاد في البروتوكول في تعيين الإمام، ويتم اقتراح أسماء، ويرى العلماء جميعهم من هو الأحق بهذه الإمامة، ومن ثم ينتخب. اللعبة التي صارت أن موسى بن موسى لما وصله خبر اعتزال السلط عقد لراشد بن النضر في فرق مباشرة بدون رأي علماء وبدون أي شيء آخر. هنا كانت كما يقال هذه الشعلة التي أشعلت المشهد السياسي بكثير من الآراء المختلفة. يعني هو حقا أريد به باطل، وشبهه البعض بما حدث في التحكيم، والعلمانيين اختلفوا ومدارس وانقسموا، ودخلت مدارس فقهية كثيرة في الموضوع إلى مدرسة رستاقية ومدرسة نزوانية، ثم انقسموا إلى ثلاث فرق، هناك من وقف وهناك من كان مع وهناك من كان ضد، والموضوع حقيقة طويل طويل جدا. يعني
1: هل هناك أطروحات تحدثت عن هذا الخلاف تحديدا؟
0: هناك أطروحة ماجستير على حد علمي بعنوان قضية عزل السلطة بن مالك للدكتور علي الريامي، يعني وكانت حاولت حقيقة أن تضع بعض النقاط على هذه الحروف، إلى أنه القضية أنا برأيي يعني هي لابد أن نأخذها من كافة النواحي، يجب أن نرى ماذا قال موسى بن موسى من معه، ماذا قال من كان مع السلطة بن مالك. ولهذا البعض قال أنه بشير بن محمد تبرأ من موسى بن موسى، ولكن الحقيقة كما قال بشير بلسانه أنا لم أتبرأ من أحد، أنا وقفت، لأنه يعني المشهد كان يعني يجب أن يلم، لكن للأسف دخلت أطراف أخرى في الموضوع، والأمر أدى في النهاية إلى سقوط الدولة في يد العباسيين في 280 هجرية.
1: طيب يعني لماذا يختفي ذكر هذه الأسرة من مسرح الأحداث السياسية والعلمية بعد عام 328 للهجرة؟ ما آخر الشخصيات التي تنتمي لهذه الأسرة والتي كان لها دور مؤثر في تاريخ عمان؟
0: الواقع لم يؤثر لأفراد هذه الأسرة التي ذكرنا أبناء كثر. يعني بشير بن محمد نجد بعض الاسم واحد يذكر لابن له اسم المحبر أو المجبر في بعض في قضية فقهية وأخرى ثانية، ولا يوجد ما يؤكد ذلك، لأنه بشير بعد حدثة عزل من السلطة بن مالك يبدو أنه رحل من عمان إلى مكة المكرمة وتوفي فيها، وبالتالي بهذا انقطع نسله نوعا ما، لا نجد له تاريخ آخر. عدم وجود الأسماء أيضا لا يعني بالطبع إلغاء وجود الأسرة نفسها، لكن غياب التدوين والكتابة، ربما انشغال أفراد الأسرة الآخرين بأمور الدنيا كان عامل أبرز في عدم ظهورهم لفترة زمنية طويلة. حاولنا حقيقة تتبع تاريخ هذه الأسرة ما بعد القرن الرابع الهجري، لكننا لم نجد سوى ذكر لمحمد بن سيف الرحيلي في القرن العشرين، وكان قاضي في صحار، هذا ما يذكر عنه فقط. وأفراد الأسرة الآن موجودين في صحار، وبعضهم ارتحل إلى مسقط وموجود في مسقط، وهم مشايخ معروفين ولهم مكانتهم في الدولة كذلك.
1: طيب يعني بعد الحديث عن كل هذه الأسرة وما يتعلق بأدوارها الفكرية الثقافية السياسية العلمية، ماذا يميز هذه الأسرة عن بقية الأسر الأخرى التي كانت في تاريخ عمان وبالتالي حققت كل هذا الدور الكبير في التاريخ العماني؟
0: نعم، كان لآل الرحيل دورا مهما ليس في التاريخ العماني فحسب، بل في تأصيل ونشر مبادئ الفكر الأباضي وترسيخ قيم التسامح وحسن الجوار مع المخالفين. ما يميز تاريخ أسرة آل الرحيل أن المكانة العلمية الكبيرة التي نجدها بين دفات كثير من المصادر في العصور الإسلامية الأولى لا تتساوى أبدا مع ما كتب عنهم أو دون لهم. كثير من مؤلفاتهم ضاعت، كثير من المؤرخين العمانيين أهملوا تتبع تاريخ هذه الأسرة واكتفوا بالنقل دون تتبع لمنهج علمي واضح لهذه الأسرة. وبالتالي نتأمل حقيقة في أطروحتي للدكتورة أن نحاول أن نسد ولو ثغرة بسيطة في تاريخ هذه الأسرة وإعطائها مكانتها العلمية التي كانت لها خلال العصور الإسلامية.
1: ما قصرتي أستاذة، كان حديثا باستفاضة حول هذه الأسرة وأدوارها المختلفة، وبذلك نكون مستمعين الكرام وصلنا معكم إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج من التاريخ العماني، والتي تناولنا فيها الأوضاع المتعلقة بعمان في عهد أسرة بني الرحيل وما ارتبط بها من أحداث كان لها تأثير واضح على مسيرة تاريخ عمان. تحدثنا عن الكثير من الأمور المتعلقة والمرتبطة بهذه الأسرة، أدوارها السياسية العلمية التي لعبتها في تاريخ عمان، وأهم ما تميزت به من الناحية الفكرية وأبرز مؤلفاتها. آملين أن نكون قد وفقنا في إيصال المعلومة إليكم. وفي الختام نتوجه بجزيل الشكر للأستاذة بدرية بنت محمد النبهانية الباحثة في التاريخ العماني، والتي تتحدث من خلال أطروحتها في دراسة الدكتوراه حول هذه الأسرة. شكرا جزيلا لك يا أستاذة بدرية.
0: شكرا أستاذ.
1: شكرا لكم. إذن مستمعين الكرام، يتجدد بكم اللقاء مجددا في الأسبوع القادم مع سبر جديد لأغوار التاريخ العماني في حقبة أخرى من حقب التاريخ العماني. في الختام تقبلوا تحيات طاقم العمل، كان معكم في الإعداد الدكتور محمد الشعيلي، وسعدت بالتواصل معكم تقديما راشد السعدي، وهذه تحيات المخرج علي العجمي، وإلى اللقاء.
2: الأمس هو الماضي، وغدا هو المجهول، بينهما رحلة اليوم. معرفة الوصول لمعرفة المستقبل. كنتم مع برنامج من التاريخ العماني، من التاريخ العماني. إعداد الدكتور محمد بن حمد الشعيب. تقديم أحمد بن سالم الكلبان. إخراج علي بن عبد الله العجمي. من التاريخ العماني، من التاريخ العماني.

0: استوديو الظهيرة. استوديو الظهيرة عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث، وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة، نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا، نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا، وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا. استوديو الظهيرة
1: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، تتابعون برنامج استوديو الظهيرة من 22 دقيقة حتى 4 عصرا من الأحد إلى الخميس.
0: استوديو الظهيرة. إذاعة سلطنة عمان.
2: المستكشف الرقم. زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبلك. المستكشف الرقمي. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبدالله البحراني.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: غرت في البادية ومفاليها، فرمالها وتلالها ومراعيها، وغزلانها وذلايلها ومغانيها، بنزورها وبنوقف على ماضيها، وبننقل للأجيال كل ما فيها، في زمن عهد الخير لي كاسيها، غير ملامحها ورواسيها، واصبح ساكنها من عن فيها. تغاريد

0: المعد والمقدم
1: عيد بن حارب المشافري.
0: المخرج
1: حبيب بن عبد الله حبيب.
2: السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. برنامجنا تغاريد اليوم في فلق مشايخ في ولاية جعلان بن أبو حسن. وفي فلق مشايخ نعود للأخ سليم بن راشد العويسي.
3: يا مرحبا
2: سليم، كيف الحال؟
3: الله فيك.
2: الله يبارك فيك. الحال؟ يعطيك الخير.
3: يا مرحبا الساعة.
2: الله يحييك.
3: يحييكم علو.
2: ماشي علو.
3: ماشي خبر.
2: علو بالخير.
3: مرحبا.
2: من صوبه.
3: أبدا.
2: ما سمعت بشيء. دائما علو.
3: يا هلا والله.
2: في حلقة ماضية غردت ومثل ما يقول سليت همبل.
3: نعم سليت همبل في تغاريد الهين.
2: إيه.
3: وهمبل العطاء يالله.
2: نعم.
3: والحين بعد اللي تحبونه إن شاء الله.
2: اليوم فيش مستعدين. في الونة ولا في.
3: والله برأيكم تبون ونات غزلية معنا. إيه.
2: نعم
3: ان شاء الله وبنسمعكم
2: زين
3: من اللي نقدر عليه
2: زين سمعنا زين
3: عسى ان شاء الله يعجبكم ويعجب
2: لا يعجبنا يعجب كل شيء بالباديه يعجبني.
3: يا مرحبا.
2: البرنامج هذا نبحث الاشياء اللي مع البدو
3: زين.
2: هيش بيقول سليم؟
3: يقول سليم
2: عد عد اول عد عد
3: يقول والنقيلي وذاع مندوبه. والنقيلي
2: والنقيلي
3: وذاع مندوبه.
2: ذاع مندوبه
3: بالغزل امثاله تسادي.
2: سادي
3: يوم كل سالي بذوبه انا بالي بات بوجادي.
2: زين
3: الهوى والودي قلوبه
2: قلوبه
3: صايبني شوق ليوادي. بهوى من زين زهوبه داعي العينين بسوادي.
2: الله كيف عيد عيد مره ثانيه من اول من اول من اول.
3: اقول يوم كل سالي بذوبه. يوم كل سالي في سيره. يوم كل سالي بذوبه انا بالي بات بوجادي. الهوى والودي قلوبه صايبني شوق ليوادي. بهوى من زينه زهوبه داعي العينين بسوادي. القدم سالك على صوبه ولو دون حازت بعادي. ما تهمني كثره التعوبه دام لي في العمر امدادي.
2: حياك.
3: ما تهمني كثره التعوبه دام لي في العمر امدادي. بقص السيح والسهوبة والرمر اللي كان في الوادي. سيرة العشاق تطروبة فوق لتصميمه بقادي.
2: سيرة العشاق.
3: سيرة العشاق تطروبة
2: تطروبة
3: فوق لتصميمه بقادي.
2: بقادي
3: ذاك للبدوان نعنوبة.
2: نعنوبة
3: نطرب بسيرة في اليادي.
2: اليادي
3: ذاك للبدوان نعنوبة نطرب بسيرة في الاريادي.
2: الاريادي
3: ونقيلي وذاع مندوبة بالغزل امثالي تسادي. وسلامتكم.
2: احسنت يا سيب. تشلها الحين شل هي
3: انا
2: وتخيل عمرك وانت الحين مثل مثل انت قاعد الحين على هالرمله هذه
3: الحلقه شوي مطبخ.
2: خذ راحتك خذ راحتك خذ راحتك خذ راحتك خذ راحتك مترمس مبولك تعطينا نحن بال كانك رامس وحدك الحين
3: ان شاء الله حاضر
2: وجالس ما شاء الله عليك.
3: والنقيل وذا ما يذوب بالغزل امثالي اتسادي. والنقيل وذا ما يذوب بالغزل امثالي اتسادي. امثالي اتسادي يوم كل سالي يذوب نبالي بات بوجادي. الهوى والود يا قلوب صايبني شوق

0: عينين بسوادي
1: سوادي سوادي
0: ومن زينها يا زودا يا العينين بسوادي يا القدم سالك علي صوب ولود وانا حوزته بعادي
1: بعادي عاد
0: زي ولود وانا حوزته بعادي ما تهمني كثرته الطوب دامري في العمر امدادي ما تهمني كثرته يا الطوب داملي في العمر امدادي
1: امدادي
0: في العمر امدادي بنقص السيح ويا السوب والرمل كان ذي الوادي بنقص السيح ويا السوب والرمل كان ذي الوادي
1: في الوادي في الوادي سليم
0: كان في الوادي سيرة العشاق يطرب فوق لي تصميم بقادي ذاك للبدوان نعنوب نطرب بسيرة سيرة في الريادي ذاك للبدوان نعنوب نطرب بسيرة في الريادي وسلامتكم وسلامتكم
1: انت سالم يا سيد بياض الوجه
0: ونباكم تسمحون علينا
1: بياض الوجه على هالشله هاي طارق يسمونه انت
0: هذا نسميه ونه ونه طارق غير
1: يسمونه ونه
0: نعم طارق بعد ناحيه ثانيه
1: ناحيه ثانيه
0: نعم
1: بنرجع لك بس نشوف الاخوان ايضا عندهم ايضا عندهم ونه وبنرجع لك مره ثانيه سليم
0: يا مرحبا زين زين تمام جزاكم الله خير
1: ايضا معنا اخوان حاضرين معنا هنا مع سليم اول مره نلقاهم الاخوان نتعرف على اسماءكم نتعرف على اسماءكم لا خي اسمك اسمك
2: عامر بن سعيد العويسي
1: عامر بن سعيد
2: العويسي
1: العويسي والاخ
3: يابر المبروك الوهيبي
1: ما سمعتك
3: يابر بن مبروك الوهيبي
1: يابر بن مبروك
3: الوهيبي
1: الوهيبي والاخ
3: عامر بن سعيد العويسي
1: عامر بتقولون لي ونه
2: والله ونه
3: ونه
1: كذا
3: من كلمات الشاعر حمد بن علي العويسي
1: العويسي
3: نعم
1: من كلمات
3: الشاعر حمد بن علي العويسي
1: حمد بن علي العويسي هنا هو موجود لي معني
3: لا والله موجود
1: ما موجود
3: نعم
1: لكن الكلام هذا له
3: اي نعم
1: الكلام له
3: نعم
1: كيف قلتوا كيف قلتوا
3: يقول حرام عني تقطع الصوت وتزيد فوق الجرح جرحين لان بلحاظ عيونك الموت مرسول عزرائيين بالعين يا در يا يوهر يا قوت يا تبر يا غالي المثامين من شفت حسنك عنك من شفت حسنك صرت مبهوت ومنك استوى في الجسم روحين خذ بالشبر والباع والفوت كل شيء عندك ملك ليدين باموت يا المزيون باموت كان الهجر طول في سنين حرام عني تقطع الصوت وتزيد فوق الجرح جرحين
1: حياكم حياكم شلوني
3: بنشله ان شاء الله
1: حياك
3: تفضل نقول معذره اذا كان قصرنا شف من
1: الياف تفضل تفضلوا
0: يقول حرام عني تقطع الصوت وتزيد فوق الجرح جرح الحرام عني تقطع الصوت وتزيد فوق الجرح جرح
4: الحرام عني تقطع الصوت وتزيد فوق الجرح جرح الحرام عني تقطع الصوت وتزيد
0: فوق الجرح جرح لأن بلحظ عيونك الموت مرسول عزرا يا نبع لنا بلحظ عيونك الموت مرسول عزرا يا نبع لنا
4: بلحظ عيونك الموت مرسول عزرا يا نبع لنا بلحظ عيونك الموت مرسول
0: عزرا يا نبع لنا يا دار يا ياهر يا ياقوت يا تافر يا غالي المذامين يا دار يا ياهر يا ياقوت يا دار يا غالي المذامين
4: يا دار يا ياهر يا ياقوت يا غار يا غالي المذامين يا دار يا ياهر يا ياقوت
0: يا تافر يا غالي المذامين من شفت حسنك صرت مبهوت من كاست وف الجسم راح من شفت حسنك صرت مبهوت من كاست وف الجسم راح
4: من شفت حسنك صرت مبهوت من كاست وف الجسم راح من شفت حسنك صرت مبهوت
0: من كاست وف الجسم راح خذ بالشبر والباع والفوت كل شيء عندك ملك ليدين خذ بالشبر والباع والفوت كل شيء عندك ملك ليدين
4: خذ بالشبر والباع والفوت كل شيء عندك مالك اليدين خذ بالشبر والباع والبوت
0: كل شيء عندك مالك اليدين يا غالب المجاف نفهمت كان الهجر طوال بيسنين فموت
4: يا المجاف نفهمت كان الهجر طوال بيسنين فموت يا المجاف نفهمت كان الهجر طوال بيسنين فموت يا المجاف
0: نفهمت كان الهجر طوال بيسنين حرام عني تقطع الصوت وتزايد فوق الجرح جرح
4: حرام عني تقطع الصوت وتزايد فوق الجرح جرح
3: سلامتكم
1: سلامت. انتو سالمين بياض الوجه بياض الوجه
3: ونلقى المعذرة اكيد اني قصرت
1: قلت لي علي
2: عامر
1: عامر بن من عامر بن سعيد العويسي والاخ
3: جابر مبروك الوهيبي
1: جابر مبروك الوهيبي بياض الوجه
3: الله
1: ما قصرتوا ما قصرتوا وش اللي قلتوا لي من هذه؟
3: الحمد بن علي العويسي
1: الحمد بن علي العويسي احسنتوا بارك الله فيكم احسنتوا
3: احسن الله هذاك
1: نعود لسليم سليم
5: نعم
1: سمعت الجماعه
5: اسمعهم الجماعه
1: ما قصروا
5: ونعم وبياض الوجه
1: جزاهم الله خير بياض الوجه بياض الوجه نعم ما قصروا ما قصروا بياض الوجه
5: بياض الوجه ونعم
1: عاد بنختم معك الحين ايش بتقول لي؟
5: والله عسى ان شاء الله الله يقدرنا
1: ايش بيقول شيء شيء من من من من ونات البدو يقول ود راشد
5: ها
1: يقول
5: ايش بيقول اقول البارح هو النيت ونت مستعل
1: البارح هو النيت
5: البارح هو النيت ونت مستعل فاسباب همي بايت سهراني اسال سيب الكوس يلي مستمر ريف زغالي من قدي الاوطاني هيض مزاجي وعد تراجع في المثل اكتب حروف تنتقل بحساني
1: اكتب حروف
5: تنتقل بحساني
1: بحساني
5: هيض مزاجي وعد تراجع في المثل اكتب حروف تنتقل بحساني يا طير يا خفاق عب اللي خبر يا حامل الرياش بالانحاني سلم على البدوان وقراب الاهل
1: الاهل
5: ابلغ ولي في داعي العياني قل الهواك البال دايم مستخل انظر خيالك في القفن احياني
1: احياني
5: قل الهواك البال دايم مستخل انظر خيالك في القفن احياني الشوق من روياك عناني دهر انوح فني بعالي اللغصاني اشره على الليواد لو ما بيزعل وغار وغار من زين الذي عاداني
1: عاداني
5: وسلامتك
1: اشره
5: على الايواد
1: الايواد
5: لو ما بيزعل
1: زعل
5: وغار من زين الذي عاداني
1: حن ما نشرح عليك
5: الله يسلمك
1: الله يعطيك الخير السليم ابدا حاشا ما نشرح عليك يا سليم
5: جزاك
1: الله خير
5: والله بياض شوي
1: بياض وجهك بياض وجهك سليم
5: نعم.
1: عاد بنودعك عاد الحين احنا عاد القلوب باشه بنودعك وحن القلوب عليك باشه
5: الله يبشر قلوبك ونفرحنا ان شاء الله بالطيب والغالي
1: اعزائي المستمعين مستمعي برنامجنا هذا تغريد كنا معكم اليوم اعزائي المستمعين في فلق مشايقي ولاية قحلان من ابو حسن عاد بنودعكم وسامحونا يعني
5: الله,
1: الله يبارك فيكم جزاكم الله خير
5: مشكور على الزياره
1: الله يبارك فيكم شكرا لكم اعزائي المستمعين والى اللقاء في حلقه الغد مع تحيات زميلي حبيب بن عبد الله حبيب
6: يا المستمع ما اكتملت التغرودة باكر نكملها ونريح الفودة ونسمع المغرد ايش مقصودة وكيف المجاوب يكون ردودة تغاريد

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان،
1: بانوراما. رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما. بانوراما. في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد إلى الخميس، من الخامسة وحتى السابعة مساءً عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما. بانوراما.
0: إذاعة سلطنة عمان.

0: علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
1: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل.
2: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمدي يضعهم في الصورة إخراجاً سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
3: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الواعدين.
4: أنا ياسين بن عمار بن عبد الله بن خميس النخيلي من مدرسة عبد الرحمن بن عوف أقطن في ولاية صحم، البالغ من العمر 14 عاما.
3: ياسين فائز في مسابقة نجم القراءة على مستوى محافظة شمال الباطنة، يحفظ 6 أجزاء من القرآن الكريم عدا القراءة، يهوى الإلقاء والسباحة ولعب كرة القدم، ويتمنى أن يصبح في المستقبل طبيبا جراحا. مرحبا ياسين.
4: مرحبا أستاذ سليمان.
3: كيف حالك؟
4: الحمد لله بخير.
3: أنت ما شاء الله طالب متفوق في مدرسة عبد الرحمن بن عوف.
4: الحمد لله رب العالمين.
3: وأيضا ما شاء الله أيضا شاركت في مسابقة نجم القراءة وحصلت على المركز الرابع.
4: ولله الحمد والمنة.
3: جميل. وأنا أيضا شفتك، أنا طبعا حضرت حفل تكريم الفائزين، كنت أنت تقدم هذا الحفل في صحن.
4: نعم.
3: ما شاء الله عليك. هذا التقديم، هواية التقديم، متى بدأت معك؟
4: بدأت معي عندما بدأت أن أدخل في المدرسة من الصف الأول أيضا إلى الصف السابع.
3: أنت أي صف؟
4: الحمد لله أنا الصف السابع الآن.
3: السابع، جميل. وكيف شاركت في مسابقة نجم القراءة؟ هذه أول سنة تشارك ولا في قبلها؟
4: أول سنة، لأني كنت أصلا في محافظة ثانية.
3: أي محافظة؟
4: في محافظة الوسطى.
3: وهذا السنة فقط في محافظة شمال الباطنة.
4: نعم.
3: جميل جدا. طبعا معروف أن مسابقة نجم القراءة أعتقد يطلبوا 10 كتب ولا كم؟
4: 40 كتاب.
3: 40 كتاب.
4: نعم.
3: تكون مصنفة حسب التصنيف ديوي العشري.
4: نعم.
3: في اللي هي أغراض الكتابة، خلينا نقول. نعم. يعني كتب أدبية سياسية تاريخية، صح؟
4: نعم.
3: أنت اختبروك طبعا أكيد في 5 كتب.
4: نعم.
3: إيش هي الكتب الخمسة اللي اختبروا؟
4: كتب دينية وكتب سياسية وكتب تاريخية وكتب أيضا علمية.
3: جميل. ضرب لي مثال على هذا الكتب.
4: بعطيك مثال على الكتب الدينية، مثل كتاب قصص من القرآن. نعم.
3: جميل. هذا اختبروك فيه.
4: نعم.
3: إيش من قصص اللي في هذا الكتاب من قصص القرآن؟
4: ستحدث عن قصة ابني آدم عندما قابيل قتل هابيل، وأيضا أتى الغراب وحفر في الأرض ليبين لقابيل كيف أن الحيوان يدفن أخاه تحت التراب.
3: الحيوان ولا الطير؟
4: حيوان أو الطير
3: هو الحيوانات. الغراب.
4: نعم.
3: نعم. جميل. وإيش بعد من الكتب اللي اختبروك فيها؟
4: أيضا كتاب قصة نملة. نعم.
3: إيش حكاية النملة؟
4: فيها بعض من الحكم، مثل من جد وجد ومن زرع حصد. وأيضا
3: يعني إيش إيش حكاية النملة أصلا؟
4: حكاية النملة كان طفل صغير يسكن في منزله، وبعد ذلك ذهب هو والده وأمه إلى نزهة. إلى الجبل. صار حادث، توفى والده، وأيضا بعد ذلك هو أصيب بشلل ولا يقدر أن يتحرك، فقطن في فراشه وأمه ساعدته، لكن لم تساعده بقدر من الإمكان أن يقدر أن يذهب ويلعب مع أصدقائه في الخارج. فصنع له كرسي متحركا. وكيف صنع له كيف صنع الكرسي متحرك؟ عندما رأى النملة وهي تحمل حبات بذور الشمس إلى أهلها وبيتها، فتشجع على أن يختار لنفسه ويصنع لنفسه كرسيا متحركا يساعده على اللعب والرياضة والتحرك.

0: التعلم.
1: جميل، يعني استفاد من قصة من حكاية النملة انه يعمل ويجد ويجتهد ايضا.
0: نعم
1: ممتاز يا ياسين. طيب يعني انت تحب ايش نوعية الكتب اللي تحبين اكثر؟ قصص، روايات، كتب تاريخية، دينية؟
0: أحب الكتب الدينية.
1: اها،
0: نعم
1: مثل هذا القصص، القرآن الكريم.
0: نعم
1: جميل. وغير القراءة ايش هواياتك الثانية؟
0: التقديم والإلقاء والسباحة وكرة القدم.
1: اها،
0: طبعا في الإلقاء شاركت في مسابقة ولم يتسنى للحظ أن أفوز في هذه المسابقة،
1: أي مسابقة؟
0: مسابقة الإلقاء الشعري على مستوى محافظة شمال الباطنة.
1: أها،
0: نعم
1: ألقيت أي قصيدة فيها؟
0: قصيدة وطنية.
1: أها،
0: نعم
1: تحفظها؟
0: نعم
1: إذا ممكن نستمع إليها؟
0: إن شاء الله. وطني وطني الذي شرف الفخار به على طول المدى، صيغت مآثره على جيد الزمان قلائدا، فإذا دجا ليل العزائم كنت يا وطني هدى، وإذا ضما غرس الشمائل كنت أنت الموردا، وإذا خبا النجم المنير غدوت نجما واقدا، بوركت بوركت يا وطن الأماجد والمفاخر والندى، وليحمك الرب الجليل من الغوائر سيدا، ولتبقى يا وطني عزيزا.
1: جزاهم الله لقائك الجميل يا ياسين.
0: شكرا استاذ سليمان.
1: طيب إذا أنت هواياتك القراءة والإلقاء، قلت لي أيضا السباحة،
0: نعم
1: تسبح وين؟
0: شاركت في مسابقة الزعيم في صحار
1: نعم،
0: للسباحة،
1: في وفزت فيها؟
0: الحمد لله حصلت على المركز الثاني.
1: ما شاء الله، ممتاز. وتلعب كرة قدم بعد؟
0: نعم
1: إيش مركزك في اللعب؟
0: شاركت في دوري المدرسة وأهاجم.
1: تهاجم أنت؟
0: نعم
1: هجوم.
0: نعم
1: جميل. وتتابع مباريات؟
0: نعم لله.
1: تابع كأس العالم؟ طبعا نحن نسجل هذه الحلقة في الأيام الأولى من كأس العالم في أمريكا،
0: نعم
1: أمريكا والمكسيك، وإيش الدولة الثالثة تعرف؟
0: كندا.
1: كندا. ما شاء الله، متابع. إيش تابعت من المباريات؟
0: تابعت مباراة السعودية والأورغواي.
1: أها،
0: نعم
1: من فاز؟
0: فاز تعادل كان.
1: كان تعادل.
0: أيوة
1: أها، جميل. وفي الأندية، في الدوريات، تتابع حد في الدوريات الأوروبية؟
0: نعم دول الإسباني تابع
1: أها،
0: ريال مدريد.
1: تشجع ريال مدريد.
0: نعم
1: وعندك خبر أنه موسمه صفري هذا السنة والسنة الماضية؟
0: نعم
1: أها. ومن لاعبك المفضل في ريال
0: لاعبي
1: مدريد؟
0: المفضل في ريال مدريد فالفيردي.
1: فالفيردي.
0: نعم
1: وبشكل عام من أفضل لاعب عندك في العالم؟
0: أفضل لاعب في العالم كريستيانو رونالدو طبعا.
1: رونالدو طبعا أيضا.
0: نعم
1: وما ميسي؟
0: لا لا ما ميسي.
1: تحب أنت رونالدو يعني؟
0: نعم
1: أها. هو وين يلعب رونالدو الحين؟
0: عم يلعب في البرتغال،
1: في البرتغال أو ونادي
0: النصر
1: نادي النصر السعودي.
0: السعودي.
1: ممتاز، ممتاز يا ياسين. وأيضا أنت قلت لي أنك تحفظ 6 أجزاء من القرآن الكريم،
0: نعم ولله الحمد.
1: الأجزاء الأخيرة ولا الأولى؟
0: الأجزاء الأخيرة.
1: الأخيرة.
0: نعم
1: عما وتبارك وقد سمع وإحنا نازلين،
0: نعم
1: صح؟ جميل. وإيش بتسمعني إذا؟
0: أسمعكم سورة الصف،
1: سورة الصف. طبعا آيات من سورة الصف لأنه
0: بعطيكم بدايات.
1: من البدايات. طيب نستمع.
0: أعوذ

0: والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. ما شاء الله عليك يا ياسين، قراءتك جميلة وتجويد من علمك هذه القراءة الجميلة؟
0: والدي جزاه الله خير.
1: ما شاء الله عليك، ما شاء الله. طبعا احنا ذكرنا في مقدمة الحلقة انك انت تتمنى تكون طبيب جراح،
0: نعم
1: صحيح؟
0: نعم.
1: ليش عاد؟
0: تعجبني هذه المهنة بسبب أن الأطباء الجراحين رأيتهم وهم يعملون في التلفاز.
1: في التلف انا ظنيتك دخلت عليهم غرفة العمليات.
0: لا لا
1: اها، تحب يعني انك تكون طبيب جراح.
0: نعم.
1: طيب طبعا تعرف غرف العمليات، والطبيب الجراح يتعامل مع الدم وايضا يشرح جسم الانسان.
0: نعم
1: هذا عادي عندك انت؟
0: نعم
1: نعم عادي،
0: نعم
1: ما تخاف يعني.
0: لا
1: ما شاء الله عليك. في نهاية هذا الحوار الجميل معك أطلب منك حكمة.
0: الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك.
1: ممتاز، ممتاز. اشرح لي.
0: بما أنا في الإجازة الصيفية سأقدم نصيحة، يجب استغلال الإجازة الصيفية لكي لا يهدر الوقت عبثا في حفظ القرآن الكريم أو ممارسة الهوايات وتطويرها أو التدرب عليها هذه الهوايات، وأيضا مشاركة في مسابقات القرآنية الصيفية والمشاركة في البرامج الصيفية والمراكز الصيفية.
1: جميل، يعني انت شرحت لي معنى الحكمة بنصيحة،
0: نعم
1: انه الوقت عشان الوقت ما يضيع عليك، صح؟
0: نعم
1: طيب هذه النصيحة اللي انت نصحتها، مستعد انت وحدك تطبقها على نفسك؟
0: نعم
1: يعني تحفظ مزيد من اجزاء القرآن الكريم؟
0: نعم ولدي مسابقة في شهر 8، مسابقة سلطان قابوس للقرآن الكريم.
1: ما شاء الله عليك،
0: نعم
1: ما شاء الله. ممتاز يا ياسين، انت رائع وانا استمتعت بالحوار معك.
0: شكرا لك استاذ سليمان.
1: اذا ياسين بن عمار بن عبد الله النخيلي، البالغ من العمر 14 عاما، الطالب الرائع في مدرسة عبد الرحمن بن عوف للتعليم الاساسي في ولاية صحم، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا جزيلا لك استاذ سليمان على الاستضافة هذه.
2: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير. إذاعة سلطنة عمان.
3: قرآني بقلبي ساكن.
4: استمرار للمسيرة المباركة في العناية بكتاب الله تعالى وتشجيع حفظته، يستقبل مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني طلبات التسجيل لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم في دورتها 34 وفق مستويات التنافس الآتية: المستوى الأول حفظ القرآن الكريم كاملا، المستوى الثاني حفظ 24 جزءا متتاليا، المستوى الثالث حفظ 18 جزءا متتاليا، المستوى الرابع حفظ 12 جزءا متتاليا، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2001 ميلادي فأعلى. المستوى الخامس حفظ 6 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2012 ميلادي فأعلى. المستوى السادس حفظ 4 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2016 ميلادي فأعلى. المستوى السابع حفظ جزئين متتاليين، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2019 ميلادي فأعلى. للراغبين في المشاركة يمكنكم الاطلاع على الشروط وإتمام عملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.quran.gov.om. آخر موعد للتسجيل يوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 ميلادي. لمزيد من الاستفسار يمكن التواصل هاتفيا أو عبر تطبيق الواتساب على الأرقام 24359388 أو 24359424.

إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.

0: صدق الله العظيم. هكذا أيها الأحبة أنصتنا وإياكم لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: السلام عليكم ورحمة الله، 6 دقائق بعد 7 مساء بتوقيت مسقط. أهلا وسهلا بكم في أخبار عمان، وأبدأها بأبرز العناوين. تحضيرات في العاصمة الفرنسية باريس استعدادا للزيارة السامية لجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه. وزير الخارجية يؤكد خلال اتصالات هاتفية مع نظيريه السعودي والمصري على دعم التفاهمات الإقليمية وحرية الملاحة وفق القانون الدولي. من العناوين وإلى التفاصيل. في توقيت يشهد متغيرات متسارعة على الساحتين الإقليمية والدولية، تتجه الأنظار إلى الزيارة السامية التي سيقوم بها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى الجمهورية الفرنسية، بوصفها محطة مهمة في مسار العلاقات العمانية الفرنسية وفرصة لتعزيز الشراكة بين البلدين الصديقين.
1: هنا باريس العاصمة التي استقبلت على امتداد عقود طويلة قادة العالم، وما تزال تحتفظ بمكانتها كإحدى أبرز محطات الدبلوماسية الدولية. وقبل ساعات من الزيارة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى الجمهورية الفرنسية، تتجه الأنظار إلى قصر الإليزيه، حيث الاستعدادات الرسمية لاستقبال جلالته أيده الله في زيارة تعكس متانة العلاقات بين سلطنة عمان وفرنسا، وحرص البلدين على مواصلة التشاور والتعاون في مختلف المجالات. وفي فرنسا تحظى الزيارات الرسمية رفيعة المستوى بمكانة خاصة ضمن التقاليد الدبلوماسية للجمهورية، وذلك لما تمثله من أعلى مستويات الاستقبال الرسمي وما تتيحه من فرص لتبادل الرؤى بين القيادات السياسية حول القضايا الراهنة، إلى جانب بحث آفاق التعاون والشراكة بين الدول. وتأتي الزيارة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم في وقت يشهد فيه العالم تحولات متسارعة على المستويات السياسية والاقتصادية، الأمر الذي يمنح لقاء جلالته أعزه الله مع فخامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أهمية متزايدة في بناء التفاهمات واستشراف الفرص المستقبلية.
2: إنها زيارة مهمة بالنسبة إلينا لسببين. الأول هو أن لدينا تقليديا علاقات جيدة مع السلطنة، لكن لا يزال بالإمكان تعزيزها وتكثيفها في مجالات مختلفة، بما في ذلك المجالات الاقتصادية والثقافية والإنسانية وغيرها. أما السبب الثاني فهو واضح ويتمثل في الظرف الراهن والملابسات الحالية، وكذلك الاتفاق الأولي الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران، فهذا موضوع بالغ الأهمية بالنسبة لبلدنا، بالنسبة لكم بصفتكم جيرانا، وبالنسبة لنا بصفتنا طرفا فاعلا في العديد من الملفات، بما في ذلك الملف النووي.
1: وتنظر فرنسا إلى سلطنة عمان بوصفها شريكا تجمعه بها علاقات مستقرة ومتنامية عززتها سنوات من التواصل والتعاون في مجالات متعددة، كما أن الموقع الاستراتيجي لسلطنة عمان وما توفره من فرص اقتصادية واستثمارية واعدة جعلها وجهة تحظى باهتمام متزايد لدى المؤسسات والشركات الفرنسية.
3: أعتقد أن عمان وفرنسا تتقاسمان فكرة السلمية وفكرة تسوية النزاعات التي قد تنشأ عبر التفاوض والوساطة، ومن هذا المنطلق فإن عمان وفرنسا تتقاطعان في هذا المجال، وفرنسا تقف إلى حد ما على الموقف نفسه، أي إنها تمثل نقطة توازن في هذه المنطقة التي تواجه ضغوطا من قوى محيطة ليست بالضرورة عدوانية، لكنها أثقل وزنا وأكثر تأثيرا. لذلك فبين فرنسا وعمان نوع من التحالف غير المكتوب، لا يتجسد في تبادل قواعد جوية أو قواعد عسكرية، بل في الثقة، ثقة قائمة على كفاءة كل طرف.
4: وعلى الصعيد الاقتصادي تواصل العلاقات بين البلدين تسجيل حضور متنام في عدد من القطاعات الحيوية من الطاقة والصناعة إلى الخدمات اللوجستية والتقنيات الحديثة. وتبرز المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ومشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر ضمن المجالات التي تفتح فرصاً إضافية للتعاون والاستثمار بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.
5: أما الجانب الآخر وهو الجانب الاقتصادي بشكل أكبر بالإضافة إلى السياحة التي هي بالطبع عامل اقتصادي مهم فهو النفط والغاز. فعمان تعد من بين دول الخليج التي تجذب الاقتصاد الفرنسي أو على الأقل تدفع عددا من الشركات الفرنسية إلى الاهتمام بهذا. هي وجهة مهمة ولا سيما من الناحية السياحية لأن عمان معروفة لدى الفرنسيين بجمال مناظرها الطبيعية وجمال البحر فيها وروعة معالمها وجمال عمرانها.

0: لهذا فهي تبقى وجهة سياحية محببة للغاية.
1: ومع اقتراب موعد الزيارة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى باريس، تتجه الأنظار إلى ما ستشهده من لقاءات ومباحثات تعكس مستوى العلاقات بين البلدين وما تحمله من فرص لتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي في المرحلة المقبلة. فالزيارات رفيعة المستوى تظل مؤشراً على حيوية العلاقات بين الدول ورغبتها في البناء على ما تحقق واستكشاف آفاق جديدة للتعاون بما يخدم المصالح المشتركة.

مستجدات الأوضاع الراهنة في المنطقة بحثها معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي سمو الأمير فيصل السعودية الشقيقة.

الخارجية خلال اتصال هاتفي سمو الأمير فيصل السعودية الشقيقة وتباز، وأكد الجانبان على دعم بلديهما لكافة الجهود المبذولة لإنجاح التفاهمات التي تم التوصل إليها، بما في ذلك حرية الملاحة وسلامتها وأمنها في المنطقة عامة وفقا لقواعد القانون الدولي واحترام سيادة الدول. وبحث معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية ومعالي الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بجمهورية مصر العربية الشقيقة خلال اتصال هاتفي آخر التطورات الإقليمية والمساعي الدبلوماسية الرامية إلى احتواء التوتر وتثبيت مسارات التهدئة وتهيئة الظروف الداعمة لاستئناف الحوار وفتح آفاق أوسع للتفاهم في المنطقة.

وحرص بلاده على تطويرها في كافة المجالات الحيوية. ومن جانبه عبر معالي السيد وزير الخارجية عن ذات المشاعر تجاه الجمهورية الموريتانية قيادة وشعبا، مؤكدا على مواصلة التعاون وتطويره بين البلدين الشقيقين بما يعود بمزيد من الخير والمنافع ويرسخ المصالح المشتركة. تلقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية مساء اليوم اتصالا هاتفيا من معالي بكاري ياو سنغاري وزير الشؤون الخارجية والتعاون والنيجريين في الخارج بجمهورية النيجر. جرى خلال الاتصال بحث فرص التعاون والشراكة بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها، واتفق الوزيران على تنظيم بعض الزيارات المتبادلة على مستوى القطاعين العام والخاص لمواصلة التشاور والعمل المشترك لتعزيز الروابط والمصالح المشتركة للمرحلة القادمة. نجح المستشفى السلطاني بالتعاون مع مستشفى خولة والمركز العماني لتنظيم التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وزراعتها، نجح في إجراء عملية متكاملة للتبرع بالأعضاء من مريض أعلن عن وفاته دماغيا أسهمت بإنقاذ حياة 4 مرضى بعد الاستفادة من القلب والكبد والكليتين في واحدة من العمليات الوطنية التي تعكس مستوى التنسيق والكفاءة التي تتمتع بها المنظومة الصحية في سلطنة عمان. وشارك في هذا الإنجاز عدد من الكفاءات الوطنية من مختلف التخصصات، وتمثل هذه العملية نموذجا وطنيا لتكامل الأدوار بين مختلف المؤسسات الصحية والكوادر العمانية، وتبرز أهمية العمل بروح الفريق الواحد. قبل ختام أخبار عمان، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. تحضيرات في العاصمة الفرنسية باريس استعدادا للزيارة السامية لجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه. وزير الخارجية يؤكد خلال اتصالات هاتفية مع نظيريه السعودي والمصري على دعم التفاهمات الإقليمية وحرية الملاحة وفق القانون الدولي. حرر لكم أخبار عمان حمد بن خميس الضفري، ونفذها على الهواء مباشرة علي بن حسن العجمي، وكان معكم في قراءتها طلال بن أحمد الكلباني. أرجو لكم ليلة سعيدة وإلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: تحدق بصرك بشكل آسر، متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
2: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. مررنا بمناطق السهل، ويعني كما تحدثنا في الحلقات السابقة عن هذه السحب القادمة من بحر العرب، عندما تصطدم بالسهل فيتحول إلى بساط أخضر، ثم الأقدام الجبل لتظهر فيه بعض أشجار السرح وأشجار السير وأشجار خفوت وزبروت وتشكيلة واسعة من الأنواع المحلية الشجرية المتقزمة إلى حد ما، العطرية في بعض الظروف مثل سبحيط، مثل هدم، مثل الريحان أو طير، الكثير من الأنواع العطرية أو الطبية مثل عطراء، أيضا عطراء من الأنواع المزعجة لكنه من نوع طبي مهم جدا للأسف الشديد لأنه لا يستخدم، فانتشر بدرجة كثيفة جدا في السهل وأصبح يؤثر على النظم البيئية. لذلك عدم تدخل الإنسان إيجابا في النظم البيئية سواء من حيث الاستخدام أو الاستهلاك يعني يفقد النظم البيئية توازنها. لذلك من المهم جدا أن تقوم صناعات على شجيرة عطراء، هذه الشجيرة المتسلقة، شجيرة تنشر مثل الحبال المربعة، هذه الحبال تتسلق على الأشجار وتعمل لها وكأنه شعر، زوائد من الشعر كذا تغطي الأشجار وتؤثر بشكل سلبي على هذه الأشجار، تمنع عنها البناء الضوئي. قد تحمي الشجيرات الصغيرة من الإبل لكن في النهاية هي ضارة لهذه الأشجار بسبب الكثافة الشديدة. هذه المجموعة من الشجيرات شجيرات طبية مشهورة عالميا ويمكن أن تستخدم بشكل كبير جدا في المجال الطبي وإنتاج الأدوية. للأسف الشديد الإنتاج المواد الخام لا يوفر المنفعة الاقتصادية الحقيقية، لكن استخدام هذه الأشجار لإنتاج المواد ذاتها يكون له أثر مضاعف جدا اقتصاديا، ويساعد المجتمعات المحلية على الاستفادة من النظم البيئية، وكذلك يساعد على التحكم بهذه الشجيرة التي أو هذا العشب معمر، ما ندري نسميها شجيرة نسميها عشب، هي يعني نبتة معمرة متسلقة أحبالها مربعة منتشرة على أقدام الجبل بدرجة كبيرة، ومنتشرة أيضا في المناطق الجافة بدرجة كبيرة، وإلى حد ما أقل منتشرة في منطقة الخريف، لكنها موجودة وتغلف حتى الأشجار الكبيرة وتؤثر سلبا عليها. كان في السابق رعاة الإبل يتعمدون قطعها بشكل مستمر، هي أيضا طبية صحيح لكنها سامة ولا يتم الرعي عليها، فيها مواد سامة، وكل الأشجار السامة هي في الأصل أشجار طبية، لأن المواد السامة هذه تخفف وتستخدم كعلاج يصف الطبيب بمستويات معينة. ثم ننتقل مع سحب الخريف إلى السفوح شديدة الانحدار التي تحدثنا عنها في الحلقات السابقة. هذه السفوح مليئة بالأشجار البرية المحلية، يصل ارتفاعها إلى 15 متر أو 12 متر، وكثيفة جدا مستكة إلى حد ما في الكثير من المواقع، وتستك أكثر في فصل الخريف بنسبة تغطية تصل إلى 100%. عند انكشاف سحب الخريف وظهور الصرب ثم الشتاء ثم القيض يبدأ انكشاف التربة، يرى الإنسان التخلخل اللي يحدث بين هذه الأشجار، وهذا التخلخل يمكننا من قياس معدل التصحر كل عام في مناطق معينة. فالتعرف على هذه المناطق الجافة اللي تحدث بين الأشجار، وهذا الانكشاف أيضا، هذا الانكشاف الجاف للتربة يساهم في تشقق التربة وفي امتصاص المياه منها التبخر، ويؤثر على الغطاء النباتي. كلما كانت المنطقة ظليلة كلما تناسب ذلك طرديا مع التنوع الحيوي ومع قدرة النباتات على الازدهار، والنباتات أيضا مرتبطة ارتباط تام ببقية الكائنات الحية التي تعيش عليها، لأنها هي الفصل الأول في السلسلة الغذائية، المستهلك الأول هي النباتات، كلما انتشرت النباتات انتشرت بقية الكائنات الحية. ثم تنتقل سحب الخريف مع اشتدادها إلى مناطق قطن، كلما كانت سحب الخريف قوية انسكبت خيرا ونعمة على السهل والجبل ووصلت أيضا إلى مناطق قطن، فهذه المناطق يعني ينتقل إليها رعاة الإبل في فصل الخريف هروبا من الخريف من المناطق الوحلة، لأنها القطن في العادة يكون أكثر صمودا أمام الأمطار لا يتحول إلى وحل، لكن عندما يشتد الخريف ويصل إلى مناطق قطن على ارتفاع 1000 متر يبدأ أيضا بالترحال مرة أخرى إلى ظل الخريف إلى مناطق أبعد لا يصلها الخريف نهائيا. وهكذا تتشكل البيئات الثلاثة المميزة جدا في محافظة ظفار في منطقة الخريف: السهل والجبل وقطن. استكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
0: إذاعة سلطنة عمان.
3: أهل البحر.

التنفيذ الفني فاطمة الرواس، المخرج المساعد صلاح بن جمعة الرئيسي، تأليف وإخراج طالب بن محمد البلوشي.

0: بتخلي لي واقف على الباب؟
1: حشا يا ابوي حشا، تفضل ادخل. حياك يا الغالي حياك.
0: الله يحييك يا ولدي، الله ما الله اجرك يا فنة يا بنتي.
2: الحمد لله على السلامة يا عمي، طولت الغيبة.
0: الحمد لله لك الحال، هذه سنة الحياة، حد موجود وحد مفقود، الله يرحمه ويغمد روحه الجنة. نأخذ خميس كان ونعم الأخ والصديق، الله يتقبل منا ما فعل من خير في دنياه ويرزق نعمة الجنة في الآخرة إن شاء الله.
2: راح الأب والقلب والأمان في حياتي يا عمي.
0: الله يرحمه، الله يرحمه، الله يعوضك بحمد، هو بيصير كل شيء لك الحين. وبعدين هذا أنا قدامك موجود، وبكون لك الأب والأمان. لا تخافي يا بنتي، لا تخافي.
1: وصلتنا عليك يا أبوي، ما خلينا مكان ما سألنا عنك. عمي حسين قال يمكن أبوكم راح عند الحي صالح، خال أبوكم في الجنوب.
0: يا والله إن حسين شهم وطيب، خال أبونا الحاج صالح أنا نسيته من زمان، كيف تذكر حسين؟ لا يا حمد يا ولدي، أنا ما رحت مكان، أنا كنت موجود بينكم وقريب منكم عشان أشوف إيش يصير، ولو أنا فعلا رحت ولا صار لي شيء لا قدر الله.
1: الله يحفظك يا أبوي من كل سوء ومكروه. زين يعني أنت وين كنت؟
0: ما تخيلت أن المصنع بيتوقف، ولا تخيلت بهالسهولة الكل يتخلى عني، ولا تخيلت بعد أن أمك ممكن تبيعني وما يهمها وجودي. أنا قريب يا ولدي يا حمد، قريب وايد قريب، وببقى قريب. أنا عندي خبر بكل شيء، حتى حضور حسين وعياله، ويمكن هالشيء الوحيد اللي خلاني أفرح أن حسين رجع لبلاد.
1: عم حسين راح يا أبوي ورجع لمكانه، ما طاع يلس زيادة، وعياله بعد راحوا وخذوا حسين معاهم. أبويا ما أصدق إيش كثر حسيت بحلاوة الدنيا لما حسين كان نايم في حضني.
0: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ما تعرف يا ولدي قيمة الوالدين إلا لما الله يرزقك بعيال.
2: أنا الله ما رزقني عيال، حتى أبوي راح من الدنيا وبقيت وحيدة.
0: ما وحيدة يا بنتي، لا لا تقولي هالكلام، قلت لك يا بنتي أنا موجود، ودامك في قلب حمد لا تخاف البر.
1: زين أبويا الحين إيش بتسوي؟ بتروح البيت ولا بتبات معنا؟ والصباح تروح؟
0: لا يا حمد لا، أنا بروح، وما باك تبين لحد إنك شفتني وحتى عرفت عني. أنا موجود قريب منكم وراح أزوركم عشان أطمن عليكم، ما باك تسأل عني أبدا، أبل كل إنساني علشان أشوف قدري بينهم. بس ها أباك تهتم بالمصنع، وبعد في موضوع أباك تخبر أخوي حسين يجي يشتري البيت، أو حسب ما المفروض يصير خليه يشتري نصيبي ويملك البيت.
1: زين أبويا بس كيف وانت ما موجود؟
0: بجيب له توكيل رسمي تبيع البيت لحسين من غير ما حد يعرف.
1: وامي اللي مخلي قيمة الشراء مليون يا أبوي.
0: مليون شيطاني زهق روحها، ما عليك منها، خلي الأمور كلها سرية، واتفق مع عمك من غير حتى زوجته وعياله يعرفون، وأنا بحط السعر.
1: زين يا أبوي اللي تشوفه.
0: فنة يا بنتي، سرنا هذا يكون كبير، أنتوا سووا اللي أقولكم عليه، والباقي بتعرفونه بعدين، وأنا رايح عنكم.
2: خلك يا عمي، بات عندنا والصباح رباح.
0: الليل يا بنتي ستر والنهار فضاح، يلا في مان الله.
3: لازم نستعجل وما يوقف الشغل ولا يوم، السفينة هذه لازم تنزل البحر.
4: قول إن شاء الله يا النوخذة، كل شيء بأمر الله وبقوته إن شاء الله، راح نجتهد.

0: حمد قال لك توصل هالكلام لنا؟
1: ايوه ما غيره.
0: غريبه، ايش اللي خلى حمد يفكر بهالسالفه؟ وبعدين البيت ملك لعمك حسين وابوك، حمد كيف يقدر يتخذ هذه الخطوه؟
1: عنده توكيل رسمي من ابوي.
0: توكيل؟ من متى عنده هالتوكيل؟ وكيف وليش؟
1: كل هذه الاسئله جوابها عند حمد.
0: ما قال لك ان امك حطت قيمه الشراء لنصيب ابوك مليون؟
1: مثل ما حط عمي حسين قيمه الشراء لنصيبه مليون، خالتي الموضوع الحين عند حمد، وحمد يقول شوفوا انتوا كم تدفعوا والامور طيبه.
0: لا يا زكريا، الموضوع ما يطمن، واحنا ما نقدر نحط القيمه. اسال حمد كم يحط القيمه.
1: زين خالتي زين، بس انا
2: هلا ومرحبا زكريا، من متى انت هنا ومتى جيت من البلاد؟ ولا خلاص قررت ترجع للدراسة؟
1: ما برجع للدراسة، وبشتغل عشان أعتمد على نفسي وابني حياتي. خلاص ما عادت أحلامي كلها تهمني، لو قدرت أحقق بعضها خير وبركة.
0: يقول زكريا أن مطرش من أخوه حمد يطلب منا نشتري نصيب عمك حمدان.
2: نعم مطرش ونشتري؟ ليش؟ حمد صار هو اللي يملك البيت؟
1: حمد عنده توكيل من أبوي ببيع نصيبه.
2: وين أبوك يا زكريا؟ بعد ما ظهر؟
1: لا بعد ما ظهر.
2: ليش الحين رسلك حمد لبيع النصيب فجأة؟ ها؟ وين كان التوكيل أول؟ وهل يجوز إن في غياب أبوك يبيع؟
1: أحسن عن يتوقف المصنع ويضيع كل شيء.
2: وإنت معاه في هالشور؟
0: وين عنيدة أمك عن كل هذا؟ هل عندها خبر؟ عندها علم؟ ولا بتدخلنا في طريق احنا في غنى عنها؟
1: خالتي قلت لكم المصنع يهمنا، واظن يهمكم بعد، ما نريد يضيع ونحن نتفرج، ولو جلسنا على امي انتوا ادرى باللي راح يصير فينا. خالي ناصر يحوم حوالينا مثل النسر اللي يدور على فريسته الضعيفه.
2: ايوه هنا مربط الفرس. شوف يا ولد عمي، احنا عيال حسين، والشاهد الله ما نبغي نستغل ضعف أحد، ولا نبغي نكون سبب في مشكلة يمكن تصير عندكم. وانتوا عيال عمنا وأمركم يهمنا.
1: أنا قلت اللي عندي والشور لكم، بس لا تنسون أن المصنع بيروح من يدينا إذا استمر الحال، وخالي ناصر جاهز أنه يرمينا برا المصنع والبيت بعد.
3: شف شف الحالة، شف شف الحالة، لو أنك أنت ماسكة الولد ومخلتنا عندك كان ما بتبقين بروحك في البيت، كان على الأقل يعني سليك بياسة وحدك قابلة المراية.
4: ما من حقي أمسك عيال الناس، الولد عنده أمه وحتى أبوه موافق أنه يعيش معها.
3: ولو أنك يبتيله ولد كان ما صار حالك. هي نعم، وأنت لا عندك لا ولد ولا تلد، حتى ما حتى أبوك ما موجود. إيه أبوك ما موجود، روح الله يرحمه توفى.
4: الله هو اللي يعطي هو اللي ياخذ، كلنا أمانة عند الله.
3: نعم بالله. زين ما قال لك حمد وين أبوه؟ ما راح يدور عليه ولا طرش حد يشوفه يعني وين دياره؟
4: لا ما قال، ما قال،
3: ما يعرف رهين دياره يعني.
4: لا ولو محصلنه كان أول مكان يرجع له بيته، وبتلقينا قدامك.
3: ايش أقول له العظيم، ايش اقول، ايش ارد عليه؟ قلت لي ما منك فايده، ما منك فايده، لكن انا اقول احسن لي ارجع بيتي. نعم قلت هي سليك، لكن الظاهر مش فايده، بروح بيت اخوي ناصر، الشيخ ناصر عنده شيخه البنات، هو شيخ وبنت شيخه. اي نعم، ولو ان متزوجينها حمد كان ما صار حاله مثل الحينه، لكن مسكين ولد يا مسكين.
4: الله يحفظك ويحفظ لك زكريا، زوجيه يمكن حالكم بيتغير.
5: كان شرطي واضح واضح، يتزوجها ويعيش معانا هنا في البيت، مستعد أعطي شغل، بس بنتي ما تروح بعيد عني.
3: مسكينة البنية، نعملها مساكينة مساكينة. أنا ما أعرف أنت ليش حارمنها من الفرحة، ليش؟ الحرمة لها بيت زوجها، ما يصير يعيش عندك وبلادها بعيدة. اسمعني
5: نجدة، ما يهمني بنتي، ما أقدر أفارقها، هذه وحيدتي، ومن دونها أحس البيت بيظلم، ويمكن حياتي كلها بتظلم.
3: الله إنه زكريا غبي، نعم إنه غبي.

0: يا الخال مثلك يحبها الخير لبنته ما يباها. الله غلطان
1: يا خاسي. أنا اللي ما باه عشان يدله لا شغل لا مال ولا خير، واحد منتف أبوه ما حد يعلم وينه. تراك وايد مغتر بعيالك انتي.
0: عيالي بيصيروا سندك. اي نعم، لأن ما حد يعلم بالدنيا. اي ما حد، والعمر بيد الله.
1: فال الله ولا فالك. جاي وجايب الشؤم معك. سري سري دوري على زوجك اللي ما حد يعرف وين مغرق عمره. سري سري.
2: النخذة، ايش رايك الجمعة الجاية ننزل شرب؟ ابى اطمن على مصنع النخذة عيد.
3: مصنع النخذة عيد ولا مصنع اخوك حمدان؟
2: حمدان هو اللي قلقني، ما اعرف وينه. ما يصير عياله ساكتين عن غيابه ولا حد يدور عليه، لازم يدورون عليه ويلقونه، ما حد يعرف حاله.
3: كلامك صحيح يا حسين، فعلا الموضوع مقلق. غريبة هذه الغيبة، يعني وين يكون راح وليش أصلا راح؟ إيش يبغى من هذه الغيبة؟
2: البارحة وأنا في نومي حلمت أن أبوي ياني يسألني عن حمدان، إلى سيصرخ في ويهي وحملني سبب غيابه.
0: قرية هذا، الله وين راح وين؟ هو ما يقول إنه ما يريد يكمل دراسته؟ ها؟ عيب نصحه، خلاه يروح عند خاله، خلاه يكون قريب منه. ترى ناصر عنده دكاكين، عنده خير، خليه يمسك دكان من دكاكينه، يمكن يحبه ويحن عليه. سمعوني زين.
4: ليش؟ هو قال ليش هالكلام؟
0: كيف تبغى يقول لي كيف؟ تبغى ناصر يقول لي يعني؟ أبوي خليكم أذكياء، ما تصيروا مثل أبوكم ما يعرف يتصرف ويكسب حب الناس اللي عنده خير.
4: هي قصدك أنت يروح يطر من عنده ويبوس يده ويترجع عشان يشغل عنده، صح؟
0: غبي غبي، ولا راح تتعلم لا أنت ولا هو. خليه يقرب منه علشان يتزوج بنته. ناصر عنده فلوس مكنكنهن، مكنكنهن، وما عنده غير هالبنت هذه الوحيدة. عندك خبرنا أنه أخذ بن خاطر يبغى يخطب البنت لولده.
4: من؟ بن خاطر ما غيره؟
0: اي نعم بن خاطر، بس اخوي عنيد عنيد عنيد، عوين ما باغنها تصير بعيد عنه. اسمعني اسمعني زين يا حمد، هذا زكريا لازم يتعلم كيف يتقرب من اخوي. اي نعم، لا تخلوا الخير يروح بعيد عنه. اسمعوا كلامي يا المينونه، هذه البنت كنز، كنز ثمينه هذه البنت. يهره
4: لا حول ولا قوه الا بالله، حتى بنت اخوك تريدينها تكون بيض الذهب عشان تكسبين من وراها؟ يعني انت ما تبغين لزكريا يختار اللي قلبه يباها. بعدين تعالي ترى البنت اكبر منه بوايد.
0: بس عيب، وهذا انت قلبك بقى هذيك المخبولة ابو حبيتي، ايش حصلت من وراها غير الشقة؟ حصلت حب شقة وعذاب.
4: امي الله يرضى عليك لا تعيد اللي صار عشان ما اغلط وربي يغضب علي.
0: عادي عادي، سويها سويها، لا ترد يدينك. عادي عادي، اقولها ترك تربيت ذاك الشارد الهربان.
4: انت علامش هذاك اللي تقولي عنه يكون ابوي يكون زوجك اللي ما يالس حتى تهتمي في انك تدوري عليه، او زعلان انه غايب وما موجود في البيت؟
0: يغيب، انا اقول يغيب. هو يعني فايدني بشيء؟ بقول لك فايدني. قولي قولي رد علي، وجوده مثل عدمه. لكنك كلم اخوك اللي ما اعرف وينه نامس، قول له اقل اقل عشان ما تخسر خالك. قول له الشيمه والقيمه.
4: لا اقول له ولا يقولي، قولي له بروحش. أنا خلاص أنا مالي قيمة عندش، لا أنا ولا أبوي. يمكن هذا اللي تم بالزكريا الوحيد اللي باقي له شوية رحمة عندش. سمعيني أنا رايح.
0: تعد تعد تعد، وين رايح؟ وين وين وين؟ ليش كل ليش كل ما أكلمكم أنا في موضوع مهم تتهربوا؟ ليش؟
4: وين بزول يعني؟ رايح المصنع أشوف إيش اللي ممكن أسويه عشان ما يضيع مثل ما إحنا ضايعين بهالبيت.
0: غيب وتفر، طلع طلع من وجهي. عليكم ما تربحتوا إن شاء الله. يا خسارتي من اللي أنا فيه، خسارة يا خسارة.
5: مساء الخير.
0: لا مساء الخير ولا فيكم خير.
5: الله يلعن الشيطان.
0: بس بس.
6: يا مال أوه يا مال.
7: صالح زعل، فخرية خميس، أمينة عبد الرسول، محمد السيادي، فارس البلوشي، غالية السيادية، وفاء المعشرية، سامي البوسعيدي، خالد الكعبي، مسعود العيسري، رزان الوضاحية،
8: والطفل سام الخصيبي.
7: ب بالاشتراك مع أحمد الحمداني وخالد الطياني، ولأول مرة عبد الحميد اليعقوبي وخليفة اليعقوبي. أهل البحر، أوه يا مال. نهمة راشد الكاسبي، أوه يا مال. للمخرج طالب بن محمد.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: المستكشف الرقم. زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبد الله البحراني.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأحبة مستمعين الكرام أينما كنتم تتابعون أثير إذاعة سلطنة عمان مساكم الله بالخير وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم التقني المستكشف الرقمي الجديد في عالم التقنية والتكنولوجيا استخداماتها المختلفة والمتنوعة دخولها في روتين حياتنا اليومي سواء كان خاص أو في العمل في الدراسة في كل شيء يعني أنت اليوم تقدر مستمعي العزيز من خلال استخدام التقنية من خلال استخدام التكنولوجيا أنك أنت تكون productive احنا نسميها تكون إنسان منتج ومرتاح في نفس الوقت وهذا اللي هو المهم لأن التقنية والتكنولوجيا هدفها الأخير هي تسهيل حياة الناس ولكن بشرط اللي هو أنك أنت تستخدمها صح يعني يا أنك أنت تتحكم فيها وتستفيد منها أو أن هي تتحكم فيك وللأسف تخرب عليك كل شيء يعني شوف يعني ما نعرف كيف نوصفها ها يعني باتت بطريقة أو أخرى إن هي يا تستخدمها صح وتستفيد منها إذا أنت قدرت أنك أنت تتحكم فيها وما تسمح لها أن هي تتحكم فيك لأن وصلنا لمرحلة أن هي ملاصقة فيك يعني وين ما تروح تسجل حضورك غيابك دخولك خروجك شرائك وين ما تروح هي معاك وصارت يعني للأسف يعني راح نقول في حلقتنا اليوم أرقام اليوم عندنا مثل ما يقولوا بحثنا وبحثنا وبحثنا وطلعنا لكم الأرقام اللي من شأنها واللي من المفترض أن يتفتح عيوننا شوي على طبيعة تعاملنا والتساقنا مع هذا الجهاز اللي اسمه الهاتف الذكي طيب احنا تناولنا في الحلقات الماضية الموازنة الرقمية وتكلمنا يعني عنها وكيف ان من المفترض ان الشخص تكون عنده القدرة والإمكانية ان هو يتحكم بالتقنية ولا يدع التقنية تتحكم به لكن الآن وصلنا لمرحلة لا الصحة النفسية صارت قامت تدخل في نفسية الشخص يعني وخاصة الجيل الجديد هذا الجيل الترف جيل النعمة جيل الخير عرفت الجيل اللي يعني هو وفي العشرينات بعد يشوف نفسه صغير ها هذا هو الجيل يسمونه جيل زد احنا مركزين عليه شوي لان هذا اذا ما انتبه على نفسه يعني الامراض النفسية الله يبعدها عنكم وعن السامعين وعن كل احد يعني من المفترض أنه هو ما يتعرض لها عشان كذا مستمعين الأحبة للي عز عليكم للي عز عليكم التقنية اليوم أصبحت مهمة وفي نفس الوقت فيها خطورة من الناحية الصحية أو الصحة النفسية على الأشخاص في الحلقة الماضية تكلمنا وشفنا كيف أن هي بالفعل تأثر على تركيز الشخص تأثر على ذاكرته تأثر على إمكانياته وقلنا لكم انك انت يعني لما تدخل اجتماع وتقعد مع ناس لا تخلي حتى التليفون قدام عينك لا تخلي قدام عينك لانه ياخذ جزء من تركيزك على طول على طول اذا انت حاب انك تتركز ويا ضيفك حاب تركز ويا مستضيفك حاب تركز في محاضرة في خطبة جمعة قاعد مع ناس لا تخلي التليفون قدامك شيله من وجهك مرة واحدة لانه ياخذ الكثير وجزء من تركيز دماغك وبالتالي ما تكون انت مع الناس على طول ونقول دائما حق خواتنا واخواننا يا جماعة الخير تراك انت لما تقعد مع ناس وماسك هو قاعد يتكلم معاك وانت تستخدم تليفونك معناته انك انت تقول له اللي في التليفون اهم منك خلي شوية عندنا اتيكيت خلي شوية يكون عندنا بروتوكول وننظم امورنا بالشكل الصحيح اليوم راح نبدأ حلقتنا مع خبر طيب قبل لا أبدأ الخبر أحب طبعا أقول إنه يعني طبعا مثل ما تعرفوني مقدم ومعد البرنامج عبد الله بن ناصر البحراني مع مخرج الحلقة اليوم الصديق والزميل محمد الشبيبي
إذا قبل أن ندخل في موضوع حلقتنا الرئيسي راح إن شاء الله نبدأ في فقرة دائما كذا نبدأ فيها حلقتنا واللي هي فقرة الأخبار، وهذا الخبر تاريخ يعني قبل 3 أيام واللي هو عن شركة ميتا. طبعا شركة ميتا هي من الشركات العملاقة العالمية اللي تحتها يكون الفيسبوك والإنستغرام والواتساب. شوف يعني هالثلاث شغلات يعني من أقوى وأكبر التطبيقات اللي يستخدمها الناس اتي تحت ميتا. زين، فيقول لكم ميتا تطلق نظارتها الذكية الخاصة وتتخلى عن ريبان. انزين، منو ريبان؟ طبعا ريبان معروف، هي شركة من الشركات العالمية المصنعة للنظارات، وهي براند ماركة عالمية يلبسها مخرجنا محمد الشبيبي. انزين، من الماركات الطيبة. طيب، فهم لما حبوا يسوون نظارات وهذه النظارات فيها تقنية فيها تكنولوجيا، ايش سووا؟ يعني خلينا نقول تعاونوا مع شركة ريبان وسووا هذه النظارة. يقول لكم هالمرة ميتا طلعت النظارات بروحها بدون ريبان، يعني في ريبان بعدها موجودة كنظارات ميتا وريبان، ولكن الآن صارت عندها إصدارة جديدة من عندها هي بروحها. ففي 23 يونيو 2026 من هذا الشهر اللي هو شهر يونيو، أعلنت شركة ميتا عن إطلاق خط جديد من النظارات الذكية تحت علامتها التجارية لأول مرة بعيد عن اسم ريبان. 3 تصاميم، يقول لكم التصميم الأول اللي هو الأدفنتشرر اللي هو المغامر، والثاني الفيوري، وإصدار بالتعاون مع واحدة اسمها كيلي جينر يعني حقها، يعني هذا الإصدار الثالث. فالنظارة تبدي من $299، يعني من $300، يعني 150-170-160 ريال تقريبا. إيش فايدة النظارة؟ ليش تبيها؟ طيب، النظارة في شكلها الخارجي طبيعية تماما. طيب، يعني شكلها عادي، نظارة عادية، لكن تحمل داخلها منظومة تقنية كاملة، كاميرا بدقة 12 ميجا بكسل لتصوير الصور والفيديو بجودة 3K من منظور العين مباشرة، اللي تشوفه عينك تصوره، تخيل. طيب، سماعات مفتوحة لا تسد الأذن، يعني هي تعرف أنت وين النظارة عادة تنتهي لما تلبسها، عند الأذن أو خلف الأذن. طيب، فالسماعات موجودة هناك تتيح الاستماع للموسيقى والمكالمات مع البقاء منتبها لما حولك، يعني أنت تسمع كل شيء، لكن إذا مثلا جاتك مكالمة حبيت أنك تسمع مادة صوتية موسيقية محاضرة بودكاست فهو يكون شغال عن طريق النظارة ممكن. طيب، 5 ميكروفونات متقدمة لأوامر الصوت والمكالمات بوضوح، يعني عندها مصفوفة من 5 ميكروفونات متقدمة لأوامر الصوت والمكالمات بحيث أنك أنت يعني تعطيها الأوامر الصوتية وهي تستجيب لك. طبعا هي بتكون متصلة أكيد مع هاتفك الذكي بطريقة ما، وهذا الاتصال اللي هو يفعل إمكانية التحكم بالجهاز أيضا. والمهم من هذا كله، في مساعد ذكاء اصطناعي اسمه ميوزك سبارك يفسر ما تراه الكاميرا مقرورا بصوتك للإجابة على أسئلتك عن العالم أمامك. واو، اللي تشوفه عينك يقول لك هذا شنو. طيب، وهذا شغلة وايد مهمة. بطارية النظارة تمتد إلى 8 ساعات، الحافظة اللي تحط فيها النظارة تقدر تشحنها لـ40 ساعة. طيب، لو جينا نسأل نفسنا هذا السؤال مستمعين الأحبة والكرام، نقول يعني ليش؟ يعني أنت متخيل، لأن هما يعني هذه النظارة أو تصميم النظارة يا من خلال دراسة الناس صارت بالفعل تحضر عروض مسرحية، تحضر عروض حفلات، مناظر طبيعية، تلاقي التليفون متجدم، حاضر مباراة التليفون متجدم، انت شوف يعني انت استمتع باللحظة. اذا مسكت جهاز مثلا كاميرا او او او او, أو خلينا نقول هاتفك الذكي وانت تصور اللحظة، انت ما استمتعت فيها كثر ما انك انت قاعد تصور فيها او مشغول في عملية التحكم بالتصوير فيها. هني الموضوع مختلف. النظارة طبعا ممكن تكون عدستها شفافة، ممكن تكون شمسية، ممكن تتحكم فيها بهذه الطريقة يعني، وبالتالي
ما يفوتك شيء، انت قاعد تطالع والنظارة قاعدة تصور، فانت ايدك فري، ايدك فاضية، انت قاعد تشوف المناظر مثل ما انت تشوفها بعينك، والنظارة هي بروحها قاعدة تصور. الجميل في الموضوع انك انت لما توجه يعني طريقة وين تصد، وين اتجاه الوجه، وين اتجاه العين، شو اللي قاعد تشوفه، هي طبعا تصوره. يقول لك يعني احنا دائما نسأل ليش هذا الجهاز، وفي تحول في الصناعة قام يصير. يعني اول شيء النظارات قريبة من عينك واذنيك طوال اليوم، مما يجعلها المنصة الطبيعية الامثل لمساعد ذكاء اصطناعي يشوف يرى ويسمع ويستجيب معك باستمرار دون ان تحتاج انك انت تطلع الهاتف او تطلع التلفون او تطلع الجهاز. الهدف الأشمل تحويل النظارة من أداة بصرية إلى رفيق رقمي يومي يجيب على أسئلتك، يترجم المحادثات، يصور لحظاتك، ويدير حياتك اليومية بصوتك بالأوامر الصوتية. الاستخدامات الحقيقية للنظارة مستمعين الأحبة هي ترجمة فورية لعشرين لغة، تخيل، يعني من بينها طبعا اللغة العربية. يعني تخيل لو واحد مثلا قدامك يتكلم هندي، يتكلم صيني، يتكلم فرنسي، يتكلم انجليزي، يتكلم اسباني، عرفت، وهو يتكلم وانت تسمع الترجمة بشكل فوري طبعا من خلال النظارة. هذا واحدة من ضمن الاشياء الاساسية اللي اكيد الناس ممكن ان هي طبعا تستفيد منها. توجيه، يعني حتى لما تعرف انت لما يعني التعليمات الصوتية ان تسمعها اول باول، فبالتالي يعني تقدر ان هي تقوم بعملية توجيه كذا ما انك انت طلبت منها شغلة معينة. تصوير من منظور العين لمحتوى الرياضيين مثلا، قراءة الرسائل، الرد عليها والرد عليها بالصوت، وحتى استخدامها كمؤشر نصي، اللي هو انك انت مثلا لو بغيت انك انت تتكلم، يعني هي تساعدك في عملية انك انت تظهر لك الكلام اللي انت تبي تقوله. يعني فهذه حق الناس اللي تقدم واللي تصور وتقوم بالعملية هذه. طيب الحين مثل هذا الشيء او مثل هذا الجهاز، ايش رايكم فيه مستمعين الاحبة؟ ابي اسمع رايكم. زين، ايش رايكم فيه؟ زين، شين، تعرف، لان انت النظارة ترى ما تنشاف ان فيها كاميرا، يعني الكاميرا ما تبين فاللي قدامك لابس نظارة عادية، فانت ما بتنتبه على النظارة اذا كان فيها كاميرا ولا لا، فهو يقدر يصور وانت ما تدري. انزين، هذه واحدة. يعني ايش رايكم فيها؟ يعني انا قلت الحين الايجابيات، ولكن في تخوف بعد منها، وفي الحين قوانين قاعدين يطلعون، يعني خاصة الاتحاد الأوروبي شغال الحين على قوانين قوية على أساس أنه ينظم موضوع هذا النوع من الأجهزة. فحبينا نستمع إلى رأيكم مستمعين الأحبة في هذا الجهاز، واللي هي نظارة ميتا. اللي عنده مداخلة، وجهة نظر، استفسار، احنا نرحب فيه على 24692666 24692666. واللي حب يتواصل معنا من خلال الواتساب، سواء كان برسالة نصية أو برسالة صوتية، احنا نقول أهلا وسهلا فيك على 7844-2010 7844-2010 ومساءكم تقني.

القلب الحزين مشكلة محمد. رجعنا لكم مستمعين الأحبة وبرنامجكم المستكشف الرقمي. يقول لكم رغم الإبهار التقني تحمل هذه النظارات ثلاث مخاوف حقيقية وموثقة. المخوف الأول اللي هي التعرف على الوجوه، يعني حط بالك ها، انتش كثر الناس اللي تفتح تليفونها بويهها وايد صح، يعني اللي يعني عندهم عملية فتح الهاتف بالفيشل ريكوجنيشن، يقول لك بالتعرف على الوجه. زين، كود حامل اسمه نيم تاج موجود داخل تطبيق ميتا المرتبط بالنظارات على أكثر من 50 مليون هاتف، يستطيع نظريا التعرف على وجوه الناس في الأماكن العامة واسترداد معلوماتهم. طبعا ميتا أزالت نسخة سابقة منه تحت ضغط 70 منظمة حقوقية، لكن الإمكانية لم تختفي بعدها. يعني تخيل أنت ما تعرف منه ويقول لك هذا اسمه، يعني أنت تمشي يطلع لك شخص معين من ضمن 50 مليون اللي مسجلين عند ميتا، عرفت، فيتيك بياناته ومعلوماته كاملة تصير تعرفها، يعني عرفت. فيعني هذه شوية نقطة، هذا المخوف الأول اللي هو التعرف على الوجوه. هي لو أنك أنت بس حق الناس اللي تعرفهم ما مشكلة، لكن لا، هذا مفتوح. المخوف الثاني مراجعة الفيديو البشرية. كشف صحفيون أوروبيون عام 2026 أن مقاطع التقطتها النظارات السابقة بما فيها مشاهد حساسة جدا وصلت إلى مراجعين بشريين في شركات مقاولات خارجية. طبعا هذا في كينيا صار الموضوع. المستخدمون وافقوا في على الشروط لكن لم يعلموا أن بشرا سيشاهدون مقاطعهم. أشعل ذلك دعوة قضائية جماعية في كاليفورنيا صارت. طيب، يعني لحد الحين الموضوع يبي له تنظيم شوية. المخوف الثالث الاعتماد على السحابة. أذكى الميزات لا تعمل محليا بالكامل على النظارة، بل تحتاج إرسال بياناتك لسحابة ميتا من خلال هاتفك، مما يعني أن ما تراه وما تقوله يرسل للخارج. السؤال الذي يجب أن تطرحه قبل الشراء: النظارة ترى كل ما أمامك طوال اليوم، فمن يرى ما ترى نظارتك؟ ها؟ طيب، هذا السؤال يجب أن يكون في ذهن كل مستهلك قبل أي قرار شراء. يعني حط بالك مدام أن هي connected ومتصلة بالسيرفرات مال ميتا. طيب، فيعني أنت نوعا ما كل اللي تشوفه في أحد يشوف وياك صار في الموضوع. طبعا هذا موجود في التليفون، لكن التليفون ما مصوب أمام الناس، يعني هذه أنت وين ما تشوف عينك، عينك شو اللي تشوفه وهم قاعدين طبعا يشوفوا. فهذه يعني نقطة جدا أيضا مهمة لازم نحط بالنا عليها، وهذا السؤال يجب أن يكون في ذهن كل مستهلك قبل قرار الشراء: النظارة ترى كل ما أمامك طوال اليوم، فمن يرى ما تراه نظارتك. طيب، هل تعمل بتقنية الواقع المعزز الـAR، طبعا Augmented Reality؟ وطبعا هذا سؤال مهم، والإجابة المختصرة أن النظارات ميتا الجديدة اللي هي بسعر 299 ليست نظارات واقع معزز اللي هي الـAR، هي نظارات ذكية Smart Glasses، كاميرا وصوت وذكاء صناعي، لكن بلا شاشة تعرض معلومات فوق ما ترى. طبعا المستويات المختلفة هذه فيها، يعني راح نلاحظ، يعني احنا راح نشوف هم عندهم ثلاث اصدارات. الاصدار الاول نظارة ذكية فيها كاميرا وصوت وذكاء اصطناعي وبدون شاشة، في يعني النظارة ما فيها شاشة تشوف، يسمونها ميتا جلاسز الجديدة وقيمتها 299 دولار. الثانية فيها جزئية من الـAR Augmented Reality اللي هو الواقع المعزز. الواقع المعزز ان انت عينك لما تطيح على شيء يطلع لك تجسيد عنه كمعلومة او كشكل ثلاثي الابعاد او اشياء من هذا القبيل، فبالتالي هي شاشة صغيرة في العين اليمنى فقط. فهذا موجود في ريبان ميتا ديسبلاي قيمتها 800 دولار. طيب، وبعدين عندك الـAR كاملة اللي هي Augmented Reality عرض رقمي كامل فوق الواقع، هذه موجودة في ميتا أوريون وقيمتها أكثر من 2195 دولار. ف
فمعناته أن النظارة الجديدة من ميتا هي ما فيها augmented reality، هي تسمع وترى وتجيب بصوتك، لكن لا تسقط معلومات أمام عينك باستخدام الواقع المعزز. اللي فيها واقع معزز، شوف قفز السعر يعني من 299 إلى $800 عشان فيها واقع معزز، وفيها شاشة صغيرة على العدسة اليمنى تقدر أن هي تبين لك معلومات تقدر تقراها من خلال النظارة بنفسك. طيب، فهذا هو يعني مستمعين الأحبة يعني الفرق، يعني خلينا نقول ما بين الثلاث إصدارات اللي صارت. يمكن يعني أنا من خلال تجربة شخصية جربت نظارة بولز ولا زالت موجودة عندي. طبعا نظارة بولز أنا ما أخذها على أساس إن إيه هي، لما أنت تسوي رياضة على السيكل مثلا الدراجة الهوائية، عرفت، فهي نظارة رياضية وفي نفس الوقت فيها طبعا سماعات ممكن هي تستقبل المكالمات، تسمع الصوتيات على حسب ما أنت تبي اللي هي موجودة من خلال هاتفك. طبعا بوز معروف عنها بقوة، أو خلينا نقول نقاوة الصوت اللي موجودة عنها كمنتج للصوتيات. طيب، فإنتاج النظارة الرياضية مالتهم كان جدا جميل وجدا رائع. وفي عندهم نظارات اللي هي الشمسية العادية، العدسات مالها طبعا قابلة للتغيير، طبعا هي غير متصلة بالإنترنت بتاتا، لكن هذا

0: دولة اللي هي يعني ميتا، شركة أبل، وفي غيرهم من الشركات اللي هم بدوا يصدرون نظارات. هذه النظارات تحتوي على كاميرات، هذه الكاميرات تصور بدقة عالية، اتصال مباشر مع الإنترنت، فيها سماعات، فيها ذكاء اصطناعي، تعمل بالأوامر الصوتية، تقدر إنك أنت تسجل على حسب المساحة التخزينية اللي موجودة طبعا عندك، وتصور كل ما تقع عينك طبعا عليه. فهي من ناحية التصوير هي مريحة، لأن هي ما راح تشغلك عن المنظر اللي أنت تستمتع فيه. يعني تخيل أنك داخل عرض معين، أو أنك أنت تشوف منظر جميل، بدل لا تقعد تمسك التليفون وتنشغل في عملية التصوير وتشوف المنظر من خلال كاميرا التليفون، لا، هذا هي انت لابس، انت تشوف المنظر واللي تشوفه عينك طبعا، ايه هي تقوم بعملية تصويره. طيب، فهي النظارة تحتوي على كاميرا بدقة 12 ميجا بكسل للتصوير الصور والفيديو بجودة 3K، يعني فوق ال HD طبعا، ومن منظور العين بشكل مباشر. سماعات مفتوحة لا تسد الأذن، تتيح الاستماع للموسيقى والمكالمات مع البقاء منتبها لما حولك. مصفوفة من خمس ميكروفونات متقدمة للأوامر الصوتية والمكالمات بوضوح، حتى في الأماكن اللي فيها صدعة وفيها إزعاج، يعني مطارات، محطات، ناس، في وسط السوق، تسمع الأوامر الصوتية بشكل جدا ممتاز. يعني مساعد ذكاء اصطناعي قوي يفسر ما تراه الكاميرا مقرونا بصوتك للإجابة على أسئلتك عن العالم اللي موجود أمامك. البطاريات تقدر تعيش لـ8 ساعات. إذا مستمعين الأحبة، مستمرين معاكم مع برنامجكم المستكشف الرقمي. فاصل ونرجع نتواصل.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: رجعنا لكم مستمعين الأحبة أينما كنتم تتابعون إذاعة سلطنة عمان وبرنامجنا المستكشف الرقمي. عندنا رسالة صوتية نسمع.
2: السلام عليكم، مساكم الله بالخير جميعا، حياكم الله أستاذ عبد الله وحيي الجميع، مساكم الله بالخير جميعا. مداخلتي بالنسبة للنظارة أستاذ عبد الله، أعتقد هي تفيد الأشخاص اللي هم عندهم محتوى السفر، اللي هم طوال يسافروا، فعندهم الإمكانية أنهم يستمتعوا في نفس الوقت بإن كانوا يأدوا واجبهم أو المحتوى اللي هم يقوموا فيه بصورة جيدة يعني. فأعتقد أيوة محتوى السفر يفيدهم جدا. بالنسبة للأشخاص العاديين اللي يمارسوا حياتهم اليومية، أعتقد لازم يكون في هناك ضوابط بالنسبة لها، لأن هذه في نفس الوقت سلاح ذو حدين. شاكر لكم وحسنتم.
1: إذن يعني إذا نحن يعني مثل ما قلنا إحنا في بداية البرنامج، إنك أنت تتحكم بالتقنية وما تخلي التقنية إن هي تتحكم فيك، هي حقها استخدام واضح، وهذا الاستخدام يعني مثل ما يعني ذكر أحد المتابعين وقال إن هي مثلا الناس اللي تحب السفر يعني هي بتكون عملية بالنسبة لهم. أول شيء لأن هي تترجم اللغات، يعني يقدر يعني يترجم، يصور المناظر بدون ما يلتهي بالتليفون ويمسك التليفون ويضيع عليه أشياء أخرى، فهي عملية يعني كان حدد لها يعني استخدام. ولكن إن هي ما راح تستخدم مثلا والله هو طالع ويا عائلته، طالع ويا أصدقائه، رايح في الدوام، يعني شوية يعني عشان يحافظ على الخصوصية إن يعني هو شوية يكون في حذر في عملية استخدامها. طيب، رسالة أخرى تقول النظارة سوف تخترق الخصوصيات بشقيها الخاص والعام وعلى نحو مخفي، وعملها في العموم يكون أقرب إلى السرية المرفوضة. ترى وتصور وتسجل دون علم الطرف الآخر اللي هو الضحية سماه اللي هو المستخدم، ورغم منافعها إذا ما تم استخدامها بشكل سليم وأخلاقي، إلا أنه يستحسن حظرها تماما للاستخدام طالما هناك البدائل المتاحة التي تفي بالاستخدام التقني السليم. طيب، يعني رسالة جميلة، هو يعني على طول خلنا يعني كأن هي معمولة على أساس أن يعني في استهداف، يعني في ضحية، واللي يلبسها كمستخدم يعتبر ضحية، راح يقع أنه هو يعني خلينا نقول راح يكون خلينا نقول مكشوف لكل للشركة يعني، عرفت؟ طبعا هذا الكلام احنا يعني اذا بغينا نطبقه بالشكل الصحيح، طبعا ترى لا تنسى عزيزي ترى الهاتف نفس الفكره، ها الهاتف في جيبك صح، ما دام انك انت منزل فيه تطبيقات شبكات تواصل اجتماعي، منزل فيه خلينا نقول يعني جيمز، العاب، في بي انز وشغلات من هذه التطبيقات، فبالتالي انت ترى نفس الفكرة، يعني انت معروف انت وين تروح، وين تي، ايش اللي تسوي، ايش اللي تشتري، وين قاعد، عرفت تصرفاتك، البيهيفير مالك، شرائك، يعني كل الاشياء هذه اللي تسويها راح تكون مكشوفة بطريقة او اخرى، ولكن هي ليست بالشكل يعني اللي احنا نتكلم عنه. يعني اذا جينا بالطريقة الصحيحة، إذا ما إحنا ركزنا كمجتمع على أن نحن يعني نتحكم بهذه التطبيقات بالطريقة الصحيحة، راح نستفيد منها في الدراسات كلها، وراح نستطيع أن نحن نقوم بتقديم خدمات مفصلة للناس بشكل جدا ممتاز، يعني إذا ما تعلمنا من هذا الدرس. لكن طبعا الشركات الكبيرة العملاقة هذه هي تدرس بالفعل البيهيفير أو سلوكيات المستخدم على أساس أن هي يعني هو الهدف تجاري بحت، الهدف تجاري بحت، واللي هو أن كيف نعمل مونتايزيشن لهذا الرقم، لهذا الشخص اللي قاعد يستخدم هذا التطبيق، بما احنا عرفنا شنو اللي يحب ياكل، شنو اللي يحب يشرب، شنو يشتري، وين يحب يسافر، المجتمع اللي هو موجود فيه، حالته المادية، قوتها ايش بعد، عرفت؟ وبعدين يسوي لك كاتيجوريزيشن للمجتمع، يعني تصنيف للمجتمع اللي هو موجود فيه، ويقارنوا معاهم، بالتالي يطلع عندهم مجتمع، حارة كاملة، مدينة كاملة، بلد كامل يتقسم إلى عدة أقسام يعرفونهم، وبالتالي بعدين تجاريا يعرفوا كيف يتعاملوا معاهم. يعني هي طريقة كذا. ما نقول الهدف الآخر اللي هو المخفي أو الشغلات اللي احنا ما نبي نذكرها، طبعا يمكن قد تكون موجودة إذا نحن أسأنا استخدام هذه التقنية ونعطي فرصة للآخرين إن هم يتحكمون فينا من خلالها، لكن احنا نبي نتجاوز هذه المرحلة إن شاء الله وبإذن الله. طيب، إذا هذه كانت فقرتنا الأولى مستمعينا الأحبة، واللي هي الجديد في عالم التقنية والتكنولوجيا والجديد يعني في الأجهزة الرقمية والتقنية، وأصبحت من ضمن الأجهزة الملبوسة واللي هي نظارة طبعا ميتا. وأتمنى أن تكون الفكرة وصلت لكم مستمعين الأحبة، للي حاب يقتنيها يحط باله من عملية وطبيعة وطريقة استخدامها. طيب، في الأسابيع الماضية مستمعينا تحدثنا عن التوازن الرقمي وعن هويتنا على الإنترنت. اليوم راح ناخذ خطوة أعمق، راح نتحدث بالأرقام، لأن الأرقام يقول لكم ما تكذب والإحصائيات ما تجامل. موضوع الليلة اللي راح نتكلم فيه مستمعينا الأحبة هو عن الصحة النفسية الرقمية. ما الذي تفعله شاشاتنا بعقولنا فعلا؟ وما الذي قاله العلم والباحثون في الغرب، شوف في الغرب قبل الشرق، ها، عن هذه العلاقة. راح نفتتح هذا الموضوع بسؤال أنا أسألك يلي تسمعني الحين، سواء كنت في السيارة ولا قاعد تسمعني في البيت ولا من أي مكان. كم مرة تحققت من هاتفك اليوم؟ كم مرة شفت على تليفونك اليوم؟ خمن أول شيء ولا تستعجل، احنا راح نعطيك الرقم الحقيقي. طيب، احنا راح نعطيك الرقم. الأرقام الصادمة، كيف نستخدم هواتفنا؟ دعونا نبدأ بالأرقام الأساسية، ما يقوله الباحثون عن علاقتنا بهواتفنا. يقول لكم مستمعين الأحبة 186 مرة متوسط عدد مرات التحقق من الهاتف يوميا لكل شخص. هذا المتوسط، هذا المعتدل، 186 مرة المعتدل، ما بالكم الشخص المهووس، يعني اللي دومه يعني ملتهي بالهاتف الذكي ماله. انزين، وعندكم 4.6 مليار مستخدم للهاتف الذكي حول العالم في عام 2025، هذا بعد مو احصائيه 2026. 4.6 مليار مستخدم، 5 ساعات متوسط الوقت اليومي على الهاتف. تخيل، يعني أنت كم تنام؟ 8 ساعات، كم المتبقي؟ كم المتبقي من 24؟ طيب، فراح تلاحظ أن 5 ساعات من المتبقي اللي هو متوسط الوقت اليومي على الهاتف ضعف ما كان عليه في 2018. يعني في 2018 كان 2.5 ساعات، الحين المتوسط صار 5 ساعات متوسط الوقت.

قاعد مع ربعه، عرفت؟ راح تلاحظ يعني 68% من الناس يستخدمون هواتفهم قبل النوم مباشره. هذه الارقام مستمعين الاحباء ليست مصادفه، انها نتيجه تصميم مدروس. الباحث والاستاذ الامريكي جوناثان هايت يقول في كتابه اللي هو الجيل القلق، اسم الكتاب الجيل القلق، يصف كيف ان شركات التقنيه اكتشفت طريقه اختراق الدماغ البشري. حافظوا على أدمغتكم، تشيكوا عليها، راجع نفسك، راجع عقلك، انت وين حاطه وشنو اللي مسيطر عليه. طيب احنا اليوم احنا قاعدين نعمل تنبيه، طيب يعني لو عندك جهاز انذار محمد حطه. زين. طيب احنا قاعد نقول تنبيه. طيب كيف يصمم الهاتف ليلاصقك؟ طيب يعني هو تم تصميمه على اساس انه يكون لصيق بك. المنصات تستخدم نفس آلية ماكينات، الله يبعد عنكم طبعا، القمار والميسر، هو هذا آليات القمار، تعطيك مكافأة، اعجاب، رسالة، خبر مثير في أوقات غير منتظمة. يقول لكم هذا التعزيز المتقطع هو الأقوى نفسيا في خلق السلوك القهري والأقوى حتى من المكافأة الثابتة. يعني اليوم هم قاعدين يدربونكم ويدربون عقولكم، عرفت؟ يسمون التعزيز المتقطع. طيب على أساس أنك أنت ما تقدر، يعني في قلق يصير لك. يعني تتخيل لو نسيت تليفونك في البيت وانت رايح الشغل، تقدر تكمل؟ تقدر تروح بيتكم تروح شغلك وتليفونك في البيت؟ ما تقدر. يعني أجزم لاحظوا، أنا أجزم أن ما حد يقدر يترك تليفونه في البيت ويروح عنه الدوام أو يطلع عنه رحلة، ولو أن في بعض الأشخاص لكن اللي هم تجاوزوا 50 سنة يقولك يبي يطلع مكان ما في حتى إرسال، يبي يعمل ديسكونكت، يبي يعمل قطع، ما يبي كهرباء، ما يبي ترددات لا سلكية وسلكية والأمور هذه كلها، يبي يروح مكان كذي بدون ما حد يدري عنه، عايش بروحه ويا ربعه ويا هلا، ما في شيء يخرب عليهم، عرفت؟ عايشين حياتهم، منتبهين حق عمارهم، ما على الناس الثانيين الآخرين منهم، ما يبي يقولونهم شنو يأكلون، ما يبي يقولون لهم وين قاعدين، ما يبي يقولون لهم شنو لابسين، ها؟ ما يبي يسوون هذا كله، يبون يستانسون في اللحظة مع بعضهم بعض، عرفت؟ قبل كنا نشيل الكاميرات ونصور هذه اللحظات ونوثقها، مو على أساس إن احنا نتباهى فيها قدام الآخرين، والله شوفونا احنا طالعين مستانسين، يلا حسدني، عرفت؟ أنا عايش أحسن عنك. يعني والله نفسيا حتى قام يقولون إن هذا اللي صور وايد عنده عقدة نقص، ترى كل اللي بيقول حق الناس إن أنا عايش لحظات حياتي أحسن من لحظات حياتكم، ويقوم هذا للناس اللي يوصل لهم هذا الشيء يردون عليه، ويعني بعد نفس الفكرة، يعني يحصل لايكات، يحصل إعجابات، ها؟ يوم يحصل هذا هني شو اللي يصير؟ في هرمون اسمه دوبامين. هذا الهرمون الدوبامين لما يشتغل يخليك ما يوقف، على قولة ربعنا لا يوقف، يوم يقولون لا يوقف، أيوة. فهذه الحياة المثالية في اللحظة هذيك أصلا اللي صورها، بعدين يرجع حق حالته الأصلية، عاد يكون والله ما عنده فلوس، يكون متضايق، ما له خلق يشوف فيه اللي قاعد يمه، الأكل يعني مو لذيذ، طلع على حسب شكل الصورة. يعني ترى هي الفكرة كلها صارت خيال في خيال، مش صحيحة يعني. طيب يقول الباحث هايت بوضوح، الضرر الأكبر ليس على الصحة النفسية فحسب، بل على القدرة على الانتباه. يعني حطوا بالكم، يعني هي غير أن في يعني أثر صحة نفسية، في أن في قدرة على الانتباه. الشركات اكتشفت العدد الدقيق ومواقيت جرعات الدوبامين التي تبقيك أطول وقت ممكن على شاشتها. طيب هذا اللي عنده عقدة نقص ويشتغل عنده هذا الهرمون، الله حصلت لايكات
ويقوم عاد يبي يصور زيادة، يقوم

يستانس أكثر، يقوم يندمج أكثر. نتيجة التصميم المدروس تقول الوقت الذي لا تكون فيه الحياة محولة إلى لعبة أصبح مؤلما ومملا. الدماغ بات يتوقع التحفيز المستمر، وحين لا يجده يشعر بالضيق، يضايق، ما حصل لايك، ما حصل إعجاب، ما دخلوا عليه، عرفت؟ فهي هذه الفكرة. عشان كذا مستمعين الأحبة، يعني إحنا دائما يعني من بداية البرنامج قاعدين نقول التقنية شيء زين، وفرت علينا أشياء كثيرة، خلتنا نتواصل مع بعضنا بعض، خلتنا نشوف بعضنا بعض. لا تخليها هي تتحكم فيك، لأن الشركات العالمية وهذولا الرأس، يعني استغفر الله زي ما قلت الكلمة زين، وهذولا الناس اللي هم يهمهم المكسب والربح، طيب شنو هدفهم؟ هدفهم أنك أنت ما تترك تليفونك على أساس أنهم يظلون معك طول الوقت، وبالتالي يعرفون سلوكياتك، اللي يبيعونها على الشركات اللي تبيعك منتجاتها، وبالتالي يحققوا أرباحهم. اليوم كذا صرت أنت أصبحت سلعة، فلا توصل لهذه المرحلة. زين إن أنا أعطي بياناتي سلوكياتي حق شركة حكومية، حق وزارة الصحة، حق وزارة التعليم، حق وزارة التجارة، حق بلدية، حق البلدية، حق الأسكان والتخطيط، هذيل اللي مفروض اللي يجمعون بياناتي، صح ولا لا؟ ليش يجمعون بياناتي؟ عشان يسووا لي أرصفة، عشان يسووا لي ممرات، عشان يسووا لنا حدائق، عشان يسووا لنا مراكز صحية، عشان يسووا لنا مدارس، عشان يعدلون الأشياء كلها، عرفت؟ هذه اللي المفروض يجمعون البيانات بهذا الأسلوب المستميت احنا نسميه، عرفت؟ ويخلقون بعدين شغلة يسمونها الاقتصاد الرقمي، عرفت؟ لكن الآن اللي قاعد يصير إن هذه الشركات العملاقة اللي خارج البلد اللي هي قاعدة تستغل هذا الموضوع وتجمع هذه البيانات، ومن المفترض أن نحن كمستخدمين مستمعين الأحبة نكون شوية واعين وما نكون ملاصقين أكثر من اللازم لهذه الأجهزة. ولازم يعني إحنا قاعدين نقول لكم الحين، وهذا بحث، وهذا بحث حقيقي، يعني إن في هرمون أو جرعات يسمونها الدوبامين تبقيك أطول وقت ممكن على شاشة تليفونك، تخليك دائما متسمر جهاز على التليفون، عرفت؟ وهم يعرفون أنت متى وقتك، متى تشتغل، متى وقت راحتك، متى وقت نومك، متى وقت عائلتك، متى ركبت سيارتك، متى تسوي رياضتك، يعني هذا هم كله يعرفونه. فبالتالي مدام عرفوا هذه السلوكيات كلها، الجرعات هذه يعرفون متى يعطونها ترى، وبالتالي تصير أنت شخص متحكم به وليس متحكم بالتقنية التي أنت تستخدمها. طيب قبل لا ننتقل للإحصائيات الطبية مستمعين الأحبة، دعونا نفهم الآلية البيولوجية الحقيقية، ما الذي يحدث في دماغك تحقيقا تحديدا حين تفتح تطبيقا على هاتفك؟ شو اللي يصير أنت فتحت تطبيق؟ يعني شو اللي يصير في دماغك؟ أول شيء الدوبامين ناقل عصبي يفرزه الدماغ عند توقع المكافأة. يعني أنت اليوم قاعد تنتظر سحب، قاعد تنتظر حد يكافئك، حد يشكرك، حد يعطيك شغلة، هذا الدوبامين ناقل عصبي يفرزه الدماغ عند توقع المكافأة وليس عند الحصول عليها فحسب. يعني قبل لا تحصل على المكافأة تتم عملية إفرازه. وظيفته الأساسية في الطبيعة هي دفع الإنسان نحو البحث والاستكشاف والبقاء. يعني شوف الأساسي، الطبيعة اللي رب العالمين خلق فيها الدوبامين حق الإنسان إنه هو يحث على البحث والاستكشاف والبقاء، مو عشان يحصل لايكات في السوشيال ميديا. يعني هي هني النقطة، عرفت؟ لا تحول الفطرة حق مكان ثاني، حق شيء آخر ما حق تأثير عليك. طيب فهنا أول شيء الحين تعريف الدوبامين بالنسبة لكم مستمعين الأحبة، وكيف أن الشركات الكبيرة الخاصة بشبكات التواصل الاجتماعي قدرت تعرف هذا الدوبامين وكيف تستخدمه وكيف يعني الثيره. فتصميماتهم وتطبيقاتهم وبرامجهم كلها مصممة عشان تخلي الدماغ يفرز هذا الدوبامين عشان يحفزك بشكل مستمر في عملية الالتصاق بهذا التطبيق واستخدامه.
طيب، فهو وظيفته دفع الإنسان نحو البحث والاستكشاف والبقاء. فعشان كذا حطوا بالكم مستمعين الأحبة، إليك ما يحدث بيولوجيا حين تفتح إنستغرام أو تيك توك. الخطوة الأولى التوقع، يعني هذا أول شيء، أنت فتحت التيك توك عندك توقع معين صح؟ حين تفتح التطبيق يبدأ دماغك فورا بإفراز الدوبامين لأنه يعلم أن هناك مكافأة قادمة، تعليق جديد، إعجاب، خبر مثير، هذا إذا أنت من الناس اللي تنزل بوستات. الخطوة الثانية التقطع، طيب المكافأة لا تأتيك في كل مرة، أحيانا تجد إعجابات كثيرة وأحيانا ما تحصل شيء. هذا التقطع بالذات هو ما يجعل الدماغ يستمر في البحث بشكل قهري. طيب الخطوة الثالثة يقول لك التكيف، مع الوقت يحتاج الدماغ جرعات أكبر من التحفيز للشعور بنفس المستوى من المتعة، تماما كآلية الإدمان على المواد. طيب فنحط بالنا، يعني شوفوا العملية كلها صارت ترى نفسية. الخطوة الرابعة الانسحاب، حين تكون بعيدا عن هاتفك يشعر دماغك بعدم الراحة والملل والقلق، ليس لأنك تحتاج شيئا حقيقيا بل لأن دماغك اعتاد على التحفيز المستمر. فأنت شلون دربت دماغك؟ شلي عودت عليه وهو الحين راح يقوم بعملية طلبه. فبالتالي يعني أنت من المفترض كيف تقدر تعود نفسك مستمع العزيز على أنك أنت تخلي هذا الجهاز عنك بعيد في لحظات من لحظات حياتك، قاعد مع زوجتك، في دوامك، مركز في شغلك، في اجتماعاتك، مع أصدقائك، خلوا شوية تليفوناتكم بعيد، ركزوا مع بعضكم البعض. يقول لكم المصممون اكتشفوا العدد الدقيق ومواقيت جرعات الدوبامين التي تبقي المستخدم أطول وقت، مستخدمين نفس تقنيات صناعة القمار المعروفة باللعب حتى النضوب، يعني لين آخر فلس عنده في جيبه وهو أنت قاعد تخسر وبس هو بيلعب خلاص مستمر، يعني بسبب الدوبامين. الإعجاب والتمرير اللانهائي والإشعار كلها جرعات دوبامين مؤقتة بدقة علمية. الحين السؤال، ماذا يحدث للدماغ حين يتعرض لهذه الآلية لسنوات؟ يعني اليوم الحين يعني في السنوات الأخيرة شفتوا أنتوا الفرق ما بين 2018 و2025 الدبل، يعني صارت متوسط استخدام الناس لهواتفهم الذكية وشبكات التواصل الاجتماعي، المتوسط الناس الطبيعية العادية كانت ساعتين ونص، الحين وصلت لخمس ساعات المتوسط، ها وصلوا لخمس ساعات. هذا بسبب ليش؟ تطور الخوارزميات، معرفة شبكات التواصل الاجتماعي، الشخص نفسه شنو تفضيلاته، شنو الأشياء اللي يحبها، سلوكياته، وبالتالي كل الأشياء اللي تبدأ تظهر له تظهر له بشكل مدروس. أيضا تطور الأجهزة، تطور سرعات الإنترنت وقدرات الأجهزة في نفس الوقت. زين، إذا ما تعرض هذا الجهاز إذا ما تعرض الدماغ لهذه الآلية لسنوات، اللي هي أنت عودت على أن الدوبامين ينفرز وتقضي، واللي يسموه التعزيز المتقطع اللي عند استخدامك لشبكات التواصل الاجتماعي، راح تتراجع القدرة على التحمل. أول شيء تراجع القدرة على التحمل، الدماغ يفقد القدرة على الصبر على المهام التي لا تمنح مكافأة فورية كالقراءة أو التفكير العميق أو الحوار الهادئ. شوف يعني راح تفقد هذه المميزات. ضعف الانتباه، يقول الباحث هايت الضرر الأكبر هو على القدرة على الانتباه، الوقت الذي لا تحتوي فيه الحياة على محتوى مقنن أصبح شيء مؤلم بالنسبة للشخص. إعادة برمجة الملل، الملل الطبيعي الذي كان تاريخيا مصدر الإبداع والتأمل، الشخص لما يمل كان أول كان يدور على أشياء تشغله، وعادة كانت تؤدي إلى الإبداع، إلى الابتكار، إلى الأشياء هذه كلها، أصبح شعورا مقترنا بالألم يهرب منه فورا بفتح الهاتف. من يفتح التليفون
حصل كل اللي يبيه، شغل وقت فراغه بطريقة مختلفة، فيقتل الإبداع والتأمل. يقول لك الفرق ما بين الإدمان السلوكي والإدمان الكيميائي. إدمان الهاتف إدمان سلوكي لا يحتاج مادة خارجية، الدماغ نفسه ينتج الكيمياء التي تدمنه، وهذا يجعله أصعب من الاكتشاف لأنه لا يترك أثرا ظاهرا، وأصعب في العلاج لأن المادة لا يمكن إزالتها من الجيب. طول الوقت هو شنو معك. انزين، الحين الصحة النفسية، ماذا يقول العلم؟ الآن ننتقل للجزء الأهم مستمعين الأحبة، ما الذي وجده العلماء فعلا حول تأثير الهواتف ومنصات شبكات التواصل الاجتماعي على صحتنا النفسية؟ 2.8 مرة أعلى خطر الإصابة بالاكتئاب لدى المستخدمين المكثفين للهواتف، يعني مرتين دبل الشخص العادي، أو 3 مرات، قريب 3 مرات، 3 مرات أعلى خطر الإصابة بالاكتئاب لدى المستخدمين اللي يستخدمون شبكات التواصل الاجتماعي بشكل مستمر. 88 مليون حالة أرق إضافية مرتبطة بالاستخدام المفرط للهواتف، أرق ما ينام. 7 أضعاف أعلى احتمالية لأعراض الاكتئاب مع كل ساعة إضافية على الشاشة. الأبحاث تجمع على أن هناك فئات أكثر عرضة للتأثر السلبي. طبعا المراهقون والشباب 76% من جيل زد يتجاوزون الوقت الذي يريدون فعلا قضائه على هواتفهم. الطلاب الذين يستخدمون الهاتف أثناء المحاضرات يحصلون على درجات أقل بنسبة 15% من أقرانهم. النساء أكثر عرضة للقلق الاجتماعي وفق مؤتمر الجمعية الأوروبية للطب النفسي سنة 2025. 78% من طلاب الجامعات يشعرون بارتباط عاطفي بهواتفهم يصل لمستوى الاعتماد. خلاص، التأثير المتدرج، كل ساعة إضافية لها ثمن. الدراسات الأوروبية على آلاف الشباب أثبتت أن ما يسمى التأثير التدريجي مع كل ساعة إضافية يومية على الشاشة تزداد أعراض القلق والاكتئاب وتتراجع جودة الحياة والرفاهية النفسية. ليست قفزة واحدة بل تراكم هادئ لا يلاحظ إلا بعد فوات الأوان. فنحن ما نبي الأوان يفوت، صح محمد؟ ما نبي الأوان يفوت، يعني وايد حطوا بالكم مستمعين الأحبة من هذه النقطة. راجعوا نفسكم، أوقاتكم، حددوا أوقات لهذا الجهاز، حددوا أوقات تتصفحون في شبكات التواصل الاجتماعي، لا تقعد تفتحها في الدوام، لما تتغدى، في العصر لما ترجع قبل لا تتريح، وبعد ما تخلص رياضك، يعني حدد لها وقت، لا تخليها على طول. والأهم، دراسة تجريبية نشرت عام 2025 أثبتت أن تقليص وقت الشاشة بشكل واعٍ أدى إلى تحسن ملموس في الاكتئاب والرفاهية النفسية والضغط وجودة النوم. يعني الحل موجود لكن يحتاج وعي وقرار. الحين في عندنا عاد الفقرة الأخيرة اللي قبل لا نختم البرنامج، بالنسبة للأطفال، الجزء الأكثر إثارة للقلق في كل هذه الإحصائيات هو ما يخص أطفالنا ومراهقيننا، لأنهم يواجهون نفس التأثيرات لكن بدون الأدوات الناضجة التي يملكها البالغون للتعامل معها. 47% من المراهقين يشعرون أنهم مدمنون على هواتفهم، شوف النسبة. 35% من الحوادث الانضباطية في المدارس الخاصة مرتبطة بسوء استخدام الهاتف. عاد فهموا انتوا الحوادث الانضباطية ايش معناتها. 73% من المراهقات في النمسا، في يعني في بلد اسمها النمسا، يعانين من اعراض اكتئاب معتدل. طيب، فالحين لو نشوف الدول إيش الأشياء اللي قامت تسويها. بريطانيا تدرس حظرا شاملا على وسائل التواصل للأطفال. رئيس الوزراء كير ستارمر أعلن هذا التوجه رسميا في 2026، الأطفال شيلوا عنهم شبكات التواصل الاجتماعي. إندونيسيا اتخذت خطوات عملية، تيك توك ويوتيوب أغلق 4.7 مليون حساب للأطفال، يعني شوفوا للأطفال بالذات. 45% من الهواتف المستخدمة من أطفال في أمريكا الشمالية تعمل عليها تطبيقات رقابة أبوية. فعشان كذا الدرس اللي نتعلمه، الغرب لم يكتفي بالحديث، بدأ بالتشريع والحظر،
لأنهم يرون في هذه الظاهرة أزمة صحة عامة حقيقية لا مجرد عادة سيئة يمكن تصحيحها بالنصيحة. الأرقام اللي سمعناها اليوم ليست لإحباطنا مستمعينا الأحبة، بل لتسليحنا بالوعي. فما الذي يمكننا فعله كأفراد مجتمع؟ الخطوة الأولى، ادخل إعدادات هاتفك اليوم وانظر كم ساعة قضيت على كل تطبيق في هذا الأسبوع. هذا الرقم وحده حين تراه يحدث صدمة صحية تبدأ فيها رحلة التغيير. تليفوناتك تقدر تقول لك التطبيق اللي أنت مدمن عليه واللي أنت مو حاس فيه. الخطوة 2، ضع حدود زمنية على التطبيقات. أبل وأندرويد يتيحان تحديد وقت أقصى لكل تطبيق يوميا. ابدأ بتقليص 30 دقيقة فقط من تطبيق الأكثر استهلاكا للوقت. الخطوة الثالثة الرابعة، ليس من الضروري الرد على كل رسالة بشكل سريع. أعلم من حولك أنك لن تكون متاحا دائما، وهذا ليس تقصير بل صحة نفسية. الخطوة الخامسة للآباء، لا تقل لطفلك لا تكثر من الهاتف. اجلس معه وضعوا معا رقما محددا، ساعتين على الأقل في اليوم للترفيه الرقمي، و يعني لا تشيل عنه مرة واحدة، ولكن حدد له الوقت اللي هو ممكن انه هو يستخدمه طبعا فيه. في نهاية حلقتنا مستمعينا الأحبة، يعني أحب أشكر كل من تراسل معنا وما ذكرنا الرسالة، ولكن إن شاء الله رح نقرأها في بداية حلقتنا الأسبوع القادم. تقبلوا تحياتي، كان معكم في الإعداد والتقديم عبدالله بن ناصر البحراني، والإخراج للزميل محمد الشبيلي.

0: السلام عليكم ورحمة الله، 9 مساء بتوقيت مسقط. أهلا وسهلا بكم في نشرة الأخبار، وأبدأها بأبرز العناوين. تحضيرات في العاصمة الفرنسية باريس استعدادا للزيارة السامية لجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه. الولايات المتحدة تشن ضربات جوية على مواقع في الساحل الإيراني، وطهران تعتبرها انتهاكا لمذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين. من العناوين وإلى التفاصيل. في توقيت يشهد متغيرات متسارعة على الساحتين الإقليمية والدولية، تتجه الأنظار إلى الزيارة السامية التي سيقوم بها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى الجمهورية الفرنسية، بوصفها محطة مهمة في مسار العلاقات العمانية الفرنسية وفرصة لتعزيز الشراكة بين البلدين الصديقين.
1: هنا باريس العاصمة التي استقبلت على امتداد عقود طويلة قادة العالم، وما تزال تحتفظ بمكانتها كإحدى أبرز محطات الدبلوماسية الدولية. وقبل ساعات من الزيارة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى الجمهورية الفرنسية، تتجه الأنظار إلى قصر الإليزيه، حيث الاستعدادات الرسمية لاستقبال جلالته أيده الله في زيارة تعكس متانة العلاقات بين سلطنة عمان وفرنسا، وحرص البلدين على مواصلة التشاور والتعاون في مختلف المجالات. وفي فرنسا تحظى الزيارات الرسمية رفيعة المستوى بمكانة خاصة ضمن التقاليد الدبلوماسية للجمهورية، وذلك لما تمثله من أعلى مستويات الاستقبال الرسمي وما تتيحه من فرص لتبادل الرؤى بين القيادات السياسية حول القضايا الراهنة، إلى جانب بحث آفاق التعاون والشراكة بين الدول. وتأتي الزيارة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم في وقت يشهد فيه العالم تحولات متسارعة على المستويات السياسية والاقتصادية، الأمر الذي يمنح لقاء جلالته أعزه الله مع فخامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أهمية متزايدة في بناء التفاهمات واستشراف الفرص المستقبلية.
2: إنها زيارة مهمة بالنسبة إلينا لسببين: الأول هو أن لدينا تقليديا علاقات جيدة مع السلطنة، لكن لا يزال بالإمكان تعزيزها وتكثيفها في مجالات مختلفة، بما في ذلك المجالات الاقتصادية والثقافية والإنسانية وغيرها. أما السبب الثاني فهو واضح ويتمثل في الظرف الراهن والملابسات الحالية، وكذلك الاتفاق الأولي الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران، فهذا موضوع بالغ الأهمية بالنسبة لبلدنا، بالنسبة لكم بصفتكم جيرانا، وبالنسبة لنا بصفتنا طرفا فاعلا في العديد من الملفات، بما في ذلك الملف النووي.
1: وتنظر فرنسا إلى سلطنة عمان بوصفها شريكا تجمعه بها علاقات مستقرة ومتنامية عززتها سنوات من التواصل والتعاون في مجالات متعددة، كما أن الموقع الاستراتيجي لسلطنة عمان وما توفره من فرص اقتصادية واستثمارية واعدة جعلها وجهة تحظى باهتمام متزايد لدى المؤسسات والشركات الفرنسية.
3: أعتقد أن عمان وفرنسا تتقاسمان فكرة السلمية وفكرة تسوية النزاعات التي قد تنشأ عبر التفاوض والوساطة، ومن هذا المنطلق فإن عمان وفرنسا تتقاطعان في هذا المجال، وفرنسا تقف إلى حد ما على الموقف نفسه، أي إنها تمثل نقطة توازن في هذه المنطقة التي تواجه ضغوطا من قوى محيطة ليست بالضرورة عدوانية، لكنها أثقل وزنا وأكثر تأثيرا. لذلك فبين فرنسا وعمان نوع من التحالف غير المكتوب، لا يتجسد في تبادل قواعد جوية أو قواعد عسكرية، بل في الثقة، ثقة قائمة على كفاءة كل طرف.
1: وعلى الصعيد الاقتصادي تواصل العلاقات بين البلدين تسجيل حضور متنام في عدد من القطاعات الحيوية، من الطاقة والصناعة إلى الخدمات اللوجستية والتقنيات الحديثة، وتبرز المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ومشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر ضمن المجالات التي تفتح فرصاً إضافية للتعاون والاستثمار بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.
4: أما الجانب الآخر وهو الجانب الاقتصادي بشكل أكبر بالإضافة إلى السياحة التي هي بالطبع عامل اقتصادي مهم فهو النفط والغاز، فعمان تعد من بين دول الخليج التي تجذب الاقتصاد الفرنسي أو على الأقل تدفع عدداً من الشركات الفرنسية إلى الاهتمام بهذا. هي وجهة مهمة ولا سيما من الناحية السياحية، لأن عمان معروفة لدى الفرنسيين بجمال مناظرها الطبيعية وجمال البحر فيها وروعة معالمها وجمال عمرانها، ولهذا فهي تبقى وجهة سياحية محببة للغاية.
1: ومع اقتراب موعد الزيارة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى باريس، تتجه الأنظار إلى ما ستشهده من لقاءات ومباحثات تعكس مستوى العلاقات بين البلدين وما تحمله من فرص لتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي في المرحلة المقبلة. فالزيارات رفيعة المستوى تظل مؤشراً على حيوية العلاقات بين الدول ورغبتها في البناء على ما تحقق واستكشاف آفاق جديدة للتعاون بما يخدم المصالح المشتركة.
0: مستجدات الأوضاع الراهنة في المنطقة بحثها معالي السيد بدر بن حمد البوسعيد وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وتبادل الوزيران خلاله وجهات النظر حول عدد من التطورات في المنطقة وخاصة ما يتصل بالملاحة عبر مضيق هرمز. أكد الجانبان على دعم بلديهما لكافة الجهود المبذولة لإنجاح التفاهمات التي تم التوصل إليها بما في ذلك حرية الملاحة وسلامتها وأمنها في المنطقة عامة وفقا لقواعد القانون الدولي واحترام سيادة الدول. وبحث معالي السيد بدر بن حمد البوسعيد وزير الخارجية ومعالي الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بجمهورية مصر العربية الشقيقة خلال اتصال هاتفي آخر التطورات الإقليمية والمساعي الدبلوماسية الرامية إلى احتواء التوتر وتثبيت مسارات التهدئة وتهيئة الظروف الداعمة لاستئناف الحوار وفتح

آفاق أوسع للتفاهمات السياسية والتشاور حول القضايا محل الاهتمام المشترك، وفي صلبها صون أمن وسلامة الممرات البحرية وضمان استدامة انسياب حركة التجارة والطاقة عبر مضيق هرمز والممرات الدولية الحيوية. وأكد الجانبان على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين الشقيقين ودعم الحلول السياسية والسلمية بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وتلقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من معالي الدكتور محمد سالم المرزوق وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين بالخارج. تناول الاتصال العلاقات الأخوية بين سلطنة عمان والجمهورية الإسلامية الموريتانية، ونقل معالي الوزير الموريتاني تقدير قيادة بلاده للسياسة التي تنتهجها سلطنة عمان وقيادتها الحكيمة في سبيل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والوفاء بدورها المعهود وقيمها الحضارية في تحقيق السلم والوئام وتعاونها البناء مع الجميع، كما عبر عن اعتزازه بالعلاقات الأخوية القائمة مع سلطنة عمان وحرص بلاده على تطويرها على كافة المجالات الحيوية. ومن جانبه عبر معالي السيد وزير الخارجية عن ذات المشاعر تجاه الجمهورية الموريتانية قيادة وشعبا، مؤكدا على مواصلة التعاون وتطويره بين البلدين الشقيقين بما يعود بمزيد من الخير والمنافع ويرسخ المصالح المشتركة. تلقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية مساء اليوم اتصالا هاتفيا من معالي بكاري ياو سينغاري وزير الشؤون الخارجية والتعاون والنيجريين في الخارج بجمهورية النيجر. جرى خلال الاتصال بحث فرص التعاون والشراكة بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها. واتفق الوزيران على تنظيم بعض الزيارات المتبادلة على مستوى القطاعين العام والخاص لمواصلة التشاور والعمل المشترك لتعزيز الروابط والمصالح المشتركة للمرحلة القادمة. عالميا، شنت الولايات المتحدة ضربات جوية استهدفت مواقع مختلفة في إيران. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن الغارات استهدفت مواقع لتخزين الصواريخ ومسيرات إيرانية ومواقع رادار ساحلية. من جانبه قال التلفزيون الإيراني ندوي انفجارات سمع في الرصيف البحري بمدينة سيريك، مشيرا إلى أن قصفا أمريكيا أصاب برج اتصالات في المدينة. واعتبرت إيران أن الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة ضد أراضيها تشكل انتهاكاً لمذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين. وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان إن إيران تدين بشدة الغارات الجوية التي شنها الجيش على مواقع عدة على الساحل الجنوبي لإيران، مشيرة إلى أن هذه الهجمات تعد انتهاكاً للبند الأول من مذكرة التفاهم. في جنوب لبنان نفذ الجيش الإسرائيلي غارة جوية على منطقة النبطية. يأتي ذلك بعد توقيع لبنان وإسرائيل على اتفاق إطاري برعاية أمريكية بعد محادثات بين الجانبين في واشنطن. استشهد فلسطيني متأثرا بجراح أصيب بها في قصف إسرائيلي في المناطق الشرقية من مخيم المغازي وشرق مدينة خان يونس، كما توغلت الآليات الإسرائيلية في منطقة التنس وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة بالتزامن مع إطلاق نار كثيف في المكان. في أوكرانيا قتل 3 أشخاص في غارات جوية روسية بطائرات مسيرة استهدفت منطقة دنيبرو بتروفيسك ومنطقة سومي الحدودية. وقالت السلطات الأوكرانية إن الهجمات الروسية استمرت طوال اليوم وألحقت أضرارا بمبان سكنية. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا الأربعاء الماضي وخلفا دمارا هائلا إلى أكثر من 900 حالة وفاة ونحو 3400 مصاب. وأعلنت الحكومة الفنزويلية أن أكثر من 100 شخص ما زالوا محاصرين، فيما قدرت الأمم المتحدة عدد المفقودين بأكثر من 50,000. من جهتها قالت الولايات المتحدة إنها ستخصص 150 مليون دولار للمساعدة.

مساعدات وستخفف العقوبات، في حين أرسل الجيش الأمريكي السفينتين وأفاد بأن طائرات مروحية ستدعم جهود الإنقاذ. وقبل الختام، هذا تذكير بأبرز ما جاء في هذه النشرة من عناوين: تحضيرات في العاصمة الفرنسية باريس استعدادا للزيارة السامية لجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه. الولايات المتحدة تشن ضربات جوية على مواقع في الساحل الإيراني، وطهران تعتبرها انتهاكا لمذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين. حرر لكم هذه النشرة حمد بن خميس الظفري، ونفذها على الهواء مباشرة علي بن حسن العجمي، وكان معكم في قراءتها طلال بن أحمد الكلباني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذاعة سلطنة عمان. لقد ابتدأ الإنسان منذ قديم الزمان بالبحث عن مسكن ملائم، فسكن الكهوف والجبال، ومع مرور الوقت عمر الأرض، فارتفعت البنايات إلى شاهق عظيم، وأصبحت العمارة كتاباً لتاريخ الأرض وجغرافيتها، وباباً للتعرف على ثقافات الشعوب. ومع ازدياد أعداد المباني والبشر على هذه الأرض، كان لزاماً على المعماريين أن يفكروا في استدامتها. صوت العمارة.

0: بيت العمارة، تجوال أسبوعي في فضاء العمارة وحكايات مبان صديقة للبيئة. صوت العمارة، الإعداد والتقديم المهندس علي بن جعفر اللواتي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير أعزائنا ومستمعينا الكرام، وتحياتنا لكم أينما كنتم عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أهلا وسهلا بكم وحياكم معنا في حلقة جديدة من صوت العمارة. في حلقة هذا الأسبوع راح نتكلم عن الإشراف الهندسي على المشاريع. دائما في المشاريع عندنا مرحلة تصميم ومرحلة إشراف، ولعل مرحلة الإشراف شوية يعني أقل أهمية ربما عند كثير من المكاتب، وراح نتعرف ليش هذه المرحلة، هل هي فعلا أقل أهمية وإيش أهميتها ووين خطورتها. وراح نتكلم مع واحد من المهندسين المعماريين الاستشاريين في هذا الجانب. فباسمكم جميعا أعزائي المستمعين، أنا يسرني ويشرفني أن أرحب بضيفنا الذي ينضم إلينا عبر الاتصال من العاصمة الهاشمية عمان من المملكة الأردنية، الباشمهندس أسيد بن محمد العيطان. طبعا الباشمهندس أسيد هو مهندس معماري تخرج بدرجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية من الجامعة الأردنية، وبعدها واصل دراسته العليا للحصول على مؤهل الماجستير في إدارة المشاريع الإنشائية من جامعة ويست أوف إنجلند بريستول في المملكة المتحدة، وأيضا هو ممثل لجائزة التميز للعمارة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكانت مسقط وكانت عمان واحدة من المحطات التي زارها المهندس أسيد كممثل لجائزة التميز. وحاليا طبعا هو مؤسس ومدير لمكتبه الهندسي الاستشاري الخاص، المكتب الهندسي الكفو لإدارة المشاريع، ويدير عدد من المشاريع هناك في عمان وفي خارج عمان في دول أخرى في منطقة الخليج وفي أفريقيا. والمميز فيه الباشمهندس أسيد أيضا إلى جانب أنه هو يعني مهندس مهني وممارس، إضافة إلى أنه أيضا له يعني رجل في القطاع الأكاديمي، هو محاضر غير متفرغ بالجامعة الأردنية ينقل للطلاب هذه الخبرات العملية، وأيضا هو محكم للمشاريع في الأردن وخارجها. فأهلا وسهلا بك الباشمهندس أسيد، شرفتنا.
2: الله يسعدك، حياك الله دكتور، وشكرا جزيلا على هذا الترحيب وهاي المقدمة اللطيفة، وأنا أكيد بتشرف أن أكون معك في هذا البرنامج النوعي، والبرنامج اللي صراحة يشكل فارقة بالنسبة للعمارة في مجتمعنا ومنطقتنا العربية، ودائما نحن بنحييك على جهودك في هذا البرنامج وهاي الفكرة الرائدة اللي تنشر الوعي المعماري على مستوى منطقتنا، فيعطيك ألف عافية وبتشرف وشكرا جزيلا لك.
1: شكرا جزيلا لك باش مهندس أسيد، ونحن أيضا نتشرف أنك واحد من المتابعين الدائمين لهذا البرنامج والداعمين أيضا منذ انطلاقته يعني من سنوات. وقبل لا ندخل في موضوع حلقتنا اليوم عن الإشراف الهندسي على المشاريع، أنا أريد أعرج يعني هذا السؤال سئل يوما ما المهندس المعماري الكبير محمد مكية، وقيل له يعني أنت كيف نجحت في العمارة؟ فقال مش كل واحد يدخل إلى العمارة ينجح، وأنت اليوم يعني أحد الناجحين، لك بصمة في المملكة الأردنية الهاشمية وخارجها، فدعني أوجه لك نفس السؤال اللي يوما ما وجه للمعماري محمد مكية، خبرني عن سبب دخولك ونجاحك أيضا في العمارة، وليش تحديدا العمارة دون غيرها من التخصصات الهندسية؟
2: والله يعني شكرا عليك سؤال يعني هذا بحد ذاته إطراء صديقي. يعني صراحة هندسة العمارة كان فيها نوع من الشغف تجاهها، من حيث أنك تستطيع أنك تبدع بالخيال والتصميم، تخلق شيء من فكرك ومن وحي الفكر وتستطيع أنك تطوره، وليس فقط خيالا لكنك تحول هذا الخيال إلى واقع ملموس وعلى أرض الواقع وتتابع هذا الواقع، هو كان ما يشدني. ففكرة التصميم والتخيل التصميم وبناء التصميم وتنفيذه، هذا كان أكثر ما يشدني دائما لتخصص هندسة العمارة. فكانت من وانا صغير دائما بحب أتابع أي شيء له بده ينبنى، أو بتخيل الشيء اللي بده ينبنى وكيف أرسمه وكيف ممكن يتطور قدامي وينبنى.
1: وأعتقد هذه واحدة من أهم يعني السمات اللي تميز المعماري، الخيال، كيف يتخيل الشكل قبل بناءه على قبل بناءه على الواقع وقبل رسمه على الورق.
2: بالضبط، يعني خلينا نحكي التصور والقدرة على الإبداع بالفكر وتتخيل الشكل المعماري أو التصميم المعماري، وإنك تقدر تصل بهذا الخيال، تنقله عن طريق التولز أو الوسائل، سواء القلم والورقة، المجسم، الكمبيوتر، لرسومات قابلة للتنفيذ. هنا جمالية العمارة إنها ليست فقط فن، لكن هي فن ممتزج بالعلم وممتزج بمنطق الهندسة، فهي تجمع هاي ثلاث جوانب، فن وعلم وهندسة، بحيث يطلع منتج قابل للتطبيق على أرض الواقع.
1: صحيح. إذن أنت كنت متقصد، يعني أنت من المعماريين اللي كان عندهم هذا الشغف في التخيل، هذا الشغف في المباني، ومع الوقت يعني اليوم من شغف صار مسؤولية مهنية. أنت اليوم يعني تشرف على عدد كبير من المشاريع، وأنا متابع لصفحتك الشخصية وأشوف وقوفك يعني الميداني على هذا على هذه المشاريع. ولكن قبل لا أكمل في هذا الموضوع، موضوع الإشراف، أيضا أنت اليوم ممثل لجائزة تميز في الشرق الأوسط وفي أفريقيا، وهذه الجائزة اليوم يعني أصبحت رغم منها كانت جائزة فتية، ولكن اليوم أصبح لها انتشار كبير. فكلمني عن

0: دورك يعني في الشرق الأوسط، هل تعتقد أن الجائزة اليوم غيرت شيء في المشهد المعماري العربي؟
1: والله يعني شوف، دورنا بالجائزة يعتمد على إحنا يعني رؤية جائزة التميز. رؤية جائزة التميز كانت بالأساس تسليط الضوء على الطاقات الشبابية المعمارية ودعم الشباب المعماريين ودعم المرأة خصوصا في منطقتنا وفي العالم بشكل عام. ومن هنا ابتدأت الفكرة الجائزة بتبني أفكار الشباب وأن تكون منصة لدعم هذا الشباب وإطلاقهم نحو المجتمع. وبنفس الوقت تركز كانت دائرة يعني مسابقة أو جائزة التميز على الدور الإنساني والمجتمعي للمعماري، وأنه المعماري بواجبه وبدوره مش فقط يبني بنايات للشكل أو للمنظور أو للقيمة التجارية، ولكن المعماري هو دوره يتعدى كونه يبني بنايات، هو يبني مجتمع، يبني أسلوب حياة، يبني ينعكس دور المعماري ومسؤوليته على التصرف الحضري والتصرف الإنساني للمجتمع. فبالتالي احنا شفنا صراحة انه كان في لجائزة التميز أثر بتأثير على الفكر الطلاب حتى من فترة اختيارهم وطريقة اختيارهم لمشاريعهم. صار يهتم الطالب اليوم بالجامعات بأنه يختار مشروع له قيمة مجتمعية، مشروع له أثر في المجتمع، وليس فقط مشروع له مجال للشكل المعماري. وهذا كان بالنسبة لنا أحد الجوانب الأساسية اللي خلتنا يعني نحس بنجاح هاي الرسالة، أنه الرسالة بلشت تنعكس بالأجيال الجديدة بفهمهم لمسؤولية وأهمية الدور المهندس المعماري في المجتمع من هم طلاب.
0: جميل، وهذه يمكن هي الرسالة اللي أنت تجسدها اليوم باشمهندس أسيد، سواء يعني من خلال عملك في هذه الجائزة كأحد المنظمين والإداريين، أو من خلال أيضا عملك الأكاديمي واحتكاكك مع الطلاب، أو من خلال أيضا أعمالك المهنية اللي تقدمها يعني عبر مكتبك الاستشاري. لأن اليوم المكتب الاستشاري هو ما بس ريادة أعمال وخطوة يعني مشروع استثماري، وإنما أنت قلت أنك أنت تصنع فارق للمجتمع. فخبرني عن تجربتك في العمل الخاص في تأسيس مكتبك الهندسي الاستشاري باشمهندس أسيد.
1: زي ما قلت يعني إحنا اللي عنده رسالة ويؤمن فيها بينشر هاي الرسالة ويطبقها بمختلف الميادين. الواحد سواء بعمله الأكاديمي يعني يحاول ينقل هاي الرسالة وهذا الفكر للطلاب ويحاول يأثر على الطلاب إنه بطريقة تفكيرهم وليس فقط بالمنتج تبعهم، لأنه مجرد الطالب استوعب طريقة التفكير أو وصارت عنده فكر ناضج وعميق، هذا الطالب رح ينقل الرسالة ويستمر بحمل هاي الرسالة بالمجتمع بكرة لما يصير مهندس معماري. وبالمكتب يعني إحنا صحيح المكتب هو خلينا نحكي مكتب يعني متوسط الحجم أو صغير الحجم، لكن الحمد لله يعني بنحاول برضو نؤدي هاي الرسالة من حيث دورنا أو مسؤوليتنا المجتمعية، سواء بدعم الطلاب بمراحل التدريب الميداني، فإحنا بنستقبل باستمرار على مدار السنة متدربين كطلاب اللي هو في مرحلتهم الدراسية فترة التدريب الميداني، نستقبلهم بالمكتب وبنستقبلهم بمواقع العمل بحيث يأخذوا خبرة. وهذا جزء من مسؤوليتنا المجتمعية أنه نكرس جزء من جهد المكتب وموظفين المكتب ووقت المكتب لتدريب الطلاب ونقل خبراتنا لهم للطلاب هاي. فهذا جزء من مسؤوليتنا المجتمعية، بالإضافة أنه بنشارك ببعض المشاريع اللي تخدم المجتمع أحياناً كمشاريع سياحية ومشاريع مجتمعية كجزء برضو من المسؤولية المجتمعية للمكتب المعماري.
0: طيب أنت ذكرت يعني أن في هناك خبرة مهنية يأخذوها الطلبة من خلال المشاريع الميدانية. أنت يوما ما كنت طالب على يعني مقاعد الدراسة في كليات العمارة، واليوم أنت مهندس استشاري، فهل تعتقد أنه الخريج الذي يحمل شهادة دراسية في الهندسة المعمارية هل هذا كافي أنه يبدأ يعني رحلة الإشراف على المشاريع الهندسية؟
1: شوف يعني الخريج يكون عنده الأساسيات، لكن بالطبع بيقدر يفوت على مكتب هندسي يبلش مع مرحلة التصميم بالبداية أسهل له من مرحلة الإشراف الميداني. الإشراف الميداني يحتاج برضو تأهيل إضافي، وحتى خلال الفترة اللي كنت فيها بنقابة المهندسين اقترحت عليهم برنامج تأهيل مهندسي الإشراف الحديثي التخرج، إنه مهندس الإشراف الحديث التخرج أو مهندس حديث التخرج ما بينفع يجي مباشرة مهندس مشرف، لازم تجي دورة تأهيلية، وبالفعل صارت الآن إلزامية لأي مهندس حديث تخرج بده يأخذ مجال الإشراف إنه يأخذ هاي دورة تأهيل الإشراف بالنقابة، بعدين يقدم امتحان ويصير مهندس مشرف، لأنه طبيعة التفاصيل اللي بيأخذوها بالإشراف مش كلها تتغطى خلال فترة التدريب الجامعي. أما المهندس اللي بده يأخذ مسار التصميم فصراحة معظم الخريجين طبعا بتفاوت الكفاءات، معظم الخريجين قادرين أنهم يسلكوا هذا المسار مباشرة كمسار تصميم.
0: إيش الفرق الجوهري بين المهندس المصمم وبين المهندس المشرف؟
1: شوف، أنا بؤمن أنه التصميم والإشراف تكامليات، يعني المهندس المصمم إذا ما كان عنده خبرة بالعمل الميداني وبالإشراف رح يظل في عنده جزئية منقوصة بتفاصيل التصميم، ومهندس الإشراف إذا ما كان عنده الحس تبع التصميم راح يكون عنده جزئية منقوصة بفهم المخططات وتطبيقها وتوقع ما هو قادم أو استشراف ما هو قادم من تصميم. لكن المهندس التصميم متطلباته المهارات اللي بيحتاجها هي مهارات تصميمية، إظهار تفاصيل بهاي التفاصيل التصميمية. أما المهندس اللي بيشتغل بالإشراف بده يكون عنده على دراية بطريقة الإنشاء، طريقة البناء، تكنولوجيا البناء، مواد البناء، طريقة الاستلام. في جزء كبير من مهارات الإدارة والقيادة في الموقع لازم يتحلى فيها مهندس الإشراف، مش متطلب لمهندس التصميم. فكالتهيئة هم مختلفين عن بعض، لكن أي مهندس حاب يتطور بالمستقبل وحاب يكون مهندس متكامل خلينا نقول أو مهندس شمولي كمعماري، بعتقد أو بؤمن بأنه هذا المهندس لازم يكون مغطي جزء كبير من خبرة الإشراف وخبرة التصميم. الدمج بين هذول الخبرتين ينتج مهندس شمولي يستطيع الإبداع سواء بالتصميم أو بالإشراف.
0: طيب، إذا لأن اليوم إحنا لما نسمع مهندس معماري يعني خلاص هو يسوي كل شيء، هو يصمم وهو يشرف، ولكن في الحقيقة يعني مثل ما أنت الآن توضح أن كل مهمة لها أدواتها ولها يعني مهاراتها الخاصة. فمن هذا المنطلق باش مهندس، يعني هل ممكن أقول أنه الإشراف الهندسي هو نوع من الامتداد للتصميم، أو ممكن أقول أن الإشراف هذه خدمة مستقلة ويعني بذاتها عن خدمات التصميم؟
1: هلا زي ما قلت لك هي خبرات بدها مهارات مختلفة، لكن أنا بؤمن برضو إنه هي امتداد للتصميم. من أفضل الأشياء، أو طبعا يعني بحسب رأيي أنا الشخصي، إنه من أفضل الأشياء إنه المهندس المصمم أن يتابع عمله التصميمي وهو ينفذ فيشرف عليه. وهي هيك بلشت، يعني أصلا إذا تشوف زمان المعماريين أغلبهم حتى المعماريين الكبار المعروفين على مستوى العالم كلهم كانوا يصمموا ويتابعوا مشروعهم، وتلاقي لهم صور بالسايت لأنه يتابع مشروعه كيف بنى ويقف على مشروعه. هي جزء من امتداده للتصميم، لأنه هم عندما يتخيل التصميم يتخيل حتى طريقة التنفيذ ويتخيل شعور المستخدم مش بس بعد الانتهاء من التنفيذ. فهي فعليا امتداد، لأنه مسؤولية المهندس أن يصمم وأن يقترح طريقة البناء وأن يشرف على أن التنفيذ على أن ينفذ بنفس طريقة التصميم. واقع العمل اللي إحنا بنعيش فيه صار في ناس يخصص كادر للإشراف منفصل عن كادر للتصميم، وأنا أرى في ذلك جزء كبير من مسببات يمكن بعض الثغرات عند المهندسين.
0: أنا لاحظت في قوانين المعاملات المدنية حتى في الأردن وفي عمان وفي مصر أنه دائما في نوع من التمييز بين المصمم وبين المشرف، فحتى إذا اقتصر عمل المهندس على التصميم

0: سيكون الأكثر دراية بتفاصيل مشروعه وبطريقة البناء لمشروعه. لكن ذلك لا يمنع أنه في كوادر فقط متخصصة بالإشراف، وهي هون ترجع ل خلينا نحكي البزنس موديل، يعني طبيعة المكاتب الهندسية، طبيعة قوانين البناء في كل دولة، طبيعة المشروع، طبيعة الزبون صاحب العمل. لكن برجع أحكي لك برأيي الشخصي، الحالة المثالية الأكثر مثالية والنموذج المثالي هو أن يكون المصمم هو يستمر نفسه جهاز التصميم بالإشراف ليضمن مسؤوليته على العمل. أنا صممت وأنا بشرف على طريقة التنفيذ، فأنا أتحمل مسؤولية التصميم وأتحمل مسؤولية إني تابعت عملية التنفيذ وإنه تم التنفيذ بناء على التصميم اللي أنا عملته.
1: لأنه المصمم هو المرجع الفني يعني في الموقع، إذا ظهرت
0: نعم صحيح
1: تفاصيل فنية لربما قد في مرحلة التنفيذ ما واضحة، لما هو يكون المصمم بيحلها بدلا من أن يصير نوع من نتطلب إلى التواصل ما بين الفريق الإشراف وما بين فريق التصميم.
0: نعم صحيح، المهندس المصمم هو اللي لما يكون نفس الكادر هو اللي يرجع أي قرار يحتاج تعديل أو تعديل يحتاج لقرار تصميمي يستطيع أن يأخذه بسرعة، لأنه على دراية بكل مراحل التصميم وعلى دراية بكل متطلبات صاحب العمل خلال مراحل التصميم، فالتعديل يكون منطقي مش مستحدث. المشكلة تصير لما يكون التعديل يحصل بدون دراية المهندس المصمم، ولا وفي هنا يصير في حلقة مفقودة. فلا، الأفضل دائماً برجع أقول لك برأيي الشخصي، الأفضل دائماً أنه نفس الكادر التصميم هو اللي بينشرف، لحتى خلال مرحلة العمل أي تعديل أي طارئ أي حدث أي طلب تغييري أي أمر تغييري يكون من نفس روح العمل ولا يستحدث على العمل استحداث.
1: نعم، فيعني حتى الأفكار التصميمية إذا ما وجدت طريقها الصحيح في مرحلة الإشراف إلى التنفيذ قد يعني نفقد الفكرة التصميمية ونفقد جزء يعني منها. فباش مهندس، طيب يعني في داخل الموقع وانت يعني مهندس مشرف ومهندس استشاري، في حال اذا انت شفت ان التصميم اصلا يعني خطأ، او ما نقول خطأ، خلينا نقول انه يعني غير واضح، فايش المسؤولية اللي تقع على عاتقك انت كمهندس مشرف داخل الموقع؟ هل دائما ترجع للمصمم لكن او باعتبار انك ايضا معماري وعندك القدرة تحلها بدون لا ترجع له؟
0: هلا عشان نكون واضحين، صراحة أنا بطبيعتي شغلي ما بعمل إشراف على شغل غيري، يعني بالعادة بأخذ الإشراف على نفس المشاريع اللي أنا مصممها، فجرت العادة أنه إحنا عارفين شو التصميم اللي عملناه والأساس بطريقة التصميم. هون اللي لما قلت لك المهندس اللي عنده خبرة يدمج بين خبرة الإشراف والتصميم هو مهندس شمولي، لأنه يستطيع خلال مرحلة التصميم أن يتخيل أو يعمل يعني محاكاة لعملية التنفيذ، فيستطيع أنه يكتشف التفاصيل اللي ممكن تواجه كادر التنفيذ فيحلها يعني أو يتجنب حدوثها. لكن فيما لو حصلت مشكلة غابت عن الذهن لأي سبب أو آخر، وأنت ككادر إشراف حتى لو بدك تفترضها وكنت معماري وعندك القدرة بدك تفترض، أنا بعتبر أنه من باب احترام المهنة سواء كنت نفس الكادر الجهاز الإشراف والتصميم أو منفصلات، أنه كادر الإشراف يرجع بالحل، يقترح الحل لكن يرجع فيه للمصمم الأصلي يقول له واجهت هاي المشكلة وأقترح هذا الحل وبدك تأخذ رأي المهندس، يعني من باب احترام المهنة يجب مراجعة المهندس المصمم حتى لو كان عندك الحل، هيك برأيي الشخصي.
1: طيب باش مهندس أسيد، لو سألتك سؤال، ويش الأصعب؟ هل الأصعب مرحلة التصميم أو مرحلة الإشراف على التنفيذ لاحقا؟
0: شوف، كل مرحلة صعوبتها تختلف، عشان أكون يعني ما بقدر أقارن الصعوبتين في بعضهم، لأنه مرحلة التصميم هي مرحلة إدراك حاجات صاحب العمل ومتطلبات صاحب العمل، صعوبتها بمحاكاة المشاكل، القوانين، صعوبة الأرض، طبيعة الأرض، إيجاد الحلول التصميمية، إيجاد الفكرة التصميمية، الخروج بمنتج يرضي رغبة صاحب العمل. فهذه صعوبة بحد ذاتها تختلف عن صعوبة الإشراف. وصعوبة الإشراف هي في أنك تضمن عدم حدوث المشاكل، تضمن أنك تتخيل المشكلة قبل حدوثها.

0: يعني ريسك مانجمنت، تعمل إدارة للمخاطر قبل حدوثها، تعمل توقع للمخاطر. صعوبة الإشراف بأنك أحيانا لازم تكون صاحب قدرة على اتخاذ قرار مباشر. الإشراف ما يتحمل الوقت الطويل زي التصميم، صار عندنا مشكلة نقدر نعيد دراستها خلال وقت. الإشراف بدك تأخذ قرار بلحظة، فعندك القدرة على صنع القرار واتخاذ القرار في وقت قصير، القدرة على تقدير الموقف من حيث إدارة، فيها مهارات إدارية، صعوبات إدارية، صعوبات فنية من ناحية دخول التخصصات الأخرى. بالتصميم إذا صار عندك، إذا كنت غابت عن بالك أمور تحت مثلا احتياجات خدمات كهرباء وميكانيك، بيرجع لك مهندس الكهرباء والميكانيك في التصميم تعدلها، لكن في الواقع أثناء التنفيذ لا يجوز أن تغيب عن ذهنك، لأنه أي تعديل على التنفيذ فهو فيه خسارة وأذى على المبنى. فهي كل صعوبة تختلف بحد ذاتها، يعني ماهية الصعوبة مختلفة ما بين الإشراف والتصميم، ما بقدر أقارن لك بيناتهم، كل واحد صعب بطريقته لكن
1: بتحدياته.
0: بنفس بالضبط وتحدياته، لكن بنفس الوقت الحلول اللي بتجهزها بالتصميم هي بتساعدك بالإشراف. كل ما كان التصميم مخطط بتفصيل أكثر ومحاكاة أكثر للواقع، سهل على المشرف عمله أكثر. كل ما كان التصميم مبهم وتفاصيله قليلة، كل ما كانت الصعوبات والمخاطر ستواجه كادر الإشراف أكثر.
1: إلى أي درجة أنت يعني تعول على فهم المهندس المشرف؟ يعني مثلا في واحدة من المشاريع مرت علي، المهندس المصمم صمم، ولما جاء المهندس الاستشاري قال أريد أمر تغييري. ليش؟ قال والله في الخرائط التنفيذية ما رسم لي الووتر بروف، العازل المائي. فالمهندس المصمم يقول له أنا حتى لو ما رسمت لك هذه الطبقة فهي طبقة بديهية يفترض أنك أنت تعملها. ففي مثل هذه الأمور اللي هي تعتبر من الأساسيات، وأنت اليوم يعني أيضا مشرف، هل إلى أي درجة أنت تعتقد التفصيل في تفاصيل التفاصيل؟
0: أنا بعتقد أنه يجب على المهندس المصمم أن يخرج بمنتج تنفيذي تفصيلي لا يحتمل التأويل، فلا يجوز افتراض البديهيات ولا يجوز افتراض الأساسيات، يجب أن توضح، وهذا جزء من دوري، وهي أدوات تصميمية، أنا جزء من دوري أن أرسم التفاصيل مش بس التصميم الأولي. وهنا بيفرق، ليش قلت لك المهندس المصمم لما يكون عنده خبرة إشراف بيحط هاي التفاصيل أكثر، لأنه عارف شو راح يصير في الموقع. فلا أعتمد على البديهيات حتى لو كان المهندس المشرف من أقوى ما يكون، أنا ما بترك مجال للتأويل. الأصح بالمهندس المعماري لما يصمم أنه يكون التفاصيل واضحة إلى حد لا يمكن فيه التأويل إلى خيار إما أو، لا يوجد إلا هذا الحل ويجب أن يتم التنفيذ بهذه الطريقة.
1: طيب من تجربتك ومن خبرتك، إيش أكثر الأخطاء أو خلينا نقول التحديات والمشاكل اللي أنت تشوفها في المشاريع بسبب ضعف الإشراف؟
0: بسبب إن أحيانا بيصير التنسيق ما بين المقاولين الرئيسيين والمقاولين الفرعيين، التنسيق بين الأعمال. ضعف الإشراف أحيانا لا ينتبه إنه في مرحلة ما، يعني يجب التأسيس لأمور مثلا تحتاج العمل عليها خلال مرحلة التشطيب أو مرحلة متأخرة من العمل، بس يجب أن تؤسس لها من بداية المشروع. فالضعف بالإشراف قد يغيب عن ذهنه هاي التفاصيل حتى لو كانت مرسومة، يعتقد أنها يتم تنفيذها لأنها بمرحلة التشطيب يجب أن يتم تنفيذها فقط في مرحلة التشطيب، مع أنه يجب التأسيس لها من منذ مرحلة الأساسات يمكن، أو مرحلة بدايات العمل، الأعمال العظمى وأعمال الهيكل العام. فهاي أحد المشاكل اللي هي التنسيق الأعمال، وهون بيدخل مهارة الإدارة المشروع في الإشراف اللي قلت لك، المهارات الإدارية. لما ينحط للإشراف خطة عمل يخيل فيها طريقة إدارة كل بند أو كل مهمة من مهام المشروع، ومتى هاي المهمة يجب أن يتم البدء العمل فيها، فيصير عندك أنه والله بعرف أنه هاي الأعمال يجب الانتباه لها منذ هاي المرحلة، فبالتالي يغيب عن ذهني. اللي ما عنده هاي القدرة وهاي الضعف، وهاي هون بنلاحظها كثير للأسف أحيانا تسبب مشاكل كثير، عدم الانتباه لهاي التنسيق بين الأمور، فبيسبب مشاكل لاحقا، أنه والله بتحتاج أنك تعدل على ما تم بناؤه لحتى تنفذ عمل ما. بالإضافة كثير من الأحيان تفاصيل صغيرة بطريقة التنفيذ يغيب عن ذهنهم، يفكروا أنه ما بتفرق، لكن هي بتفرق، سواء بطريقة العزل، طريقة التثبيت، طريقة الاستقامات، هاي تفاصيل صغيرة. طريقة يعني البيلدينج تكنولوجي والبيلدينج تكنيكس، يعني تقنية البناء، طريقة البناء، أسلوب البناء بيفرق كثير. فالمهندس المشرف لما يفهم بهاي التفاصيل بيقدر يتجنب كثير مشاكل. أحيانا المهندس المشرف بيكون بس قاعد، اللي هو مش كفو، بيكون بس قاعد يتفرج على المنفذ وهو ينفذ، يفكر انه الاشراف انا بس انه الماده صح، كيف يستلم المواد حسب المواصفه وبيستلم الكميه، لكن هي طريقه التنفيذ برضو مهمه، مش بس الماده والكميه وطريقه العمل.
1: في هناك يعني انطباع سائد، يعني ان المكاتب الاستشاريه غالبا تركز على مرحلة التصميم، ومرحلة الإشراف يعني مجرد أنا أروح أعمل تقرير زيارة، وحتى تقارير الزيارة فيها كلمة كلمتين أنه والله موافق للمواصفات، استلمنا الكميات وانتهى. فهل تعتقد فعلا أنه في ضعف من المكاتب الاستشارية في مرحلة الإشراف؟
0: يعني هون أنا صراحة ما بقدر أعمم، أكيد في للأسف مكاتب ممكن ما بتقوم بدورها بالإشراف، زي ما في مكاتب ما بتقوم بدورها بالتصميم، برجع كل مكتب صراحة ودوره في العمل. لكن الأساس إنه الواحد يعني إذا عمل عمل أحدكم عملا فليتقنه. الواحد مسؤوليات الإشراف واضحة ومسؤوليات التصميم واضحة، مثل ما أنت أتميت ما عليك من مسؤوليات في التصميم، يجب أن تتم ما عليك مسؤوليات من إشراف حتى أدق التفاصيل، هذا الأصل. عدا عن ذلك مش كل حدا كيف يطبقه، يعني هي بتختلف، بترجع من كل مكتب لمكتب.
1: بس كيف أنا كمالك أو كعميل أو كزبون يعني أستطيع أن أميز بين الإشراف الحقيقي والإشراف الشكلي؟ يعني اليوم يعني في مراحل التصميم لربما التصميم هو واجهة فالكل يراها ويستطيع يحكم على الأشكال ومسألة ذوق، لكن مرحلة الإشراف غالبا هذه مرحلة يعني ما فيها يعني أوراق هكذا أنت تستطيع أن تحكم عليها بشكل مباشر. فإيش المؤشرات اللي من خلالها أنا أستطيع أن أقول والله هذا المشروع في ضعف في الإشراف الهندسي، والله هذا المشروع يعني جيد جدا من ناحية الإشراف في تنفيذه؟
0: خطة العمل، يعني المهندس المشرف لازم يكون عنده خطة عمل واضحة لطريقة البناء، ولما يكون في تقرير يومي مفصل يستطيع أنه صاحب العمل يتابع هذا الشيء. لما يشوف عن جد في تقرير مفصل يقدر يعرف أنه والله هذا عن جد مهندس مشرف قاعد يتابع العمل، وتبين من سلاسة الأداء وسلاسة التنفيذ وعدم كثرة الأخطاء، هاي اللي بتخلي صاحب العمل يتأكد أنه والله المهندس المشرف يقوم بعمله على أتم وجه، وقاعد أستلم شغلي تماما زي ما بدي، وعارف المهندس شو اللي بيعمله، مش والله بيكتشف شو بده بكل لحظة. يعني مثلا هاي المرحلة يكتشفها متأخر، لازم التحضير للمراحل من مسبقا، وكله يرجع لخطة العمل. إذا كان هناك خطة للعمل وخطة للبناء واضحة وخطة تفصيلية مرتبطة بالزمن وبالمهام، يستطيع ساعتها مهندس صاحب العمل أن يكتشف أنه مهندس الإشراف يعرف ويعي ما عليه من مهام ومسؤوليات.
1: طيب أنا يعني أريد شوية أنتقل من الإشراف، يعني الآن أعتقد أن نحن خلاص واضح عندنا أنه الإشراف الحقيقي في اللحظات الحرجة قد يعني يكلفك يعني قرار واحد يمنعك من خسائر قد تكون يعني مكلفة جداً. وهذه الرحلة ما بين التصميم وما بين التنفيذ وما بين الإشراف وما بين إدارة المشروع، وأنت مصمم يعني معماري، مهندس معماري ومنفذ، وأيضا عندك ماجستير في إدارة المشاريع الإنشائية، وجمعت كل هذه الخبرات. فلكن أريد أنتقل إلى جانب آخر وهو جانب العمارة. يعني غالبا العمارة لها علاقة بالمكان، لها علاقة بالهوية، بالمواد المحلية، وأنت مهندس معماري أردني، والأردن فيها تجربة يعني معمارية غنية، وأنا من المفتونين بالتجربة الأردنية. دائما أشوف أنه يعني في جودة في المباني، في تركيز على التفاصيل، وفي تأكيد دائما على الجانب المعماري. ولما نروح مسيرة أي مهندس اليوم، الخبرة ما تتشكل فقط من الجانب الهندسي ولكن من البيئة التي نشأ فيها. فإلى طبعا. أي حد تعتقد أنه عمان، يعني المدينة اللي أنت فيها اليوم، يعني ساعدتك في أسلوب التفكير والتصميم المعماري، وهل يعني كان لها أثر في رؤيتك المعمارية خصوصا وانت تشتغل في الأردن وخارج الأردن؟
0: أكيد البيئة المعمارية اللي بتشتغل فيها بتسقل وبتشكل خبراتك وتطورها بشكل أو بآخر. عمان لها خصوصيات، أنا بعتبر خصوصيات فروقات الجو مثلا بتعثر علينا كيف نختار المواد البناء. فيها خصوصية الطبوغرافية، عمان مدينة جبلية زي ما بتعرف وانت شايف عمان كثير، وهاي تعاملنا مع مختلف التضاريس الطبوغرافية تشكل تحديات صعبة صراحة دائما، وكانت تخلي الواحد يبدع بطريقة الحلول ويجد حلول مختلفة. فأكيد أثرت أنه نقدر نتعامل مع مختلف التضاريس والأراضي، بالإضافة إلى أنه طبيعة شغلنا بعمان خلت، وانت بتعرف أنه الحجر مادة سائدة بالأردن ومادة سائدة بعمان، خلتنا أنا على صعيد شخصي أتعامل مع الحجر حتى بطرق إبداعية، بدل ما نظلنا بس بنكرر الحجر. فصار الواحد حتى أسلوب التعامل مع الحجر اختلف، لأنه يحاكي الطابع العام المعماري هو هون، وصار بإمكانك أنك تستحدثه بأسلوب حديث، أسلوب مختلف، أسلوب نوعي. فأكيد أثرت فيها لأنه صار نوع من البصمة تبعتنا كيف تتعامل مع الحجر وكيف تتعامل مع البناء، كيف تتعامل مع الطبيعة الطبوغرافية والتضاريس.
1: ذكرت نقطتين مهمات في عمان، نقطة المناطق الارتفاعات الجبلية، لأن اليوم كثير من العواصم اللي نروح لها لما تروح إلى السلطة البلدية وتريد تنفذ المشروع أول شيء يقول لك ساوي هذا الجبل بالأرض، في حين عمان لا، يعني فيها ارتفاعات وانخفاضات. فلما تأتوا على مرحلة الإشراف، يعني هل هذه ترفع تكاليف الإشراف؟ يعني هل لازم كل المشاريع يكون فيها مثلا ريتينينج وول وجدار يعني حاجز؟
0: هي ترفع تكاليف التنفيذ وليس الإشراف، لأنه التنفيذ منفصل عن الإشراف، التنفيذ يقوم به المقاول. فأكيد هي ترفع تكاليف التنفيذ، يعني اختلاف التضاريس وطبوغرافية الأرض واختلاف طبيعة التربة، ولما يعملوا فحص التربة هل هي صخرية هل هي رملية هل هي طينية، تختلف طبعا، لأنه هاي قد تؤثر بشكل كبير على تكلفة البناء وعلى النظام الإنشائي المتبع في البناء وعلى طريقة التعامل بالتصميم مع البناء. يعني كل أرض بطبيعتها بتخلي الحل التصميمي مختلف عن الحل الآخر.
1: فأعتقد هذا يعطي أيضا تنوع في الخبرات، يعني في
0: نعم صحيح هذه بيسقل خبرة جديدة.
1: لا لا، يعني كنت أقول بالمقارنة مع العواصم اللي تكون الأراضي فيها مستوية وطبيعة التربة تكون متقاربة، في مثل هذا النوع من العواصم على جمالها أيضا هناك في تحديات.
0: طبعا هذا يخلق تحديات نوعية مختلفة اللي مش متعود عليها، يعني قد يفتقر إلى هاي الخبرة. فهي تحدي كبير أنك تتعامل مع طبيعة الأرض وتحافظ عليها، مش زي ما قلت بالبداية أنه والله خلص سوي الأرض في المشروع في الأرض وامشي مستقيم. لا، كيف تعاملت مع الأرض ومع فرق المناسيب والارتفاعات، هذا بحد ذاته تحدي، وهو ما يخلق الميزة والجمالية تبعت المشهد الحضري أو المشهد العمراني لعمان بشكل عام. يعني تلاقي هيك المباني زي وكأنها تتسلق وتنمو على الجبال بدل ما أنها بتقص الجبال.
1: يعني تسمى عمان بمدينة الحجر الأبيض، واليوم هذا الحجر أيضا بدأ يصدر. أنا قبل فترة قصيرة كنت في مسقط، دخلت لأحد المعارض وشفت أعمال نحت في الحجر، وكان يعني الشخص اللي يشتغل هو شخص أردني، وأي زائر اليوم يزور المدن الأردنية راح يلاحظ يعني حضور قوي ولافت للحجر يغطي كل الواجهات إلى درجة أصبح من الهوية البصرية للمدن الأردنية. فأريدك تخبرني إيش سركم أنتوا العمارة الأردنية وارتباطكم بهذا الحجر الأبيض؟ يعني هل هو شيء جمالي ولا في سبب بيئي وراء ذلك؟
0: الأصل في استخدام الحجر في الأردن هو وجوده كمادة طبيعية محلية سهلة التعامل وسهلة الاستخراج. يعني وجود وفرة المادة هاي في الأردن سهلت من أنك تستخدم الحجر في البناء، وكون الحجر يحمل خصائص، يعني خصائص للبناء مفيدة من ناحية العزل ومتانة الواجهة، وبالإضافة للنواحي الجمالية. فأنت متوفر عندك المادة كعنصر طبيعي ومواد خام في البلد، فمتوفر بسعر منطقي، فمتوفر وبسهولة، واليد العاملة معتادة على التعامل معه، فهذا أثر بأنه يكون هو المادة الأساس للبناء. وبعد فترة، خلال الفترات يعني، صار اعتماده أنه خاصة في مدينة عمان أنه جزء أساسي. يعني أصلا في فترة من الزمن كان ممنوع تبني في عمان بدون حجر. اليوم حتى تبني بدون حجر تدفع ضريبة، على علمك. أي مبنى في عمان مش حجري بيدفع ضريبة مختلفة أثناء التراخيص لأنه غير من الحجر. لكن الأصل فيه، قلت لك، هو وفرت هاي المادة الأساس بالأردن بشكل عام. وصراحة الجميل فيها أنه بلشنا خلال الفترة الأخيرة نتطور بطريقة استخدامه. كان في هناك أشكال تقليدية وأسلوب تقليدي لاستخدام الحجر. اليوم الحجر صرنا نتنوع، وأنا بحكي عن تجربة شخصية. اليوم نستخدم الحجر بشكل مختلف، بتقنيات بناء مختلفة، بطريقة بناء مختلفة، بمظهر مختلف. نفس خامة الحجر قد تظهر بعدة تفاصيل وعدة أشكال وعدة منتج، يعني أشكال أو منتج نهائي. وصدقا يعني أنا حتى عن تجربة شخصية، حاليا عندنا مشروع في غانا، في يعني صدرنا الحجر الأردني لغانا في غرب أفريقيا، وقاعدين نبني هناك بالحجر الأردني، وحتى اليد العاملة الأردنية تبني في غانا.
1: هل طورتوا شيء في تقنية البناء وتكتيكات البناء بالحجر باش مهندس؟
0: أي نعم، في كثير يعني اشتغلنا مع الحجر بطريقة جديدة، وأنا عن تجربة شخصية في أنواع من الحجر بالأردن كانت تستخدم بطريقة، استخدمناها بطريقة أخرى، سواء بالفينش، يعني المظهر، السطح العام، التكستشر تبعها، الملمس النهائي، سواء خشن أو ناعم، طريقة المقاسات، طريقة التركيب، طريقة التعامل معه في الكتل البنائية. نعم، صرنا نحاول نبدع فيها ولا نستخدمها فقط بالطريقة التقليدية.
1: ممتاز. تعرف في كثير من الدول العربية اللي كان عندها يعني مهارات في الحجر، في الطين، في النحت، يعني في البناء، المواد المحلية اليوم ما تستخدم. يعني صار الزجاج، صار الإسمنت، صارت يعني المواد المستوردة حلت محل المواد المحلية، في حين أنتوا في الأردن الحجر الأردني لازال يعني من عقود طويلة لازال محافظ على مكانته رغم التحولات المعمارية العالمية. فهذا الشيء نحن نحييكم عليه باش مهندس، وأعتقد هذه التجربة يعني يمكن هذا الجانب ما كثيرين يلتفتوا له، إن يعني استخدام الحجر غالبا في كل الدول يعني أصبح مادة تغليف للواجهة، بينما أنتوا لا، صار عنصر أساسي في الهوية المعمارية نفسها. فمن منظورك كمعماري باش مهندس أسيد، هل لهذا الحجر يعني استخدامات أخرى غير الجانب الجمالي؟
0: الحجر، إحنا زمان البناء التقليدي كان هو جدار، يعتبر جدار حامل، كان يعتبر عنصر حامل. أحياء بهذيك الزمانات كانت السماكة الحجر يستخدم توصل 25 و30 سنتي قطعة الحجرية، فبالتالي كانت تستخدم كجدار، كعنصر إنشائي. اليوم هي عنصر بناء وليس عنصر إنشائي، لكن صارت جزء، لأنه سماكة الحجر صارت 5 و7 سنتي، فصار جزء من، هو ليس تغليف بس يطلع مع جسم المبنى، لكن هو يعتمد على أن يكون جزء أساسي من الجدار تبع المبنى، من غلاف المبنى، وليس فقط تغليف جمالي أو تلبيس زي ما نقول، هو جزء من الجدار المبنى. الحجر اليوم صار يستخدم عندنا بالأردن، قلت لك هي التفاصيل، إنه صار في نوع من كثير المهندسين إنه إحنا نشتغل على الإبداع باستخدام الحجر. اليوم الحجر صار يستخدم بالديكورات الداخلية، صار يستخدم حتى في تبليط الأرضيات نستخدم الحجر، صار يستخدم في، أنا كشخص صرت أستخدمه في تصنيع بعض قطع الأثاث، تصميم قطع الأثاث وتصنيعها، صار يستخدم كنوع من لوحات فنية جدارية. فالحجر خرج عن المفهوم التقليدي انه فقط عنصر انشائي، وهو صار عنصر جمالي، عنصر تصميمي، عنصر اثاث، عنصر وظيفي، مختلف الاحتياجات صارنا نسويها بالحجر. وهذا طبعا يعتمد على خصائص الحجر وجمالية الحجر، لأنه عندك تنوع بأنواع الحجر وأشكاله في الأردن، فتعطيك المجال بالتنوع في الإبداع.
1: طيب بحكم من أننا نتكلم عن الإشراف الهندسي، فلما تأتي على المشاريع اللي فيها استخدام يعني للحجر، وما أعتقد أنه في مشروع بدون حجر عندكم في عمان، لكن بالمقارنة مع المشاريع الأخرى اللي هو يعني مجرد طابوق إسمنتي وبطبقة تكسية من الإسمنت وبعدها طلاء، هل الإشراف على المشاريع يعني على تركيب الحجر مختلف عن المشاريع الأخرى العادية اللي ما فيها استخدام للأحجار؟
0: طبعا يعني اختلاف كبير، لأنه كل تقنية البناء في الحجر تختلف عن تقنية البناء بدون حجر، فتفاصيل البناء اللي تأخذها بالحجر متعبة جدا صراحة للكادر الإشراف، من ما بين استلام الحجر بحد ذاته وفرز الحجر، وأنك التأكد من أنه خامة الحجر مطابقة للمواصفة ومطابقة باللون، لأنه هذا الحجر مادة طبيعية أنت ما بتتحكم بلونه، ومطابقة للقياسات ومطابقة لطريقة البناء وما تغير لونها وما فيها كسر. يعني كل تفاصيل استلام الحجر وبناء الحجر والصب خلف الحجر تختلف عن تفاصيل البناء اللي بالطابوق. احنا نعتبرها تأكيد البناء في الأردن انك بدون حجر هو بروسيس او عملية الإشراف هي اسهل واقل تعقيدا على المهندس المشرف
1: معقولة رغم أنه يعني
0: صراحة. نعم، لأنه تفاصيل الحجر كبيرة، وإذا ما انشغل وفق التفاصيل من لحظة استلام الحجر أول ما ينزل على الموقع، إنه هل الحجر مطابق للمواصفة وللعينة، وهل الحجر قاعد ينبنى بالطريقة الصحيحة، لأنه الحجر قلت لك مادة طبيعية مش سهل التعامل معها، لازم أن يكون دقيق ما بين أسلوب البناء وأسلوب الصب وأسلوب التكسية وأسلوب التكحيل. يعني فيه تفاصيل كثير الحجر لحتى يخرج بالمنظر الجمالي اللي بدك إياه، اللي هو المنظر الجمالي الصحيح. أما إذا بدك تحكي عن الحجر وتبنيه فقط أي كلام، يعني مثل ما يقولوا، لا. فلا طب أكيد أكيد الإشراف على مبنى مغلف بالحجر يختلف تماما ومعقد أكثر من الإشراف على مبنى فقط بالطابوق.
1: إذن كل قطعة حجر تركب يعني وراها قصة، وراها قرارات.
0: طبعا
1: أحيانا يمكن الشخص العادي لما يمر أمام المبنى ما يشوف هذه الجماليات. يعني اليوم يمكن نحن في هذه الحلقة الباشمهندس أسيد يقولنا أن العمارة هي مش مجرد مخططات، مش رسومات، وإنما يعني نحن لما ننظر من خلال عين المهندس المشرف فنحن نشوف بطريقة مختلفة كل قصة، طريقة تراكب الأحجار بجانب بعضها، كل حجر هو كأنه يعني كأنه نافذة وراها معرفة وراها يعني قرارات. فالمهندس أسيد العيطان أخذنا في رحلة بداية من شغفه بالعمارة من قبل مرحلة يعني التحاقه بالكلية، وفيما بعد بالعمل الاستشاري والإشراف الهندسي، ونلاحظ أيضا هي ما هي مسألة هندسية فقط، وإنما علاقته بالمكان وعلاقته بالهوية وعلاقته بالمدينة، وهذه هي يعني سمات المهندس المعماري الحصيف. المشروع ما ينجح فقط من مرحلة الرسومات، ولكن بالإشراف على تنفيذ هذه الفكرة كيف أراد لها مصممها وكيف تندمج مع روح المكان. شكرا جزيلا لك مهندسنا الباش مهندس أسيد على يعني هذا الإثراء اللي والممتع أنا بالنسبة لي شخصيا في مواضيع الإشراف الهندسي.
0: الله يسعدك دكتور، وصدقا الشكر الجزيل لك على إتاحة هاي الفرصة، وبرجع أكد يعني تقديرنا لك على جهودك في هذا البرنامج وجهودك في التوعية المعمارية. صراحة أنت ما تقوم فيه عمل يعني مقدر من قبل الجميع، ودائما نشد على إيدك بأنك تستمر إن شاء الله في رسالتك، ويعطيك ألف عافية، ومبسوطين دائما في تواجدنا معك. شكرا جزيلا
1: كل
0: دكتور.
1: الشكر والتقدير لك الباش مهندس أسيد بن محمد العيطان، وأتمنى أنها يعني حلقة نالت استحسانكم أعزائنا المستمعين، وفي المرة القادمة لما تمروا على أي مبنى هذه المرة لازم تتساءلوا يعني كل تفاصيل المبنى، إيش من الأفكار، إيش من الخبرات اللي تقف خلفه وكانت في مرحلة الإشراف. وإلى أن نلتقي بكم في حلقة جديدة الأسبوع المقبل، إلى ذلك الحين تقبلوا أطيب التحيات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

صوت العمارة، تجوال أسبوعي في فضاء العمارة وحكايات مبان صديقة للبيئة. صوت العمارة، الإعداد والتقديم المهندس علي بن جعفر اللواتي، الإخراج حمد بن عامر الوردي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: غرت في البادية ومفاليها، فرمالها وتلالها ومراعيها، وغزلانها وذلايلها ومغانيها، بنزورها وبنوقف على ماضيها، وبننقل للأجيال كل ما فيها، في زمن عهد الخير لي كاسيها، غير ملامحها ورواسيها، واصبح ساكنها من عن فيها. تغاريد.

0: المعد والمقدم
1: عيد بن حارب المشافري.
0: المخرج
1: حبيب بن عبد الله حبيب.
2: السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. برنامجنا تغاريد اليوم في فلق مشايخ في ولاية جعلان بن أبو حسن. وفي فلق مشايخ نعود للأخ سليم بن راشد العويسي.
3: يا مرحبا
2: سليم، كيف الحال؟
3: الله فيك.
2: الله يبارك فيك.
3: الحال؟
2: يعطيك الخير.
3: يا مرحبا الساعة.
2: الله يحييك.
3: يحييكم علو.
2: ماشي علو؟
3: ماشي خبر؟
2: علو بالخير.
3: مرحبا.
2: من صوبك؟
3: أبدا.
2: ما سمعت شيء. دائما علو.
3: يا هلا والله.
2: في حلقة ماضية غردت ومثل ما يقول سليت همبل.
3: نعم سليت همبل في تغاريد الهين.
2: إيه.
3: وهمبل العطاء يالله.
2: نعم.
3: والحين بعد اللي تحبون ان شاء الله
2: اليوم مستعدين في الونه ولا في
3: والله برايكم تبون ونات غزليه معنا؟
2: نعم
3: ان شاء الله وبنسمعكم
2: زين
3: من زين نقدر
2: سمع.
3: عليه
2: زين سمعنا زين
3: عسى ان شاء الله يعجبكم ويعجب
2: يعجبنا كل شيء بالباديه يعجبني.
3: يا مرحبا.
2: في برنامجنا هذا نبحث الاشياء اللي مع البدو.
3: زين
2: ايش بيقول سليم؟
3: يقول سليم
2: عد عد اول عد عد
3: يقول والنقيلي وذاع مندوبه. والنقيلي
2: والنقيلي
3: وذاع مندوبه.
2: ذاع مندوبه
3: بالغزل امثاله تسادي.
2: تسادي
3: يوم كل سالي بذوبه انا بالي بات بوجادي.
2: زين
3: الهوى والود قلوبه صايبني شوق ليوادي. بهوى من زين زهوبه داعي العينين بسوادي.
2: الله كيف عيد عيد مره ثانيه من اول من اول من اول.
3: أقول يوم كل سالي بذوبه. يوم كل سالي في سيرة يوم كل سالي بذوبه أنا بالي بات بوجادي. الهوى والودي قلوبه صايبني شوق ليوادي. بهوى من زينة زهوبة داعي العينين بسوادي. القدم سالك على صوبه ولو دون حازة بعادي. ما تهمني كثرة التعوبة دام لي في العمر أمدادي.
2: حياك.
3: ما تهمني كثرة التعوبة دام لي في العمر أمدادي. بقص السيح والصهوبة والرمل اللي كان في الوادي.
2: الله.
3: سيرة العشاق تطروبة فوق لتصميمه بقادي.
2: سيرة العشاق
3: سيرة العشاق تطروبة
2: تطروبة
3: فوق لتصميمه بقادي.
2: بقادي
3: ذاك للبدوان نعنوبة نطرب بسيرة في اليادي. ذاك للبدوان نعنوبة نطرب بسيرة في الأريادي.
2: في الأريادي
3: ونقيلي وذاع مندوبة بالغزل مثالي تسادي وسلامتكم.
2: أحسنت يا سيد. تشلها الحين شلي
3: انا
2: وتخيل عبرك وانت الحين مثل ما انت قاعد الحين على هالرمله هذه
3: الحلقه شوي مطبخه.
2: خذ راحتك خذ راحتك خذ راحتك خذ راحتك خذ راحتك مترمس مبولك لا تعطينا احنا بال كانك رامس وحدك الحين
3: ان شاء الله حاضر
2: وجالس ما شاء الله عليك.
3: والنقيلي وذا ما يذوب بالغزل امثالي اتسادي. والنقيلي وذا ما يذوب بالغزل امثالي اتسادي. امثالي اتسادي يوم كل سالي يذوب انا بالي بات بوقادي. الهوى والود يا قلوب صايبني شوقي

0: عينين بسوادي
1: سوادي سوادي
0: ومن زينها يا زودا العينين بسوادي يا القدم سالك علي يا صوب لو دون حوزة بعادي
1: بعادي عاد
0: زي ولو دون حوزة بعادي ما تهمني كثرته الطوب دامري في العمر امدادي ما تهمني كثرته الطوب دامري في العمر امدادي
1: امدادي
0: في العمر امدادي بنقص السيح ويا السوب والرمل كان ذا الوادي بنقص السيح ويا السوب والرمل كان ذا
1: في الوادي في الوادي سليم
0: كان ذا الوادي سيرة العشاق طايا يطرب فوق لي تصميم بقادي ذاك للبدوان نعنوب نطرب بسيرة سير افل ريادي ذاك للبدوان يا نوب نطرب بسير افل ريادي وسلامتكم وسلامتكم
1: انت سالم يا سيد بياض الوجه
0: ونباكم تسمحون علينا
1: بياض الوجه على هالشله هاي طارق يسمونه انت
0: هذا نسميه ونه طارق غير
1: يسمونه ونه
0: نعم طارق بعد ناحيه ثانيه
1: ناحيه ثانيه نعم بنرجع لك بس نشوف الاخوان ايضا عندهم ايضا عندهم ونه وبنرجع لك مرة ثانية سليم
0: يا مرحبا زين زين تمام جزاكم الله خير
1: أيضا معنا أخوان حاضرين معنا هني مع سليم أول مرة نلقاهم الأخوان نتعرف على أسماءكم نتعرف على أسماءكم لا خي اسمك اسمك
2: عامر بن سعيد العويسي
1: عامر بن سعيد
2: العويسي
1: والأخ
3: يابر المبروك الوهيبي
1: ما سمعتك
3: يابر بن مبروك الوهيبي
1: يابر بن مبروك
3: الوهيبي
1: الوهيبي والأخ
3: عامر بن سعيد العويسي
1: عامر بتقولوا لي ونه
2: والله ونه
1: ونه
2: كذا
3: من كلمات الشاعر حمد بن علي العويسي
1: العويسي
3: نعم
1: من كلمات
3: الشاعر حمد بن علي العويسي
1: حمد بن علي العويسي هين هو موجود لي معني
3: لا والله موجود
1: ما موجود
3: نعم
1: لكن الكلام هذا له
3: نعم
1: كلام له
3: نعم
1: كيف قلتوا كيف قلتوا
3: يقول حرام عني تقطع الصوت وتزيد فوق الجرح جرحين لان بلحاظ عيونك الموت مرسول عزرائيين بالعين يا در يا يوهر يا قوت يا تبر يا غالي المثامين من شفت حسنك عنك من شفت حسنك صرت مبهوت ومنك استوى في الجسم روحين خذ بالشبر والباع والفوت كل شيء عندك ملك ليدين باموت يا المزيون باموت كان لها قرطة طول في سنين حرام عني تقطع الصوت وتزيد فوق الجرح جرحين
1: حياكم حياكم شلوني
3: بنشله ان شاء الله
1: حياك
3: المعذرة اذا كان قصرنا شاف من
1: الياف تفضل تفضل
0: يقول حرام عني تقطع الصوت وتزيد فوق الجرح جرح الحرام عني تقطع الصوت وتزيد فوق الجرح جرح
4: الحرام عني تقطع الصوت وتزيد فوق الجرح جرح الحرام عني تقطع الصوت وتزيد
0: فوق الجرح جرح لأن أبل حظي ولك الموت مرسى ولا عزرا يا نبل علنا ابن حاضي ونك الموت مرسى ولا عزرا يا نبل علنا
4: ابن حاضي ونك الموت مرسى ولا عزرا يا نبل علنا ابن حاضي ونك الموت مرسى ولا
0: عزرا يا نبل عين يا دار يا يا يا قوت يا تفر يا غالي المذامين يا دار يا يا قوت يا دار يا غالي المذامين
4: يا دار يا يا حار يا قوت يا غار يا غالي المذامين يا دار يا يا حار يا قوت
0: يا تفر يا غالي المذامين من شفت حسنك صرت مبهوت من كست وف الجسم راح من شفت حسنك صرت مبهوت من كست وف الجسم راح
4: من شفت حسنك صرت مبهوت من كست وف الجسم راح من شفت حسنك صرت مبهوت
0: من كست وف الجسم راح خذ بالشبر والباع والفوت الصوت كل شيء عندك ملك اليدين خذ بالشبر والباع
4: والفوت كل شيء عندك ملك اليدين خذ بالشبر والباع والفوت كل شيء عندك ملك اليدين خذ بالشبر والباع والفوت
0: كل شيء عندك ملك اليدين يا زلمة المجان بموت كان الهجر طوال في سنين بموت
4: يا المجان بموت كان الهجر طوال في سنين بموت يا المجان بموت كان الهجر طوال في سنين بموت يا المجان بموت
0: كان الهجر طوال في سنين حرام عني تقطع الصوت وتزايد فوق الجرح جرح
4: حرام عني تقطع الصوت وتزايد فوق الجرح جرح
3: سلامتكم
1: انتو سالمين بياض الويه بياض الويه
3: نلقى المعذرة اكيد اني قصرت
1: قلت لي علي
2: عامر
1: بن من عامر بن سعيد
2: العويسي
1: والاخ
3: قابل مبروك الوهيبي
1: بياض الويه
3: الله
1: ما قصرتوا وش اللي قلتوا لي من هذه
3: الحمد بن علي العويسي
1: الحمد بن علي العويسي احسنتوا بارك الله فيكم
3: احسن الله هداك
1: نعود لسليم سليم
5: نعم
1: سمعت الجماعه
5: اسمعهم الجماعه
1: ما قصروا
5: شباب وبياض الويه
1: زهم بياض الويه بياض الويه
5: نعم
1: ما قصروا بياض الويه
5: بياض الويه هنا
1: عاد بنختم معك الحين ايش بتقول لي
5: والله عسى ان شاء الله الله يقدرنا
1: ايش بيقول شيء من ونات البدو يقول ود راشد
5: ها
1: يقول
5: ايش بيقول
1: يقول
5: اقول البارح ونيت ونت مستعل
1: البارحه ونيت
5: البارحه ونيت ونت مستعل فاسباب همي بايت سهراني اسال سيب الكوس يلي مستمر ريف زغالي من قدي الأوطاني هيض مزاجي وعد تراجع في المثال اكتب حروف تنتقل بحساني
1: اكتب حروف
5: تنتقل بحساني هيض مزاجي وعد تراجع في المثل اكتب حروف تنتقل بحساني يا طير يا خفاق عب اللي خبر يا حامل الرياش بالانحاني سلم على البدوان وقراب الاهل ابلغ ولي في داعي العياني قل الهواك البال دايم مستخل انظر خيالك في الجفن احياني قل الهواك البال دايم مستخل انظر خيالك في الجفن احياني الشوق من روياك عناني دهر انوح فني بعالي الاغصاني اشره على الليواد لو ما بيزعل وغار من زين الذي عاداني وسلامتك
1: اشره
5: على الايواد
1: الايواد
5: لو ما بيزعل
1: زعل
5: وغار من زين الذي عاداني
1: حين ما نشرح عليك
5: الله يسلمك
1: الله يعطيك الخير ابدا حاشا ما نشرح عليك يا سليم
5: جزاك
1: الله خير
5: والله بيعطي شوي
1: بياض وجهك بياض وجهك سليم
5: نعم.
1: عاد بنودعك عاد الحين وحن عاد القلوب باشه بنودعك وحن القلوب عليك
5: باشه الله يبشر قلوبك ونفرحنا ان شاء الله بالطيب والغالي الله
1: يطلع. اعزائي المستمعين مستمعي برنامجنا هذا تغريد كنا معكم اليوم اعزائي المستمعين في فلق مشايخي ولاد جعلان بن ابو حسن عاد بنودعكم وسامحونا يعني
5: الله
1: يبارك فيكم جزاكم الله خير
5: مشكور على الزياره
1: الله يبارك فيكم شكرا لكم اعزائي المستمعين والى اللقاء في حلقه الغد مع تحيات زميلي حبيب بن عبد الله حبيب
6: يا المستمع ما اكتملت التغرودة باكر نكملها ونريح الفودة ونسمع المغرد ايش مقصودة وكيف المجاوب يكون ردودة تغاريد

0: إذاعة سلطنة عمان
1: تحدق بصرك بشكل آسر، متأملاً بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثاً هو حديث البيئة. برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
2: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. مررنا بمناطق السهل، ويعني كما تحدثنا في الحلقات السابقة عن هذه السحب القادمة من بحر العرب، عندما تصطدم بالسهل فيتحول إلى بساط أخضر، ثم الأقدام الجبل لتظهر فيه بعض أشجار السرح وأشجار السير وأشجار خفوت وزبروت وتشكيلة واسعة من الأنواع المحلية الشجرية متقزمة إلى حد ما، العطرية في بعض الظروف مثل سبحيط، مثل هدم، مثل الريحان أو طير، الكثير من الأنواع العطرية أو الطبية مثل عطراء، أيضا عطراء من الأنواع المزعجة لكنه من نوع طبي مهم جدا للأسف الشديد لأنه لا يستخدم، فانتشر بدرجة كثيفة جدا في السهل وأصبح يؤثر على النظم البيئية. لذلك عدم تدخل الإنسان إيجابا في النظم البيئية سواء من حيث الاستخدام أو الاستهلاك يعني يفقد النظم البيئية توازنها. لذلك من المهم جدا أن تقوم صناعات على شجيرة عطراء، هذه الشجيرة المتسلقة، شجيرة تنشر مثل الحبال المربعة، هذه الحبال تتسلق على الأشجار وتعمل لها وكأنه شعر، زوائد من الشعر كذا تغطي الأشجار وتؤثر بشكل سلبي على هذه الأشجار، تمنع عنها البناء الضوئي. قد تحمي الشجيرات الصغيرة من الإبل لكن في النهاية هي ضارة لهذه الأشجار بسبب الكثافة الشديدة. هذه المجموعة من الشجيرات شجيرات طبية مشهورة عالميا ويمكن أن تستخدم بشكل كبير جدا في المجال الطبي وإنتاج الأدوية. للأسف الشديد الإنتاج المواد الخام لا يوفر المنفعة الاقتصادية الحقيقية، لكن استخدام هذه الأشجار لإنتاج المواد ذاتها يكون له أثر مضاعف جدا اقتصاديا، ويساعد المجتمعات المحلية على الاستفادة من النظم البيئية، وكذلك يساعد على التحكم بهذه الشجيرة التي أو هذا العشب معمر، ما ندري نسميها شجيرة نسميها عشب، هي يعني نبتة معمرة متسلقة أحبالها مربعة منتشرة على أقدام الجبل بدرجة كبيرة، ومنتشرة أيضا في المناطق الجافة بدرجة كبيرة، وإلى حد ما أقل منتشرة في منطقة الخريف، لكنها موجودة وتغلف حتى الأشجار الكبيرة وتؤثر سلبا عليها. كان في السابق رعاة الإبل يتعمدون قطعها بشكل مستمر، هي أيضا طبية صحيح لكنها سامة ولا يتم الرعي عليها، فيها مواد سامة، وكل الأشجار السامة هي في الأصل أشجار طبية، لأن المواد السامة هذه تخفف وتستخدم كعلاج يصف الطبيب بمستويات معينة. ثم ننتقل مع سحب الخريف إلى السفوح شديدة الانحدار التي تحدثنا عنها في الحلقات السابقة. هذه السفوح مليئة بالأشجار البرية المحلية، يصل ارتفاعها إلى 15 متر أو 12 متر، وكثيفة جدا مصطكة إلى حد ما في الكثير من المواقع، وتصطك أكثر في فصل الخريف بنسبة تغطية تصل إلى 100%. عند انكشاف سحب الخريف وظهور الصرب ثم الشتاء ثم القيض يبدأ انكشاف التربة، يرى الإنسان التخلخل اللي يحدث بين هذه الأشجار، وهذا التخلخل يمكننا من قياس معدل التصحر كل عام في مناطق معينة. فالتعرف على هذه المناطق الجافة اللي تحدث بين الأشجار، وهذا الانكشاف أيضا، هذا الانكشاف الجاف للتربة يساهم في تشقق التربة وفي امتصاص المياه منها التبخر، ويؤثر على الغطاء النباتي. كلما كانت المنطقة ظليلة كلما تناسب ذلك طرديا مع التنوع الحيوي ومع قدرة النباتات على الازدهار، والنباتات أيضا مرتبطة ارتباط تام ببقية الكائنات الحية التي تعيش عليها، لأنها هي الفصل الأول في السلسلة الغذائية، المستهلك الأول هي النباتات، كلما انتشرت النباتات انتشرت بقية الكائنات الحية. ثم تنتقل سحب الخريف مع اشتدادها إلى مناطق قطن، كلما كانت سحب الخريف قوية انسكبت خيرا ونعمة على السهل والجبل ووصلت أيضا إلى مناطق قطن، فهذه المناطق يعني ينتقل إليها رعاة الإبل في

0: فصل الخريف هروبا من الخريف من المناطق الوحلة، لأنها القطن في العادة يكون أكثر صمودا أمام الأمطار، لا يتحول إلى وحل، لكن عندما يشتد الخريف ويصل إلى مناطق قطن على ارتفاع 1000 متر يبدأ أيضا بالترحال مرة أخرى إلى ظل الخريف إلى مناطق أبعد لا يصلها الخريف نهائيا. وهكذا تتشكل البيئات الثلاثة المميزة جدا في محافظة ظفار في منطقة الخريف: السهل والجبل وقطن. استكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.

إذاعة سلطنة عمان.

0: مستمعين عبر إذاعة سلطنة عمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحصاد الإخباري وإلى أهم عناوينه: تحضيرات في العاصمة الفرنسية باريس استعدادا للزيارة السامية لجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه. الولايات المتحدة تشن ضربات جوية على مواقع في الساحل الإيراني وطهران تعتبرها انتهاكا لمذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين. أهلا بكم وإلى التفاصيل. في توقيت يشهد متغيرات متسارعة على الساحتين الإقليمية والدولية، تتجه الأنظار إلى الزيارة السامية التي سيقوم بها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى الجمهورية الفرنسية، بوصفها محطة مهمة في مسار العلاقات العمانية الفرنسية وفرصة لتعزيز الشراكة بين البلدين الصديقين.
1: هنا باريس العاصمة التي استقبلت على امتداد عقود طويلة قادة العالم، وما تزال تحتفظ بمكانتها كإحدى أبرز محطات الدبلوماسية الدولية. وقبل ساعات من الزيارة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى الجمهورية الفرنسية، تتجه الأنظار إلى قصر الإليزيه، حيث الاستعدادات الرسمية لاستقبال جلالته أيده الله في زيارة تعكس متانة العلاقات بين سلطنة عمان وفرنسا وحرص البلدين على مواصلة التشاور والتعاون في مختلف المجالات. وفي فرنسا تحظى الزيارات الرسمية رفيعة المستوى بمكانة خاصة ضمن التقاليد الدبلوماسية للجمهورية، وذلك لما تمثله من أعلى مستويات الاستقبال الرسمي وما تتيحه من فرص لتبادل الرؤى بين القيادات السياسية حول القضايا الراهنة، إلى جانب بحث آفاق التعاون والشراكة بين الدول. وتأتي الزيارة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم في وقت يشهد فيه العالم تحولات متسارعة على المستويات السياسية والاقتصادية، الأمر الذي يمنح لقاء جلالته أعزه الله مع فخامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أهمية متزايدة في بناء التفاهمات واستشراف الفرص المستقبلية.
2: إنها زيارة مهمة بالنسبة إلينا لسببين: الأول هو أن لدينا تقليديا علاقات جيدة مع السلطنة، لكن لا يزال بالإمكان تعزيزها وتكثيفها في مجالات مختلفة، بما في ذلك المجالات الاقتصادية والثقافية والإنسانية وغيرها. أما السبب الثاني فهو واضح ويتمثل في الظرف الراهن والملابسات الحالية، وكذلك الاتفاق الأولي الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران، فهذا موضوع بالغ الأهمية بالنسبة لبلدنا، بالنسبة لكم بصفتكم جيرانا، وبالنسبة لنا بصفتنا طرفا فاعلا في العديد من الملفات بما في ذلك الملف النووي.
1: وتنظر فرنسا إلى سلطنة عمان بوصفها شريكا تجمعه بها علاقات مستقرة ومتنامية عززتها سنوات من التواصل والتعاون في مجالات متعددة، كما أن الموقع الاستراتيجي لسلطنة عمان وما توفره من فرص اقتصادية واستثمارية واعدة جعلها وجهة تحظى باهتمام متزايد لدى المؤسسات والشركات الفرنسية.
3: أعتقد أن عمان وفرنسا تتقاسمان فكرة السلمية وفكرة تسوية النزاعات التي قد تنشأ عبر التفاوض والوساطة، ومن هذا المنطلق فإن عمان وفرنسا تتقاطعان في هذا المجال، وفرنسا تقف إلى حد ما على الموقف نفسه، أي إنها تمثل نقطة توازن في هذه المنطقة التي تواجه ضغوطا من قوى محيطة ليست بالضرورة عدوانية لكنها أثقل وزنا وأكثر تأثيرا. لذلك فبين فرنسا وعمان نوع من التحالف غير المكتوب، لا يتجسد في تبادل قواعد جوية أو قواعد عسكرية، بل في الثقة، ثقة قائمة على كفاءة كل طرف.
1: وعلى الصعيد الاقتصادي تواصل العلاقات بين البلدين تسجيل حضور متنام في عدد من القطاعات الحيوية من الطاقة والصناعة إلى الخدمات اللوجستية والتقنيات الحديثة. وتبرز المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ومشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر ضمن المجالات التي تفتح فرصاً إضافية للتعاون والاستثمار بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.
4: أما الجانب الآخر وهو الجانب الاقتصادي بشكل أكبر بالإضافة إلى السياحة التي هي بالطبع عامل اقتصادي مهم فهو النفط والغاز. فعمان تعد من بين دول الخليج التي تجذب الاقتصاد الفرنسي أو على الأقل تدفع عدداً من الشركات الفرنسية إلى الاهتمام بهذا. هي وجهة مهمة ولا سيما من الناحية السياحية لأن عمان معروفة لدى الفرنسيين بجمال مناظرها الطبيعية وجمال البحر فيها وروعة معالمها وجمال عمرانها، ولهذا فهي تبقى وجهة سياحية محببة للغاية.
1: ومع اقتراب موعد الزيارة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى باريس، تتجه الأنظار إلى ما ستشهده من لقاءات ومباحثات تعكس مستوى العلاقات بين البلدين وما تحمله من فرص لتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي في المرحلة المقبلة. فالزيارات رفيعة المستوى تظل مؤشراً على حيوية العلاقات بين الدول ورغبتها في البناء على ما تحقق واستكشاف آفاق جديدة للتعاون بما يخدم المصالح المشتركة.
5: شكرا للزميل أحمد بن راشد الهنائي ووالي على حضراتكم تقديم حصاد اليوم الإخباري. تلقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية مساء اليوم اتصالا هاتفيا من معالي بكاري ياو سانغاري وزير الشؤون الخارجية والتعاون والنيجيريين في الخارج بجمهورية النيجر. جرى خلال الاتصال بحث فرص التعاون والشراكة بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها، واتفق الوزيران على تنظيم بعض الزيارات المتبادلة على مستوى القطاعين العام والخاص لمواصلة التشاور والعمل المشترك لتعزيز الروابط والمصالح المشتركة للمرحلة القادمة. شنت الولايات المتحدة ضربات جوية استهدفت مواقع مختلفة في إيران، وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن الغارات استهدفت مواقع لتخزين الصواريخ ومسيرات إيرانية ومواقع رادار ساحلية. من جانبه قال التلفزيون الإيراني إن نادوي انفجارات سمع في الرصيف البحري بمدينة سيريك، مشيرا إلى أن قصفا أمريكيا أصاب برج اتصالات في المدينة. واعتبرت إيران أن الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة ضد أراضيها تشكل انتهاكا لمذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين. وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان إن إيران تدين بشدة الغارات الجوية التي شنها الجيش على مواقع عدة على الساحل الجنوبي لإيران، مشيرة إلى أن هذه الهجمات تعد انتهاكا للبند الأول من مذكرة التفاهم. في جنوب لبنان نفذ الجيش الإسرائيلي غارة جوية على منطقة نبطية، يأتي ذلك بعد توقيع لبنان وإسرائيل على اتفاق إطاري برعاية أمريكية بعد محادثات بين الجانبين في واشنطن.
6: اتفاق إطاري جرى توقيعه بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية في واشنطن يهدف إلى إرساء سلام وأمن دائمين بين الجانبين. وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الاتفاق يمثل البداية وأن هناك عملا طويلا للتوصل لاتفاق شامل ومستدام، مشيرا إلى أنها

0: هذا الاتفاق يمهد الطريق لإطار من أجل سلام دائم.
1: نحن أمام بداية البداية، ثمة عمل كثير ينتظرنا، ونحن لا نستهين بأي حال من الأحوال بصعوبة المهمة المقبلة، لكننا ندرك تماما أهميتها ومدى حيويتها، ونشعر بالفخر لأننا ساهمنا في إنجاز هذا الأمر.
0: من جهته أكدت سفيرة لبنان في الولايات المتحدة ندى حمادة معوض أن اتفاق الإطار خطوة أولى على طريق استعادة السيادة اللبنانية ووحدة أراضيها.
2: إن الإطار الثلاثي الذي وقعناه اليوم يمثل خطوة أولى على طريق استعادة السيادة اللبنانية وسلامة الأراضي وضمان وقف دائم ونهائي للأعمال العدائية وتمكين شعبنا من العودة إلى أراضيه وإتاحة المجال لجميع اللبنانيين للعيش في سلام وأمان وازدهار.
0: وبحسب وسائل الإعلام فإن الاتفاق الإطاري يؤكد على حق لبنان وإسرائيل في الوجود بسلام وإعلان نيتهما إنهاء الصراع ومعالجة أسبابه، كما ينص الاتفاق اللبناني الإسرائيلي على معالجة القضايا العالقة بين الجانبين عبر مفاوضات مباشرة بوساطة ودعم من الولايات المتحدة الأمريكية. ونص الاتفاق بالتزام لبنان وإسرائيل بعملية متبادلة لتولي الجيش اللبناني تدريجيا مسؤولية الأمن بمناطق تجريبية ينسحب منها الجيش الإسرائيلي لضمان احتكار الدولة اللبنانية للسلاح. وبموازاة ذلك تعمل الولايات المتحدة على حشد شركائها الدوليين لتقديم دعم فاعل للحكومة اللبنانية لإعادة الإعمار وتأهيل البنى الأساسية وإنعاش الاقتصادي وإيجاد آفاق للازدهار. ويبقى هذا الاتفاق بداية مرحلة جديدة ووسط ترقب لما إذا كان سيفتح نافذة أمام تثبيت دائم ومستدام لوقف إطلاق النار واحتواء التصعيد المستمر والصمود أمام تعقيدات الميدان والوقائع المليئة بالتحديات والعقبات على الأرض.
3: استشهد فلسطيني متأثرا بجراح أصيب بها في قصف إسرائيلي سابق على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. يأتي هذا في وقت استهدفت فيه مدفعية الاحتلال الإسرائيلي وآلياته مناطق متفرقة من القطاع، بينها المناطق الشرقية من مخيم المغازي وشرق مدينة خان يونس، كما توغلت الآليات الإسرائيلية في منطقة الترنس وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة بالتزامن مع إطلاق نار كثيف في المكان. في أوكرانيا قتل 3 أشخاص في غارات جوية روسية بطائرات مسيرة استهدفت منطقة ديمبرو بتروفسك ومنطقة سومي الحدودية. وقالت السلطات الأوكرانية إن الهجمات الروسية استمرت طوال الليل وألحقت أضرارا بمبان سكنية. من جانبها أكدت تركيا على ضرورة إنهاء الصراع الروسي الأوكراني في أسرع وقت ممكن، وأبدت استعدادها لإعادة تنظيم المفاوضات بين وفدي موسكو وكييف.
4: بعد الجمود التي تشهده حاليا في العملية الدبلوماسية وتصاعد حدة الصراع وتركيز كل من روسيا وأوكرانيا على تحقيق نصر عسكري، أعلنت تركيا ضرورة استئناف العملية الدبلوماسية في أسرع وقت ممكن، وقالت نريد إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية عبر الحوار وعلى أساس القانون الدولي، مبدية استعدادها مرة أخرى لجمع الوفدين الروسي والأوكراني إلى طاولة المفاوضات في تركيا. الوساطة التركية لحل الصراع بين موسكو وكييف تتركز على استئناف المفاوضات المباشرة والبناء على مسار اسطنبول لتأمين ممرات التجارة والأمن الإقليمي، وتتبنى أنقرة استراتيجية الحياد النشط كقوة إقليمية مقبولة وموثوقة من الطرفين. وكرر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان استعداد تركيا الفوري لاستضافة جولات تفاوض جديدة لتقريب وجهات النظر والوصول إلى وقف إطلاق النار. وفيما لم يصدر أي موقف أوكراني تجاه عرض أنقرة لإحياء المفاوضات مع روسيا، جددت موسكو استعدادها للمفاوضات بالاستناد إلى المسودة والاتفاقات التي تم التوصل إليها في اسطنبول برعاية تركية مع مراعاة الوقائع الميدانية على الأرض. يذكر في السياق أن أوكرانيا وافقت قبل أيام على شن حملة مدتها 40 يوما للضغط على روسيا من أجل إنهاء الحرب ضد كييف، وهي تشن منذ أشهر موجات من الضربات على أهداف في روسيا أو في المناطق التي تسيطر عليها روسيا، وتركز بشكل أساسي على قطاع النفط. إذاعة سلطنة عمان، خزامة عصمت، أنقرة.
3: ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا الأربعاء الماضي وخلف دمارا هائلا إلى أكثر من 900 حالة وفاة ونحو 3400 مصاب. وأعلنت الحكومة الفنزويلية أن أكثر من 100 شخص ما زالوا محاصرين، فيما قدرت الأمم المتحدة عدد المفقودين بأكثر من 50,000. من جهتها قالت الولايات المتحدة إنها ستخصص 150 مليون دولار للمساعدات وستخفف العقوبات. في اليابان أصيب 10 أشخاص في زلزال بلغ شدته 5 درجات و16 درجة ضرب مقاطعة ياماناشي وسط اليابان والمناطق القريبة منها الليلة الماضية. كما شهدت أجزاء من اليابان هطول أمطار غزيرة، وهو ما تسبب في حدوث فيضانات مع اقتراب عاصفتين استوائيتين أضافتا مزيدا من الأمطار إلى الأمطار الموسمية. وأصدرت السلطات اليابانية تحذيرا من الفيضانات في أجزاء من كيوتو وأوساكا ومناطق أخرى في غرب اليابان. وأفادت وكالة إدارة الحرائق والكوارث اليابانية بأن أكثر من 30 منزلا غمرتها المياه في نارا وهيروشيما، وعطلت الأمطار الغزيرة بعض رحلات القطارات والرحلات الجوية في المنطقة. موجة حر استثنائية تجتاح أوروبا ودرجات حرارة قياسية تضع ملايين السكان أمام تحديات صحية وبيئية متصاعدة، واستنفار رسمي وتحذيرات من حرائق غابات والضغط على الخدمات في مشهد يعكس تصاعد تأثيرات التغير المناخي على القارة.
0: تشهد القارة الأوروبية واحدة من أشد موجات الحر في تاريخها الحديث، بعدما اجتاحت كتلة هوائية شديدة السخونة معظم دول غرب ووسط أوروبا، رافعة درجات الحرارة إلى مستويات غير مسبوقة لشهر يونيو، ووسط تحذيرات من كارثة صحية وإنسانية وبيئية تتسع رقعتها يوما بعد يوم. وتشير تقارير الأرصاد إلى أن درجات الحرارة تجاوزت المعدلات الموسمية بأكثر من 15 درجة مئوية. وتشير هيئات الأرصاد الجوية الأوروبية إلى أن موجة الحر الحالية نتجت عن تمركز ما يعرف بالقبة الحرارية، وهي ظاهرة جوية تؤدي إلى احتجاز الهواء الساخن فوق مساحات واسعة لفترات طويلة بالتزامن مع امتداد كتل هوائية حارة قادمة من شمال أفريقيا، ما تسبب في تجاوز درجات الحرارة معدلاتها الطبيعية. ففي فرنسا رفعت السلطات حالة التأهب إلى أعلى مستوياتها في عشرات المقاطعات، وأغلقت أكثر من 1800 مدرسة، بينما عززت المستشفيات والطواقم الطبية جاهزيتها بعد ارتفاع أعداد المصابين بالإشهاد الحراري وضربات الشمس، مع تسجيل وفيات مرتبطة بالحر الشديد خاصة بين كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة. أما في بريطانيا فقد حطمت الأرقام القياسية لدرجات الحرارة لليوم الثالث على التوالي، ما دفع السلطات إلى إصدار تحذيرات صحية واسعة، فيما واجهت خدمات الإسعاف والمستشفيات ضغطا متزايدا بسبب ارتفاع البلاغات المرتبطة بالإشهاد الحراري والجفاف، إضافة إلى اضطرابات في حركة القطارات نتيجة تمدد قضبان السكك الحديدية، مع تعطيل الدراسة في عدد من المدارس. وفي ألمانيا وبلجيكا وهولندا وسويسرا والنمسا تسببت الحرارة في أضرار بالبنية الأساسية، شملت ذوبان أجزاء من الطرق، بينما فرضت عدة دول قيودا على العمل في المواقع المكشوفة خلال ساعات الذروة حماية العمال من مخاطر التعرض المباشر للشمس. وامتدت تداعيات موجة الحر إلى أسبانيا وإيطاليا ودول البلقان، حيث صدرت تحذيرات حمراء في عدد من المدن، وألغيت فعاليات جماهيرية في ظل مخاوف من اندلاع المزيد من حرائق الغابات واتساع رقعة الجفاف الذي يهدد القطاع الزراعي. ومع توقعات استمرار الأجواء الحارة خلال الأيام المقبلة، تتسابق الحكومات الأوروبية لاحتواء تداعيات الأزمة عبر توسيع مراكز التبريد وتعزيز جاهزية المستشفيات وإصدار تحذيرات متواصلة للسكان، فيما يرى مراقبون أن موجة الحر الحالية تمثل اختبارا جديدا لقدرة أوروبا على التكيف مع واقع مناخي يتغير بوتيرة أسرع من أي وقت مضى.
3: لا نجح المستشفى السلطاني بالتعاون مع مستشفى خولة والمركز العماني لتنظيم التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وزراعتها في إجراء عملية متكاملة للتبرع بالأعضاء من مريض أعلن عن وفاته دماغيا أسهمت في إنقاذ حياة 4 مرضى بعد الاستفادة من القلب والكبد والكليتين في واحدة من العمليات الوطنية التي تعكس مستوى التنسيق والكفاءة التي تتمتع بها المنظومة الصحية في سلطنة عمان. وشارك في هذا الإنجاز عدد من الكفاءات الوطنية من مختلف التخصصات، وتمثل هذه العملية نموذجا وطنيا لتكامل الأدوار بين مختلف المؤسسات الصحية والكوادر العمانية، وتبرز أهمية العمل بروح الفريق الواحد. أسندت منصة نفاذ بهيئة تنظيم الاتصالات مشروعات وفرصا تقنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بقيمة تتجاوز 32 مليون ريال عماني، وتسهم المنصة في تعزيز ثقافة العمل الحر للشباب العماني للاستفادة من مهاراتهم التقنية وتحويلها إلى فرص عمل ومشروعات منتجة.
5: ترسيخا لدورها كأحد الممكنات الوطنية الداعمة للاقتصاد الرقمي والقيمة المحلية المضافة، أسهمت منصة نفاذ في إسناد 393 مشروعاً وفرصة تقنية بقيمة تتجاوز 32 مليون ريال عماني، بما مكن من رفع مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والعاملين المستقلين في قطاع الاتصالات وتقنيات المعلومات. وشهدت المنصة منذ إطلاقها نمواً متواصلاً في حجم الاستفادة من خدمتها، فقد بلغ عدد المستخدمين المسجلين فيها أكثر من 12,800، فيما تجاوز عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة 3,000 مؤسسة، إلى جانب مشاركة 11 جهة وشركة في طرح الفرص والمشروعات عبر المنصة. وتمكنت المنصة من طرح 885 فرصة ومناقصة في عدد من المجالات التقنية، شملت الأجهزة والتطبيقات والملحقات الإلكترونية، مما أتاح للمؤسسات الوطنية والعاملين المستقلين فرصا أوسع للمنافسة والوصول إلى المشاريع النوعية. وفي جانب تمكين الكفاءات الوطنية، نفذت المبادرة 12 دفعة تأهيلية متخصصة حتى الآن تم خلالها تأهيل العاملين المستقلين في مجالات البرمجة والشبكات والأمن السيبراني وقواعد البيانات وعلوم البيانات، بما يدعم جاهزية الكفاءات الوطنية للاستفادة من الفرص التي يتيحها الاقتصاد الرقمي. كما أسهمت المبادرة في دعم ثقافة العمل الحر وفتح آفاق جديدة أمام الشباب العماني للاستفادة من مهاراتهم التقنية وتحويلها إلى فرص عمل ومشروعات منتجة، بما يواكب التحولات المتسارعة في أسواق العمل ويزيد من مساهمة الكفاءات الوطنية في القطاعات المعرفية والتقنية. وتمثل منصة نفاذ قناة رقمية موحدة لربط الجهات الطارحة للمشروعات بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمستقلين، الأمر الذي وفر بيئة تتسم بالشفافية وتكافؤ الفرص ورفع كفاءة السوق وتحسين جودة العروض المقدمة للمشروعات التقنية.
3: رفعت صناديق والمؤسسات الاستثمارية المحلية مشترياتها ببورصة مسقط الأسبوع الماضي في الوقت الذي اتجهت فيه أسعار الأسهم إلى التراجع، مع اتجاه العديد من المستثمرين إلى البيع لتوفير سيولة إضافية للاكتتاب في الأسهم التي طرحتها الشركة العمانية الهندية للسماد للاكتتاب العام. وبلغت قيمة مشتريات الصناديق والمؤسسات الاستثمارية المحلية الأسبوع الماضي أكثر من 132 مليون ريال عماني، مقابل مشتريات بقيمة 114 مليون ريال عماني في الأسبوع الذي سبقه. وشهد الأسبوع الماضي زيادة في قيمة التداول بنسبة 16.7%. شهدت صادرات سلطنة عمان غير النفطية خلال الربع الأول من العام الجاري 2026 استمرارا في أدائها الإيجابي، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 1,611 مليون ريال عماني وفقا للبيانات الإحصائية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
6: مؤشرات إيجابية تؤكد على استمرار تنامي حضور المنتج العماني في الأسواق الدولية، مدعوما بجودته وقدرته التنافسية والجهود الحكومية المتواصلة لتعزيز الصادرات الوطنية وتوسيع الشراكات التجارية وفتح أسواق جديدة بما يدعم مستهدفات التنويع الاقتصادي. وقد تجاوز إجمالي صادرات سلطنة عمان غير النفطية 1,600,000,000 ريال عماني خلال الربع الأول من هذا العام. وأوضحت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ارتفاع قيمة إعادة التصدير بأكثر من 4% على أساس سنوي لتبلغ 367,000,000 ريال عماني في مؤشر يعكس تنامي النشاط التجاري وحركة إعادة التصدير عبر المنافذ العمانية. وسجل قطاع الصناعات الكيماوية أعلى معدل نمو بين القطاعات التصديرية بنسبة 17% لتبلغ قيمة صادراته 216,000,000 ريال عماني. وجاء قطاع المعادن العادية في المرتبة الثانية بقيمة 376,000,000 ريال عماني، فيما بلغت صادرات الحيوانات الحية ومنتجات المرتبطة بها 104,000,000 ريال عماني. وتواصل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ممثلة في صادرات عمان تنفيذ برامج ومبادرات تستهدف رفع تنافسية المنتج العماني وتعزيز جاهزية الشركات الوطنية للتوسع في الأسواق الخارجية من خلال تطوير بيئة الأعمال وتحسين الخدمات المقدمة للمصدرين، إضافة إلى تسهيل الإجراءات التجارية وفتح قنوات جديدة للنفاذ إلى الأسواق العالمية، بما يعزز مكانة سلطنة عمان على خارطة التجارة الدولية.
3: في الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. تحضيرات في العاصمة الفرنسية باريس استعدادا للزيارة السامية لجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه. نجاح إجراء عملية متكاملة للتبرع بالأعضاء في المستشفى السلطاني من مريض أعلن عن وفاته دماغيا أسهمت في إنقاذ حياة 4 مرضى. الولايات المتحدة تشن ضربات جوية على مواقع في الساحل الإيراني وطهران تعتبرها انتهاكا لمذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين. 1,600,000,000 ريال عماني إجمالي صادرات سلطنة عمان غير النفطية خلال الربع الأول من العام الجاري. من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لحضراتكم حصاد اليوم الإخباري. هذه تحيات الزميل حمد بن خميس الظفري، كان معكم في إعداد هذه الفترة، وفي التنفيذ الزميل علي بن حسن بن محمد العجمي. وهذه تحياتي أحمد بن حافظ العامري. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: غرت في البادية ومفاليها، فرمالها وتلالها ومراعيها، وغزلانها وذلايلها ومغانيها، بنزورها وبنوقف على ماضيها، وبننقل للأجيال كل ما فيها، في زمن عهد الخير لي كاسيها، غير ملامحها ورواسيها، واصبح ساكنها من عن فيها. تغاريد

0: المعد والمقدم
1: عيد بن حارب المشافري.
0: المخرج
1: حبيب بن عبد الله حبيب.
2: السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. برنامجنا تغاريد اليوم في فلق مشايخ في ولاية جعلان بن أبو حسن. وفي فلق مشايخ نعود للأخ سليم بن راشد العويسي.
3: يا مرحبا
2: سليم، كيف الحال؟
3: الله فيك.
2: الله يبارك فيك.
3: الحال؟
2: يعطيك الخير.
3: يا مرحبا الساع.
2: الله يحييك.
3: يحييكم علو.
2: ماشي علو.
3: ماشي خبر.
2: علو بالخير.
3: مرحبا.
2: من صوبه.
3: أبدا.
2: ما سمعت بشيء. دائما علو.
3: يا هلا والله.
2: في حلقة ماضية غردت ومثل ما يقول سليت همبل.
3: نعم سليت همبل في تغاريد الهين.
2: إيه.
3: وهمبل العطايا الله.
2: نعم.
3: والحين بعد اللي تحبون إن شاء الله.
2: اليوم فيش تعديل. في الونة ولا في.
3: والله برأيكم تبون ونات غزلية معنا. إيه.
2: نعم.
3: إن شاء الله وبنسمعكم.
2: زين.
3: من اللي نقدر عليه.
2: زين سمعنا. زين.
3: عسى إن شاء الله يعجبكم ويعجب.
2: لا يعجبنا. يعجب كل شيء من البادية يعجبني.
3: يا مرحبا.
2: البرنامجنا هذا نبحث الأشياء اللي مع البدو.
3: زين.
2: هيش بيقول سليم.
3: يقول سليم.
2: عد عد أول عد عد.
3: يقول والنجيلي وذاع مندوبه. والنجيلي.
2: والنجيلي.
3: وذاع مندوبه.
2: ذاع مندوبه.
3: بالغزل أمثاله تسادي.
2: سادي.
3: يوم كل سالي بدوبه انا بالي بات بوجادي.
2: زين.
3: الهوى والودي قلوبه.
2: قلوبه.
3: صايبني شوق ليوادي. بهوى من زين زهوبه داعي العينين بسوادي.
2: الله. كيف عيدها عيدها مره ثانيه؟ من اول من اول من اول.
3: اقول يوم كل سالي بدوبه، يوم كل سالي في سيره. يوم كل سالي بدوبه.
2: بدوبه.
3: انا بالي بات بوجادي. الهوى والودي قلوبه. صايبني شوق ليوادي بهوى من زينة زهوبة داعي العينين بسوادي القدم سالك على صوبة ولو دون حازة بعادي ما تهمني كثرة التعوبة دام لي في العمر أمدادي.
2: حياك.
3: ما تهمني كثرة التعوبة دام لي في العمر أمدادي بقص السيح والسهوبة والرمل اللي كان في الوادي. سيرة العشاق تطروبة فوق لتصميمه بقادي.
2: سيرة العشاق.
3: سيرة العشاق تطروبة.
2: تطروبة.
3: فوق لتصميمه بقادي.
2: بقادي.
3: ذاك للبدوان نعنوبة.
2: نعنوبة.
3: نطرب بسيرة في اليادي.
2: يادي.
3: ذاك للبدوان نعنوبة نطرب بسيرة في اليادي.
2: في اليادي.
3: ونقيلي وذاع مندوبة بالغزل أمثالي تسادي وسلامتكم.
2: أحسنت يا سيد. شلها الحين؟ شلهي.
3: أنا
2: وتخيل عمرك وانت الحين مثل ما قاعد الحين على هالرملة هذه
3: الحلقة شوي مطبخ
2: خذ راحتك خذ راحتك خذ راحتك خذ راحتك خذ راحتك مترمس نقولك لا تعطينا نحن بال كأنك رامس وحدك الحين
3: إن شاء الله حاضر
2: وجالس ما شاء الله عليك
3: والنقيل وذاع ما يذوب بالغزل أمثالي تسادي والنقيل وذاع ما يذوب بالغزل أمثالي تسادي أمثالي تسادي يوم كل سالي يذوب نبالي بات بوجادي الهوى والود صايبني شوق

0: عينين بسوادي
1: سوادي سوادي
0: ومن زينها يا زوب داعي العينين بسوادي يا القدم سالك علي يا صوب لو دون حوزة بعادي
1: بعادي عاد
0: ولو دون حوزة بعادي ما تهمني كثرته الطوب دامري العمر امدادي ما تهمني كثرته الطوب دامري العمر امدادي
1: امدادي
0: في العمر امدادي بنقص السيح ويا السوب والرمل كان ذي الوادي بنقص السيح ويا السوب والرمل كان ذي
1: في الوادي في الوادي
0: كان ذي الوادي سيرة العشاق.

0: يا
1: سير افلا رياد ذاكل البدواننا يا نوبة نطرب بسير افلا رياد. وسلامتكم وسلامتكم
0: سالم يا سيد بياض الوجه
1: ونباكم تسمحون علينا
0: بياض الوجه على هالشلة هاي طارق يسمونه انت
1: هذا نسميه ونة طارق غير
0: يسمونه ونة
1: نعم طارق بعد ناحية ثانية
0: ناحية ثانية
1: نعم
0: بنرجع لك بس نشوف الاخوان ايضا عندهم ايضا عندهم ونة وبنرجع لك مره ثانيه يا سليم
1: يا مرحبا زين تمام جزاكم الله خير.
0: ايضا معنا اخوان حاضرين معنا هنا مع سليم اول مره نلقاهم الاخوان نتعرف على اسماءكم نتعرف على اسماءكم لا اخي اسمك
2: عامر بن سعيد العويسي
0: عامر بن سعيد
2: العويسي
0: والاخ
3: يابر المبروك الوهيبي
0: ما سمعتك
3: يابر بن مبروك الوهيبي
0: يابر بن مبروك
3: الوهيبي
0: الوهيبي والاخ
3: عامر بن سعيد العويسي
0: عامر بتقولون لي ونه
2: والله ونه
0: ونه
3: من كلمات الشاعر حمد بن علي العويسي
0: العويسي
3: نعم
0: من كلمات
3: الشاعر حمد بن علي العويسي
0: حمد بن علي العويسي هين هو موجود هنا معني؟
3: لا والله موجود
0: ما موجود
3: نعم
0: لكن الكلام هذا له
3: اي نعم
0: كلام له
3: نعم
0: كيف قلتوا
3: يقول حرام عني تقطع الصوت وتزيد فوق الجرح جرحين لان بلحاظ عيونك الموت مرسول عزرائيين بالعين يا در يا يوهر يا قوت يا تبر يا غالي المثامين من شفت حسنك صرت مبهوت ومنك استوى في الجسم روحين خذ بالشبر والباع والفوت كل شيء عندك ملك اليدين باموت يا المزيون باموت كان الهجر طول في سنين حرام عني تقطع الصوت وتزيد فوق الجرح جرحين
0: حياكم شلون هي
3: بنشله ان شاء الله
0: حياكم
3: تفضل المعذره اذا كان قصرنا شف من
0: الرياض تفضلوا
1: يقول حرام عني تقطع الصوت وتزيد فوق الجرح جرح الحرام عني تقطع الصوت وتزيد فوق الجرح جرح
4: الحرام عني تقطع الصوت وتزيد فوق الجرح جرح الحرام عني تقطع الصوت وتزيد
1: فوق الجرح جرح لأن بلحظ يا ولك الموت مرسى ولا عزرا يا نبل على النائب لحظ يا ولك الموت مرسى ولا عزرا يا نبل على
4: النائب لحظ يا ولك الموت مرسى ولا عزرا يا نبل على النائب لحظ يا ولك الموت مرسى ولا
1: عزرا يا نبل على يا دار يا ياهر يا ياقوت يا تافر يا غالي المذامين يا دار يا ياهر يا ياقوت يا دار يا غالي المذامين
4: يا دار يا ياهر يا ياقوت يا غار يا غالي المذامين يا دار يا ياهر يا ياقوت
1: يا تافر يا غالي المذامين من شفت حسنك صرت مبهوت من كست وفي الجسم راح من شفت حسنك صرت مبهوت من كست وفي الجسم راح
4: من شفت حسنك صرت مبهوت من كست وفي الجسم راح من شفت حسنك صرت مبهوت
1: من كست وفي الجسم راح خذ بالشبر والباع والفوت كل شيء عندك ملك اليدين خذ بالشبر والباع والفوت كل شيء عندك ملك اليدين
4: خذ بالشبر والباع والفوت كل شيء عندك ملك اليدين خذ بالشبر والباع والفوت
1: كل شيء عندك ملك اليدين يا ظالم المجان بموت كان الهجر طوال في سنين بموت يا المجان بموت كان الهجر طوال في سنين
4: بموت يا المزيان بموت كان الهجر طوال في سنين بموت يا المزيان
1: بموت كان الهجر طوال في سنين حرام عني تقطع الصوت وتزيد فوق الجرح جرح
4: حرام عني تقطع الصوت وتزيد فوق الجرح جرح
3: سلامتكم
0: انتوا سالمين بياض الوجه
3: بياض
0: الوجه
3: ونلقى المعذره اكيد اني قصرت
0: قلت لي علي
2: عامر
0: بن من؟ عامر بن سعيد
2: العويسي
0: والاخ
3: جابر مبروك الوهيبي
0: بياض الوجه
3: الله
0: ما قصرتوا والشله قلتوا لي لمن هذه؟
3: الحمد بن علي العويسي
0: الحمد بن علي العويسي احسنتم بارك الله فيكم
3: احسن الله
0: نعود لسليم. سليم
5: نعم
0: سمعت الجماعه؟
5: سمعهم الجماعه
0: ما قصروا شباب
5: وبياض الوجه
0: بياض الوجه بياض الوجه
5: نعم
0: ما قصر بياض الوجه.

0: تنتقل بحساني
1: بحساني
0: هيض مزاجي وعد تراجع في المثل اكتب حروف تنتقل بحساني يا طير يا خفاق عب اللي خبر يا حامل الرياش بالانحاني سلم على البدوان وقراب الاهل ابلغ وليفي داعي العياني قل الهواك البال دايم مستخل اضر خيالك في القفن احياني قل الهواك البال دايم مستخل انظر خيالك في القفن احياني الشوق من روياك عناني دهر انوح فني بعالي الاغصاني اشره على الليواد لو ما بيزعل وغار وغار من زين الذي عاداني
1: عاداني
0: وسلامتك
1: اشره
0: على الليواد
1: الايواد
0: لو ما بيزعل
1: زعل
0: وغار من زين الذي عاداني
1: حلم ما نشرح عليك
0: الله يسلمك
1: الله يعطيك الخير ابدا حشا ما نشرح عليك يا سليم
0: جزاك
1: الله خير
0: والله بيات شوي
1: بياض وجهك بياض وجهك نعم. سليم
0: نعم.
1: عاد بنودعك عاد الحين وحن عاد القلوب باشة بنودعك وحن
0: عليك باشة الله يبشر القلوب ونفرحنا إن شاء الله بالطيب والغالي
1: أعزائي المستمعين مستمعي برنامجنا هذا تغريد كنا معكم اليوم أعزائي المستمعين في فلق مشايقي ولاية قعلان بن أبو حسن عاد بنودعكم وسامحونا يعني
0: الله
1: يبارك فيكم جزاكم الله خير
0: مشكور على الزيارة
1: الله يبارك فيكم شكرا لكم أعزائي المستمعين وإلى اللقاء في حلقة الغد مع تحيات زميلي حبيب بن عبد الله حبيب
2: يا المستمع ما اكتملت التغرودة باكر نكملها ونريح الفودة ونسمع المغرد ايش مقصودة وكيف المجاوب يكون ردودة تغاريد

0: إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة. عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث، وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة، نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا، نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا، وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا. استوديو الظهيرة
1: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان تتابعون برنامج استوديو الظهيرة من 22 دقيقة حتى 4 عصرا من الأحد إلى الخميس.
0: استوديو الظهيرة إذاعة سلطنة عمان.

0: قال أبو الهيثم: اجتمع مالك بن الريب وأبو حردبة وشداد يوما فقالوا: تعالوا نتحدث بأعجب ما علمناه في سرقتنا. فقال أبو حردبة:
1: أعجب ما صنعت وأعجب ما سرقت أني صحبت رفقة فيها رجل على رحل، فأعجبني فقلت لصاحبي: والله لأسرقن رحله، ثم لا رضيت أو آخذ عليه جهالة، فرمقته حتى إذا رأيته قد خفق برأسه، فأخذت بخطام جمله فقدته وعدلت به عن الطريق، حتى إذا صيرته في مكان لا يغاث فيه إذا استغاث، أنخت البعير وسرعته، فأوثقت يديه ورجليه وقدت الجمل فغيبته، ثم رجعت إلى الرفقة وقد فقدوا صاحبهم فهم يسترجعون، فقلت: ما لكم؟ فقالوا: صاحب لنا فقدناه. فقلت: أنا أعلم الناس بأثره. فجعلوا لي جعالة فخرجت بهم أتبع الأثر حتى وقفوا عليه فقالوا: ما لك؟ قال: لا أدري. نعست فانتبهت لخمسين فارسا قد أخذوني فقاتلتهم فغلبوني.
0: قال أبو حردبة:
1: فجعلت أضحك من كذبه وأعطوني جعالتي وذهبوا بصاحبهم. وأعجب ما سرقت أيضا أنه مر بي ذات يوم رجل معه ناقة وجمل وهو على الناقة، فقلت لآخذنهما جميعا، فجعلت أعارضه وقد رأيته قد خفق برأسه، فدرت فأخذت الجمل فحللته وسقته فغيبته في القصيم، ثم انتبه فالتفت فلم يرى جمله، فنزل وعقل راحلته ومضى في طلب الجمل، ودرت أنا فحللت عقال ناقته وسقتها.
0: فقالوا لأبي حردبة: ويحك، فحتى ما تكون هكذا؟ قال:
1: أسكتوا أسكتوا، فكأنكم بي قد تبت. واشتريت فرسا وخرجت، فبينما أنا واقف إذ جاءني سهم كأنه قطعة رشاء فوقع في نحري فمت شهيدا.
0: قال الراوي: فكان كذلك، تاب وقدم البصرة فاشترى فرسا وغزا الروم فأصابه سهم في نحره فاستشهد. ثم قالوا لشداد: أخبرنا أنت بأعجب ما أخذت في لصوصيتك ورأيت فيها. فقال:
1: نعم، كان لرجل من البصرة بنت عم ذات مال كثير وهو وليها، وكانت له نسوة فأبت أن تتزوجه، فحلف ألا يزوجها من أحد ضرارا لها، وكان يخطبها رجل غني من أهل البصرة فأبى أن يزوجها منه، ثم إن ولي الأمر حج حتى إذا كان بالدو مات، فدفن برابية وشيد على قبره، فتزوجت الرجل البصري الغني الذي كان يخطبها.
0: قال شداد:
1: وخرجت مع رفقة من البصرة معهم بر ومتاع، فبصرتهم وما معهم واتبعتهم حتى نزلوا، فلما ناموا بيتهم وأخذت من متاعهم، ثم إن القوم أخذوني وضربوني ضربا شديدا وجردوني، وذلك في ليلة قرة، وسلبوني كل قليل وكثير فتركوني عريانا، وتماوت لهم وارتحل القوم، فقلت: كيف أصنع؟ ثم ذكرت قبر الرجل فأتيته فنزعت لوحا ثم احتفرت فيه سربا فدخلت فيه، ثم سددت علي باللوح داخل القبر وقلت: لعلي الآن أدفأ فأتبعهم. ومر الرجل الذي تزوج المرأة في الرفقة، مر بالقرب من القبر الذي أنا فيه، فوقف عليه وقال لرفيقه: والله لأنزلن إلى قبر فلان حتى أنظر هل يحمل آن فلانة؟
0: قال شداد،
1: فعرفت صوته فأزحت اللوح ثم خرجت عليه بالسيف من القبر وأنا أقول: بلى ورب الكعبة لأحمينها. فوقع والله مخشيا عليه لا يتحرك ولا يعقل، فجلست على راحلته وعليها كل أداة وثياب ونقد كان معه، ثم وجهتها قصد مطلع الشمس هاربا من الناس فنجوت بها.
0: قال شداد: فكنت بعد ذلك أسمعه يحدث الناس بالبصرة ويحلف لهم أن الميت الذي كان منعه من تزويج المرأة خرج عليه من قبره، والناس يعجبون منه، فعاقلهم يكذبه والأحمق منهم يصدقه، وأنا أعرف القصة فأضحك منهم كالمتعجب.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. تحضيرات في العاصمة الفرنسية باريس استعدادا للزيارة السامية لجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه. نجاح إجراء عملية متكاملة للتبرع بالأعضاء في المستشفى السلطاني من مريض أعلن عن وفاته دماغيا أسهمت في إنقاذ حياة 4 مرضى. 1,600,000,000 ريال عماني إجمالي صادرات سلطنة عمان غير النفطية خلال الربع الأول من العام الجاري. الولايات المتحدة تشن ضربات جوية على مواقع في الساحل الإيراني، وطهران تعتبرها انتهاكا لمذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين. الجيش الإسرائيلي يشن غارة جوية على منطقة النبطية جنوب لبنان غداة توقيع لبنان وإسرائيل على اتفاق إطاري برعاية أمريكية في واشنطن. استمرار الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا، وكييف تستهدف منشآت صناعية في مدينة فولغوغراد. حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا تواصل الارتفاع لتتجاوز 900 وفاة في ظل استمرار عمليات البحث عن آلاف المفقودين. عناوين الأخبار قدمت لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان.

إذاعة سلطنة عمان. أهل البحر، أوه يا

التنفيذ الفني فاطمة الرواس، المخرج المساعد صلاح بن جمعة الرئيسي، تأليف وإخراج طالب بن محمد البلوشي.

0: بتخلي لي واقف على الباب؟
1: حشا يا وي حشا، تفضل ادخل. حياك يا الغالي، حياك.
0: الله يحييك يا ولدي، الله ما الله أجرك يا فنة يا بنتي.
2: الحمد لله على السلامة يا عمي، طولت الغيبة.
0: الحمد لله على كل حال، هذه سنة الحياة، حد موجود وحد مفقود، الله يرحمه ويغمد روح الجنة. نأخذ خميس كان ونعم الأخ والصديق، الله يتقبل منا ما فعل من خير في دنياه ويرزق نعمة الجنة في الآخرة إن شاء الله.
2: راح الأب والقلب والأمان في حياتي يا عمي.
0: الله يرحمه، الله يرحمه. الله يعوضك بحمد، هو بيصير كل شيء لك الحين، وبعدين هذا أنا قدامك موجود وبكون لك الأب والأمان. لا تخافي يا بنتي، لا تخافي.
1: وصلتنا عليك يا أبوي، ما خلينا مكان ما سألنا عنك. عمي حسين قال يمكن أبوكم راح عند الحاي صالح، خال أبوكم في الجنوب.
0: يا والله إن حسين شهم وطيب، خال أبونا الحاج صالح أنا نسيته من زمان، كيف تذكر حسين؟ لا يا حمد يا ولدي، أنا ما رحت مكان، أنا كنت موجود بينكم وقريب منكم عشان أشوف إيش يصير، ولو أنا فعلا رحت ولا صار لي شيء لا قدر الله.
1: الله يحفظك يا أبوي من كل سوء ومكروه. زين يعني أنت وين كنت؟
0: ما تخيلت أن المصنع بيتوقف، ولا تخيلت بهالسهولة الكل يتخلى عني، ولا تخيلت بعد أن أمك ممكن تبيعني وما يهمها وجودي. أنا قريب يا ولدي يا حمد، قريب وايد قريب، وببقى قريب. أنا عندي خبر بكل شيء، حتى حضور حسين وعياله، ويمكن هالشيء الوحيد اللي خلاني أفرح أن حسين رجع البلاد.
1: عم حسين راح يا أبوي ورجع لمكانه، ما طاع يلس زيادة، وعياله بعد راحوا وخذوا حسين معاهم. أبويا ما تصدق إيش كثر حسيت بحلاوة الدنيا لما حسين كان نايم في حضني.
0: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ما تعرف يا ولدي قيمة الوالدين إلا لما الله يرزقك بعيال.
2: أنا الله ما رزقني عيال، حتى أبوي راح من الدنيا وبقيت وحيدة.
0: ما وحيدة يا بنتي، لا لا تقولي هالكلام، قلت لك يا بنتي أنا موجود، ودامك في قلب حمد لا تخافي البر.
1: زين أبويا الحين إيش بتسوي؟ بتروح البيت ولا بتبات معنا؟ والصباح تروح؟
0: لا يا حمد لا، أنا بروح، وما باك تبين لحد إنك شفتني وحتى عرفت عني. أنا موجود قريب منكم وراح أزوركم عشان أطمن عليكم، ما باك تسأل عني أبدا، أبل كل إنساني علشان أشوف قدري بينهم. بس ها أباك تهتم بالمصنع، وبعد في موضوع أباك تخبر أخوي حسين يجي يشتري البيت، أو حسب ما المفروض يصير خليه يشتري نصيبي ويملك البيت.
1: زين أبويا بس كيف وانت ما موجود؟
0: بجيب لك توكيل رسمي تبيع البيت لحسين من غير ما حد يعرف.
1: وامي اللي مخلي قيمة الشراء مليون يا أبوي.
0: مليون شيطان يزهق روحها، ما عليك منها، خلي الأمور كلها سرية، واتفق مع عمك من غير حتى زوجته وعياله يعرفون، وأنا بحط السعر.
1: زين يا أبوي اللي تشوفه.
0: فنة يا بنتي، سرنا هذا يكون كبير، انتوا سووا اللي أقولكم عليه، والباقي بتعرفونه بعدين، وأنا رايح عنكم.
2: خلك يا عمي، بات عندنا والصباح رباح.
0: الليل يا بنتي ستر والنهار فضاح، يلا في مان الله.
3: لازم نستعجل وما يوقف الشغل ولا يوم، السفينة هذه لازم تنزل البحر.
4: قولوا إن شاء الله يا النوخذة، كل شيء بأمر الله وبقوته إن شاء الله، راح نجتهد نعمل مناوبة وإن شاء الله بننزلها البحر في وقتها.
3: تعرف يا حسين إيش حلمي؟ حلمي إن نكون في بحر واسع وإحنا رافعين بنديرة الوطن، والسفينة تمخر عباب البحر للهند والصين وكل العالم.
4: خلي البحر بأمر الله يقرر وين يودينا، واحنا متوكلين على المولى عز وجل.
3: حنا واخذه يا حسين نواخذه، ويشهد لنا التاريخ وكل البشر.
4: نعم يشهد لنا التاريخ وكل البشر.
2: حمد قال لك توصل هالكلام لنا؟
5: ايوه ما غيره.
2: غريبه، ايش اللي خلى حمد يفكر بهالسالفه؟ وبعدين البيت ملك لعمك حسين وابوك، حمد كيف يقدر يتخذ هذه الخطوه؟
5: عنده توكيل رسمي من ابوي.
2: توكيل؟ من متى عنده هالتوكيل وكيف وليش؟
5: كل هذه الاسئله جوابها عند حمد.
2: ما قال لك ان امك حطت قيمه الشراء لنصيب ابوك مليون؟
5: مثل ما حط عمي حسين قيمه الشراء لنصيبه مليون، خالتي الموضوع الحين عند حمد، وحمد يقول شوفوا انتوا كم تدفعوا والامور طيبه.
2: لا يا زكريا، الموضوع ما يطمن، واحنا ما نقدر نحط القيمه. اسال حمد كم يحط القيمه.
5: زين خالتي زين، بس انا
6: هلا ومرحبا زكريا، من متى انت هنا ومتى جيت من البلاد؟ ولا خلاص قررت ترجع للدراسة؟
5: ما برجع للدراسة، وبشتغل عشان اعتمد على نفسي وابني حياتي. خلاص ما عادت احلامي كلها تهمني، لو قدرت احقق بعضها خير وبركة.
2: يقول زكريا ان مطرش من اخوه حمد يطلب منا نشتري نصيب عمك حمدان.
6: نعم مطرش ونشتري؟ ليش؟ حمد صار هو اللي يملك البيت؟
5: حمد عنده توكيل من أبوي ببيع نصيبه.
6: وين أبوك يا زكريا؟ بعد ما ظهر؟
5: لا بعد ما ظهر.
6: ليش الحين رسلك حمد لبيع النصيب فجأة؟ ها؟ وين كان التوكيل أول؟ وهل يجوز إن في غياب أبوك يبيع؟
5: أحسن عن يتوقف المصنع ويضيع كل شيء.
6: وإنت معاف هالشور؟
2: وين عنيدة أمك عن كل هذا؟ هل عندها خبر؟ عندها علم؟ ولا بتدخلنا في طريق احنا في غنى عنها؟
5: خالتي قلت لكم المصنع يهمنا واظن يهمكم بعد، ما نريد يضيع ونحن نتفرج، ولو جلسنا على امي انتوا ادرى باللي راح يصير فينا. خالي ناصر يحوم حوالينا مثل النسر اللي يدور على فريسته الضعيفة.
6: ايوه هنا مربط الفرس. شوف يا ولد عمي، احنا عيال حسين والشهد الله، ما نبغي نستغل ضعف أحد، ولا نبغي نكون سبب في مشكلة يمكن تصير عندكم. وانتو عيال عمنا وأمركم يهمنا.
5: أنا قلت اللي عندي والشور لكم، بس لا تنسون أن المصنع بيروح من يدينا إذا استمر الحال، وخالي ناصر جاهز أنه يرمينا برا المصنع والبيت بعد.
7: شف شف الحالة، شف شف الحالة، لو أنك أنت ماسكة الولد ومخلتنا عندك كان ما بتبقين بروحك في البيت، كان على الأقل يعني سليك بياسة وحدك قابلة المراية.
2: ما من حقي أمسك عيال الناس، الولد عنده أمه وحتى أبوه موافق أنه يعيش معها.
7: ولو أنك يبتيله ولد كان ما صار حالك. هي نعم، وأنت لا عندك لا ولد ولا تلد، حتى ما حتى أبوك ما يقول إيه، أبوك ما موجود. روح روح، الله يرحمه توفي.
2: الله هو اللي يعطي هو اللي ياخذ، كلنا أمانة عند الله.
7: والنعم بالله. زين ما قال لك حمد وين أبوه؟ ما راح يدور عليه ولا طرش حد يشوفه يعني وين
2: دياره؟ لا ما قال، ما قال،
7: ما يعرف وين دياره يعني.
2: لا ولو محصلنه كان أول مكان يرجع له بيته، وبتلقينا قدامك.
7: ايش أقول العظيم، ايش اقول، ايش ارد عليه؟ قلت لي ما منك فايده، ما منك فايده، لكن انا اقول احسن لي ارجع بيتي. نعم قلت هي اسليك، لكن الظاهر مشي فايده، بروح بيت اخوي ناصر، الشيخ ناصر عنده شيخه البنات، هو شيخ وبنت شيخه. اي نعم، ولو ان متزوجينها حمد كان ما صار حاله مثل الحينه، لكنه مسكين ولد يا مسكين.
2: الله يحفظك ويحفظ لك زكريا، زوجيه يمكن حالكم بيتغير.
8: كان شرطي واضح واضح، يتزوجها ويعيش معانا هنا في البيت، مستعد أعطي شغل، بس بنتي ما تروح بعيد عني.
7: مسكينة البنية، نعمل نعملها مساكينة مساكينة. أنا ما أعرف أنت ليش حارمنها من الفرحة، ليش الحرمة لها بيت زوجها ما يصير يعيش عندك وبلادها بعيدة؟ اسمعني
8: نجدة، ما يهمني، بنتي ما أقدر أفارقها، هذه وحدتي ومن دونها أحس البيت بيظلم، ويمكن حياتي كلها بتظلم.
7: الله إنه زكريا غبي، نعم إنه غبي، عيل خال مثلك يحب هالخير لبنته ما يباها. الله غلطان
8: يا خاسي. أنا اللي ما باه إيش أريد الله، لا شغل لا مال ولا خير، واحد منتف أبوه ما حد يعلم وينه. ترك وايد مختر بعيالك انتي.
7: عيالي بيصيروا سندك. اي نعم، لان ما حد يعلم بالدنيا. اي ما حد، والعمر بيد الله.
8: فال الله ولا فالك. جاي وجايب الشؤم معك. سري سري دوري على زوجك اللي ما حد يعرف وين مغرق عمره. سري سري.
4: النخده، ايش رايك الجمعه الجايه ننزل شرب؟ أبطمن على مصنع النخذ عيد.
9: مصنع النخذ

0: هذا عيد ولا مصنع أخوك حمدان؟
1: حمدان هو اللي قلقني، ما أعرف وينه. ما يصير عياله ساكتين عن غيابه ولا حد يدور عليه، لازم يدورون عليه ويلقونه، ما حد يعرف حاله.
0: كلامك صحيح يا حسين، فعلا الموضوع مقلق. غريبة هذه الغيبة، يعني وين يكون راح وليش أصلا راح؟ إيش يبغى من هذه الغيبة؟
1: البارحة وأنا في نومي حلمت إن أبوي ياني يسألني عن حمدان، إلى سيصرخ في ويهي وحملني سبب غيابه. قال لي ليش ما تدور عليه؟
0: زين عياله ليش ما يدورون عليه؟
1: وأنا ما أخو والواجب إني أدور عليه؟
0: وأنت إيش بيديك تسويه؟
1: ما أعرف يا النخذة، ما أعرف.
2: أبوي ما حد مدور براسي غير هالزكريا هذا. الله وين راح وين؟ هو ما يقول إنه ما يريد يكمل دراسته؟ ها؟ عيب نصحى، خليه يروح عند خاله، خليه يكون قريب منه. ترى ناصر عنده دكاكين، عنده خير، خليه يمسك دكان من دكاكينه، يمكن يحبه ويحن عليه. سمعوني زين،
3: ليش هو قال ليش هالكلام؟
2: كيف تبغى يقول لي؟ كيف تبغى ناصر يقول لي؟ يعني أبوي خليكم أذكياء، ما تصيروا مثل أبوكم ما يعرف يتصرف ويكسب حب الناس اللي عنده خير.
3: هي قصدك أنت يروح يطر من عنده ويبوس يده ويترجع عشان يشغل عنده، صح؟
2: غبي ولا راح تتعلم، لا انت ولا هو. خليه يقرب منه علشان يتزوج بنته، ناصر عنده فلوس مكنكنهن، وما عنده غير هالبنت هذه الوحيدة. عندك خبرنا ناخذه بن خاطر يبغى يخطب البنت لولده؟
3: من؟ بن خاطر ما غيره؟
2: اي نعم بن خاطر، بس اخوي عنيد. عوين ما باغنها تصير بعيد عنه. اسمعني زين يا حمد، هذا زكريا لازم يتعلم كيف يتقرب من أخوي. هي نعم، لا تخلوا الخير يروح بعيد عني. اسمعوا كلام يا المينونة، هذه البنت كنز ثمينة، هذه البنت يهرة.
3: لا حول ولا قوة إلا بالله، حتى بنت أخوك تريدينها تكون بيض الذهب عشان تكسبين من وراها؟ يعني أنت ما تبغين لزكريا يختار اللي قلبه يباها. بعدين تعالي، ترى البنت تكبر منه بوايد.
2: بس عيب، وهذا أنت قلبك بقى هذيك المخبولة أبو حبيتي، إيش حصلت من وراها غير الشقة؟ حصلت حب شقة وعذاب.
3: أمي الله يرضى عليك، لا تعيد اللي صار عشان ما أغلط وربي يغضب علي.
2: عادي سويها، لا تردي دينك. عادي قولها ترك تربيت ذاك الشارد الهربان.
3: تونت علامش هذاك اللي تقولي عنه يكون أبوي، يكون زوجك اللي ما يالسه حتى تهتمي في النش الدوري عليه، أو زعلان أنه غايب وما موجود في البيت.
2: يغيب، أنا أقولك غيب. هو يعني فايدني بشيء؟ بقول لك فايدني. قولي رد علي، وجوده مثل عدمه. لكنك كلم أخوك اللي ما أعرف وينه من أمس، قول له أقل عشان ما تخسر خالك، قول له الشيمة والقيمة.
3: لا أقول له ولا يقولي، قولي له بروحش. أنا خلاص، أنا مالي قيمة عندش، لا أنا ولا أبوي. يمكن هذا اللي تم بالزكريا الوحيد اللي باقي له شوية رحمة عندش. سمعيني، أنا رايح.
2: وين رايح؟ وين؟ ليش كل ما أكلمكم أنا في موضوع مهم تتهربوا ليش؟
3: وين بزول يعني؟ رايح المصنع أشوف إيش اللي ممكن أسويه عشان ما يضيع مثل ما إحنا ضايعين بهالبيت.
2: غيب وطفر، طلع من وجهي. عليكم ما تربحتوا إن شاء الله. يا خسارتي مثل اللي أنا فيها، خسارة.
4: مساء الخير.
2: لا مساء الخير ولا فيكم خير.
4: الله يلعن الشيطان.
5: أوه يا مان. صالح زعل، فخرية خميس، أمينة عبد الرسول، محمد السيابي، فارس البلوشي، غالية السيابية، وفاء المعشرية، سامي البوسعيدي، خالد الكعبي، مسعود العيسري، رزان الوضاحية،
6: والطفل سام الخصيبي،
5: بالاشتراك مع أحمد الحمداني وخالد الطياني، ولأول مرة عبد الحميد اليعقوبي وخليفة اليعقوبي. أهل البحر، أوه يا مال، نهمة راشد الكاسبي.
6: أوه يا مال.

0: إذاعة سلطنة عمان. تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجينية.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. مررنا بمناطق السهل، ويعني كما تحدثنا في الحلقات السابقة عن هذه السحب القادمة من بحر العرب، عندما تصطدم بالسهل فيتحول إلى بساط أخضر، ثم الأقدام الجبل لتظهر فيه بعض أشجار السرح وأشجار السير وأشجار خفوت وزبروت وتشكيلة واسعة من الأنواع المحلية الشجرية متقزمة إلى حد ما، العطرية في بعض الظروف مثل سبحيط، مثل هدم، مثل الريحان أو طير، الكثير من الأنواع العطرية أو الطبية مثل عطراء، أيضا عطراء من الأنواع المزعجة لكنه من نوع طبي مهم جدا للأسف الشديد لأنه لا يستخدم، فانتشر بدرجة كثيفة جدا في السهل وأصبح يؤثر على النظم البيئية. لذلك عدم تدخل الإنسان إيجابا في النظم البيئية سواء من حيث الاستخدام أو الاستهلاك يعني يفقد النظم البيئية توازنها. لذلك من المهم جدا أن تقوم صناعات على شجيرة عطراء، هذه الشجيرة المتسلقة، شجيرة تنشر مثل الحبال المربعة، هذه الحبال تتسلق على الأشجار وتعمل لها وكأنه شعر، زوائد من الشعر كذا تغطي الأشجار وتؤثر بشكل سلبي على هذه الأشجار، تمنع عنها البناء الضوئي. قد تحمي الشجيرات الصغيرة من الإبل لكن في النهاية هي ضارة لهذه الأشجار بسبب الكثافة الشديدة. هذه المجموعة من الشجيرات شجيرات طبية مشهورة عالميا ويمكن أن تستخدم بشكل كبير جدا في المجال الطبي وإنتاج الأدوية. للأسف الشديد الإنتاج المواد الخام لا يوفر المنفعة الاقتصادية الحقيقية، لكن استخدام هذه الأشجار لإنتاج المواد ذاتها يكون له أثر مضاعف جدا اقتصاديا، ويساعد المجتمعات المحلية على الاستفادة من النظم البيئية، وكذلك يساعد على التحكم بهذه الشجيرة التي أو هذا العشب معمر، ما ندري نسميها شجيرة نسميها عشب، هي يعني نبتة معمرة متسلقة أحبالها مربعة منتشرة على أقدام الجبل بدرجة كبيرة، ومنتشرة أيضا في المناطق الجافة بدرجة كبيرة، وإلى حد ما أقل منتشرة في منطقة الخريف، لكنها موجودة وتغلف حتى الأشجار الكبيرة وتؤثر سلبا عليها. كان في السابق رعاة الإبل يتعمدون قطعها بشكل مستمر، هي أيضا الطبية صحيح لكنها سامة ولا يتم الرعي عليها، فيها مواد سامة، وكل الأشجار السامة هي في الأصل أشجار طبية، لأن المواد السامة هذه تخفف وتستخدم كعلاج يصف الطبيب بمستويات معينة. ثم ننتقل مع سحب الخريف إلى السفوح شديدة الانحدار التي تحدثنا عنها في الحلقات السابقة. هذه السفوح مليئة بالأشجار البرية المحلية، يصل ارتفاعها إلى 15 متر أو 12 متر، وكثيفة جدا مصطكة إلى حد ما في الكثير من المواقع، وتصطك أكثر في فصل الخريف بنسبة تغطية تصل إلى 100%. عند انكشاف سحب الخريف وظهور الصرب ثم الشتاء ثم القيض يبدأ انكشاف التربة، يرى الإنسان التخلخل اللي يحدث بين هذه الأشجار، وهذا التخلخل يمكننا من قياس معدل التصحر كل عام في مناطق معينة. فالتعرف على هذه المناطق الجافة اللي تحدث بين الأشجار، وهذا الانكشاف أيضا هذا الانكشاف الجاف للتربة يساهم في تشقق التربة وفي امتصاص المياه منها التبخر، ويؤثر على الغطاء النباتي. كلما كانت المنطقة ظليلة كلما تناسب ذلك طرديا مع التنوع الحيوي ومع قدرة النباتات على الازدهار، والنباتات أيضا مرتبطة ارتباط تام ببقية الكائنات الحية التي تعيش عليها، لأنها هي الفصل الأول في السلسلة الغذائية، المستهلك الأول هي النباتات، كلما انتشرت النباتات انتشرت بقية الكائنات الحية. ثم تنتقل سحب الخريف مع اشتدادها إلى مناطق قطن، كلما كانت سحب الخريف قوية انسكبت خيرا ونعمة على السهل والجبل ووصلت أيضا إلى مناطق قطن، فهذه المناطق يعني ينتقل إليها رعاة الإبل في فصل الخريف هروبا من الخريف من المناطق الوحلة، لأنها القطن في العادة يكون أكثر صمودا أمام الأمطار لا يتحول إلى وحل، لكن عندما يشتد الخريف ويصل إلى مناطق قطن على ارتفاع 1000 متر يبدأ أيضا بالترحال مرة أخرى إلى ظل الخريف إلى مناطق أبعد لا يصلها الخريف نهائيا. وهكذا تتشكل البيئات الثلاثة المميزة جدا في محافظة ظفار في منطقة الخريف: السهل والجبل وقطن. استكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
2: رفعت الجادرجي،
3: فن العمارة خلاه يسميه يفرق، لأنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
2: معاذ الألوسي،
4: التكوين العمراني المادي هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
2: راسم بدران،
5: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
2: شهيرة فهمي،
6: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
7: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
6: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة الواحدة ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.
8: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة الواحدة ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً.
0: إذاعة سلطنة عمان تقدم. تظل حياة كل منا مليئة بالغموض والغرائب حتى اللحظة الأخيرة بما يثير الدهشة. كيف رحل هؤلاء؟ تأليف الحوار الدرامي محمود قاسم، بطولة فخرية خميس، رشا البلوشية، أحمد الحمداني، عصام الزجالي، هلال الهلالي، بدر الشيباني، جنان العيسى، سعود الخنجري، أنيس الحبيب، أحمد الكلباني، مريم الفارسية، بالاشتراك مع صالح القاسمي. التأليف الموسيقي والمؤثرات الصوتية صلاح الرئيسي. كيف رحل هؤلاء؟ تمثيل وإخراج سعود بن سالم الدرمكي.
8: الحلاج الجزء الأول.

0: غصنا في أعماقه.
1: أشبعناه بحثا،
0: لكن الكلمة الأخيرة لم تقل بعد.
1: أصدقك القول، أشرفت من قبل على رسالة حول الحلاج. إنه مثير للجدل، موطنه الذي ولد به، أهله، أسرته،
0: وأفكاره وشعره وتنوعه أيضا.
1: هل يمكن أن تأتي بالجديد؟
0: سوف أتقصى عن رحلته يا أستاذي، عن حياته وأدبه ومماته، وسوف أبحث، هذا ما أعدك به، وأتمنى أن لا أخيب ظنك.
1: حسنا، اقرأ علي بعضا مما عندك.
0: الحسين بن منصور بن محمد الملقب بالحلاج يعتبر أكثر الرجال الذين اختلف الناس في أمرهم.
1: هذا استهلال جيد ومدخل مدهش،
0: وهناك من وافقوه وفسروا مفاهيمه.
1: على بركة الله، في انتظار زياراتك المتكررة.

0: هكذا تعلمت. إذا أردت أن تعرف لا تكف عن الترحال.
1: عندما تقول الترحال يجب أن نذكر اسمك أيها الحلاج.
0: أهل قريتي واسط يقولون إنني أنقل أماكنهم العراقية إلى حيث أسافر.
1: أنا صديقك الحميم، أنتمي مثلك إلى واسط. القرية العراقية التي تقع على مسافة 180 كيلومترا جنوب بغداد.
0: سافرنا معا كثيرا بعيدا عن مسقط الرأس.
1: عرف عنك قوة التأمل وجمال الحكي.
0: أنا أكون في أبرع حالاتي وأنا أحكي عن مسقط رأسي بفخر شديد، عن البشر والأرض والبنايات والثقافات.
1: أسمعك تردد دوما أنك تفخر أنك عراقي.
0: الأجناس في هذه البلاد تختلط ببعضها وأيضا الثقافات.
1: أذكر أن أهل القرية طلبوا مني أن أذهب معك في رحلتك الأولى.
0: نعم نعم، كنت أتمنى أن تكون معي في رحلتي إلى بغداد عاصمة النور، لكننا توجهنا إلى البصرة أولا.
1: كان ذلك في العام 876 ميلادي.
0: نعم، أذكر أنني بلغت 18 في ذلك العام، شاب مليء بالرغبة في السفر وتلقي العلوم.
1: لا أعرف لماذا لم نتوجه إلى بغداد مباشرة.
0: إنه الحدث يا صديقي، لم تستقبلني بغداد بشكل طيب.

0: ما أغرب هذا الشاب؟ إنه متلون.
1: هذا حال بعض المتصوفة.
0: هل هو متصوف؟
1: لا أعتقد، فأنا من المتصوفة ولا أفعل مثله.
0: لقد جاء من بغداد كأنه مطرود، وأقام هنا إلى جوار الكعبة.
1: إنه يقرأ كثيرا ويتلو القرآن الكريم بصوت جميل وحروف واضحة.
0: يقيم الشعائر، لكن إلا هيئته، إنه يثير الحيرة.
1: رأيناه صباح اليوم يرتدي زي الفقراء والزاهدين، ويبدو أشعث الشعر كأنه من ملكوت آخر.
0: وفي اليوم التالي يطلع على الناس بملابس بالغة الأناقة، حرائر طبيعية قادمة لتوها من الصين.
1: وكأنه أغنى رجل في البلاد،
0: أغنى من الوزير،
1: وأكثر أناقة من القاضي.
0: وفي بعض الأحيان يطلع على الناس في زي جندي مدجج بالسيوف والرماح.
1: ومن هنا جاء التعبير الشعبي: أغرب من الحلاج.
0: أسمعه يدعو إلى الحق على طريقته.
1: أرى أتباعه يتبعونه بين البلاد.
0: جئت وراءه من الهند،
1: وأنا أتبعه من خراسان.

0: مولاي الحلاج، سمعتك تقول إن النقطة هي أصل كل خط.
1: وهل في ذلك أي جدل يا صديقي إبراهيم بن عمران النيلي؟
0: ولكني أريد أن أفهم أكثر.
1: هل في ذلك جدل؟ انظر إلى ذلك الخط، ماذا ترى؟
0: خط مستقيم، ليس منحنيا أو متعرجا أو منكسرا.
1: ألم ترى هذا الخط بمثابة مجموعة من النقط واقفة إلى جوار بعضها متماسكة ككيان واحد؟
0: ربما.
1: هذا يعني أنه لا غنى للنقطة عن الخط حتى تصير أطول.
0: ولا غنى للخط عن النقطة.
1: النقطة هي بداية الخط ونهايته ومنتصفه.
0: هذا أساس في علم الرياضة.
1: هذه نظرية يجب أن يعرفها الناس، خاصة من يدرسون العلوم.
0: ماذا لديك أيضا أيها العالم الجليل؟
1: كل خط مستقيم أو منحرف هو متحرك عن النقطة بذاتها، وكل ما يقع عليه بصر فهو نقطة بين نقطتين.
0: لا شك أن هذا دليل على شيء رئيس في حياتنا.
1: هذا دليل على تجلي الحق من كل ما يشاهد وترائيه عن كل ما يعاين.

0: نعم، ما رأيت شيئا إلا رأيت الله فيه.
1: لقد قلت كل أفكارك في جملة يا ولدي.
0: هكذا هداني الله سبحانه وتعالى للتوصل إليه عن طريق الفكر والتفكير.
1: لا أخفيك ما توصلت إليه من فلسفة حول وحدة الوجود، فأنت ترى وحدة الخالق بمخلوقاته.
0: يوما ما سيقولون عني إن الحلاج كان يسبق عصره، وسوف نتوق للرجوع إلى هذا الزمان.
1: أنت ملك العاشقين، وشعرك له مفعول في قلوبهم.
0: أنا من قال إن قلوب العاشقين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرون.
1: حفظ لك العشاق الكثير من الشعر.
0: اسمع اسمع، هذه أنت أول من يسمعها. لحبيب أزور في الخلوات، حاضر غائب عن اللحظات. ما تراني أصغي إليه بسمع كي أعي ما يقول من كلمات. كلمات من غير شكل ولا نطق ولا مثل نغمة الأصوات. فكأني مخاطب كنت إياه على خاطري بذاتي لذاتي. حاضر غائب قريب بعيد، وهو لم تحوه رسوم الصفات. هو أدل إلى الضمير إلى الوهم، وأخفى من لائح الخطرات.
2: كيف رحل هؤلاء؟ حمد الوردي المخرج المساعد، محمود قاسم المؤلف. كيف رحل هؤلاء؟ تمثيل وإخراج سعود الدرمكي.

0: صحتنا.
1: نحن نتحدث عن أمراض دم وراثية ليست لها علاقة مباشرة بالغذاء.
2: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
0: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
3: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب.
4: المرضى المصابين بأمراض الدم الوراثي هل يكونوا عرضة أكثر لتعقيدات كوفيد-19؟
0: صحتنا.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات الكريمات، أهلا ومرحبا وسهلا فيكم وبرنامجكم الصحي التوعوي صحتنا. طبعا موضوع اليوم جميل، والأجمل فيه وجود أخوي وزميلي الدكتور عبد الرحمن الفارسي، طبيب استشاري أول نساء ولادة، تخصص أورام نساء. صراحة معي هنا يعني في الاستوديو حلقة اليوم من برنامج صحتنا. طبعا ما شاء الله تخصص النساء والولادة، بحكم أنه للنساء يعني سبحان الله يمكن في بعض الدول إنه العرف إنه لازم أن تكون طبيبة امرأة، لكن نحن بإذن الله سبحانه وتعالى معنا في سلطنة عمان ولله الحمد. كمان زملائنا يعني الزملاء نجحوا في هذا التخصص وأبدعوا، ومن ضمنهم الدكتور عبد الرحمن الفارسي من المستشفى السلطاني. دكتور عبد الرحمن أهلا ومرحبا وسهلا، وكل عام أنتم بخير بالسنة الهجرية الجديدة.
6: العام وانتم بخير، وشكرا لكم للاستضافة الحلوة هذه، وان شاء الله يعني تكون حلقة مفيدة وتفيد الجميع ان شاء الله
5: بإذن الله سبحانه وتعالى. دكتورنا الكريم، يعني سبحان الله انا ازعل، واتمنى بإذن مولاي سبحانه وتعالى انه هذا الزعل ما يكون دائم. لما يجوا ويتم اكتشاف، يعني يجوا الناس وقد نكون نحن منهم سبحان الله والأسباب كثيرة، ويقولوا لهم أنه عندكم ورم وجيتوا فوقت متأخر، فما بالك لما يكون يعني عند النساء وأورام مرتبطة بالجهاز التناسلي الأنثوي. دكتورنا الكريم، خلينا نبدأ من هذا المحور، رأيك وهل شفت تجارب وإيش المشكلة؟
6: طبعاً الأورام تختلف مثل ما أنت عارف، يعني الأورام في أورام يتم اكتشافها بدري، يعني فيها علامات، وعندنا مثال مشهور في الأمراض النسائية اللي هو مثلا أورام الرحم. أورام الرحم يعني من الأمراض اللي يتم اكتشافها بدري في الغالب، يعني طبعا ليش؟ لأن معها أعراض مصاحبة مثل النزيف.
5: نعم.
6: هذه علامة سيئة.
5: نعم.
6: مثلا هو في الغالب سرطان الرحم يصيب اللي هم كبار السن.
5: نعم.
6: ولكن قد يصيب مثلا النساء اللي هم في عمر 30 و25.
5: نعم.
6: و40.
5: نعم.
6: فهذه ممكن تصير، يعني ممكن انها تصير، في نحصلها ونشوفها ما بكثرة، ولكن نشوفها بين فترة وفترة.
5: نعم.
6: وبالتالي هذا اللي هم أي واحدة مثلا يصير عندها نزيف مختلف غير الطبيعي لازم تلجأ للدكتور. بالتالي هذه يتم اكتشافها بدري لأنها تجي للمستشفى وعندها نزيف، أو يصير دم ونزول دم في غير موعد الصحيح.
5: نعم.
6: وبالتالي يتم اكتشاف المرض بدري.
5: نعم.
6: لكن لو مثلا انتقلنا إلى سرطان مثل سرطان المبيض.
5: نعم.
6: لأن أصل حجم المبيض داخل جسم الإنسان يمكن أو داخل جسم المرأة 3 سنتي، 3 في 2.
5: نعم.
6: فيعني وين مكانه موجود وسط الأمعاء ووسط هذه يكون جدا صغير، إلى أن يتم اكتشافه لازم يضاعف حجمه يمكن 3 مرات أو 10 مرات حتى أحيانا. عشان يوصل لمرحلة إن نقدر نشوفه.
5: نعم.
6: لما يوصل لهذه المرحلة اللي هي مثلا 10 مرات أو 10 أضعاف حجمه الحقيقي، يكون عاد خلاص المرض بدأ يطلع.
5: نعم.
6: بدأ يخرج من مكانه، يعني فهذه مرضين من الأنواع اللي هي واحد تكتشفيه متأخر جدا.
5: نعم.
6: واحد تكتشفيه من متقدم.
5: نعم.
6: يجي فيما بينهم مثلا سرطان عنق الرحم. سرطان عنق الرحم من الأمراض اللي هي المفروض أنها يتم اكتشافها في الغالب في فترة بدري، ولكن بسبب يعني ما بقول الإهمال ولا بقول إن
5: إهمال يعني مشي كن عن يوم تسوي. دكتور عبد الرحمن اليوم نريدك تكون يعني فاهم، يعني شوية نبي نعطي كل شيء حقه، فقد يكون إهمال يعني الواحد يكون واقعي في هذه الأمور. نعم
6: بالفعل. أيوة. فعندك مثلا السرطان عنق الرحم يحتاج لمسحة سنوية، وكنا ونقول هذا الكلام بين فترة وفترة ودائما نكرر ونقول مثلا سنة، إذا ما كل سنة كل سنتين كل ثلاث سنوات، لكن مسحة ضرورية.
5: نعم.
6: لذلك هذا السرطان عنق الرحم هو الأشهر في عمان، الأمراض النسائية في الأورام النسائية سرطان عنق الرحم هو الأشهر، ما في عمان بس،
5: العالم.
6: كل دول العالم اللي هي هذا في دول المنطقة هذه. بينما لو تلاحظي في الغرب هذا السرطان يعتبر قليل. ليش؟ بسبب وجود الفحص الدوري.
5: نعم بارك الله.
6: يعني الناس عندهم وعي، حتى هنا عندهم وعي، ولكن
5: مشغولين
6: بحياتهم، مشغولين بأولادهم، مشغولين بأسرهم، بعوائلهم،
5: بس هذا مهم
6: بالبيت.
5: هذا مهم دكتور عبد الرحمن،
6: وهذا مهم بالفعل.
5: نعم
6: بالفعل.
5: نعم.
6: فلذلك يتم اكتشاف المرض في مراحل متأخرة. فما أدري يعني، فهي هذه يعني هذا السرطان عنق الرحم يعني بإمكاننا نتخلص منه بسهولة، لكن في الوقت في المقابل إحنا نهمل هذا الموضوع.
5: نعم.
6: ولذلك صار المرض من أكثر الأورام داخل لطيب النساء.
5: نعم.
6: ورم عنق الرحم بعد يعني طبعًا غير موضوع الثدي، هذا أنا أتكلم على موضوع الأمراض النسائية.
5: نعم.
6: اللي هي عنق الرحم،
5: جهاز تناسلي الأنثوي،
6: المبايض اللي هي الجهاز. نعم. التناسلي.
5: نعم.
6: هذا يعتبر الأشهر والأخطر بعد.
5: نعم.
6: يعني على مستوى العالم.
5: نعم.
6: تقريبا سنويا على مستوى العالم 500,000 امرأة.
5: نعم.
6: سنويا.
5: نعم.
6: يكتشف عندها هذا المرض.
5: نعم. نعم.
6: وتقريبا 250,000 أو 200,000 يموتوا من هذا المرض اللي هو مرض سرطان عنق الرحم على مستوى العالم سنويا.
5: نعم.
6: معظم. نعم. هذه تتركز هذه الحالات وهذه الوفيات في دول منطقتنا احنا، في دول اللي هي غير العالم اللي هو يعني العالم الغربي والعالم عالمنا احنا.
5: نعم.
6: عالمنا احنا يعتبر اكثر فيه، هو يشكل النسبة الكبيرة في هذه التعداد.
5: نعم. نعم نعم. وما هي بنسبة يعني بسيطة حقيقة، سبحان الله دكتور عبد الرحمن، وسبحان الله الاكتشاف المبكر كثير مهم في أمراض كثيرة، ومن ضمنها يعني الأورام اللي تصيب عنق الرحم. ومثل ما ذكر أخوي دكتور عبد الرحمن قال بإذن الله سبحانه وتعالى هنالك فرص علاج. هو يعني حقيقة الواحد لما يقول كلمة علاج الورم، وخاصة لما يكون ورم يعني خبيث، هذه يعني هذه جملة ثقيلة ثمينة، الواحد لازم أنه هو يستغلها يستفيد منها، وأهم طريقة أنه يستفيد منها الاكتشاف المبكر لهذا الورم. طيب دكتورنا الكريم، خلينا نتكلم عنه، يعني إيش طبعه، كيف يظهر، إيش في يعني إيش من علامات قد تظهر بسببه.
6: طبعاً شوف، أولاً سرطان عنق الرحم له مرحلتين، يعني خلينا نقول في الإصابة العمرية، أولاً في مرحلة الأربعين هذه اللي هي أكثر انتشار أو أكثر وقت حصل المرض هذا بين 40 إلى 50.
5: نعم.
6: وفي موجة ثانية تصير بعد 70.
5: نعم.
6: فله موجتين أو له فئتين عمريتين يصيبهم الأكثر تتركز. طبعا هذا ما معناها أنه ما يصير في الأعمار الثانية.
5: نعم.
6: بس هذه الأكثر انتشارا هي اللي بين فترة 40 يعني 40 إلى 50.
5: نعم.
6: وبعدين يرجع للظهور في سنة في عمر 70.
5: نعم.
6: طبعا كلكم عارفين أنه هو مرض يسبب فيروس ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي، فهو يسمى الفيروس الحليمي.
5: نعم.
6: HPV. فهو هذا المرض، هذا يعني هو من الأمراض اللي هي تصيب اللي مثلا السيدات أو النساء اللي هم يعني سواء كان متزوجات أو سبق لهم الزواج وكذا.
4: نعم.
6: بالنسبة للأعراض طبعا تبدأ بالأعراض عادة يبدأ فيه شوية نزيف، وهذه مسألة النزيف يعني لما نقول نزيف ما معناها أن المرأة تفقد كمية دم كبير.
4: نعم.
6: النزيف حتى نقط الدم،
4: نقط صغار ما متعودة، يعني شيء أنت ما متعودة عليه، يعني ما متعودة ينزل عليك دم.
6: صح. نعم. هو نزول أي نقطة دم يعتبر
4: بارك الله في شيء، استفهام أرجوكم، استفهام.
6: صحيح. تعتبر علامة خطر.
4: نعم.
6: ما يضر أنك أنت تروح طوالي، شفتي هذا اللي صار نزول قطرات من الدم في وقت غير وقتها المحدد، أنك تروح إلى المركز الصحي، تروح إلى أقرب مركز صحي يشوفوا المشكلة، بس ما بتأخذ منك يمكن نص ساعة إلى ساعة على الأقل، الواحدة اطمنت ورجعت بيتها مرتاحة.
4: نعم.
6: يعني لكن اللي يصير في غالب الوقت
4: نهمله
6: بالكمية المهمة،
4: نهمله
6: يتم إهمالها.
4: نعم نعم. طيب إيش سبب الإهمال؟ دقيقة، هل هو إهمال مقصد الإهمال ولا الخوف إنه وبالتالي إنه ما يريد أن الله يحفظها أن يفتحن على إنه قد يعني الخوف اللي يخليهن يعني يكشن كذا يخافن انهن
6: بالفعل هي كذا وكذا.
4: نعم.
6: لكن انا يعني في الغالب اللي اشوفهم بتقول مثلا ان ما كان كميه كبيره وكانت حاجه بسيطه
4: وتروح
6: وتجي.
4: نعم.
6: وراح واختفى.
4: نعم الله يحفظك. نعم.
6: وهذا المرض يعطيك علامات بس.
4: صح.
6: علامات كذا، واذا لازم تلحقيها.
4: نعم.
6: لازم الوحده تلحقها.
4: نعم.
6: صارت العلامة لازم تروح المستشفى، لأن بعد شو بتختفي هذه العلامة، ما تأخذ، ما تقعد مع الوحدة مع المريضة فترة من الزمن،
4: يعني
6: بس بتصير فترة وبعد شوي بتختفي.
4: نعم.
6: فبالتالي لازم الوحدة في حصول أي اضطراب في هذه النزيف، في هذا الدم، في هذا الدورة غير موعدها الشهري.
4: نعم.
6: لازم تروح للمستشفى، أو نعم. مثل ما قلنا اللي هي مثلا تعدت مرحلة الدورة الشهرية.
4: نعم.
6: فوق 50 تحتاج تروح في أي نقطة دم، في أي نقطة دم لازم تروح المستشفى تعرف إيش سبب الدم هذا.
4: نعم.
6: لأنه ما ليس من الطبيعي أن ينزل دم بعد انقطاع الطمث.
4: صح.
6: فالمفروض أن أي دم ينزل يعتبر علامة.
4: نعم.
6: لذلك يعني الفحوصات، شوف الفحوصات اللي هي تروح المستشفى وتروح المركز الصحي وتروح الوحدة الصحية، الفحوصات معروفة بسيطة وما نعم. تأخذ وقت.
4: نعم.
6: يعني أسهلها وأقلها اللي هم في المركز الصحي أو في العيادة أو في هذا يسوون مسحة عنق الرحم.
4: نعم.
6: على أساس الفحص السريري مهم جدا.
4: مهم تشخيصي السريري. تشخيصي.
6: بالضبط.
4: الله أكبر. وسهل سبحان الله.
6: وتكتشف إذا كان في أي مشكلة. ما فيها أي مشكلة خلاص انتهى الموضوع، على الأقل الوحدة اطمنت على صحتها.
4: نعم بإذن الله سبحانه وتعالى.
6: الإنسان إيش عنده غير صحته؟
4: والله رأس ماله يا دكتور. والله يعني وعلى فكرة يعني إحنا مثلكم ترى، إحنا في النهاية صحة طباء لكننا مثلكم ونحاول نهتم، ما بقولكم إحنا نتكلم فقط، لا إحنا أول ناس نطبق هذا الكلام صراحة.
6: صحيح. يعني الأعراض كذا تكون، بس هي هذه النزيف اللي يصير مفاجئ في غير وقته.
4: نعم.
6: وبالتالي إذا يتم اكتشاف المرض عند هذا، لكن للأسف في الغالب اللي يصير أنه بسبب الإهمال، بسبب الانشغال، بسبب أن التسويف، أن أنا بسوف هذا الموضوع وبخليه بعدين، إذا تكرر مرة ثانية بروح المستشفى.
4: نعم.
6: ومع الوقت ينسي الموضوع. في الغالب اللي عندنا في البلد في سلطنة عمان للأسف إن هم يجونا في فترة متأخرة. اللي هي المراحل اللي تتعدى مرحلة
4: العلاج الكامل
6: السريع والعلاج الكامل والعلاج اللي
4: بإذن الله
6: الأفضل
4: يعني. نعم.
6: أيوة مشكلة عنق الرحم أو سرطانات عنق الرحم إن فقط علاجه بالعملية فقط في المرحلة
4: صح.
6: الأولى بس.
4: صح صح
6: بعد ذلك ما يتمكن، خلاص العملية تصير غير ممكنة، ويبقى العلاج فقط بالإشعاع والكيماوي.
4: نعم.
6: ومهما كان العلاج، العلاج يعني أنت لما تتكلم عن مرض مثل سرطان، مرض العلاج يعني لما أقول العلاج معناها رحلة طويلة.
4: نعم.
6: من من من سواء كيماوي سواء إشعاعي سواء عمليات.
4: نعم.
6: هذه رحلة طويلة.
4: نعم.
6: بينما إن إحنا بمسحة عنق الرحم اللي هي البسيطة،
4: نعم،
6: المرض يكتشف قبل حصوله. طبعًا طبعًا السرطان، سرطان عنق الرحم ينقسم إلى مرحلتين. مرحلة اللي هي ما قبل السرطان، ما قبل السرطان هذه تكتشفيها تعالجيها بعلاج بسيط جدًا يتم متابعتها.
4: نعم.
6: بعد علاج بعد ما تعدينا مرحلة ما قبل السرطان ندخل في مرحلة السرطان، هذه علاجها يختلف، وتكون العلاج إما بالعملية إذا كان في المرحلة الأولى،
4: نعم،
6: أو بالإشعاع والكيماوي في المرحلة الثانية فما فوق.
4: نعم.
6: طبعا مثل ما ذكرنا الفئات العمرية، وموجود في الحين الحمد لله في معظم المستشفيات على مستوى السلطنة اللي هي الكشف المبكر
4: للسرطان،
6: أو العلاج المبكر لما قبل السرطان
4: بإذن الله.

0: فهي يعني مثلا طلعت الوحدة عند مسحة عنق الرحم فيها شك أو فيها أي خوف،
1: نعم
0: يتم تحويلها إلى المستشفى السلطاني مباشرة
1: نعم
0: أو المستشفيات المرجعية اللي هي في المنطقة. الحين صار
1: نعم
0: في السلطنة يعني
1: نعم
0: المستشفيات المرجعية صار معظمها
1: نعم
0: فيها هذه الآلية وفيها هذه الاستعدادات،
1: نعم
0: بحيث أنه يتم يسووا منظار يسموه منظار عنق الرحم،
1: نعم
0: وهذا يتم في العيادة نفسها.
1: نعم
0: نسويه في العيادة عبارة عن منظار ما يحتاج إلى تخدير، فقط أنه هو الفكرة منه أن نضيف محلول أو نحط محلول على عنق الرحم
1: نعم
0: ونشوف عنق الرحم بالمنظار اللي هو المكبر، يكبر عنق الرحم عشرات المرات
1: نعم
0: بحيث أن نشوف إذا في أي خلايا متحولة أو خلايا غير طبيعية، وناخذ عينة منها أو خزعة منها.
1: نعم
0: وانتهت المرحلة. إذا كان الموضوع أن طلع الموضوع بسيط، يتم علاجه في المستشفى، في
1: نعم
0: نفس المستشفى.
1: نعم
0: وإذا كان طبعا لا قدر الله أن طلع مرض متطور أو وصلنا إلى مرحلة السرطان، يتم تحويلها إلى مراكز السرطان الموجودة في السلطنة.
1: نعم
0: فهي هذه رحلة العلاج. طبعا قبلها تبدأ هي هذه الفحص الأساسي من انتقلتي من مسحة عنق الرحم، ومسحة عنق الرحم طلع فيها شك،
1: نعم
0: يتم تحويل المريضة إلى المستشفى المرجعي
1: نعم
0: يسوي المنظار. سويت العينة، طلعت العينة سلبية، انتهى الموضوع.
1: بإذن الله سبحانه
0: طلعت
1: وتعالى.
0: العينة إيجابية،
1: نعم
0: يتم التعامل معها على حسب درجة المرض. هل هو
1: نعم
0: مرحلة ما قبل السرطان؟
1: نعم
0: فهذه يتم فيها إما بالليزر أو إما بإزالة الجزء المتأثر
1: نعم
0: وانتهى الموضوع.
1: نعم
0: وإذا طبعا يتكرر يبدأ العلاج يكون مختلف.
1: نعم
0: عيب أنه هو طبعا عيب هذه المشكلة اللي هي سواء كانت مرحلة ما قبل السرطان أو بعد السرطان، ترى هو مثل ما ذكرنا فيروس،
1: نعم
0: والفيروس هذا إذا جاء في الجسم صعب أنه يخرج منه. لكن العلامة الشيء الزين فيه أو الأخبار الحلوة فيه، فهذا اللي هم كل النساء اللي يصابوا في هذا المرض بهذا الفيروس 80% يتخلصوا أو الجسم يتخلص منه في السنة الأولى.
1: بإذن الله
0: بعد
1: سبحانه
0: سنة
1: وتعالى.
0: تماما
1: نعم
0: تلاقي أن 80% خلاص انتهى منهم،
1: نعم
0: ويمكن تبقى البقية الباقية في خلال سنتين يبدأ يروح منهم.
1: نعم بإذن الله
0: لكن
1: سبحانه
0: هم العدد البسيط اللي يبدأ الفيروس يتمكن من مناعتهم ويبدأ يسوي تأثيرات. في الغالب ما يصير تأثير. ليش؟ المناعة هي اللي
1: الدافع
0: تقضي عليه.
1: بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم
0: ايوه،
1: نعم
0: ولكن البعض منهم سواء كانت مثلا الوحده في بعض يعني من الناس اللي عندهم المناعه الاقل، هم الناس اللي عندهم مثلا ياخذوا ادويه مثلا لاي سبب اللي هي
1: مثبطة
0: ادويه
1: للمناعة.
0: بالضبط اللي هي مؤثره للمناعه.
1: نعم
0: ايضا تلاحظي يعني طبعا يمكن في مجتمعنا قليل اللي هي النساء المدخنات
1: نعم
0: هم الاكثر عرضه لهذا الفيروس. إذا جاهم يأثر فيهم أو يستمر أو له القدرة أنه يتمكن من جهازهم المناعي لأسباب غير معروفة أو غير مفهومة.
1: نعم
0: لكن نلاحظ أن المدخنة دائما هي الأكثر تأثرا بهذه
1: للأسف بهذا الفيروس.
0: الفيروس.
1: نعم نعم
0: طبعا
1: بارك.
0: انتقال الفيروس مثل ما قلنا بالاتصال الجنسي، وهي طبعا ليش الإصابة بالفيروس تعتبر أقل في عمان؟
1: نعم
0: لأن يعني العلاقات هي دائما علاقات زوجية، فبالتالي الفيروس ما يدخل في هذا الموضوع. لكن طبعا نشوفه في بعض الناس، بعض هذا تلاقي أن اللي هي الفيروس يصير موجود بينتشر.
1: نعم نعم الله يحفظهن
0: يمكن يمكن احنا في الفترة السابقة سمعنا عن مبادرة وزارة الصحة مشكورة
1: نعم
0: اللي سوت اللي هي التطعيم، وهذا موضوع ما يمكن إذا كان عندك مجال نتكلم فيه.
1: جدا مهم هذا دكتورنا
0: أيوه
1: الكريم. نعم احنا على فكرة
0: صحيح
1: كثير طرحنا يعني هذه من الجهود الجبارة يعني اللي يشرف عليها معالي وزير الصحة الموقر
0: صحيح
1: حقيقة. يعني تفضل.
0: بالفعل بالفعل. فهي فهو يعني طرح هذا الموضوع، والحمد لله الناس تقبلت بشكل كبير التطعيم. والتطعيم جدا مهم، ليش؟ لأنه هو يمنع الفيروس، يمنع هذا، طبعا ما يمنع منع نهائي، ولكن يمنع الإصابة بشكل كبير جدا. طبعا في بعض، ليش؟ لأن الفيروسات معروفة، طبعا في 120 نوع، لكن في منها مشهورة اللي هي 4 أنواع أو 5 أنواع أو 9 أنواع، هي الأشهر في الإصابة، في إصابة المرض اللي هو سرطان عنق الرحم. وهذه تم إيجاد هذا التطعيم. طبعا التطعيم يعني تطعيم البلد ما شيء سهل. فأنت كانت التارجت أو الجهة المستهدفة كانت طلاب المدارس،
1: نعم
0: وهذه أفضل جهة ممكن، أو أفضل يعني فئة مستهدفة. ليش؟ لأن هذول اللي بعدهم ما دخلوا في مرحلة الإصابة بالفيروس،
1: نعم
0: هذه قبل الإصابة، يعني اللي هم الأطفال بين 9 إلى 13 سنة أو 14 أو حتى 20.
1: نعم
0: هذول هم الناس اللي هم الأفضل لهم الفيروس، عفوا التطعيم.
1: نعم يعني دكتورنا الكريم، رسالتنا متكررة، وقليل مستمر خير من كثير متقطع. صدقوني
0: بالفعل
1: هذه اللقاحات، وخاصة هذا اللقاح، يعني عالج يا جماعة، يقي ثم يقي ثم يقي الإصابة بسرطان عنق الرحم. يعني ويعني وزارة الصحة الموقرة صراحة مشكورة، يعني قامت بتوفيره. هذا من زمان دكتور عبد الرحمن، متوفر في
0: ايوه
1: القطاع الخاص، قيمته كانت عالية، والناس كانت تروح له يعني وتشتريه. تو موجود الحمد لله رب العالمين، ومتوفر يعني ببلاش. فنتمنى إنه الفئة المستهدفة من بناتنا الله يحفظهن يتوجهن إلى المراكز الصحية ويأخذنها. طيب دكتورنا الغالي، إحنا كذا تكلمنا عن يعني الأورام اللي تصيب عنق الرحم، ووضحناها أكثر شيء، وقلنا أنواعها وطرق العلاج منها بعد ما يتم بإذن الله سبحانه وتعالى. خلينا ناخذ سيناريو التفاؤل إنه بإذن مولاي سبحانه وتعالى التشافي الكامل. إيش خطط المتابعة معاكم؟
0: يعني هو طبعا اول ما يتم اكتشاف المرض يتم مثل ما ذكرت علاجه، والعلاج يتم اما بالعمليه اللي هي استئصال الرحم بمتعلقاته اذا كان في المرحله الاولى، او اذا كان في مرحله شويه متقدمه مثلا المرحله الثانيه فما فوق، يتم العلاج بالاشعاع زائد الكيماوي. العلاج يكون في هذه اللي هي بالإشعاع أو الكيماوي على مدى يمكن شهرين أو 3 شهور، بحيث أن تأخذ الوحدة أو المريضة تأخذ جلسات يومية
1: نعم نعم
0: من الإشعاع وكيماوي كل أسبوع لغاية ما تنتهي من العلاج. يتم بعدين متابعتها في المراكز اللي هي المتخصصة، مراكز أورام متخصصة، بحيث أن اللي هي نسوي لها مسحات عنق الرحم دورية، نسوي لها، طبعا ما يكون أحيانا يكون سوينا العملية، ولكن ما زال نسوي المسحات لعنق الرحم،
1: نعم
0: بالإضافة إلى الأشعاعات المقطعية اللي ممكن نسويها كل سنة أو كل سنتين على حسب الحاجة، والأشعة المغناطيسية لو اضطرينا أو لو في شك نسوي الأشعة المغناطيسية.
1: نعم
0: فهذه هي اللي هي طبعا يتم المتابعة على مدى 5 سنوات من نهاية العلاج، من نهاية المرض، علاج المرض لمدة 5 سنوات، متابعات متكررة ومستمرة.
1: نعم
0: بعد ال5 سنوات وشفنا الأمور صارت زينة وما في رجوع للمرض، خلاص ينتهي المتابعة وترجع للحياة
1: بإذن الله.
0: الطبيعية، الحياة اللي هي أنها تحتاج أنها تسوي الفحوصات الدورية
1: نعم
0: كأي امرأة أخرى.
1: نعم نعم بارك الله فيك. طيب
0: هذه
1: دكتور،
0: بالنسبة لرحلة العلاج. نعم.
1: نعم نعم بإذن الله.
0: وبعدين إذا في مجال بتكلم عن التطعيم في نهاية، لو حبيتي في نهاية.
1: إيش رأيك نتكلم عنه الحين؟ لأنه بإذن الله سبحانه وتعالى، وبعد ذلك النصائح العامة بالنسبة للأورام التي تصيب عنق الرحم، على أساس بإذن الله سبحانه وتعالى بعدين نفتح على أورام مثلا المبيض. ناخذ اللقاح دكتور.
0: ايوه طيب، فاللقاح هو يعني هو

هو مثل ما ذكرت يستهدف الفيروسات الأشهر. أنا مثل ما ذكرت لكم أن الفيروسات هذه أنواع، يمكن يوجد منها 120 نوع عالي الخطورة، لكن الأكثر والأشهر واللي تسبب سرطانات هي المعروفة اللي هي 16 و18 وغيرها. اللقاح يستهدف هذه الفئة الأكثر انتشار، الفيروسات الأكثر انتشار. والفئة العمرية المستهدفة مثل ما ذكرنا بين 9 إلى 13 سنة، بحيث أن هذول الفئة العمرية اللي هي ما دخلت في أي مرحلة زواج ومرحلة ما أدري إيش اللي هي

0: عندك او نوع الفيروس اللي عند الوحده،
1: نعم
0: فيعطيك نوع الفيروس. الحين مثل ما ذكرنا انه هو هي في انواع، ف يسالوني في العياده هل ناخذ التطعيم بعد الاصابه
1: سؤال
0: او
1: جميل.
0: اللقاح. اللقاح طبعا ما يحمي من الفيروس اللي خلاص تم الاصابه به، يعني فقط يحمي من الانواع الثانيه. ولذلك افضل ان دائما الوحده، حتى الوحده اللي مثلا عمرها 45 او الوحده اللي يعني تسالني عن هل اخذ اللقاح، انا دائما افضل ان الوحده تاخذ اللقاح. ليش؟ لانه يحمي من الفيروسات الثانيه.
1: الله جميل دكتور، هذا سؤال أنت سألت نفسك وجاوبت عليه، ما أحلى وما أحلى الإجابة. إذن حتى بعد الإصابة بالفيروس يعني ممكن أخذ بإذن الله سبحانه وتعالى اللقاح، لأنه هذا اللقاح يحتوي على يعني أنواع من هذا الفيروس.
0: صحيح.
1: نعم بارك الله فيك، بارك
0: واللي
1: الله.
0: خلى الوحده تصاب بفيروس معين ممكن
1: ممكن
0: يخليها انها
1: جدا،
0: تصاب بفيروس ثاني.
1: نعم نعم نعم لكن دكتورنا الكريم يعني سبحان الله، هل معناته أنه يعني جرعة فقط واحدة من اللقاح على مدى بإذن الله سبحانه وتعالى حياة المرأة، أم أن تحتاج مثلا تأخذ على بوستر معين أو أن تتكرر مثلا؟
0: هو الغالب 3 جرعات او جرعتين،
1: نعم
0: من جرعتين الى 3 جرعات، اللي هي المقوي، اللي تقويه اللقاح الاساسي. لكن حتى اللي تهمل الموضوع وتاخذ جرعه واحده قد يكفيها. و
1: من زوجات
0: صح صح
1: بيأثر عليهن. رأيك دكتورنا الكريم في هذا الجانب؟ أنا صراحة يعني أفتيت بما كافي يعني.
0: ايوه. شوف، هذا اللقاح الحين موجود في خلينا نقول في السوق، صار له الحين تقريبا اكثر ما

0: متأكدين إنه هذا يعني ذو فعالية ما 100%، ملايين المئات صراحة الفائدة.
1: صحيح.
0: فيعني احموا نفسكم بناتنا، الآباء مسؤولين والأمهات إنه يحموا بناتهم، قنعوهم حقيقة ومتوفر يعني، وإحنا مسؤولين أمام الله سبحانه وتعالى على هذا الكلام. يعني شوفوا، نحمل نفسنا مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى،
1: بالفعل.
0: أمام الله سبحانه وتعالى دكتور عبد الرحمن، عن عن
1: ايوه
0: عن هذا الكلام اللي احنا نقوله، لأن بالفعل احنا هدفنا بإذن الله سبحانه وتعالى. والله سلامتكم، يعني ما نتكلم إلا لمصلحتكم. تفضل أخوي.
1: بالفعل بالفعل. وللاسف يعني احنا يعني ما نتكلم الا من واقع مثلا عشناه وشفناه. يعني نساء في متوسط العمر وعندهن اطفال، عندهن حياه زوجيه، عندهن التزامات، عندهن مسؤوليات، ومع ذلك تجيك في فجاه كذا ونكتشف المرض، مرض مثل هذا كان بالامكان تجنبه. يعني مراحل
0: بإذن
1: قبل ما
0: الله.
1: يوصل لهذه هذه المرحلة. وإذا تحبوا يعني ممكن أتكلم بشكل سريع على موضوع الوقاية، لأن يعني الحين احنا ذكرنا التطعيم، والتطعيم كواحد من الـ من الـ من الـ من الطرق للحماية. أيضا مثل ما قلنا في البداية، في بداية الحلقة، أن الفحص المبكر، والفحص المبكر في طريقتي،
0: نعم،
1: في اللي هي مسحة عنق الرحم، أو اللي ما تحب أنها تسوي مسحة عنق الرحم ممكن تسوي فحص الفيروس.
0: نعم،
1: تسوي فحص الفيروس يشوفوا إذا كان في عنده فيروس أو لا.
0: نعم،
1: وبعدين تلتزم، مثلا اللي هي في نساء مثلا ما يحبون أنهم يروحوا المستشفى باستمرار، ممكن تسوي مسحة عنق الرحم مع فحص الفيروس في نفس الوقت. وبالتالي إذا طلعت سلبية ممكن تنسي الموضوع لمدة 5 سنوات.
0: نعم،
1: شفتي؟ هذا لما تروحي يقول لك ضمان 5 سنوات. هذه 5 سنوات بإذن الله. ما
0: بإذن الله،
1: تحتاجي إلا كل 5 سنوات تسوي هذا الفحصين.
0: نعم،
1: وهذه يعني مثلا اللي هم مثلا يحب ما يحبوا انهم زيارة المستشفى باستمرار وكذا. اما اللي هم بامكانهم انهم يلتزموا مثلا كل سنتين، كل 3 سنوات، تروح تسوي حتى مسحه عنق الرحم وتكفي.
0: نعم، واضح واضح،
1: ففي طرق للوقايه،
0: وقاية وطرق سهلة دكتورنا الكريم،
1: وطرق متوفره عندنا
0: بكل
1: وزاره
0: حد،
1: الصحه مشكوره،
0: ما
1: موفره
0: مقصرين كل شيء.
1: طرق الوقايه وموفره طرق العلاج. فليش احنا نوصل لمرحله
0: لا قدر
1: يعني
0: الله،
1: حتى العلاج احيانا ما ينفع؟
0: أو إنه سبحان الله يعني يكون علاج يعني كما يقولوا يعني أجريسيف، يعني نحتاج
1: بالفعل.
0: جراحة وكيمو وما تعرف وين
1: وإشعاع وهذا. نعم.
0: يعني. سبحان الله، الناس يلا نسأل الله مولاي سبحانه وتعالى لنا ولكم ولهم السلامة والصحة والعافية. ترى سبحان الله احنا صح نتكلم، لكن احنا قد نكون عرضة، يعني قد نكون نحن مهملين كذلك. فوجب
1: بالفعل
0: على
1: بالفعل.
0: الإنسان، أحد يكون واقعي، وجب علينا دائما نذكر أنفسنا بأن هنالك بإذن الله من صحتنا، ولازم نحافظ عليها.
1: صحيح.
0: طيب طبعا كل الشكر دكتور عبد الرحمن، يعني ما يعني أحظني بوجودك اليوم معاي في برنامج صحتنا أخوي الدكتور عبد الرحمن الفارسي. أنا كثير كثير يعني شرح الدكتور عبد الرحمن كثير سلس بسيط ما شاء الله، واضح عليه إن من صوتك أخوي إنه تبي الفائدة للناس بإذن الله سبحانه وتعالى.
1: إن شاء الله الجميع يستفيد إن شاء الله.
0: اللهم آمين. طيب دكتور عبد الرحمن، نتكلم كذا، نكون قفلنا بإذن الله سبحانه وتعالى عن أهم أورام عنق الرحم، وما شاء الله يعني باقي لنا يمكن 10 دقائق، الساعة يعني قريب بتقفل. فناخذ مثلا سرطان المبيض،
1: أيوة.
0: يعني نتكلم بإذن الله سبحانه وتعالى مثلا أكثرها انتشارا معنا بالسلطنة، مقارنة بدول الخليج والعالم والإقليم والعالم، وين احنا منهم وإيش أسبابه، يعني كله على بعضه بإذن الله.
1: طيب، مثل ما ذكرنا في البدايه ان سرطان عنق الرحم مثل ما قلنا هذا اللي هو يسموه الصامت، من السرطانات الصامته.
0: قصدك
1: ليش؟
0: المبيض؟
1: لانه صغير، حجم المبيض صغير في داخل الجسم.
0: نعم،
1: و يصيب النساء اللي هم بالغالب يعني فوق الـ60.
0: نعم،

0: فبالتالي دائما أعراضه اللي هي عدم ارتياح في البطن، وعدم يعني اللي حاسه بعسر هضم، واللي هي الأعراض المعتادة في مثلا في كبار السن الله يحفظهم،
1: نعم
0: اللي هي المعروفة مثلا الحموضة والهذه، وعدم وعسر الهضم والآلام اللي تجي بين فترة وفترة،
1: نعم
0: ودائما الغالب يهملها.
1: نعم
0: فبالتالي بهذه الطريقة المرض يبدأ يزيد مع الوقت، يبدأ المبيض يتضاعف في الحجم.
1: نعم
0: فالأغلبية اللي يشوفها، وهذا على مستوى العالم طبعا، ما بس في عمان أو في الإقليم، في على مستوى العالم، سرطان عنق الرحم، عفوا سرطان المبيض، لما يوصلوا يكونوا في المرحلة الثالثة. ليش؟ لأن مثل ما ذكرت الأعراض مبهمة، وما في طريقة إن الوحدة تتابع عشان تكتشف إذا كان عندها مثلا مشكلة أو لا. يعني حتى لو الوحدة تكون حريصة
1: نعم
0: وتروح تسوي مثلا خلينا نقول أشعة تلفزيون باستمرار وفحوصات دورية مستمرة، مع
1: نعم
0: ذلك ما نقدر نكتشف هذا المرض للأسف، لأن مثل ما ذكرت أنه مرض صامت، ما
1: سبحان
0: نكتشفه إلا
1: الله،
0: في مراحل متأخرة.
1: للأسف للأسف، سبحان الله، سارق
0: أيوة،
1: صامت.
0: فهذا عاد بس الواحد يعني، طبعا كلها هي كل شيء برحمة رب العالمين،
1: وأمر
0: لكن
1: الله،
0: طبعا
1: لكن
0: الإنسان
1: الإنسان يأخذ بالأسباب.
0: صحيح.
1: هذا هو يعني،
0: لكن أيوة، لكن طبعا وجود أكياس، وجود هذه في المبيض، الواحد يكون بس يتابع، يكون منتبه يعني،
1: نعم
0: يروح للمركز الصحي، يروح للمستشفى،
1: نعم
0: كل ما حس بأعراض غريبة يسوي الفحوصات الدورية،
1: نعم
0: قد تساعد ونكتشف المشكلة من البداية.
1: نعم
0: طبعا يسوي، هي هذه نسمع دائما عن أكياس المبايض،
1: نعم
0: هذه الأكياس تظهر عند مثلا خصوصا في النساء أو البنات اللي هم في فترة العمرية اللي هي فترة الإنجاب، تحصل بكثرة، لأن بويضات تنمو كل شهر، وبويضات تسوي أحيانا سوائل تتجمع فيها، وأحيانا المبيض يمر بتغيرات مع الدورة وكذا، يبدأ يسوي، لأن المبيض يعتبر نشيط فيسوي هذه الأكياس. لكن ما أقول أن كل واحدة طلع عندها كيس حتى لو صغير أنها تحتاج أن تزيله، ولكن وجود الكيس يخلينا بس ننتبه ونتابع.
1: نعم
0: هذا بالنسبة للأكياس، وبالنسبة طبعا في فحوصات ثانية على أساس

0: يعتبر غير نشيط
1: نعم
0: مثل الوحدة
1: نعم
0: اللي هي
1: نعم
0: في
1: نعم
0: المرحلة،
1: نعم
0: فالمفروض أنه ما يظهر في أكياس في هذه المرحلة.
1: نعم
0: فبالتالي أي كيس موجود في وحدة مثلا فوق عمر اللي هي الدورة الشهرية وفترة
1: بعد انقطاع الطمث.
0: الخطوبة،
1: نعم
0: خلاص بدل بعد ما عدينا هذه المرحلة لازم ننتبه لأي كيس يظهر، نبدأ نتابع ننتبه.
1: نعم بارك
0: وبعدين
1: الله فيك.
0: سواء كان نضيف له مثلا اللي هو فحص الدم ويبين لنا انه يعني يعطينا كصوره عامه، هل الاحتماليه اكثر تميل الى الورم الخبيث او
1: نعم
0: الى الورم الحميد، ونتعامل مع المشكله على حسب هذه الحسابات.
1: بإذن الله سبحانه وتعالى
0: ايوه،
1: بارك الله فيك. يعني شوف
0: ولكن طبعا مرحله العلاج طبعا تكون اسهل، يعني ما بقول اسهل ولكن مرحله العمليه دائما تكون هي الاساس.
1: نعم
0: وبعد العمليه في اورام المبايض طبعا تحتاج الوحده بعد العمليه لازم ضروري انها تحتاج الى الكيماويات وكذا على اساس تكمله العلاج.
1: نعم دكتور عبد الرحمن أخوي، سبحان الله، يعني الأورام أو المرتبطة مثلا من جهاز التناسلي الأنثوي، يا أخي أنا أحس يعني كل الأورام بشكل عام صراحة تحتاج إلى
0: نعم
1: انتباه انتباه. يعني أول شيء
0: بالفعل،
1: نعم والله يعني بإذن الله سبحانه وتعالى ما تخلوها كذا تمر عليكم مرور الكرام، يعني فحوص دورية، يعني أي شيء تلاحظه ما متعود عليه مثل ما ذكر الدكتور عبد الرحمن، يعني حسيتي شيء شفتي شيء ما هو طبيعي، يعني خاصة ترى احنا يعني المرأة تمر بمراحل بعد انقطاع سن انقطاع الدورة الشهرية، احنا ما بنقول الطمث وهذا الدورة الشهرية،
0: ايوه
1: نوب المرأة لازم تنتبه. احنا كنا يعني دخلنا هذا العمر الواحد واقعي دكتور عبد الرحمن وكنا
0: صحيح
1: منتبهين حقيقة إلى أنه خلصنا
0: نعم
1: مرحلة معينة بإذن الله مولاي سبحانه وتعالى، تو دخلنا إلى مرحلة بعض الأعضاء خلاص يعني مثل المبيض، فالواحد
0: ايوه
1: لازم إنه ما هو بخطأ ما هو صامت.
0: ايوه يعني هو صامت. والشيء الثاني ان النتائج تكون يعني غير جيدة.

0: ضروري أنه بما أنها موجودة في أجسامنا واجب علينا أن إحنا نهتم بإذن الله سبحانه وتعالى. أنا جبتها من الآخر، إيش رايك؟
1: صحيح. ولو كان في وقت
0: والله العظيم يعني من الآخر
1: في حلقة ثانية يمكن نقدر نتكلم عن طرق الوقاية أيضا من هذا المرض.
0: نعم
1: لأن هذا
0: والله والله دكتور لا. دكتور معك اتكلم يعني أنا معك، وإذا الأستاذ المخرج شوي يعطينا وقت تفضل. والله قول الوقاية.
1: هو شوف هو يعني شوف من النساء اللي هم أكثر عرضة، اللي هم مثلا أو خلينا نقول الأقل عرضة، الأقل عرضة هم مثلا النساء اللي فترة الحياة الخصوبة،
0: المنجبات
1: قاموا
0: اللي أنجبت.
1: أيوة المنجبات، هي صارت فترة الرضاعة، كلما زادت فترة الرضاعة
0: نعم
1: كلما زاد قلت الاحتمال بالإصابة.
0: نعم
1: الولادات اللي هي المتكررة تقلل نسبة الإصابة.
0: نعم
1: استخدام حبوب منع الحمل تقلل الإصابة، تصوري.
0: نعم نعم نعم، أنا قريت على فكرة أرتيكلز على هذا الموضوع.
1: أيوة يعني، والمشكلة أني دائما أنصحهم أقولهم استخدموا يعني، بس هم الناس دائما
0: عندهم فكر ثاني،
1: في تخوف من الإصابة بالسرطان.
0: أيوة أيوة،
1: في حين أن هو استخدام هذه الحبوب يقلل من نسبة هذا المرض، إصابة بهذا المرض.
0: نعم.
1: بالإضافة إلى يقلل من أشياء ثانية، يقلل من نسبة الإصابة بهشاشة العظام، لأنها كلها هرمونات، وهرمونات داخل الجسم أنت فقط تحفزيها. فهذه طرق للوقاية يعني. ليش؟ لأنه ترى العيب المبيض أنه هو سنوي، هو على مدى الحياة هو شغال.
0: نعم الحمد لله.
1: البويض من أول ما وصلت الوحدة مرحلة البلوغ إلى مرحلة انقطاع الطمث، بويضات تطلع شهريا.
0: سبحان الله سبحان الله.
1: فهذه
0: سبحان الله.
1: تعمل مثل ما تقولي، تعمل تسوي
0: تجديد،
1: كأنها تهيج في في في غشاء المبيض.
0: نعم.
1: فالفكرة أنك أنت توقفي من هذه التبويض، من مرحلة التبويض، إما بالرضاعة.
0: نعم.
1: إما بالحمل، إما بحبوب منع الحمل، وأشياء أخرى طبعا. لكن هذه الأشياء البسيطة البسيطة اللي ممكن الواحدة تستخدمها تقلل من نسبة الإصابة.
0: نعم.
1: نعم.
0: يعني سبحان الله، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة دائما وأبدا. ما أحلى من دعاء لما الواحد يدعي يعني الإنسان يدعي لأخوه. نعم نعم نعم الحمد لله.
1: أيه.
0: يعني هذه أفضل هدية ممكن أنه نقدمها، أنه ندعي البعض بالشفاء، ندعي الله سبحانه وتعالى لبعضنا بعض بالصحة والعافية. دكتور عبد الرحمن، ما يحس بقيمة الصحة إلا سبحان الله اللي تبدأ صحته تكون معلولة. شوف أنا عندي دقيقتين وخاف أنه أضيعهم، لأن بإذن الله بتكون معنا ضيف في برنامج صحتنا، وبنتكلم عن بإذن الله سبحانه وتعالى سرطان الأورام الرحم بشكل عام. لكن بشكل عام عندي دقيقتين أريد أختم بخلاصة الخلاصة بالنسبة لأورام عنق الرحم، أورام المبيض والوقاية، الابتعاد عن التدخين، السمنة، كل هذه الأشياء. تفضل.
1: أيوة. فهو شوف مثل ما ذكرنا، هي العادات اللي تعتبر سيئة، سواء كانت التدخين هذا من يعني تأثيره على عنق الرحم تأثير سيء جدا.
0: نعم.
1: السمنة يعني هذه وكلها أشياء يعني كلها مشاكل بالإمكان التخلص منها وبالإمكان التعامل معها. يعني السمنة الحين صارت في طرق كثيرة
0: للتخلص منها. نعم.
1: وتعطيك أمراض غير أمراض، يعني مثلا سرطان الرحم وارتباطه بالسمنة، هذا غير ارتباطه بأمراض ثانية، أمراض الشرايين وأمراض المفاصل وغيرها.
0: نعم.
1: عادات سيئة مثلا الوحدة يعني لازم الرياضة، لازم ملاحظة الأكل، وعدم يعني الإسراف في الطريق في طريقة تناول الوجبات الغذائية. الأكل الصحي دائما، الأكل البيت وأكل هذا هو الأفضل دائما. متابعة الرياضة، متابعة تروح الصالة، تروح سواء حتى في البيت بالإمكان الوحدة في الرياضة، حتى رياضة المشي في المنطقة في الحارة

0: هذه كلها عادات حلوة، ونبعد نبتعد عن الأشياء اللي ممكن تؤدي إلى الـ إلى الـ إلى الـ الأمراض، مثل السمنة، مثل التدخين، وتهتم الوحدة بصحتها، سواء كانت تروح العيادة تفحص باستمرار، تسوي مسحة عنق الرحم، مسحة، تسوي الأشعة التلفزيونية إذا طلب الأمر، يعني كل شيء متوفر.
1: نعم، ودكتورنا الكريم بضيف لك شيء، قليل مستمر خير من كثير متقطع، يعني مش انه فقط سمعنا الدكتورة فنة والدكتور عبد الرحمن الحين بنطبق وبعدين ننسى، لا نستمر
0: وننسى الموضوع.
1: اي والله، سواء كان نمط حياة صحي، سواء كان يعني فحوص وقائية باذن الله سبحانه وتعالى، او لا قدر الله سبحانه وتعالى يعني انصابت المرأة او انصاب الشخص استكمال خطة العلاج. اخوي وزميلي دكتور عبد الرحمن الفارسي، طبيب استشاري اول طب النساء والولادة، تخصص أورام بالمستشفى السلطاني، لك أول شيء سلام خاص من الأستاذ خالد أولاد ثاني أبو الوليد، سلم عليك، لك كل المحبة،
0: الله
1: كل
0: يسلمك،
1: التقدير والاحترام دكتور عبد الرحمن.
0: لكم كل الشكر، وشاكر لكم، شاكر للمخرج، شاكر لك، شاكر للإذاعة
1: تسلم،
0: هذه الاستضافة، وإن شاء الله يكون بيننا لقاءات أخرى، وإن شاء الله يكون في يعني الناس تستمع وتستفيد من هذه الحلقات، وإن شاء الله يكون يعني الصحة الله ينعم عليها، يعني ينعم الصحة على الجميع إن شاء الله.
1: اللهم آمين. تقبل تحياتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: صحتنا.
3: نحن نتحدث عن أمراض الدم الوراثية ليست لها علاقة مباشرة بالغذاء.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
2: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية، ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
5: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب.
1: المرضى المصابين بأمراض الدم الوراثي هل يكون عرضة أكثر لتعقيدات كوفيد-19؟
2: صحتنا.
6: إذاعة سلطنة عمان.

0: أحوال أحوال أحوال.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: إصدارات عمانية.
1: إصدارات عمانية. من بين رفوف المكتبات العمانية
2: نصغي إلى أصوات المؤلفين
1: ونحتفي بالإصدارات الجديدة
2: التي تجسد مسيرة الفكر والأدب والثقافة في بلادنا.
1: إصدارات عمانية.
2: إصدارات عمانية.
1: برنامج ثقافي حواري
2: يسلط الضوء على نتاج الكتاب العمانيين في مختلف الحقول المعرفية.
1: تقرأ الكتب وتحاور مؤلفيها.
2: أمل بنت عامر السعيدية.
1: إخراج علي بن عبد الله العجمي.
3: قبل اختراع الورق والكتب والوثائق بآلاف السنين، كان الإنسان يترك أثره على الصخور، رسم حيواناته وسجل رحلاته ونقش رموزه وعلاماته على واجهات الجبال وفي بطون الأودية، لتتحول الصخور إلى واحدة من أقدم وسائل التعبير الإنساني وحفظ الذاكرة. واليوم لا ينظر الباحثون إلى هذه الرسوم والنقوش بوصفها أشكالا فنية فحسب، بل باعتبارها وثائق تاريخية تساعد على فهم حياة المجتمعات القديمة وأنماط عيشها وعلاقتها بالبيئة المحيطة بها. في هذا السياق يأتي كتاب الحياة على نتوء صخري، الذي يسلط الضوء على جانب مهم من التراث الثقافي العماني من خلال مجموعة من الدراسات التي تتناول مواقع الفن الصخري في عدد من ولايات السلطنة وما تحمله من رسوم ونقوش وكتابات تكشف جوانب من تاريخ العمانيين عبر فترات زمنية مختلفة. كما يناقش الكتاب جهود التوثيق والحماية وإمكانات توظيف هذا الإرث ضمن مشاريع التنمية والسياحة الثقافية. ننتقي للحديث عن كتاب الحياة على نتوء صخري بالدكتور سليمان بن عمير المحذوري، المحرر الذي شارك البروفيسور أحمد بن حمد الربعاني تحريره وإنتاج هذا الكتاب.

0: مرحبا دكتور سليمان.
1: أهلا وسهلا وشكرا على استضافتي في برنامج إصدارات عمانية.
0: يعني دعنا نبدأ من ثراء سلطنة عمان والفن الصخري فيها، يعني نستمع عن مواقع تكتشف باستمرار وفيها خليني أقول نقوش أو رسومات خاصة ممكن تدلل على حقب زمنية مختلفة أو على حتى أساليب الحياة اليومية لخليني أقول أجدادنا حتى إلى زمن قديم جداً. هذا الإصدار ربما يكون من أهم الإصدارات اللي ربما خليني أقول تثير النقاش حول هذه المسألة، صحيح؟
1: بالفعل هو يعني هذا الكتاب أتى يعني كتوثيق لندوة أقامتها الجمعية العمانية للكتاب والأدباء بالتعاون مع مركز الدراسات العمانية بجامعة السلطان قابوس، كان في مارس 2022. الأبحاث هذه تم تجميعها ومراجعتها وتحريرها وإصدارها في الكتاب اللي هو بعنوان الحياة على نتوء صخري، وكان الهدف من الموضوع هو تسليط الضوء يعني على نماذج من الفن الصخري في عمان في بعض المحافظات، وطبعا كان في محافظة جنوب الباطنة، محافظة مسندة ومحافظة مسقط.
0: نعم جميل جدا. بالمناسبة اسم الكتاب شاعري جدا، الحياة على نتوء صخري، على الرغم من أنه صادر عن ندوة. دعنا في البداية نتوقف عند مفهوم الفن الصخري دكتور سليمان، ما الذي يعنيه هذا المصطلح؟
1: الفن الصخري هو أحد الفنون القديمة اللي عرف يعني أو التي عبر بها الإنسان عن حياته، سواء كان بالرسوم أو سواء كان بالنقوش الصخرية، وطبعا هذا كان من العصور القديمة اللي كانت ما قبل الكتابة. بعد ما ظهرت الكتابة أيضا كانت الكتابة حاضرة، وأيضا عبر الإنسان عن حياته، عن معتقداته، عن معيشته، عن جوانب ممكن نقول اقتصادية، جوانب حتى سياسية، من خلال النقش على الصخور، سواء كانت هذه الصخور الموجودة في الجبال أو الأودية أو حتى الكهوف.
0: نعم. طيب أين تقف سلطنة عمان اليوم ضمن الدراسات المتعلقة بالفنون الصخرية على المستوى الإقليمي والدولي؟ يعني إحنا من البداية نتكلم الآن في حوارنا عن ثراء سلطنة عمان بها. طيب ماذا عن دراسة هذه النقوشات؟
1: حقيقة في سلطنة عمان يعني دراسة الفن الصخري بدأت في السبعينيات من القرن الماضي، ولكن كان التركيز على جبال الحجر. طبعا من الأهمية بالمكان أنه يعني نركز بشكل أعمق على هذا الثراء الموجود في عمان. طبعا هذا كنوز حضارية، كنوز ثقافية موجودة منتشرة سواء كان في جبال الحجر أو حتى في جنوب عمان وأيضا في محافظة مسندة. وبالتالي يعني حتى الدراسات لم تكن يعني بذلك، يعني هناك في دراسات، ولكن من وجهة نظري أن الدراسات أيضا غير كافية ونحتاج لمزيد من الدراسات المعمقة، خاصة أيضا أن بعض الدراسات أو يعني أتت يعني على هامش دراسات أخرى، يعني دراسة الفن الصخري كانت على هامش دراسات أخرى مثل دراسات جيولوجية. وبالتالي يعني أيضا كان فكرة الندوة أنه يتم تسليط الضوء على نماذج من الفنون الصخرية الموجودة في سلطنة عمان.
0: نعم. طيب ما الذي يميز هذه التجربة العمانية في دراسة الفنون الصخرية مقارنة بدول المنطقة؟ أو دعني أقول حتى ربما يعني دائما عمان لها خصوصية من ناحية الجغرافيا، من ناحية حتى التكوين الاجتماعي فيها، فبالتالي أكيد هذا رح يؤثر على طبيعة تفاعل الإنسان مع العالم، مع الطبيعة من حوله، وهذا ينعكس طبعا على الفنون الصخرية.
1: صحيح. وطبعا مثل ما نعرف أن عمان دولة حضارية، عمان لها جذور حضارية قديمة نستشهد من خلال يعني النقوش والرسوم الموجودة اليوم المنتشرة في كثير من محافظات السلطنة أو مناطق السلطنة في الأودية. وبالتالي يعني هذه الدراسة حقيقة وثقت جوانب أو يعني لوحات صخرية مهمة موجودة في عمان. طبعا هذه الدراسة كانت فقط لإلقاء الضوء على نماذج معينة أو لتسليط الضوء على نماذج معينة، مثل الموجودة في العمرات تحديدا في محافظة مسقط، في نيابة الحوقين وتحديدا في وادي الحيملي ووادي الحاجر، وأيضا في مسندة من خلال أيضا ولايات الثلاث الموجودة طبعا بحسب الوقت المتاح للباحثة اللي هي أميرة الشحية. طبعا مثل ما نعرف أنه هذه هي تعطينا قراءة حضارية للإنسان العماني القديم اللي موجود في عمان كان، بالتالي على جوانب كثير، سواء كان جوانب حضارية، جوانب اقتصادية، أو حتى أيضا جوانب بيئية.
0: نعم. طيب إذا أردنا يعني كذا أن نوجز شكل أو نعيد قراءة تاريخ الاستيطان البشري في عمان من خلال الفن الصخري، ما الذي يمكن أن نقوله بهذا الصدد؟
1: طبعا في عمان من خلال طبعا الدراسة أو الأبحاث التي قدمت في الندوة التي أشرنا لها وثقت جوانب مهمة. طبعا هي حقيقة من الأشياء يعني المعروفة في علم الآثار أنه من الصعوبة أحيانا تحديد الفترات الزمنية. قد نجد الرسمة موجودة، ولكن ربما أحيانا الرسمة من الصعوبة مكان تحديد الفترة الزمنية التي تنتمي لها هذه الرسمة، أو أحيانا ممكن تكون أيضا الرسمة غير واضحة، وأيضا خاص الرسوم التي لم تكن يعني بصحبتها كتابة، يعني بعض الرسومات معها كتابة، فأمكننا يعني معرفة أنه هذه تعود إلى العصور الإسلامية، مثل البحث الذي قدمه الباحث بدر راجحي في نيابة الحوقين، كان أيضا وجد إشارة واضحة على أنه هذه الرسوم كانت يعني من العصور الإسلامية. طبعا من خلال الدراسات المعمقة وأيضا ربما من اختصاصيين في علم الآثار ربما أيضا نستطيع أن نعرف، لأنه بعض هذه الفنون الصخرية أو الرسوم الصخرية مثلا في مسندم وجدت بالقرب من مستوطنات، بعضها وجدت بالقرب من مقابر مثلا، بعضها وجدت بالقرب من حضائر. طبعا هذه يعني لها دلالات معينة يمكن ربطها ما بين عدة علوم خاصة علم التاريخ مثلا وعلم الآثار للخروج بنتائج مهمة لمعرفة يعني التاريخ الحضاري للمناطق العمانية منذ القدم.
0: نعم، جميل جدا. طيب مع إشرافكم على هذه الأوراق البحثية في هذا الكتاب، إيش هي أبرز التحديات اللي تواجه الباحثين وحتى المؤسسات العاملة في هذا القطاع؟
1: حقيقة ربما يعني من أبرز التحديات هي المهددات التي تتعرض لها الفنون الصخرية، سواء كانت مهددات طبيعية ونعني بها عوامل التجوية، عوامل التعرية، الأمطار، في بعض المناطق البراكين، الزلازل، هذه قد تخفي هذه الفنون الصخرية. أيضا هناك في مهددات بشرية، مثلا أحيانا بعض الرسومات تتعرض للتشويه من قبل الإنسان، أحيانا أيضا التنمية العمرانية تمتد إلى مناطق توجد فيها مثل هذه الفنون الصخرية، فضلا عن ربما عدم تفرغ بعض الباحثين، لأنه بالفعل هذه تحتاج إلى دراسات ميدانية، تحتاج إلى تفرغ يعني فترة أطول،
0: ربما تحتاج حتى أدوات أتخيل.
1: بالضبط، وأدوات، لأنه أحيانا بعض يعني الأماكن توجد في مكان في أماكن جدا بعيدة، وبالتالي حتى يعني يجد ربما الباحث من الصعوبة بمكان الوصول إلى مكان هذه الرسومات، خاصة اللي موجودة في ربما في مثلا القمم الجبلية.
0: نعم.
1: أو حتى في بطون الأودية في أماكن صحيح. بعيدة أو أماكن سحيقة، ربما أيضا أحيانا التمويل قد يقف، أيضا يكون نوع من التحديات إزاء توثيق الفنون هذه الصخرية.
0: نعم. طيب إحنا ذكرنا ربما قبل قليل بأنه كانت الدراسات مهتمة بجبال الحجر بشكل خاص، في هذه الدراسة تم اختيار ولاية العمرات، رستاق الحوقين، وأيضا مسندم، لماذا وقع الاختيار على هذه المناطق، وإيش أيضا من المناطق اللي حتى الآن لم يتم دراستها؟
1: طبعا هذه يعني المناطق هي أتت نتيجة لاهتمام الباحثين بتوثيق الفنون الصخرية، خاصة مثلا الباحث بدر راجحي له اهتمام وثق هذه يعني الفنون الصخرية الموجودة في نيابة الحوقين، وأيضا تعرض لشواهد القبور، وأيضا هذه الشواهد القبور لها دور مهم في حفظ كثير من التاريخ لبناء ربما سلسلة نسب مثلا، أو أيضا كتابة سير ذاتية عن بعض الشخصيات، أو حتى أيضا ربطها بالأحداث التي وقعت في تلك الفترة، مثلا سواء كانت أحداث اقتصادية أو حتى سياسية. أيضا هنالك اهتمام بحثي من قبل الفريق البحثي في ولاية العامرات خاصة بقيادة الدكتور سيف الأغبري والفريق الذي معه، بتوثيق أيضا الفنون الصخرية في ولاية العامرات. هنا أيضا الباحثة أميرة الشحية في محافظة مسندم طبعا كان لها اشتغال كرسالة ماجستير في توثيق هذه الجوانب، على الرغم أنه أيضا هنالك قلة من الدراسات خاصة في محافظة مسندم، وبالتالي أيضا من خلال هذه الأبحاث دللت على أن محافظة مسندم تحتاج إلى مزيد من التوثيق، ربما أيضا محافظة الشرقية تحتاج أيضا إلى توثيق لهذه الفنون الصخرية. يعني وجدنا بعض الدراسات، مسقط مثلا التركيز كان على العامرات في أودية معينة مثل وادي الميح خاصة، وأيضا مدينة النهضة وادي السرين وغيرها من المناطق، فعمان وأيضا في حتى في ولاية الرستاق، يعني مثلا الباحث ركز على نيابة الحوقين وتحديدا وادي حاجر بن عمر ووادي الحيم اللي بينه، هناك أيضا أودية كثيرة وتعج بهذه الرسوم الصخرية أو الفنون الصخرية، سواء كان مثلا وادي بني غافر مثلا، وادي السحتن، وادي بني عوف، وأيضا هناك قريب في ولاية العواب أيضا وادي بني خروس، فكلها تقريبا هذه مناطق استيطان قديمة للإنسان العماني تحتاج إلى مزيد من البحث والدراسة.
0: نعم، يعني ربما أيضا يعني يثير الفضول الخلفيات الأكاديمية والتعليمية للباحثين، هم جايين من أي منطقة؟ هل هم دارسين بالضرورة فنون تشكيلية أو ربما جيولوجيا أو إيش بالضبط؟
1: بالنسبة للباحثين طبعا هم لهم اهتمامات بحثية بهذه الجوانب تحديدا، ولكن الخلفيات تختلف، ومن هنا ربما يعني تدعو الحاجة حقيقة إلى يعني بناء فريق متخصص لدراسة هذه الفنون الصخرية بمختلف جوانبها.
0: نعم، جميل جدا. دعني أسألك دكتور عن الخصائص التي تميز مواقع مثل وادي الميح اللي ذكرته قبل قليل، وادي عدي، وادي السرين، إن شاء الله أكون جالسة أنطقها صح، وغيرها. هذه المناطق إيش الخصائص اللي تميزها، وأيضا ما الفرق بين موقع وآخر من ضمن المواقع اللي تمت دراستها من حيث الرسومات؟ لأنه أعتقد بأنه دراسة هذا الاختلاف ممكن يعني يشرح لنا تباين أيضا في أشكال الحياة وأنماطها.
1: هو بالنسبة للبحث الذي قدم عن ولاية العمرات تحديدا تم رصد فيه 7 مواقع.
0: نعم،
1: وطبعا يعني الجميل في هذه الدراسات أنها كانت دراسات ميدانية، دراسات وصفية ودراسات أيضا ميدانية وحقلية. هذه الدراسة تمخضت عن وجود 467 أو 68 لوحة صخرية موزعة على مختلف المواقع 7 التي يعني بحثها الباحثون. هنا في هذا البحث تحديدا حقيقة لم يتطرق الباحثون إلى تفصيل ماهية هذه اللوحات الصخرية، وإنما فقط إشارات إلى أعداد هذه اللوحات الصخرية في كل موقع من هذه المواقع. لكن نجد في البحث الذي قدم عن نيابة الحوقين مثلا تم رصد مثلا يعني الباحث رصد أكثر من 300 رمز من هذه الفنون الصخرية، وثق يعني لوحات بشرية وأيضا لوحات حيوانية سواء كان للجمل أو سواء كان للحصان أو حتى للثعبان، وطبعا أيضا هناك رموز للكفوف، رموز أيضا للأقدام، وطبعا هذه كلها تعطي إشارات معينة لطبيعة الساكن في تلك المنطقة أو طبيعة الإنسان العماني في تلك المنطقة أيضا، وطبيعة النشاط الاقتصادي الذي كان يمارسه.
0: نعم، جميل جدا. احنا ما جاوبنا دكتور على الاختلاف، تشابه والاختلاف فيما بينهم.
1: هو بالنسبة للتشابه والاختلاف طبعا يعني أغلب الرسومات الموجودة نوعا ما فيها تشابه، نجد أن هذا التشابه حتى أيضا مقارنة برسومات أخرى سواء في اليمن مثلا، في المملكة العربية السعودية، في الجزائر مثلا، في أفريقيا، تجدها أكثر شيء يعني هي تركز على الرسوم سواء كان رسوم بشرية مثلا بأشكال مختلفة، طبعا إما أن يكون الرسم البشرية بشكل منفرد أو حتى بشكل تجمع يعني مع بعض، أو حتى أيضا باستخدام السلاح، فكان طبعا هذا يدلل على أيضا نوعية السلاح الذي كان مستخدم. بالنسبة مثلا للحيوانات التي رصدت مثلا الجمل، هو طبعا هذا من البيئة العربية، مثلا أيضا الوعل وطبعا الوعل هذا كان نوع من هو ماعز بري.
0: نعم.
1: كان يستخدم في أو كان يصطاد، فكان أيضا منتشر بكثرة سواء كان في مسندم أو سواء كان هنا في الجبل الحجر في مثلا الحوقين أو حتى في العامرات. ربما أيضا من الأشياء الاختلافات هي يمكن رموز الكفوف.
0: نعم.
1: ربما لأنه الباحث مثلا في نيابة الحوقين أو البحث الذي سلط الضوء على نيابة الحوقين مثلا وجد كفوف، وجدت أيضا أقدام، فطبعا هذه هي حقيقة تحتاج إلى متخصصين لدراسة ولتحليل هذه الرسوم الصخرية سواء كانت بشرية سواء كانت حيوانية أو حتى أيضا رموز. ربما أحيانا الرموز مثلا نجد ككتابة أو نجد الرموز هذه مثلا أحيانا يعني بأشكال مختلفة، فطبعا هذا أيضا قراءة هذه الرموز وربطها مع بعض تحتاج أيضا إلى متخصصين للخروج برؤية واضحة حول طبيعة الحياة في المنطقة التي تم دراستها.
0: نعم. طيب ماذا عن مسندم؟ يعني أتخيل أنه مسندم أيضا لها خصوصية، هنالك قرى حتى يعني معزولة تماما وصعب الوصول إليها، هناك لغات حتى تختلف، تعدد خليني أقول كمان في تكوينات اجتماعية مختلفة في مسندم، هل القراءة أو رصد هذه الرسومات والنقوش والفن الصخري في مسندم فعلا كان خاص أيضا بدوره ولا يتقاطع مع المناطق الأخرى؟
1: بالفعل يعني التضاريس كانت انعكاس بشكل مباشر على السكان في مسندم منذ القدم. طبعا نعرف أنه محافظة مسندم ذات طبيعة جبلية وأيضا هي طبيعة ساحلية، فبالتالي المستوطنات القديمة كانت إما أنها في الجبال أو أنها في المناطق الساحلية أو في الأودية. طبعا هذا يعني الرسوم هذه أيضا كانت ذات دلالات على أنه هناك كان في استيطان في مناطق جبلية معروفة وفي مناطق أيضا ساحلية، وخاصة أيضا سكان مسندم كانوا يعني بسبب التضاريس كانت لهم هجرات سواء كان لرأس الخيمة مثلا في دولة الإمارات العربية المتحدة أو إلى ساحل الباطنة في فترات يعني مختلفة ما بين فصلي الصيف والشتاء. وطبعا هذه الحياة بطبيعة الحال الرسوم الصخرية كانت أيضا انعكاس للحياة في مسندم.
0: نعم جميل جدا. يعني أنت يعني أنا لفت انتباهي قبل قليل دكتور إشارتك لمسألة شواهد القبور ورصدها، يعني ممكن نقول أنه أصلا تزيين القبور حتى في بعض المذاهب الإسلامية أمر مكروه، لأنه القبر اللي ما يكون عليه هوية ربما يؤشر إلى الزهد وما إلى ذلك، فهل ممكن نقول إنه فعلا هذا قبل الإسلام على سبيل المثال؟ ممكن تكون إشارة مثل هذه وعلامة مثل هذه فعلا تورينا تحقيب، تخلينا نحقب تاريخ وجود هذه النقوشات؟
1: طبعا الشواهد القبور وجدت من خلال الأبحاث التي قدمت في هذا الكتاب مثلا في مسندم تم الإشارة لها وأيضا في ولاية الرستاق في نيابة الحوقين. هذه الشواهد القبور بعضها ذات أشكال فنية، فيها يعني أشكال فنية معينة رسمت بطريقة مثلا أشجار معينة أو طريقة فنية معينة، وأيضا كتب على الشاهد اسم المتوفى، وبعضها يعني بعض الشواهد فيها تاريخ محدد اللي ممكن نعرفها إلى أي فترة زمنية أو إسلامية بالضبط. طبعا هذا يقودنا إلى ربما أنه يعني التأثير السابق أنه كان مثلا على المدافن القديمة ربما وجدت شواهد، وأيضا هذه ظلت بعض المعتقدات موجودة لدى السكان المحليين ومن ثم أيضا ظلت موجودة. ولكن يعني ما يهمنا في موضوع شواهد القبور نحن المادة المكتوبة خاصة الشواهد المؤرخة. لماذا؟ لأنه أحيانا اسم الشخص أو اسم دعونا نقول امرأة أحيانا مثلا اسم المرأة يسقط من مثلا نسبها، لكن مثلا من شهاد القبر ربما نجد نسب هذه المرأة مثلا تنتمي إلى من بالضبط. وهذا طبعا يساعد الباحثين في كتاب مثلا سير ذاتية عن هؤلاء، أو أنها يمكن أيضا ربط الموضوع بحوادث سياسية بحوادث اقتصادية حدثت في تلك الفترة.
0: نعم جميل جدا. هناك باحث كان مهتم بالفن الصخري في عمان اسمه موريسيو توزي أيضا، وفي عام 2008 كان قدم ربما تصور لتحويل مواقع أو دعيني أقول مستوطنات العصر الحجري في عمان ومليئة بالنقوش الحجرية، وأنها تتحول إلى مشروع سياحي. هل تمتلك عمان دكتور سليمان مقومات اللازمة الاستفادة من الفن الصخري ضمن خليني أقول مشاريع السياحة الثقافية على الأقل بحسب أوراق هذه الندوة؟
1: من خلال ما وثقته هذه الندوة وهذا الكتاب تحديدا بالفعل، يعني ومن خلال هذه النماذج، يعني عمان غنية جدا من خلال يعني مثلا البحث الذي ذكرنا في مثلا ولاية العمرات وثق 468 لوحة، في الحوقين أكثر من 300، في مسندم 233، هذه فقط نماذج أو عينة بسيطة جدا. هذا يبين أو يدلل على ثراء عمان بالفنون الصخرية، وبالتالي طبعا هذا الموضوع يعني بالفعل أرى أنه يمكن استثماره في مجال السياحة الثقافية أو حتى بما يسمى بالسياحة الإبداعية. يمكن تحويل يعني هذه الأماكن إلى منتج سياحي، خاصة باستخدام التكنولوجيا مثلا، وتوثيق الأماكن عن طريق الجي بي اس مثلا، استخدام مثلا تقنية ثلاثية الأبعاد وغيرها من الفنون البصرية في الوقت الحالي، وربطها بهذه المواقع المهمة أو اختيار مواقع مهمة أيضا. ويمكن الاشتغال على مواقع معينة وإدراجها ضمن التراث العالمي في اليونسكو مثلا.
0: نعم.
1: ويعني عمان بالفعل ثرية جدا وغنية جدا بالفنون الصخرية، من سواء كانت في محافظة ظفار أو في محافظة مسندم أو محافظة الشرقية أو محافظة مسقط أو محافظة ظاهرة وكل محافظة عمان، وبالتالي يعني يمكن الاشتغال عليها بمشروع استراتيجي طويل الأمد وتوثيق هذه الفنون في مختلف جوانبها، وبالتالي أيضا وضع خطة تنفيذية لاستثمار هذه الفنون سياحيا خاصة في مجال السياحة الثقافية.
0: نعم، يعني أنا وأنا أقرأ الأوراق هذه الندوة دكتور يعني تملكني هاجس كذا كشخص يعني ربما مهتم بدراسة أشكال الاستيطان ومعرفة كيف كان يفكر الإنسان في مرحلة ما من التاريخ حول نفسه حول علاقته بالعالم، إنه ماذا عن لو هذه خربت، لو هذه يعني مثلا صودرت أو تم العبث بها، لأي درجة هذا أيضا مشمول خليني أقول برؤية الباحثين أو حتى برؤيتكم في المؤسسة حول هذا الموضوع؟
1: كانت التوصيات بالفعل واضحة يعني في هذا الجانب، إنه ضروري هنالك يعني توعية مؤسسية بأهمية هذه المواقع الأثرية المهمة لعمان، وأيضا توعية للسكان المحليين خاصة القاطنين بالقرب من مواقع للرسوم الصخرية هذه. طبعا هذا يعني ضروري جدا أن نعمل على هذا الجانب، توعية المؤسسية، توعية الأفراد، وحماية يعني هذه المواقع من دعنا نقول التشويهات التي تحدث أو العبث، أو حتى أحيانا بعضها يتعرض للسرقة.
0: نعم.
1: فبالتالي يعني بالفعل يعني ربما المشروع الذي سيوثق هذه الفنون الصخرية سيساعد في هذا الجانب أيضا كخطة إعلامية وتوعية أيضا المؤسسات ذات العلاقة بهذه الجوانب بالإضافة إلى السكان المحليين.
0: نعم، هل تعتقد دكتور أنه ينبغي أن يكون هنالك أيضا قانون ينظم مثلا التعامل مع هذه النقوشات، بحيث مثل طبعا قوانين أخرى صدرت في التعامل مع دعني أقول حيوانات معرضة للانقراض أو حتى أشجار معرضة للانقراض، هل تشوف أنه ينبغي أن يكون هناك أيضا قانون يتعلق بهذا الجانب؟
1: أعتقد نعم هذا مهم، لأنه التشريعات لها دور كبير في حفظ هذا الإرث، ومثل ما ذكرت أيضا ربما أيضا لو تم توثيق هذه المواقع في اليونسكو كإرث إنساني أيضا سيعطي الموضوع أهمية كبيرة، فضلا عن الاهتمام الحكومي بهذه المواقع وأيضا المؤسسات البحثية وكذلك أيضا الوزارات المعنية بمخرجات هذه الدراسات.
0: نعم. سؤالي الأخير دكتور عن الخطوة التالية، يعني كنا نتكلم حتى قبل بداية الحلقة قبل التسجيل بأنه كان الهدف الواضح لهذه الندوة هو توثيق، مبدئيا توثيق وجود هذه المواقع وأشكال الفن الصخري فيها، لكن طبعا هنالك أهداف أبعد من ذلك، وهي مثل ما ذكرت أيضا في الحوار ربما قراءة دلالات هذه الفنون الصخرية. هل هنالك مشروع ربما لندوة أخرى أو برنامج آخر ينوي الاقتراب من هذه المسألة؟
1: طبعا الجمعية العمانية للكتاب والأدباء بالتعاون مع مركز دراسات العمانية خرجت يعني بهذه الندوة التي أقيمت في مارس 2022 وتم توثيقها في هذا الكتاب الذي صدر في 2023 كطبعة أولى، طبعة ثانية أيضا صدرت بالمناسبة في 2026 لهذا الكتاب. وبالتالي يعني الدراسات هذه هي كانت سلطت الضوء على نماذج معينة من نماذج الفنون الصخرية الموجودة في عمان، سواء كانت في العامرات، سواء كانت في جنوب الباطنة أو في مسندم. وبالتالي من الأهمية بمكان الآن البناء على هذه المشاريع البحثية المتناثرة هنا وهنا بإقامة مشروع استراتيجي وطني يعنى بتوثيق وحماية وصون هذه الفنون الصخرية المنتشرة في عمان في مختلف أرجائها، بالإضافة إلى أيضا كيفية استثمارها سياحيا.
0: نعم دكتور، يعني أنت ذكرت معلومة كذا بشكل عرضي ولكنها مهمة، بأنه الطبعة الثانية صدرت الآن، معناتها أنه نفدت الطبعة الأولى وبالتالي القراء أيضا مهتمين، يعني فعلا في اهتمام شعبي، يعني أصلا كتب حتى أكثر رواجا مثل الأدب والدراسات الفكرية ما تنفد طبعاتها، فهذا إيش يقول لنا عن الاهتمام بهذا الموضوع؟
1: هذا طبعا دلالة على أن هنالك اهتمام كبير بمثل هذا الموضوع، والآن يعني هناك في اهتمام مثلا من الباحثين أو المؤسسات البحثية بمواضيع الفن الصخري، وبالتالي أيضا مثل هذه الدراسات ممكن تكون أيضا كأرضية يمكن الباحثين أن يتكئوا عليها لبناء دراسات رصينة معمقة تعنى بتوثيق الفن الصخري في عمان.
0: نعم جميل جدا. إذا شكرا لك جزيل الشكر دكتور سليمان بن عمير المحذوري على نقاش كتاب الحياة على نتوء صخري الذي كنت أحد المحررين فيه، طبعا بجانب البروفيسور أحمد بن حمد الربعاني، هذا الكتاب الصادر عن الجمعية العمانية للكتاب والأدباء ودار الرافدين للطباعة والنشر والتوزيع في العراق عام 2023. ونتطلع دوما لمعرفة المزيد عن الفنون الصخرية والنقوشات والمواقع الأثرية في عمان منكم.
1: شكرا جزيلا، وأنا سعيد أيضا بوجودي في هذا البرنامج المتميز إصدارات عمانية، وبالمناسبة حتى اسم الكتاب هو من اختيار الأخ خلفان الزيدي.
0: نعم جميل جدا، مثل ما قلنا العنوان شعري. إذن أحبتنا المستمعين نصل إلى نهاية هذه الحلقة من إصدارات عمانية، نلقاكم الأسبوع المقبل مع كتاب عماني جديد، وحتى ذلك الحين مع السلامة وكونوا في أمان.
2: نلقاكم بإذن الله في حلقة قادمة
3: مع إصدار جديد وكاتب جديد،
2: لنواصل استكشاف ما تزخر به المكتبة العمانية من فكر وأدب وثقافة.
3: إصدارات عمانية،
2: إصدارات عمانية،
3: نافذتكم إلى جديد الثقافة العمانية.
2: تقرأ الإصدارات وتحاور مؤلفيها
3: أمل بنت عامر السعيدية،
2: وهذه تحيات المخرج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان. قرآني
1: بقلبي ساكن. استمرار للمسيرة المباركة في العناية بكتاب الله تعالى وتشجيع حفظته، يستقبل مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني طلبات التسجيل لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم في دورتها 34 وفق مستويات التنافس الآتية: المستوى الأول، حفظ القرآن الكريم كاملا. المستوى الثاني، حفظ 24 جزءا متتاليا. المستوى الثالث، حفظ 18 جزءا متتاليا. المستوى الرابع، حفظ 12 جزءا متتاليا، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2001 ميلادي فأعلى. المستوى الخامس، حفظ 6 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2012 ميلادي فأعلى. المستوى السادس، حفظ 4 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2016 ميلادي فأعلى. المستوى السابع، حفظ جزئين متتاليين، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2019 ميلادي فأعلى. للراغبين في المشاركة يمكنكم الاطلاع على الشروط وإتمام عملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.quran.gov.om. آخر موعد للتسجيل يوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 ميلادي. لمزيد من الاستفسار يمكن التواصل هاتفيا أو عبر تطبيق الواتساب على الأرقام 24359388 أو 24359424.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم حديث المؤتلف. تتناول هذه الحلقة عنوان الثقة كقوة خفية في انتظام العالم، فأهلا وسهلا بكم جميعا. أعزائي المستمعين والمستمعات، حين يعاد تعريف القوة بوصفها قدرة على الإسهام للهيمنة، يظهر عنصر آخر لا يقل أهمية في بناء العالم المشترك، الثقة. فالأنظمة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لا تقوم فقط على القوانين والمؤسسات، بل تعتمد بدرجة كبيرة على افتراض غير مكتوب بأن الأطراف المختلفة ستلتزم بالقواعد المشتركة. من دون هذا الافتراض يصبح كل تعامل موضع شك، وتتحول العلاقات الإنسانية إلى شبكة من الحذر المتبادل. لذلك لم تعد الثقة مجرد قيمة أخلاقية بين الأفراد، بل أصبحت عنصرا بنيويا في استقرار المجتمعات والنظام العالمي. تشير تقارير مقياس الثقة العالمي إلى أن مستويات الثقة في المؤسسات والحكومات تؤثر مباشرة في قدرة المجتمعات على إدارة الأزمات واتخاذ قرارات جماعية فاعلة. فحين تتراجع الثقة تتزايد الاستقطابات ويصبح التعاون أكثر صعوبة. في هذا السياق يمكن فهم الثقة بوصفها البنية غير المرئية التي تسمح للعالم المتعدد بأن يعمل دون أن يتحول اختلافه إلى صراع دائم. أيها المستمعون والمستمعات، لا تعمل المجتمعات فقط عبر القوانين الرسمية، وإنما عبر شبكة من التوقعات المتبادلة التي تسمح للأفراد بالتعاون دون حاجة دائمة إلى الرقابة. هذه الشبكة هي ما يسميه علماء الاجتماع رأس المال الاجتماعي. يوضح عالم السياسة روبرت بوتنام إلى أن المجتمعات التي تتمتع بمستويات عالية من الثقة بين الأفراد تسجل أداء أفضل في مجالات الاقتصاد والتعليم والحكم المحلي. فالثقة تقلل من تكاليف التعاملات وتسهل التعاون بين المؤسسات والمواطنين. فعندما يثق الناس في بعضهم تقل الحاجة إلى أنظمة معقدة للمراقبة والضبط، ويصبح العمل المشترك أكثر مرونة وكفاءة. أما في البيئات التي تسود فيها الشكوك المتبادلة، فإن العلاقات الاقتصادية والاجتماعية تصبح أكثر كلفة وتعقيدا. وهذا يفسر لماذا ترتبط مستويات الثقة العالية غالبا بازدهار المجتمعات. فالثقة لا تعني اللامبالاة أو غياب الحذر، الثقة تعني وجود إطار عام يسمح للناس بالتعاون دون أن يتحول كل تعامل إلى معركة مصالح. ومن هنا يمكن القول بأن الثقة ليست مجرد فضيلة اجتماعية، الثقة مورد حيوي يسمح للمجتمعات أن تعمل بكفاءة واستقرار.
1: حديث المؤتلف.
0: أعزائي المستمعين والمستمعات، إذا كانت الثقة ضرورية داخل المجتمعات، فهي أكثر أهمية في العلاقات بين الدول والمؤسسات العالمية. فالنظام الدولي يقوم إلى حد كبير على اتفاقيات وتعهدات لا يمكن فرضها بالقوة في كل حالة. تشير تقارير مركز بيو للأبحاث حول الثقة الدولية إلى أن مستويات الثقة بين الدول تؤثر مباشرة في نجاح الاتفاقيات الدولية، سواء في مجالات التجارة أو البيئة أو الأمن. فحين تنخفض الثقة المتبادلة تصبح الدول أكثر ميلا إلى الانسحاب من الاتفاقيات أو التشكيك في التزامات الآخرين. كما تظهر دراسات جامعة كامبريدج حول الحوكمة العالمية أن التعاون الدولي المستقر يعتمد على بناء شبكات طويلة الأمد من الثقة بين المؤسسات والدول. فالاتفاقيات وحدها لا تكفي إذا لم يكن هناك قدر من الثقة يسمح للأطراف بالالتزام بها حتى في الظروف الصعبة. هذا يوضح أن الثقة ليست عنصرا ثانويا في العلاقات الدولية،

0: وإنما شرط أساسي لاستمرارها. فالعالم المترابط لا يمكن أن يعمل إذا افترض كل طرف أن الآخر سيتصرف دائما بسوء نية. وهكذا تصبح الثقة أحد الأعمدة غير المرئية التي يقوم عليها النظام العالمي. أيها المستمعون والمستمعات، التحدي الحقيقي في بناء عالم متعدد الثقافات والهويات هو بناء الثقة دون فرض التشابه. فالثقة لا تعني أن يصبح الجميع متطابقين في الرأي أو القيم، وإنما أن يتفقوا على إطار يسمح بالاختلاف دون انهيار العلاقة. تشير دراسات معهد جالوب العالمي حول الثقة المجتمعية إلى أن المجتمعات التي تمتلك مؤسسات عادلة وشفافة تسجل مستويات أعلى من الثقة العامة. فالناس يميلون إلى الثقة حين يشعرون أن القواعد تطبق بعدالة وأن المؤسسات تعمل لخدمة الجميع. وهذا يعني أن بناء الثقة لا يعتمد فقط على الخطاب الأخلاقي، بل يحتاج إلى بنية مؤسسية واضحة تحمي الحقوق وتضمن العدالة. فعندما يعرف الأفراد أن هناك نظاما عادلا يحكم العلاقة بينهم، يصبح الاختلاف أقل تهديدا. في هذا السياق يسعى المؤتلف الإنساني إلى تعزيز فهم يرى الثقة كعملية بناء مستمرة، فهي تنشأ عبر العدالة والشفافية والتعاون، وتتقوى بمرور الزمن عبر التجارب المشتركة. وهكذا تتحول الثقة من شعور فردي إلى بنية عامة تسمح للعالم المتعدد بأن يعمل في اتجاه الاستقرار.
1: حديث المؤتلف.
0: ختاما أعزائي المستمعين والمستمعات، الثقة هي البنية غير المرئية التي تسمح للعالم المشترك بأن يستمر، فهي تقلل الشك وتفتح المجال للتعاون وتمنح العلاقات الإنسانية قدرا من الاستقرار رغم الاختلاف. عندما تتكامل الثقة مع القواعد العادلة والمؤسسات الفاعلة، تتحول إلى أساس متين للنظام الاجتماعي والاقتصادي والسياسي. ومن هذا المنظور تصبح الثقة إحدى الركائز الأساسية في نموذج المؤتلف الإنساني، لأنها تتيح للعالم المتعدد أن يعمل دون أن يتحول إلى ساحة صراع دائم. في الحلقة القادمة ننتقل إلى عنصر جديد في هذا البناء، اقتصاد المعنى، القيم كمحرك للقرار. فإلى لقاء آخر يجمعنا بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: كنتم مع حديث المؤتلف.
2: حديث المؤتلف
1: مع تحيات الدكتور محمد بن سعيد المعمري وخالد بن درويش أولاد ثاني. الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا،
3: ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا واجعل لنا في أنفسنا نورا وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء.
1: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.